0: صلوا هكذا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. رب يسوع علمنا الغفران وبيطالبنا بالغفران، مش عشان بس هو اللي غفر لنا، لكن إحنا كمان لازم نغفر بعضنا لبعض. أخ أندرو، شفنا في الحلقة اللي فاتت ليه نغفر، لماذا ينبغي علينا أن نغفر، لأن رب يسوع وصانا أنه لازم نغفر، لكن رب أدنا اتكلمنا عن كذا سبب لماذا نغفر. عايزين نرجعهم أحبانا المشاهدين ونكمل النهاردة كمان ليه وأهمية ضرورة أن احنا نغفر للآخرين.
1: قبل ما نتكلم عن الأسباب، يعني زي ما اتفقنا وبنذكر نفسينا وإخواتنا المشاهدين أن الغفران هو مطلب إلهي، وصية. عدم الغفران معناه كسر وتعدي على الوصية.
0: بالضبط.
1: فبالتالي عشان كده الرب، لأنه شايف أن الغفران مطلب إلهي وأمر ضروري جدا للمؤمن، ويجب على المؤمن أن يغفر. وهنا بنتكلم عن الغفران الأخوي لكي يتمتع بالغفران الأبوي، لأنه تمتع أصلا
0: بالغفران الأبدي
1: وإحنا في عائلة الله. عشان كده جزء من الصلاة، وكان الرب بيقول كل يوم راجع نفسك، راجع مواقفك، زعلان من مين واخد منك موقف، وهكذا. ليه؟ لأن الرب عايز دايما علاقتنا الرأسية، علاقتنا مع الآب، تكون ما فيش فيها أي حاجة بتأثر على الشركة دي. عشان كده قلنا أن في أسباب بتدفعنا أن احنا ناخد الخطوة دي ونغفر. السبب الأول لأنه الرب غفر لنا، فإحنا بنغفر لأننا تمتعنا بالغفران،
0: يعني كما غفر لنا نغفر. ينبغي أن نغفر نحن أيضا للآخرين.
1: السبب الثاني لأن المسيح قدوتنا، والمسيح سلك نفس السلوك، وإحنا مدعوين
0: يعني ينبغي كمثال كذاك أن نسلك نحن أيضا.
1: من قال أنه ثابت فيه، علامة الثبات إيه؟
0: السلوك.
1: والسلوك أي نوع من السلوك؟
0: نفس السلوك المسيح.
1: رقم ثلاثة، لأن الغفران فخر للمؤمن. الله الآب بيفتخر بأولاده، هذا وابن الحبيب، زي ما قالها الآب عن الابن المسيح. الله يريد أن يقول علينا نحن كأبناء، هذا وابن الحبيب اللي أنا مسرور به. ماله؟ أنا فخور أن بيغفر، فخر للمؤمن، زي أمثال 19. رقم 4، لأن الغفران صفة من صفات الله، ونحن مدعوين أن نتمثل بالله كأولاد للنور وكأولاد أحباء.
0: بالضبط، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء.
1: بالضبط. عشان كده لأن الغفران صفة إلهية يجب أن نغفر، ولأن الرحمة صفة إلهية يجب أن نرحم، لكي نكون أبناء
0: أبينا
1: الذي في السماوات. رقم 5، لأن الغفران بيحررنا من
0: المرارة
1: ومشاكل المرارة وأضرار المرارة،
0: وتكلمنا عنها في الحلقة
1: وأقنعتها المختلفة، وزي الإنسان بيستخبى وراء مسميات معينة
0: ويدي نفسه الحق إنه ما يغفرش.
1: بالضبط. النهاردة بنعمة الرب بنتكلم في نقطة تانية، سبب آخر بيتحط قدامنا من كلمة الله بتدفعنا ان احنا ناخد القرار ده. لما قلنا من البداية ان الخطية بتعمل مشكلة للنفس البشرية، وحضرتك متذكرة وقلت الكلام ده، انه الطلبات الثلاثة التانية في القسم الثاني من الصلاة بتختص بالامور
0: الزمنية،
1: الحاجة الجسدية.
0: بالزبط.
1: الطلبة التانية واغفر لنا بتختص
0: بالامور النفسية.
1: بالامور النفسية ليه؟ لان المشكلة، لان الخطية مشكلة، ومشكلة على النفس البشرية. يشعر الإنسان باستمرار أنه مذنب، يشعر، والشعور ده بيولد مع الوقت عقدة ذنب، فبيخليني ماشي دايما باستمرار حساس بزيادة، وده زعل مني ليه، وده اتقمص ليه، وده خد موقف ليه، هو ده مش عارف قال كده ليه.
0: أو ممكن أقرأ الناس غلط كمان،
1: على طول عند انطباع غلط.
0: بالظبط.
1: الانطباع الغلط ده والتقديرات الغلط والإحساس الغلط ده، فينا بعض الناس بتفتخر للأسف إن هم حساسين بزيادة. الحساسية المفرطة دي غلط أصلا روحيا وغلط نفسيا، لأن بيخليني دايما بتكعبلني في حياتي الروحية، وتخليني معقد متسلسل، وبتخليني ما عنديش نوع من المرونة في تعاملي مع الآخرين، لأن دايما واخد رد فعل ودايما بعيد. ليه؟ لأنه إبليس ملا ذهني بسبب عقدة الذنب، إن أنا لو تعاملت

0: الشخص ده هيقول لي لو اتنين قاعدين مع بعض وضحكوا هما ضحكوا عليا ليه؟ لو واحد ميل على واحد وقال كلمة يا ترى بيقول عليا ايه؟ كلها تقديرات وتفسيرات فيها خاطئة. ظنون هادمين
1: ظنونا وكل علو يرتفع.
0: بالضبط. جاي منين ده؟ من عقدة الذنب اللي مسيطرة علينا. عشان كده رقم 6 الغفران بيحررنا من عقدة الذنب
1: أو الشعور بالذنب.
0: ليه؟ لأن الخطية بتعمل ده، لأن عدم الغفران هو خطية، ولأنه خطية بيشتغل على دايرة النفس
1: وبيدمر نفسيتنا.
0: بالضبط. عشان كده أيوب في مزمور 32 وعدد 3 قبل ما يتمتع بالغفران
1: قال لما إيه؟ سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله.
0: حضرتك بقى دكتورة، ممكن توصفي لي الآية دي كوصف طبي؟ يعني بليت عظامي من زفيري،
1: من كتر ما عمال يتنهد. ساعات العضلات بتاعت القفص الصدري لما يكون حتى يعني بيتنفس بطريقة مش طبيعية أو بطريقة سريعة، ممكن يعني
0: بقى عنده تأثير على جهازه العصبي.
1: جهازه العصبي ممكن كمان يأثر على حتى القلب والجهاز التنفسي.
0: والبعض بيقول كده لما بليت عظامي من زفيري، كأنه اللعاب بتاعه نشف، يقول لك ريقه ناشف. وده بيعمل له اضطراب في كل جسمه، فبيتسبب في مشاكل صحية. عشان كده لازم نتخلص منه. فعقدة الذنب أو الشعور بالذنب مش بس ليه تأثير
1: بيأثر
0: نفسي،
1: بيأثر جسديا. يعني لكن تعرف أخي أندرو، في أمراض اسمها السايكوسوماتيك أوردرز، يعني الأمور النفسية بتعمل أمراض جسدية.
0: بالزبط.
1: الجسد ملوش يعني، مش هو اللي بادي بالمرض.
0: بالزبط.
1: ده الأمور النفسية بتأثر على الجسد، فبتبقى الديس أوردرز دي بتعمل حاجة اسمها السايكوسوماتيك، يعني حاجات نفسية بتأثر تأثير حقيقي وتعمل أمراض حقيقية في الجسد.
0: يعني على ما بسمع وحرك يعني تصححي لي، أن بعض الناس بيقولوا أنه من ضمن أسباب السكر للي ما عندوش شيء مرض وراثي للسكر، من ضمن أسبابه هو ضغط نفسي، هو ضغط عصبي، هي صدمة معينة توجه ليها حصل معين، حزن شديد جدا فنتج عنه المشكلة دي، وهكذا يعني ضغط الدم وحاجات زي كده.
1: هذا يقال، أنا مش عارفة إذا كان صح ولا غلط، بس يعني فعلا الأمراض النفسية بتأثر على الجسد. ده أكيد 100%.
0: عشان كده مزمور 32 عدد 4 بقى العدد اللي بعديه على طول، لأن يدك
1: لم تقصر عن
0: ثقلت علي نهارا وليلا وتحولت رطوبتي
1: إلى يبوسة القيد.
0: رطوبتي يعني نشفت. ليه؟ لأن عنده إحساس أنه مذنب. إيه اللي خلى داود يقول الكلمات دي؟ عنده إحساس أنه مذنب. وخلي بالك المزمور ده كتبه داود مع مزمور 51. والمزمور ده لما كتبه داود كان عنده إحساس أنه مذنب في حق مين؟
1: الرب.
0: صح؟ بس هو فعليا ارتكب مشاكل مع مين؟
1: مع أوريا الحثي
0: ومع
1: بتشبع.
0: يعني ذنى وقتل. فداود هنا كأنه بيقول إيه؟ أخطاء تجاه إخواتي
1: خلتني أبقى مسلم قدام ربنا،
0: هي أخطاء موجهة في الأساس قدام ربنا. فإحنا لما بنزعل من واحد أو نرتكب خطأ ضد واحد،
1: إحنا فعلا بنجرح قلب الرب،
0: بنجرح قلب الرب. عشان كده مثلا يوسف مع أن العلاقة بينه العظيم، بس اعتبر إيه؟ أن فعل الخطأ
1: شر عظيم،
0: هو شر قدام الرب. فأي فعل باخده تجاه واحد هو شر قدام الرب، هي خطية قدام الرب. عشان كده داود بيقول إيه؟ إن الإحساس بالذنب والخطية مع إنها صدرت ضد بتشبع وصدرت ضد أوريا الحثي، لكنه في نفس الوقت أنا عارف إن أنا مذنب في حق الله.
1: في الأساس والأهم هي حق الله.
0: عشان كده قال إيه؟ تحولت رطوبتي إلى يبوسة
1: القيس.
0: دي كلها مشاكل بتسببها عدم الغفران. عشان كده لماذا يجب علينا أن نغفر؟ عشان الغفران بيحررنا من عقدة الذنب وشعور بالذنب، بيحرر ضمائرنا، يبقى عند ضمير مش مثقل مش مستعبد للشعور بالذنب. رقم 7 لماذا يجب علينا أن نغفر؟ ودي نقطة مهمة جدا، لأن الغفران يحمينا من تسلط إبليس علينا. عدم الغفران الأخوي كأننا بنفتح شباك لإبليس.

0: مكان.
1: وبنديله مكان، بنقول له اتفضل. في كورنثوس الثانية إصحاح 2 عدد 10 وعدد 11 لو الآية قدام حضرتك.
0: كان بولس بيتكلم على الشخص اللي أخطأ في كنيسة كورنثوس وتاب،
1: ووقع تحت التأديب
0: بالزبط.
1: وتجاوب مع التأديب وتاب.
0: والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سمحت به، إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم في حضرة المسيح.
1: عدد 11، المسامحة بتعمل إيه أو عدم المسامحة بتعمل إيه؟
0: لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره.
1: يعني عدم المسامحة
0: بنساعد الشيطان،
1: يطمع.
0: بنيجي في صف الشيطان ونديله فرصة أكتر يطمع فينا ويدمرنا أكتر،
1: لأننا لا نجهل أفكاره. إبليس متربص مستني غلطة عشان يشتكي بيها، مستني كلمة، مستني فكرة، مستني موقف. عشان كده الغفران الأخوي وكأننا بنسد باب وبنسد شباك وبنسد أي فرصة وبنحصن نفسنا عشان ما نديش لفرصة الإبليس يطلنا من خلال. طب يطمع فينا الشيطان إزاي بقى؟ في تيتوس 2 عدد 8
0: بيقول وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزي المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم.
1: يعني إبليس بيقول عننا،
0: يجي يقول حاجة عننا ما يلاقيش حاجة يقولها.
1: هيقول إيه؟ بس ممكن يلاقي لما بنعيش الغفران الأخوي. فيعمل إيه؟ يشتكي علينا. هو مش يشتكى على أيوب؟
0: بالظبط.
1: هل مجاناً
0: يتقي أيوب الله؟
1: ممكن يقول هو مش يعني... أندرو ابنك؟ طب ليه زعلان من فلان؟ ليه مقموص؟ ليه؟ طب فينه ما طبقش الوصية؟ مش انت بتقول انه ابنك؟ ما هو مش مصدقك اهو.
0: صح.
1: ما احترمش الوصية، ما تجاوبش مع المصير. هو ده يجد شيء رديء
0: يقوله عنا.
1: في سفر الرؤية الصحة 12 وعدد 10
0: يقول وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا.
1: بيعمل إيه؟
0: يشتكي الذي كان يشتكي عليهم نهارا وليلا أمام إلهنا. يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. وده من ضمن صفات، يعني الصفات الأساسية لإبليس كتاب يقول عنها المشتكي.
1: في قصة بتاع مرسل راح في حتة صعبة في أفريقيا، وقبل ما يروح للحتة دي الكنيسة حذرته وقالت له حياتك في المجتمع اللي انت عايش فيه مختلفة تماما عن حياتك للمجتمع اللي انت هتعيش فيه. فبالتالي، والحاجة التانية انك لازم الاخوة اللي هناك لانه عايشين في ظروف ضيقة وصعبة لازم تعرف تتعامل معهم بروح المحبة والتواضع. لو هم مثلا قالوا انت مش حاسس بينا عشان انت جاي من كذا، اتحمل. المهم الخادم ده راح متحصن بالافكار دي وبدأ يعني خدمته تمشي، وفجأة طلع له واحد في الطريق وقال له يا فلان، قال له نعم، قال له أنا عارف إن أنت خادم جاي هنا، قال له قال له يعني الكنيسة ما لقيتش إلا المكان الصعب ده ترسلك فيه، قال له ما أنا بحب أخدم ربنا، قال له بس في فلان راح أستراليا وفي فلان راح أوروبا وفي فلان راح أوروبا، معقولة لجنة القرازة في الكنيسة
0: واللجنة بعتك
1: الحتة الصعبة دي وشوف الناس يا أخي. وبدأ الأول كان متحفظ، لكن مع الوقت الزن على الودان.
0: أيوة.
1: وفضل يزن يزن يزن وبدأ يتجاوب معاه. أنا لاحظت إن هما كان بيعملوني فيك، وبدأ يسترجع مواقف ويقلب مواقف وياخد ويدي مع الزائر. وفي الآخر قال له يعني أنا مش عارف إزاي أنت فتحت عيني على حاجات كتيرة جدا،
0: مع أن ده المشتكي يعني.
1: قال له بس أنا ممكن تقول لي اسمك عشان يعني أنا بكتب مذكراتي اليومية عشان أكتب أن في واحد قابلني وده صوت من شوفي صوت من ربنا. واو. عشان ينبهني لحاجات أنا ما كنتش واخد بالي. راح بصص له كده قال له أنا هو المشتكي. وكان إبليس، وإبليس فعليا أنا هو. واو. المشتكي.
0: دي قصة حقيقية؟
1: قصة حقيقية عن مبشر. أنا هو المشتكي لأنه يظهر في شكل ملك نور.
0: ملك نور. أيوة.
1: لما بند ودننا لإبليس يقلب لنا
0: عشان كده كتابي لا تغرب.

0: الشمس على غيظكم.
1: يعني ما تديك فرصه
0: الواحد يخلص اول باول، مهم جدا.
1: والحاجه الثانيه، في خادم قال ان ابليس بياخد الحاجه الصغيره يكبرها. فانا بينه وبين مثلا فلان نقطه صغيره، فخلاص ما تعاملتش مع الموقف قبل ما تغرب الشمس، خليت الموقف يبان، وانا نايم او صاحي تاني يوم ابليس بيوسعه
0: صح،
1: ويبدا يقول لك ايه، فاكر عمل فيك قبل كده وانت ما كنتش واخد بالك،
0: صح،
1: فاكر لما قال عليك على انت فلان، فاكر لما بص لك البص، ويبدا يعمل ايه، بدات بمشكله
0: يطلع
1: يضخمها
0: يتنجس بها كثير
1: ويهولها ويكبرها، وبعد ما يوقعني يبدا يلعب على التأنيب الضمير، معقول انت ابن، معقول. عشان كده لا نعطي لابليس مكان، ليه؟ لانه عايز يمسك فرصة يشتكي بيها علينا بعمل رديء أو بشيء رديء يقوله عنكم، الذي يشتكي على إخواتنا، الذي كان يشتكي عليهم إيه؟ أمام إلهنا
0: وليلا.
1: نهارا وليلا عمال يزن. لكن في رمية 8 في آية جميلة، من
0: سيشتكي
1: على مختاري الله.
0: الله هو الذي يبرر،
1: وهو هو بيشتكي ومش موقف، بس الاب بيرد عليه يقول له ايه، ده ابني، ده مغسول بالدم، ده معلوش دينونه، ده هيتوب دلوقتي، ده هيسامح. فالله مش عايز ادخل اقول ان فيك وكان في نديه، لكن جواب الله على المشتكي هو خطواتنا العمليه، لما ناخد قرار ونقفل كل باب ابليس ممكن يطل لنا منه ويدخل لنا منه، ونعمل ونعيش الغفران الاخوي كما أوصانا الرب وكما علمنا أن نصلي.
0: هللويا.
1: رقم 8، ليه لازم نغفر؟ لأن الغفران يحفظنا من الوقوع تحت التأديب الإلهي. بمعنى بصراحة كده دكتورة، لو ما غفرتش لأخويا
0: أنا اللي هتأدب،
1: الشركة وقفت. الشركة وقفت،
0: ربنا عايز، والروح القدس حزن،
1: والروح القدس حزن
0: وانطفى
1: بالظبط، والرب عايز يردني وانا مش بتجاوب، ينصحني ويكلمني وينذرني، ان لم اتجاوب
0: خلاص
1: اقع تحت
0: تأديب،
1: عصا التأديب.
0: لانه
1: ليه يا رب؟
0: لانه ابويا لازم يربيني. يعني
1: بالزبط.
0: ان كنتم لا تقبلون التأديب فانتم نغول لا بنون.
1: ربنا يبارك.
0: اي اب لا يؤدبه ابوه، فمن يحب الرب يؤدبه. يعني في ايات كتير قوي تتكلم على التأديب، ومش التأديب لازم ضرب أو عقاب، لكن التأديب هو تهذيب، هو تربية، هو إنه بينشأنا عشان نكون نصلح، نحن نكون من عيلته.
1: بس كل البشر بيكرهوا التأديب.
0: بالزبط.
1: وفي حد بيقبل التأديب؟ طب عشان ما روحش للتأديب أعمل إيه؟
0: ما خاف،
1: ما سببش المشكلة اللي ممكن توديني للتأديب، فأبص على المشكلة. إيه المشكلة؟ التأديب يأتي للابن بسبب أمرين،
0: عصيان
1: اللي هو عصية الوصية وعدم غفران.
0: بالضبط.
1: دول المسببين الاثنين اللي بيجي بسببهم التأديب، عصيان وعدم غفران. عصيان على خطية، عصيان بقى على مشيئة الله، عصيان على وصية، عصيان على حاجة، يعني خطية بكل أشكالها. ورقم 2، الغفران للأخوات.
0: عارف يا أخ أندرو، افتكرت حاجة لما كتاب يقول عن التأديب، لذلك فيكم كثيرون ضعفاء.
1: نعم.
0: ومرضى وكثيرون يرقدون. كان على التأديب. افتكرت حادثة، يعني ما كنا بنتكلم من شوية عن بلية عظامي من زفيري اليوم كله. قلت لحضرتك أن في أمراض نفسية بتأثر على الجسد فعليا. كنت حكيت لحضرتك اختبار واحدة كنت يعني طلبت أنها تصلي معايا. أنا عمري ما شفت الإنسانة دي لغاية النهاردة، يعني ما قابلتهاش خالص ولا أعرفها. مش حتى honestly يعني أنا مش فاكرة حتى اسمها، بس الكلام ده كان من حوالي 10 سنين، وكلمتني عشان أصلي معاها لأنها عندها انفصال في الشبكية، والدكاترة قالوا لها هتتعمي وما عندناش أي حل ولا أي شفاء للمرض اللي أنت عندك. وكلمتني الحقيقة وكانت يعني بتقولي ما عنديش أي حل، والراجل الدكتور قال لي ما فيش، أنا نظري هيفضل يروح لغاية ما هتعمي لا محالة. فابتديت أصلي معاها، ومش عارفة ساعتها الرب أرشدني أن أنا أقول لها أنت عندك عدم غفران من حل.

0: فالحقيقة ابتدت تبكي، قالت لي أنا ناس كتير قوي ظلموني، ناس كتير قوي، عيلتي أصحابي افتروا عليا بكلام جامد وأنا فعلا مش غافرة لهم. فابتديت أصلي معاها وقلها لازم تغفري وتطلقي وكده، وفعلا البنت يعني صلت وبكت وغفرت. قلت لها بليز طمنيني، قالت لي أنا هكون الأسبوع الجاي أو كمان أسبوعين رايحة للدكتور. ساعتها أنا كنت مسافرة خارج أمريكا يعني، فقلت لها مش هقدر أكلمك لأنها بقى في الطيارة، بس أول ما تعرفي كلميني. وحصل إن الطيارة تعطلت في الكونكتينج فلايت، لقيتها بتكلمني بعد أسبوع بتقولي أنا رحت للدكتور وقال لي عينك سليمة 100%، لا تحتاجي لشيء إلا إنك تتابعي كل 6 شهور. فقد إيه، أنا عمري ما هنسى الاختبار ده، لأنه فعلا عدم الغفران بيؤدي إلى أمراض جسدية. كتر المرارة بتأثر على نفسيتنا وعلى أجسادنا. فأنا فعلا بصلي إن الحلقات دي ما تبقاش مجرد معلومات، إن أنا أعرف أسباب الغفران وأضرار عدم الغفران، وإن إحنا نعرف معلومات عن الصلاة، لكن إذا ما كانش البرنامج ده فعلا يأثر في حياتنا عمليا،
1: وده اللي عايزه الرب
0: بالظبط، إن إحنا لما نصلي نبقى حقيقيين زي ما حضرتك قلت قبل كده في حلقة، إن إحنا نبقى حقيقيين مع ربنا، وإن أنا ما يجراش حاجة إن أنا أروح لأخويا واعتذر له، أو إذا كنت عملت حاجة غصب عني ممكن تتفهم غلط، إن أنا أروح وأصلح. يعني كتابي أصلحوا أنتم الروحانيين مثل بالضبط. ذلك إن الواحد ينزل تحت ويحط نفسه في موقف الضعيف اللي محتاج يرفع أخوه، اللي محتاج يشجع أخوه، اللي محتاج يغفر زي ما غفر ربنا. ربنا لما غفر لنا مش عشان احنا نستاهل ولا عشان احنا نساوي حاجة، لكن عشان هو من محبته لنا انه غفر. وده المقياس اللي رب بيحطه لنا النهاردة، انه كما غفر لنا المسيح ان احنا نغفر بعضنا لبعض.
1: في عبرانيين 12 ربنا يباركك، يعني هي دي الحقيقة، لكن في عبرانيين 12 من عدد 9 ثم قد كان لنا أباء أجسادا مؤدبين وكنا
0: نهابهم،
1: أفلا نخضع
0: بالأولى جدا لأبي الأرواح.
1: طب الغرض من التأديب إيه؟ فنحيا. رقم 2، إيه الغرض الثاني من التأديب؟ عدد 10، لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. ممكن يكون ظلمني أبويا بس بيضربني مش فاهم الصوت،
0: وأما هذا عايد على الله فلأجل المنفعة.
1: 2، فلأجل واحد لنحية، 2
0: لأجل المنفعة،
1: 3
0: لنشترك في قدسته،
1: 4 عدد 11،
0: ولكن كل
1: تأديب في الحاضر
0: لا يرى إنه للفرح
1: بل للحزن، لأن بوقع تحت التأديب.
0: وأما أخيرا فيعطي الذي يتدربون به ثمر بر للسلام.
1: يبقى التأديب بيعمل 4 حاجات:
0: يحيينا،
1: أيوة،
0: يخلينا منفعة،
1: نبقى نافعين،
0: نشترك في قداسته، يكون للفرح،
1: أيوة،
0: ويكون ثمر بر السلام،
1: يدربنا أن نكون مثمرين ببر السلام أو لبر السلام. عشان كده التأديب حلو لأنه بيقومنا، لكن في نفس الوقت أنا ممكن أحصن نفسي وما روحش للتأديب واختبر الخمس حاجات دول،
0: لأنه لو حكمنا على أنفسنا،
1: أيوة،
0: لما حكم
1: كورنثوس
0: علينا
1: الأولى 11 31 و32، لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما
0: حكم علينا،
1: ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي
0: لا ندان.
1: بس لو حكمنا على أنفسنا، يعني لو حكمنا على أنفسنا، رجعت خطواتي
0: بالضبط،
1: رجعت تصرفاتي. رقم 9، إيه تاني آخر نقطة؟ لماذا يجب علينا أن نغفر؟ لأن الغفران يمتعنا بالغفران الأبوي. الغفران الأخوي يجعلنا نتمتع بالغفران الأبوي. آية جميلة جدا في يعقوب 2:13، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. واغفر لنا ذنوبنا كما نحن
0: أيضا.
1: فالغفران الأخوي هو الطريق للتمتع بالغفران الأبوي.
0: هللويا. ويقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا.
1: هللويا.
0: إن كان لأحد على أحد شكوى،
1: أمين،
0: كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وده اللي الرب عايز يسيبه معانا النهاردة، إنه بنفس مقدار الغفران اللي عايزين إحنا نتمتع بيه من الآب،

وتمتعنا به من المسيح بنفس المقدار ونفس الكمية ونفس النوعية، نغفر بعضنا لبعض، نسامح بعضنا البعض بغض النظر عن كم مرة يخطئ إلي أخي، 70 مرة 7 مرات. بصلي إن الحلقة دي فعلا تكون لمست قلوبنا كلنا، أنا أولا وأخواتي في كل مكان في العالم، إن إحنا نحب بعض فعلا من قلب طاهر بشدة، ونغفر كما غفر لنا المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، وصلوا هكذا.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر يسوع النهاردة رفع راسي براس ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

المشاهدين، في هذه الحلقة أبدأ مع حضراتكم في اتهام آخر نتهم به لكي نوضحه للجميع ونشرح مفهومنا في شخصية الله. نتهم بأننا نؤمن بثلاثة آلهة: الآب والابن والروح القدس. فنحن نؤمن بآلهة كثيرة، فنحن غير موحدين بالله. هذه تهمة نتيجة بعض الألفاظ والكلمات اللي ممكن بنتفهم فيها غلط. عشان كده النهاردة أنا عايز أوضح إيه مفهومنا، إيه معنى الكلمات اللي بنقولها. هل إحنا بنقصد بيها فعلا تعدد آلهة، ولا إحنا بنقصد بيها الإله الواحد بس الألفاظ والتعبيرات بتاعتنا بنفهم بيها غلط؟ إحنا عايزين نوضح إيه مفهومنا في إيماننا في شخص الله. بكل تأكيد إحنا ناس موحدين بالله، نؤمن بإله واحد، صانع السماوات، خالق الأرض وكل اللي عليها، الإله القدير، الإله الذي لا يعصر عليه أمر، الإله الذي لا يتغير، الإله العادل، الإله الرحيم، الإله كلي الحكمة وكلي المعرفة، الإله اللي منذ الأزل وإلى الأبد باقي ولا يتغير. نؤمن بإله واحد. لكن هل هذه الوحدانية اللي بنؤمن بيها وحدانية بسيطة ولا وحدانية جامعة؟ إيماننا بوحدانية الله إنه إله واحد مش بنقولها عشان نخرج من المطب، لا لا لا لا خالص. عندي شواهد كتيرة تملأ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بتتكلم فيها على إن إحنا ناس موحدين بنؤمن بالإله الواحد. هقول لحضرتك دلوقتي بعض الشواهد الكتابية من العهد القديم وأخرى من العهد الجديد يثبت ما أتكلم عنه أننا موحدون بالله. أول شاهد أجيبه لحضراتكم هو من سفر التثنية، التوراة، أسفار موسى الخمسة، الأصحاح 6 والعدد 4، بيتكلم فيها وبيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. يبقى احنا ناس موحدين من الأول خالص. في سفر الخروج والأصحاح 20 والعدد الثاني بيقول: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اوعى تعبد حد تاني، لأن أنا الله الواحد اللي واجب العبادة، ما تعبدش حد تاني. تثنية 4:35 بيقول: إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله، ليس آخر سواه. ما فيش إلا رب واحد. تثنية 4:39 بقول: فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل، ليس سواه واحد. في أشعياء 45:5 بيقول: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، لا إله سواي، مفيش إلا أنا، أنا واحد. في أشعياء 45:18 بقول: لأنه هكذا قال الرب، خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها، هو قررها، لم يخلقها باطلا للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر. أشعياء 45:21 بيقول: أخبروا، قدموا وليتشاوروا معا، من علم بهذه منذ القديم، أخبر بها منذ زمان، أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي. والشواهد كتيرة عشان ما نضيعش وقتنا،

العهد القديم مليان بآيات بتقول إحنا ناس موحدين نؤمن بالإله الواحد. لو قلت دول بتوع اليهود هقول لك ما هم بتوعنا كمان، وهجيب لك من الإنجيل اللي هو العهد الجديد شواهد تاني عشان يبقى الاثنين متساويين مع بعض. في رومية 10:12 بيقول لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني. ليه؟ لأن ربا واحدا للجميع. يبقى في رب واحد يهودي ويوناني، هو رب واحد اللي خلق الكل. في كورنثوس 8:6 بيقول لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. لنا إله واحد. في أفسس 4:5 يقول رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. إحنا لينا إله واحد. في تيموساوس بولس الرسول بيقول لتلميذه، تيموساوس الأولى 2:5 لأنه يوجد إله واحد، إله واحد، فنحن موحدين. يعقوب 2:19 بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسناً تفعل. واحد ما فيش غيره في عهد قديم وعهد جديد. عندنا كمان زيادة عن كده قانون الإيمان بتاعنا اللي احنا طول النهار بنقوله في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا، ونبتدي بقانون الإيمان نقول نؤمن بإله واحد. إحنا موحدين بنؤمن بالإله الواحد، لكن هذه الوحدانية مش وحدانية بسيطة كده، لكنها وحدانية جامعة كده. يعني هقول لحضرتك بعض الشواهد من الكتاب اللي بيورينا إنه ممكن الواحد يحتوي على كثير. إزاي؟ في سفر التكوين 1:5 يقول ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا فكان مساء وكان صباح كم يوم؟ يوما واحدا. يبقى الحاجة الواحدة ممكن تحتوي أكتر من حاجة. اليوم الواحد في صباح وفي مساء وقال عليهم يوما واحدا. وإحنا النهاردة بنلاقي اليوم الواحد فيه 24 ساعة وبرضو بنسميه يوم واحد، مش 24 يوم، بنسميه 24 ساعة ونقول عليه يوم واحد. في سفر التكوين برضو وأصحاح 2:24 بقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. إيه ده؟ عمر في واحد بتجوز واحدة وبعدين تلاقيهم بقى جسد واحد؟ يعني تروح الفرح كده داخلين اتنين بعد المراسم اللي بتحصل جوه في الكنيسة وهم طالعين يطلعوا واحد وتسلموا كده على واحد بس. بيحصل؟ عمر ما حد شاف المنظر. أمال يعني ايه يكونان جسدا واحدا؟ قبل ما يخشوا الكنيسة كانوا مخطوبين، يعني كل واحد بيبات في بيت، كل واحد بيلبس اللي على مزاجه، كل واحد بياكل اللي على مزاجه، كل واحد بيخرج ويروح ويفكر على مزاجه. مجرد ما دخل الكنيسة وتمت مراسم الزواج ويخرجوا هيسكنوا في بيت واحد، هيبقى ليهم فكر واحد، هيبقى ليهم رأي واحد، هياكلوا أكل واحد، ما عادش حد فيهم هيلبس على مزاجه. كل واحد الأول يلبس على مزاج التاني، انت لا غير القميص ده مش عاجبني، لا انت البدلة دي مش حلوة، لا انت الفستان ده مش عاجبني، ونوصل الآخر لاتفاق بلبس اللي هي عايزاه وهي تلبس اللي انا عايزه. ما بقاش احنا الاتنين اتنين، صرنا واحد، لينا هدف واحد، لينا رؤية واحدة، بنفكر احنا الاتنين مع بعض عشان نحقق هدف واحد، لينا رؤية واحدة، لينا فكر واحد، ما بنفكرش لوحدينا لكن بنفكر معا عشان نوصل لنتيجة بتتقال حاجة واحدة. يبقى أنا عندي الحاجتين ممكن بنسميهم حاجة واحدة بس. قابلتني أخت فاضلة من الجزائر وبعدين قالت لي أنتوا ناس كفرة

0: بتعبدوا 3 آلهة. قلت لها شكرا، هي دي صباح الخير بتاعتك يعني؟ قالت لا صحيح، عمال انتوا تقولوا اب وابن وروح قدس والاب فيكم والاب ايه ده ايه ده؟ على الله عن ذلك علوا كبيرا، الله لا تدركه العقول ولا الابصار. قلت لها فستانك ده شيك قوي. فقالت لي يعني ايه شيك؟ قلت لها شيك قوي، اكيد اللي عمله ده فنان. قالت ايش عرفك انت جيت عندنا الجزائر؟ قلت لها ابدا ما رحتش. قالت ايش عرفك؟ طب ده هو الراجل ده احسن مقص دار عندنا في الجزائر، مين قال لك وانت ما جيتش عندنا؟ قلت لها ظبطت الفستان عليكي، بتدل على ان الصانع فنان، انا ما شفتوش لكن من صنعة ايديه عرفته. قالت لي صح. قلت لها واحنا ربنا كده؟ ربنا ما شفناهوش لكن من صنعته تعالي شوفي عمل ايه. شوفي الأوضة اللي احنا قاعدين فيها دي، 5 في 6 شايلها 4 أعمدة من الأركان، تعالي بصي للسماء، ولا عمود شايل السماء الكبيرة قوي دي، مش هقدر أقول يا رب أنت فنان. قالت لي صح. قلت لها من يوم ما اتوجدت في الدنيا دي لحد النهاردة بلاقي الشمس تطلع في ميعاد وتغرب في ميعاد، عمرها ما تأخرت ثانية ولا لحظة ولا تعطلت في غروبها لحظة، مش هقدر أقول يا رب أنت مهندس؟ قالت لي صح صح. قلت لها أنا ما شفتوش لكن من صنعته بقدر أعرف أشوف مين هذا الشخص، إيه صفاته، إيه طبيعته، إيه طبيعته. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص لكن هنخرج إلى فاصل ونعود تاني ليك عشان نكمل وحدانية الله وإن إحنا ناس موحدين، فأرجوك ابقي معنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Sail Beach, California 90740.

مرة تانية عزيزي المشاهد مع حضراتكم عشان نستكمل ما بدأت في إيماننا في وحدانية الله. عندي مزمور 19 بيقول: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. بشوف السماء بقول يا سلام، أنت إله عظيم، أنت إله قدير، يا رب أنت مهندس. ما شفتوش لكن خلقته بتتكلم عنه، أقدر أعرف من الخليقة مين هو الله. عشان كده الرسول بولس في رسالته لأهل روما والأصحاح الأولاني بيقول لهم: لأن أموره غير المنظورة، الحاجات بتاعت ربنا اللي ما بتتشافش يا جماعة، ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. يعني يا جماعة ربنا ما حدش يشوفه، لكن أقدر أشوفه من صنعة إيديه، ولما أشوف صنعة الإيدين دي أقدر أعرف شخصه مين هو، وأعرف إنه إله قدير بيصنع عجب. يبقى من الطبيعة ومن الصنعة بقدر أعرف الصانع. لما لاقي عربية شيك قوي ومعمولة حلو، أقول مين ده؟ ماركتها إيه دي؟ بعرف. ما يعملش دي إلا فلان، هو دايماً اللي بيطلع الحاجات الشيك الحلوة دي. فمن الصنعة بقدر أفهم مين الصانع. طيب هل في الخليقة حوالينا حد بتقول لي إن الله وحدانيته مش كده، ده وحدانيته كده؟ هلاقي الطبيعة كلها بتصرخ

بالتلاتة ازاي؟ هلاقي الحياة على الكوكب بتاعنا هنا هلاقيها في ثلاث حتت، يا على الأرض في حياة، يا في البحر في حياة عالم الأسماك، يا في الجو في عالم الطيور، وما عنديش حياة تانية في أي حتة على كوكبنا ده، كوكب الأرض. هلاقي على الأرض في إنسان وفي حيوان وفي نبات موجودين على الأرض،

في عالم الأسماك والأحياء المائية، في الجو في عالم الطيور، وما عنديش مجال آخر في حياة غير التلاتة دول. هاجي على جوهر الأشياء، هلاقي الأشياء يا إما تبقى جماد يا إما تبقى نبات يا إما حيوان، وما عنديش أشياء أخرى موجودة غير التلاتة دول، يا جماد يا نبات يا حيوان. اللغة العربية الجميلة بلاقي فيها ضمير المتكلم أنا، وضمير المخاطب أنت، وضمير الغائب هو وبس. واللغات الأخرى برضه الإنجليزي he she it، أنا أنت هو، ثلاثة، ومفيش ضمائر تاني في المفرد إلا هما ثلاثة دول، مظبوط. تعالوا نشوف حضراتكم الزمن. الزمن بلاقيه ماضي وحاضر ومستقبل، ومفيش زمن فيه ماضي وحاضر وبس، مفيش زمن فيه حاضر ومستقبل وملوش ماضي، لكن عشان أقول زمن بلاقيه ماضي وحاضر ومستقبل. الإنسان مننا هلاقيه نفس وروح وجسد، ثلاثة. المادة حضراتكم، المادة بتظهر في ثلاث حالات، يا إما تبقى صلبة يا إما تبقى سائلة يا إما تبقى غاز، كده. المادة نفسها تركيبها، الذرة بتتركب من نيوترون وبروتون وبيدور حواليهم الإلكترونز، دي الذرة. النواة جوه فيها نيوترون وبروتون بيلف حواليهم في مدارات خارجية الإلكترونز، ثلاثة بس. الستات شطار في دي، الألوان الرئيسية هتلاقيها الأحمر والأصفر والأزرق، اللي منهم أقدر أعمل كل الألوان اللي أنا عايزها، أحمر أصفر أزرق، أقدر أطلع كل ألوان أنا عايزها. تعالوا نشوف العيلة، العيلة الكاملة، العيلة المتكاملة، بس فيها الأب وفيها الأم وفيها الأولاد، ثلاثة. لما أجي أقارن بيني وبين أشخاص تانيين، بقول فلان أطول مني، والتاني ده طولي، والتالت ده أقصر مني، في وجه مقارنة أخرى؟ في حاجة غير أطول مني طولي أقصر مني؟ ما عنديش وجه مقارنة أخرى. لو حبيت أقيس حجم هذا الاستوديو، بقول طول في عرض ولازم أقول ارتفاع عشان يديني الحجم، ثلاثة. عصب الحياة اللي هو المية اللي بنشربها، اللي ما نقدرش في يوم حر نمشي من غير المية، حتى في الشتاء بنشرب المية، عصب الحياة تكوننا 70% من الدم اللي عندنا مية. المية كيماويا بتتركب من 2 هيدروجين و1 أكسجين، ثلاثة. وما ينفعش تبقى غير كده، المية اللي موجودة غير كده ما تتشربش، لأن في مية تقيلة اللي تلاقوها في الأجزخانات، الناس اللي بتصبغ شعرها هتلاقي فيه مية أكسجين في الأجزخانة، في الصيدلية مية أكسجين. مية أكسجين دي عبارة عن 2 هيدروجين و2 أكسجين، 4. دي غير ثابتة، أول ما تفتح الإزازة يروح طايرة الأكسجيناية الزيادة، وترجع تاني 2 هيدروجين و1 أكسجين عشان تبقى 3 ثابتة. هل أنا بقول الكلام ده والتشبيهات ديت عشان أحاول أقنعك عزيز المشاهد إن الله 3؟ خالص، مش هو ده الهدف. لكن ليه أنا بقول كده؟ لأن لو قلت كده عشان أثبت إن الله 3، يبقى على الله عن ذلك علوا كبيرا، الله لا تدركه العقول ولا الأبصار، ليس كمثله شيء. ما أقدرش أقول زي قرص الشمس، قرص ونار وحرارة وضوء، ما أقولش زي البيضة قشرة والبياض والصفار، لا لا لا خالص. الله ليس كمثله شيء. طب ما أنا بقول الكلام ده ليه؟ هقول لحضرتك مثال يقرب فكرتي ليك. تخيل حضرتك قاعد في الأوضة والباب اتفتح عليك، ودخل بيبي صغير عينيه خضرة، زي السكر عسل داخل بيسحف كده عينيه خضرة. على طول أول ما أشوفه هقول أكيد الولد ده يا بابا
يا ماما.

يتيتا وجده للطرفين واحد فيهم عينه خضرة. الواد ده هيجيب العين خضرة منين؟ أكيد هيورثها من عيلته، البابا والماما أو البابا والماما الجد والجدة بتوع الطرفين. الباب يتفتح ورا البيبي وواحدة مدام داخلة عينها سودة. أقول لا مش ممكن دي تكون المدام. يخش واحد أفندي عينه سودة، مش ممكن يكون أبوه. يخشوا أربعة وجيز، اتنين رجالة واتنين ستات، الجدود كلهم عليهم سودة، يبقى أكيد الواد ده مش ابنه. لكن لو حصل البيبي ده دخل وشفته عينه خضرة، واحدة داخلة ملهوفة وتقول ابني، وبصيت في عينيها لقيت عينيها خضرة بالظبط زي عينين الواد، هصدقها وأقول فعلا يا مدام لازم الواد ده يكون ابن حضرتك لأن عينيه زي عينيك بالظبط. عرفت عزيزي المشاهد أنا عايز أوصل لإيه؟ أنا عايز أقول إن الله هو اللي بيعلن عن ذاته، هو اللي بيقول أنا مثلث، أنا كده، وحدانيتي كده مش وحدانيتي كده. صعب عليا إن أنا أفهمه لأن ما عنديش في الطبيعة حد شكله عشان يقول لي أنت عارف فلان؟ أنا زيه بالظبط، فأقول آه بس وصدت لي. الله ليس كمثله شيء، وأعلى من إدراكي ومن مستوى عقلي إنه يدركه. لكن بقول لما هو يجي يقول لي كده بقول له آه طبعا لازم جلالك تبقى كده، لأن كل الخليقة اللي حواليا كلها تلاتات. أكيد من ريحتك، الواحد لما يعمل حاجة يبقى فيها ريحته، الواد يطلع شبه أبوه في كل حاجة، حتى البيبي الصغير اللي بيبقى عنده شهر وتلاقيه يمشي كده وإيدانه يخبط دماغه في الحيط دب دب دب، ونقول يا شوف الواد عصبي طالع لأبوه يخبط دماغه في الحيط بالظبط زي أبوه، طالع نرفوز شكله زيه، هيجيب منين أصله؟ بيجيب من بابا. فلما ربنا يقول لي أنا كده، أنا مثلث الأقانيم، صنعته اللي صنعها برضو مثلثة. عشان كده بقول كل الخليقة اللي حواليا مثلثة، فلما جلاله يجي يقول لي أنا مثلث الأقانيم هضرب تعظيم سلام، قل له سيادتك مظبوط، وإلا هيبقى عندي فرضية تانية. لو جلالك كده بس يبقى أكيد اللي خلقنا مش جلالك، اللي خلقنا واحد تاني كده وطلعنا زيه، نفس وروح وجسد، بشرب المية H2O 2 هيدروجين 1 أكسجين، كل الخليقة اللي عملها من ريحته زيه، يبقى مش جلالك اللي خلقتنا، يبقى فيه إله آخر. وبما إن إيماننا بيقول إن مفيش إلا إله واحد، زي ما سردت لحضراتكم في الحلقة السابقة إن إحنا ناس موحدين بنؤمن بالإله الواحد، يبقى إذن لابد إن يكون جلالك مثلث. يبقى كل التشبيهات اللي أنا قلتها مش عشان أثبت إن الله ثلاثة، ده عشان أقول لحضرتك إن الله لما جه يعلن ليا اللي خلاني صدقت كده إن كل الطبيعة اللي حواليا اللي من ريحته مثلثة، فبقول له أمين جلالك مظبوط. ولو ما كانش جلالك مثلث ده لازم تبقى جلالك مثلث، وإلا اللي خلقنا يبقى شخص تاني. وبما أننا نؤمن إنك أنت الوحيد اللي خلقتنا يبقى كلامك معقول، إعلان جلالك عقلي يقبله. احنا بنغلط كتير كمسيحيين لما يجي حد يسألنا في عقيدتنا في الثالوث نقوله بليز بلاش تتكلم في الموضوع ده اصله صعب، هو كده تاخده بالايمان ما تقلبش فيه، تآمن بيه وبس. انا عايز اقول لكل واحد بيقول كده لا، مش هو ده الايمان المسيحي، ايماننا ايمان معقول، لأن الله لما بيك بيعلن حاجة للبشر بيعلن على مستوى إدراكهم، على قد عقولهم ما تستوعب، وإلا يبقى إعلانه ملوش لازمة، والله لا يمكن أن يعلن إعلان الناس مش هتفهمه. فبما إن الله أعلن إن هو مثلث الأقانيم يبقى جلاله متأكد 100% إنه أعطانا من العقل والفهم والإدراك إن إحنا نصدق ونقول إن فعلاً الكلام اللي بتقوله احنا مصدقينه بالإيمان وبالعقل كمان، إن الثالوث عقيدة معقولة.

صح مش بنقدر نتخيلها أو نتصورها قوي، لكن بنبص للطبيعة اللي حوالينا وبنلاقيها كلها مثلثات، فبنقول له أكيد كلامك صح. تعرفين لما حد بيكذب الكذبة الجامدة قوي ويجي يحلف للناس اللي بتعرف تحلف، يقول والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة. طب ما حضرتك قلت هو والله العظيم ثلاثة، ليه مش قادر؟ يقولك مش عارف، أنا بقولها كده مش عارف إيه. في الضمير، ربنا حط في ضمير كل واحد أنا وحدانيتي يا جماعة كده مش كده، أنا وحدانيتي كده. وقتنا خلص عزيزي المشاهد، هكمل معاك في حلقة جاية إن شاء الرب وعشت، فتابعنا.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهايه، القيامه هي البدايه.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنقرأ من الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح العاشر من العدد الأول للعدد عشرة. لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أي أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم تيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت هانذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا أنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال هانذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. هقول تاني آية النهاردة، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. أول حاجة قال هنا لأن الناموس له ظل الخيرات العتيدة، يعني الذبائح دي عبارة عن رمز للذبيحة الحقيقية، الذبيحة الفريدة اللي هي ذبيحة الصليب، فكل الذبائح دي ترمز إلى ذبيحة الصليب. ولأن ذبيحة الصليب متعددة الجوانب، فعلشان ربنا يعد الشعب، يعد الناس كلها إنها تفهم إيه اللي عمله المسيح في الصليب عن طريق الذبائح، كان بيفسر أو بيدي إشارات إلى العمل اللي أكمله السيد المسيح على خشبة الصليب. يبقى أولاً إنها ظل الخيرات العتيدة، والحاجة تانية لتثبيت فكرة الكفارة. ربنا كان عايز يثبت فكرة الكفارة في الشعب وفي البشرية كلها، إنه لابد أن يموت بديل عن الإنسان الخاطي، وإن لابد أن يسفك الدم، لأن نفس الإنسان في دمه، وبدون سفك دم لا تحصل إيه مغفرة. فربنا كان بيثبت هذه الفكرة، فكرة الكفارة، عشان كده دي كانت ذبائح العهد القديم. ده كان ليه كان ربنا أمر أن تقدم هذه الذبائح. لكن طيب إيه كان عملها بالنسبة للناس بتوع العهد القديم؟ كانت بتعمل إيه؟ إيه كان دور هذه الذبائح؟ يقول قديس بولس الرسول في عبرانيين 9:13، لأنه إن كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى إيه؟ طهارة الجسد. يبقى كل اللي بتعمله هذه الذبائح إنها توصلنا أو توصل اللي كانوا بيقدموها إلى طهارة الإيه؟ جسد، بس ملاش أكتر من كده، طهارة الجسد. طيب أمال الناس اللي كانت بتقدمها كذبيحة اسم أو ذبيحة خطية إيه وضعهم دول؟ في حاجة مهمة خالص، لا يكمل عمل ذبائح العهد القديم إلا من خلال ذبيحة الصليب. فاللي كان بيقدم الذبيحة في العهد القديم وفي نفس الوقت يؤمن بوعد الخلاص وبيقدم هذه الذبيحة كطاعة لأمر الله بتقديم هذه الذبائح في مواسمها، لكن اللي كان بيقدمها كعمل مثلا روتيني أو كعمل شكلي ما كانش بياخد حاجة. زي مثلا لما

داود النبي لما أخطأ وراح له صمويل وقال له إيه؟ قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت، لما اعترف بيها داود النبي. نقلها فين ربنا؟ على الذبائح الحيوانية، نقلها على ذبيحة الصليب، على ذبيحة الصليب. فكل الذبائح اللي في العهد القديم لا تكمل إلا في ذبيحة الإيه؟ الصليب. دي أول حاجة. فهنا واضح جدا عجز ذبائح العهد القديم إنها توصل الناس إلى الكمال. عشان كده، لأنها ذبائح قاصرة على أن هي تقدر توصل الناس إلى أن هم يعني ضميرهم ما يكونش مليان بالخطية أو ملوث بالخطية، كان بتتكرر على طول. كان في ذبائح يومية، وفي ذبائح في المواسم، وفي ذبائح في يوم الكفارة إلى آخره. فتكرارها يشير إلى عدم نفعها، إنها بتتكرر. فدي حتة مهمة خالص، لأن عايز أقول حاجة مهمة خالص، لأنه الفكرة يا جماعة مش موضوع إن الإنسان يتخلص من خطايا فعلية عملها. في فرق بين إن إنسان بيعمل خطايا ويتوب عنها وتتغفر، لكن في الخطية نفسها، الخطية كشخص، كفعل، كحالة، كحالة تردى فيها الإنسان وأصبح الإنسان ضميره وقلبه وجسده ملوث بالإثم والنجاسة، دي الخطية نفسها. طب كان ممكن يعمل فيها إيه أو تعمل فيها إيه ذبائح الناموس كلها؟ ما كانش ممكن تعمل حاجة، لأن الوحيد اللي قدر إنه فعلا يدين الخطية المسيح، له كل المجد. الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية، الخطية نفسها مش الخطايا، في الجسد. ده عمل المسيح، حررنا من سلطان الخطية. روميا 6:14، فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت إيه؟ النعمة. الحاجة الثانية بيقول إن لا يمكن إن دم تيران وتيوس يرفع خطايا. مش ممكن دم تيران وتيوس يرفع خطايا. أصل يا جماعة دم تيران وتيوس يرفع خطايا إيه؟ ده كان رمز، يعني إنسان أخطأ صحيح بيجيب الذبيحة ويحط إيده على الذبيحة ويعترف بخطاياه والخطايا تنتقل للذبيحة، لكن مش هي دي اللي بترفع الخطايا. الخطايا بترفع فقط في ذبيحة الصليب، لكن الناس كانت بتعمل كده لأنها كانت تترجى إن نسل المرأة اللي هيسحق رأس الحية المسيح الموعود به هو اللي هيرفع خطايا العالم، زي ما شاف يوحنا المعمدان وقال هذا هو إيه؟ حمل الله الذي يرفع خطية العالم. تعال نشوف ذبيحة المسيح الفريدة العجيبة، الذبيحة الحقيقية. بيقول إيه؟ بذبيحة وتقدمة لم تصر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلو، حينئذ قلت أنا زجئت بدرك الكتاب، مكتوب عني أن أفعل مشيئتك، مشيئتك يا إلهي سررت. ده اللي اقتبس منه بولس الرسول الآية اللي بتقول لذلك عند دخول العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت هأنذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. وبعدين هنا هنلقى حاجة غريبة، يقول إيه؟ بيقول هيأت لي جسدا. لما نرجع للمزمور نلقى الكلمة دي مش موجودة. إيه اللي موجود بدلها؟ أذني إيه؟ فتحت، أذني فتحت. وبالعبرية أذنين سقبت لي. هنا عايزين نعرف ليه بولس الرسول استبدلها وقال هيأت لي جسدا، لأن إحنا هنرجع داني للعهد القديم ولشريعة العبد العبراني اللي موجودة في خروج 21:5-6. العبد العبراني كان لما يقعد 7 سنين عند سيده كان يطلقه إيه؟ حر. لكن في حالة واحدة بس، إنه ممكن يقعد عند سيده ويبقى عبد إلى الأبد.

في 21 5 و6 سفر الخروج: إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويسقب سيده أذنه بالمسقب فيخدمه إلى الأبد. ده العبد العبراني. خلي بالكم هنا بولس الرسول عايز يقول إن المسيح مش بس إن هو خد جسد، لكن ده كان في صورة عبد، ودي واضحة أكتر في أشعية 50:4-6. خلي بالكم من الكلام يا جماعة في منتهى الأهمية. يقول: يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين، السيد الرب فتح لي، يعني عمل فتحة في ودني العبد العبراني، خلي بالكم، وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. خلي بالكم الكلام اللي جاي: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن البصق. ده كلام عن مين؟ المسيح. المسيح، المسيح اللي خد شكل العبد، ودي واضحة جدا في رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي الإصحاح الثاني من عدد 5-8. بيقول: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسه أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت. إيه؟ موت الصليب. عبد، هيأت لي جسدا، هيأت لي جسدا. طب إمتى هيأ الجسد ده؟ إمتى التجسد حصل؟ التجسد كان في فكر الله من قبل تأسيس العالم، والصليب كان في فكر الله من قبل تأسيس العالم. في بطرس الأولى 1:18 يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا من إيه؟ من قبل تأسيس العالم. وبعد كده أعلن هذا التجسد لما آدم أخطأ ونسل المرأة كان لازم يسحق رأس الحية. تكوين 3:15، النسل المرأة هيسحق رأس. مين نسل المرأة ده؟ اتكلم عنه بولس في رسول في غلاطي 4:4: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، نسل المرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لكي ننال الايه؟ التبني. الله لا يصر بالذبائح والمحرقات، مش هي دي. يقول كده: ذبيحة وقربانا لم ترد، مش هو اللي عايزه ربنا. وبعدين يقول: بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. يا جماعة لازم نفهم الحتة دي، ربنا مش عايز ذبائح، مش عايز محرقات، أمال عايز إيه؟ طب أنت عايز إيه يا رب؟ يقول كده: ثم قلت هأنذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. ربنا عايز إنك تتمم إرادته ومشيئته، والمسيح أتم مشيئة الآب بالكامل. في يوحنا 4:25 يقول: طعامي أعمل مشيئة الذي أرسلني إيه؟ وأتمم عمله. ما كانش ليه غير أن يتمم مشيئة الآب. يقول إيه كمان المسيح في يوحنا 5:30: لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وفي يوحنا 6:38-39 يقول: لأني لهذا نزلت من السماء، ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، وهذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. دي مشيئة الذي أرسلني، إن ما فيش حد أبدا يهلك. كل ما أعطاني، كل النفوس اللي هتيجي وتؤمن بيا، مش وفيش ولا واحد هيهلك، لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. فالمسيح أكمل المشيئة الإلهية بالكامل، خد صورة عبد،
صار في شبه إن

الناس وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وعشان كده إحنا لازم نقف هنا وقفة مهمة خالص. المسيح وهو في جسماني وشايف كاس الصليب إنها مرة جدا جدا، وقال أيها الآب إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إيه؟ إرادتك. مشيئة ربنا ساعات بتبقى صعبة، وإرادة ربنا في حياتك صعبة، فيها كاس، فيها مر، فيها ألام، فيها صليب. لكن المسيح قدم ذات وذبيحة على الصليب لكي يتمم مشيئة الآب، لأن ده إرادة الآب السماوي اللي اتكلم عنها يوحنا في 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. دي إرادة الآب إن الابن يقدم ذاته ذبيحة على الصليب لكي تخلص كل نفس تؤمن بذبيحة الصليب. هذه المشيئة اتكلم عنها أيضا بولس الرسول في أفسس الإصحاح الأول، يقول كما اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة السبقة، فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرته. خلي بالكوا الكلام اللي جاي لأنه في منتهى الأهمية، حسب مسارة مشيئته. وبعدين يقول إذا عرفنا بسر مشيئته، إيه مشيئته؟ حسب مسارته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. المسيح أكمل قصد الآب ومشيئة الآب، وفعلا كل ما في السماء وفي الأرض تجمع في شخص المسيح. وهنا بيتكلم عن الخيرات العديدة أو الخيرات العهد الجديد كلها مركزة في شخص المسيح. الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع، لا توجد بركة أو نعمة خارجة عن شخص المسيح، له كل المجد. فذبيحة الصليب لما نيجي نقارنها بقى بذبيحة أو ذبائح العهد القديم في عبرانيين 9، احنا قلنا الآية الأولانية 13، لأنه إن كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى إيه؟ طهارة الجسد. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لإيه؟ لكي تخدموا الله الحي. فدم المسيح بيطهر الضمير من الداخل. وهنا هنيجي بقى للآية بتاعتنا النهاردة اللي هي آية رقم إيه؟ رقم 10. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. مشيئة الآب إن المسيح يقدم ذاته ذبيحة عن خلاص العالم. المسيح أكمل هذه المشيئة. وبهذه المشيئة نحن مقدسون. يبقى القداسة دي مش شيء أنا بسعى إليه، لكن هذه القداسة قد تمت لي في ذبيحة الصليب. يعني الكلام ده المسيح لما صلب عنا الصليب مش بس حررني من سلطان الخطية، مش بس إن هو غفر خطاياي، مش بس إنه يعني حررني من سلطان إبليس، مش بس إن هو حررني من الخوف من الموت، العبودية من الخوف من الموت، لكن المسيح على الصليب أعطاني بره الخاص، إداني قداسته الخاصة، صار لنا برا وقداسة وفداء. يعني إيه؟ يعني موضوع القداسة يا جماعة ده شيء احنا لازم نعرف ليه المسيح ازاي ان هو لما قدس نفسه

لينا وقدس ذاته الذي قدسه الآب وأرسله العالم، يعني خصصه لينا. إحنا ساعة ما نخصص أنفسنا للمسيح نبقى قديسين بكل بساطة كده. كل مطلوب منا إن مسيح في أتم مشيئة الآب الكامل وأطاع حتى الموت. خلي بالكوا بر الطاعة هنا في منتهى الأهمية، لأن لما أقول له يا رب لتكن لا إرادتي بل إرادتك، يبقى لازم أكون عندي استعداد أن أطيع الله إلى كل يعني ما في حوزتي، إن كان ربنا طالب مني فلوس، إن كان ربنا طالب مني أنا حتى أستشهد من أجله، لازم يكون عندي استعداد أن أطيع زي ما المسيح أطاع حتى الموت. أنا برضه أقول من أجلك إيه، نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. عشان كده بولس الرسول بيقول في روميا 12:1، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. ليه تقدم ذبيحة؟ المسيح قدم ذبيحة، قدم ذاته ذبيحة من أجلك. فأنت الحاجة الوحيدة عشان تخصص نفسك للمسيح، تتقدس للمسيح، انك انت فعلا تبقى قديس، لان مفيش حد يخش السماء الا اذا كان قديس. بدون قداسه لن يرى احد الرب. والقداسه في معناها الحقيقي والانسان يخصص نفسه، الانسان يخصص نفسه لربنا، يعني يبقى مكرس لله. والمطلوب ان فعلا عشان احنا لو فعلا بنقدس حياتنا لله نبتدي نمشي في خطوات المسيح. في عبرانيين 5:8-9، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما ايه؟ تألم به. الطاعة يمكن احنا صعب ان احنا نطيع الوصية، ربنا يجيب لك شوية ألام، يجيب لك تجارب، ضيقات، أحزان، يقول لك طاوع، أنا عايزك تطيع صوتي، أنا بكلمك، أنا بقول لك أنت لازم تطيع الإنجيل، الوصية، أنا عايزك تنفذ إرادتك، إرادتي ومشيئتي في حياتك. لكن خلي بالكوا إن المسيح لما أكمل بر الطاعة عايزنا إن إحنا بس نبتدي في مسيرة الطاعة. لو ابتدينا في مسيرة الطاعة يحسب لنا كل بر الطاعة اللي المسيح أكمله على الصليب. يقول كده بعد بولس الرسول 9، وإذ كمل، يعني المسيح أكمل كل شيء على الصليب، صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. اللي علي أن أنا أطيع المسيح، أطيع المسيح، لكن مش هقدر أن أنا أطيع حتى الصليب. أنا هو أنا يعني تفتكروا كم واحد اتصلب عشان المسيح؟ يتعدوا على الأصابع اللي اتصلبوا عشان خاطر المسيح. لكن أنت لازم يكون عندك استعداد أنك أنت كمان تقول أنا مستعد يا رب لأي شيء تطلبه مني. ده اللي احنا النهاردة عايزين نوصله. يبقى بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. تقدم مرة واحدة وانت خدت هذه القداسة، لانه المسيح لما مات عشانك على الصليب ادالك إمكانية حياة البر والقداسة، ادالك انك انت تقدر تخصص وتقدس نفسك ليه، لانه شال قوة الخطية، شال جسد الخطية أو صلبه على الصليب. عالمين هذا أن نساء العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، طبيعة الفاسدة الموجودة جوانا، كي لا نعود أيضا نستعبد ليه؟ الخطية هي دي القداسة. الإنسان اللي مش مستعبد الخطية ده إنسان قديس، لكن اللي عبد للخطية ده الإنسان اللي هو محتاج أنه يتحرر. ودي النهاردة الدعوة، إن المسيح بيدعونا كلنا وهو معلق على خشبة الصليب، بيقول أنا قدمت ذاتي على الصليب من أجلك، أكملت بر الطاعة، أكملت المشيئة الإلهية أو مشيئة الآب، فتعالى علشان أديلك كل بركات الصليب، تتمتع بالبر، تتمتع بالقداسة، تتمتع بحرية مجد أولاد الله. مفيش شيء يتسلط عليك، لا عادة رضية ولا شهوة ولا خطية. أنا عايز أحررك، لأن أنا جيت علشان إنك تعرف الحق. وزي ما بيقول أو ما قال المسيح في يوحنا الإصحاح 8، وتعرفون الحق والحق إيه؟ حرركم. أول ما تعرفني تتحرر، تعرف على شخص المسيح المصلوب على خشب الصليب لكي تنال الحرية، وأيضا تستطيع أن تقدم حياتك.

ذبيحتك ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهو الذبيحة. وأيضا يطلب لكل من كل إنسان أن يقدم حياته ذبيحة لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

في أزمات الشدة والضيق بنحس مرات كتير بأننا مضغوطين، مضغوطين ضغط نفسي وعصبي وجسدي، لدرجة إنه الأفكار والحلول بتروح مننا وبنفقد القدرة والنجاة، ونقول إن كل شيء قد انتهى. وخلينا نتذكر سفينة يسوع وتلاميذه، وكد كانوا في البحر في عز العاصفة ووسط الأمواج الحائجة، كانوا خائفين ولكنهم ما فقدوا الأمل، تمسكوا بيسوع. لما صرخوا إليه وقال له يا يسوع أنقذنا، ما تأخر يسوع من مساعدتهم، زي ما قال كاتب المزمور: أدعوني في يوم الضيق فأنقذك وتمجدني. بأيده بس يسوع سكت العاصفة ولفت لتلاميذه وقال لهم: يا قليل الإيمان، محتاجين في ظل العاصفة الحائجة في بلدنا وما تقلبات الأحداث والأحوال، لا يكن إيماننا قليل، بل أن نتمسك بسفينة

يسوع، فمهما كانت الأحوال لكنها حتما ستحدى وتعود بلدنا من جديد. سودان رافي رأيه، ودايما إبليس فيه مغلوب.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

اهلا بك عزيزي المشاهد، يوم جديد وتامل جديد في برنامج اسعى نحو الغرض. اتكلمنا في المره اللي فاتت عن الحاجات اللي بتحركنا، اتكلمنا عن عقده الشعور بالذنب وازاي بيتحكم في تصرفات ناس كتير، واتكلمنا عن موضوع الغضب. النهارده عايز اكمل معاك في قيم تانية او احاسيس تانية ورا التصرفات اللي احنا بنتصرفها. اول حاجة عايز اكلمك فيها الخوف. الخوف ممكن يكون واحد من العوامل اللي بتخلينا نتصرف بطريقة معينة. الخوف مثلا بسبب تجارب مؤلمة في الماضي، او بسبب تطلعات غير واقعية، او بسبب تربية في بيت مثلا مسيطر. بغض النظر عن سبب الخوف ايه، بنلاقي ان الناس ديت اللي بيحركها الخوف دايما بيفضلوا انهم يتجنبوا المخاطر، بيفضلوا انهم ما يدخلوش في المجازفة، عايزين يعيشوا دايما في الامان، وبالطريقة ديت بيفقدوا فرص كتيرة، فرص كتيرة ممكن تكون بتتفتح قدامهم. الخوف ده سجن انت بتفرضه على نفسك. الخوف ده سجن بتفرضه على نفسك، بيخليك ما تبقاش الانسان اللي الله خلقك علشان تكونه. تتغلب ازاي عليه الخوف ده؟ بسلاح الايمان والمحبة. الآية بتقول كده: لا خوف في المحبة

بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. أما من خاف فلم يتكمل في المحبة. تخيل الآية دي بتقول إيه؟ بتقول إن المحبة الكاملة بتطرد الخوف، حيث أن الخوف بيسبب الشلل في الحياة اللي بيصدها الخوف، سواء كان خوف من الموت أو خوف من الدينونة، دي حياة لم تصل بعد للمحبة الكاملة. الحاجة التانية اللي ممكن تكون وراء تصرفاتنا، في ناس بتتحرك دايما بالماديات، نزعة أو شهوة التملك هي وراء

دايما، عايزين دايما يملكوا اكتر، وفاكرين ان كل ما ملك اكتر كل ما شعر بسعادة احسن اكتر، او كل ما كان عنده امان اكتر. الممتلكات مش بتدينا غير سعادة وقتية، بعديها بيجي ايه؟ بيجي ملل. تبص تلاقي نفسك عايز حاجة اجدد، عايز حاجة اكبر، عايز حاجة احدث. كون انك تفتكر ان اهميتك بتزيد كل ما يكون عندك حاجات اكتر، ده دي كذبة، انت بتضحك على روحك. قيمتك مش بتتحدد بممتلكاتك، قيمتك مش بتتحدد بممتلكاتك، قيمتك بتتحدد بايه؟ بعلاقتك مع الله. كون ان انت تقول ان انا لما يبقى عندي مال اكتر هبقى عندي امان اكتر، ده كلام غلط. مش معنى ان انا عندي مال اكتر ان انا عندي امان اكتر. زي ما شفنا في الشهور اللي فاتت، الازمة الاقتصادية اللي بتحصل في لحظات ممكن تفقد كل حاجة وتلاقي نفسك ما عندكش شيء، مفيش امان. امانك موجود او مبني على علاقتك بالله، ودي حاجة ما حدش يقدر ياخدها منك ابدا. النقطة الثالثة اللي عايز اكلمك عنها هي في ناس بيحركهم دايما الرغبة انهم يحصلوا على استحسان الاخرين. يعني ايه؟ يعني بيسمحوا لتوقعات الاباء والازواج مثلا او الاصدقاء انها تسيطر على حياتهم. كتير قوي من الكبار البالغين نبص نلاقيهم ما زالوا عايزين يحصلوا على استحسان الوالدين او رضاهم. في ناس بيقلقوا من حتة الناس بتفكر عليا ازاي، بتفكر فيا ازاي. اللي بيسبح مع الطيار بيضيع دايما مع الطيار. عايز اقول لك حاجة، واحدة من مفاتيح الفشل انك تحاول دايما ترضي كل الناس. مش هتقدر ترضي كل الناس. لو ده الدافع اللي بيحركك هتفشل في حياتك. في قوة وحاجات كتير واحاسيس كتير بتحرك الناس، لكن الحاجة اللي وراء تصرفاتك ياريتك تقدر تحط ايدك عليها، تحط صبعك عليها، تعرف انت بتتصرف ليه، التصرفات اللي انت بتتصرفها ديت، وتطلب من الرب المعونة. تطلب من الرب المعونة. في يوم من الايام زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت هنقف قدام كرسي المسيح، وهو هيدينا سؤالين مهمين قوي قبل الابدية. هيسألني انت عملت ايه بابني يسوع، وهيسألني انت عملت ايه باللي انا اديتهولك. قبلت المسيح، تعلمت انك تحبه، تعلمت انك تثق فيه، هو مش قال انا هو الطريق والحق والحياة؟ وعملت ايه بالامكانيات اللي انا اديتها لك؟ انا اديت لك مواهب، اديت لك وزنات، اديت لك فرص، اديت لك حاجات كتيرة. استخدمتها بانانية لروحك، ولا استخدمتها لمنفعة الاخرين وعشان تحقق قصدي ليك؟ دولت السؤالين المهمين اللي هتقابلهم قبل الأبدية. خلي عينك على الأبدية وتابع معانا في البرنامج. هنلتقي في الحلقات القادمة، وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

لماذا أخذ يسوع التلاميذ إلى جبل عالي، الجبل المقدس، جبل التجلي؟ ما هي رسالة التجلي على هذا الجبل؟ رح نطلع لجبل التجلي وأشارككم في هذا الموضوع بعد قليل.

أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديثي في هذه الحلقة عن تجلي يسوع المسيح، واخترت المكان المناسب نفس الجبل اللي جاء عليه يسوع المسيح. يسمى هذا الجبل جبل التجلي أو جبل تابور، وأيضا يسمى الجبل المقدس، نسبة أنه جاء المسيح مع التلاميذ بخلوة إلى هذا المكان لكي يروا قبس من مجد المسيح. موضوع هام كتير، ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل.

جاء يسوع المسيح إلى هذا المكان الهام يسمى الجبل المقدس. في شيء مهم من خلال هذا الحدث، يعتبر الحدث الأكثر أهمية بين ولادة يسوع المسيح وبين صلب يسوع المسيح، فهو انعكاس مجيد لهذا الحدث بمجيء المسيح وحضوره الكامل القوي في هذا المكان. كان يسوع موجود في أقصى الشمال تحت سفح جبل الشيخ، جبل حرمون، في منطقة بنياس في قيصرية فيلبس. سأل يسوع التلاميذ: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ أجابوا أجوبة كثيرة، لكن بطرس قال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك. ثم لأول مرة ابتدأ المسيح يتكلم عن الهدف وعن المخطط لمجيئه والهدف من إرساليته. قال: ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يصلب، يموت، وفي اليوم الثالث يقوم. جاء بطرس، طبعا كان خيم الحزن على التلاميذ، وجاء بطرس أخذ المسيح جانبا وقال له: حاشاك يا رب. قال يسوع لبطرس: أبعد عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. فإذا كان الموضوع حاسم فاصل بالنسبة ليسوع، جاء لهذا الغرض. وبطرس رغم الإعلان العظيم إنه المسيح هو ابن الله، لكن لم يقدر أن يفهم أو يستوعب الهدف اللي جاء لأجله يسوع، إنه يروح لأورشليم يصلب هناك ويموت هناك. فقال له يسوع: أبعد عني يا شيطان. الشيطان يكره فكرة الصليب، وكل من يقاوم فكرة الصليب هو أتباع الشيطان. فالمسيح حسم هذا الأمر، وبما أنه الحزن خيم على التلاميذ، فجاء المسيح أخذهم، مشيوا مسافة 6 أيام حتى وصلوا إلى هذا الجبل. هذا الجبل يسمى جبل المقدس، بحسب الكنعانيين القدماء كان يسمى أيضا جبل النور. لكن دايما الكتاب بحاول يظهر نور المسيح، مجد المسيح، ولا معاني المسيح أكثر من أي شيء آخر. وهذا الاختبار كان مهم جدا في حياة التلاميذ، ولسيما يدركوا الهدف والغرض اللي جاء من أجله يسوع. المسيح أخذ بطرس، يعقوب، ويوحنا، ولسبب التعب كان بطرس، يعقوب، ويوحنا نايمين. وعندما صحي بطرس شاف منظر عجيب، شاف يسوع المسيح كما يقول الكتاب تغيرت هيئته، الهيئة تغيرت، صار وجهه يلمع كالشمس، وهذا الوصف نفس الوصف اللي موجود في سفر رؤيا الإصحاح الأول: ووجهه كالشمس. فطبعا تعجب من هذا المنظر، وشاف إيليا وموسى عم بيتكلموا مع يسوع المسيح، انبسط من هالمنظر. قال ليسوع: يعني خلينا فلنمكث هنا ولنصنع 3 مظال، لك واحدة، ولموسى واحدة، ولإيليا واحدة. فكانت سحابة نيرة ظللتهم، وسمعوا صوت الآب من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. كان معاه موسى وكان معاه إيليا. هذا الانعكاس أحبائي اختبار كتير كتير مهم، شافوا قبس من مجد المسيح، أي من لاهوت المسيح. وبطرس لما كتب في رسالته هذا الاختبار كان موجود في ذهنه، قال: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، بل كنا معاينين عظمته على الجبل المقدس، يقصد يعني his royalty كملك، الملك

يسوع المسيح، وسمع صوت من المجد الأسنى، وهذا الصوت طبعا كان: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. ولاحظ أن السحابة لم تكن مظلمة، السحابة كانت نيرة، يعني فيها نور وفيها شعاع. موسى وإيليا اللي بمثلوا العهد القديم كانوا موجودين مع يسوع المسيح. خليني أقول في ثلاث شهادات مهمة جدا في قضية أو قصة التجلي. أولا شهادة الآب اللي كان فعلا مدرك بالنسبة للتلاميذ، ومدرك أيضا بالنسبة لبطرس الرسول. الله الآب أكد، شهد ووثق شرعية لاهوت المسيح قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. ثم نرى شهادة العهد القديم، شهادة موسى وشهادة إيليا. موسى وإيليا الرب اختارهم الشخصيتين يصنعوا معجزات خارقة. موسى يمثل الشريعة، الرب أعطى موسى الوصايا العشر. إيليا يمثل الأنبياء، وهذا طبعا تمثيل مهم جدا لتأكيد شخصية وهوية يسوع المسيح. والشهادة الثالثة شهادة العهد الجديد، شهادة بطرس، شهادة يوحنا ويعقوب. بطرس يقول: كنا معاينين عظمته. يوحنا قال عبر تعبير كتير كتير مهم بشهادة كتير كتير مهمة، قال: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وهذا الشيء تم هنا على الجبل المقدس.

المسيح مع التلاميذ، طبعا أخذ إلى هذا المكان العالي بطرس ويعقوب ويوحنا، والغرض من هذه الخلوة أنه يتعامل معهم تعامل خاص. اليوم بتشوف السياح من كل أنحاء العالم داخل طالعة في هذا المكان حتى تتعلم عن هذا الحدث الفريد والحدث العجيب. التجلي هو إعلان واضح من الله، أعلنت أولا لاهوت المسيح، مكتوب عن يسوع الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو البهاء، بهاء مجد الله، إعلان عن لاهوت المسيح. ولاحظ يقول الكتاب في إنجيل متى إصحاح 17 والآية 2: تغيرت هيئته، كان وجهه يلمع كالشمس. وفعلا كان شيء عظيم عجيب لدرجة حتى التلاميذ انبهروا من هذا الموضوع. وهي كلمة عميقة جدا، تغيرت، هي من الكلمة اللي ترجمت للإنجليزي metamorphosis، هو تغيير، انعكاس عميق قوي داخل، دائما بينعكس هذه القوة لبر، هذا الانعكاس الخارجي، فبيشوفوا مجد، بيشوفوا إشعاعات، بيشوفوا نور. وهذا عمل واختبار عميق جدا، إن دل على شيء بدل على حضور يسوع المسيح الكامل من خلال هذا الاختبار. موسى كان على الجبل المقدس، جبل سينا في العهد القديم، وفعلا اختبر أن وجهه كان يلمع. لما نزل عن الجبل الناس لم تستوعب هذه الإشعاعات الخارجة من وجه موسى، لأن حضور الله كان موجود معه. في العهد الجديد بنقرأ عن استفانوس الشهيد.

الأول وجهه كملاك. يعني لما الإنسان بيكون في محضر الله بينعكس مجد، بينعكس نور، بيكون في إشعاعات نورانية اللي بتعبر عن النقاء، عن النور، عن الصفاء، عن الطهارة، عن البراءة من خلال هذه النور والإشعاع الإلهي. فتغيرت هيئة يسوع المسيح. بولس الرسول لما كتب لكنيسة روميا قال: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بيدعو الناس أن يتغيروا. هذا التغيير بنفس المعنى، عندما تكون في حضور الله يتغير الذهن، تتشبه بالمسيح فتصبح مسيح صغير على الأرض. وعندما كتب لكنيسة كورنثوس قال: نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فهذه كلمة قوية، كلمة عميقة جدا. تغيرت هيئته، ميتامورفيسز، هذا الإشعاع النيراني النوراني، والوجه صار كالشمس، قوة تضيء من خلال هذا الاختبار العميق جدا. فرأوا التلاميذ هذا الاختبار وقالوا: كنا معينين عظمته، أو قال يوحنا: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. شيء تاني، التجلي أعلنت خطة الله لفداء البشر. في بنياس في قيصرية فيليبوس المسيح اتكلم عن الصلب، وكان في اعتراض من بطرس. فبما أنه بيؤمنوا في أنبياء العهد القديم وبيؤمنوا في التوراة في موسى، فكانت شهادة حية أمام بطرس والتلاميذ أنه كانوا بيشجعوا يسوع المسيح عن خروجه، يعني عن ذهابه إلى أورشليم. والمقصد إلى أورشليم أنه أنت أجيت لهذا الهدف، تمم الهدف اللي هو الموت على الصليب والقيامة من الأموات. فالتجلي طبعا كان أعلنت خطة الله لفداء البشر، وهذا كان بشهادة حية من أنبياء العهد القديم. شيء ثالث أحبائي، التجلي أظهر تفوق وسمو ورفعة يسوع المسيح على الأنبياء. لما ذكر بطرس لنصنع ثلاث مظال، فجاءت سحابة نيرة وظللت الجميع. ولما اختفت السحابة سمعوا صوت طبعا من السحابة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أمام يسوع يختفي كل شيء، فالمسيح يتفوق على الأنبياء، فهو ابن الله الوحيد، ابن الله الكامل. مكتوب عنه في العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، أي في يسوع المسيح، الذي به عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. فإذن تفوق المسيح على الأنبياء. شيء رابع، التجلي هو مذاق، يعني اتذوقوا هذا المجد المستقبلي عندما يتغير تغيير جذري كامل ويكون في حضور الله، حضور السماء، حضور يسوع المسيح كل حين. فاللي شافوه على جبل التجلي هو كان تيست، يعني بس دوقة، يعني تذوقوا هذا المجد، القبس الصغير اللي كان فعلا بعبر عن جلال سلطان ولاهوت وقدرة يسوع المسيح. شيء خامس، إن هذا التجلي هو صورة باهتة لما نحن ننتظر من المجد الآتي. أحبائي، لأتباع المسيح، كل أتباع المسيح رح يختبروا هذا التغير اللي بيبتدي بتتويج المسيح على القلب والحياة والكيان، ونستمر بالتشبه بيسوع إلى أن نصل إلى النهار الكامل، النور الكامل، إلى شمس البر، إلى يسوع المسيح المتفوق. المكتوب عنه في رسالة فيليبي: سيغير جسد تواضعنا لنكون على صورة مجده. ما أعظم هذه الامتيازات
وما أعظم هذا الم

المسيح كان على الجبل المقدس مع بطرس ويعقوب ويوحنا، والتلاميذ الآخرين كانوا بيحاولوا يخرجوا روح شرير نجس من ابن شخص تحت سفح هذا الجبل. وبطرس ويعقوب ويوحنا شافوا أمر عظيم جدا. طبعا شافوا يسوع اللي مشي معهم، أكل معهم، شافوا معجزات المسيح. لكن في هذه اللحظات إنه يسمعوا صوت الآب من السماء يشهد ليسوع، يشوفوا الأنبياء مثل موسى وإيليا بيشهدوا ليسوع المسيح، هذا كان شيء عظيم جدا. مشان هيك بنوا هاي الكنيسة، كنيسة التجلي، تعتبر هندسيا شكل رائع جدا، تزدان بالفسيفساء في الداخل، وتعبير لحادثة التجلي في هذا المكان. وكمان بنوا هيك يعني تشابل لموسى ولإيليا في المدخل على اليمين وعلى اليسار. نتذكر انه الله ارسل الوصايا العشر من خلال موسى، وانه الله انزل نار من السماء لتاكل المحرقة في ايام إيليا. هذه كانت شهادات حية اللي حدثت على هذا الجبل. فاذا التجلي هي حادثة عظيمة بين ولادة يسوع وبين صلب يسوع، لتؤكد على مصداقية المسيح، على شرعية المسيح، على هوية المسيح، على لاهوت المسيح، وتعطي المذاق للمجد الآتي من خلال شخص يسوع المسيح. فإذا في التجلي نرى عدة أمور. أولا نرى ملك البر في كل مجده يسوع المسيح، عندما تغيرت هيئته شافوا حضور الله في هذا المكان، ثم رأوا مجد شخصه. كتب بطرس معاينين عظمته، في الإنجليزي his royalty، فهذه العظمة من خلال يسوع المسيح. رأوا مجد ملكوته، لأن هذا الملكوت فعلا بيبتدي، لأن المسيح طلب أنه ما يخبره حتى يتم الصلب والقيامة، ويبتدي ملكوت الله يمتد في حياة البشر من خلال الأخبار السارة، الأخبار المفرحة إنه جاء المسيح ومات حتى يخلص البشر من خطاياهم، وقام حتى يبررهم ويكون لهم حياة أبدية. ثم شافوا مجد طبيعته، الشخص اللي بيمشي معاهم واللي تكلم عن الصلب، إنه مش مجرد ضعف، إنه هذا الشخص هو الله الظاهر في الجسد، حضور إلهي من خلال هذا النور الساطع، وجهه يلمع كالشمس. ثم أحباء من ناحية تانية منشوف مجد خضوع المسيح لخطة الله. رغم كل هذا المجد المسيح ما غير الخطة، يعني أنه يحاول يعمل شيء آخر أو بديل، استمر وثبت وجهه نحو أورشليم حتى يقوم بعمل الفداء الكامل، أخلى نفسه، بذل نفسه، كان خاضع وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ثم أحبائي نرى مجد قوته، كان ممكن عنده القوة أنه ما يروح لأورشليم، لكن هذه القوة والقدرة والسلطان والنور والحضور الإلهي شافوه من خلال يسوع المسيح على هذا الجبل. لكن خليني أقول أحبائي، من خلال هذا الاختبار فعلا نكتشف محبة المسيح. فالتجلي هو اختبار مجيد، اختبار عظيم. عندما نتوب عن خطايانا نتغير، هنا ميتانويا تعني التوبة، ولكن عندما نستمر بالتغير ميتامورفوسيس، هنا نتشبه بيسوع المسيح، نصبح مثل يسوع المسيح. الرب أحبائي في هذا الاختبار شجع التلاميذ وشجعنا إحنا إنه عنده كل أمجاد اللاهوت وعنده كل الإمكانيات، لكن فرجانا إنه فعلا جاء حتى يكمل المخطط ويستمر بدون تراجع إلى الصليب، إلى أورشليم. هذا المكان بذكرنا في أمور كتير كتير حلوة. أنا بالنسبة إلي اللي عاش في قانا الجليل، كنا كتير منيجي رحلات مشي ونخيم في هذا المكان،
للأسف الشديد ما كان عندي فكرة عن هذا المكان ورسالة هذا المكان. لما اختبرت يسوع المسيح تغيرت حياتي، صرت أعشق وأحب هذا المكان.

0: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال:
1: أبي، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني.
2: دائما بذكر أحبائي أنه معجزات المسيح الخارقة وتميزه الفريد مش على أساس أنه يثير الناس ويظهر عظمة وقوة خاصة، دائما من الاختبارات بالعلاقة مع المسيح إلها تميز خاص وإلها رسالة خاصة. خيم الحزن على وجوه وقلوب التلاميذ في قيصرية فيلبس، فرح التلاميذ إذ رأوا الرب في هذا المكان وتغيروا بتفكيرهم، تغير أسلوبهم، تغير وطريقتهم، تغير حتى عند الصلب. حتى عند الصلب التلاميذ ما كانوا مدركين أهمية وجدية هذا الموضوع. حتى في بستان جتسماني بطرس اللي اختبر اختبارات

عظيمة، نراه يمسك السيف ويضرب ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة، وكأنه يظن مازال يدافع عن المسيح حتى يثنيه عن الذهاب إلى الصلب. قال يسوع لبطرس: رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. هذا التجلى أحبائي، شفنا مجد المسيح، ولما صنع المعجزات الأولى في قانا الجليل أظهر مجده، وعندما صلى الصلاة الشفاعية في يوحنا 17 قال للآب: مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. تعرف أحبائي، هذا المجد أخذناه من يسوع المسيح، واليوم الخطية عم بتسود في كل مكان وكأنه عم بزول المجد، لكن حضور الله ومجد الله لا يزول ولا ينتهي، لكن محتاجين الاسترداد، وأن فعلاً نختبر حضور الله في حياتنا، ونبتدي من خلال إرساليتنا والبشارة بيسوع. الناس بتتغير وبتتغير عن شكلها، وبنتغير إلى تلك الصورة كما من الرب الروح، حتى نصل إلى درجة النضوج والكمال مثل يسوع المسيح. من جبل التجلي بصلي أنك تختبر مجد المسيح في حياتك، في بيتك وعائلتك، والرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

0: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات دكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك وقناة الكرمة وفريق العمل النهاردة بقيادة الأخ ديفيد، الرب يبارككم، ومونيكا والأخ هاني، بشكركم على كل تعبكم وحبتكم.
0: شكرا لك أسيس وشكرا لوجودك معنا. وأعزائي المشاهدين النهاردة الروح النهاردة بيكلمنا من رؤيا يوحنا الإصحاح الثالث ومن عدد 7 إلى عدد 13، بيتكلم إلى كنيسة فلادلفيا. وأكتب إلى ملاك كنيسة التي في فلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، هأنذا قد

0: جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولن تنكر اسمي. ها أنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون. ها أنا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إني أنا أحببتك. لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، واسمي الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. هنا بيكلم ملاك كنيسة فلادلفيا. يا ترى ايه هي فلادلفيا اللي مش عارف، ودينا نبذة مختصرة عن المدينة دي من فضل.
1: المدينة دي بتقع في المقاطعة الرومانية اللي كانت في آسيا غرب تركيا الحالية، وخدت اسمها فلادلفيا من أتيريوس الثاني، وتسمت يعني كان اسمه فيلادلفوس، وهي خد فيلادلفيا. والمدينة دي بتقع في وادي اسمه وادي هرمس تحت حكم أومانيوس في ذلك الوقت. وكانت المدينة دي في قلب برغامس اللي قلنا عنها قبل كده، كنيسة برغامس المنغمسة في العالم. كانت أيضا طريق تجاري، وجوه مدينة، وكانت من المدن الغنية التجارية. ولكن الحماية الحربية ومقاومة الغزوات اللي جت عليها كان بيطلب عند الحدود الشرقية فقط، وكان بيقوم به أناس آخرين. هي بتقع أيضا في نهاية الجزء العلوي من سردس اللي اتكلمنا عنها، فهي أعلى أو أعلى شوية سنة من سردس، وتقع قرب سمرنا. وأيضا هذه المنطقة بيتقال عنها أنها حزام زلازل، وفي زلزال مشهور دمر المدينة سنة 17 ميلادية وابتدى تأثيره لسنين طويلة. وبسبب الزلزال ده اللي يعني كان بيحدث يوميا لمدة سنتين أو ثلاثة، انشقت حوائط المنازل وعرفت هذه المدينة المدينة المدمرة من كثر الزلازل. أيضا الناس في هذه المدينة كرسوا نفسهم للزراعة لأنه كان هذا الإقليم خصب جدا، ولكن الناس بسبب الخوف من الزلازل كانوا بيتركوا المدينة لكثرة الكوارث والرعب. وكان الإمبراطور تيباريوس يريد أن يعيد الرخاء والرفاهية لمدن آسيا الاثناشر، ويديهم عطايا مادية ويعفيهم من الضرائب. وبعد كده سميت هذه المدينة نيو قيصرية، خدت اسم جديد، وفيها عدد من المعابد الوثنية، يقيم احتفالات يعني دينية كتيرة، وكانت مركزا لملوك برغامس في الدعم والتنظيم، وكانت هي عاصمة الحضارة اليونانية أو مركز الأساسي اللي اشتهرت به الحضارة اليونانية.
0: لكن أيضا مكتوب أن هي كانت مدينة فعلا بداية التبشير بالمسيحية، وما تعرضت للهجوم من الأتراك برضو فضلت محافظة على العلم المسيحية مرفوع وكانت ثابتة في الإيمان. فقرن 14 وقفت ضد الأتراك، وعايزين نعرف يا ترى عملت إيه؟
1: يعني الأتراك كانوا بيحاولوا يحولوها للأديان الثانية. وفي سنة 379 390 كان عليها حكم مشترك بين الأتراك واليونان، ولكن لم يستطيعوا أن يصمدوا وحدهم أمام المسيحيين. وكان في تهديد على مدينة فيلادلفيا بالإسلام، وسميت المدينة الأشهير أو المدينة الحمراء اللي ليها اللبن الأحمر أو الحجارة الطوب الأحمر يعني. وفي آخر فترة حريتها نجحت بصعوبة في أنها تسترجع مسيحيتها وتتبع قوانين الكنيسة عن طريق أساقفة مقاطعة مشهورة موجودة في آسيا اسمها ليديا.

0: اللي كانت تتبع لسردس لأكثر من 3000 سنة.
1: لكن حفل القسيس كنيسة فيلادلفيا كانت مميزة عن باقي السبع كنائس اللي مكتوبين في نفس السفر، في سفر رؤيا والإصحاح الثالث. إيه اللي بيميزها عن باقي كنائس؟
0: يمكن كنيسة لم يوجه ليها الرب لوم كتير، لكن يقولوا لأنك حفظت كلمة صبري واحتملت الوصية، فكانت الكنيسة عن طريق الكلمة تجد فيها قوة الله اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، وكانت بتحتمل الاضطهاد والقتل والزلازل، وبقيت شاهدة المسيح وحصن المسيحية حتى تحت حكم الأتراك اللي حبوا يحولوا المدينة. فدي من المدن المشهورة أنها رفضت التحول عن المسيح لأي دين آخر. أيضا كنيسة فيلادلفيا وسميرنا كانوا بيعانوا من اضطهاد بسبب مجموعات يهودية، وتعرضت الكنيسة دي للمقاومة مش بس من الأتراك لكن من اليهود أيضا والأديان المحيطة. وحالة فيلادلفيا بتشرح لنا معنى الرسالة، أنها وهي بتقع في أقصى الجزء العلوي والمفتوح من الخلف على البحر، الطريق الوادي بيؤدي بعد كده لفريجيا والهضبة العليا، وده كان في أكبر تجمع من آسيا الصغرى، وكانت فرصة عظيمة جدا للكرازة اللي بسبب التعداد السكاني والناس اللي بتجيها من كل آسيا، وكان عندها طريق تجاري مشهور جدا استمر للقرون الوسطى.
1: إذن كان موقعها الجغرافي كان بيساعدها أنها تكون بتبشر بالكتاب المقدس والإنجيل والبشارة أصلاً بالمسيحية، بالرغم من المقاومة اللي كانت قدامها من الأتراك إن هم كانوا عايزين يجبروها أنها تسيب الإيمان المسيح. ماذا أيضاً عن كنيسة فيلادلفيا؟
0: الحلو في كنيسة فيلادلفيا أنه التجار وهم بيعدوا عشان يوصلوا لها في الطريق الأسيوي التجاري دون، كانوا يمروا على برغامس وسياتيرا وسردس وفيلادلفيا، فكان الشخص اللي بغرض التجارة عنده فرصة أن يسمع الكرازة 4 مرات في ال4 مدن اللي كان فيها المسيح. وحصل بعد كده اتصال كبير بينها وبين روما عن طريق فريجيا، فكان الرب يعني موصل الطرق مع بعض بحيث ان كل تاجر في كل خطوة بيقف في تجارته بيسمع الانجيل مرة واثنين وثلاثة واربعة. وهي كانت مدال، عشان كده بيقول له جعلت امامك ايه باب مفتوح لا يستطيع احد ان يغلقه، بسبب انه الناس في الطريق كانوا بيسمعوا رسالة الكرازة والمسيح، والباب المفتوح من الشرق ومن الغرب ومن اليمين والشمال، كل المدن اللي كانت محيطة بيها كانت تقدم كلمة الله. وده زار القديس أغناطيوس أيضا هذه المدينة وهو في طريقه الاستشهاد لروما، وأرسل رسالة لكنيسة الباب المفتوح. هنا دون من أيام بولس الرسول لما قال أمكث في أفسس إلى يوم ال50 لأنه قد انفتح لي باب عظيم ويوجد معاندون كثيرون. فلما جاء لترواس لأجل إنجيل المسيح انفتح لي باب في الرب، وطلب من أهل كولوسي الصلاة أن الرب يفتح الباب. ففي آسيا انفتحت كل هذه الأبواب في كل خطوة، التجار والمسافرين كانوا بيمروا كان عندهم فرصة يسمع عن المسيح،
1: ودي حاجة رائعة جدا جدا وكانت بتتميز بيها كنيسة فيلادلفيا. لكن يا ترى على عجالة عايزين نعرف ملاك الكنيسة، يا ترى ايه الرسالة اللي كانت ليه وكان مين هو؟
0: هو الأسقف كان اسمه كودرانوس، والرسالة إليه والقديس يورناميوس أيضا كان أسقف على أسينا، والرب بيقول له الذي له مفاتيح داود يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. فبيشير إلى أن كل طريق لباب مفتوح مش هو التجارة ولا هو الشطارة، لكن الرب يسوع اللي قال عنه الكتاب أنتم أنكرتم القدوس البار طلبتم أن يوهب لكم رجل بار، لكن الله يقول يوحنا الحبيب أعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية.
1: وبيكمل وبيقول الذي له مفتاح داود، وده اللي هنعرفه بعد الفاصل. يا ترى ايه هو مفتاح داود؟ أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.

0: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حن. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بك يا دكتورة ليديا، بشكرك على الاستضافة ومساعدتنا في الحلقات والإخراج وكل فريق العمل.
1: شكرا لحضرتك حبيب القسيس. أعزائي المشاهدين، احنا كنا في الجزء الأول اتكلمنا على كنيسة فلادلفيا، واتكلمنا على الموقع بتاعها وقد إيه هي كان فيها ضغوط كبيرة جدا من الأتراك مقاومة للمسيحية وإيمان المسيح، لكن هي صمدت. وكلمنا أيضا على الملاك الكنيسة اللي هو الرسالة أصلا مكتوبة لي، وابتدينا نتكلم على آيات حضرة القسيس، كنا بنتكلم على تعريف الروح لنفسه، وقلنا هذا يقوله قدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. كنا مع سؤال، يا ترى إيه هو مفتاح داود؟
2: مفتاح داود هو شخص الرب يسوع، هو وسيط خلاصنا ووسيط اعترافنا ورئيس كهنتنا، وهو أيضا مفتاح للشفاء، لأنه أقام أعرج بيت الجميل اللي قال عنه بطرس ويوحنا: ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي إياك أعطيه، باسم الرب يسوع لك أقول قم. وهو أيضا مفتاح السماء، السماء والأرض مع بعض، لأنه أيضا لما يسبح الشيوخ وتعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش، يخر الشيوخ ويسجدون للحي، يطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والقدرة والكرامة، لأنك خلقت كل الأشياء. فهو مفتاح خلق كل الأشياء وبقاء كل الأشياء وبإرادة الكائنة. وبيضه مفتاح داود ليه السلطان زي ما وعد الرب كده في العهد القديم اليقيم، وقال له في ذلك اليوم لما الرب بيدعونا ويقدم دعوة شخصية، أيضا لما دعا عبده اليقيم وألبسه ثوبا جديد شدد منطقته، قال: أجعل سلطانا في يده يكون أبا لسكان أورشليم وبيت يهوذا. إزاي أقدر أمارس السلطان وأكون بيت، وإزاي الرب يديني سلطان الكلمة بمفتاح داود؟ أجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. يبقى إذن هذا مفتاح البركة في العهد القديم والجديد، ومفتاح الثبات، ويكون كرسي مجد لبيت أبي.
1: ده صحيح حضرة القسيس، ويمكن كانت بشارة الملاك للعذراء مريم أيضا. كان في لوقا 1:31-33 بيقول: أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، يعطي الرب الإله كرسي داود أبي، يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. إذن هو مفتاح داود، هو كرسي وسلطان داود، والأثورتي والقوة والسلطان اللي كان الملك داود بل أعظم في المسيح. تفضل حضرة القسيس.
2: بتشوف أيضا أنه اللي قدم الرسالة كنيسة فيلادلفيا الرب يسوع نفسه، هو اللي كتب هذه الكلمات، هو الذي وحده يعطي الفرص للكنائس. فالكنيسة لما هي عمود الحق وقاعدته صحيح، مبنية على أساس الرب يسوع، تأخذ مفتاح داود أو مفاتيح داود، ويفتح قلوب الرب، يكون ملكا عليها، ويفتح الباب للدخول، ويضم للكنيسة الذين يخلصون.
1: لكن الكتاب والروح بيتكلم مرة أخرى وبيقول: أن لك قوة يسيرة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي، هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني قد أحببتك. فنهوة الروح بيقول إيه لملاك كنيسة فيلادلفيا؟
2: في هنا عدة مواعيد للغالبين بكلمة الرب، وغالبين بالإيمان.

بيسوع المسيح. أول وعد هنا بيدوه أنه لك قوة يسيرة، لكن القوة الكبيرة جاية من كلمة الله، القوة الأعظم جاية من أنك لم تنكر اسمي. فرغم التضاد في العبارات، القوة اليسيرة الجسدية يقابلها قوة روحية كبيرة، القوة اليسيرة الإنسانية يقابلها قوة الله العظيمة. فبقول له أمام هذه

0: الحقيقي اللي هم بيقولوا انهم يهود وليسوا يهود بل يكذبون. يبقى امام الشركه والعلاقه القويه ينهار كذيب العدو، بل اكثر من كده يسجدون امامك اله الشيطان اللي بيسحق الشيطان سريعا. مش بس بيكتفي بهزيمه ظاهريه، لكن لانه تكسو باسم يسوع كل ركبه، وده شيء ابعد ما يكون عن التخيل، ان الذين من مجمع الشيطان ياتوا ويسجدون ويعرفون اني احببتك، ودي المحبه التي بلا حدود.
1: ده صحيح. الأسيسي يمكن اليهود والأتراك الاثنين كانوا مقاومين جدا جدا للرسالة،
0: نعم
1: لرسالة الحق اللي كانت بتعلنها كنيسة فيلادلفيا،
0: بالضبط،
1: لكن الكنيسة فضلت متمسكة بالإيمان المسيحي الحقيقي
0: هاليلويا.
1: وما قومتش أو قومت لكن ما استسلمتش للضغوط اللي كانت عليها. هنستكمل ونقول يمكن هي تمسكت بقوة الله، بيقول لك قوة يسيرة. هو بالقوة احنا بنغلب؟
0: طبعا لا بالقدرة ولا بالقوة، لكن بروحي قال رب الجنود. لكن القوة انه الرب كان يستجيب له في يوم الضيق، يعطيه ليرفعك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك ويذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك ويعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. فهنا القوة كانت قوة استجابة، قوة عمل، قوة أيضا إكرام الرب، إن احنا الرب يكرم الذين يكرمونه. والقوة اليسيرة في الكرازة، يعني أحيانا إحنا بنبقى في برنامج على الهواء بيبقى ساعة ونص، لكن بتشوف في الساعة ونص دي ألوف طلبات الصلاة. أحيانا الناس بتتلاحق على الاختبارات. أنا فاكر حلقة واحدة كنا أنا والأخت ليديا، كان اختبارات شفاء، اختبارات قيامة من الأموات، ناس بتلاقي شغل، أم بتقول ابني نجح بامتياز. فاحنا لينا قوة يسيرة على الكلام، لكن قوة الله المتميزة، هذا الكنز لنا، هذا الكنز في أواني خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا.
1: ده
0: كولوسوس
1: صحيح،
0: الثانية.
1: ده صحيح. وبيستكمل بيقول له هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من قائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك. مين هم اللي من مجمع الشيطان وبيقولوا أن هم يهود ومش يهود ويأتوا ويسجدوا تحت رجليه ويعرفون أن الله أحب؟
0: طبعا الكتبة والفريسيين وحافظي الشريعة والشهادة كانوا حافظين الناموس، تسميع، ولعلة يعني بيطيلوا الثياب، ولعلة يصلون وبيحبوا المجامع الأولى. فهنا المحبة دي هي الشيء الحقيقي اللي بتبنى عليه العلاقة المسيحية، مش ازاي في الخارج أو القبور المبيضة. وعد الرب لكل إنسان بيعيش بالأمانة للرب أنه يرفع إلى الأمم يديه، وإلى الشعوب أقيم رايتي، يأتوا بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن، ويكون الملوك حاضنيك. يعني مش العالم اللي هيأثر عليك ولا قوى الشر، لكن وعد الرب إنهم بيقول بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك، زي ما انتصر كده إبراهيم على 9 ملوك في كدر العمر، كان عندهم القوة وهو عنده 400 رجل فقط كانوا معاه، لكن استطاع أن ينتصر على كل ملوك المنطقة. وبيقول تعلمين أني أنا الرب الذي لا يخزى منتظره.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، وعود كثيرة جدا في الكتاب المقدس. فعلا كمان أيضا في أشعياء 60 بيقول لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب في تخومك أو سحق في تخومك، بل تسمين أسوارك تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. وآيات كثيرة جدا جدا، وفي الآخر بيقول حاجة جميلة قوي، الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أنا الرب في وقته أسرع به. لكن ماذا عن الأبدية؟ هل الوعد في محبة الله ونصيب المؤمنين هل بيمتد لحد الأبدية؟
0: نعم، لأنه في رؤية يوحنا اللاهوتي أو يوحنا الحبيب، هنا بنشوف إنه الوعد اللي الرب بيعطيه لهذه الكنيسة لما يقول رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء. فالله بيوعدنا بالمدينة الجديدة، الله بيوعدنا إنه نازل من السماء وإن إحنا هنسكن معه، ومرة تانية هنكون ليه الشعب الأبدي، يكونون لي شعب والله نفسه يكون معهم. وسام.

0: يمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. فإحنا بنتهيأ من خلال كنيسة فيلادلفيا لمجيء الرب وحياة الغلبة، يغلب يرث كل شيء، وأكون له إله وهو يكون لي ابن، ولا خوف ولا تعب، ومسح لكل دمع.
1: وبعد كده الروح بيقول لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. معنى إيه كلمة صبري؟ حفظت كلمة صبري دي يقصد
0: أيوة،
1: بيها إيه؟
0: كلمة الصبر هنا اللي هي الصبر في التجارب، لأنه الصبر بينشئ تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله بتنسكب في الروح القدس. فلما بننتصر على التجربة بالروح القدس بنجد هذا الوعد للصابرين أننا منقذين من تجارب العالم وآلام العالم، لأن هو عمود في هيكل الرب، وما يرتكز على هذا البناء هذا العمود لا يسقط أبدا أمام تجارب ومنحنيات.
1: ده صحيح. إذا الرب بيقول له أنت عملت كده وأنت حفظت كلمة صبري وكلمة الإنجيل، أنا كمان أحفظك من التجربة. لكن كمان بيقول له حاجة مهمة قوي، قال ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يؤخذ أحد إكليلك.
0: نعم، لأنه هنا يعني بيحسنا على أن احنا نغلب بالإيمان ونغلب بالعمل أيضا، لأنه بيقول الجميع يركضون لكن واحد فقط الذي يأخذ الجعان. هكذا اركضوا لكي تنالوا، من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى. فنحن نسعى أو مش بنضارب الهوى أو عن غير يقين، لكن احنا واثقين ان احنا بمن امنت، وعالم انه يقدر يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم.
1: ده صحيح. القسيس بينهي وبيقول من يغلب
0: نعم،
1: فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم المدينة إلهي، أورشليم الجديدة نازلة من
0: هاليلويا،
1: السماء من عند إلهي،
0: هو الرب.
1: واسمي الجديد، من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. شكرا ليك يا حبيب القسيس لأجل
0: ربي
1: وجودك معانا،
0: يباركك،
1: ربي
0: اشكرك.
1: يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه.
0: آمين.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: برنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي بعنوان هل الله يريد حقا أن جميع الناس يخلصون؟ يعني نحن بنسمع وبنقرأ بالإنجيل أنه الله يريد. في ناس بيقولون لا، مش كل الناس لازم يخلصوا لأنه الله عنده مجموعة معينة. لكن هل الله يريد حقا؟ هل الله بحب الإنسان إلى مستوى أنه مستعد يطلع كل الناس على السماء بس طبعا بدون شرط أو بشرط؟ رح نتأمل بهذا الموضوع بنعمة الرب ونتوسع فيه بنعمة المسيح. معي بالاستوديو خادم الرب الفاضل الأخ عوني بشاي. أهلا وسهلا بحضرتك. الرب يباركك. ومعي كمان أحبائي على الزوم خادم الرب الفاضل أيضا الأخ إسحاق شحاتة. ما بعرف إذا مش الحال حضرة المخرج ومعنا الأخ إسحاق، نحكي مع الأخ إسحاق.
1: أهلا بيك جناب القسيس.
0: الرب يباركك. إزاي حضرتك؟
1: بخير يا حبيبي، نشكر ربنا، فرحان ان انا اكون معاكم.
0: واحنا كمان
1: ورب يدينا وقت طيب.
0: نشكر رب. امين امين. هذا الموضوع موضوع شوي بالنسبه للبعض عويص، مع انه منطقيا وسهل جدا، لانه الكتاب عندما يقول كلمه الله اصدق من كل التفاسير والتاويلات. هل حقا يريد الله خلاص الجميع؟ فبتحب تعطينا مقدمه هيك لو سمحت في البدايه؟
1: يعني حابب أقول إنه الرب بيدعو الجميع، لأن في آية واضحة جدا في الكتاب بتقول عن الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الآية دي موجودة في تيموثاوس الأولى 2:4. عايز أقول إنه لما الرب عمل الفلك في أيام نوح كان بيدعو الجميع، يعني هو عايز الكل يخلص.

0: خلى نوح كارثا للبر لمدة 120 سنة. فإذا كان معمود جسدي أو هلاك جسدي، الله إدى فرصة 120 سنة وخلى نوح يكرس في كل السنين دي علشان الناس تدخل الفلك وتخلص من الطوفان ومن الهلاك الجسدي اللي كان جاي عليهم. فبقول بكام بالحري، لما يبقى الموضوع مرتبط بهلاك أبدي، اللي هيرفض المسيح واللي هيرفض الخلاص يتقال عنهم كده في سفر الرؤيا: يصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين. فأكيد الله كمان في موضوع الهلاك الأبدي بيدي فرصة كبيرة، يعني بيتعامل مع النفس البشرية لسنين طويلة إلى أن يجتذبها. فالله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: آمين. الرب يباركك أخ عوني. الحب تحط نقطة في البداية قبل ما نتوسع في موضوعنا.
2: طبعا يعني الله بيحب الإنسان.
1: نعم.
2: وعلشان كده خلق الإنسان.
1: نعم.
2: هو الله لما خلق الإنسان يعني الكلمة جت جميلة، فرأى إنه حسن جدا.
1: نعم.
2: فمسرة الله في الإنسان منذ الأزل.
1: يس.
2: لكن الإنسان سقط. لكن محبة الله لم تتغير.
1: نعم.
2: فمحبة الله للناس ده يقول لذاتي مع بني آدم.
1: نعم.
2: فإن كان الله بيقول كده، إزاي إحنا يعني نتجرأ ونقول هل الله يريد الإنسان؟ طيب أنا خلقت الإنسان لمجدي.
1: نعم.
2: فإن كان الله الإنسان موجود علشان يمجد الله، الله بيحب الإنسان، الله عايز يظهر ذاته في الإنسان، الله بيحب الإنسان بحيث أنه عايز يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. يبقى إزاي أنا أتجرأ وأقول هل الله يريد أن الإنسان يخلص؟ طبعا ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. الشيء الوحيد اللي هو بيخليني أن أنا أثق في الكلام ده، هل كلمة الله اللي بين إيدينا هل هي دي كلمة الله؟ هل الكتاب المقدس اللي بين إيدي ده هو ده كلمة الله، أنفاس الله؟ إن كنت أؤمن حقيقة بكلمة الله فكلمة الله بتعلن أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فالإنسان اللي يقول حاجة غير كده يبقى يجعل الله كاذبا، وحاشا أن الله يكون كاذب. فعشان كده الإنسان لازم يعرف قلب الله أنه محب. الله بيحب الإنسان للدرجة يعني أن الإنسان في فشله من البداية في جنة عدن إدى ودنه للشيطان.
1: نعم.
2: للحية القديمة. لكن الله ساب الإنسان؟ الله ما سابش الإنسان، راح لآدم في الجنة: آدم آدم أين أنت؟ إنه بيحب الإنسان مش عايز يسيبه. طب الله ساب الإنسان في خطيته؟ ساب الإنسان في العري بتاعه هو وحواء؟ لكن الله صنع أقمصة وألبسهما. يعني دي بتعني محبة الله لهذه الدرجة.
1: نعم.
2: إن صنع أقمصة وألبس آدم وحواء هذه الأقمصة. فالإنسان يبقى جحود لو هو يقول الله ما بيحبنيش أو الله مش عايزني.
1: نعم.
2: لكن بكل المقاييس كلمة الله من بداية سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تعلن كلمة الله أن الله يحب الإنسان. عشان كده الآية الجميلة اللي كل المؤمنين حقيقيين ومسيحيين بالاسم بيحفظوا الآية دي: لأنه هكذا أحب الله العالم. هكذا أحب، يعني إيه هكذا أحب الله؟ يعني إلى هذه الدرجة. إيه الدرجة اللي أظهر فيها الله محبته للإنسان؟ أنه وضع نفسه من أجلنا. الإله القدير، الإله الخالق السماء والأرض، اللي مكتوب عنه

0: من ضمن الإعلانات الحلوة عن هذا الإله الحكيم، هذا الإله الكلي القدرة، يقول في المزامير: يا السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يعني في الخليقة اللي احنا بنشوفها دي بنشوف محبة الله. شوف محبة الله لما خلق الأشجار، ما أكثر الأشجار وأنواع الأثمار. ليه؟ ما كانت يعني نوع واحد من الثمر كان حلو، لكن الله عايز يريد الإنسان أن يتمتع، بيحب الإنسان، عايز يمتع الإنسان، عايز يفرح الإنسان. خلق الإنسان عشان يفرح بيه، ويجي الإنسان بعد كده يقول الله عايزني ولا مش عايزني؟ لا، بكل يقين من كلمة الله أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: أمين. الرب يباركك، أشكرك. أخ إسحاق، أقرأ أنا المقطع أو الجزئية يعني اللي وردت بحسب المرجع اللي ذكرته، تيموتاوس الأولى 2، بيقول بولس الرسول: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات، مش لأجل بعض الناس، بيقول لأجل جميع الناس، يعني حتى العدو، حتى العدو، أي إنسان، أي إنسان، لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. ليش قال الإنسان؟ لأنه الله الكلمة الأزلي الأقنوم الثاني تجسد من مريم العذراء ومن الروح القدس، صار بشرا وقدم نفسه ذبيحة عنا. فالذي يقدم الذبيحة، قدم نفسه ذبيحة، له حق يكون هو الوسيط والشفيع والفادي. وبالتالي بيقول لك لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. إلى ما هنالك. أخ إسحاق، يعني السؤال المهم أنه في بعض الشخصيات بيفكروا أنه كلمة جميع المقصود فيها جميع الذين الله قرر أن يمنحهم الخلاص، وطبعا لا يسمح للآخرين بأنه إيفن يعني حتى أنه يطلبوا الخلاص. هل هناك مسؤولية بشرية عن جد، ولا البعض عم يفهم منا، بعض منا عم نفهم الكتاب بطريقة مختلفة؟ تفضل يا محبوب.
2: يعني السؤال اللي ممكن إن نكون محتاجين نجاوب عليه، هل الرب بيفكر في الكل وعايز الكل يخلص، ولا بيفكر في جزء ومجموعة معينة؟
1: نعم.
2: عندنا بعض الحاجات وبعض الآيات بتقول إنه بيفكر في الكل، ولما عمل الخلاص أو الفداء أو الكفارة صنع الفداء والكفارة للكل. على سبيل المثال الآية اللي لسه قايلها الأخ الفاضل أخ عوني: هكذا أحب الله العالم. هنا العالم مقصود بيهم الناس، أحب الله كل الناس، مش فئة دون فئة أخرى. الدليل الثاني الآية اللي احنا بنتكلم عنها: الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون. ده مش جميع، هنا مش فئة دون الأخرى، لا، بالمنطق وبالعقل جميع الناس يخلصون. الحاجة رقم ثلاثة لما يقول في تيتوس 2: ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، يعني النعمة متجهة مش لفريق معين، لكن النعمة متجهة لجميع الناس. الكلام ده مش بس موجود في العهد الجديد، لكن حتى في العهد القديم، يعني حزقيال 18:23 الله بيقول تعبير رائع قوي: هل مسرتا أصر بموت الشرير يقول السيد الرب، إلا برجوعه عن طرقه فيحيا. ده هو مش بيتكلم بقى عن الجميع هنا، ده بيتكلم عن الشرير. يعني ربنا عايز الشرير، ده مسرة ربنا إنه يرجع عن طرقه ويحيا، مش إنه يهلك. فمن دي برضو نتأكد إن الله يقصد بخلاصه الجميع. أو بس في الصليب في 4 كلمات مهمة جدا. الكلمة الأولانية بسميها الجذب، فيقول كده الرب يسوع في يوحنا 12:32: أنا إن ارتفعت عن الأرض أكتب إلي مش شوية، لكن أجذب إلي الجميع. يعني أنا غرضي إن أنا أجذب الكل.

0: التعبير الثاني يقول في كورنثوس الثانية 5، وهو مات مش بجذب بقى لكن الموت في الصليب، وهو مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام. برضو في يوحنا الأولى الأصحاح الثاني، رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني، يقول إن هو كفارة، كفارة ليس لخطايانا فقط، إحنا المؤمنين واضحة قوي، بل لخطايا كل العالم، فهو يقصد كل العالم بالكفارة بتاعته. يبقى في الصليب الجذب للكل، أنا ارتفعت على الأرض أجذب إلي الجميع، في الموت مات لأجل الجميع، في الكفارة كفارة للعالم وليس لخطايانا فقط. لكن كمان كلمة الفداء، يقول التعبير الجميل ده في تيموثاوس الأولى 2:6، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة، يعني هو لما فدى، لما صنع الفداء، صنع الفداء لأجل الجميع. أختم معاك جناب الأسيس بأنه التعبير اللي بنقوله أو اتكلمنا عنه أو اتكلم عنه كتاب سوري في بطرس الثانية 3:9، لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك ناس، هنا يقصد يهلك ناس أنفسهم، مش ربنا اللي هلكهم، لكن هم اللي هلكوا روحهم بعدم توبتهم. أمال هو الله عايز إيه؟ بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، يعني ربنا عايز الجميع يقبل إلى التوبة. فواضح من خلال كل اللي قلناه أن محبة ربنا متجهة للكل، دعوته للتوبة متجهة للكل، عمل الصليب متجه للكل، نعمة الله مخلصة للكل لجميع الناس. فواضح أنه ربنا ما يصدش فئة دون فئة أخرى، لكن نقدر نقول بكل اليقين الله يريد خلاص الجميع من خلال كل الأدلة والآيات اللي احنا اتكلمنا عنها.
1: طيب معلش لو طولت على الأخ، عاوني قليلا بس، حضرتك ذكرت بحسب المرجع اللي طبعا ما قلتش المرجع، بس حضرتك قلت يمكن يوحنا، بس هي يوحنا الأولى الإصحاح الثاني بيقول يا أولادي، يوحنا الحبيب بيقول للتلاميذ، لتلاميذه طبعا، يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وبيقول وهو
0: اللازم.
1: طبعا بيقول هو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. خليني أطرح الموضوع بأسلوب مختلف. ممكن الشخص يقول لك مش قصده يوحنا كفارة لكل العالم لأنه العالم، قصده أنه يعني هو كفارة ليوحنا ولتلاميذه لأنه عم بخاطب التلاميذ، وبالتالي أنه هدول كفارة، أحسن ما يفكروا التلاميذ أنه هم بس مخصصين ومجموعة بأورشليم وحواليها وضواحيها، لا المقصود فيها كمان لكل العالم، يعني العالم الذي الله اختاره للخلاص. إيه رأي حضرتك بعد التفسير مثلا؟ أنا مش مقتنع فيه، أنا بس أنا عم حط الحيثيات.
0: العبارة ما فيهاش أي تأويل جناب الأسيس، واضح جدا هو بيقول كفارة لخطايانا بل لخطايا العالم كله. نعم. يعني حتى التعبير العالم كله.
1: نعم.
0: يعني إيه العالم كله؟ وبعدين الآية الثانية بتاعة الفداء واضحة جدا، بذل نفسه فدية لأجل الجميع. يعني لا واضح منطقيا. نعم. أنه الكلام العمل اللي اتعمل كفارة وفداء.
1: نعم.
0: وموت المسيح وجذب المسيح للكل مش لفئة معينة.
1: طيب أشكرك جدا، ربي باكك أخ عوني. أنا حاكي مع بعض الأشخاص عندهم قناعات أنه الله هو قرر أنه بما أنه نحن بحالة هلاك تام، الله قرر أنه يخلص بنعمته مجموعة من البشر. تنفترض عندك 100 مليون، الله قرر يخلص مثلاً 10 ملايين. بتقول له طب ليش يا ربنا أنت ما خلصتش الباقيين؟ بيقول لك لا مش هي نعمة، أنا نعمتي أجزلت على هؤلاء وأنا حر وأنا الله وأنا عارف شو عم بعمل. هل يستطيع الله هل يحق، إذا جاز التعبير وحاشا، يحق لله أن يتبرر بموقف من هذا النوع؟ والله إذا جاز التعبير طبعا حاشا لله، لكن إذا جاز التعبير الله رح سيلام بهذه الكيفية، لأنه الآخرون رح يقولوا له طب ليش ما أعطيتناش فرصة؟ ما أنت لو عرضت علينا إنجيل خلاصك كنا نحن قبلنا. فضل.
2: أولا لازم نعرف أن الله ليه الحرية المطلقة
1: 100%، بس he does not abuse the system.
2: لا
1: الله لا
2: يعني الله ما بيرجعش في كلمته،
1: والله لا لا لا الله عادل.
2: نعم طبعا، والكتاب بيعلمنا لأن ابن الإنسان قد جاء
1: لكي يخلص لكي يطلب
2: ويخلص ما قد هلك. نعم. مين اللي هلك؟

0: كله في ناس ما هلكوش، يعني في ناس ما يعني ما اخطاوش، ولا كلنا اخطانا.
1: طيب ايه رايك ان واحد يقول لك طب دي ايه بس ما في ايات بكمل وبتوضح الايات الاخرى؟
0: ايه هي
1: الايه؟ انا اليوم عم حامي مش عم حامي، انا عم بطرح الفكر المضاد حتى نقدر نعالجه. اتفضل.
0: ما هي كلمه الله هي اللي بتقول لنا، يعني انا مثلا في لجميع الناس زي ما الاخ الحبيب بيتكلم في اشعياء 45 يدينا الوضوح الكامل للكلمه ان الله بيحب، يعني في
1: التفتوا
0: الي واخلصوا يا جميع ايه
1: اقاصي الارض.
0: اقاصي الارض قال فئه معينه؟
1: هون
0: مش فئه معينه، قال اقاصي الارض. فهنا لما يقول اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر، بذاتي اقسمت. وبعد كده انا اقول اجي اتكلم.
1: ايه راي حضرتك انه في اشخاص، وانا حاكي مع ناس كثير، بيقول لك كلمه جميع يعني جميع المختارين، الله احب العالم يعني العالم المختار وليس كل العالم. شو ما تقول له جميع بيقول لك جميع المختارين.
0: اوكي انا همشي معك.
1: اتفضل.
0: انا نمشي معك.
1: اتفضل.
0: ما انا مش عايز اقول المثل بتاعنا بس نمشي.
1: نعم.
0: اوكي. طب انت ايش عرفك انك مش مختار؟ تعرف منين انت مختار او مش مختار؟ الله بيتكلم بيقول مددت يدي، طيب وليس من يبال. انت مديت ايدك؟ لو مديت ايدك والرب ما قال لك لا يبقى احنا نتكلم مع بعض في كده. لكن الله بيمد ايده، وعلى الانسان انه يمد ايده. الله بيمد ايده بالعطيه، انا علي ان انا امد ايدي اخذ العطيه. يبقى اذا الانسان اللي بيقول ان الله لفئه معينه، طب ما انت يمكن تكون من الفئه المعينه دي، مد ايدك.
1: أنا مش عم أتكلم عن موضوع الفرد إذا مد أو ما مد، أنا عم أتكلم عن مبدأ. إما ننصف حق الله بهيدا القرار أو أنه نظلم القضاء. لأنه لما أيوب تدمر على الرب بمشكلته، الرب قال له عبارة خطيرة، قال له من الذي يظلم القضاء بلا فهم؟
0: طبعا
1: اشدد حقويك وقاف وتكلم وجاوبني.
0: جاوبني على
1: فالفكره وين؟ انه انا ما مش عم بتكلم عن شخص او شخصين او 10 او 20، انا عم بتكلم هل الله ممكن يستخدم هذا الفكر وحاشا انه يختار مجموعه دون مجموعه؟
0: يعني مش عايزين
1: من البدايه
0: مش يختار. الله بيحب الانسان.
1: اوكي.
0: الله ما عندوش تمييز بين واحد شخص وشخص، بين امه وامه. يعني لما اختار الشعب، اختار الشعب في العهد القديم إسرائيل، هل الأمم كانوا بعاد؟
1: كانوا بفكره.
0: كانوا بفكره. طب مين دخل رعوس؟
1: رعوس غريبة كانت.
0: مش رعوس مكتوب في الكتاب إنه ما يدخلش منهم. دخلت ولا ما دخلتش؟
1: دخلت على أساس النعمة.
0: على أساس النعمة.
1: قالت له وجدت نعمة.
0: بالضبط كده. وهكذا كتير في كلمة الله. فإذا أنا ما أقدرش أسأل الله، أو يعني أسأل الله ليه أنت بتعمل كده. لكن الله بيقول لي بكل بصريح العبارة في كلمة الله من البداية للنهاية أن الله يريد. الكتاب بيعلم كم مرة أردت.
1: عم فكر فيها.
0: وانتم
1: عم فكر ولا تريدوا.
0: وانتم لم تريدوا.
1: يا اورشليم يا اورشليم.
0: فاذا الانسان عليه انه يقبل نعمه الله.
1: يعني ما يتهرب ولا يتحجج.
0: لا لا ما فيش ما فيش.
1: او يشوف حاله انه انا المختار وغيري مش مختار.
0: لا ما هذه ما دي الفكره منها، انه يعني زي ما واحد شبه الموضوع ده، انه واحد راح له دكتور. فالدكتور بيسأله انت اخبارك ايه؟ يقول له كويس. بتشكي من ايه؟ لا ما فيش حاجة.
1: طب ليش جاي؟
0: طب ليه جاي؟ فالرب لما اكون انا بهذه الصورة
1: مش هستفيد.
0: مش هستفيد بحاجة، لان الله لم يأتي ليدعو ابرار بل خطاة
1: الى التوبة.
0: الى التوبة.
1: نعم.
0: الفريسي قام وصلى حلوة جدا. لست مثل باقي الناس ولا ولا ولا
1: انا عظيم
0: وانا بعمل وبعمل وبعمل، لكن التاني ما قدرش يرفع عينيه، قرأ على صدره، عرف انه انسان خاطئ، انسان ما يستاهلش. الكتاب يقول لنا هذا نزل الى بيته مبررا
1: دون ذاك.
0: انت حاسس انك انسان خاطئ؟

0: الله جاي للخطاه، لكن حاسس ان انت انسان كويس يبقى مفيش تعامل معاك مع الله. مش محتاج لله.
1: امين.
0: لان الله مات على الصليب لاجل الفجار.
1: نعم. طيب امين. ربي يباركك. اخ اسحاق، انا حابب اوسع الموضوع من جهه حضرتك، ايه اللي بتحب تزيد او تحط نقطه معينه بالموضوع اللي بحثناه؟
2: يعني حضرتك لو قلت التعبير العالم او الجميع ان دول المؤمنين بس بيدي لهم الوصف ده، هندخل في ثلاث مشاكل منطقيه.
1: نعم.
2: المشكله الاولى هيطلع الله غير محب، هيطلع متحيز، هيطلع غير عادل، ودول ثلاث مشاكل رهيبه. اول حاجه هيطلع غير محب، لانه هو عايز ناس ومش عايز ناس تاني، مع ان احنا بنأكد انه لا احب الله العالم، هو بيحب الكل. هتقول لي هو لا الكل دول هم المخلصين، يبقى كده الله مش محب للكل. يبقى الكلام ان الله محبه والكلام عن المحبه اللي بنتغنى بيه وبنتكلم عنه بطول الكتاب من اوله لاخره ده كلام مش دقيق. لا، يعني تسقط صفه المحبه عن الله، ودي كارثه. الحاجه الثانيه، الله متحيز، يعني عنده محاباه، والله ليس اله محاباه ابدا. يعني متحيز لبعض الناس وضد ناس اخرى، مش عايزهم، مش حاببهم، ومش عايز يخلصهم، وهذه الصفه مستحيل تكون موجوده في الله. لكن المشكله الثالثه، واعتقد دي الاصعب، انه الله كده غير عادل. ليه غير عادل؟ لانه هيدين، لا دينونة دون مسؤوليه من الانسان. طيب المسؤوليه دي انت دعيته، انت فاتح له الباب، انت مديله الفرصه، ولا انت بتقول لا ده انت مقفول عليك ومش هتخلص ومش هترجع وفي الاخر انا هدينك؟ طب ايه ده؟ اين العدل هنا؟ اين العدل؟ العدل كده راح في الرجلين. فلا، الله عادل، فهو يمنح الفرصه للجميع، هو يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون زي ما قلنا. الله محب لانه مش متحيز لمجموعه ضد مجموعه اخرى، والله غير يعني عادل فيما يفعل، لانه مستحيل انه يدين من غير ما يكون ادى الفرصه الكافيه وعنده السبب الكافي اللي بعده هيدين الخاطئ. فثلاث مشاكل هيحصلوا لو تبنينا الفكره اللي حضرتك سمعتها من الناس، بعض الناس ان هم بيقولوا العالم والجميع ده يقصد بيهم المؤمنين. ما ينفعش اقول كده، والا سيكون الله غير محب، الله متحيز، والله غير عادل.
1: طيب السؤال اللي يعني طبعا لانه حضرتك اجابت بسرعه شوي، السؤال اللي البديهي اللي بدنا نحاول يعني نوسعه شويه، بحسب سفر التثنيه 30:15 بيقول له انه بيقول الرب انه انا جعلت امامك طريقين، والمختصر طريق الحياه وطريق الموت، يعني في طريق الشر للموت وفي طريق الخير للحياه، فبيقول له فاختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك. يعني الله عم بيشجع الانسان وحاطط قدامه طريقين. طيب ليش ربنا ما بيخلصنا من البداية إذا الله بحبنا كلنا؟ ها؟ وهيك بتكون بالنتيجة برهن إنه هو محب وخلاص وبلاش طريقين. إيه رأي حضرتك في الموضوع؟ أنا عم بتكلم مثل ما قال بولس الرسول، أنا أتكلم كأنه كجاهل إذا جاء سبيل. أنا عم بسأل سؤال هيك يعني بس حتى أوضح فكرة. تفضل.
2: إذا لم يضع طريقين والله خلصنا غصب عننا، هذا معناه إن الله يقتحم إرادة الإنسان، ودي حاجة ما ينفعش تكون موجودة في الله. يعني هو لا يفرض نفسه على أحد. إذا كنا إحنا كبشر بنعده حاجة أخلاقية أو غير أخلاقية مش محترمة إن أنا أفرض نفسي على حد، فبالأحرى الله يفرض نفسه، يبقى كده بيقتحم إرادة البشر. أعتقد إن في طرحه سي إس لويس، وهو طرح محترم، قال كان ممكن الله يثبت لاهوته ووجوده بطريقة مثلا انه يعمل حاجة في الكون كده في الارض، مثلا تظهر علامة كل شهر وتقول انه العلامة دي واضحة لا اختلاف عليها لا جدال عليها، تؤكد حضور الله، مثلا علامة في السحاب بطريقة معينة، يعلن عن نفسه بطريقة لا تقبل اي نوع من الجدل، يعني حاجة مؤكدة 100%. وبيجاوب سي اس لويس ان ده لو حصل هيبقى كده الله ما اداش الانسان فرصة انه يختار، انت عايزني ولا مش عايزني؟ لا، انا كده بقتحم ارادتك وبفرض عليك انك تكون بتعرفني، وانا مش كده، مش هعمل كده. الله ما يقدرش يعمل كده، ده يعني ضد طبيعة الله. ف

0: كان ممكن يعمل حاجة رهيبة مثلا، وتتأكد بكل مثلا شهر أو وقت في الزمن علامة معينة في السماء، ويبعت لنا يقول لنا يا جماعة العلامة دي بتأكد وجودي وبتأكد إن أنا هو الله وخلاص على كده. بس بكده ما اداش الإنسان فرصة يختاره أو ما يختاروش. أكبر الإنسان اقتحم إرادة الإنسان، وأكبر الإنسان على معرفته، وهذه ليست من شيمة الله أبدا.
1: ربي يبارك، اشكرك جدا. بتحب تضيف هيك قليلا قبل ما نسال السؤال الثاني اخ عوني لو سمحت؟
2: يعني انا بقول انه يعني في كلمه الله بتعرفنا، يعني لما بنشوف في هابيل وقايين الاثنين لسه بدايه العالم،
1: نعم،
2: فهابيل قدم الشيء اللي طلبه الله، اللي عرفه من آدم إنه المفروض إنه يقدم شيء كذبيحة، وقايين قدم، لكن قايين لم تقبل التقدمة بتاعته. ليه لما لم تقبل؟ لأنه قدم بحسب فكره هو. هل الله يعني عمل القضاء على طول على قايين؟
1: دي نقطة حلوة كمان.
2: لا، ده قال له، اداله فرصة، اداله فرصة.
1: قال له إن أحسنت أفلا رفع؟
2: بالظبط كده.
1: يعني أنت لو عملت صح أنا حأرفعك. معناته مش مختاره إنه أو سوري مش رافضه من البداية.
2: لكن مين اللي رفض؟
1: هو
2: اللي رفض.
1: قايين.
2: فالله محب، بيحب الإنسان. يعني لما شفنا مثلا في أورشليم لما كانوا بيبكوا، الرب قال لهم ايه؟
1: لا تبكين علي،
2: لا تبكين، ابكين على انفسكن. فالله عارف نهايتهم ايه، فعشان كده كان بيبكي عليهم. ليه؟ لان الانسان مش عارف مصيره الابدي، لكن الله عارف المصير اللي ممكن يوصل ليه الانسان، علشان كده احبه. ولما يكلمنا الكتاب ان محبه الله للانسان يكلم الى المنتهى، الى منتهى ايه؟ منتهى الضعف بتاع الإنسان. يعني زي ما بنشوفها الكلام ده حلو، بنشوفها في بولس الرسول. أنا الذي كنت مضطهدا ومفتريا، طب وبعدين؟ لكن رحم ولا مرحمش؟ رحم، لأن الله بيحب الإنسان.
1: ما يمكن واحد يقول لك ده كان من المختارين.
2: حلو، هو مجرد ما الرب تكلم معاه، هل بولس تناقش مع الرب؟
1: طب ما هو ممكن واحد تاني يقول لك اذا تكلم الله معي انا كمان هقبل.
2: اوكي، ما الله بيتكلم معانا، ما هو الله دلوقتي بيتكلم معانا عن طريق كلمته.
1: اوكي،
2: يعني الانسان بلا عذر، الانسان بلا عذر، لان الانسان يعني لما يقعد مع نفسه كده يلاقيها انه يعني الفساد، انا ده بالاسم صورت وبالخطيه حملت بي امي. هات لي انسان يقول لك لا انا مش كده. الانسان كمان مش بس كده، لكن الانسان ما يقدرش يعمل ولا حاجه. ده كلمه الله بتقول لك كلما اريد ان افعل الحسنى
1: اجد الشر،
2: اجد الشر حاضر عندي. يعني انا حتى الحاجه الكويسه نفسي ما بقدرش اعملها. فأنا إنسان لو أقعد مع نفسي أعرف إن أنا ما عنديش أي مقدرة إن أنا أعمل أي حاجة. أنا إنسان مولود بالخطية، لكن محبة الله ظهرت لي. طب أتعامل مع الله، أتعامل مع الله عن طريق إيه؟ عن طريق الكلمة بتاعته. عشان كده أهم حاجة هي كلمة الله. لو أنا أعرف إن الكتاب اللي بين إيدي ده هو كلمة الله، يبقى إذن كل كلمة فيه لازم أنا أصادق عليها، وإلا أجعل الله كاذب.
1: ده كمان موضوع تاني حيقودنا لموضوع تاني، بس عندنا مكالمة بس حنتكلم بعد شوية. يعني إن طب أنا إذا أنا غريب مش مسيحي ولا رح وما بقبل هذا الكتاب، بالنسبة لي أنا كتاب مثلا كمسلم الإسلام بيقول لك كتاب محرف، فده أنا مش إزاي أنا حأتواصل؟ فأنا أرجع لحضرتك بعدين، بس في عنا مش هلا بدي اخذ المكالمه وارجع للاخ اصحاب بعدين وارجع لحضرتك فيما بعد. الكتاب انا حتى عم اطحن حتى ما انسى. اهلا وسهلا اخت نهال، ربي باكيك، تفضلي حضرتك معنا على الهواء.

0: أخنيهان الرب يباركك، أنا مش سامع ولا حاجة يا حضرة المخرج، مش سامع. طيب أوكي. أخ إسحاق الرب يباركك، في سؤال بسرعة بنجاوب عليه من الأخت غانا، كيف تتوافق رغبة الله في خلاص الجميع مع حرية الإنسان في الرفض؟ كيف تتوافق رغبة الله في خلاص الجميع مع حرية الإنسان في الرفض؟ يعني الله بيحب يخلص والإنسان عنده حرية أنه يرفض، فكيف تتوافق يعني؟ شوية
1: طب معلش أنا قبل ما أجاوب على السؤال عايز بس أكمل أنه الله مش بيفرض نفسه على حد.
0: نعم.
1: بس أقول بس حاجتين بساط كده، أنه في متى 14 لما الرب يسوع جه ماشيا على المية يجي تعبير رهيب قوي، أراد أن يتجاوزهم مع أنه هو رايح لهم هم، لكن كأنه هيمشي بعيد. ليه؟ عايزهم هم اللي يمسكوا فيه ويشدوه ويقولوا له احنا عايزينك. برضو مع تلميذي عمواس تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد. ليه؟ ما بيفرضش نفسه على حد، وكأنه عايز يعني يسيبهم أو ما يدخلش عندهم، لكن أول ما مسكوا فيه وصمموا أنه يدخل البيت دخلوا بقى معاهم، فهو ما بيفرضش نفسه على حد، وده بتأكده من متى 14 ومن لوقا 24 في قصة تلميذي عمواس. حاجة تانية قال كده الرب في رؤيا 23، ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. واقف على الباب. طيب ما تخبط الباب وتدخل، ليه تقرع؟ ما أنت عظيم وعندك سلطان وتقدر تقتحم أي حاجة. لا، هو ما يفرضش نفسه على حد ويقتحم حد. وده نفس اللي حصل لو نفتكر في نشيد 5 لما خبط على العروس وبينادي عليها صوت حبيبي قارعا، وبعدين راح مدخل ايده من الكوة واكيد ورى لها الجراحات عشان تتجاوب معاه. وفي واحد قال تعبير جميل انا مش نسيه ابدا، قال الحبيبي دخل يده من الكوة لكنه لم يفتح الباب بالقوة. يعني هو لو بيفرض نفسه كان فتح الباب وكسر الباب ودخل، لا، حبيبي مد يده من الكوة لكنه لم يفتح الباب بالقوة. الفكرة ازاي نوفق، السؤال اللي اتقال ازاي نوفق بين رغبة يعني رغبة الله في خلاص الجميع وبين امكانية الانسان انه احيانا يرفض؟ هنا بتتلاقى ارادتين، ارادة الله بصفة عامة يريد ان جميع الناس يخلصون، لكن هذه الارادة غير ملزمة لانه برضو مش هيقتحم ارادة الانسان. فكم مرة اردت هو مش متاخر، لكن انتم لم تريدوا. فانا مش شايف ان في اي نوع من التضارب وان احنا نحاول نوفق، لا، كم مره اردت وانتم لم تريدوا. برضو مع الملك شاول يقول له الرب رفضك لانك رفضت الرب. يعني هو الرب ليه رفضه؟ لانه هو في الاول رفض الرب. فعايز اقول انه هناك ارادتين. الانسان الله مش كائن سادي، ما هو احنا لازم نفهم النقطه دي كويس. الله مش كائن سادي هيفرض نفسه على ارادتي ويخضع ارادتي غصب عني، لا، ارادتي موجوده وارادته موجوده، فليس غريبا انه هو يبقى عايز انه الخلاص يوصل للجميع، في نفس الوقت مش الكل ومش الجميع بيتجاوبوا مع الخلاص.
0: طيب يعني فاذا هذا يقودنا 100% للمسؤوليه البشريه، يعني لا يمكن طبعا. انه طبعا نقدر نفرق بين هذه المواضيع اللي طرحتها حضرتك وانه الانسان ما عندوش مسؤوليه. تفضل.
1: الانسان مسؤول عن هلاكه. واحد افتكر القديس اغسطينوس قال الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك. الله الذي خلقك بدونك، يعني خلقك من غير ما تتدخل، لن يخلصك بدونك، انت محتاج تقوم بدورك. وفي تعبير تاني افتكر كان متاخد في نهضة ضخمة جدا، ابديتك مسؤوليتك. يا جماعة، او التعبير اللي بيقوله رجل الله سبيرجن انه انت مش هتهلك بسبب اختيار الله، انت هتهلك بسبب اختيارك انت. انت لما هتهلك بسبب اختيار الله، انت ستهلك بسبب اختيارك انت. انت رافض الله، انت مش عايز الله، مش علشان تعلق على اختيار الله الشماعة وتقول ربنا ما اختارنيش.
0: نعم.
1: لا، انت هتهلك بسبب اختيارك.

0: أنت وليس بسبب اختيار الله. كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا، هناك مسؤولية أكيدة على الإنسان.
1: أمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. أخت نهال، الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، اتفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرة الأسيجون، برحب بحضرتك وبالأخ عوني وبالدكتور إسحاق. الرب يبارككم بجد على التغطية الرائعة.
1: الرب يباركك.
2: والحقيقة أنا بسمي موضوع النهاردة موضوع المواضيع كلها، لأنه من أهميته يجب علينا أن نتكلم عنه العمر كله. ليه؟ لأنه بيوريني الأبدية ومصيري الأبدي أنا. فأنا مش هزود حاجة، لكن نفسي أسأل سؤال من شقين يا حضرة القسيس.
1: اتفضلي.
2: سؤالي للأخ عوني، حضرتك قلت في البداية أنه في ناس سيصعد دخانهم إلى أبد الآبدين. الحقيقة موضوع العذاب والنار بالذات
1: هم مش هم مش بيدخنوا، هو دخان عذابهم. اتفضلي.
2: دخان عذابهم. ايوه دخان عذابهم. الحقيقة موضوع العذاب والنار اللي عمالين نتكلم عنه بكل حرقة، ونفسنا ان احنا نعلن ان الرب بيحب كل الناس، وان هذه النار ليست معدة للانسان لكنها معدة لابليس وملائكته. لكن في ناس استهترت وما زالت بتستهتر، زي ما كانت بتستهتر بكلام نوح، فبيستهتروا بانه في بل تنكر تماما انه في نار، وانه الموضوع كله رمزي وليس حرفيا، وبيعضدوا كلامهم ونظريتهم ان الله زي ما قلنا محب، او هو المحبة ذاتها، وبالتالي لا يمكن، خدوا بالكم من الاسلوب اللي بيقولوه، لا يمكن ان يغير طبيعته. وفي بعض الناس بقى جاءت بمبدأ المطهر، يعني اللي هيدخلني النار بس لفترة قصيرة لتطهير ما يجب تطهيره، بعد كده عشان محب هينقلني للسماء. الحقيقة كلها مفاهيم غير صحيحة وغير دقيقة ومحتاجين استنارة فيها. ده الشق الأولاني. الشق التاني للدكتور إسحاق،
1: يعني السؤال باختصار، السؤال باختصار، إذا بدنا نقعد نشرح كل الأمور بدنا ناخد نص ساعة. خلينا نكتفي بهذا السؤال لو سمحتي، وخلي عينك علينا، إذا لقينا حالنا إنه عندنا بعد شوية وقت بنرجع بناخد السؤال التاني لو سمحتي. معلش؟
2: تمام.
1: أوكي. لأنه ده موضوع تحليل الأمور، ده أمر مش سهل.
2: يعني طيب ماشي حضرة القسيس. طب حضرتك كأسيس اخترع شعب،
1: اختصري لي السؤال الأول بسرعة لو سمحتي، اختصار.
2: يعني هل النار حاجة حرفية؟ لأنه الله ده محب ومش ممكن هيرمي الناس في النار.
1: أوكي. وغيره ماشي. وموضوع المطهر
2: طبعا في ناس جات بالمطهر، فهل ده صح؟
1: أوكي طيب خلص. لكن خلينا ناخذ دول، لانه دول حياخذوا شويه وقت لو سمحتي، وبعدين اذا لقيتي انه نحن مثل بقولوا هيك يعني في مجال نمرق بنمرق السؤال الثاني. اورايت
2: تمام. انا هكتبه على عشان مهمه بقى.
1: فيري جود. هيك ساعات الكنترول روم من الاوفر سيس بيبعث لنا اياهم كمان، غير الكنترول روم اللي معنا اليوم. اوكي.
2: أشكر.
1: الرب يباركك. امين. طيب حضرتك كنت عم تتكلم عن انه انا علي انا صدق الكتاب. طب ما انا مش مسيحي وانا مش فاتح الكتاب.
3: انا قبل ما نعمل دي عشان نكمل الكلام اللي قاله الاخ اسحاق، انه مسؤوليه الانسان. احنا نشوفها بكل وضوح. احنا عندنا الكتاب المقدس ده واضح في كل حاجه. اي مشكله عايزين نفهمها من كلمه الله. فانا في سفر العدد اصح 21 موضوع الحياه النحاسيه. الشعب تزمر، ولما تزمر الشعب الرب
1: أرسل عليهم
3: إيه؟
1: الحياة المحرقة.
3: الحياة بتعمل إيه في الإنسان؟ الحياة تلسع، ولما تلسعه
1: هتموت.
3: مش كده؟
1: شايف أنا عارف أجاوبك، يعني بقدر أجاوبك
3: كويس. دلوقتي إيه اللي حصل إيه؟
1: تفضل.
3: الرب قال لموسى يعمل لك إيه؟
1: صرخ الشعب.
3: آه؟
1: لو ما صرخ الشعب كان ما صارش في حياة نحاسية.
3: ما راضي باللي هو فيه.
1: أيه؟
3: لكن لما صرخ الشعب.
1: نعم.
3: وموسى قال للرب، قال له أعمل لك حياة نحاسية.
1: نعم.
3: وحطها على راية عالية.
1: طيب
3: ده واحد دلوقتي خلاص هيموت، اتلدغ من الحية. جه الكلام بيقول له انظر للحية تحيا. لا مش هنزل
1: كده. الرب قال كده.
3: فكلمة الله انا هصدق ولا ما صدقهاش؟
1: هلا انا عمود، انا ما عنديش خيار.
3: بالظبط كده.
1: نعم.
3: وانا والانسان هو كده، هو الانسان دلوقتي هو ميت
1: ملدوغ، هو ملدوغ
3: بس ميت بالذنوب والخطايا.
1: نعم.
3: فاذا ايه اللي تقدر تعمله؟

0: تقدر تعمله على بالنسبة برضو للسؤال؟ يعني يقول لك في مطهر وهي ويوضبك شوية وبعد كده تكمل والحاجة دي، أنا ماليش دعوة، أنا ليا كلمة الله، ليا كلمة الله. هل في نار ولا ما فيش نار؟ في نار ولا ما فيش نار؟
1: كده قال إنه في نار،
0: مش بس في نار، ده حصلت النار. مش حصلت في سدوم وعمورة؟
1: يس.
0: الله نزل النار. طيب
1: وبطرس بيقول دول دي جعلت عبرة للعتيدين أن يفجروا، فإذا دي لحسة، دي مذاق بسيط
0: بالضبط كده. يبقى هل موجود يعني الرب لما أهلك العالم كله بالطوفان موجود في كلمة الله ولا مش موجودة؟
1: موجودة.
0: طب أنا أجي ليه بقى من أفكاري أقول ما فيش؟ طب أنت عايز تفكر تقول ما فيش، قول ما فيش، لكن كلمة الله بتقول
1: في.
0: يبقى إذن الحكم الوحيد في أي سؤال الإنسان يسأله جوابه في كلمة الله.
1: طيب فإذا أنا ما عنديش الكتاب المقدس، تفضل.
0: ما عنديش الكتاب المقدس؟
1: نعم.
0: أنت جواك في الضمير.
1: أوكي.
0: الضمير بتاعك بيقول أنت كويس؟ أنت مرتاح؟
1: هلا بولس كان رجال صادق مع نفسه، كلما حاولت أن أصنع الحسنى أجد الشر حاضر عندي، بعدين بيقول لك ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت أو من هذا الجسد البائد.
0: أيوة.
1: ساعتها بيقول لك أشكر الله بربنا يسوع المسيح، إذن هو لقى الحل بالمسيح، فإذا لازم بالبداية يحس إنه هو خسران خسران، ميت ميت، وما فيش، لازم يكون في حل.
0: وكل إنسان كل إنسان لو هو أمين مع نفسه،
1: نعم،
0: لو هو أمين على نفسه هيعرف إنه إنسان ما فيهوش أي شيء صالح،
1: لأنه هو جرب.
0: يعني من باطن القدم إلى هامة الرأس كله جرح وأحباط وضربة طرية، لم تعصر ولم تعصب
1: ولم تلين بالزيت.
0: فأنا الإنسان لما أقعد بيني وبين نفسي هعرف إن أنا إنسان خاطئ. لو أنا أمين مع نفسي وعايز أعرف، يعني حتى لو بالنسبة لأي شخص غير مسيحي، أنا عايز الحق فين؟ هل ده ولا ده؟ يعني في ناس كتير العبرين اللي جم إلى المسيحية اللي آمن بالرب يسوع المسيح جه عن طريق إيه؟ عن طريق إن هو كان عايز يعرف الحق، وطالما أنت أمين عايز تعرف الحق، الله لابد إن هو يظهر ذاته.
1: وبالفعل أغلب الناس اللي هم غير مسيحيين من خلفيات غير مسيحية المسيح ظهر لهم أغلبهم، لأنه بالنسبة لأنه في ضلالة بتقول أنه الكتاب محرف، وفي ضلالات أخرى بأديان أخرى ما بتآمن وبقول لك المسيح ده كذب وما كذبه إلى ما هناك، فلازم الله يتدخل ويساعد الإنسان.
0: الله يعني الله بيساعد الإنسان بكل شيء، يعني عنده كلمة الله، عنده الخدام في كل مكان، الرسل بتوعه مليين الأرض، عنده الإنترنت المفتوح، عنده الساتلايت اللي موجود في كل مكان. يعني لما يفتح ويشوف الله بيوصل له الكلمة. أنا لما أكون أمين مع نفسي الله يعلن ذاته للإنسان.
1: أمين أمين. أخ إسحاق ربي باكك، نحاول نجاوب أولا على موضوع السؤال اللي طرحته الأخت نهال، هل النار حرفية؟ وبما أنه الله محب إزاي هيعذب الإنسان؟ وبالذات الوقت هل موضوع فكرة أنه الإنسان لازم يجتاز في نار التمحيص اللي دعيت المطهر، هل هذا منطقي بحسب الكتاب لو سمحت؟ تفضل.
2: يعني هي قالت عبارة خطيرة جدا بتقال أن الله لن يغير طبيعته، فالله محب. وأنا بقول للي بيقول إن الله محبة، أقول له الله مش محبة بس، لكن الله نور. لو حضرتك فاكر نحاش لما طلع على البلد اللي طلع عليه في أيام شاول، كان عايز يقور العين اليمنى. فيعني إيه يقور العين اليمنى؟ الحق ليه عينين. فطبيعة الله مش بس إنه محبة، طبيعة الله نور. ولأنه هو النور بيكره الظلم، ولأنه بيكره الظلمة، هو ذا غضب الله معلم من السماء في رومية واحد. وبعدين زي ما سمعنا أنه من الأخ عوني أنه غضب زمان على سدوم وعمورة، عمل إيه معاه؟ مش ده مش حرقها بس، رمدة مدينتي سدوم وعمورة. في ملك نعرفه اتضايق من الفتية فزود الأتون 7 أضعاف، طب وده ملك بشري، امال الله اللي عنده مقدرة

على كل شيء هيعمل ايه؟ يا جماعة الله عنده غضب، غضب ضد الخطية، وعشان كده عنده عقاب. لما تبص على وقضاء ابدي كمان، لما تبص على انجيل لوقا مثلا، الانجيل يعني اللي مغرقنا في الكلام عن النعمه، يقول لنا لوقا 15 وازاي بيخلص الابن الضال لما يرجع وقبله ابيه، لكن يقول في لوقا 19 ايضا اعدائي اولئك

0: املك عليا هاتوهم واذبحوه قدامي. يعني الله زي ما هو محب وده حقيقي، لكنه هو ايضا عادل، ولذا عند الله غضب، وغضب الله النار اللي هيستخدمها هي نار اكيده حرفيه، مش حاجه يعني مجازيه. الحاجه الثانيه فكره المطهر، فكره المطهر يعني فكره بشريه، اختراع بشري، انه الانسان يعني ربنا يعاقبه شويه وبعد كده يبقى يخلص بعد كده. طيب ما هو كده يبقى ثمن الخطيه مؤقت، وهو لو المطهر والعقاب بالمنظر ده متاح يبقى المسيح مات بلا سبب، كان يجي ليه ويتعب نفسه؟ لو انا هعديلي على المطهر اتألم لي يومين ولا اسبوع على حسب خطاياي ولا شهر وبعدين اخلص، يا جماعه الهلاك انتهى، هلاك ابدي. يعني لما نفتكر قصه الغني والعازر ويقال ان هذه قصه حقيقيه، خلاص ده راح المكان الفردوس وده راح في الهويه، وانت هو يتعذب وانت تتعذب وانتهى الامر. مفيش انه لما قال له ابراهيم يا ابي ابراهيم ارحمني، لما قال له ابراهيم الغني قال له حاضر نوديك تتعذب شويه وبعد كده تعدي العمليه، مفيش. لا، اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعذر البلايا. فلو المطهر يصلح يبقى المسيح مات بلا سبب من الاساس. لكن يا جماعة العقاب والقضاء والدينونة عقاب وقضاء ودينونة أبدية، والقصة بتاعت الغني والعذر بتأكد ده.
1: طيب سؤال سريع كمان بالمفهوم باللغة الإنجليزية، بيقول لك الناس كلهم بحالة total depravity يعني هلاك تام، ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يفكر لكي يخلص نفسه، يعني هو إنسان ميت. بما أنه نحن أموات بالذنوب والخطايا، هذا التعليم قال لك ما فيش طريقة تانية إلا أنه الله هو الذي يختار من هذه البشرية مجموعة معينة بحسب حكمته ورأيه ومشورته وفهمه، وبالتالي خلاص هو مضطر أنك زي ما تقول العالم هالك بالذنوب والخطايا فهو اختار. إيه رأيك بهذا التعليم؟ وكيف إذا ربنا بده يعطي فرصة للآخرين، كيف بده يعطيهم اذا هم اموات بالخطايا؟
0: تفضل جناب القسيس. هنعود ارجعك تاني لمسؤوليه الانسان.
1: اوكي،
0: ارجعك تاني لمسؤوليه الانسان، وهحط معاك كام نقط كده نبص عليها مع بعض. الابن الضال في المثل الثلاثي بتاع لوقا 15، في جزئين من المثل الله يبحث، الراعي بيدور على الخروف والمراه بتدور على الدرهم، لكن الجزء الثالث مش الاب راح للابن شاله وجابه، لا، الابن هو اللي جه وكان دور الله دور اخر، مش انه يبحث لكن انه يقبل من عاد ومن رجع. فاذا المثل ده جزئين نقدر نحطه نقسمه على مجموعتين، مجموعه الاولانيه فيها الراعي وفيها المراه الله بيبحث، لكن المجموعه الثانيه الانسان اللي هي فيها نحط فيها الابن الضال، الانسان عليه مسؤوليه ان يعود. طيب تعال حلني الى كلمه الله، فاسال بكل سهوله وبساطه، ما هل على الانسان الله يطلب منه دور في الخلاص بتاعه؟ ادي كام حاجه بسرعه. الله بيطلب ان انا اسمع، اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الله بيطلب ان انا اتوب، إن لم تتوبوا، ده مش هو اللي يعملها لي، ده دوري أنا، فجميعكم كذلك تهلكون. الله بيطلب الإيمان، مع إنه هنعرف بعد كده إن الإيمان عطية من الله، لكن رغم كده يقول له آمن، آمن ده دورك، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. الله بيطلب القبول، قبول لشخص المسيح، يقول إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، يعني أنا كنت عايزكم تقبلوه أنتم ما قبلتوش. الله بيطلب من الإنسان الطلب، ويكون أن كل طلب له الصلاة، أن يكون أن كل من يدعو باسم الرب أنه يخلص. الله بيطلب الأشعياء 45 الالتفات اللي لسه قايلها من شوية الأخ عوني، التفتوا إلي يا جميع أقاصي الأرض واخلصوا. الله بيطلب عدم الإهمال، ده يا جماعة دوري أنا ده كله عدم الإهمال، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدره؟ فكأنه بيقول لي لا تهمل، فازاي انا

0: الاخر اقول انه الانسان ملوش اي دور، والله هو اللي بيعمل كل حاجه، والغي تماما مسؤوليه الانسان. اختيار الله صحيح، ولان الانسان فسد ولازم كان يحصل الاختيار، لكن في نفس الوقت الانسان مسؤول انه يرجع لربنا ويتوب ويخلص.
1: ربي يباركك. الاخ الفاضل الاخ اسحاق حط ذكر ثلاث امور بحسب لوقا 15، انه الراعي عم يفتش على الخروف الضال، المراه اوقدت سراج وفتشت بالبيت على الدرهم المفقود، وحكي ايضا الرب يسوع عن المثل الثالث اللي هو عوده الابن الضال. هل نستطيع ان نؤكد ونجزم انه الله لازم يوقد السراج، او انه اوقد السراج اي نور، اي اعطى نور للانسان بذهنه، ها، او اعطاه فرصه يستنير بها لكي ما ياخذ القرار؟
2: طبعا احنا عندنا حاجات كتير.
1: تفضل.
2: عشان كده كلمه، يعني مثلا لما نروح ل، في عندنا مثلين حلوين في كلمه الله في متى 22، المثل بتاع العرس.
1: نعم.
2: يقول إن إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. طبعا دي رموز،
1: بيقول لك يشبه ملكوت السماوات. ده مثل
2: بس المثل ده بيورينا،
1: بيعبر
2: عن الله.
1: نعم.
2: أرسل عبيده ليدعو المدعوين.
1: نعم.
2: هذا دور الله بيعمل كده. أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس.
1: نعم.
2: فلم يريدوا أن يأتوا. هو عليه ان هو عمل العرس وبيدعيهم عشان يجوا، هم عملوا ايه؟ فلم يريدوا ان ياتوا. فارسل عبيد اخرين، قولوا للمدعوين هو ذا غذائي عددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا الى العرس. ولكنهم تهاونوا.
1: نعم.
2: ادي مسؤوليه الانسان. الباب مفتوح والعرس جاهز.
1: نعم.
2: والعشاء جاهز وكله موجود.
1: نعم.
2: الأول ما مش راضين، بعد كده يقول تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته وكده. لكن لما، علشان الكلمة برضو بتاعت الأخت نهال.
1: نعم.
2: لكن لما يقول هنا، فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم.
1: نعم.
2: يبقى إذن في نار ولا ما فيش نار؟ في نار. أحرق المدينة بتاعتهم.
1: نعم.
2: وبعد كده لما دخلوا وشاف إنه في واحد ما عليهوش لباس العرس، حينئذ قال كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يبقى إذن موضوع إن في نار وما فيش نار، الكتاب بيعلمنا إن في. المسألة الثانية اللي هو في،
1: يعني قبل ما تفوت الموضوع، يعني بحسب متى 25 بتصور عدد 41 يمكن بتصور، بيقول لك اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية، المسيح عم بيقولها. إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
2: يعني مش معدة للإنسان،
1: مش معدة والله ما بده يودي الناس. فإذا النار موجودة والله أعدها لإبليس وملائكته الساقطين، بس الله لا يريد أنه الإنسان يهلك. الله لا يريد أن الناس تهلك،
2: لكي لا يهلك كل من يؤمن به.
1: أوكي. فإذا النار موجودة والله ما بده الإنسان يهلك. إلا إذا هو قرر بإرادته أن يمضي. فإذا في مسؤولية بشرية بالرفض أو بالاختيار.
2: وفي الناس اللي هي تقول لك الإنسان يعني هيموت وينتهي. لا، الإنسان مش هيموت وينتهي.
1: أوكي. طيب في سؤال سريع بتقول الأخت نهال، سؤال آخر، محتاجين نصيحة حضرتك كأسيس وراعي لشعب كبير، هل في كرازتنا نحبب الناس في السماء أم نخيفهم من النار؟ لأنه بعدنا بالنار. يعني شو بنعمل؟ بنكرز لهم دائما بالنار في غضب في غضب في غضب ولا إيه؟ تفضل بسرعة لو سمحت.
2: لا، هي طلبت من الأسيس.
1: لا بس أجاوب، ما أنا بدي أصير أخذ وقت.
2: لا طبعا، يعني الله عنده محب زي ما سمعنا، محب لكن إله قدوس.
1: نعم.
2: ما يقدرش يعني الخطيه

0: دي بالنسبة لله ده شيء صعب يعني
1: يعني
0: جدا.
1: حتى الإنجيل بيقول لك الله دان الخطية في الجسد، يعني
0: يعني
1: بجسد
0: الله
1: بجسد المسيح.
0: هو الله الاحتمال ده كله اللي احتمله الله، إن كان من يد البشر وإن كانت أمور نفسية وإن كانت من يد العدل الإلهي، كل الأمور دي احتملها الله ليه؟
1: الله
0: عشان
1: في
0: خطية،
1: المسيح، يعني
0: في
1: المسيح
0: المسيح
1: الإله.
0: طبعا. عشان إيه؟ عشان الخطية.
1: نعم.
0: علشان كده الله مش ممكن هيتعامل، مش ممكن هيسكت على الشر.
1: اوكي.
0: لابد ان يتعامل معاه. وإدانة الشر ايه هي؟ اللي هو النار الأبدية. يبقى إذن على الإنسان ان هو ياخد القرار بتاعه. الحياة الأبدية، عشان كده الكتاب لما زي ما حضرتك قلت من البداية، في طريقين. عايز تدخل في الطريق ده انت حر، عايز تدخل في الطريق ده برضه انت حر. بس ان كان عليا بدي لك النصيحة، ادخل في الطريق ده. إذا سمعت لكلمة الله أنا وصلت، إذا ما سمعتش كلمة الله هروح للطريق الثاني اللي هو نهايته الحريق.
1: آمين. الرب يباركك. أخت نهال، أنا بجاوب بسرعة حتى ما أخذ وقت. وحضرتك بتصور بتسمعي لي خدماتي تبع الكنيسة، لأنه هيك أنا بفهم من حضرتك. أنا شخصيا ما بركز كتير على موضوع الغضب الغضب الغضب. يعني في ترنيمي بتقول انه انا اني احب الرب لا لاربح النعيم ولا لكي انجو من العذاب في الجحيم، اني احبه لان لي حبه يحلو وهو الذي من فضله احبني قبله. محبه الله تكسر القلب. انا شخصيا لما جيت للمسيح، الوعظ اللي سمعتها، سمعت وعظتين. وعظه اولى رحت بمعجزه، انا كنت زعلان من الله انه كيف انه من الرب المسيح، يعني كيف عمل طين وحطهم عيون الاعمى بزق على الارض. زعلت كثير منه ورميت الانجيل وصرت جدف. بس بذات اليوم الرب شرح لي، رحت على كنيسه اول مره بروح عليها، اخذني شخص جار اهلي كان مارق من حدنا، وانا سالته وين رايح اخذني. سمعت الرب فسر لي هذا الامر من الخادم، لماذا تفل يسوع على، يعني كان عم يوعظ مش سالني، هو طلع وعظ ولماذا تفل يسوع على الارض، وانا زعلان من المسيح. بس برضه قلت له للرب مش رح توب، يوما ما بتوب، هلا انا لساتني شاب. بس لما سمعت وعظه الابن الضال بكيت كثير. قبل بيوم كمان، سوري، سمعت ثلاث وعظات، مش ثلاثه، اثنين ثلاثه، سمعت وعظه عن يعقوب، عجبني الكلام جدا لما صرحه انسان حتى طلوع الفجر، برضه عجبتني وسلمت حياتي للمسيح. بس ما بكيت لا بالأولي ولا بالتاني. بالتالتي لما سمعت محبة الأب لابنه الضال وكيف عانقه ولم يعاتبه ولا شيء، انكسر قلبي، بكيت لشبعت، ثيابي صاروا كلهم مية حتى بنطلوني، نزلت دموعي بغزارة. شو اللي كسر لي قلبي؟ محبة الله. فينا نوعظ عن المحبة الإلهية، بس من حين لآخر لازم ما ننسى موضوع أنه في غضب ينتظر الإنسان. هذا لازم يكون في نوع من توازن. بس أنا برأيي نشد كتير على محبة الله، إنه الله بيحب الإنسان، لأنه في ناس كتير عانيدين وبيصير يعاند أكتر لما بأنه بده يدينك، شفت إنه الله ما بيحبنا. لا، الله بيحبك، بس في دينونة، الله بده ينجيك من الدينونة وما بده إياك تذهب إلى الجحيم. عشان هيك القرار بإيدك، لو بإيده كان خلصك غصب عنك، بس مش بإيده. الله حاطط طريق، تعالوا إلي. الله بتجي تعبان، تعال إلي. أخ إسحاق ربي باركك. سؤال من الأخ جنان، بيقول هذا سؤال من شخص سأله بقصة لعازر، لوقا 16:20، بيقول أين أخذت الملائكة لعازر؟ يقول الكتاب أنه أخذته إلى حضن إبراهيم، ولكن أين كان إبراهيم والرب كان لم يصلب بعد، ولم يصلب ولم يموت بعد، ويعني ولم يقم من الأموات؟ فهل كانت مكان إبراهيم هو في الفردوس، ولا المسيح اللي دشن الفردوس؟ هذا الفكر، السؤال اللي عم يسأله الظاهر. تفضل يا محبوب.
2: طيب انا بس عايز ازود في سؤال الاخت نهال.
1: نعم.
2: المؤمن حتى فيما يتحدث به سواء عن المحبه او الدينونه المفروض يكون مقاد بالروح القدس. فالرب يكون هو اللي بيقودني ان انا اتكلم عن المحبه او اتوجه ونتكلم عن الدينونه. لكن خلونا ما ننساش حادثة مهمة جدا مع فيليكس الوالي، يقول ان بولس كان يتحدث معه عن البر والتعفف والدينونة، البر والتعفف والدينونة، والنتيجة انه ارتعب فيليكس. طبعا البشارة والكرازة، لان الانجيل عبارة عن بشارة، فالتركيز الاكثر لابد ان يكون على محبة المسيح. لكن ما فيش مانع ابدا انه لو الروح القدس قادني ان انا اتكلم كلام

0: احذر اللي قدامي من النهايه السوداء، وعشان كده لازم اقوله. وعشان كده يقول في كورنثوس الثانيه 5: واذ نحن عالمون رعب الرب. يعني مخافه الرب في الاصل بتاعها رعب الرب، يعني الامور مرعبه في النهايه. نحن عالمون رعب الرب نقنع الناس، نقنعهم بان في ابديه وفي خلاص وفي المسيح مخلص، لكن اذا رفضت ففي رعب. فاذ نحن عالمون رعب الرب نقنع الناس. فلكن يمكن يكون الاكثر هو استخدام المحبه اكثر من الديمون. اما بالنسبه لقصه لعازر، صح، لعازر كان في حضن ابراهيم، لكن ابراهيم والعازر كانوا في الفردوس. الفردوس هو مكان انتظار الارواح، لارواح المؤمنين بتوع العهد القديم الى يعني الى وقت موت المسيح. بعد كده كان كل اللي موجودين من مؤمني العهد القديم موجودين في الفردوس. فابراهيم موجود في الفردوس مكان انتظار الارواح، وكذلك لعازر ايضا موجود في الفردوس، بينما الغني كان في الهاوية مكان انتظار برضو الارواح الاشرار اللي ما لهمش علاقه مع الرب.
1: طيب فينا نقول انه مش الفردوس فردوس، فينا نسميه فقط مقر راحه الابرار، لانه الفردوس المسيح هو اللي دخل فيها ودخل اللص معه اول واحد، اذا جاز التعبير بهالمعنى.
0: اللي انا فاهمه انه الفردوس يعني مش انشئ ساعه ما دخلوا المسيح، لكن هو مكان لراحه الابرار موجود قبل هذا.
1: لانه
0: انا قادر افهمه يعني،
1: لانه بحسب خليني اشرح الفكره بس لحتى حضرتك
0: تجاوب. احنا نسميه مكان راحه الابرار، ما فيش مانع من كده.
1: اوكي ربي بك، ايه راي حضرتك بالموضوع ده؟
2: يعني هو لانه في العهد القديم يعني لما بيكون يعني مثلا لما يعقوب تنزلون بشيبتي
1: الى الهاويه،
2: الى الهاويه، الهاويه دي بالنسبه للعهد القديم ما كانش مفهوم المكان، لكن كانوا فاهمينه انه مكان بعد الموت هيروحوا. لكن المكان اللي بعد الموت بيتقسم اتنين، في مكان للارواح الابرار وفي مكان لارواح
1: لانك ليش، لانه انا بفهمها من باب انه بافسس 4 بيقول سبى سبيا واعطى الناس عطايا. كونه انه بيقول لك إن الذي صعد نزل اولا الى اقسام الارض السفلى، والفكره فيها نزوله الى اقسام الارض السفلى هو نزل الى القبر. لكن بذات الوقت هو ماذا سبى؟ ماذا أخذ؟ هو حرر المسبيين اللي كان إبليس ضاغط عليهم لحد ما المسيح يموت ويقوم ويتمم الكفارة. فهذا المفهوم، لأنه ده موضوع مرتبط بمزمور 68 بيقول لك أنه الله سبى. لا، مزمور 68 نفس الكلام اللي قاله بمزمور بأفسس 4 أنه سبى سبيا أعطى الناس عطايا، وبما أنه صعد أولا، لأنه صعد إلى السماء لكن نزل أولا، وهيدي الهود اللي سباهن لما قام المسيح من الأموات أقام أرواح الأبرار وأدخلهم معه الفردوس حسب ما نفهم بال...
2: ما يعني أنا
1: هي مش مشروحة كلها، بس هيدا الفكرة،
2: يعني ده الفكر اللي أنا برضو
1: والاستنتاج
2: إنه في العهد القديم ما كانش الفكر
1: مش واضح،
2: إيه هي الهوية. لكن الهوية وضحت بعد كده في العهد الجديد انه في مكان لارواح الابرار وفي مكان لارواح الاشرار.
1: فالمكان بتاع مكان الاشرار بسميه انه بمعنى انه محل ما فيه الاخيله، اللي هي يعني زي ما تقول الناس اللي هم صاروا زي ما تقول كاشباح، انه يعني كيف مثلا بيقول لك بحسب اشعياء 14 انه بيقول له انه الهاويه مهتزه لاستقبالك لقدومك، لانه ملك بابل كان اشاره لابليس.
2: بس يعني ده المكان اللي كانوا يعني
1: في الاشرار مقابله في الابرار.
2: بس هو نفس المكان اللي هو برضه بالنسبه للعهد الجديد. يعني هو مكان واحد، الابرار، ارواح الابرار في العهد القديم كانوا بيروحوا فين، وارواح الاشرار بيروحوا فين. نفس المكان، لكن في العهد الجديد بقى الفكر بتاعنا
1: اوسع،
2: يعني النور واضح اكثر.
1: لانه بيقول لك بولس بعبرانيين 12 بيقول لك لانكم اتيتم، يعني لم تاتوا الى جبل ملموس مضطرم بالنار، بل اتيتم الى جبل صهيون، الى محفى الملائكه ابرار، والى ربا، وبيقول لك ابرار، ارواح ابرار مكملين في السماوات مش تحت، في السماوات، فالارواح الابرار تكملوا فوق. فالموضوع شوي يعني بدك تحاول تلمه بالمنطق انه الفردوس ما دخلهاش الا المسيح وادخل معه

0: أنا ذوي الأولاد الذين أعطانيهم الله. وطبعا الكل ابتدى يتبع ويتبع ويتبع. والله في صعوبة بال
1: هو كويس، ما عشان كده البرنامج أكثر من رأي.
0: نعم. يس. لا أنا عم حط أفكار. أنا عم حط أفكار.
1: لا أنا أفتكر يعني إن هذا المكان هو واحد من في العهد القديم وهو في العهد الجديد، لكن النور ما كانش واضح في العهد القديم، لكن النور واضح في العهد الجديد، والتسمية وضحت لينا لما الرب قال للص اليوم تكون معي في الفردوس. لكن طبعا يعني احنا عايزين نتكلم انه بعد قيامة الرب.
0: نعم.
1: انه بعد قيامة الرب،
0: لأنه اللي دشنها هو لدخول السماء. المسيح دخل السماء كفردوس، هو أول واحد.
1: بس كسابق كسابق لينا، بس ده لبيت الآب.
0: لا هو لما قال له معي يعني في الفردوس، يعني معي في الفردوس.
1: في الفردوس. لكن ما
0: بس هو بعد صعد فوق جميع السماوات، ده
1: يعني
0: موضوع
1: ما راحش لبيت الآب.
0: نعم، ده موضوع تاني. بس هو دخوله إلى الفردوس، هو دخل الفردوس وقال له اليوم تبقى معي في الفردوس، لأنه موضوع شوية. طبعا بولس قال المسيح أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. يس، أنا موافق. بس في موضوع شوية مبهم بالنسبة لحضور الأرواح، أرواح الأبرار. هل في مقر أبرار وبعدين انتقل إلى السماء؟ لأنه سبى سبيا، ما عودي كانوا مسبيين وسباها مصعد. تنيجي نقول أنه سبى الأرواح الأحياء ما ماتوش لسه. فده يعني شوية الموضوع شوية الموضوع يعني معقد شوية.
1: لأنه سبى سبيا وأعطى الناس عطايا.
0: يس.
1: فالعطايا
0: هي المواهب.
1: نعم. فده حاجة يعني على الأرض.
0: نعم.
1: على الأرض.
0: بس السبي وين؟
1: نعم.
0: السبي اللي سباه وين كان؟ بيقول لك فك دخل بيت القوي بلو 11. دخل بيت القوي ربطه هو ابليس ونهب امتعته.
1: وهو سبى سبيا واعطى الناس عطايا. السبي ده اللي هو اخذنا من قبضه ابليس.
0: اوكي.
1: اخذنا احنا من قبضه ابليس.
0: أوكي.
1: واعطى العطايا.
0: اوكي. بس انه موضوع مقر الارواح الابرار لازم يكون مش مفروض بيكون بالفردوس حسب تقديري انا، يعني انا هذا تقديري. بس هذا يعني موضوع شائك شوي. يعني اخ اسحاق ربك بتحب تحط نقطه معينه بعد جينا لحضرتك، تفضل.
2: يعني موضوع من موضوعات الشائقه، يعني شائكه سوري، غير المحسومه.
0: نعم.
2: بس عايز اقول انه الهويه في العهد القديم، الموت هو جسد بدون نفس وروح. الهويه حاله نفس وروح بدون جسد. ايه الدليل؟ انه حتى الرب يسوع قال لن تترك نفسي في الهويه.
0: نعم.
2: فمش الهويه مش موضع العذاب في العهد القديم. لا
0: مش موضع العذاب.
2: الهويه بحسب العهد القديم هي حاله النفس والروح بدون جسد، بينما الموت هو حاله الجسد بدون نفس وروح. العهد الجديد الهويه في لوقا 16، لا دي مكان، هنا دي بقى مكان فعلي، مكان انتظار الارواح الاشرار.
0: نعم.
2: انا شايف ان سبيا دي الانتصار على العدو.
0: نعم.
2: بغض النظر بقى انه احنا اللي طلعنا من تحت ايده، احنا الغنيمه اللي طلعت، لكن سبيا. الحاجه الثانيه، واعطى الناس عطايا اللي هي المواهب.
0: نعم.
2: فمش عايزين نقول انه كان، يعني في تعبير انا مش حابه، ان المؤمنين بتوع العهد القديم دول كانوا مضغوطين وتعبانين وكانوا محتاجين اطلاق. لا، ده ابراهيم كان بيتعزى والعذر بيتعزى، فمش ما كانوش محتاجين ان هم يطلقوا لانهم مسبيين.
0: لا، باعتبار انه في تفسير اخ اسحاق بيقول لك لانه بعد الفديه لم تتم الفديه، بعد الكفاره ما تمت، فيعتبر انه لسات بحكم انه ماتوا ولسه المسيح بعد ما حققش الخلاص. هاي الفكره من بعض الشروحات. طبعا انا عم بعطي حيثيات
2: الاراء كثيره، لكن من أجل الصفح رومية 3 عن خطايا السالفين أو الخطايا السالفة اللي هي خطايا السالفين.
0: نعم.
2: يعني الله عمل صفح. الصفح غير الغفران، لكن خلاص خدوا براءة، فما فيش أي مشكلة معاهم.
0: نعم. لا لا هو ما فيش مشكلة، أنا مش عم،
2: فهي هي
0: أنا عم أقول
2: آراء
0: مقر.
2: متعددة وموضوع شائك،
0: يس
2: عشان بس ما نضيعش الاتجاه بتاع الحلقة، عايزين
0: يس
2: نكون
0: يس
2: في

0: انا بس انا متوافق مع الفكره انه هو مقر راحه ابرار 100%، لانه مقر راحه ما فيش. بس بما انه الفداء لسه ما تمت، كان لازم المسيح يتمم الفداء ويدفع الكفاره، هي كل القصه بس. طيب طيب الرب يبعكك. فاذا فينا نقول انه الخلاص معروض على الجميع. وبما انه حضرتك يمكن تكلمت عن متى 22، وحضرتك تكلمت عن متى 22 لما بيقول حتى بمتى 22 انه كل شيء معد، يعني الله اعد للانسان. فبما انه الله اعد كل شيء للانسان وطلب من عبده، خاصه بلوقا 14 ايضا بيقول له اذهب الى الساحات والطرق والزمهم بالدخول لاني اريد ان بيتي يمتلئ. يعني معناها اخ اسحاق الفرصه مفتوحه للجميع، ما حدش يتحجج ويقول. لأنه أنا بتذكر مرة شفت امرأة، طبعا هي أجنبية بس كانت زوجة يعني بيحكي عربي، فهي كانت موجودة بالمعنى بمؤتمر سنوي. قالوا لي أنه عم تبكي، قلت لها ليش عم تبكي؟ قالت لي طب يمكن أنا إذا أنا الله ما اختارني أني أطلع على السماء أنا شو بعمل؟ طيب عدنا شرحنا لها الموضوع حتى ما تبكي، كانت عم تبكي يعني بشدة. فالموضوع ياريت تريح الناس أنه إذا سمعوا هيك أخبار يتأكدوا أنه العرض للجميع. تفضل يا محبوب.
1: يعني عايز أكد تاني على مسؤولية الإنسان.
0: نعم.
1: في تعبير قال أنه الخلاص عمل مشترك، يعني أنا علي دور والله عليه دور.
0: نعم.
1: فهقف مع حضرتك في كام وقفة بس بسيطة شجعني أن أنا أقولها الأخ عوني لما شارك عدد 21. الله قال فكرة الحية، موسى عملها، انت تبص او ما تبصش ده دورك، دور الله انه يقدم الطريق.
0: يس.
1: دورك انك تقبل او ما تقبلش. فهقول لحضرتك كام حاجه. ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ده دور الله. ان سمع احد ده دوري انا برضو. تعبير اتكرر مرتين، ارجعوا الي يقول الرب فارجع الي، موجود في ملاخي 3:7 وفي زكريا 1:3، ارجعوا فارجع. يبقى في دور لربنا ودور ليا. الابن الضال قال أقوم وأرجع، دور الرجوع. ماذا دور الآب؟ قابله أبوك فرح، القبول. طيب لعازر هلوم خارجا، هنا سلطان المسيح، لكن لعازر عليه دور طاعة. لما لقينا طاعته قال له هلوم خارجا، يجي التعبير اللي وراها فخرج. يعني ايه فخرج؟ يعني أطاع الدعوة اللي تقدمت له. طيب في قصة الفلك، الرب أعطى لنوح المقاسات وصورة الفلك وشكل الفلك وكل حاجة. نوح أطاع وصنع الفلك، يبقى في دور لله ودور لنوح. فصنع خلاصا أو بنى فلكا لخلاص بيته. آخر حاجة في خروج 12، الله قال إيه الطريقة بتاعة الخلاص؟ إنه الحمل يذبح ويوضع على العتبة العليا والقائمتين، لكن انت بقى كذكر او كصاحب بيت رشيت الدم، ده دورك ولا ما رشيتش الدم؟
0: نقطة حلوة.
1: خلاص بيقع بين دور لله ودور للإنسان، فنعود مرة ثانية نحط الضوء ونقول هناك مسؤولية على الإنسان.
0: ربي باكك، نقطة حلوة كتير، انه الخروف ذبح لكن انت براحتك حطيت الدم او ما حطيتش الدم. دي نقطه رائعه. بتحب توسعها قليلا اخ عوني وبعدين بنكمل بالنقطه الثانيه؟ يعني فكره حلوه انه الخروف الفصح ذبح، بس ممكن صاحب البيت ذبح الخروف واكل اللحم بالنسبه له، بس مش حاطط الدم على العتبه العليا والقائمتين، ما فيش حمايه.
2: طبعا
0: فلازم يحتمي بدم الذبيحه. تفضل.
2: بس الحلو فيها.
0: نعم.
2: وهي دي اللي بنقول ان احنا نمسك في كلمه الله.
0: نعم.
2: ممكن يكون يعني الخروف الدبح
0: والدم
2: محطوط.
0: نعم.
2: لكن الابن اللي قاعد من جوه متغصب، لكن محمي ولا مش محمي؟
0: محمي.
2: ما على اي اساس؟
0: على اساس الدم،
2: على اساس كلمة الله.
0: والرب قال
2: الرب قال كده. يبقى اذا خلاص الانسان لا يعتمد على مشاعري ولا اللي انا فيه، لكن بيعتمد على كلمة الله. أصدق كلمة الله يبقى أنا جوه البيت محمي. لكن حطيت الدم وذبحت الخروف بس طلعت بره البيت،
0: مش محمي.
2: أوكي. ده بالظبط زي ما يعني ده برضو يودينا لمدن الملجأ. مدن الملجأ دي حلوة الله، ودي اللي بتورينا محبة الله للإنسان. حتى الإنسان القاتل سهو كان مفروض ولي الدم يعمل إيه؟ يقتله
0: إذا أدركه.

0: يعني على طول هو بيقتل ولي الدم وراه عشان يقتله.
1: نعم.
0: لكن الرب راح جايب قال لهم تعملوا مدن الملجأ. ليه مدن الملجأ؟ علشان يروح ويحتمي فيها. ومحبة الله يعني لما
1: يعني لو القاتل قتل وما احتمى هتروح عليه.
0: طبعا
1: إشارة للخاطئ.
0: إشارة للخاطئ.
1: فإذا لازم يعني لازم يذهب إلى ذلك المكان لكي ما يكون له أمان.
0: بالضبط.
1: أوكي.
0: يبقى إذا أنا لازم أحتمي. مين هو مدينة الملجأ؟
1: رمز للمسيح.
0: زي ما هو الفلك هو مدينة الملجأ.
1: صحيح.
0: لكن في نفس الوقت زي ما هو مدينة الملجأ هو ولي الدم برضه. نخلي بالنا من الحتة دي.
1: يس حلوة.
0: هو واحد.
1: دي نقطة حلوة.
0: فإذا أنا جيت اعترفت بخطيتي محمي. لكن مش بعترف بخطيتي لا ولي الدم وراك.
1: نقطة حلوة. ربي باكك. طيب أخ إسحاق ربي باكك بتحب تقول النقطة الأخيرة يعني تعلق على التعليق الأخير لأنه يبدو أنه ما مش هنقدر نخلص كل الأفكار بس برضو نقطة حلوة. يعني كان ممكن هسنا نتكلم قليلا عن وضع فرعون وتقصي قلب فرعون. يعني الله كان عم يستجيب لصلاة موسى حتى يرفع الغضب بحسب طلبة فرعون. إذا بتحب تتكلم وقال إذا عندك نقطة أخيرة نعلق عليها لو سمحت. بس الربي باكك حلقة رائعة جدا ومباركة وأصلي أنه تكون فعلا سبب بركة للكثيرين. تفضل.
2: يعني فرعون حالة مهمة جدا. الله إداله فرصة. كان في 10 ضربات. يعني نقرأ في خروج 8:15 فرعون لما رأى أن ربنا رفع الضربة أفتكر دي أول ضربة بتاعت الضفادع أغلظ قلبه ولم يسمع لهما لموسى وهارون كما تكلم. أغلظ قلبه وعايز أقف قدام تعبير أغلظ قلبه. هو اللي غلظ قلبه. في خروج 9:34 مع المطر والبرد والرعود يقول برضو أنه اشتد قلب فرعون هو اللي شدد قلبه من جوه ولم يطلق بني إسرائيل. لما نوصل بقى في خروج 10:27 ودي مع الضربة الخامسة يقول ولكن الرب شدد قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم. هنا المرة دي بقى ربنا اللي شدد قلبه. هنا المرة دي ربنا أغلظ قلبه ودي أفتكر مع الضربة الستة الرب أغلظ قلبه. كان لسه فيه 4 ضربات باقية وكأنه حاجتين. الله يتأنى عليه ليل الستة. الله يتأنى عليه وليل الستة مش بس الله تأنى عليه اكتمل مكيال اسمه. يعني خلاص كده ذنبه اكتمل فهو ملوش فرصة تاني. فكانت النتيجة انه الرب راح مقسي قلبه اكثر الى ان هلك فرعون في النهاية. فما ننساش انه ما قساش قلبه من الاول. اللي قسى قلبه فرعون. فرعون هو اللي اغلظ قلبه. هو اللي شدد قلبه في الاول لغاية لما الرب جه شدد قلب فرعون وقسى قلبه علشان يهلك في النهاية. فالبداية ليست من الله. هناك عمى قضائي بيرسله الرب عندما يرفض الإنسان طريق الخلاص وخلاص الرب. الرب يرسل عمى قضائي فيقفل الباب على الإنسان. لكن بعد ما يكون استنفذ الإنسان فرصة التوبة والنعم. جناب الأسيس أسيب بس التعبيرين اللي أنا قلتهم تعبير اللي قاله أغسطينوس أأكد عليه تاني. الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك. أنت لك دور.
1: حلو.
2: والتعبير الثاني اللي عايز أسيبه مع المشاهد أبديتك مسؤوليتك. لما هتهلك أنت اللي هتبقى مسؤول عن هلاكك وهتبكي إلى أبد الأبدين على إضاعتك للفرصة. فشعار رهيب حطه قدام عينك. خد بالك منه. أبديتك مسؤوليتك. وعايز أقول لكل اللي بيسمعونا من أحبائنا اللي خلفياتهم مسيحية إن كثيرين في المسيحية لكن قليلين في المسيح. للأسف في كثيرين في المسيحية لكن قليلين هم الذين في المسيح اللي عرفوا الرب يسوع بجد وملكوه على حياتهم واغتسلوا بدمه الغالي. فكثيرون في المسيحية وقليلون في المسيح.
1: الرب يباكك. الرب يباكك. كفيت ووفيت. حقيقة نشكر الرب من أجلك ونشكر الرب أنه الزوم اليوم ماشي حاله تمام التمام. الرب يباكك أخ إسحاق. نشكر الرب من أجلك. رب معك. بتحب تقول النقطة الأخيرة لأنه بعد معنا 2 دقيقة وشوية ونخلنا نقفل.
0: أنا في الحقيقة لقيت كلمات مكتوبة فقلت حلوة

0: للمشاهدين.
1: للمشاهدين وبالنسبة للحلقة بتاعتنا، فممكن أراها. بيقول: ماذا لو كانت هذه هي الرسالة التي يحتاج قلبك أن يسمعها اليوم؟ هل تؤجل الرجوع إلى الله لأنك تظن أن أمامك وقتا طويلا؟ ماذا لو كان اليوم هو الفرصة التي منحها الله لك لتبدأ من جديد؟ إن صرخة من الأبدية لا تنتظر حتى يفوت الأوان. لو استطعت أن تسمع صوت واحد قادم من الأبدية، هل سيتحدث عن المال أو الشهرة أو الممتلكات؟ إن الصرخة التي تتردد هي: اصنع سلام مع الله ما دامت الفرصة أمامك. إن أعظم مأساة في الحياة ليست الفقر ولا المرض ولا الفشل، بل أن يقضي الإنسان حياته كلها هاربا من الله. يعيش كثيرون وكان أمامهم أياما لا تنتهي، فيؤجلون التوبة ويسكتون صوت التبكيت ويتجاهلون ويقولون: سأتغير لاحقا، سأسلم حياتي يوما ما، سأتوب. لكن الحياة تمضي بسرعة، فالأيام تصبح شهور، والشهور تصبح سنوات، والسنوات تصبح عمرا كاملا، ثم يقف كل إنسان أمام الله. والسؤال ليس هل توجد أبدية، لكن بل أين ستقضي الأبدية؟
0: أين ستقضي الأبدية؟ الرب يباركك.
1: فالرب يعني يساعدنا كلنا إن احنا نهتم بكلمة الله اللي هي المرشد والنور اللي الإنسان يقدر يمشي فيه ليصل إلى الأبدية السعيدة.
0: مجدا للرب. الرب يباركك، أشكرك جدا. الأخ عوني بشاي خادم الرب الفاضل، والأخ إسحاق رزق الله شحاتة خادم الرب الفاضل، نشكر الرب. حقيقة حلقة رائعة جدا جدا جدا، وطبعا بأيام الحصاد رح نحاول نعيدها بنعمة الرب، لأنه مهمة جدا جدا. حقيقة الرب يبارككم. عزيزي، ذكرني الأخ عوني فيما هو يقرأ بسناتور من أمريكا، جاي من أوكرانيا ورايح أمريكا، وعم يحكي مع رئيس الجمهورية، بيقول له في عندي اقتراحات ومرتب برنامج طول عريض. وصل على بيته كم ساعة ومات. ضمنها؟ ما حدش ضمنها. كانت عنده أمال كتير. مات ابن 71 سنة، بس في ناس بيموتوا ابن 15 و20 و30، فالإنسان مش ضامن حياته. الفكرة كلها المسيح عمل العمل، قال بحسب الكتاب كل شيء معد، تعال إلى العرس. السماء عرس. من حين ما بتقبل المسيح أنت دخلت ب يعني زي بتقول لحسة مذاق للأفراح الأبدية. اقبل المسيح، قل له: يا رب ارحمني انا خاطئ، اقبل توبتي، ساعدني توب، اسكن بقلبي بالروح القدس، بحياتي في الروح القدس، بروحك الطاهر القدوس حتى اتقدس، اغفر خطاياي طبعا، وايضا يا رب اعطيني نعمه وهبه الحياه الابديه. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد. ما تشغل بالك انه احنا بنعبد ثلاث الهه، لا، اله واحد لكنه مثلث اقانيم، له الكرامة وله كل المجد. أحبائي، بشكر ربنا أجل كل اللي تواصلوا معنا بالفيسبوك وبالاتصال، وخدام الأفاضل، يا رب يبارككم. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه قرب معكم.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

الكتاب المقدس بقى في قصة عن خروف ضاع من القطيع، والراعي راح يدور عليه، والراعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

الكتاب المقدس ذكر بعض القصص بداية ونهاية، نهاية القصة. بعض منها كان حلو، بعض منها كان مأساوي جدا، لكن في تعليم. القصة اللي هنعرف نهايتها هنسمعها بعد ما نسمع مع بعض ترنيمة من فريق الحياة الأفضل.

قبل ما أرى النص الكتابي لنهاية القصة الخاصة بلوط، أنا عاوز أقول بالذات للشباب اللي بيشاهدونا الآن أن الاختيار مهم جدا. لوط في وقت ما

0: اختار اختيار. ساعتها كان لي معطيات، كان اختار مكان حلو ساعتها، لكن نهاية القصة اللي ذكر في تكوين 19 يفهمنا ان الاختيار كان غلط. فالإصحاح 19 من سفر التكوين، لأن المنطقة اللي اختارها لوط للسكنة كان بلد اسمها سدوم، منطقة سدوم وعمورة، وكان اختياره ان الأرض دي خير، مكتوب كده في تكوين 13، وان الأرض دي سقية، في نقطة كده يحطها الكتاب بعد ما اختار يقول الكتاب وكان كان شعب سدوم أشرار في عيني الرب جدا، لكنه ما خدش باله من الحتة دي. نهاية القصة في إصحاح 19 الرب خلاص هينزل الغضب والنار والكبريت على سدوم وعمورة، لكنه قلبه رق من أجل ابنه اللي هناك اللي مزنوق في الاختيار لوط. بعت ملكين في صورة رجلين، وبنشوف في العدد 12 بيقولوا ايه للوط. وقال الرجلان للوط: من لك ايضا ها هنا في البلد دي؟ اصهارك وبنيك وبناتك وكل ما من لك في المدينة اخرج من المكان. اختيار خاطئ، لكن عشان تنقذ حياتك اطلع، لاننا مهلكان هذا المكان، إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه، هيهلك المكان. فخرج لوط وكلم أصهاره اللي واخدين بناته، يعني اللي نسبهم من الأرض الجديدة اللي هو اختارها، أرض سدوم وعمورة. وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال: قوموا اخرجوا من المكان، من هذا المكان، لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهاره، يعني ضحكوا عليه، يعني استهزأوا به. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لألا تهلك بإثم المدينة. ولما توانى، مش عارف توانى ليه، مش عارف ايه اللي كان مكبر رجليه، ولما يعني تأخر كده امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. نهاية القصة، نهاية مؤلمة ايها الاحباء. اختيار في لحظة عينيه صورت لكل شيء جميل، حب مدينة، ما حبش التجوال مع عمه إبراهيم، الرجل إبراهيم عمه عمال ماشي في خيام، هو حابب يبقى في مدينة، حابب يستقر، دور بعينيه على حتة حلوة، لقي بعينيه كده حتة جميلة وما خدش باله من الناس، مع أن الناس هم اللي بيصنعوا إذا كانت المدينة كويسة ولا وحش. كان أهل سدوم أشرار في عيني الرب جدا، لكنه تغاضى عن هذا الأمر. بالمناسبة هذه المنطقة تميزت بشر جنسي فظيع، المدينة دي كان فيها تسيب جنسي، هي المدينة دي اللي كان فيها، اللي بدت فيها أمور شذوذ خطيرة. ما هموش، همه أنه مدينة وليها باب، وبلاش حكاية الخيام، تعبت بقى من اللف مع والدوران مع عمي الراجل اللي عمال ربنا يقول له روح كده يروح معاه، يروح كده يروح معاه، وبعدين عاوز استقر، عاوز أكون، عاوز ارتفع، عاوز اكل عيش كويس، عاوز ابقى محترم، عاوز اقعد في ابقى من وجهاء المدينه. اختار لوط بعينيه المنطقه اللي فيها ناس اشرار جدا. دي بدايه القصه.
1: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وامنوا بالانجيل.
0: نهايه القصه يا الاحباء تقول لنا شوية حاجات مؤلمة جدا. في ناس عددوا ان لوط في هذا الاختيار خسر 10 أشياء، لكن انا مش هقول 10، انا هقول بس 4 بساط. اولا، فقد هيبة اسم الله معه، راح قال لهم الرب مزمع انه يهلك المدينة، ضحكوا عليه، في حاجة اسمها ربنا؟ مرات كتيرة لما الواحد بيستهتر بمقاييس الله في حياته، الناس بتستهتر بالإله بتاعه. مرات كتيرة الواحد لما يختار بعينيه ويتدنى في المستوى وما يهموش قضايا الروحية، أيضا الناس لا تحترم إلهه. 2،

0: هو نفسه فقد الهيبة. يعني جيزان بناته بيضحكوا عليه. الراجل حتى بقى هم بيكلموه في الجزء الاولاني من صحيح 19 يقولوا له انت جيت تتغرب هنا وجاي تملي علينا اراك. كان انسان بلا هبه.
1: السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه ويكون لهم افضل.
0: الشيء الثالث اللي فقدوا ده فقدوا بدري قوي وهم طالعين في رحلة الجري، فقد مراته. ومراته رمز للإنسان اللي بيتحرك في اتجاه وقلبه في حتة تاني، لأن مراته الملاك بيزقهم يلا يلا هنحرق البلد. مراته بتجري مع قلبها هناك، مشترية يسر شوية حاجات جديدة، مشترية حاجة كده من السوق الحرة ولا بتاع، جايبة شوية حاجات قلبها هناك قلبها ورا. والملاكين يقولوا لهم المنطقة دي احنا هنحرقها، منطقة صارت مكان لعنة وغضب الله هيظهر على المنطقة دي، بس قلبها هناك قلبها هناك. فهو ملوش سلطان ايضا على مراته، هو خلاص اتبهدل في الاختيار. فمراته بصت ورا، كتاب يقول صارت عمود ملح. ليه؟ قلبها هناك وهي ندمانة على الخروج، مش عايزة تطلع من سدوم، بتحب سدوم، قلبها في سدوم فصارت عمود ملح. فجأة الراجل لقي روحه، زوجته ضاعت، مراته ضاعت، فقد زوجته. الشيء الرابع اللي فقده بيبان بعد ما بيطلع ويستخبى في الجبل، بنكتشف انه بناته فكرهم كان ملوث. ومن الحكاية دي بدت اللواط، العلاقات الغير مظبوطة بين البنتين وابوهم، والزنا اللي حصل بينهم وبين ابوهم. ايه اللخبطة دي؟ ايه اللخبطة؟ بس البنتين لما كانوا في المناخ الملوث، البنتين لما كانوا في الحتة الوحشة في وسط شعب ملوث وافكاره دنسة، البنتين مخهم باص. فلما طلعوا برا برضو مخهم فزدان. فكانت النتيجة انه ايضا فقد بناته.
1: وهذه هي الدينونة، إن النور الحقيقي قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
0: قصة مأساوية، يعني تضايق، يعني قصة تخوف. نقول فيها حتتين بساط. حتى الأولانية أن أيضا شفقة الرب على الإنسان ما زالت تبحث عنه، شفقة الرب على الإنسان، عشان كده عاوز يخلص لوط وعاوز يطلعه من المنطقة اختياره بالعافية. وأنا بقول إن مرات كتيرة، ساعات كتيرة الرب معانا بيعمل هذا الأسلوب بالعافية، بيبعت لنا ناس بيقولوا لنا كفاية كفاية اللي انتوا عايشين فيه، كفاية الأساليب الخاطئة اللي انتوا اخترتوها، كفاية اطلع اهرب اهرب بكل اللي ليك. مرات كثيرة الرب يتعامل من أجل شفقته علينا. بس لوط يعني بالعافية، أنا بتصوره مسرحيا كده وهم بيشدوه كان بيجرجر رجليه. يقول الكتاب لما توانى، يعني يا أخوانا يعني فرحان بالحتة اللي اختارها، فرحان بالشر اللي كان عايش فيه. شيء مؤلم. نهاية القصة أيها الأحباء كان مؤلم. الجزء الأولاني إن ما زال أيضا النعمة موجودة لأي إنسان، ما زالت النعمة موجودة لأي إنسان حتى لو كان في وقت من الأوقات اختار بعينيه. النعمة موجودة عايزة تنقذ، ربنا عايز ينقذ. ممكن للإنسان في أي مرحلة أنه يلتجئ إلى الله ويقول له حتى اختياري الخاطئ تستطيع أن تصلحه أنت، أنا أثق فيك. يقرب منه تاني يقول له أنا أثق فيك، لأن النعمة موجودة. النعمة كانت موجودة. أنا بتصور إن التلفزيون والبرامج دي والوعظ ده للناس اللي ما بتحبش تروح لأماكن العبادة وتحبش تروح الكنيسة وتحبش تبقى ليها علاقة مع ربنا، أنا بتصور إن البرامج التلفزيونية دي من شفقة الرب عليكم، إن وانت قاعد في مكانك وانت مش بتفكر إنك تبقى علاقة مع الله، من شفقة الرب عليك بيحاول يجيبك بأسلوب وانت في بيتك وانت نايم وانت قاعد دلوقتي تفتح التلفزيون بتلاقي حد يقولك الرب مشفق.

عليك لأنه مزمع في وقت من الأوقات أنه يحقق غضبه. إيه رأيك؟ اجري اهرب. دي الجزئية الأولى. لكن الجزئية الثانية ودي جزئية مهمة جدا، أنه ساعة الاختيار كان في واحد تاني معاه، كان في عمه إبراهيم اللي كان ساعتها اسمه إبرام. ونقرأ عن موقف الافتراق ده، حصل عند تكوين 13. لكن عند موقف الافتراق إبراهيم العم اللي ماشي معاه لوط، لوط أبوه مات فإبراهيم خده معاه، فلوط ماشي مع عمه، وعمه اتعرف على

متعرف على الرب. عشان كده منين ما نقرا عن ابراهيم نلاقيه بيدور على حاجه، اول ما يروح حته قبل ما يبني الخيمه يبني المذبح، يبني علاقه مع الله ويبني البيت الخيمه. ودايما ابراهيم يتحرك ما بين الخيمه والمذبح، المذبح والخيمه. لا ليه دعوه بارض سقي، ولا ليه دعوه بعينيه عماله تنقي حاجات حلوه، ولا ليه دعوه بالاشرار. هو منين ما بيتحرك بيدور على الاقتراب من الله، بيدور على المذبح، يبني المذبح والخيمه، وما بين الاثنين يقعد يتحرك. لوط ساعتها ما خدش باله من هذا الاختيار الجميل اللي بيختاره عمه، واختار هو لروحه. طب انا بقول ايه كده الموضوع هنا؟ بنقول انه بينما في اختيارات خاطئه ممكن يبقى فيه منها شفقه، والله ممكن يقدم شفقه وحل، لكن ايضا خلي بالك انه عند الاختيار اختار زي الراجل الثاني، اختار زي الراجل اللي قال انا عاوز اعيش بقرب قلبك، بقرب قلبك يا رب. وما فيش احسن من كده، اللي بيقرب من ربنا كل الامور ملهاش قيمه لساعتها، يعني تاخد حجمها الطبيعي، الابهارات الدنيويه تاخد حجمها الطبيعي، وده اللي كان عايش في ابراهيم. عشان كده انا بتصور ان ترنيمه قالها اسمها خذني بقرب قلبك فاغني من مثلك. ترنيمه دي بتوصف حياه انسان صعب لحظه الاختيار، انا مش ببص بعينيا، انا عاوز اكون قريب منك، عايز اكون قريب منك. ساعتها من مثلك، دي الترنيمة اللي رنمها دلوقتي مع بعض.

0: كلمات الترنيمة متناسب جدا جدا في تخيلي على فم أبونا إبراهيم، أن العبادة بالنسبة له لا تنفصل عن الحياة والحياة لا تنفصل عن العبادة. خطية كبيرة جدا لما يكون الإنسان فاكر أنه ممكن يعيش زي ما عايز ويتعبد للرب. هي قصة واحدة بتعيشها وتتعبدها، الخيمة والمذبح. عشان كده في الترنيمة بنلاقي فأعبدك، خذني بقرب فأعبدك، ويخلص الترنيمة العدد الأخير بيقول أنت ملجئي أنت رافع رأسي، يعني مين هيحميني غيرك. لما أدخل في علاقة صحيحة مع الله، لما اختياري يكون عاوز أقرب من ربنا مش عاوز أختار زي معنية بتقولي، ده ما يكون اختياري ده في النهاية أنت ملجئي أنت رافع رأسي. نقولها مع بعض الترنيمة دي تاني.
1: خذني بقرب قلبك

صلاة مهمة للي اختار في وقت من الأوقات بطريقة خاطئة، الله من شفقته عليك النهاردة ممكن يتحنن عليك ويخليك ويصلح لك الأمور، دي نقطة. لكن أيضا صلاة أهم للي بيختار دلوقتي، اللي بيختار دلوقتي ومحطوط قدامه اختيارات يقول يا رب اديني اختار الشيء اللي قربني منك مش اللي يبعدني عنك. خلينا نصليها دلوقتي مع بعض، اي واحد قدام التلفزيون دلوقتي يصلي معايا صلاه بسيطه باسلوب هادي وبسيط، نقول له يا رب انا بشكرك لانك بتشفع علينا حتى حينما نختار خطا، انت عندك طريقه للانقاذ، انقذنا من اختياراتنا الخاطئه، لكن ايضا مكنني يا رب ان اختار صحيح. انت تقدر ترسل روحك يرشدني ويعلمني لاختيار الطريق الصحيح بقربك، حيث تكون أنت ويكون العبادة ليك ومع عبادتي لشخصك ومع حضورك معايا لا أفقد لا الهيبة ولا الاحترام، لكني أكون في المكان الصحيح. ساعدني أني أتخذ الاختيار الصحيح في اسم ربنا يسوع المسيح.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معايا النهاردة مع حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم. فاكرين الرب يسوع لما معدي والناس ابتدت تصرخ وتهلل، قال لهم، جم الناس قالوا له خليوا الناس دي تسكت، قال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. وزي ما شرحت لحضراتكم في الحلقات السابقة ليه أنا بعمل الحلقات دي، لأنه كمية التعليم اللي ابتدت تدخل عندنا وابتدت تشكك في الوحي وتشكك في المعجزات وبتشكك في المواهب الروح القدس، يعني كم غير عادي. وللأسف مش الحرب دي أو التعليم دي مش طالعة من ناس برا الكنيسة، ده طالعة من ناس خدام أو ناس بتقف تمسك الكتاب في إيديها وبتعلم. لكن أنا ما حسيت بالحكاية دي، قررت أن أنا أجي لغاية تركيا وأزور السبع كنايس وزي ما انتوا شفتوا وجزيرة بطمس، وعايز أشجع الناس أنه إيمانك مبني على حقيقة ثابتة وعلى حقائق. الكتاب المقدس ما بيكذبش، والكتاب المقدس كل كلمة فيه صادقة، كل كلمة فيه أمينة، وهو الوحي. لما بنختلف مع حد بتقول له إيه، تعالى نرجع للكلمة النبوية، لكن لما يجي حد يشككك أساسا في الكلمة النبوية، طب هترجع لإيه؟ هترجع لإيه؟ فأنا قررت أن أنا أجي أقول للناس، كل للأجيال الجديدة ولكل الناس، بص أهي إحنا دلوقتي في بلد اسمها ثياتيرا، وده اللي فاضل من البلد دي، ده اللي فاضل من المعالم بتاع مدينة ثياتيرا اللي برضو في تركيا. وطبعا ناس كتيرة بتسألني بتقولي هم ليه الحاجات دي مهملة بالمنظر ده، ليه ما فيهاش، ليه يعني مش محافظين عليها؟ الإجابة ببساطة، زي ما أنا لو حد فيكم فاكر الفيديو اللي أنا عملته من آيا صوفيا في اسطنبول، الموضوع ببساطة إنه لما تهايلايت السبع كنائس دول وتهايلايت الحاجات دي كلها، أنت بتعترف ضمنيا إنه البلد دي كانت مليانة مسيحيين وكانت مليانة مؤمنين، ومنهم زي ما تكلمنا في حلقة برغاموس عن أنتيباس الشهيد، فمليانة شهداء ومليانة ناس ضحوا بحياتها. فمحاولة إطماس أو طمس الحقيقة في إنك تخفي التاريخ، لكن التاريخ بيتكلم. تعالى إحنا دلوقتي في مدينة ثياتيرا، الواحدة من السبع كنائس أو الكنيسة الرابعة اللي يوحنا

كتب لها الرسالة الرابعة في سفر التكوين. وزي ما انتم شايفين دلوقتي بقت حواليها مدن يعني عمارات و و و وده نوع من عدم التقدير للحضارة، عدم التقدير للتاريخ، لتاريخ الكنائس دي. فإحنا دلوقتي في مدينة ثياترا، ومدينة ثياترا بالمناسبة زي ما بقول لكم دي الأثار اللي باقية من مدينة ثياترا واللي هتفضل تشهد بغض النظر حاولوا حد يطمس الحقيقة أو التاريخ أو يغير التاريخ، هتفضل الأثار دي برغم التعتيم اللي عليها زي ما قلت لكم مليانة عمارات حوالينا دلوقتي، لكن هيفضل المكان ده شاهد أنه كان فيه هنا مدينة اسمها ثياترا وكان فيها كنيسة من الكنائس الكبيرة. ثياترا كانت بلد مشهورة قوي منها أول البلاد اللي عملت نقابة للعمال، فكان في نقابة لبتوع الصبغة وفاكرين ليديا بقات الأرجوان، فكان كانت من هنا. كمان كلمة ثياترا بالمناسبة اللي جات منها بعد كده كلمة ثياترا اللي هو المسرح، كلمة المسرح. ويمكن الكنيسة دي كانت كنيسة عجيبة جدا. خلوني أقرأ معاكم الآيات بتاعت كنيسة ثياترا، بيقول كده: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياترا هذا يقوله ابن الله. ودي الرسالة الوحيدة اللي استخدم فيها كلمة ابن الله، هذا يقوله ابن الله، لأنه كانت الضلالة شديدة جدا في ثياترا. كانت التعليم النبوي أو التعليم اللي خدوا شكل المعلمين زي ما هنسمع دلوقتي عن إيزابل كان بمنتهى القوة. هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة، إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياترا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء، ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كلام في منتهى الخطورة جدا. بصوا بيقول له هذا يقوله ابن الله. النهاردة التعليم اللي بيشكك في الثالوث والتعليم اللي بيشكك في علاقة الآب بالابن بالروح القدس وعمالين ندخل في مناقشات هو من الآب والابن ولا من الابن بس ولا من الآب بس، والشيطان مبسوط قوي ان احنا كطوائف وكمؤمنين سبنا الثالوث وسبنا الروح القدس مثلا وسبنا عمل الروح القدس وعمالين نتناقش هو ايه والحرف هنا بيقول ايه والحرف هنا بيقول ايه. هنا بيقول له باعلان واضح، بيقول له بص بقى، برغم كل التعليم اللي سايد اليوم دي وكل التعليم اللي عمال ينتشر وكل الناس اللي عماله تعلم حاجات كده انا ما اعرفش بيجيبوها منين، كلام عمال يتكرر من 2000 سنه ياما طلع، اللي بتسمعوه النهارده في التلفزيون او من بعض الخدام وبيشككوا في حاجات، الكلام ده طلع من آلاف السنين وترد عليه مئات المرات، بس واحد بيبقى قرأ كتاب ولا قرأ فكرة واقتنع بيها وحب انه يعمل ترند مثلا فبيطلع يتكلم. هذا يقوله ابن الله، هو بيقولك بص بقى انت عايز تعرف مين هو ده، مين هو يسوع المسيح، هو ابن الله، الله الظاهر في الجسد، الله اللي في محبته لنا يقول كتاب لأنه كذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد، هو الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت. يبقى احنا النهاردة لما بنتكلم عن الله، بنتكلم عن يسوع، احنا بنتكلم على ابن الله المتجسد. فهو في كنيسة ثياترا بيعلن ليهم هذا الإعلان، يقول لهم ده الرسالة دي مش جايكم من النبي، مش جايكم من معلم، مش جايكم من حد زي إيزابل زي ما هنتكلم دلوقتي، لكن ده جايكم من فم ابن الله شخصيا. طب يا ابن الله انت ايه المواصفات اللي انت بتقدمها لنا؟ بيتكلم عن العينين كلهيب نار ورجلاه كنحاس. وانا عارف ان في تفسيرات كتيره وبنحب قوي ان احنا نوصف كل حاجه، بس انا عايز اقول لك، عايز اطمنك النهارده انه ربنا اللي انت بتعبده ويسوع اللي انت ماشي وراه عينيه شايفه كل حاجه وبتطهر كل اللي انت بتشوفه، فما تخليش اللي انت بتشوفه بالعيان يخوفك.

خوفك، لأن الإله اللي أنت ماشي وراه والإله اللي أنت بتعبده والإله اللي أنت متمسك بيه له عينان كلهيب نار، محدش يقدر يبص في عينيه، محدش يقدر يجرؤ إنه يهاجمه أو يهاجم ولاده أو يهاجم كنيسته. فبيقول له أنا عيناي كلهيب نار، ما تخافش أبدا، ما تخافش أبدا. ورجليه كان نحاس. أنا عارف برضه إنه في تفاسير كتير قوي وكل حاجة بترمز للنحاس والنحاس قوي، وهو أنا بس عايز أقول لك إنه رجليه كان نحاس. بالنسبة لي أنا كأسيس بسيط بحب أقدم كلمة الله ببساطة، معناه إنه واقف على أرض صلبة، إن إلهك ما فيش حاجة تزعزعه، ما فيش حاجة تخوفه. إحنا كبشر بنخاف، إحنا كبشر ممكن نجري نتعب ننعزل، لكن الإله اللي أنا ماشي وراه وبحتمي فيه وبستخبى فيه رجلاه نحاس قوي قوي، ما حدش يقدر عليه. قد خرج الغالب، هو الغالب، هو الإله المنتصر، هو الإله اللي خرج غالبا ولكي يغلب، وداني وداك وداكي اللي مؤمنين به ان احنا نمشي في موكب نصرته في المسيح، في المسيح يسوع. طيب بعد ما قدم لينا نفسه بالصورة القوية دي، ابن الله اللي عينيه لهيب نار اللي نحاس، داخل على طول بيقول لملاك كنيسة تياترا، بيقول له خد بالك انا عارف اعمالك. وزي ما انا بفضل اكرر مع كل كنيسة، انا عارف اعمالك. ربنا بيقول لك انا عارف اعمالك، اذا انت بتعمل حاجات غلط فربنا عارفها، واذا انت بتعمل حاجات صح ومحدش شكرك عليها وبتشتغل في الخفاء، ربنا بيقول لك ما تخافش انا عارف اعمالك. ويمكن في تياترا بالذات بيتكلم عن اربع حاجات، بيقول له انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك. اربع مواصفات، أربع صفات كده بتوريك إنه ربنا عارفني من راسي لرجلي، عارفني من قلبي ومن مشاعري، من أفكاري، من إيدي اللي بتخدم، من بقي اللي بيوعظ وبيطلع كلمات. بيقولي أنا عارف أعمالك، كل حاجة بتعملها محسوبة عندي، كل حاجة بتعملها أنا واخد بالي منها. اوعى تفتكر إن أنت لما طبطبت على حد عيان أو مريض أو حزين وطبطبت عليه، الطبطبة دي ما أنا شفتها، أنا شفتها، أنا شفتها. اوعى تفتكر انك لما وقفت وساعدت واحد غلبان او ساعدت واحد محتاج انا ما شفتش، لا انا شفت. اوعى تفتكر انك لما وقفت وقدت حتى للمسيح انا شفت، انا عارف اعمالك. انا عايز اشجعك، احنا احيانا كتير بنبقى منتظرين تشجيع من الناس وتسقيف من الناس، بس انا عايزك النهارده تنام مطمن وبقول لك كده انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك، وعارف كمان محبتك. انا عارف انت بتحبني قد ايه وبتحب الرعيه قد ايه، انا عارف ان محبتك ليا شكلها ايه. انا عارف، يمكن ما بتقوليش يا رب انا بحبك ساعات، يمكن ما، لكن انا عارف، لان هو فاحص القلوب والكلى وكل شيء امامه مكشوف وعريان. هو عارف مشاعرك، هو عارف مشاعرك. انت حتى لما بتخش مخدعك وتعيط قدامه هو عارف مشاعرك، هو حاسس بيك، هو حاسس بيك، حاسس بحبك ليه، وكمان حاسس بحبك للآخرين. لما بيقولوا أنا عارف محبتك، مش بس محبتك لله لكن محبتك للناس اللي حواليك، بيكلم ملاك الكنيسة لو هو راعي الكنيسة أو هو خادم في الكنيسة أو هو عضو الكنيسة، بيقولوا أنا عارف أنت إزاي بتحب الإخوة، أنا عارفك أنك إزاي بتحب إخواتك، لأنه علامة من العلامات اللي بتقول إن إحنا انتقلنا من الموت إلى الحياة، يقول كده بهذا نعرف أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة إن كنا نحب الإخوة، نحب الإخوة. والمحبة هي أكتر حاجة الله بيدور عليها النهاردة في أولاده. الرب النهاردة عايزك تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. بل صدقوني لما ربنا حب يعرف تلاميذه قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، مش أنه كلكم دقين صلبان على أيديكم، مش كلكم لابسين صلبان، مش كلكم لابسين اللبس أبدا. الحاجة الوحيدة اللي بتميز تلاميذ الله بهذا، اللي بتخلي الجميع في العالم كله يعرف ان المجموعة دي بتنتمي ليسوع المسيح، انهم بيحبوا بعضهم بعض. عشان كده بص بقى على اي كنيسة فيها خلافات، فيها انقسامات، على اي انقسامات بين طوائف وبين افراد وبين قادة وبين خدام، اعرف ان الناس دي عندها حاجة غلط، عندها حاجة غلط، لانه بهذا، وده اللي مخلي العالم النهاردة مش قادر يعرف ان احنا تلاميذ يسوع، ومش قادر يفهم يعني ايه محبة المسيح، لانه شايفنا مش بنحب بعض، شايفنا مش بنعيش المحبة اللي يسوع قال دي الصفة والميزة الوحيدة اللي بتميزنا. بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي، لو شاف كل واحد بيحب اخوه وكل واحدة بتحب اختها والكنيسة بتحب بعض. قال له انا عارف اعمالك، عارف محبتك، عارف محبتك كمان كويس قوي، انا عارف محبتك وعارف خدمتك، عارف خدمتك. والخدمة دايما نوعين، في خدمة ظاهرة زي اللي أنا بعملها، أنا واقف بتكلم قدام التلفزيون أو واقف بوعظ في كنيسة أو في مؤتمر أو في نهضة، فدي خدمة ظاهرة، اللي واقف بيرنم، اللي واقف بيعمل. وفي خدمات في الخفة،
وصدقوني النهارده لما اقول لكم ان الخدمات المختفيه

اللي مش واضحة قوي دي هي أقوى تأثيرا من الخدمات، بس قد يكون أنت مدعو لخدمة علنية أو تكون مدعو لخدمة في الخفاء، لخدمة في الخفاء. عايز أقول لكم عندنا واحد في الكنيسة اللي أنا بتشرف إن أنا برعاها، سي بي اي، محاسب قانوني كبير قوي، وعنده مكتب فيه موظفين كتار قوي قوي قوي قوي. الراجل ده بيخجلني من إيمانه. جالي مرة بعد الكنيسة قال لي: أسيس، أنا لا بعرف أوعظ ولا بعرف أرنم ولا ليا في الحاجات دي، بس انا عايز اخدم ربنا. قلت له: طب يا حبيبي تحب تخدم ربنا ازاي؟ قال لي: اسمح لي ان كل يوم حد بعد ما الناس تمشي انظف الحمامات. قلت له: ما انت تقدر تتبرع بفلوس ونجيب حد ينظف الحمامات. قال لي: انا بقول لك انا دي الخدمه اللي ربنا حاططها على قلبي. كل الكنيسه بتمشي وهذا المحاسب القانوني الكبير اللي عنده عمال قد كده وموظفين قد كده بيخش حمام حمام ينظفه ويلم الزباله ويلم الورق ويرميه في الزباله. هي دي الخدمة اللي في الخفاء. لما تروح تساعد واحد في الخفاء من غير ما تعرف شمالك ما تفعله يمينك، لما تروح لبلد كمرسل، لما تروح تساعد واحد حزين باكي، لما تزور حد في المستشفى، كل اللي انت بتفعله بأحد اخوات يسوع الأصاغر، يسوع بيقول كأنه بيه فعلته. عشان كده بيقول له: أنا عارف أعمالك، عارف محبتك، عارف خدمتك، وكمان بيقول له: أنا عارف صبرك، إيمانك وصبرك، إيمانك وصبرك. الإيمان بقى هنا مش بيتكلم إن أنا مؤمن بيسوع، لا لا، هنا بيتكلم عن الإيمان اللي بيصنع معجزات، بيتكلم عن موهبة الإيمان. إن أنا عارف إيمانك، أنا عارف إن أنت لما بتصلي بتجزم أمر فيكون لك، أنا عارف لما بتروح تصلي وتحط إيدك على مرضى، أنا عارف لما بتروح تصلي أو بتعمل أعمال الإيمان. أعمال الإيمان قوية جدا. الشخص اللي عنده أعمال الإيمان ده هو الشخص اللي ما بيستسلمش للظروف، مش اللي بيستسلم يقول بقى ما هو قدر الدنيا عايزة كده، لا لا لا، هو الإنسان اللي بيصلي وهو واثق. زي المرأة نازفة الدم، فاكرين المرأة نازفة الدم؟ يقول الكتاب إنها قالت في نفسها إني لو لمست هود بثوبه خفيت، شفيت، وعملت كده وخفت. هو ده الإيمان، هو ده اللي يقول له: أنا عارف إيمانك، أنا عارف الإيمان اللي بيحركك، الإيمان اللي بيخليك تسافر وتعمل، الإيمان اللي بيخليك تقف قدام قوات العدو، الإيمان اللي بيخليك تدوس قوات العدو وتنتهرها باسم يسوع. قال له: أنا عارف أعمالك، عارف محبتك، عارف خدمتك، عارف إيمانك وعارف صبرك. أنا عارف إن أنت كخادم، وأنا عايز أشجع أخواتي الخدام انك تكون صبور. ربنا بيقول لك: انا عارف صبرك. احنا حين كتير ساعات بتبقى الحرب شديده علينا والسهام بتترمي علينا، من دايما ما بتسمعش من الشعب غير كل كومبلينز وكل شكوى، من نادر يعني، بس يعني مش كل الكنائس طبعا. انا بتشرف ان كنيستي ان الكنيسه عندنا بتعمل حاجات مختلفه والناس بتشجع، لكن احيانا كتير ما بنسمعش غير نقد وما بنسمعش غير تجريح. ربنا بيقول لك: انا عارف صبرك، لان انت بتحب الله وبتحب الشعب وبتحب الخدمه، فعشان كده بتحتمل. اللي انا عايز اطمنك عليه ان ربنا بيقول لك: انا عارف كل ده، انا عارف كل ده. اطمن، نام النهارده وانت مطمن، اوعى تنام وانت باكي، اوعى تنام وانت حزينه تقول انا ياما تعبت عشان الناس دي وما حدش قدرني. انت بتعمل ده للرب، افرح بالرب، الرب عارف اعمالك، خدمتك، تعبك، صبرك، ايمانك. طيب قال له: لكن عندك بقى مشكله كبيره قوي، وده اللي انا عايز اركز عليها في الدقائق اللي جايه. قال له: المشكله الكبيره اللي عندك انك تسيب. ومره تانية زي ما اتكلمنا في برغاموس في تعاليم بلعام وتعاليم نيقولوين، في كمان مشكله كانت في كنيسه تياترا، انه عندهم واحده اسمها ايزابل. وايزابل بعض التفاسير بتقول انها كانت مرات الاسقف، فكانت مديه لنفسها حق انها تعلم، تقف في التعليم، ولما كانت بتعلم كانت بتقود الناس انها تزني وتقود الناس انها تاكل ما ذبح، يعني تمشي عكس اللي ربنا عايزه. أنا بقى مش عايز أتكلم عن إيزابل مرات الأسقف دي، لكن أنا عايز أحذرك من روح إيزابل. روح إيزابل روح موجودة، بتعترف بالأرواح أو ما بتعترفش، بتعترف إن في حرب روحية أو ما بتعترفش. أنا مش في محل إن أنا أناقشك لاهوتيا أو أناقشك كده، أنا ده مش هدفي أبدا إن أنا أناقشك ولا أغير عقيدتك حتى. أنا اللي أنا عايز أقوله لك، اللي أنا مؤمن بيه، إن إحنا عايشين في عصر روح إيزابل النبية اللي بتشكك الناس في الوحي، وبتشكك الناس في التعليم، وبتشكك الناس في الكلمة، وبتشكك الناس في محبة الله، وبتشكك بالناس. هي دي روح إيزابل المنتشر. قال له: عندي عليك إنك تسيب. يعني إيه تسيب؟ يعني أنت يعني شايفها وساكت، شايفها وسايبها معدية، شايفها يعني مديلها مجال، مديلها مجال. أنا في مرة كنت بكتب لحد عنده في قناة فضائية، بقول له: يعني أنت بتلم تبرعات من الناس عشان تطلع ناس تشككها في الكتاب المقدس؟
ناس تشكك في آدم موجود ولا لا، وهو ده أول الخليقة ولا مش أول الخليقة. تقول حاجة غريبة جدا، أنت بتسيب كده

بتسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية، أدت لنفسها صفة النبية، صفة الخادم، صفة الواعظ، صفة المرنم، وأكشولي بدل ما هي بتقود الناس للمسيح بتقود الناس أنها تزني بعيدا، تزني بعيدا عن الله. ودي مشكلة كبيرة قوي، مشكلة كبيرة قوي. روح إيزابل، لأنه إيزابل روح عنيد، روح عنيد جدا. إيزابل في أيام إيليا وأخاب هي اللي كانت بترعى أنبياء البعل، وهي اللي وقفت ضد إيليا. وتخيلوا ان بعد ما ايليا كان واقف على الجبل ومنتصر وموت 450 من انبياء البعل وقتلهم، تاني يوم لقوه هربان ليه ايليا؟ قال له ايزابل. تخيل ان روح ايزابل بيدخل على الكنائس وعلى المؤمنين وعلى الخدام بروح خوف، بروح رعب. يعني ده مش غريبه، دي عملت كده في ايليا، عملت كده في ايليا اللي على جبل الكرمل، انتصر انتصار غير عادي. لكن لما روح ايزابل وصل له، فعشان كده بيقول له ايزابل دي انا اديت لها زمان انها تتوب ومش عايزه تتوب. فبيقول له خد بالك، انت صابر عليها، بتقول يمكن تتغير، يمكن تتحسن، يمكن ايزابل ترجع، لكن انا اديت لها زمان وهي مش عايزه تتوب. وده بيورينا صفه من صفات روح ايزابل، انها روح معاند جدا، روح معاند جدا، روح حاطط في ذهنه او حاطط قدامه هدف، انا هخلي شعب ربنا يبعد عن ربنا، هخلي شعب ربنا. بس هو بيعمل ده بروح النبوه، بروح ان هو فاكر نفسه ان هو كده بيعلم صح. انا مره واحد صديق يعني قال لي يا هشام انا متاسف ان انا اقول لك ان الكتاب المقدس انهار، شوف التعبير، انهار ضد العلم. فقلت له ليه حضرتك بتقول كده؟ قال ان بولس لما قال مضاجعين ذكور بذكور ما كانش عارف ان في انزيمات في المخ بتعمل مش عارف. قلت له بس خلينا نوقف هنا لحظه واحده يا جماعه، انا ولا برضه هنا انا مش ده مش موضوع، انا موضوعي روح التعليم ده. قلت له قد يكون بولس يغلط، انا ما عنديش مشاكل، لكن الوحي ما يغلطش. انت كده بتحمل الكتاب، انت مش بتشكك في بولس، انت بتشكك في الوحي، لان كل كلمه، كل الكتاب هو موحى به من الله، والله ما بيكذبش، والله مش هيقول كلامه ويطلع غلط، والله مش عارف انه كده. لكن انا بوريكم على روح النبوه. الناس بتقف على منابر وتوعظ وبتطلع في برامج فضائيه وتوعظ وتتكلم بروح النبوه، لكن هي اساسا ده روح ايزابل. بيقول له انا عندك مشكله في القرن ال21 اللي احنا عايشين فيه، انك تسيب المراه ايزابل، فتحت لها الباب، اديت لها فرصه انها تخش وتعلم. وانا عمال اقول لها توب وعمال ابعت لها في رسائل وعمال، بس المشكله عندك انت انك سايب جوه الكنيسه، جوه الطائفه، جوه المجمع، جوه العالم المحيط بيك، انت سايب للمراه ايزابل سبيس، فتح لها مكان. عندي عليك انك تسيب المراه ايزابل التي تقول انها نبيه، وانا عمال اقول لها توب وهي مش عايزه توب. وانا بقى النهارده بنادي لكل واحد بالتوبه يا جماعه، باب التوبة مفتوح، باب التوبة رائع جدا. يسوع هيقبلك مهما كنت عشت السنين اللي فاتت كلها في ظلام، في ظلمة. هو جه علشان ينقلنا النقلة دي، هو جه علشان ينقلنا من الموت للحياة، هو جه عشان ينقلنا من ملكوت الظلمة لملكوت النور. فالنهاردة لو انت بتفتح قلبك وبتقبل يسوع، هو يقدر النهاردة يطهرك من كل خطية. عشان كده بيقول انا حتى إيزابل بالروح اللي هي فيها، بالروح اللي هي بتنشرها بين الولاد وبين الكنائس وبين التعليم وشباب الجامعة اللي عمال يروح النهاردة لأنه بيتعلم في الجامعة حاجات. يعني عندنا في أمريكا كذا مرة من ولاد الكنيسة الأستاذ بتاعه في الجامعة يقول له هو أنت لسه مؤمن بالخرافات دي؟ تخيل لما يكون أستاذ جامعة بيقول ده لطالب في سنة أولى مثلا لسه كده. فقد إيه روح إيزابل داخلة بقوة عشان تبعد الأجيال الجديدة، تبعد الأجيال الجديدة عن المسيح وعن الكلمة المقدسة. عشان كده قالوا أنت بس أنت ككنيسة بقى ممكن المجتمع يعمل كده، لكن أنت المشكلة في الكنيسة لما تدي مجال تحت حس الليبرال. إحنا ليبرالز، إحنا محتاجين نسمع كل الآراء، محتاجين إن إحنا نعلم ولادنا كل الآراء وهم يختاروا. سميها زي ما أنت عايز. أنت تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية، وجي الوقت ان احنا نقف وننتهر الارواح الشريره وننتهر كل روح على اولادنا، كل روح في التعليم، كل روح. احنا عندنا في كاليفورنيا اكبر مشكله، انا عايش في كاليفورنيا، انت عندك في كاليفورنيا اكتر مكانين فيهم ارواح غريبه جدا، ديزني لاند ويونيفرسال ستوديو، واحده بتخرب عقل الكبار وواحده بتخرب عقل الصغيرين. النهارده احنا بنواجه روح ايزابل اللي بتشد حتى الولاد الصغيرين عشان يزنوا بعيد عن إلههم. عشان كده بيقول له خد بالك، أنا عمال أقول لها توب، لكن لو ما توبتش هيبقى في عقاب شديد جدا

عليها وعلى اللي ماشيين وعلى اللي ماشيين وراها. طيب بيختم الرسالة وبيقول له، بيقول له زي ما بيختم كل رسالة، بيقول له بيقول له فيها تمسك، تمسك باللي عندك إلى أن أجيء. بيفكرنا مرة تانية الرب أنه جاي وجاي سريع، بيقول لك اتمسك باللي عندك. آه هيقولوا عليك رجعي، هيقولوا عليك متخلف، هيقولوا عليك هو أنت لسه دقة قديمة، هو أنت لسه. الرب بيقول لك تمسك بما عندك لأن أنا جاي بسرعة، أنا جاي بسرعة. ومن يغلب بقى، من يستطيع أنه يغلب، من يغلب، ده الاختبار الرائع اللي أنا عايزك تختبره النهاردة كمؤمن وكمؤمنة بتتابعني النهاردة. عايزك تختبر أنه من يغلب، اللي يقدر يغلب ويتمسك بما عنده ويتمسك بالكلمة النبوية التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، وهي الحجارة بتشهد. أنا لو أنا بضحك عليك أو الكتاب يضحك عليك، الحجارة، الحجارة بتصرخ، الحجارة بتقول، بتقول إن اللي حصل ده حقيقي. يقول من يغلب، من يغلب فسأعطيه سلطانا على الأمم. واو واو، معقولة الكنيسة يبقى عندها سلطان على الأمم؟ أيوة معقولة أنا كمؤمن يبقى عندي سلطان على الأمم؟ يعني أنا مش مفروض أعيش خايف، ومش مفروض أمشي جنب الحيط، ومش مفروض أن أنا أقول يا رب كتر خيرهم أنهم سايبيني؟ أبدا. من يغلب، من يستطيع أن يعلن الحق الكتابي ويعلن كلمة الله بصدق ويتمسك بالكلمة المقدسة، الله بيقول سأعطيك، سأعطيه إنه إنه إنه سأعطيه سلطانا على الأمم، سلطان على الأمم. زي ما المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، زي المسيح هو الجالس على العرش، هو اللي ليه سلطان على على كل شيء، ومحدش يقدر يقف قدام سلطان المسيح. النهاردة أنا وإنت لما بنتملي، لما بيسكن فينا المسيح وبيسكن فينا روح الله، روح الله بيدينا نصرة. لما بيقول رأيت الشيطان ساقطا تحت أرجلكم، هو ده، هو ده الإيمان اللي ربنا بيدور عليه في الكنيسة النهاردة، إيمان الشخص الواثق إنه ربنا غلب وخرج غالبا ولكي يغلب وأعطانا سلطان على الأمم. خد بالك الوضع ما منعكس، إبليس بيوهمنا إن الأمم هي اللي علينا، ليها علينا سلطان. أبدا، ربنا بيقول لك أبدا، من يغلب فسأعطيه سلطان على الأمم. لكن طبعا بيختم زي ما بيختم كل رسالة وبيقول من له أذن فليسمع، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ربنا يدينا كلنا، أنا وليكوا كلكوا، أذن تسمع ما يقوله الروح، الروح للكنيسة. الله بيكلم الكنيسة وبيكلم المؤمنين وبيكلم الناس اللي بتقولك سكتوا الناس دي، بيقولك إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. الرب النهاردة بياخدنا للثياترة الكنيسة اللي سمحت، مجرنها سمحت، كلمة تسيب مجرنها سمحت. الرب النهاردة بيقولك ما تسمحش حاجة تخش بيتك، حاجة تخش لأولادك، حاجة تخش لكنيستك، حاجة تخش لخدمتك فيها روح إيزابل التي تقول أنها نبية. في نهاية الحلقة أنا بشكركم على كل اللي بيتابعوا، ومرة تانية بقول لك أنا برحب جدا بأسئلتك وبرحب جدا باستفساراتك، وبصلي إن ربنا يعمل نهضة جديدة في كنيسنا إن إحنا نرجع للمكتوب ونرجع للكلمة المقدسة والكلمة النبوية التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة مع كنيسة جديدة.

0: رعوف كانت لسه متجوزة جديد، وبعد جوازها بكذا سنة مات جوزها وحماها، فقررت حماتها ان هي تاخدها هي وسلفتها ويرجعوا تاني للبلد بتاعتهم، لان هما كانوا متغربين في بلاد مؤاب. وهما في الطريق نعمي الحما قررت ان هي تقول لكنتها الكلام ده. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة الى بيت امها، وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكما الرب ان تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. واحدة منهم اللي هي عرفة وافقت ورجعت فعلا لبيت اهلها، والتانية اللي هي رعوث قررت ان هي تكمل المسيرة مع حماتها، وقالت لها: لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب، وحيثما بت ابيت، شعبك شعبي والهك الهي. وقررت ان هي تكمل المسيرة مع نعمي. ودي كانت اول حاجة نتعلمها من رعوث، ان هي امينة جدا للاخر، وفضلت سند حماتها في وقتها الصعب، لدرجة انه اول ما دخلوا البلد بتاعتهم بيت لح الناس قالت: هي دي نعمي اللي احنا عارفينها؟ فنعمي ردت وقالت: ما تقولوش ان انا نعمي، انا مرة، من كتر ما هي حزينة ومكسورة. وبعتت نعمي رعوث للحقل بتاع واحد من قرايبهم اسمه بوعز، وبوعز كان راجل معروف قوي وغني جدا، وقرر انه يقول لرعوث انه كملي في الحقل بتاعي. ومن كتر ما هما ما كانوش لاقين اكل، رعوث كانت بتستنى بعد الحصادين تلم وراهم كل اللي بيقع منهم علشان تاكل هي وحماتها. وفي يوم من الايام لما شافها بوعز قال لها: ليكافئ الرب عملك وليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل. هي استخبت فيه، هو هي صدقت فيه هو، حتى لو كان ظروفك صعبة جدا ومش شايفة أي حاجة كويسة فيها، اعرفي إنه ربنا شغال في التفاصيل، التفاصيل بتاعت حياتك، وهو مستني يكمل الصورة عشان في الآخر يحصل مع معاكي زي ما حصل مع رعوث. اتجوزت بوعز وعاشت حياة جميلة جدا لأنه أحبها جدا، وجي من نسلها كمان الرب يسوع. فالله إله التعويضات. أصلي إن كل واحدة فينا تشوف نفسها بنظرة الله وتعيش دعوته لحياتها.
1: انت لو ما دفعتش ال 2000 جنيه اللي عليك انا هحبسك. فلوس يا عم، وانا عايزها.

هل عمرك عرفت شخص نجح في حياته العملية وشغله بالرغم ان كل الأدلة كانت بتقول المفروض الشخص ده يفشل بسبب التحديات اللي قدامه؟ اي حد حاول يشتغل في بلاد غريبة، وانا واحدة من الناس دول، كان لازم يتغلب على صعوبات مختلفة، لكن قليلين جدا داقوا نجاح مضاهي لشخص ذكر في الكتاب المقدس اسمه دانيال. دانيال كان من عائلة ميسورة من مدينة أورشليم، تمتع بتعليم كويس وحياة كريمة في بلاده، لكنه عاش في الوقت اللي شعبه بني إسرائيل هزموا من البابليين. الهزيمة دي في الحال نزعت منه مركزه الاجتماعي وحياته الكريمة. كان المعتاد وقتها أن الملك المنتصر يهجر أفضل

أفضل وأشطر أفراد الشعب المهزوم للعاصمة عشان يشتغلوا في البلاط الملكي. دانيال كان واحد منهم. اتنفق من أورشليم لبابل وهو شاب مراهق في حوالي سنة 600 قبل الميلاد، وعاش وخدم هناك في البلاط تقريبا 60 سنة. اتحول من واحد من النخبة إلى عبد. كان تحول صعب جدا في حياة الشاب ده. البابليين كان عندهم مملكة كبيرة جدا وقتها، وعشان يحكموها كانوا محتاجين عدد كبير من العاملين في هيكل الإدارة. أسرى زي دانيال وزملائه كانوا القوى العاملة في الحكومة دي. أكتر شباب منهم علما وثقافة اتوضعوا في برنامج تدريبي خاص بالملك. دانيال وأصحابه كانوا في البرنامج ده. تخيلوا معايا وضع الشاب ده. واحد ابن عيلة مرموقة متعلم وقدامه مستقبل مبشر، فجأة لقى نفسه أسير بيشتغل عند حد هو ما اختارهوش ولا يمثله في أي شيء. ولكن دانيال ازدهر في المحيط ده. إزاي عمل كده؟ هو ده الدرس اللي بنقدر نجنيه من حياته. أهم سمة ظهرت في دانيال وهو في الوضع ده كانت شجاعته. دانيال قرر من أول يوم أنه هيعبد ويطيع ويتبع إلهه في كل شيء بيعمله. اختار من البداية أنه ما يفرطش في مبادئه ولا ينحنيش لأعراف البلاط ولا للملك الوثني نفسه، حتى لو ده كلفه حياته. فمن البداية أعلن بذوق ودبلوماسية لرجال البلاط، قال لهم بصوا إحنا عبيد هنا، هنخدم وهنشتغل جامد وهنقدم أفضل ما عندنا، لكننا مش ناويين نتهاون في مبادئنا ومعتقداتنا. دانيال كان بيخاف الله أكتر من الناس. إيه كانت نتائج الشجاعة دي؟ حاجات كتيرة قوي. أولا دانيال وجد نعمة في أعين المشرفين عليه لدرجة أنهم تهاودوا في الأوامر عشان خاطره هو. لما طلب أنه ما يأكلش وما يشربش الطعام والشراب المقرر عليه من الملك، لأن الأشياء المعروضة دي كانت محرمة على شعبه، الناس اللي بتباشر البرنامج وافقوا. لما بنختار ان احنا نتمسك بالمبدأ الصالح قدام الله والناس اللي حوالينا هيحترموا اختياراتنا حتى لو كانت غريبة عليهم. اطلب في المواقف دي نعمة من الله وتوقع النعمة والقبول في اعين الناس. حاجة تانية، لما دانيال وزملائه اختاروا يتبعوا وصايا الههم ويمتنعوا عن اطايب الملك، ربنا اداهم قوة جسدية وتفوق ملحوظ. الكتاب المقدس بيقول لنا أنه ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من الفتيان الآكلين من أطايب الملك. إيه اللي حصل؟ ده كان أكلهم بسيط جدا بالمقارنة بالشباب التانيين. ربنا إداهم تفوق جسدي بسبب طاعتهم ليه. ربنا أيضا إدى دانيال حكمة أكتر من سنه وأكتر من خبرته. الكتاب قال أنه هو ورفقاؤه كان عندهم في كل أمر حكمة فهم 10 أضعاف المجوس والسحرة الذين في المملكة. يعني في المنافسة ما بينه وبين آخرين متعلمين ومتدربين ويعتبروا حكماء البلاط، دانيال كان دايما متقدم. مش بس كده، ربنا أعطى دانيال قدرة فوق الطبيعة أنه يعرف ويفهم الأمور بالوحي الإلهي، يعني قدرة من السماء. الملك نبوخذ نصر حلم أزعجه جدا، وأحضر كل السحرة والمستشارين بتوعه أصر أن هم يقولوا له الحلم كان إيه وكمان يفسروه. طلب صعب جدا طبعا، ولا واحد عارف يعمل كده. اختاز الملك جدا وأمر بقتل كل مرشدي البلاط في بابل، ولكن دانيال اتجه لله وصلى وطلب منه رحمة وإرشاد في الموقف الصعب ده. وفعلا ربنا كشف له في رؤية حلم الملك وتفسيره، وكان الحلم رسالة مهمة جدا عن مستقبل المملكة. ربنا يقدر يدينا أجوبة وحلول بطرق فوق الطبيعة لو تمسكنا به في حياتنا الخاصة وأيضا في حياتنا العامة. بسبب إكرام دانيال إلهه وتمسكه بكلامه وبوصاياه، بالرغم ان ده كان معناه انه هيمشي ضد التيار في كل خطوة، بدل ما يتعاقب فضل يترقى. صار دانيال مستشار كبير ومدير رفيع المستوى في بلاط الملوك نبوخذ نصر وبلشازار
وداريوس وكورش.

والشيء الجميل هو أن كل ملك منهم في النهاية اعترف أن دانيال بيعبد الإله الحي الوحيد، لأن ربنا كان دايما بيتدخل عشان ينقذه ويسنده. عاش دانيال وخدم بشجاعة في بلاط ملوك قاسيين ووثنيين. في وقت ما الملك نبوخذ نصر صنع تمثال لنفسه وأمر أن الكل يسجد للتمثال. دانيال ورفقاؤه رفضوا واترموا في أتون نار عشان يموتوا عقابا ليهم. رفضوا ينحنوا أمام أي شخص أو أي شيء غير إلههم، وكانت النتيجة أنهم خرجوا من أتون النار أحياء. وبعدها بسنين في عهد الملك داريوس خرج أمر ملكي أن محدش يصلي أو يتضرع لأي حد غير الملك نفسه، يعني الصلاة لربنا ممنوعة. كان رد فعل دانيال أنه دخل بيته وفتح الشبابيك وسجد لإلهه في مرأة من الجميع. شجاعة حقيقية، مخافش من أي حد غير ربنا، وهو عارف أنه هيتقبض عليه وأنه هيلقى في جب الأسود عقابا ليه. طلع كل يوم وسجد 3 مرات في اتجاه أورشليم كعادته. وزراء ومساعدين الملك واللي كانوا بيكرهوا دانيال بلغوا عنه للملك وقالوا أنت مضيت أمر ملكي ولازم ترمي دانيال في جب الأسود. الملك داريوس استاء جدا لأنه كان بيحب ويثق في دانيال، فرح له الملك الوثني وقال لدانيال الحكم لازم ينفذ، ولكن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. إيمان دانيال وشجاعته خلوا الملك الوثني يصدق أن إلهه يتدخل عشان ينقذه. جوه جب الأسود الجعانة فضل دانيال في أمان، وفي صباح تاني يوم جري الملك يشوفه فرد عليه وقال يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك. بسبب شجاعة دانيال وتمسكه بإلهه وإكرامه لي، المملكة الوثنية كلها سمعت عن ربنا. ابن السبي المهجر المغترب عرف الكل بإلهه، لأن بعد نجاته الملك داريوس كتب لكل شعوب في المملكة وقال ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى، وهو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات والأرض، هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. ربنا أعطى دانيال نعمة وحكمة وقوة بدنية وبصيرة إلهية وترقيات عديدة وحماية من فوق، كل ده وهو يعمل في بلاط ملوك وثنيين بعد ترحيله من أورشليم لبابل. في كل خطوة دانيال تمسك بإلهه ولم يتراجع حتى لما كانت حياته في الميزان. اللي عمله ربنا مع دانيال يقدر يعمله معاك ومعاك النهاردة. اطلب وجهه وقول يا رب اديني الشجاعة اني التزم بيك وبكلمتك ووصاياك. صلي وقول يا رب انا عايزة زي دانيال أبارك كل اللي حواليا بموهبتي وقدراتي وكل ملكة أنت اديتهاني. ربنا هيستجيب لأنه يكرم الذين يكرمونهم.

نفسي نتحد دلوقتي في الصلاة لكل ست بطلة بحق وحقيقي عندها أولاد عندهم مشاكل ذهنية أو نفسية، توحد مثلا أو إعاقات منعاهم يعيشوا حياة طبيعية. فعلا أنتي بطلة، وربنا مقدر تعبك ومجهودك ودموعك وقلقك وسهرك وانهيارك، مرات مقدر مضايقتك وإحساسك أنك مش قادرة. ربنا عارف تقل الموضوع عليكي وحاسس بيكي، وعايز يديكي معونة خاصة وقوة في نفسك وفي روحك وفي جسدك. محبته غير المشروطة تملأ قلبك، وانت بتعملي مجهود كبير قوي. يمكن ما تسمعيش كلمة تقدير من ابنك التعبان ده، لكن تفضلي قادرة تدي وتشيلي وتشوفي نفسك بتخدمي ربنا نفسه في حياة ابنك ده. نصلي معاكي لبيتك ولجوزك ولأولادك التانيين انهم يبقوا قادرين يتقبلوا الوضع معاكي، ويبقى عندهم طاقة للمساعدة والسندة. وتاني بقولك ربنا شايفك بطلة وجبارة بأس. يا رب أنا فعلا بشكرك على كل طاقة حطيتها في كل ست عندها ولد عنده مشكلة. الموضوع ده تقيل قوي يا رب، لكن أنت مقدر فوق ما ممكن تتخيلي. ربنا مقدر تعبك فوق ما عقلك يستوعب، فوق ما قدرتك تجيب، وعارف ان الموضوع مجهد نفسيا وجسديا ومعنويا ذهنيا. طاقتك بتخلص، حتى روحيا ساعات تبقي مشدوده لتحت، لكن ربنا عايز يمدلك ايده النهارده ويعينك ويسند ضعفك ويساعد عيلتك انها تتقبل. انا عارفه ان في عائلات كتيره قوي ربنا شايف ان الزوج مش قادر يقبل ان عنده ابن عنده مشكله. ربنا يديكي قدره ويديكي معونه ويفتح عينيهم علشان يدركوا إن في ملاك معاهم في البيت بيربوه وبيساعدوه وبيتعاونوا معاكي فيه. يا رب شدد كل ست، خليها تشوف قلبك ناحية الطفل ده أو الولد ده أو البنت دي. بترجاك يا رب افتح حنين الزوج والإخوات يا رب، إن الشيلة دي لو شلناها مع بعض هتبقى خفيفة وهتبقى بركة لحياتنا وهتبقى خدمة حقيقية اللي بنخدم بيها يسوع. وادي معونة وادي سندة من عندك في النفس وفي الروح وفي الجسد. في اسم المسيح بصلي، آمين.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. اسمحوا لي أيها الأحباء في برنامجنا لهذا اليوم أن نتحدث عن أمور خاصة، أمور حساسة تهم كل واحد منا. في مجتمعاتنا اليوم هناك بعض الأمور التي تتم يندى لها الجبين. هناك بعض الأشخاص الذين تعرضوا لإيذاء جسدي أو إيذاء جنسي في بداية حياتهم، ربما في طفولة مبكرة، ربما أنت مررت بها أو أنت مررت بها، وربما أنت كنت السبب في هذا الإيذاء لكي يحصل الآخرين. في هذا اليوم نريد أن نتناول هذا الموضوع بالبحث، ونريد أن نقدم لكم قصصا تروي عن أشخاص مروا بهذه الظروف، مروا بهذه الأحوال، وكم كان الإيذاء صعبا، وكم كانت العملية متعبة. وفي كل سنة تصادفنا حقيقة مرة أن هناك مئات الآلاف من الناس حول العالم، وخاصة الشباب، الذين يؤذون أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتخلصوا من الشعور بالخجل، من الشعور بالفشل. وهم معروفون بأن الأشخاص يقطعون أجسادهم أو يقطعون أجسادهم. ولكن في قصتنا التالية، شابة مرت في ظروف صعبة، تعرضت للإيذاء الجنسي في طفولتها. ولكن تعالوا معي نراقب القصة لنرى كيف حصلت على الحرية وعلى الحل لهذه المشكلة الحساسة.
1: كنت في السابعة من عمري عندما أتى وقال لي إنه يريد أن يلعب،
2: لكن اللعبة التي أراد أن يلعبها ابن عم مارلين البالغ 16 سنة من عمره كانت الاغتصاب الجنسي.
1: لكنني أذكر أنني كنت أصرخ وأقول له لا أريد، لا أريد هذه اللعبة.
2: كل ما تعلمته مارلين تدمر. ترعرعت مارلين في بيت مسيحي، كانت حياتها متمحورة حول نشاطات الكنيسة والتمتع بكونها الفتاة الصغيرة، لكن الآن أصبحت حياة مارلين مليئة بالعار والذنب. لم تخبر أحداً عن ذلك الاغتصاب، غرقت في الاكتئاب، وفي 13 من عمرها أصبحت مهووسة بأفكار الموت.
1: في مرحلة ما أردت الموت، أردت أن أكون ميتة.
2: حاولت مارلين الانتحار بابتلاع أقراص الحديد، نقلوها إلى مستشفى للأمراض النفسية، وهناك اكتشفت طريقة خطيرة أخرى للتعامل مع ألمها.
1: كان المستشفى يضم أشخاصاً آخرين، أقصد من المراهقين، تعرفت إليهم وكانوا يجرحون أجسادهم.
2: بدأت مارلين بالتشويه الذاتي.
1: كنت أقول أن شعوراً مبهجاً ينتابني، كل ما كان يحصل لي كان يبدو وكأنه غير حقيقي، كان يمنحني راحة كبيرة، وكأنني أتوه لبعض الوقت في عالم مليء بالمخاطر.
2: أرى أثاراً على ذراعك.
1: نعم.
2: هل بدأت تؤذين نفسك هنا؟
1: تقريباً كل هذه الجراح هنا هي جراح جديدة، آخر الجراح التي قمت بها هي هذه هنا، وهذه الجراح هي الأعمق لأني كنت أبحث عن نشوة أقوى. لقد جرحت أجزاء كبيرة من جسمي وأتابع حياتي دون أن أشعر بشيء.
2: بدأت مارلين تعبر عن هوسها السري بالكتابة، كانت كلماتها تعكس العالم المظلم الذي كانت تعيش فيه. وبعد أن بحثت عن موقع إلكتروني

0: إلكتروني عن التشويه الذاتي اكتشفت أنها ليست الوحيدة.
1: وجدت أن الكثير من كتاباتي تشبه كتابات أخرى. قلت واو، كيف يحصل هذا إن كان هذا أمراً سرياً؟ فكيف يمكن لأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، لم يتقابلوا أبداً، وهم يعيشون في مختلف أنحاء العالم، أن يقولوا الكلمات نفسها ويعبروا عن الأمور نفسها؟ صرخت يا إلهي، بالفعل قد أعانني الله في هذا الأمر وفهمت وقلت أتعلم؟ أتعلم يا رب؟ إنها الروح، روح تقوم بهذا الأمر.
0: لكن بالرغم من أن مارلين اكتشفت الجانب الروحي المظلم وراء التشويه الذاتي، استمرت بتمزيق جسمها. مجموعة الفتيات المغتصبات والمشهورة أيضاً لم تجد نفعاً. فبدأت مارلين تبحث عن الجواب في كلمة الله. صادفت قصة في إنجيل مرقس عندما زار يسوع مدينة الجدريين، وعندها فقط أدركت المعنى الحقيقي وراء التشويه الذاتي.
1: كان هناك رجل يعيش بين القبور، وأحدى الأمور التي كان يقوم بها هي أنه كان يجرح جسمه، كان يجرح نفسه بالحجارة، كانت تلك أحدى الأمور التي يقوم بها. فقلت يا الله، كل ما يشير إلى هذه العادة سيء.
0: عندها فقط أدركت مارلين أن وحدها قوة الله قادرة أن تكسر عادتها المدمرة. قررت أن تحضر اجتماعاً خاصاً لطرد الأرواح الشريرة في الكنيسة.
1: كان حضور الله يملأ المكان. كان حضور الله يملأ المكان فعلاً. كل شيء ليس من الله. كان عليه أن ينحني أمامه. لقد انكسر الروح.
0: تعيش مارلين اليوم بحرية، وهي تشارك هذه الحرية بحماس مع الآخرين المقيدين بالخطيئة.
1: قلت يا الله، نورني، ساعدني، علمني كيف أخبر الناس عنك، كيف أتكلم عنك، لأنني أدرك أن الأمر لا يتعلق بي ولا يتعلق بأي شخص آخر، بل يتعلق بالله، يتعلق بحضوره. حضور الله يستطيع أن يمنحك الراحة، لأني عرفت أن الراحة عظيمة. هو يستطيع أن يمنحك راحة لن تجدها أبداً، وهذا الفراغ، هذا الشعور الذي لا يمكن تخطيه، لا يمكنك أن تتخلص منه. الله وحده قادر على تحريرك.

0: سيداتي وسادتي، اسمحوا لي أن أتحدث إليكم في هذا الموضوع الخاص، هذا الموضوع الحساس. أنا أعلم أنه ليس من السهولة أن نتحدث في أمور جنسية، لكن لابد من حل، لابد من حديث عن هذا الموضوع. فهناك الكثير من الأشخاص في مجتمعات اليوم الذين مروا في ظروف صعبة في بداية طفولتهم أو فيما بعد، إما أن تعرضوا هم للإيذاء الجنسي أو عرضوا آخرين للإيذاء الجنسي. هل مررت بهذه المشكلة؟ هل مررت بهذه المشكلة وكنت أنت السبب؟ أو ربما وقعت أنت في هذه المشكلة؟ الموضوع هو هناك حل، يمكن للمسيح أن يأتي ويحل لك المشكلة. لذلك في القصة التالية التي أريد أن أقدمها لكم، سيدة واسمها تاي كانت تعيش في هذه الإباحية في بيتها، تخيلوا معي، في بيتها، فقد تعرضت للإيذاء الجنسي في طفولتها من أفراد العائلة، أمر صعب، واعتقدت أن حياتها ستستمر بهذه الطريقة. ولكن جاء اليوم الذي تحررت فيه تاي، وأرجو بنعمة المسيح أن تكون هذه القصة سبب بركة لكل واحد فيكم.
1: الجنس جزء من الحياة، جزء من الحياة اليومية، فالجنس حاجة ضرورية.
2: تعلمت تاي آدمز ممارسة الجنس في سن مبكرة. ولدت تاي آدمز في ديترويت ونشأت بين أشخاص يمارسون كل أنواع الانحراف الجنسي التي قد يتخيلها المرء.
3: كنا نتعرض لأعلى درجات النشاطات الجنسية أنا وأخواتي، فالكثير من أفراد عائلتي كانوا متورطين في العلاقات الشاذة،
2: ما أفسح المجال للآخرين أن يستغلوا الأولاد جنسياً. كانت تاي في السابعة عندما تعرضت للتحرش للمرة الأولى.
3: كلفت أمي أحد الأقرباء برعايتنا والاعتناء بنا، وفيما كنت في الحمام أستحم لحق بي إلى الحمام. وراح يحاول أن يلمس جسدي عنوة فصديته برفض شديد، ثم قال

0: لي ليقنعني عندما تنهين الاستحمام. إن سمحت لي أن ألمسك إن فعلت هذا سأعطيك بعض الحلوى. فقلت له لا أريد الحلوى. قال سأسمح لك بالانضمام إلى أخواتك. وكنت في السابعة من عمري، فلم أعرف كيف أتصرف. لم أعرف ما إذا كان علي أن أصرخ أو أن أهرب.
1: واستمر التحرش الجنسي وفتح المجال لأفراد آخرين من العائلة أن يستغلوا براءة تاي وضعفها.
0: لم نرد أن تتحمل أمي كل اللوم وأن نستبعد نحن عن البيت.
1: وفي مرحلة معينة اتخذت أختها الأصغر تويا عهداً ألا تتورط هي وأخواتها في نشاطات جنسية، لكن في سن 14 راحت تاي تعيش حياة قذرة جداً.
0: استطعت أخيراً أن أختار من يمكنه لمسي. كنت أنا أحدد خياراتي، وكنت أنا أرفض أو أقبل، وغالبية الأحيان كنت أقبل.
1: وتفاقمت المشكلة عندما تورطت تاي في علاقة مع رجل أكبر منها وحملت منه. أجهد تاي الطفل ومباشرة بعد الإجهاض حاولت الانتحار.
0: عندما رجعت من المستشفى في هذه المرحلة من حياتي، قررت من الآن فصاعداً لن أتورط في علاقات مماثلة مجدداً.
1: أصبح الجنس لعبة، قاعدتها الوحيدة كانت الخبرة تأتي بالممارسة. راحت تاي تشاهد الأفلام الخلاعية وتورطت في أنواع أخرى من الجنس.
0: لقد أقنعت نفسي أنني سأمضي بقية حياتي على هذا النحو. كان الأمر يفوق سيطرتي، ومع أنني كنت أكره العلاقات الشاذة والعلاقات غير الشرعية وحتى الخلاعة، كنت أكرهها، لكنني مارستها جميعها.
1: حتى دعتها أختها تويا يوماً إلى الكنيسة.
0: عندما وصلنا إلى الكنيسة جلسنا على الشرفة، ولم أدرك أني هناك سأتحول. وراح القس باتلر يتلو عظته، وراح خلال العظة بأكملها يتكلم عن حياتي. فقلت في نفسي إما هذا الرجل مجنون أو أنا المجنونة، لابد أنه كان يراقبني عن كثب. من أخبر هذا الرجل عني؟ لابد أنها أختي.
1: لكن أختها لم تفضح أسرارها، بل كانت هي تختبر لقاءً شخصياً مع الله القدير.
0: كل ما أذكره هو أنني وقفت هناك وسمعته يقول لي أن أدعوك. أنت تقدمي. وأردت التقدم، لكنني لم أتحرر من ماضية. بعد ذاك نزلت وتقدمت إلى المذبح ورحت أبكي ورفعت يدي إلى السماء وقلت يا رب سامحني، يا رب سامحني، أنا أقبلك رباً ومخلصاً لي، أنا أتوب عن خطاياي.
1: والله الذي لم تعرفه قط سامحها وسكن في قلبها.
0: كانت هذه نقطة التحول.
1: كمسيحية ناشئة أحبت تاي الرب، لكنها واصلت صراعها مع رغبات ماضيها وتجاربه.
0: كان علي أن أهب كل شيء، لكن محيطي بقي نفسه. روحي فقط هي التي تغيرت، لكنني ما زلت في الجحيم.
1: وعبوديتها هذه جعلتها تتخذ القرار بالمضي في العلاقات الجنسية غير الشرعية.
0: كنت أخرج وأقيم علاقات، ومع ذلك أقصد الكنيسة، لأنني لم أرد أن أتخلى عن الله الذي أحبه، ولم أرد أيضاً أن أتخلى عن الجنس في الوقت نفسه، لذا حافظت على كليهما.
1: حملت تاي مجدداً، لكنها قررت هذه المرة أن تحتفظ بالطفلة ودعتها هافن. عندئذ بدأت تاي بدراسة الإنجيل وبخاصة الآيات التي تتكلم عن الطهارة، وراحت تصرخ لله طالبة المساعدة.
0: قال لي الرب مشاكلك هي نتيجة للظروف، فلم تنحرفي بين ليلة وضحاها. لم تصحي في أحد الأيام لتجد نفسك منحرفة جنسياً وضالة أيضاً، لا بل ظروفك أدت إلى انحرافك.
1: ببطء لكن بثقة حرر الله تاي من رغبتها في الجنس. إذن ماذا تطلب التحول؟
0: ليالٍ طويلة من

0: الصلاة. لقد اجتهدت لأبتعد عن محيطي، محيطي الذي جرني إلى الانحراف الجنسي. كان علي أن أمتنع عن مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الراديو، وكان علي التعرف إلى أشخاص جدد.
1: بمعونة الله تحررت تاي من العبودية الجنسية، واليوم تاي مثال حي على أن مهما كانت الصراعات التي تواجهها، الله قادر على تحريرك وتخليصك.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: ربما بعضكم أيها الأحباء يندهشون لكي يسمعوا أن هناك أشخاص يجرحون أنفسهم، وفي الحقيقة هذه ظاهرة غريبة حتى بالنسبة لي، لم أكن أعرف عنها الكثير. يجرحون أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من حماقات، وكأنهم يطالبون جسدهم بأن يدفع ثمن خطاياهم. هذا أمر غريب، لذلك عندي خبر سار. لا تدفع أنت الثمن، هناك من دفع عنك الثمن، اسمه يسوع الذي مات من أجلك، الذي جاء لكي يحمل خطاياك، لكي يحمل أثامك. هو الذي دفع الثمن وقال كلمته المأثورة على الصليب: قد أكمل. لكن في الكتاب المقدس أيها الأحباء كانت مواجهة أيضا بين المسيح له كل المجد وبين شخص آخر كان يجرح نفسه بالحجارة. اسمعوا معي هذه الحادثة التي جاءت في إنجيل مرقس والأصحاح الخامس. وجاءوا إلى البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة إلى ما خرج المسيح من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أستحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال: خرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لاجئون، لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلا: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنزير. ماذا حصل؟ جاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا. مجنون كان يجرح نفسه في الحجارة وكان يعيش بين القبور. القبور هو سكن الأموات وليس سكن الأحياء، ولكن هذا الشخص ظن نفسه بأنه ميت وأن مكانه القبور.

كان يجرح نفسه بالحجارة، ولكن أحبائي ما أن رأى المسيح هذا الشخص الذي كان يجرح نفسه حتى تحنن عليه، حتى جاء إليه وعالج المشكلة، حل المشكلة. والمسيح أيها الأحباء الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد قادر أن يحل المشكلة مهما كانت هذه المشكلة التي أنت تعاني منها. تحاول أن تجرح نفسك بالحجارة؟ تحاول أن تفتدي وقتك أو تدفع فدية أو تعمل أشياء دينية معينة لكي تكفر عن ذنوبك؟ لا تفعل هذا، لأن المسيح له المجد قد دفع الثمن، دفع ثمن خطيتك، مات من أجلك، سكب نفسه من أجلك لكي لا تدفع أنت الثمن. تعرفوا ماذا يقول الكتاب المقدس؟ إنه إذا كان أجرة الخطية هي موت، وإذا كان جميع الناس أخطأوا وأعوزهم مجد الله، إذن كلنا في الموازين إلى فوق كلنا خطاة وكلنا نستحق جهنم. ولكن هنا محبة الله أيها الأحباء، الله الذي رأى الإنسان في هذا الوضع، هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يسوع قادر أن يخلصك إلى التمام. تعال إليه كما أنت، يا رب أنا بجرح نفسي كثير، أنا عم بحاول أذي نفسي في بعض الأحيان لأنه فعلت أشياء قبيحة، أشياء لا تسر قلبك، والله يرى هذه الأمور، ولكن في محبة لك هو يسرع إليك. وها أنا جئتك من خلال التلفزيون، جئت زيارة إلى بيتك لكي أقول لك لا تؤذي نفسك فيما بعد. ربما تعرضت أختي إلى إيذاء جنسي في وقت ما في حياتك في أيام الطفولة، وأنت تشعرين بأن الإثم وأن الشعور بالذنب قد غلبك. تعالي الآن في غرفتك في مكانك كما أنت، المسيح دفع عنك الثمن، المسيح حمل خطيتك على الصليب لكي يعطيك حياة. وأنت أخي الشاب، الرجل، المراهق، مهما كنت، لماذا تؤذي نفسك؟ هل تعتقد أنك تستطيع أن تدفع الثمن عن نفسك؟ لا، أقول لك المسيح له كل المجد، دفع الثمن وكان الثمن كاملا وخالصا ووافيا، قد أكمل. ما أعظم هذا، المسيح دفع الثمن بالكامل. تعالوا معي أيها الأحباء لنرفع دعاء إلى الله باسم المسيح، لأن كلمة الله تقول من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، وقال المسيح أي شيء نطلبه من الآب باسم المسيح سنناله وسيتحقق في حياتنا. تعالوا قل له يا رب أنا بجرح نفسي بالحجارة، أنا تعبان، أنا مجرح نفسيا، من يستطيع أن يشفيني؟ تقول كلمة الرب في سفر أرمية، أليس هناك طبيب؟ انتهى الحصاد، انتهى الصيف ونحن لم نخلص، اليوم هو يوم خلاص. قل يا رب ارحمني أنا الخاطي، أنا أخطأت إليك، سامحني على خطاياي، غسلني بدمك يا رب، غسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح، اخلقني من جديد، اشفيني شفاء كاملا، وشكرا لك من كل القلب. إذا أنت طلبت هذا من كل قلبك، الله سمع، الله استجاب. وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة

بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

النهاردة في برنامج بنت الملك هنختم كلامنا عن الخمس أبواب اللي ممكن تكون مفتوحة لإبليس، الخمس مداخل اللي ممكن منها يدخل ويسرق مننا فرحنا وسلامنا. إبليس بيحاول إن هو يهاجم علينا باستمرار، ولو في أبواب مفتوحة لحياتنا هيستغل الأبواب دي هنا عشان يدخل منها وعشان يتعبنا في حياتنا وعشان يهاجمنا بأرواح ضد روح الله اللي ساكن فينا. قلنا في الحلقات اللي فاتت ان اول باب هو وجود خطية متكررة او خطية مستمرة في حياتنا ما بنتوبش عنها. تاني باب هو وجود عدم غفران في حياتنا، يكون حد اساء لنا لكن مش قادرين نغفر له. تالت باب هو وجود تعهدات بنعملها ما بيننا وبين نفسنا، تعهدات داخلية زي مثلا انا عمري ما هخلي حد يصادقني تاني، عمري ما هستأمن حد تاني في حياتي، ده تعهد بعمله مع نفسي علشان احمي نفسي من شر الناس او احمي نفسي من حاجة ممكن تكون مؤلمة ليا. رابع باب او رابع مدخل لإبليس هو الصدمات العاطفية او الصدمات النفسية، الحاجات المفزعة اللي ممكن تحصل لحياتنا اللي بتهزنا من جوه جامد قوي. الغرض في الكلام على كل الحاجات دي هنا هو ان احنا نعرف ازاي نقفل الابواب دي هنا عشان إبليس ما يكونش ليه مداخل في حياتنا.

النهاردة هنتكلم على آخر باب أو آخر مدخل اللي هو اللعنات. إيه هي اللعنة؟ اللعنة هي قوة روحية شريرة من إبليس بتيجي وبتضغط على حياتنا كلها، بتأثر على حياة الواحد كلها، ساعات بتأثر على أسرة بأكملها، وممكن تكون حاجة بتتوارث من جيل لجيل لجيل. الكتاب المقدس في سفر التثنية وأصحاح 28 بيكلمنا عن بعض الأعراض الخارجية أو بعض الثمار الخارجية لوجود لعنة في حياة الواحد أو لعنة في حياة الأسرة. بيقول مثلا أن عدم الإنجاب اللي ملهوش سبب عضوي، عدم القدرة على إنجاب الأطفال ده ممكن يكون بسبب لعنة. أن الأمراض العقلية بالذات لو كانت متوارثة من جيل لجيل ممكن يكون بسبب لعنة. أن عدم القدرة على النجاح بالرغم أن الواحد بيحاول جدا جدا وبيدي كل ما قدرته أنه هو ينجح في شغله لكن مش قادر ينجح ممكن يكون بسبب لعنة. أن تكون مثلا الجوازات في العيلة كلها كل الجوازات فاشلة ده ممكن يكون بسبب لعنة. لو في أي شيء مضر وغير طبيعي وملهوش تفسير طبيعي في حياتك ومستمر بقاله مدة طويلة قد يكون السبب اللي وراء إن فيه لعنة. بتذكر قصة حقيقية لحد أعرفه شخصيا. الشخص ده خادم ومؤثر جدا في عمله المسيحي. كان مرة بيشارك في مجموعة كبيرة بيقول أنا اكتشفت مع مرور السنين إن أنا أكتر من أي حد تاني أعرفه حصلت لي حوادث أو كسور أو دخلت المستشفى. كان وقتها عمره 45 سنة وقال قعدت مرة أعد كام مرة حصلت لي حادثة، كام مرة اضطريت إن أنا أخش المستشفى عشان أعمل عملية، كام مرة اتكسر لي دراع أو رجل. لقيت إن العدد كان 35 مرة دخل فيها المستشفى في عمره القصير دوان.

ففي آخر مرة، كان آخر مرة حصل له كده، كان في رحلة مع أسرته، كان أول يوم للأجازة وكسر دراعه، وهو في طريق المستشفى أنا بتهيألي أنا أحسن أسأل ربنا. وسأل الرب، قال يا رب هل في سبب روحي ورا اللي بيحصل لي ده؟ ربنا قال له أيوه في سبب روحي، في لعنة في حياتك وأنت صغير جدا، في حد ليه سلطان روحي في حياتك، ليه نفوذ قوي عليك. قال أنت بسبب اللي انت بتعمله في نفسك ده هتمضي بقية عمرك في المستشفيات. دي كانت لعنة، وانت صدقت اللعنة دي، يعني صدقت الكلام ده، فاتفقت مع إبليس، اتفقت مع رأي إبليس في حياتك، عشان كده التصقت بيك اللعنة. ممكن حد يسمع الكلام ده يقول مش ممكن يحصل لنا كده، ده احنا مسيحيين، ده احنا فينا روح ربنا، ازاي ممكن اللعنة تؤثر عليا؟ مش ممكن اللعنة تؤثر على شخص مسيحي. الكتاب المقدس بيتفق معاك في حاجة، إن لازم اللعنة تكون في سبب علشان تلتصق بحياة الواحد. في سفر الأمثال أصحاح 26 وعدد 2 بيقول إن اللعنة بلا سبب لا تأتي، أو بالترجمة الإنجليزي إن لو ما كانش في سبب مش ممكن اللعنة تلتصق بيك، تيجي وتلزق في حياتك. طب إيه الحاجات اللي ممكن تخلي اللعنة تأتي على حياتنا؟ إيه الحاجات اللي تخلي اللعنة تلتصق بينا؟ الكتاب المقدس بيقول لنا، بيدينا أمثلة واضحة جدا لحاجات بتفتح باب للعنة في حياتنا. أول حاجة هي عدم احترام الوالدين. الكتاب المقدس في سفر التثنية وأصحاح 27 بيقول ملعون من يستخف بأبيه وأمه، يعني الشخص اللي مش بيكرم أبوه وأمه بيفتح نفسه للعنة. في أفسس أصحاح 6 الكتاب بيقول أكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير في الأرض، عشان تبقى عايش وفي خير في حياتك، اكرم أبوك وأمك. تاني حاجة ممكن تخلي اللعنة تلتصق بحياتنا هي الاشتراك في أعمال السحر والعرافة والتنجيم وتحضير الأرواح. الكتاب المقدس في تثنية 27 وكمان في غلاطي أصحاح 5 بيقول لنا إن الرب ضد الحاجات دي هي تماما، لأنها نوع من الوثنية ممكن تفتح حياتنا لوجود اللعنة. تالت حاجة هي اضطهاد واستغلال الضعفاء، بالذات الناس اللي ما بيعرفوش إن هما يدافعوا عن نفسهم ويدافعوا عن حقهم، زي الأطفال أو اليتامى أو الأرامل أو الفقراء. الكتاب بيقول ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة. حاجة تانية ممكن تفتح حياتنا للعنات هي أي نوع من العلاقات الجنسية الغير مشروعة، يعني أي علاقة جنسية غير العلاقة اللي هي ما بين الزوج والزوجة بتفتح الباب في حياتنا لتواجد اللعنات، وإن اللعنات ممكن تأثر علينا. الكلام ده موجود في أكثر من مكان في الكتاب المقدس، بالذات في سفر التثنية أصحاح 27. حاجة تانية هي الكذب والسرقة والحلف زورا. الكتاب المقدس بيقول إن الشخص اللي بيكذب أو الشخص الذي يحلف زورا فهو شخص ملعون، بيقول الكلام ده في زكريا أصحاح 5. في حاجتين تانيين ممكن يجيبوا اللعنة على حياتنا. الحاجة الأولانية هي إن شخص يكون ليه نفوذ روحي وسلطان روحي على حياتنا، يقول حاجات غلط عننا. احنا مش بندرك كده كتير، ان الاباء والامهات ليهم سلطان وليهم نفوذ روحي على اولادهم في البيت. عشان كده الكتاب بيشرح لنا كتير قوي انه مهم قوي ان الاباء يباركوا اولادهم، يطلقوا البركه على اولادهم، لان ليهم سلطان ونفوذ روحي. اما لما يجي اب ويقول لابنه انت عمرك ما هتفلح في اي حاجه هتعملها، دي لعنه. لما تيجي أم تقول لبنتها أنت عمرك ما هتلاقي حد أبدا يحبك ولا يتجوزك، دي لعنة. الكلام اللي بينطق في البيوت اللي هو كلام سلبي وضد كلمة وضد وعود الله على الأطفال دي، هن ممكن يأثر عليهم بقية حياتهم لأنها لعنات. حاجة تانية هي إن إحنا ممكن إحنا بنفسنا نأثر على نفسنا بإن إحنا ننطق لعنات عن نفسنا. ممكن أقول أنا عمري ما هنجح في أي حاجة، أنا طول عمري هكون فقير، انا اكيد هجيلي السرطان زي ما جال ماما واكيد هموت بيه زي ما هي ماتت بيه، دي لعنه بنطقها عن نفسي. رب عايز يحررنا من الحاجات دي، هنا انها حاجات كلها ممكن تخلي اللعنات تاتي على حياتنا وتلتصق بحياتنا. مش عايزاكي تفكري ان اي حاجه سلبيه بتحصل في حياتك دي سببها لعنه، اكيد وراها لعنه، ده مش تفكير سليم. لكن لو في شيء مضر مستمر ملوش اي تفسير واقعي يعقل، قد يكون ان اللي وراه ده لعنة. طب اعمل ايه؟ اعرف ازاي؟ اجي ربنا.

0: قول يا رب انت بنورك اكشف حياتي، وريني يا رب اذا كان في لعنة شغالة في حياتي ضاغطة عليا وعلى عيلتي وعلى اولادي. الرب امين ان هو يورينا الحاجات دي. هي النهاردة شاركنا كذا حاجة ممكن تكون مداخل للعنات او سبب في ان اللعنة تلتصق بينا. لو في اي حاجة من الحاجات دي في حياتك او في حياتك، توب عنها النهاردة على الفور.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤالنا النهاردة كان للناس بيقول: الزوجة الأم المشغولة لا تهتم بممارسة الجنس. الإحصائية في الموضوع ده طلعت، النساء اختلفوا جدا في الرأي، لكن طبعا المعترضين أكتر من الموافقين، وده طبيعي. أما الرجالة فالموافقين أغلبية عظمى.

22% مش موافقين و17% بين البنين. آراء الستات في الموضوع. طبعاً الست بتبقى منشغلة بحاجات كتيرة جداً، والجنس عند المرأة عادة بيبدأ من العقل، ولو عقلها مشغول بالبيت والأولاد والشغل فطبيعي إنه يبقى صعب جداً، ما ينفعش. وواحد من رأي الرجالة كان احتمال طبعاً في حالة انشغالها بخدمة البيت والأولاد تكون متعبة جسدياً. عموماً الحكمة بتقول واتبعوها هتنفعكم صدقوني، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، كذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة.

انا اتحرمت من حاجة من حقي 100% اللي هي التعليم. انا في عيلة ولد وبنتين، طلعوني من المدرسة عشان اشتغل وعشان المصاريف. بعد كده بقى ما ابتديت اكبر، ابتديت احس ان التعليم ده حاجة مهمة جدا لأي حد، من حقه ان هو يتعلم يعني. بس ما حسيتش ان انا ماليش قيمة، او ان انا جاهلة، او ان انا ما بعرفش اقرا واكتب غير لما كنت امشي في الشارع مثلا، ما اعرفش اليافطه دي عن ايه اصلا، لحد ما حسيت ان انا بقيت من جوايا قوي فاشله في كل حاجه، وفي اي حاجه بمسكها كنت بحس ان انا فاشله. لحد ما في وقت قلت ان ليه ما كم يعني البنات اللي حواليا ما قالوا لي كملي تعليمك من خلال محو الاميه. حسيت في الاول ان الوقت صعب طبعا ان انا اكمل تعليمي، وطبعا اكتر الامثله اللي بتتقال طبعا في الشارع وفي البيت، واهلي ما كانوش برضك موافقين لان كان هيأثر على شغلي. بس لما عرفت اوفق بين شغلي وبين دراستي، وافقوا في البيت يعني ان انا اكمل. كنت على طول الوم على ربنا ان هو مثلا اهلي طلعوني من المدرسه، ان انا لا شغاله وغيري مش شغال، ان في عيلتنا مدرسين وفي في عيلتنا دكاتره. ما وقفتش لما انا خدت شهاده محو الاميه، انا كملت المدرسه، خدتها منازل يعني عشان ينفع ان انا اروح الشغل. فابتديت امرن نفسي حتى في الاجازه ان انا ما اسكتش، ان انا اتعلم انجليزي، ان انا اعرف الدروس ماشيه ازاي. عايزة أقول كلمتين للأهل، إن مهما كان ما يطلعوش ولادهم طبعا من المدارس، لأن ده بيبقى ليهم تأثير سلبي قوي على حياتهم هما.

كسر الحلقة المفرغة للانتهاك والإساءة البدنية، كيفية إيقاف الزوج الذي يضرب زوجته عن فعل هذا؟ أولا، ضرب الزوجات ظاهرة مؤسفة في كل دول العالم وفي كل مناطق العالم. فالمنطقة العربية هي أكثر منطقة النساء ما بيتكلموش، بل المؤسف أنه أكثر منطقة النساء بيقولوا إحنا نستاهل نضرب، أو من حق أزواجنا أنهم يضربونا، عشان مثلا أنه من حق الزوج أنه يؤدب بين قوسين، من حق الزوج أنه يؤدب الزوجة. هذه المفاهيم مفاهيم خاطئة جدا، ولا يوجد لها أي أساس في الكتاب المقدس مثلا، مع أنه كثيرين من النساء المسيحيات يضربن تحت الوهم أن هذا من واجبات الخضوع، أنه تضرب من جوزها ده كأنه تنفيذ للوصية بتاعة الخضوع. يجب أن ندرك أن الضرب غير مسموح به، ولم يذكر في الكتاب المقدس لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد أن من حق الزوج أن يضرب زوجته، بل لا أذكر أن هناك ذكر لهذا الأمر على الإطلاق. مهما بلغت درجة شر الزوج، لا أذكر أن هناك زوج قد ضرب زوجته فعلا من رجال، بين رجال أو نساء الكتاب المقدس. العنصر الثاني اللي بيخلي النساء بيضربنا، يعني تحت زعم الحفاظ على البيت، يعني وللأسف كثير من القادة الدينيين من الرعاة ومن القصوص ومن الخدام يروح للست ويقول لها يعني حفاظا على بيتك وحفاظا على أسرتك يجب أن تحتملي. كل هذه الأمور تعطل

حصول المرأة على حقها وحصول الرجل على حقه في أن يتوقف عن هذا الفعل الدنيء الآثم الخاطئ الغير مقبول على الإطلاق. كمان بعض الناس تلوم الطرف المعتدى عليه، تلوم الزوجة، انت اللي استفزتيه، انت اللي كانت طريقتك مش كويسة، ما انت اللي اهنتيه، مهما بلغت درجة الخطأ عند الزوجة بافتراض انه

0: الدائرة تزداد استفزازاً وتزداد. لا يوجد مبرر إطلاقاً لاستخدام الاعتداء البدني من أي رجل على أي امرأة وخاصة على زوجته. هذا الأمر غير مبرر وغير مسموح به، ويجب أن يقف تماماً، ويجب على النساء أن يتكلمن. في منطقتنا العربية المشكلة الكبرى أن النساء يصمتن تحت بعض هذه الادعاءات التي سبق وذكرتها لحضرتك. واحد، لازم تتكلمي، حتى لو كلموا القسيس او لو كلموا الخادم والخادم راح يلوم المرأة وكذا، عادة ما بيقل الاعتداء بعدها. لازم تتكلمي، حتى لو كلمتي والدتك ووالدتك جابت اللوم عليكي، حتى لو عملتي كده هيكون احسن من انك انت تسكتي. لكن في مرات كتير طبعا الأسرة بتاخد موقف مشرف وتاخد موقف ضد الزوج وتاخد موقف واضح لوقف هذا الاعتداء. الاعتداء يجب أن يتوقف حتى لو اضطريتي أنك تسيب البيت لفترة، حتى لو اضطريتي، لو استمر الاعتداء يمكن أنك أنت، أنا في رأيي يمكن أنك أنت تسيب البيت تماما. ويجب أن يدرك الزوج أن هناك حد لهذا الاعتداء، أن إذا كان الطلاق غير مسموح به وغير مقبول مسيحيا، فالاعتداء هو أكثر من الطلاق، ولعل المنطق بتاع أخف الشرين ينطبق هنا، أخف الشرين أو أقل الضررين. فإذا الاعتداء البدني هو ضرر لا يسمح به إطلاقا ولا يجب أن يسمح به. إذا الاعتداء البدني هو اعتداء لا يسمح به إطلاقا ولا يجب أن يسمح به. ثم قد تقولين من الأفضل لأولادي، من الأفضل لبناتي أن هم ينشأوا لنفسيتهم ولنموهم أن ينشأوا في بيت الأب والأم موجودين فيه حتى لو كان بيعتدى علي فيه. أنا عايز أقولك أن دراسات تقول أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للطفل هو أن ينمو في بيت يعتدى فيه على الأم من قبل الأب اعتداء بدني. إذن الانفصال أفضل للأطفال من أن يوجدوا في هذه البيئة التي يحدث فيها الاعتداء البدني. هذه حقيقة تظهرها أو تشير إليها معظم الأبحاث حاليا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا تعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. بعض المواضيع اللي تداولناها يمكن تكون صعبة على البعض مننا، ويمكن تكون اول مرة نسمعها، عشان كده نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، او اي تعليقات على البرنامج، يا ريت ترسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله.

الأول بيقول الكلمات دي، مزمور رقم واحد. أتمنى لو تفتحوا معايا وتشاركوا بيه أو تقروا معايا. بيتكلم عن إنسان عايش حياة مختلفة، والحياة المختلفة دي بتديله ثمر مختلف. فبيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يلهج يعني يقرأ، يتأمل، يدرس، المهم هو جوه ناموسه، جوه كلمته، يلهج نهارا وليلا. طب ثمر ده ايه؟ يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي الثمر في أوانه. والثمر اللي في أوانه هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة، انه لما العالم كله يقول خوف واضطراب، تلاقي ثمرة السلام طلع منك. لما العالم كله يقول حزن وكآبة وضيق، تلاقي ثمرة الفرح طلع منك. انت مش بنحاول نفرح او مش بنعمل حاجات تخلينا ننبسط او نتعزى، احنا فرحانين. زي ما قال حبقوق: فمعنى لا زرتين ولا كون حمل في الكروم، هو فرحي، هو سلامي، هو قوتي، هو ترنمتي. فاحنا محتاجين في الايام دي ان احنا نكون في محضره ومسكين في كلمته، مسكين في حقه، مسكين في وعوده. الترنيمه اللي جايه بتقول كده: سلام الله عجيب ويبان وقت الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الالم والضرر. ليه؟ علشان في قلبه ايمان بالله رب الامان. الناس شايفه جفاف بس هو شايفه مطر. فاحنا محتاجين نقرب منه عشان نشوف هو شايفها ازاي، هو شايفها منين، عايزين نشوفها بعينين. امين. يلا كل اللي سمعنا تعالوا نرنم الترنيمه اللي جايه دي واحنا بنقول: امور الله عجيبه، مواعيده عجب الأرض.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

عرفني العمق فيك وارويني يا رب. خلي شخصك يملى حياتي. تاني ما اللي جاية بتقول كده، عايش في خيره، مش هعبد غيره، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيره. يا سبب وجودي ليك يا رب كل السجود يا رب. فديتني بدم صليبك، فكيت قيودي.

عايش في خيرك ومش هعبد غيرك. وقف واحد في وسط الفساد ووسط مملكة شريرة، مملكة إسرائيل، ظهر شخصية اسمها إيليا. ليا معناها إنه الله أو يهوه هو إلهي. وكان شعار إيليا حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. ما كانش ينفع يواجه فساد الشعب وفساد الأمة إلا بقوة ياخدها من هذا الإله اللي حاضر في حياته وأيامه طول اليوم وطول الحياة. أصلي يكون ده شعارنا، إنه إلهنا يبقى حي فينا واقفين أمامه طول اليوم. تاني ما اللي جاية بتقول كده: أنت إلهي لا سواك، من لي سواك يحميني من كل شر قائم، من لي سواك يرويني من كل نبع فائض. ويقول القرار: أنت إلهي لا سواك. ياريت يكون ده شعارنا كلنا النهاردة، مش في المؤتمر لكن في الحياة. أنت إلهي وبس، وما يملاش حياتي غيرك، وما يملاش عيني إلا بيك يا رب. حاضر في حياتي، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه.

ويقولها له المرنم كمان في الترنيمة اللي جاية: أنا حياتي يا رب هترنم عنك وتسبح ليك. ليه؟ علشان مفيش غيرك بيملى الحياة. بحبك يا رب يعزف قلبي، ألحان فرحي والسلام، تهتف نفسي كلي لربي. إمكانياتك، بيتك، أموالك، كلك للرب. ويقول المرنم في قرار: ثبت قلبي بك وزد حبي لك، أنت يا حبيب وليس غيرك. أنا مش عايز حد يملى عيني ولا يملى كياني ولا يملى أيامي اللي جاية غير شخصك يا رب.

وسلام. تهتف نفسي كل لربي قلبي وحبي والأيام محبتي.

واللي ماشي في حضرة الرب وشعاره حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، لما تجيله الإشارة روح يختبئ عند نهر كريث، يقول له فانطلق فانطلق إلي إلى هناك. في إشارة جات من الرب، واحد قدام الرب فتلقائيا هيقول له حاضر ونعم حاضر ونعم. يمكن يسأل إيليا طب أروح وحدي هناك أعمل إيه؟ ما خليني في وسط الشعب، خليني في وسط الناس. لا، أحيانا الرب بيطلب مننا الاختباء شوية والحماية شوية من الشر ومن الأمور. لكن كمان لما الواحد يسمع لصوت الرب هو مسؤول عن كل حاجة بتحصل في الحياة، هو مسؤول إنه يقدم لك الطعام بتاعك. هناك قد أمرت الغربان أن تعولك وهتشرب من النهر يا رب، لأنه كانت برضو الإشارة للغربان هتجيبوا لحمة صبح وليل، بس مش في أي حتة، فين؟ عند نهر كريث، أصل هو ده المكان. أتعطيني يا إيليا هتشوف المعاملات، وده درس لينا. نقول له ساعدنا يا رب نطيعك في الصغيرة والكبيرة، واللي يمشي ورا الرب كل أموره الرب مسؤول عنها. تاني ما اللي جاية بتقول كده، زد إيماني إنك تقدر على كل الأشياء، وإن ما فيش حاجة منك أكبر حياشة ومليون لا، وإنك أنت قدير وعجيب وصالح وليك ترتيب، واللي يصدق فيك ويسيب مشاكله يلاقي دواء. حول عيني وحول فكري من على كله سواك. أنا يا رب عايز أتشغل بيك في المؤتمر، أبقى مشغول بيك، هيمان بيك، بفكر فيك واسمع صوتك واقول لك تحت امرك حاضر.

0: ده اللي جايبني اصلا صنع ايديك، الحل يتغير على ايدك لما انا بجري عليه. بقي املي في كل العالم بس انا بمسك فيه، مش سهل انك لحظه تسيبني، انت مصمم تستخدمني مشروعك، وده اللي جايبني اصلا صنع ايديك. حول عيني وحول فكري من على كل سواك، الأيام يا حبيبي بتجري وأنا هقضيها معاك. أنت الحق وأنت حقيقي مستقبلي وياك. حول عيني وحول فكري من على كل سواك، الأيام يا حبيبي بتجري وأنا هقضيها معاك. أنت الحق وأنت حقيقي مستقبلي وياك.
1: العدد الأخير في الترنيمة اللي فاتت، مش سهل إنك لحظة تسيبني، أصلنا موضوع مشغوليتك يا رب، ما فيش حاجة تحصل بعيد عنك وبعيد عن ترتيبك وتخطيطك لحياتي، أنا بثق فيك. ترنيمة أقول الجميلة مش هقول القديمة، ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا. ما أحلى إنه يتقدمك ويتقدمك في كل مشوار وكل مشروع وكل خدمة وكل كلمة هتقولها. ربنا لا ينسانا، الله الذي لنا لا يتركنا، هو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا.

في طريق قيز الحياة يتقدمنا، ودايما مخططاته وما قصده دايما لينا خير، حتى لو كانت عينينا مش شايفة الخير ده. ثق في هذا الإله القدير إنه كل ما قصده ليك خير، خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. أرني معاكم الترنيمة الأخيرة وإحنا واقفين بنقول له: تخطيطك يا رب رائع لحياتنا ولا يمكن أبدا تغلط. من كل كلامك الصادق والصالح مش ممكن كلمة هتسقط، عارف الأفضل لينا يا رب. بضع ثقتي فيك، بضع كل اتكالي ورجائي عليك، مهما كانت ظروفي صعبة، لكن تخطيطك ومقصدك خير ليا طول الأيام.

من هو الأفضل ليك الحكمة في امتى وليه ليك في الموت أكتر من مخرج بتغير أوقات.

ارفع قلبك وارفعي قلبك للرب، قولي له تقدر تسند، ما انت معين، فيش في يوم نسيتني ولا يوم تركتني. لكن العجيب وكل العجب انه اللي بيخافك وبيقدرك وبتظل انت شعار حياته حي هو الرب الذي انا واقف امامه، بتعرف ترتب له كل الامور، بتعرف تخلق له من المستحيل امور عجيبه. غربان تجيب لحمه، غربان تجيب لحمه صبح وليل. كم انت عجيب، كم انت قدير يا رب. انت بتعرف تعمل المستحيل. في القديم انزلت المن من السماء في صحراء جرداء يا رب، كان غريب وعجيب تأكلهم من صباحا وسلوى مساء. يا رب بنشكرك لأنك عجيب في كل طرقك، بنشكرك أنك تقدر على كل الأشياء. عشان كده حول عينينا وحول فكرنا من على أي حاجة ونحطها على شخصك الكريم. بنشكرك يا رب لأجل كل كلمة سمعتها لنا في الترنيم، زود إيماننا وزود ثقتنا فيك. أنت الإله العظيم الأمين التي لا تقدر أن تنكر نفسك أبدا. شكرا ليك يا رب لأنك لينا، الله الذي لنا هو دائما معنا يتقدمنا. يا رب بنشكرك لأجل كل فرصة بترتبها لنا نيجي أمامك يا رب ونقول لك علمنا وفهمنا، كلمنا يا رب على فم عبدك، منتظرينك يا رب. بنصلي لأجل بركة يا رب للفرصة والوقت اللي جاي. اعطي يا رب لعبدك كلام عند افتتاح فمه يا رب بالروح القدس. اوصل لينا وغير فينا وشكل فينا، غير في اوانينا علشان تعكس مجدك وتطلع نورك لكل من هم حولنا. وليك يا رب كل المجد. امين.

رسالتين، رسالتهم يا أصحاح 12 عدد 1، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، كمان أجرى عددين من تسالونيكي الأولى الأصحاح الأول، تسالونيكي الأولى 1 عدد 9 و10، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. آمين. موضوعنا هو المؤمن والعبادة زي ما احنا عارفين، والحقيقة نفسي أن الرب يوضح الموضوع ده بنعمة من عنده أمام أذهاننا، عشان في الآخر تبقى عبادتنا عبادة صحيحة بحسب فكره وبحسب قلبه. إحنا ما بنعملش الحاجات الروحية زي ما نتصورها أو زي ما يتصورها كل واحد فينا، كل واحد لفكره، لكن إحنا عندنا إله رسم لنا نعيش إزاي، نفكر إزاي، ونعبد إزاي، ونخدم إزاي، كيف تكون حياتنا، عشان في الآخر زي ما سمعنا امبارح يتحقق القصد الإلهي في حياتنا. هو لي قصد، وهو راسم لحياتنا خطة، وهو اللي بيرسم لنا الخطة، وهو بيرسم لنا الطريق كيف نعيش حسب قلبه وحسب كلمته. المفهوم الشائع عندنا في الأوساط المسيحية بصفة عامة وفي كنايسنا كإخوة هو أن العابد هو الشخص اللي بيروح الكنيسة، بيروح الاجتماع، صح؟ واللي مش بيروح الاجتماع مش عابد. وكمان ده يبقى عابد أحلى وساجد كمان لما بيروح الاجتماع ويقدم شكر، ولما يقدم شكر ده أخ عابد وأخ إيه؟ ساجد. وده مش غلط، ده صح، بس هل هي القصة كلها كده؟ هل العبادة هي أننا نعمل حاجات ونمارس أشياء ونروح اجتماع ونقدم شكر مرة ومرات ونقول كلام أو نخدم؟ هل القصة قصة أننا نعمل حاجات؟ هل هي دي العبادة الصحيحة؟ خلونا نشوف ما هي العبادة الصحيحة في ضوء الكلام ده. يعني أعتقد إحنا بسهولة نفهم أن العبادة هي علاقة بين عبد وسيد، عشان تبقى عبادة صحيحة هي علاقة بين عبد وسيد، موقف يتخذه هذا العبد من هذا السيد، هو متأكد أنه سيده، متأكد أن السيد ده له سلطان عليه وعايش مش على مزاجه لكن على مزاج هذا السيد. وبالتالي لما تبقى العلاقة دي في شكلها اللي فيها، العبد ده عارف صفات هذا السيد، عارف خصائصه، عارف قلبه، عارف أفكاره، فبيعيش وبيعمل الحاجات حسب أفكار وقلب هذا السيد. في الحالة دي الشخص ده لما بيعبد، بيعبد عبادة إيه؟ بيعبد عبادة صحيحة. فالفكرة إذا شلنا من قصة مفهوم العبادة أنها علاقة بين عبد وسيد وموقف لعبد من هذا السيد وسيادة سيد على عبد، إذا شلنا المفهوم ده من ذهننا أعتقد في الحالة دي اللي احنا مش فاهمين العبادة بطريقة صحيحة. والآية اللي أنا قريتها بتاعت تسألونيك الأولى 1 تقول الحقيقة إحنا بنعبد، الإنسان بيعبد، والإنسان من زمان بيعبد، فيقول لهم أنتوا كنتوا بتعبدوا، بس كنتوا بتعبدوا منين؟ الأوثان. فأنتم رجعتم من الأوثان إلى الله، فكنتوا كان لكم

دايرة بتعبدوا فيها. ولما كنتوا بتعبدوا الأوثان عبيداً للوثن، كنتوا عايشين حسب صفات هذا الوثن، حسب مقتضيات هذا الوثن. بتفكروا إزاي؟ بتعيشوا إزاي؟ حياتكم شكلها إيه؟ حسب الوثن. لما رجعتم إلى الله من أوثان عشان تعبدوا إيه؟ الله الحي الحقيقي. وإحنا عارفين أن العبادة الوثنية أقدس ما فيها نجس. فاهمين يعني؟ يعني إيه أقدس الأجواء في كيان الإنسان؟ هي جو العبادة، صح؟ تخيلوا أن جو العبادة بتاعتهم مرتبط بالنجاسة، يعني يمارسوا العبادة مع إيه؟ مع النجاسة عشان تبقى العبادة صحيحة. إيه ده؟ هو ده العلاقة بين السيد والعبد في الأجواء الوثنية، كانوا كده، أنتوا كنتوا كده، بس أنتوا رجعتوا علشان إيه؟ تعبدوا. رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. نهجف وقفة صغيرة عن أن الإنسان لازم يعبد. أقول تاني، أنتوا وأنا اللي إحنا قاعدين، الطبيعي أن ما فيش حد فينا ما بيعبدش، مؤمن أو غير مؤمن. غير المؤمن بيعبد، الناس اللي كانوا في الأوثان ما يعرفوش الله كانوا بيعبدوا ولا لأ؟ كانوا بيعبدوا الأوثان. فالإنسان بطبيعته عنده غريزة اسمها غريزة العبادة موجودة جواه. عشان كده في الحياة الوثنية مش عارفين إله. فاكرين مثلا كلام بتاع أعمال 17 بولس لما كان في أثينا، ليجي مذبح لإله إيه؟ ما انتوا عايزين تعبدوا ليه؟ مادام مش عارفين وتعبدوا ليه؟ لأن في غريزة اسمها غريزة إيه؟ في غريزة اسمها غريزة العبادة في كيان الإنسان. لو مش لاقي هذا الإله يخلق إله، يعمل إله بإيده علشان يعبده. فده غريزة موجودة في كيان الإنسان. والحقيقة كل واحد فينا بيعبد. قبل الإيمان كنا بنعبد إيه؟ الرب قال، الرب نفسه قال في يوحنا 8، الذي يعمل الخطية هو عبد ولا مش عبد؟ يعني بيعبد ولا لأ؟ بيعبد. الذي يفعل الخطية هو عبد للخطية. وبولس برضو أفتكر في رومية 6 يقول يعني أنتوا الحقيقة كنتوا بتقدموا ذواتكم عبيداً للطاعة للذي تطيعونه. فاللي أنت بتعبده أنت بتطيعه، بتعمل اللي هو عايزه، فكنتوا بتقدموا ذواتكم عبيداً عشان تطيعوا الإيه اللي بتعبده. والرب قال الكلام ده مرة في لوقا 6 أفتكر، لا يقدر أحد أن يخدم إيه؟ سيدين. إحنا قبل الإيمان كنا عبيداً للخطية، عبيداً للنجاسة ما نقدرش نتخلص منها، عبيداً للشر، عبيداً لذواتنا، عبيداً لطموحاتنا، عبيداً لأفكارنا. دي حاجات كنا بنعبدها ولا ما كناش بنعبدها؟ كنا بنعبدها وكنا عايشين ليها، عايشين للحاجة اللي إحنا بنعمل إيه؟ عايشين للحاجة اللي إحنا بنعبدها. ده الكلام ده قبل الإيمان، صح ولا؟ الكلام ده قبل الإيمان، صح، قبل الإيمان. والكتاب يقول إن إحنا قبل الإيمان كنا تحت السلطان. كلوس 1 يقول لنا الكلام ده، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين الذي أنقذنا من إيه؟ سلطان. في سلطان، دي عبادة ولا مش عبادة؟ بس اسمه سلطان إيه؟ الظلمة. أننا نعيش في جو الظلمة، الجو المظلم اللي مسود ده، اللي فيه مش عايزين، كل واحد عنده أسراره اللي مش عايز حد يعرفها عشان عيب إنها تتعرف. تخيلوا، أنقذنا من سلطان الظلمة. فكنا تحت سلطان وكنا بنعبد. ده الوضع الطبيعي اللي للإنسان قبل الإيمان وغير المؤمن. بس المفروض لما يؤمن الدنيا تتغير ولا ما تتغيرش؟ مال يعني؟ ما هو بولس بيقول لهم إنكم أنتم رجعتم من الأوثان إلى الله عشان تعملوا إيه؟ تعبدوا الله الحي الحقيقي. بس برضو هجف وقفة، هجف وقفة. بصوا يا إخوة، أنت عبد لكل اللي بتدي له عينيك. لما تلاقي عينيك رايحة لحتة ومش قادر تمنعها، أنت عبد ولا مش عبد ليها؟ عبد. عبد لكل اللي أنت بتدي له أفكارك وتفكر فيه. عبد لكل حاجة أنت مأسور ليها ومستعبد ليها ومش قادر تتخلص منها. وخليني أقول لكم بصدق، نحن في أيام عبودية شديدة، وللأسف الشديد هذه العبودية حتى في حياة المؤمنين.
ما احنا بنتكلم عن العبادة.

وعايزين عبادة صح، مش كده؟ لكن هل هناك في حياتنا حاجات بنعبدها؟ يعني الرب لما قال لا تقدروا أن تخدموا إيه؟ سيدين، يعني دول إيه؟ كل واحد فيهم إيه؟ سيد. هل فينا مؤمنين يسود عليهم، يسود عليهم سادة سواه؟ فيه ولا ما فيش؟ هو لوط مش كان بيسود عليه سيد وخلاه اتخذ قرارات بناء على سيادة هذا السيد؟ ولوط ده الكتاب عن يقول عنه انه رجل بار، كان البار يعذب نفسه لانه بيسود عليه سيد غير سيده. احنا في ايام يا اخواتي واخواتي سادت الطموحات الإنسانية العالية على كثير من المؤمنين إخوة وأخوات، وسادت العيون المتعالية. فيش خالص يا رب ولم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم. كل واحد فينا عايز يجيب آخره من طموحات، وعيالنا بيزجونا في السكة دي. ما احنا في دنيا والدنيا كلها طموحات، ولأننا عايشين لهذه الطموحات من غير زعل إحنا مستعبدين لهذه الإيه؟ مستعبدين لهذه الطموحات. لما نضيف لها السوشيال ميديا، فيها عبودية ولا ما فيهاش؟ اللي ما تقدرش تتخلص منه أنت عبد لي، وزي ما قلت اللي بتدي له عينيك أنت إيه؟ أنت عبد لي. اللي بتدي له ودانك تحب تسمعه كتير أنت عبد لي. اللي بتدي له طاقتك وأوقاتك وحاسس انك يعني هو ده حياتك في الحاله دي انت ايه؟ عبد لي. فهو ده اللي انت بتعبده حتى لو بتروح الاجتماع وحتى لو بتشكر في الاجتماع. فقبل ما تقول لي انك بتروح وبتشكر قل لي حياتك شكلها ايه؟ من الذي يسود عليك؟ من الذي يسود على عينيك اغلب اليوم؟ مين اللي تقعد قدامه ومش قادر تقوم؟ فين ايه القعده اللي بتقعدها وما انتش قادر تقوم منها؟ دي عبودية ولا مش عبودية؟ عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. عبادة إجبارية. إحنا قبل الإيمان كنا مجبرين وإحنا بنعبد الأوثان، ما نقدرش نتخلص. في قهر، أيوة عبادة غير الرب الحقيقة فيها قهر، فيها قهر مش قادرين نتخلص منها. خلونا قبل ما نفهم مفهوم العبادة من كلمة الله نقول له أعمل معروف، أعمل معروف، اعمل معروف. وانا مش بتكلم يعني احنا دايما بنقول تعالوا حوشوا العيال مش قادرين يذاكروا عشان مستعبدين للاجهزه، صح ولا لا؟ طب العيال كده، طب والاباء، طب والامهات، في عبوديه ولا ما فيش؟ يا احنا بنتكلم عن عباده الله، واتاري في حياه في حياتنا حاجات تاني بنعبدها. ايوه في عبوديه، يعني انتوا فاكرين وعبوديه اي حد غير الرب مذله. انتوا فاكرين صمويل الاول 30 حادثة صقلغ لما داود لقى راجل هيموت هيموت عبد مالك مين انت وايه اللي جابك هنا؟ يقول له انا غلام مصري ايه عبد لرجل عماليق، وعماليق اشاره للجسد، عبد لرجل عماليق الجسد لما يتسيط علينا. نحن عبيد للجسد، نحن نعطي كياننا لهذا الجسد. عبد الرجل عمليقي وسيدني لي 3 أيام ما أكلت حاجة وسيدني رماني، والجسد كده يفضل يستعبدنا وفي الآخر يعمل إيه؟ يرمينا. في عبودية للجسد، في عبودية للشيطان، في عبودية في ناس كل شغلهم منين ما يلاقوا مشكلة يقولوا لحسن يكون عامل له عمل، تعال نشوف اللي عمل له، تعال نشوف اللي بيحل، تعال نشوف اللي بيربط. إيه ده يا إخوة؟ ده عارفين ده إيه ده؟ للشيطان. هناك عبودية للشيطان، هناك عبودية للجسد، هناك عبودية للعالم، وهذه الأشياء منتشرة بشدة في هذه الأيام للأسف في أوساط المؤمنين. وإن ما كناش المفاهيم دي تبقى واضحة لينا إحنا مش هنعرف يعني إيه عبادة. وهذه أشياء إحنا مجبرين. قل لي أول ما بتصحى بتفكر في إيه؟ أول ما بتصحى بتجري جري على إيه؟ أول ما بتصحى عينيك بتبص على إيه؟ قل لي وانت قاعد في البيت مع عيالك ومع مراتك اللي واخدك منهم ايه؟ دي علاقة بين عبد وايه؟ وسيد. واللي انت بتديله كيانك انتم عبيد للذي تطيعونه. اللي بتسمع مش قادر تتخلص منه، انت عبد، انت عبد لهذا الإله.

اتنقل بقى نقلة حلوة. ما هو أصلي إلهنا الحلو بتاعنا ده زي ما أشرت إلى كولوسي، إلى الإشارة بتاع كولوسي واحد، الله أبونا، الله أبونا، شاكرين الآب اللي عمل إيه بقى؟ أهلنا الحتة نظيفة قوي، أهلنا الحتة نظيفة قوي، شركة ميراث القديسين، ميراث إيه؟ شوفوا الجو الجميل، شركة جميلة جدا، شركة ميراث القديسين. فين؟ ما فيهاش ظلمة خالص، دي ما فيهاش ظلمة خالص. أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. بصوا عمل إيه بقى؟ نقلنا إلى إيه بقى؟ لا مش عبودية قهرية، نقلنا إلى ملكوت ابن. يعني إيه رأيكم في الجو ده؟ شركة ميراث القديسين في النور، والله أهلنا ليه، والله ده طلعنا من الدائرة السوداء اللي كنا في، أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى إيه بقى؟ شوفوا الدائرة الجميلة، ملكوت، اسمه ملكوت إيه؟ اتنقلنا للحتة دي، أنقذنا، دي مش حاجات هتحصل، دي حاجات إيه؟ حصلت. هذه هي الامتيازات التي لنا، ولأن هذا هو تقديرنا لإلهنا اللي عمله معانا، أصبحنا نصر أن نعبد هذا الإله. إن لم نعلم عمل النعمة ونقدر عمل النعمة، مش هنعرف نعبد إزاي. نحن نقدر ما صنعته نعمة الله معانا، وبعديها بقى ندخل في العبادة الاختيارية. عارفين يعني إيه العبادة الاختيارية؟ اللي أنقذنا من سلطان الظلمة. أنتوا فاكرين قصة الراجل اللي راح يسوق العبيد عشان يشتري عبد؟ قصة معروفة. راح يشتري عبد في سوق زمان، العبيد كان في سوق زي سوق الجمال دلوقتي، متأسف يعني، كان في سوق اسمه سوق الايه؟ العبيد، بيبيعوا يشتروا فيه. فواحد راح يشتري عبد، فلقي عبد مع سيده، بس سيده مرض مكتفه ومجرحه ومربطه وعمال يضرب فيه هري ضرب. فالحقيقة صعب عليه منظر العبد ده، وقال أنا هشتري ده لأن أنا عايز أشتريه، صعبان عليه، عايز أحرره. وراح اشترى هذا العبد، وبعد ما اشتراه عمل إيه؟ فكه وضمت جراحاته وأطلق سراحه. أنت من الآن حر، أنا اشتريتك عشان أحررك، أنا اشتريتك مش عشان تعيش عبد تاني، أنا صعب علي الذل اللي أنت كنت فيه، فأنا اشتريتك عشان أطلق سراحك وأحررك. تفتكروا العبد ده هيقول إيه؟ هيعمل إيه؟ فقال هذا العبد: إن عين الحرية هو أن أكون عبداً لك وتكون أنت سيداً لي. هلاقي فين سيد أكثر صلاح منك؟ هلاقي فين واحد بيبكي علي زيك؟ هلاقي فين واحد عنده نعمة زيك؟ مش عايز مني حاجة، ده عايز يضمد جراحي وعايز يفك قيوده ويطلقني. هذا ما صنعته معنا نعمة الله، وهذا هو الصدى بتاع نعمة الله اللي نشوفه في رومية واحد، في رومية 12. إن عبادتنا لإلهنا هي علاقة بيننا وبين هذا السيد، لكنها علاقة بإرادتنا. عشان كده يقول: بعد ما اختبرت الفداء، بعد ما اختبرت العتق، بعد ما اختبرت أنكم مش بتدوا روحكم عبيد للطاعة للخطية، لكن بتدوا روحكم عبيد للبر، فأطلب إليكم بإيه؟ رأفات الله اللي اختبرتوها، رأفات الله اللي شفتوها في صليب المسيح تأثر فيكم، أيوة، تخليكم تعملوا إيه بقى؟ أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله، عبادتكم الإيه؟ عبادتكم. وانتوا بكامل الوعي، انتوا مش مأسورين ومخزين غصبا عن عينيكم، لا، دي عبودية الشيطان. وانتم بكامل الوعي مأخوذين بإرادتكم، مدفوعين بدوافعكم الداخلية بإرادتكم. شفتوه حلو قد ايه؟ شفتوه عمل معاكم ايه؟ شفتوه يستاهل ايه؟ اذا كنتوا عملتوا كده قدموا بإرادتكم بهذه الرأفات، قدموا ذواتكم، قدموا أجسادكم لله. وإحنا عارفين الجسد هو الهيكل الخارجي الذي يتحرك فيه الكيان الإنساني. إيه اللي بيحرك إيديك؟ وإيه اللي بيحرك عينيك؟ وإيه اللي بيحرك ودانك؟ وإيه اللي بيحرك لسانك؟ ده الجسد هو اللي

عين والإيدين واللسان، بس في حاجة من جوا بتحركهم. إيه اللي بيحركهم؟ قدم هذا الكيان ليسود عليه هذا الإله. مش أنت شايف أنه حلو، خليه يسود. وده مبدأ في الحياة، مبدأ العبادة في الحياة المسيحية، هي مبدأ علاقة بين عبد وسيد. هذا العبد يعرف صلاح هذا السيد فبيقدم ذاته له. أنا بقول لك لتكن إرادتي كما تشاء بين يديه، مش ألاقي واحد تاني أحلى منك يسيطر على إرادتي. وزي ما بقول ده مبدأ في كل الكتاب. يعني مثلا في خروج 21 عبد، في عبد، والعبد ده من حقه أن يخرج إيه؟ حرة. خلاص 6 سنين يخدم وفي 7 يخرج حرة. بعدها الكتاب يقول إيه؟ وإن قال العبد، يعني مين اللي يقول؟ هو اللي بيقول، هو اللي عايز كده. عبادتنا لهذا الإله مش لأننا مجبرين عليها، مش أنت مجبر تروح الاجتماع لأحسن إخوة يقولوا أنت فين، ولا مجبر تروح الاجتماع لأنه لو ما رحتش خايف على عيالك بتتفاءل وتتشائم، يا الكارثة. يبقى دي عبادة. لكن إن قال العبد بمزاجك شايف أن الإله ده صالح، قال إيه؟ أحب، تخيلوا، أحب، أنا أحب سيدي وامرأة لا أخرج حر، مش ألاقي حد أكثر صلاحا منك عشان أعيش عبد لي. إن قال العبد، وكل الأعمال الروحية الصحيحة في علاقتنا بالله هي نابعة من تقدير قلبي لهذا الإله ونعملها إراديا. إحنا بنعمل كده لأن شايفين إن كده الصح، مش هنلاقي أحلى منك علشان نديله حياتنا ونديله طاقتنا. نحن نقدم ذواتنا إراديا. قل لي أنت بتدي نفسك لمين وأنا أقول لك بتعبد صح ولا غلط. أقول تاني، قل لي أنت بتسلم طاقاتك لمين وبتسلم أوقاتك لمين وبتعمل إيه لأجل مين، وأنا أقول لك أنت بتعبد صح ولا غلط. والناس اللي اختاروا هذا الإله إراديا لكي يعبدوه ويسلموا حياتهم له مش بيعيشوا لذواتهم، مش القصة مش بس بيعبد ولا يصلوا في الاجتماع، دول مش بيعيشوا لذواتهم، كلام بتاع رومية 14، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت إيه؟ لذاته. إن عشنا فلرب نعيش. أنا عايش ليك، عيشت ليك، مش وضعي في الاجتماع، مش ساعتي في الاجتماع ليك وأقول دي عبادة. أنا عايش ليك، إن عشنا فلرب إيه؟ نعيش. طب وإن متنا؟ العيشة والموت، أنا بتاعك في العيشة والموت، يعني حتى الموت للرب. أيوة، لما تموت، فاكرين الكلام اللي قاله الرب لبطرس؟ قال له متى كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيث تشاء، لكن متى شخت فأنت تمد إيديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث. بعدين الكتاب يقول إيه؟ قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان إيه؟ مزمعا، يعني نعمل إيه؟ مش يموت، أن يمجد الله بها، يعني حتى العيشة لمجده والموت لمجده. الإجابة أي، الإجابة أي. هذه هي الحياة المسيحية التي فيها نستطيع أن نقول أن هناك عبادة. إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا أو متنا فللرب إيه؟ الرب نحن. أفتكر في كورنثوس الأولى 10 يقول الآية دي، إن كنتم تأكلون أو تشربون، الأكل والشرب، أو تفعلون شيئا فافعلوا الكل لإيه؟ لمجد الله. يعني حتى الأكل والشرب يا إخوة، بتكلم على سيادة على عينينا، سيادة خارجية على عينينا، لكن تبي يقول ده في سيادة إلهية على أكلك وشربك، وفي سيادة إلهية على حياتك وعلى موتك. إذا هل الأمر بالشكل ده؟ هي الحياة المسيحية كده، عشان في الآخر تبقى عبادة إيه؟ في الآخر تبقى عبادة صحيحة. بنأكل ليه؟ وبنشرب ليه؟ وبنروح فين؟ بنبص على إيه؟ بنقضي أوقاتنا في إيه؟ بنعمل إيه؟ كل ده يشكل الجو العام اللي إحنا عايشين فيه، عشان في الآخر تبقى إيه؟ عبادة صحيحة. في الكتاب على ما أتذكر في 3 أنواع من العبيد. في عبد مشترى، عارفين يعني مشترى؟ اشترى سيده زي اللي أشرنا إليه، ده مشترى ملك سيده، يعمل فيه اللي هو عايزه.
وعندنا أمثلة في الكتاب. يعني يوسف كان عبد إيه؟

لما كان في بيت فوتيفار كان اخواته باعوه للاسماعيليين والاسماعيليين باعوه لفوتيفار، فكان عبد ايه مشتر. أنسيموس كان عبد ايه مشتر. وخروج 21 اللي اشرنا اليه، ان اقتنيت عبدا عبرانيا ففي عبد ايه عبد سيده مشتريه، فسيده لي حق عليه، انا دفع ثمنك. لكن في عبد مسبي، عارفين السبي في الحروب بيسبوا ناس، واللي بيسبوهم رجال ونساء ياخدوهم ايه ياخدوهم عبيد، ده مش ملك نفسه بقى، ده احيانا يتعمل فيه عمال سودة. زي مين؟ زي الفتاة المسبية في ايام نعمان السورياني، دي كانت عبدة في بيت او بس كانت عبدة ايه عبدة مسبية. لكن في عبد خادم نظير اجرة، زي الرجل اللي طلع علشان يجيب ناس يشتغلوا في الحقل، وجي في الاخر عطاهم اجرة. احنا اي نوع من العبيد بقى؟ احنا لنا سيد، نعم نفتخر ان لنا سيد، ونحن عبيد لهذا السيد بارادتنا، بنضع انفسنا بين ايديه لكي نكون عبيد له، شرف لكل واحد فينا. مين يستاهل يخدم سيد فعظمتك يا يسوع؟ يا على شرف ان نكون عبيد لهذا الاله الصالح والرائع والعظيم. طب احنا اي نوع؟ احنا مشترين ولا مش مشترين؟ ها؟ قد اشتريتم بثمن، يعني اشترانا، هاي ده اشترانا وفكنا، زي ما قلت في قصة سوق العبيد. لأن كلمة فداء، يقول بقى في كولوسي واحد بعد كده الذي فيه لنا الايه، كلمة فداء معناها ايه؟ معناها شراء وفك الاثنين، تشمل الحاجتين. فهو اشتراني عشان يفك ايه؟ عشان يفك قيود. فهو اشتراني، واللي اشتراني ده ليه حق عليا ولا ملهوش حق عليا؟ انا بتاعه، هو اللي يرسم لي خط السير، هو اللي يعيشني، هو اللي يختار لي الاخلاق اللي اعيش بيها، وهو اللي يختار لي الحتت اللي اقعد فيها، وهو اللي يختار لي العباده اللي اعمل ايه عبيد. احنا عبيد اشترانا سيدنا. لكن احنا مسبيين ولا مش مسبيين؟ ايه رايكم، مسبيين ولا مش مسبيين؟ هو في حاجه تسبي اكتر من محبته؟ انتوا فاكرين الكلام بتاع كورنثوس الثانية 5، لان محبه المسيح ايه؟ مش في ترنيمه تقول انا قد سبى فؤادي؟ اليس في هذا الاله ما يسبي قلوبنا؟ اليس في هذا الاله من محبته ما تاسر القلب والكيان؟ نعم، هذا الاله الذي احبني واسلم نفسه. لا، لو واحد عمل فيك كده، وطبعا ما فيش في الوجود حد هيعمل فيك كده، تبقى مسبي امام هذه الصفات ولا هو مسبي؟ احنا قلوبنا مسبيه بسبب ما عمله معانا، وقلوبنا مسبيه بسبب صفاته. عارفين يعني بسبب صفاته؟ يا على واحد يعرف يقعد امام هذا الاله ويتفكر في صفاته التي ظهرت في المسيح على الارض. شوفوا حنانه، شوفوا رقته، شوفوا عطاؤه، شوفوا اتضاعه العجيب، شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا محبته، شوفوا كل ده، كل الصفات دي كل واحده فيهم تسبي القلب وتسبي الكيان. نعم لقد اشترانا، نعم لقد سبانا، بس عارفين في الاخر يعني اختار لي سكه، هو اللي اختار لي. مخلوقين في المسيح يسوع زي ما سمعنا لاعمال صالحه قد سبق فعدها لكي يعني عملني انا وعملها ورسم لي الخط وقال لي امشي فيها، وفي الاخر هيديني ايه؟ اجره. تخيلوا هيديني اجره، ايه ده؟ يا هناخد اجره؟ لا انت مش هتاخد اجره، انت هتاخده اكاليل، مش كده؟ هتاخده اكاليل. احنا بنتعامل مع هذا الاله، ينبغي ان يرتسم هذا الاله بكل ما فيه من صفات رائعه امامه، انه قد سبى قلوبنا بمحبته، انه قد اشترانا وله حق ان يضع اليد علينا، انه سيكافئنا على حاجات. يعني بصوا يقول مثلا على الخدمه في كورنثوس الاولى 3، ان في ناس بيخدموا كثير، بس فيهم اللي بيخدم ذهب وفضه وحجاره كريمه، وفيهم خشب وعشب ايه وقاشي، ان احترق عمل احد هيخلص هو كما بنا، والعمل اللي عمله ايه اتحرق، وان بقي عمل احد فسياخذ ايه؟ ياخذ اجره. طب ما انت اللي حطيت له العمل، ما انت اللي سكته في الطريق، هناخد اجره؟ هناخد اجره. نحن عبيد لكننا سناخذ اجره على ما نعمله، إن إلهنا بصدق يسبي القلب. لكن الحقيقة قبل ما أتكلم عن العبادة وما فيها، مش قادر أفصل أبداً

العبادة عن تكريس الحياة. يعني هل في علاقة بين عبادتنا وتكريس حياتنا؟ أكيد عبادتنا الصحيحة تتناسب مع حجم تكريسنا. وتكريس الحياة الحقيقة هو مش أنا بعمل إيه وبسوي إيه، بتنطط قد إيه، ليها مكانة وسط الإخوة قد إيه، لكن تكريس الحياة كما نعلم هو مدى سيطرة هذا الإله على القلب بغض النظر عن بعمل إيه. وفي أمثلة كثيرة في تكريس الحياة في الكتاب، يعني واحد منها زي مفيبوشس. عارفين مفيبوشس ده في نموذج للتكريس، نموذج رائع للتكريس. كان عايز يد، كان عايز ايه الراجل ده؟ كانش عايز حاجة غير داود، صح؟ وكان شاعر ان اللي داود عمله معاه، تخيلوا التعبير اللي استخدمه، تنظر الى كلب ايه؟ ميت مثلي، ازاي تعمل معايا ده كله؟ ازاي تخليني خبزا واكلين خبزا على مائدتك دائما، على مائدة الملك، وازاي وانا عبارة عن كلب ميت؟ لما غاب سيده خرجت نفسه عندما أدبر. والكتاب يقول لم يعتني بأي حاجة، حتى بجروحه لم يعتني بها ولا غسل الحاجات الضرورية، أصبح ملوش نفسي يعملها لأن سيده إيه؟ لأن سيده غاب. لكن أقول مثلا أو اتنين في التكريس كده بسرعة مهمين. الحقيقة من أجمل الحاجات اللي بشوفها في التكريس عند الصليب، والحقيقة عند الصليب المكان اللي يبان فيه التكريس حجم وقوفك أمام صليب المسيح. المكان المؤثر لتكريسك هو محبة المسيح التي ظهرت في الصليب. بتتعرض ليها قد إيه؟ بتشغل قلبك قد إيه؟ مأخوذ قد إيه في محبة المسيح؟ ما دي اللي أشرت إلى محبة المسيح تعمل إيه؟ فيش حاجة ممكن تحصرني قد محبة المسيح. عند الصليب كان فيه مشهدين، مشهد في أصحاح 26 ومشهد في أصحاح 27. إيه المشهد بتاع 26؟ 26 كانوا التلاميذ، والتلاميذ دول ناس حلوين، صح ولا حلوين؟ كانت هناك مشاهد مؤلمة، المسيح بيتقبض عليه، والمسيح بيحاكم، والمسيح في طريقه للصليب. والحقيقة الولاء يظهر في وقت الضيقات، الولاء والانتماء يظهر في وقت الضيقات. وما كانش أقرب للمسيح من التلاميذ، صح؟ 26 نشوف اللي بنرنم عنه في الترنيمة، اللي خان واللي أنكر واللي باع، ده التلاميذ. أنا بتكلم عن التكريس، تخيلوا. ومش بس كتاب الباقين، يقول تركه تلاميذه كلهم وإيه وهرب. في الكلام كانوا أجدع ناس. في أصحاح 26 بطرس قال وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. الكتاب يقول وجالوا التلاميذ برضو وراه كده، يعني في الكلام إيه؟ 100% إحنا يعني في ظهرك رجالة، ما تخافش إحنا في ظهرك رجالة. وجم عند الأزمة عملوا إيه؟ تركه تلاميذه كلهم وهربوا. أكبر إيه رأيكم في وضع زي كده؟ نقول صلى على الأصحاح 27. صح 27 في كلام جميل، يمكن من عدد غالبا 55، يقول في ناس ما سابوهش، في ناس ما سابوهش، في ناس وقفوا عند الصليب ولو من بعيد، في ناس تغلبوا على هذه المخاوف. فاكرين مين؟ من عدد 55 في أصحاح 27 يقول نساء تبعنه. ونقرأ عنهم في أصح، أفتكر يمكن في لوقا 8، يقول عنهم أصل دولة تبعوه من الجليل، وكان منين ما بيجول يكرز كانوا معاه، فكانوا يتبعونه وكنا يخدمنه من إيه؟ من أموالهن. هم دولة أصلهم حاسين بالمعروف، لأنه يقول أخرج منهم شياطين كثيرة وشفى أمراضهم، وكان منهم مريم المجدلية التي أخرج منها إيه؟ الإحساس بالمعروف، الإحساس بالمعروف. وعشان كده بقول عند الصليب، الصليب هو المحك، عند الصليب يبان حجم مشغولية قلبك بالصليب قد إيه؟ الصليب بيملك على قلبك قد إيه؟ مش عايز تعبد؟ هتعبد إزاي وأنت الصليب أقل حاجة بتاخد تفكيرك؟ زمان وأنا صغير أفتكر واحد من الإخوة الأفاضل كان كل ما نقعد ونصلي أول حاجة يعملها يا رب نشكرك على عمل الصليب، وكنا لما نقعد

ناكل، يقول له رب نشكرك على ايه؟ مال الصليب ومال الاكل. انت قول له اشكرك على الخير، اشكرك على اللي اعطته لنا، ده وقته. واذا بي مع الزمن اتذكر ان الذي لا ينسى الصليب يستطيع ان يلتصق صحيحا بهذا الاله، وان الصليب هو الذي الصليب هو اللي كشف حجم تكريس التلاميذ، والصليب كشف في ناس غلابه، نساء بس جدروا المعروف فتغلبوا عن المخاوف ووقفوا عند الصليب. بس زي ما شفنا الناس دول مش بس وقفوا عند الصليب، دول اصلهم ما سابوهش. عارفين يعني ما سابوهش؟ ما سابوهش لما كان بيكرز من مدينه الى مدينه، ما سابوهش، كنا يتبعنه من مدينه الى مدينه. وفي نفس الوقت رخصت عندهم الدنيا. عارفين يعني رخصت عندهم الدنيا؟ كنا ينفقنا عليه من ايه؟ من اموالهن. ده تكريس. ده تكريس. منهم واحده، فاكرين مريم المجدليه؟ فاكرين يوحنا 20؟ يا على الست دي موقفها حاجه في منتهى العجب. في اول الاسبوع وفي الفجر والظلام وايه يعني في عز الظلمه، تخيلوا في عز الظلمه وفي البلاد الشرقيه بتاعتنا دي، واحده ست تطلع رايحه فين؟ رايحه المجابر، يعني ما تتخفيش، عندها قوه دافعه اكثر من المخاوف، كيانها يمتلئ بحب لهذا الشخص تغلب على كل المخاوف. مش خايفه؟ لا مش خايفه. الحقيقه كانت عجيبه. دور عليه. عايز ايه؟ عايزاه. مين هو؟ انتوا عارفين هو ده اللي انا عايزاه. مش شاغل ذهنك حد غيره؟ تقول مش شاغل قلبي حد غيره، فاللي في القلب بيطلع على الذهن، وبالتالي مش بفكر في حد ايه؟ انا مش بفكر في حد غيره، انا مش شاغل قلبي حد غيره. واول ما ملقيتوش طلعت تجري جري. راحت فين؟ راحت للتلاميذ، راحت ليوحنا وبطرس. تعالوا قد اخذوا ايه؟ السيد. يعني انت متاكد؟ السيد. انا عبد لهذا السيد. احنا بنتكلم عن العباده. انا عبد، انا مدرك انني عبد، هو ده السيد. اخذوا السيد ولست اعلم اين وضعوا. تعالوا دوروا معايا، تعالوا شوفوا. وجم، والكتاب يقول افتكر في يوحنا 20 عدد 9، كان يركضان معا. يعني كانوا بيعملوا ايه؟ بيجروا. طب حلو، طالعين تجروا، حلو. هم ما لقيوش، عملوا ايه؟ رجع الى موضعهما. خلاص هو اخرها عندكم كده، اخرها، ما احنا خايفين من اليهود. فرجع الى موضعهما. طب هي عملت ايه؟ الكتاب يقول واما مريم، افتكر عدد 11، واما مريم ما مشيتش. انا بدور عليه، انا مش همشي غير لما الاقيه. والكتاب يقول عنها 3 مرات كانت واقفة خارجا تعمل ايه؟ تبكي. شو دموعها بانت للكل. سألوها الملائكة، تخيلوا، لم يبهرها الملائكة ولم يخيفها القبر ولم يخيفها الظلام. دايما المكرس كده اللي بيدور على سيده، هذا اللي يعرف يعبد، لا يخوف المخاوف ولا يبهر البريق. ملائكة يعني بملابس براقة، ولا كأنه هم دول حاجة ما تسويش حاجة جنبي. أنا بدور على واحد، هو ده من يملك كيان، هو ده اللي يتعبد، مش عايزة غيره. هذا هو القلب المتقد. وكل اللي شوفها شافوها الملائكة، يا امرأة لماذا تبكين؟ قلت لهم أخذوا إيه بقى في الحالة دي؟ سيدي، مش السيد. في الأول كان سيد بتاعي أنا وبطرس، هم رجعوا، بس أنا لازال بالنسبة لي إيه؟ هو ده اللي يتعبد، هو ده سيدي اللي أعبده. أخذوا سيدي. بعدين يشوفها بقى هو، أول ما شافها هو ما عرفتوش، أول ما سمعت صوته ردت روحها فيها، وبرضو قالت له نفس الكلام، وهو يقول لها برضو يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ قالت له إن كنت أنت قد أخذته. بتتكلم على مين؟ أنا بتكلم عن واحد معرفش غيره ومش عايز حد يعرف غيره. إن كنت أنت أخذته فقل لي أين وضعته وأنا أذهب لأعمل إيه؟ وأنا أذهب لأخذه. إيه ده؟ إيه القلب ده يا جماعة ده؟ هو ده اللي يعرف يعبد، أصله اسمه سيدي،

عايزه سيدي اللي مش عايزه غيره. يا على ترنيمة جميلة اللي عم نقولها كتير. وبعدين أبص لفوق أقول له يا رب قل لي من فضلك إحنا كذابين ولا صادقين؟ احكم على ضمير كل واحد فينا. إحنا بنقول لا يكن في قلبي شريكا لك، لك كل قلبي. إحنا كذابين ولا صادقين؟ هل في آلهة أخرى بنعبدها؟ ما دي عبادة. هل في دوائر أخرى بنعبد في عينينا متخذة الحاجات تانية؟ عواطفنا اتخذت لحتة تانية؟ يا إخوة البيوت خربانة بسبب إيه؟ بسبب سيادة سادة غيره. قد استولى علينا سادة سواك. مش بتكلم عن العبادة؟ هنعبد إزاي وإحنا مسبيين لسادة غير هذا الشخص وهذا الإله العظيم؟ واحدة تاني برضو أعتقد معروفة قوي، مريم أخت العازر. وبصوا الجماعة المكرسين دولة اللي قلبهم مولع أحياناً كتير يبقوا محدش فهمهم حتى أقرب التلاميذ. فالست دي يعني أختها مش فهماها ورايحة تقول له أختي قد تركتني أعمل إيه؟ دي بس أنا مش عايزة غير أقعد. ومنين ما نشوفها نلاقيها فين؟ عند قدميه، إيه ده مكانها؟ مش عايزة غيره، مش عايزة غيره. ودي الحقيقة ما كانش في غالي عليها أبداً. فقدمت، ماذا قدمت؟ قدمت اللي احنا عارفين قارورة الطيب اللي كسرتها. وبعدين الكتاب هذا بقى سجود، يقول الكتاب فامتلأ البيت من ايه؟ امتلأ البيت. هي البيت الست دي قالت ايه؟ هي شكرت ولا حاجة، بس هي نوعية حياة فائضة عند قدمي السيد. كسرت القارورة فامتلأ البيت من رائحة الطيب، والكل شموا رائحة الايه؟ والكل شموا رائحة الطيب. ده موقفها. بس بصوا التلاميذ قالوا ايه في متى 26؟ ما هذا الايه؟ اتلاف. اتلاف لما تدي حياتك للرب في وسط اخوة جسديين هيقولوا عليها اتلاف. اقول تاني، لما تدي طاقتك للرب وامكاني، هو انت هتعرف تعبد؟ مش هتعرف تعبد غير لما تدي له كل حاجة. على قد ما تدي له على قد ما هتعبد. صح، تدي له قد ايه هيقولوا عليك اتلاف؟ مالكش دعوة بيه. ما هو مريم المجدلية سابوها وعملوا ايه؟ يا ستي تقعد في القبر ليه؟ هو مش موجود، هل منطقي انك تقعد في القبر؟ يا ستي ده منظر يخوف، تقعد في القبر ليه؟ تعالي روحي. روحت ولا لا؟ مش فاهمينها، مش فاهمينها. عندما يمتلئ القلب بهذا السيد، وقد لا تفهم او لا تفهمي من الاخرين، بس قولي لسيديك تستاهل تاخد كل حاجه، ومش خساره فيك ولا حاجه في الدنيا. فكسرت قارورة الطيب عند إيه؟ عند قدمين. أخيراً ماذا نقدم بقى؟ يعني بصوا إحنا بنقول ذا الجو العام، عايشين إزاي؟ بنفكر إزاي؟ بناكل إزاي؟ وبناكل ليه؟ أهداف حياتنا إيه؟ طموحاتنا إيه؟ منهج وقتك، يومك بتقضيه إزاي؟ تاني بتبص على إيه؟ مستولى عليك إيه؟ إن ما تزبطتش المنظومة دي انسى قصة عبادة. مهما كنت بتعمل في الاجتماع، هي علاقة بين عبد وسيد. حجم استيلاء السيد على كيان هذا العبد هو الذي سيحدد بعد ذلك نوعية وصحة عبادة هذا العبد. عايش ازاي؟ بتفكر ازاي؟ عطيله ايه؟ مكرس ليه ولا لا؟ تقديرك لعمله، تقديرك لحبه ايه؟ في الآخر تنشأ العبادة. بنقدم؟ بنقدم. طب احنا بنقدم كلام في الاجتماع؟ لا، السجود مش مجرد كلام في الاجتماع. ايوه هو كلام في الاجتماع، بس ناشئ عن نوعيه ايه؟ ناشئ عن نوعيه حياه. ففي ناس مثلا سجدوا له، فاكرين مثلا في متى 2 الناس اللي جم من المشرق المجوس سجدوا له، فتحوا ايه؟ كنوزه. يستاهل الكنوز، يستاهل الكنوز. وقدموا له ايه؟ ذهبا ولبانا ومرا. الست دي مريم اخت العازر قدمت ولا ما قدمتش؟ قدمت تحويشه عمرها، تحويشه عمرها. قدمت كل ما عندها. مثلا في عبرانيين 13 يقول قدموا ايه؟ لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لانه بذبائح مثل هذه ايه؟
يصر الله. دي ذبائح، دي ذبائح. الكتاب قال

عليها ذبائح، بذبائح مثلها لا تنسوا فعل الخير والايه، فعل الخير. عارف يعني ايه فعل الخير؟ لما تلاقي واحد محتاج لأي نوع من الخير اعمله له، محتاج لوقتك تقعد معاه اقعد معاه، محتاج لمكالمة تليفون كلمه في التليفون، محتاج لابتسامة اديله ابتسامة، محتاج لفلوس وربنا عطيك اديله بتمييز، محتاج محتاج محتاج. لا تنسوا فعل الخير، فعل الخير، وفعلوا الخير مع الايه؟ مع الجميع. هي منظومة حياة. هل ندي؟ آه ندي بهذا، ندي بهذا الشكل. ولما ندي ونعيش صح هنيجي الاجتماع ونعبد صح، هنيجي الاجتماع. ليه ده المنظر اللي الرب كان يحبه وسط الشعب زمان؟ أنا الحقيقة اخترتكم عشان تكونوا كلكم ليا مملكة إيه؟ كلكم ليا مملكة كهنة، على بعضكم كده مملكة كهنة، وأنا الحقيقة هبني لكم بيت عشان أسكن في هذا الإيه؟ أسكن في هذا البيت، وأحب أكون موجود فيكم. يعني كل اللي أنا بعمله ده بعمله لكي أسكن في وسطكم. ويبقى مبسوط قوي بقى لما الناس اللي عايشين صح دولة يتلفوا حواليه بهذه القلوب المشتعلة، هذه القلوب التي لا تبغي سواه، هذه القلوب اللي مش بصة إلا على محبته، مش بتمارس طقس، مش بتعمل أنشطة، مش بتعمل حاجات، مش بتعمل عشان الناس، لكن بتعملها لأن هذا القلب ملتهب تزاه هذا الإله وهذا الشخص العظيم. يبقوا موجودين والعين مرفوعة والقلب مرفوع والكيان مأخوذ كله، الكيان والأفكار والكلمات والتصرفات اللي حصلت مخلية الكيان محصور في هذا إيه؟ محصور في هذا الشخص، وموجودين وعيننا عليه. بس يحبنا موجودين وعينينا عليه. أقول تاني، موجودين وإيه؟ وعينينا. عارفين يعني عينينا عليه؟ تخيلوا أن حتى في اجتماع كسر الخبز وهو يعتبر أرقى أجواء السجود اللي بنطلع بلا روحنا، تخيلوا أن حتى في اجتماع كسر الخبز مين موجود عندنا النهاردة؟ طب مين موجود الأسبوع ده في الاجتماع؟ طب هنروح عشان نعمل إيه؟ طب إيه رأيكم في الأجواء دي؟ مش عارف أقول إيه، يعني على أحداث جارية. إحنا في كأس العالم صح ولا؟ تسمعوا عن كأس العالم؟ كأس العالم مش عارف. على فكرة أنا مش ضد اللي يتفرج على حاجة أو كلام زي كده، لكن أنا بتكلم على كم السيطرة. عارفين يعني كم السيطرة؟ كم إحنا بتكلم عايشين إزاي؟ بتفكروا إزاي؟ لما يتعارض معاد الماتش مع الاجتماع بنختار ايه؟ مش عايز حد يجاوبني، كل واحد يجاوب مع نفسه. طيب لما يبقى الاجتماع حلو والرب رافعنا والماتش حلو ومالوش دعوه بربنا، هقول ربنا معزينا مصر لعبت كويس ما تزعلوش. لما بنطلع ونحكي بنحكي عن ايه؟ بنحكي عن روعة الرب وكيف كان جميلا هذا الإله وكيف رسم أمام عيوننا ليسبق أنتم الذين رسم أمام عيونكم يسوع المسيح وإياه أسلوبا ترسم تأخذت في هذا الجو. ولا بنحكي عن الماتش ومين لعب ويحصل إيه، وصل مين ظلم مين، وصل وصل وصل وصل. أنا بقول أنا مش ضد ناس تلعب ولا ضد ناس تتفرج، لكن أنا بتكلم على ما يأخذ الكيان. الفكرة اتضح أنه ما يأخذ الكيان ليس هو الرب، تخيلوا. إنما يأخذ القلب ويأخذ الكيان ويأخذ الأحاديث ويأخذ الأفكار. ما هو بصوا اللي جوانا هو اللي بيطلع في كلامنا صح؟ من فضلة القلب إيه؟ يتكلم اللسان. فأنت تكلمني النهار كله عن ماتش وتروح الاجتماع أشكرك يا أبانا، وإذا أحد شكر بدل الأب بدل الابن تقول ده مش مميز. إيه هو ده؟ إيه هو ده؟ احنا بس قاعدين نحكم. اين قلوبنا؟ اين كياننا؟ الى اي طيار بنؤخذ؟ اين حجم سيطره هذا الاله علينا؟ بطرس الاولى يقول لنا بصوا يا جماعه هو منظر حلو، هو بيحبه، كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره حيه كهنوتا مقدسا لتقديم ايه؟ ذبائح. عارفين كهنوت هنا دي مش

يعني كهنة بس كهنة مع بعض بيعملوا إيه؟ كهنوت. دي سيمفونية رائعة، سيمفونية بتعزف التعظيم والتمجيد لهذا الإله، سيمفونية من قلوب مأخوذة ومسبية لروعة وعظمة وجلال ومحبة هذا الإله، سيمفونية اللي لما بيدخل واحد غريب فيها يقول تصير خفايا قلبه ظاهرة ويقر أن الله بالحقيقة إيه؟ فيكم. إيه ده؟ سيمفونية إلهية بتعزف. هذه العبادة اللي إحنا بنتكلم عنها واللي مفروض تكون. تاني أقول إن العبادة ليست كلمات تقدم في اجتماع، وليس حضور، وليس أداء شكلي وروتيني، لكنها خلاصة حياة نابعة من حياة، حياة أنفقت كل اليوم وكل الحياة لهذا السيد لأنه يستحق. ولما الحياة تؤخذ بهذا الشكل في هذا الاتجاه، قولوا لي إيه اللي ممكن يكون مأخوذ له القلب ومأخوذ للكيان؟ ونروح الاجتماع مش محتاجين لحد يزجنا، وحد إحنا مأخوذين طبيعي لهذا الإله، فما يفيض من قلوبنا سواء في صمت من كثيرين أو في صمت من الأخوات. هما الأخوات بيسجدوا ولا ما بيسجدوش؟ بيسجدوا، لكنها حالة إيه؟ حالة قلب بتعبر عن سجود حقيقي، أو من إخوة معبرين عن باقي الجماعة، يبقى سجود نابع من القلب. والسماء تقول يا سلام، في الأرض ريحة حلوة كده، فاحت رائحة الطيب، فاشتمت جميع رائحة الإيه؟ يا ده مش جميع، ده السماء تشتم رائحة المؤمنين الساجدين الحقيقيين والعابدين الحقيقيين. أتمنى أن الرب يصلح مفهوم العبادة عندنا، فأنا نظل بالمفهوم بتاع أن العبادة يعني تروح الكنيسة، وأن العبادة يعني تشكر في الاجتماع. أنت ممكن تعمل دولة وتبقى مش بتعبد، لكن العبادة هي خلاصة حياة تعيشها، وإذا عشتها صحيح يبقى احنا بنقدم عبادة صحيحة وسجود صحيح. خلونا ننحني ونشكر هذا الإله اللي أنقذنا وخلصنا. مش أنقذنا وخلصنا ولا لا؟ مش كده برضو؟ تذكروا أننا كنا تحت سلطان الظلمة. واعملوا معروف، نفسي أن كل واحد واحد يسأل نفسه، عاطي حياتي لمين؟ عاطي طاقتي لمين؟ عاطي عيني لمين؟ عاطي وداني لمين؟ عاطي وقتي لمين؟ بيتك محتاجك وعيالك محتاجينك، بس حتى هم مش واخدين وقتك للأسف الشديد. خلوا الرب يلمع أمام قلوبنا العبادة الصحيحة والسجود الصحيح. يا رب أن نعبدك من كل القلب لأنك تستحق أن تعبد. يا رب نقدم لك لا كلمات شكر ولا مجرد قلوب شاكرة وشاعرة بفضلك وإحسانك، لكن اعمل معروف، خلينا نقدم حياة أنت راضي عليها، وكيان أنت عامل فيه، وقلوب أنت مسيطر عليها، وفيضان من الداخل معبر عن سجود حقيقي أنت تستحق. يا رب ما تخليناش نحرمك من اللي أنت تحب أنه يتعمل وإحنا على الأرض، أن نكون ساجدين لك بالروح والحق. اكرمنا اكرمنا اكرمنا بأنك تعمق هذه المفاهيم في كياننا، فنعبدك كما تريد أن نعبدك. لك يا ربنا كل الحمد.

تعالوا ناخد الوقت اللي جاي نصليه ونقضي فرصة صلاة واحنا بنرنم الكلمات دي للرب. سلمت قلبي، خصصت حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي. أنا لك كلي بجملتي، وأنت لي هنا في غربتي.

تعالوا نقف ونصلي له ونقول له كده: فأنا لك ولغيرك لن أكون لولا الصليب من أنا يا سيدي، لولاك كنت تائها في غربتي. فأنا لك وكل حاجة تهون في عبادتك. أنت السيد اللي حن عليا، وصليبك هو موضوع تكريس يا رب.

أشكر الرب لأنه اشتراك، أشكر الرب لأنه ضمد جراحك، أشكر الرب لأنه أطلقك حراً. قل له شكراً لأجل نعمتك، شكراً لأنك دفعت حسابي على الصليب، وطول ما أنظر لصليبك أعيش لك مديون العمر، مكرس ليك بكل ما أوتيت من طاقات بتاعتك، ولأجلك يا رب كل شيء يهون. قل له اديني ان الصليب يزداد غلاوته في عيني. قل له بحبك، هعبدك، هكرس لك العمر، ساعدني، ساعدني على الرغم من ضعفي ارجع لك في كل وقت، تاخد انت مكانتك وهبتك يا اروع نصيب. انت نصيبي وانت رافع راسي. اشكره فرصه نشكر فيها الرب. طلع كلمات الشكر والامتنان لي والتكريس لي. قل له بحبك، هعيش لك، تبقى انت سيدي ومالك عمري. فرصه للصلاه.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarma.org.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. الحقيقة إحنا دايما بنحرص أننا نقدم للجالية العربية في أمريكا كل المعلومات اللي تفيدهم وتعرفهم المميزات اللي الحكومة الأمريكية بتقدمها للمهاجرين، وده علشان كتير مننا مش بنلاقي الشخص اللي ممكن يساعدنا، وكمان أوقات بيكون في عائق اللغة لأننا مش بنلاقي حد يساعدنا يكون بيتكلم نفس كمان لغتنا. عشان كده فكرنا النهاردة نتكلم بالتفصيل عن معلومات عن المساعدات في أمريكا اللي بتقدمها، سواء للمهاجرين اللي معاهم الجنسية الأمريكية أو للمقيمين اللي معاهم الجرين كارد. وتابعونا في أسئلة كتير وإجابات إحنا ناس كتير مستنياها. خطة التليفون مفتوحة وأهلا بأسئلتكم. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيدة جدا يكون معانا أول مرة في قناة الكارما، ومبسوطة إن احنا عرفنا إن احنا نوصل له، وكان بطلب يعني ناس طلبت مننا إن احنا نستضيفه في الموضوع ده لأنه متميز جدا في الموضوع ده، وده مجال شغله، وهيجاوبنا على أسئلة كتير تكون مش لاقيين لها إجابة. هو الأستاذ سليم إبراهيم، أهلا بحضرتك ومنورنا يا عم سليم.
1: أهلا بك، أهلا بك، شرفتين، أهلا وسهلا، سعيد إن أنا أكون معك
0: ومنور قناة الكارما.
1: ربنا يخليك، أنا سعيد أكون معك النهاردة يعني.
0: شكرا لحضرتك. طيب، زي ما اتفقنا إن احنا هنقسمهم زي كاتيجوريز كده مختلفة، فاحنا هنبتدي الأول في برامج المساعدات الحكومية.
1: الحكومة الأمريكية.
0: بالضبط. إيه أشهر برامج المساعدات الحكومية في أمريكا؟
1: شوفي، عشان أقول لك، عشان تبقى الأمور واضحة كويس جدا، المجتمع الأمريكي هو مجتمع هجرة، مجتمع هجرة، وأمريكا بترحب بالمهاجرين، لا سيما المهاجرين اللي هم بيكونوا قانونيين أو شرعيين. طب الناس اللي بيجوا أمريكا دول، لو حبينا نقسمهم كاتيجوريز كده، في واحد جاي زيارة، جاي زيارة، وفي واحد جاي على هيقدم على جرين كارد، وفي واحد جاي زيارة بس عمل لجوء، وفي واحد جاي زيارة لم شمل الأسرة، وهكذا.
0: يعني كل شخص بيبقى له مساعدات مختلفة.
1: فالناس دول هم كاتيجوريز، هم ايه يعني بنسميهم كاتيجوري، فئات. طب هل الشخص اللي جاي أمريكا زيارة ده ليه اي مزايا؟ نو، المفروض ما يبقالوش اي مزايا طبعا. بس بعد الشر، لو هذا الشخص اتعرض لأي عائق صحي أو مشكلة صحية أو حاجة، الحكومة الأمريكية بتقول كل شخص متواجد على الأرض الأمريكية وتعرض لطارئ صحي، الحكومة الأمريكية ملزم تعالجه.
0: إذا فعلا؟ طب دي معلومة أنا أول مرة أسمع.
1: ما هتلاقي نفسك حاجات كتير أول مرة تسمعيها. حاجات كتير أو
0: طب احنا طبعا هنتكلم في الإجراءات بعد كده.
1: ما أنا بقول يعني احنا جبنا إيه؟ أقل الناس تواجدا في أمريكا.
0: في أمريكا.
1: الشخص اللي جاي عابر. واحد ترانزيت طالع جاي من مصر هيروح كندا، نزل في أمريكا، هيكمل بعد كده يروح كندا. وفي المطار جاله مغص كلوي، جاله مش عارف مين، الكلام ده كله.
0: في المطار أو في
1: المطار
0: أو جوه أمريكا.
1: جوه أمريكا في أي حتة. فأمريكا عاملة تعليمات وتنبيهات على المستشفيات، ما تسألش الشخص اللي لجأ للمستشفى أنت معاك إيه؟ وفلوسك ايه،
0: رغم ان في ناس بتجيلها فواتير للمستضيفين. طيب ماشي، انا مستعجله.
1: فهو كل اللي بيحصل ان هو لما بيخش اهلا وسهلا بيك، رحبوا بيه، بعد ما خلص نيجي بقى ايه للحساب. يا عم انت دخلت وكلفتنا 10,000 دولار وحصل كذا كذا كذا، معاك تدفع؟ ايوه ادفع، ما معاكش مع السلامه.
0: طب ده يحددوها على حسب إنكم الشخص اللي مستقبله،
1: إمكانيات الشخص اللي هو موجود وإقراره. وإقراره. واخد بالك إزاي؟ كان زمان الستات المصريات كان عنا يعني بيلعبوا لعبة حلوة أوي أوي، يجوا إيه، تيجي الست حامل في 9 شهور في 8 شهور وتروح جاية أمريكا تولد، المحروس ياخد الجنسية الأمريكية وهي تولد وتمشي. الحكومة قالت

0: ايه ده بيضحكوا علينا دول ولا ايه؟
1: هو مش المصريين بس، وفي كل الجنسيات.
0: واحنا انا دلوقتي مركز على
1: المصريين الجالية بتاعتنا العربي،
0: ماليش دعوه بقى بالمكسيكان بيعملوا ايه بيخلوا ايه الكلام ده كله. فجت الحكومه قالت ايه ده تيجي تولد ببلاش والعيل ياخد الجنسيه الامريكيه وتروح ماشي. فراحوا قايلين ايه، لا خلاص اللي تيجي تولد هنا ببلاش وهي داخله مره تانية، لو جايه مره تانية الفاتوره اللي عليها لو ما تدفعهاش مش هندخلها.
1: اوكي
0: كويس.
1: بس ده مؤخرا،
0: ده مؤخرا. طب كل ده في الثلاث اربع سنين الاخرانيين، يعني في فترة الرئاسة الأولى بتاعة ترامب والفترة الرئاسة التانية. ترامب هو الوحيد اللي بدأ ينكش في الحال،
1: يعدل القوانين
0: ينكش في يعني لأمريكا مستغلة أكبر استغلال في الدنيا كلها. كويس. يبقى دي إيه؟ فجوم عند الستات اللي هم اللي كانت بتيجي تولد وتروح والكلام ده كله، قالوا لا الست انت جيتي تولدي يعني كان عندك إمكانيات انك تيجي، يا تدفعي ثمن الولادة يا مش هندخلك تاني. معها فيزا بقى 5 سنين، معهاش فيزا 5 سنين ما بيردوش يدخلوه. فدي ايه، ادي واحدة كاتيجوريز من الناس.
1: تمام. يبقى دول اللي هم معاهم سياحة من حقهم ان هم
0: ولا لهم اي وضع قانوني
1: يتعالجوا. بس برضو فيها حضرتك حتة قلتها، لو الشخص اللي مستضيفه عنده امكانيات يدفع. لا
0: المستضيف نو ملوش دعوه.
1: طب ماشي، ما هو الراجل جه تعالج ومشي والفاتوره جت للشخص اللي
0: ولا
1: مستضيف
0: يرد عليها.
1: اوكي.
0: ونصيحه بقى للناس اللي هم لما يجوا حد عندهم حصل زي كده وراح المستشفى يقول هو ضيف عندي، ما يقولش ده ابويا ولا امه ولا بتاع ولا الكلام ده كله، ولا انا جايبه ولا انا اعمل له فاينانسنج ولا ده ضيف عندي.
1: هو تفر القرابة بس هو ضيف عنده، يعني
0: هو ضيف بس
1: لأن بتبقى الفواتير كتيرة قوي بصراحة.
0: هو ضيف عندي، فلما يبقى ضيف عندي أنا مش مسؤول واحد ضيف يجي يعمل مصيبة هنا ويغرمني أنا.
1: لكن مش هتأثر على دخول الضيف ده تاني مرة؟
0: هتأثر عليه لو كان عنده إمكانياته أن يدفع وما دفعش.
1: هيعرفوا إزاي إمكانياته هو
0: بيسألوا بيعتمد على ضميره.
1: تمام.
0: بتعتمد على ضميره. ماشي. طيب في واحد تاني بيجي أمريكا سياحة بس ايه قاعد، زي مين مثلا؟ الناس اللي هما بيجوا يعملوا مثلا جاي السياحة وعمل لجوء. اللي عمل سياحة وعمل لجوء ده جاي بغرض سياحة، التأشيرة بتاعته
1: هو مش بغرض سياحة بس جاي داخل سياحة.
0: لو هو دخل، لو قال ان انا رايح اعمل لجوء ما يدخله،
1: مش هيدخله.
0: فهو كل اللي بيحصل انه بيبتدي في مصر كذب. انت رايح امريكا ايه؟ رايح اتفسح. عندك امكانيات ماديه؟ ايوه، عندي حساب في البنك وعندي فلوس وعندي اطيان وعندي ممتلكات وحاجات
1: عشان يعرف ياخد الفيزا.
0: عشان يعرف ياخد الفيزا ويجي امريكا يتقلب الناحيه الثانيه. بداوا كمان دلوقتي ايه يشددوا في الحاجات اللي زي كده. طيب يا عم انت دلوقتي جاي سياحه وخطتك انك تعمل لجوء، الاجابه اللي هيقولها ان انا استعملت الحيله دي عشان لو انا قلت لجوء عمرهم ما هيطلعوني. عمرهم ما هيطلعوني. يبقى فيها ايه نوع من
1: او في بعض الناس بتفكر ان هو يشوف البلد ويجرب، ما يمكن ما ينبسطش ويرجع تاني،
0: ما يعملش لجوء.
1: ايوه، يعني قصدي جه سياحه قبل ما يقرر.
0: هو جاي سياحه بس هو ايه عشان يخرج يعمل لجوء خطوه جباره.
1: ايوه،
0: واحد بيقطع دابر معيشته في البلد اللي هو جاي منها وجاي هيبتدي حياه جديده في بلد جديده. هو عشان يحصل على الفيزا دي استعمل وسائل غش في البلد، بس الغش اللي هو استعمله ده هو بيقول الغش ده مبرر. ليه؟ لا انا قلت لهم لو عايز اعمل لجوء عمره ما هيدوني الفيزا. يبقى بالشكل ده انا استعملت الغش عشان اجي امريكا لان ما عنديش وسيله تانية. طب بتوع الشرق الاوسط اللي بيحبوا يجوا امريكا وعندهم لجوء يقدروا يقدموا لجوء في بلادهم؟ ايوه. فين؟ في حاجه اسمها
1: في المطار تقريبا.
0: نو شؤون اللاجئين. في بيروت. حاجه شؤون اللاجئين، فالناس اللي جايين من سوريا من الاردن من مش عارف مين الكلام ده كله يروحوا مكتب شؤون اللاجئين في بيروت ويقدموا ان هم لاجئين ويخشوا امريكا على ان هم لاجئين.
1: طيب هل دول ليهم مساعدات؟ يعني الناس اللي داخله سياحه قبل ما

0: تعمل لجوء
1: ولا حاجة
0: ليهم مساعدات قبل ما يعملوا قضية لجوء؟
1: الحاجة الوحيدة اللي هو العلاج. كويس. إنما اللي داخل سياحة ده الحاجة الوحيدة الاستثناء من اللي داخل سياحة لو عنده ولاد. الولاد ما تتعاقبش بمشاكل الأهالي يعني.
0: طبعا.
1: يعني الأب والأم غلطوا عملوا فالس انفورميشن حاجة زي كده، إنما الولاد لا. الولاد ما يتحرموش من دخول المدرسة، الولاد ما يتحرموش من الميديكال، الولاد ما يتحرموش، ممكن جدا ياخدوا فود سامس عن طريق المدرسة. كويس. والأسرة قلت لك الميديكال ده مقدس. الميديكال مقدس، بس الميديكال اللي هو بيبقى بصفة وقتية بيسموه إمرجنسي ميديكال.
0: إمرجنسي. طيب ده الميديكال قصدك للاجئين في البداية ولا
1: إيه؟ للكل.
0: لكل الناس.
1: كل واحد
0: اللي هم لو إنك.
1: أوكي. فإحنا عايزين إيه، نطلع من الناس اللي هم نصكم للناس اللي هم إيه مراكزهم جامدة.
0: طيب قبل ما ندخل على الميديكال هناخد تليفون.
1: تليفون.
0: شفت بقى.
1: هتفاجئوني. طيب ليه بالتليفون؟
0: معنا الأستاذ رأفت من كاليفورنيا، أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بيك.
2: ازيكم عاملين؟ شكرا على محبتكم وعلى تعبكم اللي انتوا بتعملوه ده.
0: شكرا لحضرتك.
2: الأستاذ سليم ده يعني قامه، يعني عنده معلومات يا ريت تستفيدوا منه قوي.
0: ده حقيقة، ما احنا عشان كده احنا بنتعلم منه النهارده.
1: بيقول ايه الراجل ده؟
2: احنا كلنا بنتعلم منه.
0: ايوه
2: صحيح. 10 سنين هنا أنا بنتعلم منه، كلنا بنتعلم منه.
0: ده صحيح.
2: والراجل ده بيخدم أي حد، ملوش دعوة ولا إيه ولا إيه، بيخدم الناس كلها.
1: يا عم أنت هتقلد الناس عليا ليه؟ ما
0: شكرا يا أستاذ رأفت.
2: لا صدقيني يعني، وخليه تاني، خلوه يقولنا تاني.
0: احنا ان شاء الله مش هتكون اخر مره، لكن لا بالعكس هيبقى في مرات كتيره. شكرا ليك والتشجيع.
2: شكرا جدا جدا جدا.
0: شكرا لحضرتك،
2: ربنا يبارككم في خدمتكم.
0: شكرا.
2: ويخليك لينا عم سليم.
1: ثانك يو. شكرا حبيبي.
0: لا واضح يا عم سليم ان ليك معجبين كتير. طيب احنا قلنا دلوقتي العلاج الصحي لاي زائر لو اضطر ان هو يتعالج.
1: يعني اذا العلاج الصحي بيبدا من الزائر،
0: من الزائر
1: لغايه اللي عنده جنسيه.
0: بالظبط. الميديكال بقى. الميديكال احنا دلوقتي بنجاوب على حاجتين مع بعض. ايه اشهر برامج المساعدات وكمان الاشخاص اللي يستحقوا كل مساعده؟
1: انت كنت مقسمه.
0: بالظبط، بس احنا كده بنعمل الاثنين مع بعض.
1: اوكي. احنا دلوقتي لو بدات مثلا بتمسكي في الميديكال او حاجه، انا اغطي لك الميديكال لغايه اخره.
0: تمام. الميديكال بقى ده لمين؟
1: ما انا بقول لك يعني هنقول اهو. احنا قلنا الميديكال من اول الزائر اللي في المطار واللي جاي ترانزيت ولا اي حاجه لغايه اخر واحد عنده جنسيه، اللي عندهم جنسيه. بس الحاجه الغريبه ان الميديكال بيجي في مرحله من المراحل ويتوقف على دخل الشخص.
0: فلو زاد الدخل بيوقف الميديكال.
1: يعني افرض ان انا دلوقتي عندي الجرين كارد، هل ابني ملزم يعالجني؟ لا.
0: حتى لو كان يقدر.
1: حتى لو كان يقدر.
0: تمام.
1: مش ملزم. لكن ابني ملزم يصرف عليا اكل وشرب وسكني. طب. ملزم. لكن مش ملزم يعالجني.
0: لو حضرتك عايش مع ابنك ملزم يصرف عليك؟
1: ما يصرفش عليا طب صحيه.
0: صحيه، لكن يصرف عليك اكل وشرب.
1: اكل وشرب وسكني والحاجات دي كلها مسؤول عليها. اما العلاج فمقدره ابني ما تقدرش تقوم بالمأمورية دي.
0: ففي الميديكال.
1: فيبقى إذن الميديكال متاح لكل الناس اللي في الدنيا طالما أنه هو كواليفاي. يعني إيه كواليفاي؟
0: أيوة.
1: يعني مثلا هنيجي نمسك، قلنا بقى الزيارة الأسايلم اللي معرفش مين، ونيجي نمسك اللي معاها جرين كارد اللي خد. يعني احنا اللي جاي زياره لسه، حليني بقى على ما ربنا يكرمه ويقدم على لجوء
0: ولا لو هيكمل
1: لو هيكمل ويقعد. يعني ويحليني على ما اخد الجرين كارد.
0: ما هو الميديكال للجوء بيبتدي بعد ما بياخد الابروفد، صح؟
1: نو.
0: طب بيبتدي امتى؟
1: من قبلها، من اول ما يقدم، اول يوم يقدم طلب على، من اول ما يجي. ما انا قلت لك مش مرتبط بحاله الشخص القانونيه.
0: جديده برضو عليا دي.
1: ما بص يا ماما،
0: احنا اتكلمنا في الموضوع دي بس المعلومات مختلفه.
1: خلي بالك الميديكال ملوش اي شروط غير ان الشخص يكون محتاج له.
0: لا بس لازم يكون في سوشيال سيكوريتي نمبر.
1: نو.
0: اوكي.
1: يروح في حاجه اسمها ايه؟

0: الامرجنسي ميديكال.
1: الامرجنسي اوكي
0: كويس.
1: اوكي
0: لما وضعه استقر بقى وبقى موجود له كينونه في البلد وخد جرين كارد وبقى عنده سوشيال سيكيورتي نمبر وعنده مش عارف ايه، بدا يخش في الايه في النظام. النظام يبتدي يتطبق عليه. تعالى يا عم سليم انت مقدم عايز تاخد ميديكال. ايوه انا عايز اخد ميديكال. بس يا عم سليم انت دخلك في الشهر 10,000 دولار جاي تاخد ميديكال ازاي؟ ليه مش كل الناس بتاخد ميديكال؟ نو في حدود في الدخل بريفنت الشخص ان هو ياخد الميديكال. بالنسبه للشخص الواحد لو دخله في السنه بيزيد عن 24,000 دولار في السنه لابد، او يعني اقل من كده من 24,000 بشويه، لابد ان هو يخش ببرنامج طبي بفلوس.
1: لا انا ممكن طيب تعيدها لي تاني.
0: يعني مثلا عم سليم عايش لوحده كويس
1: تمام
0: وعايز ياخد الميديكال
1: تمام.
0: عم سليم بياخد مثلا المعاش بتاع الحكومه 1500 دولار
1: اوكي،
0: يعني معاش عم سليم اقل من الحد اللي هو معمول،
1: الحد الاقصى
0: اللي هو 2000 دولار. اذا عم سليم يقدر ياخد ميديكال. طب افرض بقى عم سليم دخله في الشهر 2500 دولار
1: يبقى مش هياخد.
0: يبقى دخله في السنه هيبقى ايه؟ 30,000 دولار. 30,000 دولار يبقى تجاوز بيها الحصه فما يدولوش الميديكال. يقولوا له روح قدم على برنامج برايفت
1: اوكي تبع شركه انشورنس، هات انشورنس.
0: عندنا في يعني ارحم برنامج برايفت
1: موجود اوباما كير،
0: اللي هو اوباما كير.
1: اوكي
0: واخد بالك، اوباما كير بيعمل حاجه ميزه كويسه قوي، ما بيحاسبكيش من اول دولار، بيحاسبك من اخر دولار.
1: يعني ايه؟
0: يعني مثلا دلوقتي انا قالوا لي انك انت لو بتعمل 20,000 دولار في السنه هتاخد ميديكال.
1: اوكي
0: انت بتعمل 30,000 دولار، فاوباما كير بيحاسبني مش على ان عندي 30,000، بيحاسبني على ان عندي 10 زياده.
1: الاكسترا عن الحد الاقصى بتاع
0: الميديكال. ناس كتير مش فاهمين ده.
1: ايه ده؟ دي جديده خالص. اوكي
0: والناس كتير مش فاهمين الكلام ده. طيب اوكي، فقلنا بقى دلوقتي
1: حاليا ده هيقلل قسط الانشورنس او
0: الله ينور عليك
1: كل شهر.
0: يا واحده تقول لي انا يا عم سليم لما رفضوني رحت على اوباما كير بيدفعوني 35 دولار في الشهر. ازاي ست ال 35 دولار؟ تقعد لازم تقعدي تدرسي وتبحثي وتشوفي كده. هو كل اللي حاصل ان هي كانت اكسترا الميديكال بقديه ب 10,000 فحسب على انها عندها 10,000
1: طيب اكسترا. سؤال بقى في اوباما كير بقى بالمره عشان احنا ليه حد اقصى؟
0: لا
1: وبعد كده لازم اروح لشركه تانية؟
0: لا لا لا لا لا
1: لا
0: اوكي، لان هو بيتصاعد معاكي.
1: كل ما زادت الزياده اكتر من 1500 كل ما
0: حصه زياده. ميزه اوباما كير ان هو ميديكال. يعني انت لما تيجي تروح المكتب عشان تقدمي على الميديكال بتقدمي على اوباما كير الاول. مش هتصوري. الطلب اسمه طلب الانضمام لاوباما كير. كويس. ياخد الدخل بتاعي. ان دخلك كام يا عم سليم في السنه؟ 18. يا عم اوباما كير اذا انت من حقك تاخد الميديكال مجانا. يبقى الطلب بتقدم اساسا لمين؟
1: لاوباما كير.
0: لاوباما كير في البدايه.
1: في البدايه وبعدين هم بقى بيحولوا
0: لي بيحولني من اوباما كير يحولني للميديكال.
1: وده كان بعد النظام اوباما كير. هو ما كانش قبل كده،
0: ما كانش موجود قبل كده. الناس بتفكر ان اوباما كير يجي بعد الميديكال. نو ده بيجي قبل منه. بيجي قبل منه. وانا بروح في المكتب بقدم طلب، بقدم طلب اللي هو اسم كاليفورنيا، اللي هو كفر كاليفورنيا.
1: كفر كاليفورنيا
0: اوباما كير دي اسم من عندنا احنا، بس اسمها
1: هو كبر. ابتدى اوباما كير بس دلوقتي بقى
0: اسمها كفر كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا صح، برافو عليك.
0: كويس، فمسمينه كفر كاليفورنيا. لما بقدم انا في الاول بقدم على كفر كاليفورنيا، بيقول لي ايه عم بدل كفر كاليفورنيا؟ ايه ده انت دخلك 3 تعريفه، يعني انت من حقك تاخد الميديكال. طب افرضي بقى لا دخل كبير
1: اكتر شويه.
0: اكتر شويه يروح محاسبني ان انا دخلت على
1: كبر. حسب الفرق اللي اكتر من
0: كويس. ادي ايه؟
1: طيب
0: حاجه تانية اهي،
1: معلومه مهمه جدا.
0: ما هو ما يعني بص ما اقول لك على حاجه، يعني معلش دائما اللي بيتكلم في حاجه ما يعرفهاش دي مشكله كبيره جدا.
1: صح عندك حق.
0: يعني انا من رايي دائما ان دائما الشخص اللي ايده في

0: حاجة
1: بيبقى أكتر طبعا.
0: يعني في واحد جاء عندنا مرة ودانا محاضرة وأنا كنت حاضر المحاضرة, فقعد يقول على البنفيت اللي موجود في أمريكا 250 حاجة,
1: 250 بنفيتس
0: من السكن المدعم للسكن المش عارف اللي إيه للسكن المعرفش مين. طب يا عم أقدم على دول إزاي؟ واللي روح أقدم.
1: ده الغالبية كده. ويمكن إحنا كمان في الحلقات اللي إحنا هنعملها سوا يا عم سليم هنركز بدقة بقى في كل حتة وفي كل, يعني أنا بشكرك برضو إن إحنا بندخل في كل تفصيلة. لأن اللي بيشرح الحاجات اللي زي دي يعني مش بيتكلم في التفاصيل الصغيرة دي.
0: الشرح يا بنت الحلال سهل, الشرح سهل. يعني الأخ اللي كان بيقول المحاضرة ده كل اللي عمل إيه, راح داخل على جوجل وعمل قال بنفيت فور في أمريكا, جابوا له 250 حاجة من السكن في ساكرامنتو للسكن في أورانج كاونتي للمش عارف مين لكل حاجة. طب يا عم ما أنا ده الحاجات دي ما أنا أقدر أعرفها, بس أنا عايز أعرف إزاي
1: أخد, إزاي أقدم عليه,
0: إزاي أنا أخد الحاجات دي أخدها إزاي.
1: صح,
0: هو ده الكلام. يعني في قاعدة في أمريكا كل ما تستطيع إنك تقدم ليه طلب ما تجيبش محامي أو ما تجيبش
1: حد يساعدك, أنت تعمله
0: كل حاجة فيها طلب تتكتب ما تجيبش حد يساعدك. يعني افرض دلوقتي إن أنا عايز أخد الجنسية الأمريكية, عايز أخد الجنسية الأمريكية, في طلب اسمه طلب الحصول على الجنسية الأمريكية
1: أبليكيشن.
0: هو بيقول كل طلب بيتعمل المفروض إنك أنت تبقى فاهمه, وإن ما فهمتوش حد يفهمه لك, ولذا بيبقى فيه مراكز بتساعد الناس في الحاجات دي كلها.
1: صحيح.
0: يعني السيتيزن شيب ومش عارف مين عشان الناس ياخدوا الجنسية في مراكز.
1: صح.
0: في المدارس اللي هي بالليل والكلام ده كله. في أمريكا بتقول كل شيء بيتعمل بطلب المفروض انك تعمله بنفسك. ما قدرتش تعمله بنفسك خلي بنتك تساعدك, خلي ابنك يساعدك, خلي الحاجات دي كلها. فالحكاية ان يعني انا لما تتصل بي واحدة ست اتصلت بي النهاردة وبتقول لي أنا طلعت على المعاش من سنة 2014, يعني بقى لها 12 سنة طلعت على المعاش. كان سنها كام سنة؟ على الأقل 65 و14, يبقى 79 سنة. بقول لها طب عايزة إيه؟ قالت لي أنا عندي حاجة اسمها الأيرا اللي هي
1: 401k.
0: عندي
1: 401k.
0: ولما جيت بيدوني المعاش بيسألوني الفروان كي بتاعتك ازاي؟ قلت لها مش ممكن, ده مستحيل يتسأل. يسألوها كده امتى؟ لو مش مقدمة على المعاش, لو مقدمة على حاجة تانية اسمها SSI.
1: اوكي, احنا لسه هنيجي على الكلام ده. قلت لا انا ما تحطنيش فيها عشان لا ده انا عندي اسئله كتيره فيها. بس احنا ناخد تليفون ونكمل باقي ال,
0: ما احنا قلنا ما فيش تليفونات.
1: لا هو مش ما فيش خالص, هناخد تليفونات شويه. معانا الاستاذ ميلاد من فلوريدا, اهلا بحضرتك. حضرتك سمعنا؟
2: لا ايوه سمعت, سامع حضرتك.
1: اتفضل, اهلا بحضرتك.
2: انا عايز اشكر عبد السليم جدا جدا على المساعده والارشادات بتاعته الجميله جدا, لان راجل بيخدم كل الناس. وعايز اشكره جدا جدا لان انا بنصايحه وارشاداته رحت سوشيال ومش ربنا ادوني SSI لما هو ارشدني اعمل ايه.
1: طيب حلو
0: محمد, شكرا يا استاذ ميلاد. انتوا جايين تعملوا لنا دعايه ولا ايه الحكايه؟
1: شكرا يا استاذ ميلاد.
0: الله يخليك, ربنا يخليك. ما انت بقى لو هتفتح الباب ده مش هتخلص.
2: ربنا يخليك لينا عم سليم.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا لحضرتك. يعني تليفون لحضرتك اهو, مش سؤال بس. واضح ان سمعتك واصله فلوريدا كمان يعني.
0: لا ده واصله مصر.
1: واو. طيب نرجع للمساعدات او البنفيتس. احنا اتكلمنا عن حاجتين
0: خلينا نخلص لك الميديكال.
1: الميديكال احنا دلوقتي في الميديكال. فاحنا قلنا الميديكال
0: اوكي
1: للحد الاقصى للناس اللي هم اللو انكم اللي دخلهم قليل 1500 في الشهر, لكن لما بتوصل ل 2000 بيبقى
0: للوان بيرسون.
1: للتو
0: بيرسون 2000 وشويه.
1: اوكي, هي بتختلف من
0: يعني ال 1 بيرسون بيبقى 20000 19000 حاجه زي 2 بيرسون 26000 اللي في السنه زوج وزوجته. افرضي انا يعني انا باخد SSI او باخد معاش ومراتي بتاخد معاش واحنا

0: الاثنين داخلنا بيتجاوز كده ما يدوناش الميديكال كويس. ليه داخلنا يتجاوز الحدود اللي هما بيقولوا عليها؟
1: يعني حتى بعد ما تحال على المعاش لو المعاش كبير برضه نفس الحكايه لو هو اكتر من
0: برافو عليك ده سؤال 100 100. طب الشخص ده يعمل ايه في الوقت ده لو دخله كبير؟ ياخد حاجه اسمها ايه؟
1: كاليفورنيا
0: no.
1: مش اوباما كير ولا
0: احنا
1: كاليفورنيا
0: احنا قلنا بقى ده اللي طلع المعاش ياخد ميديكير
1: ميديكير صح ايوه مامتي بتاخد
0: ميديكير. طب الفرق بين الميديكال والميديكير
1: ايه الفرق بقى عشان انا مش عارف الفرق؟
0: الميديكال بتديه الولايه بتصرفوا لي الولايه على حساب الولايه. الميديكير بيبقى على حساب الحكومه الفيدرالي ولذا الميديكير بيبقى جاي عن طريق السوشيال سيكيورتي مع عن طريق مكتب السوشيال سيكيورتي. الميديكير بيبقى جاي عن طريق مكتب السوشيال سيكيورتي. الميديكال جاي عن طريق مكتب حاجه اسمها السوشيال سيرفيس مكتب الخدمات الاجتماعيه
1: اوكي.
0: يبقى اذا الميديكير بيجي عن طريق الفيدرال. مين هي الفيدرال؟ السوشيال سيكيورتي. طب السوشيال سيكيورتي مختصه بايه؟ بالاس اس اي والاس اس اي والكارت بتاع السوشيال سيكيورتي ومش عارف مين والكلام ده كله. يبقى اذا في الحاله دي الشخص اللي ما يبقى اوفر كواليفايد للميديكال ياخد الميديكير. طب الميديكير كل واحد بيوصل 65 سنه من حقه ياخد الميديكير عمياني كده
1: حتى لو كان دخله قليل.
0: حتى دخله قليل دخله كبير ياخد الميديكير. بس في نقطه مهمه جدا
1: ايوه.
0: لو الشخص اللي بياخد الميديكير ده دخله نوت كواليفايد فور ميديكال هيدفع 204 اشتراك للميديكير.
1: يعني لو دخله اكتر من الحد الاقصى للميديكال هيدفع
0: 204
1: في الشهر.
0: طب افرضي بقى انا خدت الميديكال والميديكير
1: حتى بعد ال 65
0: ما هو ما احنا بنقول ان هو الميديكير تمام. عاده بيبقى فوق ال 65 سنه لما بطلع ريتاير
1: اوكي
0: او باخد اس اس اي
1: بالظبط.
0: طيب الريتاير بتبقى 66 سنه وشويه، الاس اس اي 65 سنه
1: اوكي.
0: يعني ايه الفرق بين الاس اس اي والاس اس اي؟ الاس اس اي مساعده باخدها لما يكون عندي 65 سنه وبشرط يكون عندي جنسيه امريكيه او جرانت اسايلم. اما المعاش فبيبقى 66 سنه بقى دلوقتي حتى
1: او 67
0: سنه خلوه 67 سنه وبقول للاسف مش 67 سنه وبس 67 سنه في شهري
1: كمان طيب كويس.
0: حاجه غلسه جدا بس فاللي بيحصل بقى طيب
1: 67 سنه وبرده لازم يبقى جنسيه
0: وليه ايه؟
1: لازم يبقى عنده الجنسية
0: اللي بياخد
1: عنده الجنسية الأمريكية برضه
0: no.
1: لا الـ SSA
0: خلي بالك الـ SSA فريدي معايا جرين كارد وأنا بشتغل طول عمري وما خدتش الجنسية الأمريكية ومعايا جرين كارد بعد 30 سنة معايا جرين كارد
1: هل ده يمنعني؟ هو ممكن حد يعيش بالجرين كارد عادي من غير الجنسية
0: 30 سنة يعيش طول عمره فيبقى هل الشخص اللي خد الجرين كارد ده وبيشتغل بقى له ستات ما لهمش اول من اخر بقى لها 25 سنه في امريكا ولا اشتغلت ولا عملت ولا اي حاجه ولا قدمت على الجنسيه ولا اي حاجه فايه اللي بيحصل؟ بتشتغلت مع جرين كارد وبتشتغل بقى لها او ورك بيرميت لما تطلع المعاش هيحرموها من معاشها طبعا مستحيل.
1: فالاس اس اي ده
0: الاس اس اي ده ريتاير
1: اللي كانت بتشتغل وبتاخد معاش
0: الله ينور عليك.
1: لكن الاس اس اي ده
0: السوشيال
1: سكيورتي او المساعده من البلد
0: بالظبط كده
1: وده اي حد حتى الناس اللي بتيجي سينيور وبيبقى معاهم الجنسيه وبييجوا على كبر بياخدوها تمام
0: كويس. كل الحاجه اللي مطلوبه ان الناس دول لما يجوا يروحوا يعملوا الحاجه دي في حد كويس يساعدهم لان انت ساعات مثلا الواحد يروح في يقدم على اس اس اي الموظف اللي في المكتب مطلوب منه يطرقه جملة فظيعة
1: أي طبعا
0: الموظف اللي في الشباك مطلوب
1: طب
0: منه
1: يطرقه
0: يقول له انت عايز يقول له عايز اطلع المعاش. طب اشتغلت في امريكا قبل كده؟ لا ما اشتغلتش. طب ما اعرفش ايه؟ طب هتطلع المعاش ازاي؟ هقدم لك طلب عشان يطلع المعاش والطلب يترفض.
1: طب لا سؤال هما الاثنين عكس بعض ازاي يطلع المعاش وهو ما اشتغلش في امريكا اصلا؟
0: ما هو الاس اس اي مجرد ما يوصل سن 65
1: ان هو عايز ياخد المعاش رغم ان هو ما اشتغلش
0: فده بيسموه ولذا اسمه الاس اس اي اسمه ايه؟ اس اس اي سبلمنت سكيورتي انكم سبلمنت

0: اوكي.
1: Supplement Security Income. المعاش اسمه ايه؟ SSA
0: ايه Social Security
1: Administration،
0: Administration.
1: وده اسمه ايه؟ SSI، اسمه Supplement Security
0: Security
1: Income. فهمتيني؟ طيب الشخص اللي هيقدم على الـ SSA، طب انت رايح وعمرك ما اشتغلت بتقدم على الـ SSA ازاي؟
0: لا طبعا مش هينفع.
1: يا عم روح اقدم على الاس، ما يعرفش يا عين، يروح على الشباك ويقول للراجل ان انا عايز اقدم على الاس اس اي ويعمل له طلب وياخد
0: طيب.
1: له وياخد له شهرين ثلاثه والطلب يترفض، هل الموظف يتجازى؟ بالعكس،
0: ده هو عمل صح لان هو ملوش اساسا اس اس اي.
1: رد على كلامه.
0: طيب انا يعني عايزه برضو يعني ارجع للحته دي، بس قبل كده جالنا سؤال على الفيسبوك بيقول هل الدخل لما يبقى 24 ألف في السنة للفرد الواحد ولا للاثنين؟
1: للاثنين.
0: للاثنين 24 ألف.
1: 24 عشان هم للاثنين بيعملوا 2000 دولار في الشهر. 2000 في 12 ب 24 هي بتوصل لغاية 26. الفرد الواحد 19800 يعني ما بتحصلش ال 20.
0: 19800 في السنة.
1: في السنة.
0: 19800 في السنة.
1: يعني بتبقى حوالي 1600 في الشهر،
0: في الشهر.
1: 1700 في الشهر. ليه؟ بيقولوا إن أنت في الحالة دي اللي زي كده ممكن تقدم على برنامج خاص. طيب في سؤال بسيط جدا يعني. طب أنا افرضي أنا ساكن مثلا بيخش لي أنا ومراتي 2000 دولار في الشهر، وإحنا الاثنين ساكنين ب 2000 دولار. هل ده يساعدني في ان انا اخد الميديكال او الميديكير؟ نو
0: للاسف. للاسف هم بيحسبوا انكم بس مش بيحسبوا المصاريف اللي احنا
1: لما
0: محتاجها.
1: تقولي له انا ده ساكن ب 2400 يقول لك ما تروح تقدم على المساكن المدعمه. يا عم هي المساكن المدعمه موجوده لكل
0: ده ويتنج بالسنين.
1: حللي ده ويتنج ليست سنين وسنين
0: بالسنين.
1: خدت بالك ازاي؟ يبقى لو نيجي بقى نخش عند بعد كده في نطاق الطب برضو، ان يبقى افرض ان انا بقى خدت الميديكير وانا كواليفايد ان اخد الميديكال، المفروض ادفع 204 كل شهر. بس الحاجه الظريفه بقى لو انا عندي الميديكال كمان، ال 204 مين اللي يشيلهم بالنيابه عني؟ الميديكال.
0: ايه ده؟ لا تاني بقى، امتى بقى؟ ثواني هرجع لحد امتى ينفع ان انا اخد الميديكال والميديكير؟ هو ينفع هو في حاجه كده؟
1: اي طبعا
0: ياخد الميديكال والميديكير
1: طبعا.
0: يعني عندي اتنين برنامج هيلث انشورنس.
1: عم سليم عنده ميديكال وميديكير.
0: بجد؟ طيب ده في حاله ايه؟ امتى يكون عندي الاثنين؟
1: بس احنا قلنا كل واحد سنه 65 سنه فما فوق
0: عنده ميديكير
1: بيرمننت ريزيدنت فور 5 ييرز في اليونايتد ستيت او عنده جنسيه امريكيه من حقه يقدم على الميديكير
0: بالظبط
1: 65 ان اوفر. فافرض ان انا جيت عند سن 65 ان اوفر ورحت مقدم على الميديكير. كويس؟ وراحوا مدينهولي. ولقوا ان انا الدخل بتاعي 1400 دولار في الشهر.
0: فكمان حقك ميديكال كمان.
1: يبقى حقي كمان ميديكال. طب ال 204 مين اللي هيدفعهم؟ الميديكال يدفعهم بالنيابه عني.
0: يعني بعد ال 65 سنه خليني بقى عند حضرتك بتاخد الميديكير ده
1: 100%
0: اجباري ده لازم يبقى البرنامج
1: 100%
0: الميديكير. لكن في نفس الوقت عندك الميديكال عشان الدخل بتاعك قليل.
1: جميل.
0: بس محتاج ان انت تدفع علشان الميديكير.
1: في نقطه مهمه جدا.
0: طب قول
1: افرضي بقى ان انا باخد الميديكير ودخلي 3000 دولار في الشهر، مش هيقول لي لا، ما هو بيدفعني 204.
0: اوكي. ده في الحاله دي هتدفع
1: بدفع ال 204 للميديكير. افرضي بدل ما دخلي 3000 دولار في الشهر دخلي 1500، لازم ادفع ال 204. 204 بس يجي الميديكال يقول لي ايه؟ انت عندك ميديكال يا عم سليم؟ ايوه عندي ميديكال. طب هات لنا جواب الميديكال ان انت عندك.
0: فالميديكال يدفع لك ال 204 علشان دخلك قليل وسنك فوق ال 65. وصلت. اوكي وصلت. الله حلو قوي.
1: يعني هو جدا. واضح ان يعني زي ما تقول الحاجه يعني عندكم الموضوع لسه طازه يعني.
0: هو مش طازه بس يعني يمكن زي ما بقول لحضرتك ما دخلتش في تفاصيل. بس مجرد معاك انا بدخل في تفاصيل حتى
1: يعني
0: الاسئله
1: يعني
0: انا بدخل في تفاصيل وقريت عن الموضوع قبل ما اجي اعد فعشان كده انا
1: لا خلي بالك. انا يعني انت يكون ان انت مندمجه في مجال

0: أخرى. ده شيء كويس ما حدش بيقول عليه حاجة. بس هي في نقطة مهمة جدا أنا يعني دائما حطيتها في دماغي, وهو أن الجالية المصرية رقم واحد, الجالية العربية رقم اتنين. مباريات كأس العالم اللي فاتت دي كلها بينت لنا حجم الجالية المصرية قد ايه.
1: ده صحيح فعلا. ينهار ايه كمية الناس دي,
0: ايه كمية الناس دول فين, دول موجودين فين؟ دول موجودين في امريكا. طب الناس دول محتاجين لنا ولا لا؟
1: صح, ايوه, لا محتاجين لنا جدا. وعشان كده صدقني انا من وقت للتاني بعمل حلقات بتكون بتساعد الناس دي, سواء
0: الله ينور عليك.
1: لا حقيقي
0: هو ده, انك انت دول ابناء وطنك.
1: طبعا طبعا, يعني
0: خضر على انك انت تساعديهم, تساعديهم. ده اللي عمله عم سليم
1: بالظبط, وانا عشان كده عم سليم معانا. طيب في سؤال جالي برضو من على الفيسبوك بيقول, هل الميديكير جنسيه بلس 65 سنه؟
0: بيرمننت ريزيدنت,
1: مش لازم يبقى في جنسيه,
0: مش لازم جنسيه.
1: تمام,
0: خمس سنين اقامه دائمه في امريكا, اقامه شرعيه دائمه. يعني مثلا الناس اللي معاهم جرين كارد وبيشتغل بقاله سنين وسنين وطلع على
1: اسباب ده الميديكير,
0: ميديكير ياخد الميديكير.
1: والميديكال,
0: الميديكال للجميع
1: برضو. طيب بيدفع 204 ده اسمه ادفانتج ميديكير؟
0: لا, في برنامج في الميديكير اسمه ادفانتج اللي هو التغطيه.
1: اي بقى عباره عن ايه؟
0: يعني انت مثلا دلوقتي افرض ان انت عندك ميديكير, خلاص خدت الميديكير, ماشي, الحكومه وافقتك, بس الحكومه مش هي اللي بتتعامل معاك, شركات تانية هي اللي بتتعامل معاك من خلال الميديكير. فالشركات دي بتعمل ايه؟ تشتري عم سليم من الميديكير. تشتري ازاي؟ تقول للميديكير انا هقول عم سليم اتولاه وحصرف عليه في الميديكير ومعرفش مين وكلام ده كله, مقابل ايه الشركة تاخد ايه؟ مزايا من الميديكير اللي هو الفيدرال. فاللي بيحصل بقى ان ايه, الميديكير بنفسه اللي هي الحكومة, البرنامج الحكومي نفسه هو برنامج تغطية طبية, بس الشركات بتخش تشتريه.
1: عشان كده بأدفانتج ميديكير.
0: في برامج بقى
1: أيوة
0: هيلث كير, مش عارف سيلفر كريست, مش عارف مين, أدفانتج, برامج كتير جدا كلها داخلة شارية الميديكير.
1: بس كلها بتدي نفس البنفيتس ولا بتختلف؟
0: بتختلف من شركات لشركات,
1: بتختلف من شركة.
0: وفي منهم شركات بتاخد اشتراك شهري.
1: طب ما هي الميديكير ده مساعده حكوميه,
0: يعني مثلا
1: سابتنا في ايد الشركات.
0: يعني مثلا دلوقتي في الدواء بتاع التخسيس,
1: الحقن,
0: الحقن بتاعه التخسيس, شركه تقول لك لا مش هغطيه, وشركه تانية تقول لك هغطيه بس تدفع $15 كل شهر. فالشركه دي قالت لا مش هغطيه, والشركه دي قالت هغطيه, هتدفع لك $15 كل شهر. واخد بالك؟ فهو بيزنس رهيب.
1: ما هي دي الفكرة اللي أنا بقولها, يعني هو دي مساعدة مجانا من الحكومة.
0: هي المساعدة مجانا من الحكومة
1: بالظبط. ليه تدخل فيها
0: الـ204؟
1: تمام,
0: وقلنا الـ204 يدفعهم من بيبي يدفعهم الميديكال.
1: طيب ليه تدخل في النص شركات تستفيد, تشفط تشفط بقى, يعني ليه شركات في النص؟
0: يعني انت لو هو يعني ليكي كنت في مصر مثلا من 20 سنه ولا 25 سنه, كان في حاجه اسمها التامين الصحي. والتامين الصحي كان متعاقد مع دكاتره خارجيين غير دكاتره التامين. دكاتره التامين الصحي اللي موجودين بتروحي له في العياده بتاعت التامين الصحي. دكاتره تانيين متعاقد مع الدكتور فلان, مع الدكتور علان, مش عارف, بتروحي له عياده خارجيه, عياده خاصه. مين اللي متعاقد معاه؟ التأمين الصحي. مين اللي بيدفع له الأتعاب؟ التأمين الصحي. نفس القصة هنا, نفس القصة هنا,
1: نفس القصة. طيب جالي سؤال برضو على الفيسبوك, احنا كل ده لسه ما دخلناش في الأسئلة بتاعتنا. هل يفضل سن المعاش 62 ولا 67؟
0: ما هو هنا في حاجة مهمة جدا. هل أنا يجوز لي أن أطلع المعاش وأنا سن 62 سنة بدون تقديم أي عذر؟ يس.
1: ماشي, بس هي نفس البنفيتس اللي انا اخدها وانا 67 هي وانا
0: يعني ايه بقى البنفيت؟ يعني استنى دي بس بسيطه جدا. وانا سن 62 سنه هاخد 68% من معاشي.
1: اوكي,
0: من مرتبي. كام؟ 68%. افرضي وصلت لغايه ما بقيت 67 سنه, في كام سنه؟
1: خمس سنين
0: ب 2%, يبقى كام؟

0: 10%.
1: وكانوا 68.
0: يبقى 78.
1: يبقى لما اطلع على 65
0: هاخد
1: 78.
0: اوكي. فهي هتفرق في المعاش اللي انا باخده.
1: اللي انا باخده. لو انا شاطر بقى وعايز اطلع على سن 62 سنه يكون عندي شغل تاني
0: اكمل بيه،
1: اجمع ده وده. اجمع ده وده، يعني مثلا افرض ان انا دلوقتي بشتغل بعمل 1500 دولار في الشهر وهيطلع لي من المعاش بتاعي 1500 دولار زيهم، يبقى بعمل 3000. لو ما اشتغلتش هعمل 1500 بس. كويس.
0: هو مش بيزود المعاش لكن انت بتدخل دخل تاني.
1: انت بتعمل بتدخل دخل فوق المعاش. فيبقى ال 62 اسمها early retirement.
0: ايوه early retirement.
1: 65 اسمها early retirement.
0: ايه ده برضو؟
1: كلها early لانها قبل ال 67.
0: 65 early لكن 67 هي
1: المعاش الكامل.
0: هو في ناس بتكمل لغايه 70 ولغايه 75
1: ولغايه ما حدش بيطلعك. الناس بيعملوا كمان في حاجه في القانون، افرض انك طلعتي على المعاش فل معاش، ممكن بعد ما تطلع على المعاش تشتغل تعملي مليون دولار في الشهر. حدش يقول لك
0: طبعا
1: طلعت على المعاش وانا معاشي 4000 5000 دولار في الشهر،
0: بعمل بيزنس او
1: بس شال في اي حته ثانيه بيدوني 10000 دولار في الشهر. اللي ايه اللي ينفع؟ نو.
0: ما ينفعش لا الميديكال ولا الميديكال.
1: لا ما ينفعش ان انا اعمل فلوس زي ما انا عايز.
0: ايه ده بجد؟ بعد المعاش
1: اللي بعد 62 سنه الفلوس اللي هعملها غير المعاش فيري ليميتد، محدوده جدا. يعني افرض ان انا هيقولوا لي ما تقدرش تعمل اكتر من 1500 دولار في الشهر. ليه يا جماعه انت طلعت ايه لي ريتايرمنت؟ ليه؟ ما انت كنت تقعد تكمل معانا، هتدفع اشتراكات كل شهر، فانت طلعت بدري.
0: ده لو 62.
1: لو 62.
0: لكن لو 67 محدش هيقول لك
1: انت بتعمل، محدش يقول له اي حاجه.
0: دي نقطه مهمه. يبقى انا ما ينفعش اطلع 62 واطلع بقى اشتغل واخد دخل دخل زي ما انا عايز.
1: ما تقدريش.
0: فيها ليميت، فيها حد.
1: ما تقدريش.
0: لكن 67 هو ده.
1: ما انت لما بتطلعي فور ريتاير انت حتى بتلاحظي حاجه، الناس اللي هم بيشتغلوا فور مارت، الناس عواجيز كبار في السن، الناس الكبار في السن بيشتغلوا فور مارت ومش عارف مين، بتبقى طالع على المعاش سنه 70 سنه 75 سنه وطالع على المعاش، يقدر يشتغل زي ما هو عايز. يشتغل زي ما هو عايز. 90% من الامريكان بيشتغلوا بعد المعاش.
0: طب سؤال، يعني اللي بيطلع 62 ده ممكن ما يكونش هو اللي طلب ان هو يطلع
1: لما حدش طلعه.
0: يعني لو هو في شغل ما ينفعش حد يطلعه؟
1: نو. لو طلعوه من الشغل رحنا سكه ثانيه.
0: 62
1: نو. ما يقدرش يطلعه، ما يقدرش يقول له يطلع المعاش. يعني افرضي جبتينا السؤال مهم جدا، انا بشتغل فور مارت ماشي وبدفع السوشيال سيكوريتي بتاعي وبدفع الضرائب بتاعتي وكل حاجه وانا طالع من وول مارت مروح في البيت اتكعبلت وقعت رجلي اتكسرت. كويس. طب ايه وضع ايه في الحاله اللي زي كده؟
0: بيعمل ايه
1: يعني؟ وول مارت له ذنب في اللي حصل؟ ملوش ذنب. انا طلعت من ورمت وانا مروح بيتنا قدام باب البيت اتكعبلت في الرصيف
0: البيت مش وول مارت،
1: ما في البيت ملوش دعوه بول مارت.
0: اوكي.
1: بس بطلت شغل.
0: ديسابيليتي.
1: كويس. ايه الفرق بقى ان وول مارت يقول لي روح مش عايزينك وان انا اللي وقعت؟
0: ايوه، يعني هو في فرق ما بين الشغل يقول لي روح. دي ما يقدرش الشغل في سن معين ما يقدرش
1: يقدر ويقول لي روح، هنا حريه ان يقول لي مع السلامه مش عايز.
0: حتى لو القطاع الخاص
1: هو اي حته
0: ما ينفعش 62 يقول لك اتحلل المعاش السنه دي.
1: ما فيش حاجه اسمها اتحلل، ما يقولوا مش عايزك
0: او مش عايزك ما ينفعش.
1: طيب لو هنيجي للفردين دول، وول مارت قال لي ايه روح مش عايزينك، فاصبحت عاطل عن العمل.
0: ايوه.
1: وما عنديش دخل، طب اقدم على ايه عشان يعوضني؟ لا مش ديسابيلتي.
0: انامبلويمنت. بس برضو هتبقى 60 يعني هيبقى برضو جزء من
1: ايوه ما كده. افرضي بقى ان انا
0: 60% من المرتب
1: وانا مروحه قدام البيت اتكعبلت قدام باب البيت في عتبه البيت وقعت رجلي اتكسرت، وول مارت ملوش ذنب. فهل اقدر اخد انا حاجه؟ ما اسمهاش unemployment، اسمها EDD.
0: EDD بالظبط.
1: الـ EDD هي اختصار جملة اسمها Employment Development Department.

0: ما كده. طب الاي دي دي عباره عن ايه؟ بيقول لي يا عم انت بقيت عاجز بصفه وقتيه بصفه مؤقته.
1: وده مش لازم في سن كبير، ده اي حد
0: في الشغل
1: في اي سن.
0: انت بقيت حصل عندك عجز مؤقت نتيجه انك انت وقعت. العجز المؤقت ده اقصاه قد ايه؟ 12 شهر. يعني فمثلا لو فرضنا وقال انت ال 12 شهر دول 3 شهور في 3 شهور، بعد 12 شهر ما رجعتش الشغل ورجلي لسه مكسوره ومش عارف اعمل، اتحولت من ايه؟ من حاجه اسمها
1: اي دي دي،
0: لا temporary disabled،
1: مؤقت،
0: الا بقيت حاجه اسمها permanent disabled.
1: اوكي.
0: البيرمننت disabled يديني الحق بقى ان انا اقدم ان انا ايه، اخد المساعده باعتبار ان انا بقيت عاجز.
1: فدي هتطول وقت، هيتاطول شويه،
0: هتطول وهياخد المساعده، كل ده يعني ممكن يتعمل.
1: طيب انا هناخد تليفون وعندي سؤالين وبعد كده هرجع للاي دي دي، معلش. احنا كده تليفونات قليل. فريال، اخت فريال من بوسطن، اهلا بحضرتك.
2: اهلا بيكي، اهلا بيكي، احييكي استاذه امل واحيي ضيفك الكريم الاستاذ كريم.
1: شكرا لك.
2: من فضلك انا عندي سؤال.
1: تفضل.
2: بالنسبه للتامين الصحي بتاعي انا في ولايه ماساتشوستس.
0: ايوه.
2: وانا عامله لجوء.
0: عامله ايه؟
2: لجوء. لسه عامله لجوء.
0: ايوه.
2: من 2017.
0: ايوه.
2: وما اخدتش جرين كارت لحد دلوقتي، بس كان عندي تامين صحي اسمه ماس هيلث اكسترا.
0: اوكي.
2: فتغير دلوقتي وخلوه لي فاميلي. طبعا نزل نزله كبيره قوي الامتيازات اللي كانت ليا في الماس هيلث اكسترا اكتر بكتير دلوقتي. لا
1: أوكي.
2: فمش عارفه ليه اتغير رغم ان انا
0: وانا الجهه اللي كانت متبنيه العلاج الطبي بتاعك مش كانت جهه حكوميه؟
2: ايوه.
0: ما الجهه الحكوميه دي بتبقى عن الميديكال بتاعها، زي ما احنا قلنا بكل اسف في شركات بيجوا يشتروا يشتروا الشركه يشتروا منها الزباين. فهي اللي حاصل ان اتنقلت ملكيه البرنامج من جهه كويسه لجهه وحشه، فالجهه الوحشه قللت لك البنفيت بتاعك. انت ممكن تبحثي تدوري على حاجات تانية، على برامج تانية وتروحي تقدمي فيها.
1: ينفع هي تاخد تحولها من
0: هو. انت في سؤال مهم انت قلتيه في وسط الكلام، انت مقدمه على لجوء، هل خدتي الموافقه على اللجوء ولا لا؟
2: لا انا لسه ما اخدتش موافقه على اللجوء، ولكن واخده عندي بك عندي سوشيال سيكيورتي نمبر وعندي
0: حاجه اسمها ورك بيرميت. يس اي نو. معلش دي حاجات كلها، لكن ما خدتيش اللي هو الموافقه
1: الابروف
0: بتاع
1: الابروف.
2: لا لحد دلوقتي ما عملتش انترفيو في الاوفيس.
0: وانت 2017 مش كده؟
2: من ايوه.
0: يعني دلوقتي بقى لك حوالي 9 سنين.
2: بالظبط.
0: انت المفروض تعملي ريكويست، تعملي ريكويست طلب. طلب نظر. انت معلش يعني سؤال. سنك كم سنة؟
2: أنا سني دلوقتي 77.
0: 77. الله ينور عليك.
2: أيوه.
0: في طلب بيتقدم بيقول، بقول فيه إن أنا عايز ينظر في تقديم طلب اللجوء بتاعي بقى قدام، عشان خاطر أنا عندي ظروف خاصة، جوزي في مصر وولادي في مصر، معرفش مين أي حاجة، وأنا خايفة أموت من غير ما أشوفهم.
1: طب هو حضرتك القضية باسمك؟
0: طبعا
2: القضيه باسمي، وانا لوحدي ولا اولاد ولا زوج ولا اي حاجه.
1: يعني هم في مصر ولا مفيش؟
2: لا مفيش.
0: يعني مالكيش زوج ولا اولاد ولا اي حاجه؟
2: لا
1: هي جايه لوحدها وعملت.
0: طيب على اي حال يعني انت دلوقتي كل اللي هيحصل ايه؟ ليه الناس بتسعى انها تاخد الموافقه على اللجوء؟ عشان يقدر ياخد الجنسيه بسرعه، ولما ياخد الجنسيه بسرعه يقدر يعمل باسبور امريكاني ويقدر يمشي يطلع. يعني انت حتى اشتياقك لبلدك ولا لقرايبك ولا حاجة، فهي في حاجة اسمها تقديم الدور. المحامي بيعملها لك اسمها ريكويست. يعني
1: طلب. بس ده للقضية بتاعتك،
0: لقضيتك انت.
1: لكن هي دلوقتي ما فيش اي طريقة ان هي تاخد
0: هتغير الشركة.
1: فترجعي حضرتك للشركة تكلميهم وتحاولي ان انت تكوني معاهم.

0: روحي
1: مكتب حاجه اسمه مكتب السوشيال سيرفيس، مكتب الخدمات الاجتماعيه السوشيال سيرفيس، وتقولي له انا كان عندي الميديكيد بتاعي، انت عندكم اسمه ميديكيد على ما اظن كده، تقولي له الميديكيد بتاعي كان كويس قوي وغيروني، انا عايزك ترجعني تاني على الكمباني اللي انا كنت موجود عليها.
0: تمام، شكرا ليكي يا اخت فريال، واتمنى انك تلاقي برنامج كويس او شركه كويسه. طيب احنا

0: هياخد 68% من ال 30,000؟
1: نو النسبة المئوية هي حسب سنين الخدمة.
0: أوبا احنا دخلنا في حتة تاني.
1: لا لا ما انت دلوقتي افرضي ان انا اشتغلت 14 سنة
0: تمام
1: وبقى سن 62 سنة وعايز اطلع المعاش، هيدوني 70% من مرتبي طبعا مش ممكن.
0: طب امال ايه؟
1: عدد السنين كل سنة شغلي ب 2%.
0: كل سنة شغلي
1: ب 2%.
0: 2%
1: يعني انا لو اشتغلت 14 سنة هطلع اخد 28% من مرتبي.
0: 14 سنة 28%؟ ده لو 62.
1: اي سن؟
0: ايه ده 62 زي 67؟
1: زي 90. ما انت دلوقتي افرضي ان انا اشتغلت وانا سني مثلا 58 سنة. اشتغلت لغاية ما سنة 12 سنة من 58. 12 سنة في 2% يبقى كام؟ اشتغلت بقى وانا سني كان 54 ولا 55 وطلعت عندي 67. بس اشتغلت 12 سنة. هيدوني 70% من عاشي من مرتبي ازاي؟ ايه الكلام الغريب ده؟
0: ما هو الرقم قليل برضه.
1: لا انت يعني اشتغلت حتى لو كان انت اشتغلت 12 سنة. ال 12 سنة اللي انت اشتغلتهم دول المفروض انك انت بتاخد نسبة مئوية عن كل سنة اللي هي 2%.
0: تمام يعني 2 في بحد أقصى ولا لا؟
1: في حد أقصى 80%.
0: حد اقصى 80% من المرتب.
1: يعني في اشتغل افرض ان انا اشتغلت 40 سنه.
0: طيب هو احنا قدامنا دقيقه على فكره بس الاسئله ما لا تجيلي في ودني، احنا دلوقتي ما عملناش حاجه النهارده. طيب الحد اقصى 80% بيحسبوا على اخر مرتب؟
1: اخر متوسط اخر 3 سنين.
0: متوسط اخر 3 سنين. طيب ال 80% دي تقريبا كام سنه؟ يعني لو انا اخذت الاقصى الحد الاقصى
1: 40 سنه.
0: 40 سنه شغل اقل من 40 سنه 2% في السنه.
1: نو ما انت افرضي اشتغلت 45% 45 سنه مش هيدوني 90% من معاشي. الحد الاقصى
0: 80% اتكلم.
1: طب الفرق يدهوني ازاي؟ على شكل ايه؟ فلوس. على شكل مكافأة، كأنها مكافأة
0: في الآخر، لكن برضو هياخد
1: يعني التمانين. القانون في مصر كان بيقول مثلا أعتقد سن المعاش مش عارف كان 37 ولا 8 ومش متذكر بالضبط كان شكله إيه.
0: في مصر 60 سن المعاش.
1: لا اللي هو اللي هي النسبة المئوية.
0: لا مش عارفة خالص.
1: فهنا النسبة المئوية 80%. 80% اشتغلت يعني اشتغلت 40 سنة. افرض ان انا دلوقتي اشتغلت وانا سن 15 سنة وتنيتنا اشتغل لما بقى سني 75 سنة. يبقى اشتغلت كم سنة؟ 60 سنة. هاخد 120.
0: ياخد الباقي كاش. طبعا عم سليم وقتنا خلص وخلص بسرعة، لكن واضح ان احنا هيكون لنا حلقات كتير مع بعض. انا مشكورة جدا، شكرا لوجودك بجد، انبسطت جدا، معلومات كتيرة انا طلعت بيها النهاردة. ربنا يباركك ونتقابل في حلقات تانية.
1: الله يخليك. الله يبارك فيك.
0: أعزائي المشاهدين نتقابل في حلقة جديدة.
1: هيبقى لك مشاهدين كتير على فكرة، الجالية المصرية كلها
0: كتير وهم بيتابعونا.
1: انت عارفة كاليفورنيا فيها كم مصري؟ كام؟
0: لا مش عارف.
1: مليون.
0: مليون. حضرتك قلت لي. ايوه
1: مليون.
0: احنا بنكلم المليون النهارده.
1: ايوه بالظبط. احنا بنكلم المليون اللي في كاليفورنيا.
0: بالظبط
1: اللي في كاليفورنيا، الملايين اللي هم موجودين في بقيه الولايات.
0: يا بالظبط،
1: دول يستحقوا اهتمامنا.
0: ده حقيقي. شكرا لحضرتك وبشكركم اعزائي المشاهدين، نتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان، وقام. يمكن سمع

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: وسهلا أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد شوية صراحة. اليوم رح نحكي عن سؤالين ونحاول نشوف كل جوانب السؤال ونحاول نتحاور علنا نوصل لنتيجة ترضيكم وترضينا. معنا بالاستوديو
1: تامر،
2: نرمي،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: رح نتناقش مع بعض في سؤالين، خليكم معنا وفكروا معنا بليز. السؤال الأول بيقول إلى أي مدى بتفضل تأكل الجنك فود اللي هو الأكل السريع في المحلات الأكل السريع عن إنك تأكل في البيت، مع إنه أكل البيت أنظف وأرخص؟ لو أنت بتحب الجنك فود أعطيني نسبة 100%، لو أنت بتفضل أكل البيت أعطيني 0%.

0: محايدين وساندرا وتامر بتحبوا أكل البيت، نرمين ليه وضعك يعني بيت ولا برا؟
1: يعني لو انا في البيت مش هنزل اجيب حاجه من بره واكلها، فلازم اكل اكل البيت عشان انا بحب اكل البيت وانضف اضمن يعني. وبعدين لكن لو انا بره ومضطره لازم اكل من بره، اعمل ايه؟ مش هقعد بقى طول النهار من غير اكل لغايه ما اروح، فعشان كده. بس انا طبعا بحب اكل البيت.
0: اوكي دينا،
2: نفس الكلام برضو، يمكن اكل البيت احسن، بس دايما يعني باكل بره، بس دايما ببقى مع اصحابي، دايما جامعة كده، ف باكل بره اكتر وبقى ليه برضو
0: طعم مختلف.
2: طعم مختلف.
0: طيب ساندرا،
3: انا بحب اكل ماما يعني، شخصيا انا بيعجبني طبخها يعني.
0: رح تعزمينا يا ساندرا في اخر البرنامج؟
3: اتفضل. فلا بس ساعات الواحد يعني بنفسه بتهفه كده ان هو يروح يجيب حاجة مختلفة يعني، تغيير. وبعدين في محلات معينة يعني، انا مش كل المحلات بروح لها. وبرضه يعني زي ما نرمين بتقول انه لو انا طول اليوم بره البيت، طب ما انا لازم اكل من بره يعني.
0: اوكي تامر.
4: ما بيعجبنيش اكل بره خالص خالص. اكل البيت غير ان هو افيد، أأمن كتير، لان انا قبل كده مرتين اكل من محلات معروفه جدا وجالي حالات تسمم مرتين
0: من غير ذكر اسماء.
4: طبعا.
0: طيب سؤالي للناس اللي بتحب اكل البيت، ليه منلاقي معظم جيلكم مالي محلات الاكل السريع؟
3: عشان هي دي الخروجة الموجودة دلوقتي يعني.
4: ويمكن
3: احنا
4: يكون
3: بنيجي نخرج بنروح كده، هنعمل ايه؟ هنروح فين تاني؟
4: ويمكن يكون مامته في البيت ما بتعرفش تطبخ كويس،
0: هل الأغلبية أمهاته ما بتعرف تطبخ؟ طب ولما بتعود
4: أو
0: على،
4: سوري معلش، ممكن يكون أهاليهم مش فاضيين يطبخوا لهم، دي نقطة مهمة.
2: لا هو بيبقى عادي يبقى في أكل في البيت وتحفة وكل حاجة، بس برضو بتفضل انك تخرج تاكل بره. ليه؟ مع اصحابك و يعني.
0: حتى لو يعني تامر بعد ما تسممت، هل امتنعت بالمرة عن
4: لا، ما هو ما ينفعش، ما انا اوقات كتير جدا بيبقى عندي شغل طول اليوم فباكل من بره.
0: هل
4: بس
0: اضطراري بس ولا ممكن تختار انك تبدي الجنك عن اكل البيت؟
4: لا لا، اضطراري بس.
0: بس اضطراري. هل هذا جواب الجيل تبعكم؟ هل بيضطر ياكل جنك ولا هو بيفضل ياكل جنك؟
3: لا انا متهيألي في ناس كتير بتحب كده، مش بس عشان هم يعني هم حاسين ده حاجة غريبة عن اللي هم متعودين عليها، مش نفس الطعم.
0: حاجات
3: غير
0: مرات
3: كده
0: لما بتكون اوسخ بتكون برضو
3: مش مشكلة
0: طعمها
3: طالما مش
0: طعمها
3: بتتعمل ازاي
0: طعمها
3: يعني. بس بحس انه دي هي دي الخروجة بتاعتنا يعني. احنا كشباب هنيجي نخرج، حتى انا ماما بتقولي انتوا ما بتخرجوش غير لما تروحوا تاكلوا يعني، ما تروحوا في حتة او لا نروح فين.
2: وهو الاكل مش عشان يعني نروح مثلا ناكل، مش عشان ناكل، علشان نبقى قاعدين
0: تنلموا
2: مع
0: مع
2: بعض.
0: بعض طبعا محدش بده
2: حاجة
0: يدخل
2: تانية.
0: على المطبخ عشان يشوف ال خلص،
3: أنا
0: بدك ان النتيجة النهائية اللي طعمها حلو بغض النظر عن البلاوي اللي بالمطبخ.
1: بس الحاجة الوحيدة اللي دايما تتعمل في البيت وتبقى حلوة وبره أحلى، الكشري.
0: الكشري؟ تعالوا نسمع أكتر عن موضوع الجنك فود.
5: الأكل السريع بره بقى العادي عند كل الشباب في كل البيوت، وراح الفكرة والطعم والمعنى بتاع لمة العيلة مع بعض والكلام على السفرة وكله قاعد بياكل أكلة صحية في البيت وكله بيتحاور وبيحكي على يومه، والريتم السريع قوي بتاع كل حاجة بسرعة وحتى الأكل بسرعة ضيع معاني كتير كانت بتبقى موجودة ما بين الناس، والقعدات المريحة اللي الناس بتشترك في حياة بعض وبتسمع أفكار بعض. فمش بس الأكل السريع، كمان بقى ساعات عبء مادي على عائلات، إن الشباب كله عايز ياخد فلوس وينزل ويصرف وياكل، وبقى كمان بيضيع العلاقة الحميمة ما بين العائلات، وبيبقى ليه نتائج صحية، بقى أكل بيتخن وأكل مش صحي بالمقاييس الطبية الصحيحة وكده. فياريت نخلي الأكل السريع ده حاجة بنعملها لما نعوز خروجة، شباب طالعين مع بعض يتغدوا يعملوا حاجة، ما تبقاش هي الحاجة اليومية كل نمط حياتنا بنعملها كل يوم.

0: السؤال هو إلى أي مدى بتعتقدوا إنه الهوموسيكشوال أو المثلي الجنس هو شخص مولود هيك؟ إذا بتقول إنه مولود أعطيني نسبة 100%، لو بتقول إنه هو باختياره بيكون صار هوموسيكشوال أعطيني نسبة 0%. فكروا معنا، ظاهرة بلشت تكتر، يعني كنا نشوفها بالغرب ويعني وننصدم إنه في هيك شيء، لكن هلأ صارت الناس كمان تتباهى بالموضوع. تعالوا نشوف النتائج. طيب تامر وساندرا بتقولوا إن هدول الناس مولودين هيك، بينما نرمين بتقولي إنه لا، هم اختيارهم يكونوا هيك. ودينا أنت محايدة، نسمع تامر.
1: إيه اللي هيخلي شخص مش شاذ جنسيا يبقى كده؟ يعني ايه اللي هيخلي شخص يبقى مثلي الجنس؟ مفيش حاجه الا اذا كان ده احتياجه الطبيعي وهو مولود كده.
0: ساندرا،
2: يعني انا شويه مع تامر انه في ناس بتبقى يعني ممكن يبقى مرض اصلا كمان، يعني مش بس هم مولودين كده، ممكن يبقى مرض يعني. وبعدين بس لو احنا هنيجي نتكلم انه ابتدى الموضوع يجي قوي او ينتشر قوي، انا حاسه انه الناس عشان مش قادره تعمل كده مع الجنس التاني فبيعملوا كده مع بعض، بيأثروا يعني. ده رأيي
0: يعني. يعني انت نقضتي حالك يا ساندرا، انت بتقولي ممكن يكونوا مولودين هيك،
2: انا عشان كده ما اخترتش 100،
0: بس انت اقرب الى انهم هم بيختاروا لانه مش عارفين يعملوا جنس مع
2: لا يعني بقول الاغلبيه بتبقى ان هم فعلا
0: عندهم مرض،
2: ده طبيعتهم. ان هم يعني
0: مرض فيزيكال، مرض في الجينات، ولا مرض
2: في
0: نفسي؟
2: بيبقى الاثنين، في بيبقى
0: نفسي او جسدي
2: او جسدي.
0: نرمين رايك معاكس لهم.
3: هو انا بقول ان هو ممكن يتعلمها او تتعلمها، لو مثلا الولد يبقى عنده الشذوذ ده.

0: مع ولد يعني، فالتاني بقى ينبسط وكده، فيبقى كده برضو هو، يبقى هو
1: يعني
0: اللي
1: واحد واحد عنده
0: او لو
1: شذوذ
0: بنت
1: بالظبط
0: يعني.
1: كده، يعني لازم، يعني لازم يبقى في احتياج للشذوذ منذ الصغر، منذ الولادة،
0: ولدت
1: يعني
0: ايوه
1: الأشخاص دول مولودين كده.
2: متربي بيه يعني، يعلى بيه لانه هو صغير شهوته بتبدأ كده، دوت بيبقى مولود كده. لكن في ناس لما وهي كبيرة كده بتحس بدوت، فدوت بيبقى ده مختلف، اللي هو دوت مش مولود كده، بس هو بيتجه لده،
0: عشان
2: دي بتبقى حاجة تانية.
0: تجرب يعني. لا ممكن تبقى حالات نادرة تانية، انه لما ناس بيروحوا في الصحراء كتير قوي قوي بيقعدوا سنين يعني، ويبقوا بس يعني هما من جنس واحد بس، فتلاقيهم بقى
1: انا مع ساندرا في النقطه دي قوي.
3: بدي اسال سؤال، هو الناس اللي شاذين جنسيا هل بيبين عليهم خصوصا الولاد؟
0: اه بيبان
3: بيبين عليهم
1: في
3: اطلاقا
1: ما بيبانش؟
0: لا بيبان،
2: لا لا في وفي.
3: ليه نرمين بيبين عليهم؟
0: بصي بقى، هو ممكن اي راجل عادي مش بيغير من البنت، ده تلاقيه مثلا لو شاف صاحبه بيبص البنت يتغاظ جدا يعني، غير على صاحبه ده.
1: لا هو ممكن صاحبه يغير لو لقاه بيبص الولد،
2: الولد
1: مش هيبص البنت ابدا
0: اكيد. اه سوري
1: لان هو
0: الولد، الولد سوري معلش
2: الولد.
3: فهل بس يعني موقف
2: لا
3: الغيرة
2: في
3: بس ولا من شكلهم مثلا؟
0: لا،
2: في
0: وبعدين ما
2: منهم
0: يحبش
3: يعني.
0: بقى البنات، يحب الولاد اكتر.
2: لا وفي شكلهم بيبقى
1: احنا يا جماعة
2: جسمهم كده املس كده،
1: بنتكلم على
2: وشكلهم
1: الشكل.
2: غريب. شكلهم زي جسمهم عامل زي البنات، بس
0: لا
2: في بقى
0: وفي ما
2: ما
0: بيبانش
2: يبانش
0: عليهم.
2: عليهم خالص.
3: ساندرا انت كنت بتقولي ببين شكلهم من شو؟
0: هما يعني مش على
3: حركاتهم
0: بعضهم كده.
3: مش مظبوط.
2: مش على
3: في بتحس انه، طيب السؤال هو في ولاد هم ناعمين شوي، يعني هل كل ولد رقيق ممكن يكون هوموسيكشوال
2: لا
3: او هل
0: بيبان. لا حرام،
2: بيبان
0: لا
1: اطلاقا.
3: يعني احنا صعب نحكم على الشخص، فاحنا لو وصلنا له انه مش كل واحد رقيق وناعم شوي، ومرات في ولاد شكلهم حلو، يعني شكلهم حلو، يعني لو اخذت الوجه لحاله عن جد ما بتعرف بنت ولا ولد، بس مش بالضروره قلنا انه هدول الاشخاص يكونوا مولودين شاذين، صح؟
0: هو الطبع اكتر مش الشكل، عشان ما نظلمش، ممكن يبقى ولد هو صوته رقيق كده او خلقته كده ان ربنا شكله جميل، فحرام. لا ما
2: وفي بيبقى مش باين عليهم،
0: هو في
2: دي تبقى
0: التصرفات
2: نفسية،
0: بيبان.
2: تبقى انا حاجة نفسية وتقدر ويقدر يتعالج منها ويعيش حياته طبيعية يعني.
3: اوكي تعالوا نعرف اكتر عن الموضوع عشان احنا ما وصلناش لحل، هل هم مولودين ولا هم باختيارهم بيكونوا شاذين جنسيا؟ تعالوا نسمع بليز.
4: درست في كلية الطب إن ممكن بني آدم يتولد عنده تشوه في التكوين الجنسي، يعني في جزء ناقص أو في جزء زيادة، ويخلي الأهل أو اللي حواليه مش عارفين ده راجل أو ولد ولا بنت. الشذوذ الجنسي ده موضوع تاني خالص. الشذوذ الجنسي هو إن واحد بيختار إنه شريك حياته يبقى من نفس جنسه. الله لما خلق آدم ما ادالوش اختيارات، ما قالوش يا آدم عندك راجل وعندك ست واختار. الله لما خلق آدم قال له يا آدم دي مراتك، قال له دي هي اللي هتبقى بتاعتك، ما ادالوش أي اختيارات تالتة. الشذوذ الجنسي كله ناتج من عندنا إحنا، يمكن خطايا، يمكن تصورات غريبة، يمكن أفكار، يمكن مع تطور الزمن والتكنولوجي والتلفزيون والحاجات دي كلها هي اللي خلقت الأحاسيس الغلط دي، لكن الشذوذ الجنسي غلط. طيب إيه الحل؟ إذا أنا واقع في الخطية دي إيه الحل؟ الإحساس الغريب ده أو الشعور الغريب أو الرغبة في إنك عايز حاجة مختلفة عن الطبيعي دي مفروض تعامل كأنها خطية. الرغبة في الكذب أو الكذب في حد ذاته خطية، فالرغبة في إنك عايز تعمل علاقة جنسية مع حد مش مفروض يتعمل معاه علاقة جنسية لأنه من نفس الجنس بتاعك دي خطية، ولابد أن تبطر ولابد أن تعامل بنفس الطريقة اللي هنعامل بيها أي خطية في حياتنا.

المسيح مش عايز يأنب لي ضميري، ولا عايزني انفعل عاطفيا واخد خطوات، لان ده مش بيكمل، مش بيعيش. عايزني افهم مفهوم مختلف فاخد خطوة جديدة، لان فهمت معنى جديد. المسيح لما جه لكل الناس، بس في حاجة غريبة قوي حصلت. كان يقابل ناس كتير قوي، لكن ناس قليلين اللي يحسوا ان اللقاء ده مهم. في ناس كانت تقابل المسيح كأنه شاب، يعني شاب شعره طويل وبدقن، ويحسوا ان ده راجل كويس، شكله راجل بركة او راجل معقول وبس كده. لو قابلت حد كان لسه حاضر مثلا واعظ للمسيح، او المسيح عمل حاجات، تقول له ايه بقى؟ قول لنا ده المسيح بقى. انا دلوقتي عارف مين المسيح. قول له ده انت في زمن المسيح. ايه الراجل ده؟ ايه اخباره معاكو؟ يقول يعني راجل كويس، لا على فكره يعني معقول، حلو حلو. تستغرب قوي، تقول يعني انت مش واخد بالك ده مين، مش واخد بالك ده بيقدر يعمل ايه، مش واخد بالك انتوا في زمن مين اللي ماشي في وسطيكو. غريب قوي. المفروض منطقيا يعني لو بنتكلم مثلا فيزياء، لو الدايره دي انا، وانا ده عطشان قوي ومحتاج ربنا قوي ومحتاج جوع ومحتاج محتاج

عندي جوع، محتاج اشبع، محتاج اطمن، محتاج اتحب، محتاج احس ان ليا قيمه. المفروض ان لما ربنا يكلمني، لو السهم ده محبه ربنا، كلمه ربنا، المفروض ان انا اشفطها. انا محتاج اتحب قوي وحد جاي يقول لي مهم جدا، جاي يقول لي بحبك قوي. انا تعبان قوي وحد جاي يقول لي انا عارف انك تعبان، انا عايز اساعدك. الاصول كان ان انا امسك الكلمه دي واخدها جوايا، بس مش ده اللي بيحصل. ناس كتير قوي تسمع وكأن الكلام مش ليهم. عمل ابليس اختراع كده جهنمي شرير جدا، عمل كلمه اسمها مش انا. فبقى بدل ما كلمه ربنا ومحبه ربنا يجوا في الدايره الصفراء اللي في النص دي، اللي هي انا، اللي هي تعبي، بدل ما تيجي تخبط فيا وبقى انا مبسوط ان هو بيكلمني ومبسوط ان هو بيحبني ومبسوط ان هو يدخل حياتي، بدل ما يحصل كده تخبط في مش انا. والكلمه او المسيح نفسه لو موجود وانا مش مميز اللي موجود، بدل ما تخترقني بصوا يحصل ايه، تخبط في مش انا وترجع. اوقات كتيره ربنا عايز يكلمني، مثلا البرنامج ده، فاقعد اتفرج على البرنامج ده اقول ايه هو ده، ايه ده للشباب، انا مش شاب، مش انا. انا اشتغلت في وقت مع مدمنين، كان بيحصل ظاهره غريبه قوي. كان في مدمنين تيجي تساعدهم، تيجي تعالجهم، عايز تخش معاهم في خطه علاجيه، يقول لك انا مش مدمن قوي، انا مش محتاج خطتك قوي، انا مش الشخص اللي انت فاهمه، مش انا، انا احسن من كده. وبعدين تيجي تعالج اللي جنبه يقول لك لا ده انا مدمر خالص، انا الخطه تحتك مش مناسبه ليا، مش انا. فتبقى مستغرب، يعني انت مش مناسب عشان انت تعبان قوي، فالكلام اللي انا هقوله ده مش ليك، وانت احسن بكتير من توقعاتي وانا ظلمك، فالكلام ده مش ليك. طب انا عالج مين؟ يعني محتاجين واحد كده في النص عشان يقول انا. احنا بنعمل كده. ربنا عايزك، انت تعبان قوي، لا انا مش تعبان قوي. ربنا عايزك، لا بس انا تعبان قوي، مفيش فايده مني. ربنا بيكلمك، لا مش انا. ده بيحبك وانت محتاج للحب، لا انا معقول. فاوقات بحس انه ربنا قرب يخبط الدايره اللي مش انا دي، يخبطها جامد قوي، يقول له لا انت، يعني انت بطل بقى مش انا، انت، انا قول انا، مش بطل تقول مش انا. تلاقي حد بيسمع خدمه او بيقرا كتاب يقول يا انا لو بنتي سمعت القصه دي، لو فلان اكلم فلان في التليفون، افتح التلفزيون، برنامج بيكلمك يا عم، البرنامج ده بيكلمك انت، مش بيكلم اللي هتكلمه في التليفون. ربنا كان بيتحرك في وسط الناس، وناس تاخد منه حاجه كبيره قوي لان هم محتاجين، وناس تانيين حتى ربنا نفسه هو ماشي جنبهم الكلام ومحبه ربنا يخبطوا في مش انا ويردوا. ان الاوان بقى ان مش انا دي تتكسر في حياتك، ان الاوان ان ربنا لما يتكلم انت تقول الكلام ده ليا، ويبقى جواك ايه، ده مش ليا، ده ما ينفعنيش، ده مش مناسب، مش ضابط قوي، ده الواحد تاني، انا اعرف الكلام ده مناسب لمين. بطل الطريقه دي، ان الاوان انه مش انا تتكسر. ولما ربنا يتكلم قول له يا رب ايوه ده انا، يقولك عايزك وانا كمان، انت تعبان صح، اديني نفسك، ايوه دخلني حياتك، خش انت، انت ربنا بيكلمك، انت ربنا بيكلمك، انت رد عليه.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا في محضر ملك الملوك ورب الأرباب ننحني بكل احترام وهيبة لنعطيه المجد اللائق بجلال وكرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. إيمانوئيل في وسطنا الآن، تعالوا كلنا نقول له أوجدني في محضرك يا رب. ادخلني للحضرة البهية وافتح عيون إيماني أراك، واختن آذاني أسمعك، وعبدك الضعيف أعطني كلام عند افتتاح الفم. روحك يعزينا، روحك يعزينا، كرامة ومجد لي. كلنا نرفع الطلبة لي، كلنا نرفع الطلبة لي، حاضر بشخصه بحسب وعده الحق المسيح في وسطينا، المسيح في وسطينا. هذا الحظ

حارس بهية طهر ونقية جيش

يشفي ألويا كل حبايبك عن حضورك.

غيابك أعلن حضورك لكل نفس ساجدة بين إيديك في كل ركن في العالم. أنت الله الواحد الحقيقي يسوع المسيح. أهي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كلنا نصلي، كلنا نصلي، يباركنا الإله دي، يستجيب طلبتنا الإله دي. وبالمناسبة كلنا نرفع صلاة من أجل لبنان. كل اللي سمعني وشايفني نرفع صلاة من أجل لبنان، نرفع صلاة من أجل لبنان. كرامة ومجد ليك، مرحب بينا، فاتح أحضانك لينا. كرامة ومجد ليك يا حلو يا طيب يا حنين.

يا روح الله املك، يا روح الله فيض، جمل بالمواهب، عزي وطيب خاطر كل نفس. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لينا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لينا وعدك واسكب روح النار. وعدت في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر سكيب روحك الآن يا رب، متكلم وسامعين. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لينا وعدك واسكب روح النار. سكيب روحك، كلام عند افتتاح الفم،

كلم كل نفس، جاوب على كل سؤال، استجيب كل طلبة، المس المريض واشفيه، والتعبان ريحه، والمحتاج سد احتياجه، والحزين فرحه وعزيه. الكل في احتياج إليك، وأولهم أنا. أنا في حاجة شديدة إليك.

اغفر خطايا، اغفر خطايا، توب نفوس، خلص على كل حال قوم، اصنع عجبا في وسطنا، اصنع عجبا في وسطنا.

نروح لمين غيرك، نروح لمين غيرك، وانت المخلص وانت الشافي وانت وحدك القادر وانت وحدك الفادي والغني. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

Mes şahsak azine baruh kudüsak. Adın zatek vatili ismek mecden هات المعيرين للحياة الأبدية، خلص نفوس، أعطي لي اسمك مجدا، أعطي لي اسمك مجدا، مستحق، مستحق، مستحق، آمين، آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة

Namenando o namenanduk. Soal أنا بحب ربنا أوي بركة، ونفسي أبعد عن العالم وشهواته، مش محتاج غير ربنا في حياتي. الله، بس إزاي أصلي بعمق مع ربنا ونفسي أنا، وبصلي أطول في الصلاة، وإزاي أحس الكلام طالع من قلبي ارشدني؟ مش محتاج غير ربنا في حياتي، مش محتاج غير ربنا في حياتي. يا سلام، ده صلب الموضوع اللي هنتكلم فيه. فرق كبير بين إنسان طلباته عالمية أو جسدية أو حتى نص نص، يعني لأن مرة بيقول عمق طلبك ورفعه. عمق طلبك، ممكن نبقى نتكلم فيها الحتة دي بعدين. عمق طلبك ورفعه، يعني اطلب الحاجات اللي لا تخطر على بال، لا تخطر على بال، وحسب حكمة ربنا يستجيب. لكن في فرق بين طلب الإنسان العالمي أو غير المؤمن أو الخاطي وطلب الإنسان المؤمن. شوف، ده بيقول مش محتاج غير ربنا في حياتي، مش عايز حاجة تاني، معك لا أريد شيئا. سلام، برافو برافو برافو. هتكلم كتير في الحتة دي، لكن برافو على السؤال. إزاي نصلي بعمق مع ربنا؟ نفسي أنا وأنا بصلي أطول في الصلاة، وإزاي أحس الكلام طالع من قلبي؟ كل الكلام ده ممكن يتم لو بدأنا، يعني مثلا احنا بدأنا نصلي وقلنا له ايه؟ اوجدني في محضرك. اما اجي اصلي مش برفع ايدي وصوتي لإله بعيد عني، هو في السماء وانا هنا في الارض. لا، ده سر الاسرار العجيب في مسيحيتنا، إني اسمه عمانوئيل. عمانوئيل، الله معانا، الله معانا جنبي ومعايا وشايلني وشايل شيلتي، مش بيفارقني المحب الأنزق من الأخ. يبقى جاي أصلي أنا مش بكلم إله بعيد، لكن حبيبي جنبي ولازق فيا وسامعني، وقبل ما اتكلم عارف انا حولي ايه، وعارف احتياجات نفسي، ومشتاق يغنيني، مشتاق يغنيني، وعايز يديني كل شيء. وهو اللي قال كل شيء هو لك كرامة ومجد. ليك انت بتفرحنا قبل ما نبتدي نتكلم. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

واشكرك انك انت اللي عرفتني وانت اللي جذبتني، فتحت عيون ايماني على المجد كرامه ومجد ليك كرامه. يا ابني طلبه حلوه، ادخل للعمق واطمع في الهك، اطمع في الهك، اطمع في النعمه. يقول لك نعمه فوق نعمه، بركه كبيره ان احنا نتوجد في محضره وبعد كده نكلمه كاب حنين وطيب، عايز يغنيني، عايز يفرحني، عايز يعزيني، عايز يديني كل شيء، كل شيء. عايز أولاده وبناته يكونوا في الدنيا حاجة تاني. لهذا أولاد الله ظاهرون، أولاد الله ظاهرون. أشكرك على سؤالك الحلو. هنكمل كلامنا بالنسبة لسؤالك ده. واحد بيقول الابن الضال عاد لحضن أبيه بإرادته، كويس. الخروف الضال بحث عنه أبوه وحمله من غير مقاومة. الدرهم المفقود بحثت عنه المرأة لغاية ما وجدته وحملته دون مقاومة. الرب بيبحث عن ابن بواسطتي وعن طريق خدام آخرين وما استجبش، بل لكي يفعل الشر براحته ينكر وجود الخالق. الذي يحزن من الخطية، هل كده ابني سيكون من أبناء الهلاك؟ لا، ليه تحكم الحكم ده؟ شوف، إن كنا إحنا نفقد الرجاء، رب المجد يسوع هو الرجاء نفسه. إحنا ممكن نمل، أو ممكن نفقد الثقة، أو ممكن نقول خلاص ده ما منوش فايدة ونرمي طوبته، ده إحنا. لكن شوف، هو لأن يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لا يصر بموت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، يفضل يدور على الخروف. إن كان معين للحياة الأبدية يدور عليه لغاية ما يجيبه، لكن إن كان هالك برضه يفضل وراه لغاية النفس الأخير، يفضل واقف يخبط على باب قلبه: افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. هتفضل تخبط لغاية إمتى يا رب؟ لغاية ما يرد. طب افرض ما ردش، هو حر، أنا هفضل واقف لغاية النفس الأخير ما يطلع. لو رفض يبقى ده هالك معين للهلك، لو قبل يبقى معين للحياة الأبدية. شوف، ربنا ما يفقدش أمل، إنجاز التعبير، لكن يفضل ورا الإنسان لغاية ما يتحدد مصيره. فبالنسبة لابنك، ليه تحكم على إني هالك؟ لا ابن، انت عليك انك تصلي، وعليك انك تعيش الاب المرشد القائد المعلم النموذج الصالح لابنك. والصورة اللي عايز ابنك يكون عليها خليه يشوفها فيك، الصورة اللي عايز ابنك يكون عليها خليه يشوفها فيك.

يعني عايز ابنك يعيش الخلاص، عيش انت مخلص. عايز ابنك يحب ربنا، عيش انت بتحب ربنا، وهكذا. لكن ما نفقدش الامل ابدا ونقول ابني حبيبي.

give you sansuti ila Allah binti sabab hammi wadiqi ظروفها في الشغل صعبة وفي الارتباط أيضا أنا تعبت بطلب ربنا كتير أنا عارف إنه حنين بس في الموضوع ده مش سائل فيه أعمل إيه عشان ظروفها تتحسن هل ألاقي من قدسك دعوة ليها أمين نصلي نصلي وانت لا تكل لا تكل تقف قدام ربنا وترفع طلبتك بس عايز اقول لك حاجة قبل انا ما اصلي من اجل الظروف ومن اجل بنتي ومن اجل ابني انا هسأل نفسي هل يا ترى صلاتي مقبولة هل يا ترى في عمار بيني وبين ربنا ولا في حاجز بيني وبين خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم والصلوة ما بترتفعش فوق راسي فأسأل نفسي السؤال المهم ده هل صلواتي مقبولة من قلب طاهر ونقي إنسان عايش حياته حقيقية وبعد كده هطلب الطلبات بتاعتي والرب سامع ويستجيب في الوقت المناسب

أنا بشكرك يا ابني، بشكرك. أنا هقرأ الكلمتين دول عشان طبعا دي حاجة خاصة، لكن لازم أرد عليها. سلام أبونا، أنا ليا صاحبة قدسك تعرفها، هي وزوجها الله يرحمه، هما كانوا على خلاف بينهم وبين قدسك، ومن ساعتها مروا بظروف صعبة جدا، وأنا متأكدة إن قدسك مسامح كل اللي حصل، وهم محتاجين صلواتك جدا. أنا متأكدة إن صلواتك هتعمل عمل كبير. زوجها مات من غير ما يفرح، أنا مسامح من قلبي، وإن كنت تقصدي اللي أنا فكري راح ليهم، أنا مشغول بيهم تملي، وتملي على بالي، وبحبهم وأتمنى ليهم كل خير. ما فيش أي شيء بيني وبين إنسان. ربنا يبارككم ويكون معاكم. لكن أرجو أرجو، أنا لما قريت الكلمتين فكري راح للعيلة دي. أرجو إنك تبعتي لي وتقولي لي العيلة هم فلان وفلان، عشان أعرف ربنا أرشدني للصواب ولا لا. أمين.

Excellent. مشكلتي بدأت من 7 سنين. كانت بنتي مخطوبة لواحد قريبنا، وحصلت مشاكل بينهم كتير، وفكينا الخطوبة. أم العريس قالت لينا يبقوا يوروني هيجوزوا بنتهم ازاي، وبعدين في ناس قالت لنا انهم عملوا لنا عمل. انا حاليا معايا بناتي الاتنين، مفيش موضوع جواز بيكمل، ودايما في نكد في البيت. وفي واحد قال قدام جوزي انه يروح لواحد يفك الاعمال، وقال انه بيصلي، وجوزي راح عنده، والراجل قال ان في عمل، وللاسف عمل لنا حجاب، وادانا حاجات نستحم بيها. واحنا بنعرف ربنا، واول مرة نروح للناس دي، بس انا بعدين هرقت الحجاب ده، ونفسي ربنا يسامحنا. هل ربنا يسامحنا اننا رحنا للناس دي احنا ما اعترفناش بيها قدام كاهن؟ ارجوك صلي لنا اني افرح ببناتي، ولو في سحر ربنا يفك من عنده. أنا قريت الكلمتين دول وقدامي النهاردة وغير النهاردة كتير من العينات دي، فأنا بتكلم لكل إنسان سامعني بيتعامل بالأسحار، أقول له أنت بتتعامل مباشرة مع الشيطان، مباشرة مع الشيطان. ومجرد ما تفكر أو تتجه للأعمال والأسحار، أعرف إنك بتدي ظهرك لربنا، فربنا يرفع إيده عنك، تبقى من غير حماية، وتبقى لعبة في إيد الشيطان. كل إنسان بيمشي في السكة دي يسمعني، كل إنسان بيمشي في سكة الأسحار يبقى لعبة في ايد ابليس، يمرر عشتك. يا ابني ده مش طريقنا، يا بنتي ده مش طريقنا، احنا طريقنا واحد هو رب المجد يسوع اللي نحتمي فيه. ولما نحتمي فيه لو كل قوات الشر اجتمعت ما تقدرش تعمل لنا حاجة. خلي اللي يعمل اسحار، لكن انتي لو كنت في حماية بالمسيح اللي احنا لبسناه في المعمودية، وعايشين حياة توبة، الشيطان ما يقدرش يقرب ناحيتنا. إليك لا يخرج، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يخرج. يريد كل اللي سمعني، والسؤال ده مكرر كثير عندي، عملوا لنا أسحار. بقول حتى لو الناس عملوا، انتوا روحوا للمسيح له كل المجد، قولوا له حررني وانا معيش حياة توبة حقيقية، حررني، هيفك القيود ويبطل الأسحار. ولما حد يقول لك معمول لك عمل، قول له عرفت ازاي؟ تفك العمل. وانت ما تروحش لحد يقول لك معمول لك عمل، احنا بنروح للكنيسة، بنروح للآباء، بنروح للمسيح له كل المجد عن طريق كنيسته.

من أسبوع أو أقل كنت بشعر بسخونة في جسمي، لكن في الحال طلبت الأمير تدرس وبركة الاجتماع ودهنت بزيت أم النور وأصبحت بخير في الحال. أرجو من سيادتكم توصيل طلبي إلى أبونا مكاري ضروري. طلبي هو أنه يصلي من أجلي من أكثر من 6 سنين وأنا مريضة بالاكتئاب، مرض نفسي، ودايما أشعر بخنقة وضيقة ومش شعرة بالحياة، شعرة بخوف وقلق يمتلكني جدا لدرجة اني بتمنى الموت لكن اخاف من مكاني في السماء. صلاتي ضعيفة بسبب مرضي، ارجوك صليلي اقدم توبة حقيقية وانه يرفع عني المرض النفسي ويعطيني قوة لاحتماله. أرجوك يا أبونا قل لي كلمة طمني في اجتماع بكرة اللي هو النهاردة، أنا تعبانة جدا جدا. أرجوكم ما تتجاهلوش رسالتي عشان خاطر المسيح لأن تعب، عشان كده أنا قريت رسالتك، لكن إن كان المسيح إلهك ما تقوليش إن أنا بتمنى الموت، لا، صح هنموت وحنمشي، لكن ساعة ما أقول بتمنى الموت يبقى أنا إنسان مستعد ومشتاق أشوفه، زي ما قال معلمنا الرسول بولس ليشتهاء أن أنطلق، لكن مش في موقع الضيق والتعب والزهق في العالم والحيرة أقول يا رب خدني أو أتمنى الموت أو إنسان يقول لك أتخلص من نفسي، لا لا لا لا. شوفي هقول لك، أنت بنت المسيح وغالية عليه جدا ونفسيتك أمانة في إيده، فأقول للرب أنا بحط نفسي ونفسيتي بحط نفسي ونفسيتي في إيدك، أنت اللي تطمني وانت اللي تديني سلام وانت اللي تفرحني، بس بشرط ان لو في اي خطيه نسيبها ونبتدي نعيش حياه استعداد وحياه توبه. امين. ابونا صلي لي كتير لأن كل ما امشي في التوبة أرجع وأقع في الكذب والإدانة، بعد كده يجي لي إحباط ويأس شديد وأقول ماليش خلاص ولا توبة، نفسي أتوب توبة من القلب. أقول لك الكلام ده مرفوض، الكلام ده مرفوض. ليه؟ ده ربنا ادالك إرادة تقدر تعمل اللي انت عايزه، يعني بتقوم تفتح الباب وتخرج ورايح على فين راسم لنفسك طريق، بتتكلم وقت ما انت عايز تتكلم وبتسكت وانت وقت ما انت عايز تسكت، بتعمل الشيء الفلاني بإرادتك بإرادتك. فقدامك الخطية وقدامك المسيح له كل المجد. بإرادتك تقدر تدي ظهرك للخطية والعالم، أمال هو ربنا خلقنا خلق الإنسان حر ومريد ليه؟ مريد ليه؟ لأن يقول جعلت قدامك طريق الحياة وطريق الموت.

اختار طريق الحياة، يعني امشي هنا، امشي في السكة اللي توصلك عندي، امشي في درب الخلاص، امشي وحط ايدك في ايدي، تعالى ترمي عليا، سلمني حياتك، انا مش هرفضك. لكن تقول ان انا كل ما توب ارجع اعمل خطية، لا يا حبيبي، بتعمل الخطية بارادتك وتقدر تتوب عن الخطية، ما تعملش الخطية. حاسس بالضعف، قول له رب اديني قوة، وصلي وابكي بدموع العين، قول له نفسي اتوب توبة حقيقية، وانت عليك عمل، عليك عمل. هذه الخطية قدامك. وانا اتكلمت عن يوسف يمكن يوم الاربع، قلت ايه؟ قال لك كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ شاب الخطية بتجري وراه وتمسكه. شوف بقى الإرادة، شوف القوة، شوف الحياة المقدسة والمباركة. الخطية تجري ورا وتمسكه، يسيب هدومه ويجري عريان، مع أننا عرضه للسجن مش مهم، لكن علي أن أنا أكرم إلهي، أكرم إلهي. وأنا بقول لك من دلوقتي، خليك شديد ضد الخطية، وقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطأ الله توبة حقيقية من غير رجوع للخطية، وتبدأ حياة كريمة مباركة. مع التوبة هتبتدي تفتح إنجيلك، تمارس الوسائط، هتبتدي تصلي، كنيسة اتفتحت تروح تتناول، تتكلم عن المسيح في أي مجال، تنشغل بالمسيح، والرب هيدي لك نعمة وبركة.

مساء الخير يا قدس أبونا مكاري أخويا. ما عندوش نوع من المحبة، عنده نوع الخيانة والشك. أعمل إيه معاه؟ عايشين في بيت واحد، أعمل إيه معاه؟ عايشين في بيت واحد، أعمل إيه معاه؟ اذبحه، قوم عليه بزجلة كده، اخبطه في دماغه، كسره. شوف يا حبيبي، إن كنت مش قادر تحب أخوك، إزاي هتحب عدوك؟ والوصية بتقول أحبوا أعداءكم وقبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. كلمنا كتير عن المحبة وقلنا هي باسبور السماء،

قصفور السمع. أخوك ما عندوش نوع من المحبة، حب أنت. أخوك شكاك، خليك أنت أمين. وكل واحد يبتدي بنفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه. لما هيوقف قدام ربنا هيقول له أعطي حسابه وكالتك أنت. محدش يقدر يجيب سيرة التاني قدام ربنا، يقول له أخويا مش أخويا، أبويا أمي، لا لا لا لا، ولا فلان ولا علان، أنت بس وكالتك أنت. فأنا بكلمك أنت، وطبعا الكلام لكل إنسان سمعني، والكلام يمكن مكرر كتير، نحب نحب نحب وما نعرفش غير نحب، ننسى نفسنا ونكره نفسنا ونحب غيرنا، نحب غيرنا. وان ما كنتش هتحب اخوك هتحب مين؟ تقول لي مش قادر احب، مش قادر احب، دي كلمة ناس كتير، مش قادر احب. ليه؟ هقولكوا خلي بالكوا معايا، لان في خطية او خطايا، وبسبب الخطايا الكنز اللي جواك مكفول. ايه هو الكنز؟ ايه هو الكنز؟ الروح القدس. فالروح القدس مطفي بسبب خطاياك، والروح القدس هو كنز المحبة. فالكنز مقفول، فما فيش محبة، لأن في خطية مفيش توبة. يبقى نبتدي بالتوبة ونسيب الخطية، يتفتح الكنز، يتملي قلبي بالمحبة. أمين أمين. صلي وقول له املاني بالمحبة واسر أنت أمامي، املاني بالمحبة واسر أنت أمامي، املاني بالمحبة واسر أنت أمامي.

محبة وسلامت أمامي وملاني بالمحبة وسلامت أمامي وملاني بالمحبة وسلامت أمامي يا حبيبي كرم ومجد ليك كرم ومجد ليك. سؤال تزعجني جدا الآية اللي بتقول كل خطية وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس، وأحيانا أظن إني وقعت في خطية التجديف هذه فأقع في اليأس. أرجو أن تشرح لي ما معنى التجديف على الروح القدس وكيف أنه لا مغفرة لها في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي، وعدم المغفرة هذا كيف يتفق مع رحمة الله

ووعوده الكثيرة. ما تنساش إن ربنا رحيم، لكن ربنا عادل. عادل. أنا جاوبت السؤال كتير، لكن هجاوبك. خطيئة التجديف، رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض كان بيعمل آيات ومعجزات، يشفي مرضى، يخرج شياطين، أعمال كتير. يقول لو كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن العالم يسعد كتب المكتوبة، إنما كتبت لكي يؤمنوا أن المسيح هو يسوع. يسوع هو المسيح. المهم، فالمسيح له كل المجد، وهو بيعمل الأعمال دي في حال الجسد على الأرض. فاليهود طبعا كانوا بيقاوموه، كانوا رافضينه، فقالوا إن ببعلزابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. يعني ده عليه شيطان، ببعلزابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. نسبوا عمل الروح القدس للشيطان. دي خطيئة التجديف. عشان كده يمكن في أكثر من مرة قلت وشاورت على أي إنسان، بلاش تتسرع وتتجرأ إنك تحكم على عمل إنسان بأنه من الشيطان. كنت بتكلم ساعتها عن ناس يقاوموني أو يتهموني، فقلت له أخاف لئلا تكون مجدف، أخاف لئلا تكون مجدف. فالإنسان ما يتسرعش في الحكم وما يحكمش، وانت مالكش انك تحكم، مالكش انك تحكم، لأن ربنا ما حطاش على كرسي وقال لك احكم. فما يجيش الإنسان يقول لك ده فلان، ده عن الشيطان، ده بيطلع الشياطين بالشيطان، ده إنسان صفته، ده إنسان. خطية تجديف. وحاجة تانية، خطية التجديف الإنسان اللي يرفض التوبة للنفس الأخير. رفض التوبة، الرب بيخبط على باب قلبه ما فتحش، طلعت الروح، يعني ما فيش توبة بعد الموت. ما فيش توبة بعد الموت. مات المسكين وحملته الملائكة، مات الغني ودفن، خلاص ده موضوع منتهي. ما فيش خلاص ولا توبة بعد الموت.

ايه رأي قداستك في الام والاب اللي ما بيحترموش البنت في البيت وبيعتبروها نكرة، وان ربنا خلاها تخدم وبس، ولو تطالب بحقوقها تتشتم وتتهان؟ يا ريت توجه لهم رسالة من عندك، هما بيتابعوك يا خسارة، لكن فقط لمعرفة أخبار الناس. بيتابعوني عشان يعرفوا أخبار الناس، وأنا بقول أخبار. يا خسارة يا خسارة. أولا بقول للي بيتابعوني وخصوصا الأب والأم دول إن كل كلمة بتسمعوها ربنا هيحاسبكم عليها، كل كلمة بتوصل لودانكم ربنا هيحاسبكم عليها. لكن بالنسبة لسؤال البنت الغلبانة دي، مثال الأب والأم ما يكونوا مثال وقدوة ومعلمين بحياتهم قبل كلماتهم، ويوصلوا رسالة محبة لأولادهم، ويربوهم في النعمة والإيمان.

الكل ده بقوا صورة سيئة معثرة للبنت، والبنت ما كانتش هتتعلم من أمها هتتعلم من مين؟ ما كانتش هتتعلم من أبوها مين هيعلمها؟ ولو ما قيتش صدر حنين جوه البيت هتدور على الحنان فين؟ هقول للبنت الحنان عند يسوع المسيح. وإن كانوا هم فشلوا في إنهم يعلموكي، أنتي اتحدي عدو الخير وعلميهم. إزاي؟ هم فشلوا إنهم يكونوا قدوة، أنتي خليكي قدوة أولا في المحبة، حبيهم من قلبك، ثانيا في الاتضاع خضعة، ثالثا مؤدبة في الكلام، رابعا خدمة، خليهم يشوفوا صورة المسيح فيكي هيخجلوا من نفسهم. احتملي من أجل المسيح، احتملي من أجل المسيح، وحبيهم واغفري لهم وعامليهم المعاملة الطيبة. قولي يا رب يا يسوع املكني أنا واتصرف أنت فيا وبيا، وخليهم يشوفوك فيا ويسمعوا صوتك على لساني ويلمسوا محبتك في معاملاتي. هتكوني قدوة وتكوني بركة، وربنا هيباركك بركة كبيرة. أمين يا بنتي، أمين.

واحد بيقول أنا بحبك جدا وأنا بحبك وبتابع عظاتك، أنا ابنك خاطي يوه، أمال بتحبني إزاي بقى؟ أنا ابنك خاطي، صلي من أجلي واذكر اسمي، الخاطي توب، الخاطي توب. بيقول أنا ليا مبلغ عند واحد، مبلغ كبير، واخد عليه 3 إيصالات أمانة على بياض، كل ما أقول أرفع عليه الشيكات أقول معاها عيال حرام، عايز كلمة منفعة وأنا هسمع كلمتك. شوف يا ابني، قبل ما أتكلم روحيا هتكلم عالميا او اجتماعيا او قانونيا، هل لو رفعت الشيكات دي وهو ما معهوش هيجي لك حاجة، هتستفيد حاجة؟ لا طبعا، هو هيدخل السجن ويسيب عياله وانت ما استفدتش حاجة. لكن اتكلم حسب فكري، ان انا مش ضليع في الحاجات الاجتماعيه دي والتجاريه والحاجات دي، اقول اني ممكن تستخدم كل وسيله بشريه اجتماعيه بالمحبه بالمحايله، توسط ده توسط دي، تعمل تسوي، يمكن تقدر ترجع شيء من فلوسك يمكن. لكن يا ابني لو فرض، وانت عارف اني ما عندوش طبعا، فيش داعي للقضية وتدخله السجن، لكن عارف اني عنده، تطلب وتستخدم الوسائط، ولو رفض يبقى ترفع القضية. لو متأكد اني عنده فلوس ترفع القضية.

أنا اسمي أحمد من القاهرة، متجوز وعندي طفل 2.5 سنين. كان عندي مشكلة كنت عايز أعرضها على الأب مكاني. اتفضل، لعل الله يجعله سبب في حلها إن شاء الله. والمشكلة في زوجتي، هي بتشوف حاجات وحشة في البيت وأحلام في منتهى الخوف، وكمان وهي صاحية أحيانا بتحس إنها اتكتفت وحد بيرفع ملابسها، حاجة غير مرئية وملحوظة. الحاجات دي مش بتظهر أو تحصل وأنا صاحي في البيت، يا إما في غيابي عن المنزل أو وأنا نايم. ومن أبرز الحاجات اللي بتحلم بيها كلاب سودة عايزة تعضها، تعابين، وكمان أحيانا وهي صاحية تتنقل من مكان إلى آخر ذهنيا، وأشياء أكتر من كده. وبسبب الحاجات دي طبعا عايشة في حالة من الذعر والخوف، وأنا قلقان عليها. دورت على حد يحل المشكلة دي، بس أي حد أسأله يبقى حله مسكنات يعني لفترة مؤقتة ويرجع الموضوع تاني. وفي الآخر حد شغال معايا قال لي حل مشكلتك إن شاء الله مع الأب مكاري، لا مع يسوع المسيح وأنا خدامه. وكنت حاجي لحضرتك الكاتدرائية بس عرفت إني ممنوع بسبب كورونا. أحضر الاجتماع والصلاة يذاع مباشر. احضر الاجتماع والصلاة يذاع مباشر. كتبتوا له أنتوا كده على قناة الكرمة الأربع الساعة 5 والجمعة الساعة 6:30، أنتوا اللي كتبتوا له كده. فبيقول السلام عليكم، لم يتم ذكر حالتي من الأب مكاري في الحلقة المذكورة، ممكن أعرف السبب ده؟ حتى ابني هو كمان بيقوم من النوم بالليل يصرخ وخايف، وبيشاور في الغرفة ويقول عفريت ويفضل خايف، لو سمحتوا ردوا علي. أنا برد عليك هو يا أحمد، وانت إن ما كنتش زي ابن من أبنائنا انت أغلى منه. واحنا يا أحمد لا بنفرق بين أحمد ولا جرجس، احنا خدامين الكل حبيبي. إن كنت تصدق إن يسوع المسيح هيشفي مراتك وابنك في الحال دلوقتي، أنا هقول

الصليب فين؟ تعال شوف الصليب. ها؟ نفر يتخذوا اهو في الارض اهو. يبقى العفريت حاضر. يلا شوفي احمد، هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوه دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، امر كل روح مضاده هاربه او محاربه او ساكنه في جسد مرات احمد وابنه بمفارقة الجسد وعدم العودة إليهم، كل رقية، كل سحر،

عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. وشفاء من الآن في اسم يسوع. بس أمانة يا أحمد، المرة الجاية إن شاء الله تبعت لنا تقول مراتي شفيت في الحال وابني شفي في الحال. أمين. أمين. يا ترى في أسئلة تاني ولا كفاية أسئلة؟ مساء الخير أبونا مكاري، مع حضرتك الحاجة ميرفت. يا مرحبا. أنا ببعت لك بعد ما عرفت إنك ممكن تساعدني. المسيح وحده هو اللي بيساعد. أنا عرفت إني معمول لي عمل ليا والأولادي بالأزخ، كنت حابة إنك تساعدني. أنا حاولت أكلمك يا أبونا، التليفون غير متاح. أنا في أذى كبير جدا ومحتاجة مساعدة حضرتك جدا جدا، مساعدة المسيح. بعدين بتقول صباح الخير أبونا، أنا اتصلت بيك كتير دلوقتي أثناء البرنامج بس التليفون غير متاح. حاولت أقول لك إني ما معذبة جدا في رزق أولادي وجوازهم وصحتهم كل ما يدخلوا شغل. أمين. هنصلي من أجل الحاجة ميرفت ومن أجل كل إنسان بيطلبنا أو ما بيطلبناش، كل إنسان في ضيقة أو تحت حرب من إبليس. الرب يكون مع الجميع. كفاية أسئلة ونشوف مجد الرب. حاضر، نشوف مجد الرب.

أنا هقرا كام حاجة، أو حتى ممكن أختصر. الأسبوع الماضي زميلتي في الشغل أخوها كان عنده روح شريرة ومعمول له أعمال، قالت لي دخنا على الشيوخ ما عملوش حاجة. قلت لها أخوك عنده إيمان المسيح يشفيه؟ قالت لي هو طلب يروح الكنيسة وعنده إيمان. قلت لها اتفرجي على الاجتماع، بيخرج الشياطين باسم المسيح ويشرب من المية قدام التلفزيون. وجه عيد الأضحى عيدت عليهم، قالت لي نشكر المسيح أخويا شفي تماما. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله.

انا فلانه من اسوان كانت بتجيني دوخه ما اقدرش امشي ولا اقف، كان عندي زغلله في العين، رحت لدكاتره كتير، اللي يقول لي اذن وسطى واللي يقول لي عدم وصول الدم للمخ، عملت اشعه رنين طلع عدم وصول الدم للمخ وانزلاق غضروفي في الرقبه. كنت بكلم ربنا كتير واقول يا رب حن عليا بشفاعه الاجتماع، وفي يوم عتبت الاجتماع وقلت كده برضه هفضل طول عمري هعيش على برشام، حطيت الميه قدام التلفزيون قلت باسم يسوع المسيح اشفيني، وشربت الميه وانا دلوقتي خفيت تماما وبطلت اخد برشام ببركة الاجتماع. أقول واحدة وخلاص تاني. أنا من البلد الفلانية، عايز أشهد عن عمل الرب في حياتنا. ابني هو ومراته كان عندهم كورونا وهما في أستراليا، وأنا كنت حاطة

0: صمية قدام التلفزيون في بني سويف يا ولد، أثناء صلاتك في حاجة قالت لي هاتي صورتهم ورشي عليها من المية، وانت قدسك بعديها قلت اللي عنده حد مريض بالكورونا هنا او في اي مكان في العالم يقول يا رب يا يسوع اشفيهم وحيتم الشفاء. رحت رشيت المية على الصورة وصليت وقلت يا رب يا يسوع. وتاني يوم مرات ابني اتصلت بي وقالت لي الأعراض اختفت تماما وحنخرج بكرة من المستشفى. مبارك اسم الله، أعطوا للرب مجدا. عندكم حاجة تتسمع؟ ما تطولوش، بس تفضلوا.
1: مساء الخير يا ابونا، نكبل الايادي يا ابونا. انا بنت الملك، وانا ببعت لك رساله يا ابونا. انا الجمعه اللي فاتت طلبت صلواتك، كنت في مشكله جامده انا واولادي، وقلت لو قلت يا ابونا لو اتحلت المشكله هبعت لك المعجزه. وانا بشكرك يا ابونا.
2: سلام يا قدس ابونا مكاني، انا بنت الرب من اسيوط القصيه. انا بنتي ربنا تمجد معانا، عمل مع بنتي معجزه. دي كان عندها 7 سنين، كان عندها كورونا، كشفت لها وعملت لها تحاليل، والدكتور قال لي ان هي عندها الفيروس. فقعدت 3 ايام انا حجزها في اوضه وحديها، مكنتش هندخل لها غرينا، واختلطت قبل ما اعرف باطفال كتيره قوي. فانا صليت وقلت يا رب مش عنها ببركه الاجتماع، ما تخليش اي اطفال تاني تتعدي منها، ولو حصل كده انا هرسل المعجزه يوم 7/8. هي بقالها شهر دلوقتي، والحمد لله انا قعدت قدام الاجتماع في ثالث يوم كشفالها وحمتها بالمية وشربتها منه ورشيت في البيت كله، والحمد لله كويسة وخفت خالص وما فيش اي حاجة اتعدت منها، اي حد اتعدى منها، والحمد لله كل امورها تمام. وانا
3: مساء الخير قدس ابونا، اقبل يدين قدسك، وحشتنا وحشتنا كتير. بشكر ربنا كتير على قدسك، وبطلب لك دايما الصحة ويدوم كهنة قدسك أزمنة طويلة وسنين عديدة من عند الرب. أنا الموبايل النهاردة 4/5/2020 الموبايل باظ مني النهاردة الساعة 3 وتوقف كده فجأة وما فتحش، مش عايز يفتح، وهو من موبايل التاتش، فهو لسه في الضمان. فقلت دلوقتي عز الحر هروح والصيانة بتاعته في الشركة، وأنا من أول فيصل والشركة في العريش في الهرم. فقلت يا وقد إيه زعلت واتضايقت، وقلت طب ما أنا عندي البركة كلها ربنا ومية أبونا مكاري، ورحت جبت المية ورفعت قلب ربنا، قلت له يا رب بركة حضورك على المية يا رب، أنا واثقة إنك حاضر وده وعدك، وبركة يا رب الاجتماع وأبونا مكاري يا رب الموبايل يشتغل، وبركة الست العذراء والبابا كرولس. ورحت رشيته 3 رشات ورحت سبته، مفيش بعديها بدقيقة، ونشكر الرب فتح لوحده، وكان قاعد بتاع ساعة لربع مش عايز يفتح، ونشكر الرب. والمجد دايما يرجع لربنا، وربنا يدوم كهنة قدسك بخير وبسلام. شكرا.
4: السلام والنعمة يا قدس أبونا مكاري، أنا عايزة أشهد على معجزة حصلت معايا. أنا كنت من سنة تقريبا بعاني من سرطان في القولون، وكنت تعبانة جدا، ودخلت المستشفى وعملت عملية كبيرة في القولون، وبعد كده إيد ربنا اتمدت عليا جامد، وتقريبا حصلت معايا معجزة كبيرة على إيد القديس أبي سيفين وماما العذراء. وبعدها فضلت أتعالج فترة، ومن وقت للتاني كنت بتعب، بس كان من شهر تقريبا جالي تعب جامد كده، وما كنتش قادرة لا اكل ولا اشرب، وكنت يعني مش قادرة حتى اقوم من مكاني فجأة كده. والدتي من اشد المتابعين الاجتماع

0: الاجتماع قدسك، اتصلت بيا وقالت لي ولعي دلوقتي التلفزيون واسمعي اجتماع ابونا مكاري وهاتي ازازه ميه وحطيها. ففعلا انا عملت كده، وقفت انا وجوزي نصلي بعمق وانا تعبانه جدا، وطلبت تدخل ولمسه شفاء من ايد ربنا، لان كنت قلقانه جدا لحسن يكون حصل لي حاجه تاني يعني. وفعلا انا شربت من الميه وصبحت تاني يوم كويسة جدا، وباكل وبشرب وبرجعت أمارس حياتي طبيعي جدا. بشكر ربنا على لمسة الشفا وعلى صلاتك، ومتشكرة جدا جدا جدا يا أستاذ أبونا.
1: مكاري يقبل الأيادي يا بونا، وحشنا خالص. أنا بحب أسمع اجتماعك كل جمعة يا بونا، ربنا يباركك ويخليك لينا. وبصراحة المية بتعمل معجزات كتيرة. لاختصار الوقت يا بونا، أنا بنت عمي كانت مريضة بالكورونا وكانت حالتها صعبة جدا، وقلت لها حط مية قدام التلفزيون واشرب منها واستحمي منها. وأبونا مكاري جيل واطلب الشفاء وقول باسم الرب يسوع المسيح الناصر هتشفي. فعلا انا عملت كده وهي عملت كده وشفيت، وبقت حلوه خالص من الكورونا والحمد لله، نشكر ربنا.
2: نقبل الايادي يا سيدنا. انا بنتك حنان. اخويا كان عنده عمليه في عينه، عمليه الشرايين، وبركه اجتماعك وصلواتك حصل معاه معجزة، ورحنا كشفنا له تاني. الدكتور قال مش عايز عملية ولا حاجة، دي معجزة وربنا شفاه. وأنا كان عندي مرض خبيث وخدت كيماوي كذا جلسة، والدكاترة قالوا نعمل إشاعات وهتاخد كيماوي تاني بعد الإشاعات كذا جلسة تاني. صليت ورحت لحضرتك، صلت لي والحمد لله ببركتك وبركة ربنا خفيت الحمد لله.
3: قبل الايادي يا ابونا مكاري. من اسبوعين كده كنا بنتفرج على الاجتماع بتاع قصك، واحنا عندنا بيت مش راضي يتباع بقاله يجي سنتين، عمالين نبيع فيه مش عاوز يتباع. والمنطقه اصلا يعني في اللي هي المفروض اصلا ان هم يعني هيهدوها وكده. فجوزي هو قاعد بيتفرج على قصك راح قال بشفاعه صلوات الاجتماع بتاع ابونا مكاري، يا رب يسوع اقبل وايه والبيت يتباع. فعلا تاني يوم بالظبط لقينا حد بيتصل بينا احنا هنشتري البيت. والموضوع تم يعني بس مستغرب بطريقة سهلة خالص، يعني احنا استغربنا حتى من الطريقة يعني. بجد يعني نشكر ربنا، ونشكر ربنا كتير كتير على اللي حصل وعلى المعجزة الجميلة دي. نشكرك يا أستاذ أبونا مكاري.
4: مساء الخير يا أبونا مكاري، نقبل الايادي. انا فايزه غطاس من عين شمس، عايزه اشهد على عمل ربنا معايا. انا كنت تعبانه ورحت لثلاث دكاتره وكنتش عم اقدر امشي على رجلي، لكن على طول متابعه اجتماع قدسك وبحط ميه قدامه وباخد به العلاج. ويوم 26/6 حطيت الميه قدام التلفزيون، وبعد الصلاه قدسك وقلت لكل تعبان يطلب رب المجد يسوع، وانا طلبت ربنا وحطيت الميه قدام التلفزيون وخدتها ودخلت استحميت بيها وغسلت جسمي بيها، ما كنتش عم اقدر امشي خطوتين. واشكر الرب يسوع المسيح. ويوم سبعة يوم 3/7 برضه نفس الطريقه، واشكر رب المجد يسوع المسيح وصلاه قدسك ورب نزوم كهنوتك، والرب اتمجد معايا وشفاني.
5: سلام يا ابونا مكاري. انا كنت عايزه اقول لقدسك ان انا دايما بحضر الاجتماع، ولما قدسك بتقول اي حد مريض تقول باسم يسوع المسيح يشفى من مرضه. فعلا يا ابونا انا حصلت استجابه وحصلت شفاء لبنتي اللي كنت دايما بطلب من قدسك تصلي لها، اللي هي سيلفيا، وربنا حررها من قيودها. فعلا قلت باسم يسوع المسيح اشفيها اشفيها يا رب فعلا. وكنت بتزيها ميه من بعد الاجتماع وفعلا خفت. كرامه ومجد ليك يا رب.
0: قبل الايادي ابي. انا اسمي ناديه من اسوان، جتني حساسيه ليا شهر وخدت علاج كتير، مفيش اي حاجه نفعت معايا، مكنتش انام منيها بالليل. لكن يوم الجمعه حطيت ميه تحت الشاشه وصليت معاك، وكنت كل ما اخد حمام كنت اصبح بميتك و وادهن جسمي بزيت الانبا مكاريوس.

0: الحمد لله ربنا اتمجد وخفيت، وانا كنت قلت لو انا خفيت هبعت المعجزه دي لابونا مكاري. والحمد لله نشكر ربنا. صلي ابونا مكاري.
1: خلاص يا ولاد، واحدة
2: بس دوسي، خليك كده يسعى عليها بس
3: خلاص. سلام ونعمة يا جود سابونا. أنا عندي معجزة حصلت لابني، هو دكتور باطنة، سيساري باطنة، وبيروح عيادته، فخد عدوى كورونا من العيادة، فكانت قعد 10 أيام في البيت، حالته صعبة خالص خالص خالص، والتنفس كان مفيش يعني كده. وبعد كده ودناه مستشفى العزل بالعافية، يعني اللي جينا مكان معجزة من عند ربنا، نقول يا رب وقف لولاد الحلال، بعت لنا واحد لجي له مكان. راح مستشفى العزل وكنا نطمن عليه يوميا، حالته كانت تعبانة تعبانة خالص خالص، النفس مفيش. وبعدين يوم الجمعة في الاجتماع بتاع قدسك حطيت قزازة مية وصلينا، وقدسك كنت بتقول اللي عنده مرضى كورونا وأي مريض يقول باسم يسوع المسيح يشفى هيشفى على طول. قعدنا نصلي أنا ووالده وأخوه، كلنا قعدنا نصلي له. راح المية دي بعد الاجتماع مليت له كوباية مية، حطيتها له على الكومودينو اللي جنب سريره في الأوضة عندنا، وقلت يا رب انت توصلها له المستشفى بطريقتك، وعندي كانت قوة إيمان إن المية هتوصل له. وكان ليلتها الجمعة دي كان تعبان خالص خالص خالص، صحيت الصبح بدري بتصل بيه زي كل يوم بطمن عليه، قال لي يا ماما أنا بقيت كويس وطبيعي خالص، والنفس مرتاح ومش محتاج الأكسجين ولا أي حاجة. فدي بركة ربنا وبركة الاجتماع وبركتك يا أبونا، ونشكر ربنا على المعجزة الكبيرة دي. شكرا.
1: وأنا بكرر كلامي وأقول لكل إنسان مسيحي أو مسلم أو أي إنسان عندك مريض أو أي طلبة، بثقة وبإيمان قول باسم يسوع المسيح يشفى، هيشفى باسم يسوع المسيح، الموضوع يتحل هيتحل. فأنا بأرسل رسالة لكل إنسان يعرف الرب في مصر، اسم المسيح يعلو في مصر، صاحب السلطان وحده. أي مريض روح له قول له باسم يسوع المسيح تشفى، وصدق إنه هيشفى. آمين.

صوت مش هيبالنا، اوعى يكون مالك

قاتل مش حايب الله. أمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. هتكلم باختصار لأن الوقت أخدنا سرقنا عن نوعين من الناس، واحد جاهل والتاني إيه؟ حكيم. واحد جاهل والتاني إيه؟ حكيم. وإنت جاهل ولا حكيم؟ هتكلم الأول عن الجاهل. طبعا كلامي يخص إيماننا وحياتنا الأبدية، خلاص نفوسنا، علاقتنا بالمسيح، حياة الطاهرة والنقية اللي تمجد اسم الله. واحد جاهل، الجاهل هو اللي يكفي عينيه لتحت ويبقى كل اهتماماته تحتية، أرضية، جسدية، عالمية، دنيوية مع الخطية. إنسان مهتم بإيه؟ ياكل إيه؟ يشرب إيه؟ يبيع إيه؟ يشتري إيه؟ يكسب إيه؟ يخسر إيه؟ في ربنا. ربنا مش في حياته. ربنا مش في حياته. يجري ورا المال. ياللي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال، ياللي بتجري ورا المال

غير المسيح يبقى جاهل، جاهل. من غير انشغاله بالأمور العالية يبقى جاهل. لو كان بيجري ورا العالم والأمور التي في العالم يبقى جاهل. فاسمعني ياللي بتسمعني، إن كنت ماشي ورا العالم دي دنيا كذب في كذب، دنيا كذب في كذب. صدقني هنسافر فردين ايدينا زي ما رننت دلوقتي، ويا ويل الخاطي من الاهوال. مشغول بايه؟ مشغول باللقمه والبطن والجسد، ده تراب هينزل للتراب. بتجمع فلوس حرام وحلال، قول لي هتسافر من هنا واخد ايه؟ هتطلع من الدنيا وانت واخد ايه؟ زمان انا قلت كلمتين عن ناس كنا نعرفهم من زمان، كان عنده ولد وبنت ربنا يباركهم ان كانوا عايشين، يقول هما دول اللي طلعت بيهم من الدنيا، هما دول اللي طلعت بيهم ايه من الدنيا. فانا ساعتها وعظت وقلت اولا انت قاعد بتتكلم لسه ما طلعتش من الدنيا، وبعدين تاني حاجة انت هتطلع من الدنيا ايدك فاضية، لا هتاخد ولد ولا بنت، لا هتروح تقف قدام ربنا ويقول لك اعطي حساب وكنتك. فاحنا هنطلع، لكن خلي بالك دلوقتي كلامي للجهلة. جهلة بايه؟ ما اعرفش يعني ايه حياة ابدية، ما يعرفش يعني ايه خلاص النفس، ما يعرفش يعني ايه التوبة، ما يعرفش يعني ايه الحياة المقدسة، ما يعرفش يعني ايه يشهد لاسم الملك المسيح، ما يعرفش يعني ايه يؤمن ويقبل المسيح الديان اللي هيقعد على الكرسي. سن جاهل، جاهل، جاهل بالحياة الأبدية. ممكن يكون عالم في الأمور الأرضية والعالمية وتلاقيه ذو شأن وله اسم، لكن جاهل. يبقى الإنسان الجاهل اللي هو ناسي خلاص نفسه وحياته الأبدية. وباختصار شديد، جري ورمح في العالم وجات الساعة وحيروح، أخذه معاه كنز، كنوز سابها ومشي، ملك أراضي سابها ومشي، صاحب سلطان سابه ومشي، الدنيا كانت في إيده سابها ومشي. ومن أخذ إيه معاه؟ أخذ أعماله وخطاياه، أعماله وخطاياه. إنسان جاهل، ما عملش حساب اليوم اللي هيقف فيه قدام ربنا، ما عملش حساب اللحظة اللي هيسمع فيها اعطي حساب وكلتك. نسي ان في حساب، نسي ان في عقاب، نسي ان في أبدية، نسي ان في جهنم النار الأبدية، نسي ان هيقف الوقفة والمخيف هو الوقوع بين يدي الله. أنا مش عايز أكتر كلامي عن الجاهل، الجاهل اللي هو ملوش في الأمور الروحية وانشغل بدنيته شهواته رغباته جسدي جسده والمروح والمجي والفسحة والأكل والشرب والبيع والشراء والمكسب والغنى، انشغل عيون مكفية لتحت وهو ماشي من هنا طالع فاضي وراه أعماله، وراه عدم إيمانه، وراه رفضه للمخلص الواحد يسوع المسيح. هسيب الجاهل لأني مش مهم كتير، لكن خليه للإنسان الحكيم. الحكيم إيه هو الإنسان الحكيم والعالم والفاهم والعاقل؟ مين هو؟ اللي يرفع عينيه لفوق

الأهوال ويا ويل الخاطب للأهوال. إنسان جاهل ده ممكن يكون عالم من العلماء، ممكن يكون مخترع، ممكن يكون له مركز كبير قوي في العالم، لكن

عينيه لفوق وينفض ايديه عن كل منظور هنا، ينفض ايديه عن كل ملك هنا، ويغني ويقول نصيبي هو الرب، نصيبي هو الرب، الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض كراتي. روح قبل ما يروح، ونفض إيديه عن العالم وكل اللي فيه. إنسان حكيم، إنسان واعي، عينيه مرفوعة لفوق، قلبه خلي من محبة المال، قلبه حب كل الناس محبة شديدة، إنسان خادم عامل بالمحبة، عايش مش لنفسه، لا عايش لمجد اسم الملك المسيح. نصيبي هو الرب، ده المرنم بيقول أنا ماليش غيرك يا رب. يعني أساف النبي مرة بيقول إيه؟ لما أساف النبي بص الأشرار بتاعه وغار منهم وحسدهم، وربنا وراه نهاية الأشرار المرة، قال لا لا يا رب، لكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني عليه. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، أنا نفضت إيدي عن كل تراب العالم، أنت اللي ليا ومستنيني في السماء. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، لكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى هنا برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

يدٍ تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. إنسان عاقل عاقل ماليش حاجة هنا، مع ان الانسان يملك كل شيء. افرض انسان غني جدا لكن عرف المسيح معرفه حقيقيه ومن قلبه رفع عينيه لفوق نفض ايديه عن تراب العالم وملا ايده من المسيح له كل المجد، هيروح هيروح ويتقابل مع نصيبه اللي عاش معاه بالإيمان هنا، وهناك حيشوفه بالعيان. شوف واحد زي معلمنا الرسول بولس، إنسان كان وكان وكان، صح الرب من مجد يتقابل معاه في الطريق، هو اللي جابه برك لأنه عارف قلبه من داخل إنسان مخلص لربنا وعايز يخدم ربنا ويكرم ربنا. حتى لما جيلي ورا المسيحيين الجداد عشان يعذبهم ويقبض عليهم كان مخلص للإله اللي عارفه في ظل الناموس، فربنا قابله ومسك ايده قال له يا بولس السكة من هنا، فغير طريقه غير طريقه. بولس كان وكان وعضو مجلس سنهدريم وشاب وغني ومن عيلة وعنده جنسية رومانية وحاجات كتير، يعني واحد باين متعلم عند قدمي غملائيل له قيمة. لكن شوف معلمنا بولس يقول ايه، لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبت من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا.

أيضا خسارة. ليه؟ من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، أنا هضحي بكل ده من أجل فضل معرفته. تفضل كبير، ده فضل كبير إني أعرف رب المجد يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، دي زبالة، لكي أربح المسيح. يا سلام، كل اللي ليا ده زبالة، إن كان مال، إن كان ملك، إن كان، لأن عينيا اترفعت لفوق، وده واحد شاف المسيح وقابله واتكلم معاه، ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، الذي من أجله خسرت كل الأشياء لكي أربح المسيح يسوع ربي. أنا هقول لك حاجة عجيبة، الإنسان الحكيم اللي عايش مع ربنا تلاقيه ممكن يمر بضيقات، ممكن تمر بأتعاب، ممكن، لكن في وسط الضيقات والتعب ده يا ترى هو ايه؟ بيكون فرحان ومتعزي. ليه؟ لنظام نصيبه، نصيبي في ايدي، لو انقلبت الجبال نصيبي في ايدي، لو حصل ايه في الكون كله نصيبي في ايدي. فشوف واحد من الناس المباركين كان بيقول ايه؟ فمع انه لا يزهر التين، يعني التين ما طلعتش لا زهر ولا ثمر، ولا يكون حمل في الكروم، مفيش عنب، يكذب عمل الزيتونة، ايه ده؟ والحقول لا تصنع طعاما، مفيش غلة، ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المزاود. طب وبعدين يا حبقوك؟ ده انت مش هتلاقي لوم ما تاكلها. مع ان كل ده، مع انه فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي نصيبي، فاني افرح بالرب أو أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. والعينات كتير من النفوس المباركة جدا اللي هي نفضت إيديها عن تراب العالم ورفعت عينيها لفوق وقالت نصيبي هو الرب. يعني أبونا إبراهيم ربنا بيقول له بص يا إبراهيم، شمال جنوب شرق غرب كل الأرض دي اديتها لك، لكن يجي في يوم معين إبراهيم ياخد ولاده ويروح ماشي، رايح فين إبراهيم؟ تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، أن دي مش أرضي، ساكن في خيام مع ابنيه الوارثين معه نفس الوعد أو الموعد، لأنه كان ينتظر المدينة التي صانعها وبارئها الله. قال لك بلدي مش هنا، ده ربنا اللي قال لك الأرض دي بتاعتك. قال لا، ربنا ما يقصدش الأرض دي، لنهاية هذا العالم تزول والأرض تحترق والمصنوعات التي فيها. ربنا بيكلمني عن مدينة، المدينة السماوية، كان ينتظر المدينة التي صانعها وبارئها الله، التي لها الأساسات. عشان كده خد عياله يروح يدق الخيمة من هنا ينقلها لهناك، ما بنلوش بيت، قال لا، لأن بيتي مش هنا. يا سلام، شوف الإنسان لما يشبع من ربنا حتى لو كان ساكن في بيت يحس إنه

إليك يا سيدي حتى أعود إليك يا سيدي. كرامة ومجد ليك من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. شوف الإنسان في جهالة يختار الفانيات بلا تعقل، لكن في حكمة يرفع عينيه لفوق، نصيبي هو الرب. اللي مستنيني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أقول في الآخر ده إنسان جاهل وده إنسان حكيم، والسؤال ليك وليكي كل إنسان سمعني، أنت جاهل ولا حكيم؟ وده عنوان كلمتنا، أنت جاهل ولا حكيم؟ تجاوب دلوقتي قبل فوات الأوان، تجاوب دلوقتي. إن كنت عايش في جهالة قل له رب حكمني من الآن يا رب، حكمني. كل اللي شايفاه عيني باطل، كل اللي شايفاه عيني فاني، كل اللي شايفاه عيني في الدنيا هيعدي وهيزول، هيمشي، والأرض والمصنوعات التي فيها هتحترق. وطوبى للإنسان اللي يترمي في حضن الملك المسيح ويسلموا حياته، يسلموا حياته، ينفض ايديه عن تراب العالم ويقول له ملناش غيرك، يمسك الدفة لغاية ما توصلنا. ملناش غيرك، انت نصيبنا، انت نصيبنا. وبالإيمان زي ما قال معلمنا بولس، الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. وقت انحلالي يعني سفينتي حلت، يعني شالوا الهلب والسفينة ابتدت تتحرك. تتحرك لفين؟ هتسيب الأرض ومشي ناحيتي، ناحية السماء. من ساعة ما سفينتنا حلت

يا اللي لسه عايش في جهالة، اطلب وقول له يا رب حكمني قبل فوات الأوان، وانت جاهل ولا حكيم، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. ننحني للصلاة كلنا، كل اللي شايفني ننحني عند قدمي الحبيب المخلص اللي مستنينا كلنا في المجد، وعايزنا كلنا نوصل بسلام وسلامة، عايزنا كلنا ننجح في المشوار وفي الامتحان. مش عايز إنسان يخيب، كلام ليك شخصيا وليك شخصيا. يا اللي انت حكيم طوباك، الرب مسرور بيك وفرحان. يا اللي انت حكيمة طوباك، الرب مسرور وفرحان بيك. لكن يا اللي لسه عايش في جهالة، الرب بيقول لك انا بحبك، مش عايزك تهلك، لأن أنا بذلت ذاتي من أجلك. بيكلم كل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، كل اللي حالي رأسه قدام المسيح الآن. المسيح بيقول لك بحبك بحبك بحبك، بيقول لك بحبك بغض النظر عن لونك، عن جنسيتك، عن عقيدتك، عن بيحبك. لما تجيله هتتمتع بحبه، لكن في عدم الإيمان بالمسيح ما تتمتعش بمحبة ربنا. يا اللي عايش في الجهالة قول له حكمني الآن يا رب، حكمني عشان أرفع عيني لفوق وأنفض إيدي عن تراب العالم، أنفض إيدي عن تراب العالم وعيش ليك الزمان الباقي، وغني مع عبيدك وقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، نصيبي هو الرب قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. صلي، كل اللي معانا يصلي، قل باركني للهدي يا رب. المريض قل له شفيني، وباسم يسوع المسيح قولوا اشفيني. وكلنا كجماعة نصلي من أجل لبنان، كلنا كجماعة نصلي من أجل لبنان، كلنا كجماعة نصلي من أجل لبنان. محنة شديدة، محنة شديدة،

اللي لسه عايش في جهالة يقول له حكمني يا رب، حكمني، حكمني أختارك أنت النصيب الصالح لي، حكمني إني أرفع عيني لفوق يا رب، حكمني أعرف إني غريب، إني غريب، وحروح حجيلك، لكن قبل ما اجيلك عدني للوقوف بين يديك، ساعدني اكرمك قبل ما اجيلك، اعمل لك شيء يليق بيك، اخدمك، اشهد لك، ارفعك، اعليك، هدفي اني امجدك، واقول الكلمه اللي انت قلتها قبل ما تسيب العالم بالجسد، قلت للآب المبارك أنا مجدتك على الأرض، نفسي تكون دي كلمتي وأنا طالع من العالم، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، أنا مجدتك على الأرض، أنا شدت ليك، أنا افتخرت بيك، أنا عشت لك الزمان اللي عشته في الغربة، اسمك على لساني كان ترنيمة، افتخرت بيك، قدمتك بحب لكل أحد، ما عشتش لنفسي ولا لشهواتي، أنا مجدتك على الأرض. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن، اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. دلوقتي أنا بكرر كلامي لكل إنسان، كل إنسان بسلمك وبذكرك إن اسم يسوع المسيح فيه وحده السلطان، فروح أنت أو أنت أي إنسان، روح للمريض قل له باسم يسوع المسيح تشفى، اللي حيصدق حيشفى. روح لأي إنسان عليه شيطان قل له باسم يسوع المسيح اخرج منه، حيخرج الشيطان، ويتم وعد الرب، اسمه حيعرف في مصر. الكلمة دي بقولها لكل إنسان مسيحي أو غير مسيحي، باسم يسوع المسيح تعمل المعجزات، باسم يسوع المسيح تعمل معجزات. ودلوقتي أنا هصلي للمريض أو للي عليه روح شريرة، باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد، حتى روح المرض بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات.

تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: رعوف كانت لسه متجوزة جديد، وبعد جوازها بكذا سنة مات جوزها وحماها، فقررت حماتها ان هي تاخدها هي وسلفتها ويرجعوا تاني للبلد بتاعتهم، لان هما كانوا متغربين في بلاد مؤاب. وهما في الطريق نعمي الحما قررت ان هي تقول لكنتها الكلام ده. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة الى بيت امها، وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكما الرب ان تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. واحدة منهم اللي هي عرفة وافقت ورجعت فعلا لبيت اهلها، والتانية اللي هي رعوث قررت ان هي تكمل المسيرة مع حماتها، وقالت لها: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. وقررت أن هي تكمل المسيرة مع نعمي. ودي كانت أول حاجة نتعلمها من رعوث، أن هي أمينة جدا للآخر، وفضلت سند حماتها في وقتها الصعب، لدرجة أنه أول ما دخلوا البلد بتاعتهم بيت لح، الناس قالت: هي دي نعمي اللي احنا عارفينها؟ فنعمي ردت وقالت: ما تقولوش ان انا نعمي، انا مرة، من كتر ما هي حزينة ومكسورة. وبعتت نعمي رعوث للحقل بتاع واحد من قرايبهم اسمه بوعز، وبوعز كان راجل معروف قوي وغني جدا، وقرر انه يقول لرعوث انه كملي في الحقل بتاعي. ومن كتر ما هما ما كانوش لاقين اكل، رعوث كانت بتستنى بعد الحصادين تلم وراهم كل اللي بيقع منهم علشان تاكل هي وحماتها. وفي يوم من الايام لما شافها بوعز قال لها: ليكافئ الرب عملك وليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل. هي استخبت فيه هو، هي صدقت فيه هو، حتى لو كان ظروفك صعبه جدا ومش شايفه اي حاجه كويسه فيها، اعرفي ان ربنا شغال في التفاصيل بتاعت حياتك، وهو مستني يكمل الصوره عشان في الاخر يحصل معاكي زي ما حصل مع رعوث. اتجوزت بوعز وعاشت حياة جميلة جدا لأنه أحبها جدا، وجي من نسلها كمان الرب يسوع. فالله إله التعويضات. أصلي إن كل واحدة فينا تشوف نفسها بنظرة الله وتعيش دعوته لحياتها.
1: انت لو ما دفعتش ال 2000 جنيه اللي عليك انا هحبسك. فلوس يا عم، وانا عايزها.

هل عمرك عرفت شخص نجح في حياته العملية وشغله بالرغم ان كل الأدلة كانت بتقول المفروض الشخص ده يفشل بسبب التحديات اللي قدامه؟ اي حد حاول يشتغل في بلاد غريبة، وانا واحدة من الناس دول، كان لازم يتغلب على صعوبات مختلفة، لكن قليلين جدا داقوا نجاح مضاهي لشخص ذكر في الكتاب المقدس اسمه دانيال. دانيال كان من عائلة ميسورة من مدينة أورشليم، تمتع بتعليم كويس وحياة كريمة في بلاده، لكنه عاش في الوقت اللي شعبه بني إسرائيل هزموا من البابليين. الهزيمة دي في الحال نزعت منه مركزه الاجتماعي وحياته الكريمة. كان المعتاد وقتها أن الملك المنتصر يهجر

أفضل وأشطر أفراد الشعب المهزوم للعاصمة عشان يشتغلوا في البلاط الملكي. دانيال كان واحد منهم. اتنفى من أورشليم لبابل وهو شاب مراهق في حوالي سنة 600 قبل الميلاد، وعاش وخدم هناك في البلاط تقريبا 60 سنة. اتحول من واحد من النخبة إلى عبد. كان تحول صعب جدا في حياة الشاب ده. البابليين كان عندهم مملكة كبيرة جدا وقتها، وعشان يحكموها كانوا محتاجين عدد كبير من العاملين في هيكل الإدارة. أسرى زي دانيال وزملائه كانوا القوى العاملة في الحكومة دي. أكتر شباب منهم علما وثقافة اتوضعوا في برنامج تدريبي خاص بالملك. دانيال وأصحابه كانوا في البرنامج ده. تخيلوا معايا وضع الشاب ده. واحد ابن عيلة مرموقة، متعلم وقدامه مستقبل مبشر، فجأة لقى نفسه أسير بيشتغل عند حد هو مختارهوش ولا يمثله في أي شيء. ولكن دانيال ازدهر في المحيط ده. إزاي عمل كده؟ هو ده الدرس اللي بنقدر نجنيه من حياته. أهم سمة ظهرت في دانيال وهو في الوضع ده كانت شجاعته. دانيال قرر من أول يوم أنه هيعبد ويطيع ويتبع إلهه في كل شيء بيعمله. اختار من البداية أنه ما يفرطش في مبادئه ولا ينحنيش لأعراف البلاط ولا للملك الوثني نفسه، حتى لو ده كلفه حياته. فمن البداية أعلن بذوق ودبلوماسية لرجال البلاط، قال لهم بصوا إحنا عبيد هنا، هنخدم وهنشتغل جامد وهنقدم أفضل ما عندنا، لكننا مش ناويين نتهاون في مبادئنا ومعتقداتنا. دانيال كان بيخاف الله أكتر من الناس. إيه كانت نتائج الشجاعة دي؟ حاجات كتيرة قوي. أولاً دانيال وجد نعمة في أعين المشرفين عليه لدرجة أنهم تهاودوا في الأوامر عشان خاطره هو. لما طلب أنه ما يأكلش وما يشربش الطعام والشراب المقرر عليه من الملك، لأن الأشياء المعروضة دي كانت محرمة على شعبه، الناس اللي بتباشر البرنامج وافقوا. لما بنختار ان احنا نتمسك بالمبدأ الصالح قدام الله والناس اللي حوالينا هيحترموا اختياراتنا حتى لو كانت غريبة عليهم. اطلب في المواقف دي نعمة من الله وتوقع النعمة والقبول في أعين الناس. حاجة تانية، لما دانيال وزملائه اختاروا يتبعوا وصايا إلههم ويمتنعوا عن أطايب الملك، ربنا اداهم قوة جسدية وتفوق ملحوظ. الكتاب المقدس بيقول لنا أنه ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من الفتيان الآكلين من أطايب الملك. إيه اللي حصل؟ ده كان أكلهم بسيط جدا بالمقارنة بالشباب التانيين. ربنا إداهم تفوق جسدي بسبب طاعتهم ليه. ربنا أيضا إدى دانيال حكمة أكتر من سنه وأكتر من خبرته. الكتاب قال أنه هو ورفقاؤه كان عندهم في كل أمر حكمة فهم 10 أضعاف المجوس والسحرة الذين في المملكة. يعني في المنافسة ما بينه وبين آخرين متعلمين ومتدربين ويعتبروا حكماء البلاط، دانيال كان دايما متقدم. مش بس كده، ربنا أعطى دانيال قدرة فوق الطبيعة أنه يعرف ويفهم الأمور بالوحي الإلهي، يعني قدرة من السماء. الملك نبوخذ نصر حلم أزعجه جدا، وأحضر كل السحرة والمستشارين بتوعه، أصر أن هم يقولوا له الحلم كان إيه وكمان يفسروه. طلب صعب جدا طبعا، ولا واحد عارف يعمل كده. اختاز الملك جدا وأمر بقتل كل مرشدي البلاط في بابل، ولكن دانيال اتجه لله وصلى وطلب منه رحمة وإرشاد في الموقف الصعب ده. وفعلا ربنا كشف له في رؤية حلم الملك وتفسيره، وكان الحلم رسالة مهمة جدا عن مستقبل المملكة. ربنا يقدر يدينا أجوبة وحلول بطرق فوق الطبيعة لو تمسكنا بيه في حياتنا الخاصة وأيضا في حياتنا العامة. بسبب إكرام دانيال إلهه وتمسكه بكلامه وبوصاياه، بالرغم ان ده كان معناه انه هيمشي ضد التيار في كل خطوة، بدل ما يتعاقب فضل يترقى. صار دانيال مستشار كبير ومدير رفيع المستوى في بلاط الملوك نبوخذ نصر وبلشازار

داريوس وكورش. والشيء الجميل هو أن كل ملك منهم في النهاية اعترف أن دانيال بيعبد الإله الحي الوحيد، لأن ربنا كان دايما بيتدخل عشان ينقذه ويسنده. عاش دانيال وخدم بشجاعة في بلاط ملوك قاسيين ووثنيين. في وقت ما الملك نبوخذ نصر صنع تمثال لنفسه وأمر أن الكل يسجد للتمثال. دانيال ورفقاؤه رفضوا واترموا في أتون نار عشان يموتوا عقابا ليهم. رفضوا ينحنوا أمام أي شخص أو أي شيء غير إلههم، وكانت النتيجة أنهم خرجوا من أتون النار أحياء. وبعدها بسنين في عهد الملك داريوس خرج أمر ملكي أن محدش يصلي أو يتضرع لأي حد غير الملك نفسه، يعني الصلاة لربنا ممنوعة. كان رد فعل دانيال أنه دخل بيته وفتح الشبابيك وسجد لإلهه في مرأة من الجميع. شجاعة حقيقية، مخافش من أي حد غير ربنا، وهو عارف أنه هيتقبض عليه وأنه هيلقى في جب الأسود عقابا ليه. طلع كل يوم وسجد 3 مرات في اتجاه أورشليم كعادته. وزراء ومساعدين الملك واللي كانوا بيكرهوا دانيال بلغوا عنه للملك وقالوا أنت مضيت أمر ملكي ولازم ترمي دانيال في جب الأسود. الملك داريوس استاء جدا لأنه كان بيحب ويثق في دانيال، فرح له الملك الوثني وقال لدانيال الحكم لازم ينفذ، ولكن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. إيمان دانيال وشجاعته خلوا الملك الوثني يصدق أن إلهه يتدخل عشان ينقذه. جوه جب الأسود الجعانة فضل دانيال في أمان، وفي صباح تاني يوم جري الملك يشوفه فرد عليه وقال يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك. بسبب شجاعة دانيال وتمسكه بإلهه وإكرامه لي، المملكة الوثنية كلها سمعت عن ربنا. ابن السبي المهجر المغترب عرف الكل بإلهه، لأن بعد نجاته الملك داريوس كتب لكل شعوب في المملكة وقال ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى، وهو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات والأرض، هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. ربنا أعطى دانيال نعمة وحكمة وقوة بدنية وبصيرة إلهية وترقيات عديدة وحماية من فوق، كل ده وهو يعمل في بلاط ملوك وثنيين بعد ترحيله من أورشليم لبابل. في كل خطوة دانيال تمسك بإلهه ولم يتراجع حتى لما كانت حياته في الميزان. اللي عمله ربنا مع دانيال يقدر يعمله معاك ومعاك النهاردة. اطلب وجهه وقول يا رب اديني الشجاعة اني التزم بيك وبكلمتك ووصاياك. صلي وقول يا رب انا عايزة زي دانيال أبارك كل اللي حواليا بموهبتي وقدراتي وكل ملكة أنت اديتهاني. ربنا هيستجيب لأنه يكرم الذين يكرمونهم.

نفسي نتحد دلوقتي في الصلاة لكل ست بطلة بحق وحقيقي، عندها أولاد عندهم مشاكل ذهنية أو نفسية، توحد مثلا أو إعاقات منعاهم يعيشوا حياة طبيعية. فعلا أنتي بطلة، وربنا مقدر تعبك ومجهودك ودموعك وقلقك وسهرك وانهيارك، مرات مقدر مضايقتك وإحساسك أنك مش قادرة. ربنا عارف تقل الموضوع عليكي وحاسس بيكي، وعايز يديكي معونة خاصة وقوة في نفسك وفي روحك وفي جسدك. محبته غير المشروطة تملأ قلبك، وانت بتعملي مجهود كبير قوي. يمكن ما تسمعيش كلمة تقدير من ابنك التعبان ده، لكن تفضلي قادرة تدي وتشيلي، وتشوفي نفسك بتخدمي ربنا نفسه في حياة ابنك ده. نصلي معاكي لبيتك ولجوزك والأولادك التانيين انهم يبقوا قادرين يتقبلوا الوضع معاكي، ويبقى عندهم طاقة للمساعدة والسندة. وتاني بقولك، ربنا شايفك بطلة وجبارة بأس. يا رب أنا فعلا بشكرك على كل طاقة حطيتها في كل ست عندها ولد عنده مشكلة. الموضوع ده تقيل قوي يا رب، لكن أنت مقدر فوق ما ممكن تتخيلي. ربنا مقدر تعبك فوق ما عقلك يستوعب، فوق ما قدرتك تجيب، وعارف ان الموضوع مجهد نفسيا وجسديا ومعنويا ذهنيا، طاقتك بتخلص، حتى روحيا ساعات تبقي مشدوده لتحت. لكن ربنا عايز يمدلك ايده النهارده ويعينك ويسند ضعفك ويساعد عيلتك انها تتقبل. انا عارفه ان في عائلات كتيره قوي ربنا شايف ان الزوج مش قادر يقبل ان عنده ابن عنده مشكله. ربنا يديكي قدره ويديكي معونه ويفتح عينيهم علشان يدركوا إن في ملاك معاهم في البيت بيربوه وبيساعدوه وبيتعاونوا معاكي فيه. يا رب شدد كل ست، خليها تشوف قلبك ناحية الطفل ده أو الولد ده أو البنت دي. بترجاك يا رب افتح عينين الزوج والإخوات يا رب، إن الشيلة دي لو شلناها مع بعض هتبقى خفيفة وهتبقى بركة لحياتنا وهتبقى خدمة حقيقية اللي بنخدم بيها يسوع. وادي معونة وادي سندة من عندك في النفس وفي الروح وفي الجسد. في اسم المسيح بصلي، آمين.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

مبارك اسمك، ليك المجد. يهمني انك انت اللي تكون في المشهد يا رب، خبيني في شخصك واظهر انت فيا يا رب. تعالى اعلنها معايا وقول الكلمات اللي جايه، قول له احبك تنتهي الالمات. امين. احبك تبتدي النغمات، يبتدي معاك الفرح والسلام اللي وعدتنا وكانت وعودك صادقه، فلا تكن الا فرحا. ليك كل المجد يا رب. تعالى صلي معايا الكلمات الحلوه دي، قول من قلبك احبك معنى كل وجود. اعلنها وانت بتقول له مهما اتكلم ومهما اقول ومهما اشكرك مش هيوفي الدين ابدا يا رب.

مبارك اسمك، لي كل المجد يا رب. حبيبي يا يسوع البار، انت اوفى صديق، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. انا عندي ايمان وقناعه شخصيه انه عمره ما يفرض نفسه على حد، عمره ما بيقتحم حياتي، مع انه هو لي كل المجد صاحب السلطان، لكنه بعظمته وجلاله يقول انا واقف على الباب واعمل ايه شعب الرب واقرع ان فتح لي. تعال افتح قلبك وقول كلمات الترنيمه الحلوه دي، يمكن اول مره نسمعها، لكن انت ادعي بصفه شخصيه على حياتك، قول له يسوع علينا طل، خلي الخير يهل وريح الحيران. امين. وشدد، شدد اللي مل يا رب، شدد اللي تعب، شدد الضعفات اللي فينا. يسوع علينا نادي وشدد الايادي، ليه كل المجد. تعال افرح وانت بتقول له وعودك نستنى ومجيئك نتمنى، في سماك راح نتهنى لما هتيجي تاني. افرح معايا وانت بترنم الترنيمة الحلوة دي.

منتظرينك يا رب، منتظرينك تزورنا زيارة شخصية وتعود وتعطي جمالا عوضا عن الرماد. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال. والكلام واضح، مهما يكون الحمل تقيل عنده الكل حمل شيلة يقدر يشيل عني. انت كمان قول له كده، قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر. تعال رنم معايا الترنيمة الحلوة اللي بتقول عنده الغنى والكرامة، مش بس عنده الراحة والفرح والسلام، لكنه عايزني اعيش انسان مرفوع الراس. عنده الغنى والكرامة، عنده للعطشان ينبوع. أحب أسمع شعب الرب وهو بيشارك معنا في الترنيمة اللي جاية دي.

بارك اسمك، بارك اسمك، ليك المجد يا رب. وعودك كلها حية وصادقة، كلامك أمضى من كل سيف ذو حدين يا رب. أشكرك، أشكرك لأنك لوحدك إله السلام. فاكرين لما دخل عليهم والأبواب كانت مغلقة، مش مغلقة، كانت مغلقة، كانت محكمة في القفلة بتاعتها من كتر ما هم كانوا ايه يا حبايب؟ كانوا خايفين، مش كده؟ كانوا خايفين، كانوا مش بس خايفين، كانوا مرعوبين، نسوا اللحظات، هم مع مين وإلههم مين وكانوا فين وبقوا فين. الضعفات اللي احنا بتمسنا كلنا، عندنا أوقات كلنا فيها بنقع وبنقوم وبنسقط ونقوم تاني ونشعر بضعف، لكن يجي ويدخل في وقت الضيق، في وقت الأمور الصعبة، حتى وكانت الأمور كلها عملت إيه؟ اتقفلت. لو الحلول اتقفلت، لو الضيقات حكمت عليا بخلاص إنه مفيش سلام، إنه مفيش شفاء، إنه مفيش سندة، إنه مفيش سداد، إنه أنا هفضل واقع، يدخل والأبواب إيه؟ مغلقة. كنت متخيلة لما يدخل يقول لهم أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا سبتوني، مين منكم اللي وقف جنبي؟ اللي أنكرني واللي هرب واللي خني واللي باعني، فينكم أنتم؟ لكنه ما عملش كده. أول ما وقف في وسطيهم يا حبيب قال لهم إيه؟ قال لهم سلام. وكأنه بيقول اوعوا تنسوا ان انا ملك السلام، انا اله السلام. قول له كده، انا رب واثق انك انت مش هتديني الا سلام، سلام لنفسي وسلام لبيتي وسلام لكنيستي وسلام لاسرتي وسلام في حياتي معاك. لكل المجد يا رب، مبارك اسمك. صلي معايا الكلام الحلو ده وانت بتقول له، دي وعودك لانك حي ولانك قادر. الهي حي، الهي قادر. وانت بتسمع صوت الرب في ودانك وفي قلبك قول له اكشف عن عيني لارى عجائب. وانت بتقول مع المختبر في الترنيمه اللي جايه، الهي حي، الهي قادر، الهي جنبي، إلهي حاضر. ربنا حاضر في الوسط، حاضر يا حبايب، مش كده؟ لكن ينقصني أنا أشعر بحضورك يا رب. خليني أشعر بحضورك بصفة شخصية، خليني أشعر أنك قاعد جنبي أنا، بتتكلم معايا أنا، هتطلع معايا أنا، هتنزع مني أنا كل خوف وكل سلام وكل شكوك وكل حيرة، وتعود وتدي جمالا عوضا عن الرماد. إلهي حي، ما تخافش يا قطيع يا صغير، ده إلهك قادر. ومش بس كده، ويطمن قلبك في الليل. مبارك اسمك.

نشكرك نشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. فاكرين يعقوب لما قال له إيه؟ لن أطلقك إن لم تباركني. كان خايف مش كده ولا إيه؟ عمل كتير، كذب، خدع، سرق، لكنه رجع وقال لهم سبوني أنا عايز أقعد إيه؟ أنا عايز أقعد معاه. لما يطلب يعقوب حاجة زي كده الرب يتأخر عنه يا حبايب ولا في وقته يسرع؟ يجي بسرعة ويقوله أنا معاك، ويخليه يشوفه ويتحاور معاه ويتكلم معاه لحد ما طلع الفجر، مش كده؟ لأنه طلب، لما أطلب إني أتغير هتغير، لما أطلب إني أقعد معاه هيجي وهيقعد معايا. أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. تعال شاور عليه في الترنيمة اللي جاية، قل له نجيت يعقوب وغيرت اسمه من يعقوب اللي كان بيعقب ويتتبع وعايز ياخد كل الحاجات اللي مش بتاعته من ايد غيره. لمين؟ لإسرائيل، مش كده ولا ايه؟ مبارك اسمك، تعرف تعملها وتفاجئني، تعرف تغير للتمام. انت صالح الى التمام يا رب. اشكرك وحدك طهر الاطهار، وحدك نور الانوار، وحدك بر الابرار يا الهي يسوع البار. وانت بتشاور عليه في قلبك وعينك وقول له وحدك ولا حد سواك، خلصني من الهلاك. مبارك اسمك، مبارك اسمك.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ابونا السماوي بنقدم ليك كل الشكر والحمد والتسبيح على كل نعمك وعطاياك على حضورك يا رب في حياتنا. واثقين يا رب فيك وفي كلمتك، واثقين يا رب انك انت حاضر دايما في حياتنا. مهما يا رب ابليس حاول يخدعنا، مهما يا رب حاول يكذب علينا انك انت بعيد، يا رب اعطينا هذا الايمان ان احنا بيك وفي شخصك القدوس ان احنا نقدر نتغلب على كل تجارب حياتنا. ليك المجد والكرامه من الان والى الابد امين. اخوتي واخواتي، في حياتنا الروحيه الشيطان دايما بيخدعنا، والشيطان دايما بيحاربنا، الشيطان دايما بيستخدم اساليب كتيره ان هو مش بس يخلي الانسان بيرتكب الخطيه، لكن كمان بيخلي الانسان يبعد عن الله، بيخلي الانسان بيبعد عن الله. فعشان كده اتامل مع حضراتكم النهارده في الاساليب اللي بيستخدمها الشيطان في حياتنا ليبعدنا عن شخص الله، ليبعدنا عن شخص الله. بنطلق من تاملي من خلال سفر التكوين في حوار الشيطان مع حواء. فاول اسلوب بيستخدمه الشيطان مع الإنسان هو التشكيك في كلمة الله، التشكيك في كلمة الله. عشان كده أول جملة قالتها الحية لحواء: أحقا قال الله لكما أن تأكلا من كل شجر الجنة؟ فحواء بتقولها لا، من كل شجر الجنة نأكل ما عدا عن شجرة معرفة الخير والشر. فالشيطان بيحاول يشكك الإنسان في كلمة الله، بيحاول يشكك الإنسان في قدرة الله، بيحاول يشكك الإنسان عن إن الله مش بيريد الخير للإنسان، الله مش بيريد الخير للإنسان. فالخطية مع الشيطان وأسلوب الشيطان مش بس إن أنا أسقط في الخطية، ولكن أنا إزاي ببعد عن الله. فكل خطية هي حاجز بيفصلني عن الله، كل خطية هو حاجز بيفصلني عن الله. فالشيطان بيحاول بيزرع الشك في قلب الإنسان، الشيطان بيحاول بيزرع الشك في قلب الإنسان. فبنلاقي إن الأشخاص اللي بيكون لهم طلبة، بيكون لهم أمنية، بيكون لهم احتياج معين وبيطلب من الله، في الوقت اللي فيه الله ممكن يتأخر في الاستجابة

فالشيطان بيلعب وبيوسوس في فكر الإنسان إن الله إيه؟ مش بيريد لك الخير، إن الله مش بيريد لك الخير، إن الله تركك، إن الله مش صادق ومش أمين في وعوده، إن الله مش كد الكلمة اللي بيقولها. هو ده التشكيك في الله. فنخلي بالنا إن الشيطان بيستخدم معانا أحيان كتير أساليب مختلفة بشككنا فيها من محبة الله لينا ومن قدرة الله لينا وكمان من كلمة الله اللي هي الكتاب المقدس في حياتنا. الشك كمان في وعود الله، الشك في محبة الله. هو ربنا بحبك؟ طب لو ربنا بحبك ليه سمح لك بهذه التجربة؟ لو ربنا بحبك ليه سمح لك انك انت تمر بهذه الأزمة؟ فالشيطان بيشكك الإنسان في محبة الله ليه، في قدرة الله ليه، في رحمة الله ليه. كمان الشيطان مدرك أن لما بينزع ثقة الإنسان في الله، مدرك أنه هو بسريع الإنسان بيعمل إيه؟ بيتخلى عن ربنا، بيتخلى عن ربنا. فالثقة اللي أنا بثقها في الله ان هو بيحبني، الثقه اللي انا بثق ان الله هو بيرحمني، الثقه ان انا واثق ان الله كل القدره، لما الثقه دي بتضيع فالانسان معرض لاي ايه؟ لاي خطيه. فالانسان معرض بان هو يكون يعني فريسه سهله للشيطان، الانسان معرض ان هو يكون فريسه سهله للشيطان. طب ايه العلامات اللي بتدل ان انا الشيطان بيستخدم هذا الأسلوب في حياتنا؟ لما بيكون في أمور كتير بشك فيها في الله، بشك في رحمته، بشك في محبته، بشك في غفرانه. يمكن أحيانا كتير بنقول هذه الجملة أن كل مرة بعترف وبعترف كل فترة والتانية، ولكن ما فيش إيه؟ ما فيش تغيير. ففي شكوك ان ربنا مش بيغفر لي، ان ربنا مش مسامحني، ان ربنا مش بيحبني. فعشان كده ما فيش تغيير في حياتي. فالشيطان بيستخدم اسلوب الشك ان هو بيشككك في كلمة الله وبيشككك في شخص الله في حياتك. كمان فقدان الثقة، ان انا ما عنديش ثقة في ربنا. لما انا بفقد ثقة في ربنا، بفقد ايماني في ربنا، فأنا ما يكونش ليا طلبة ولا صلاة للمرات التانية. لما أنا بفقد ثقة في ربنا فخلاص أنا هصلي ليه؟ أنا بطلب ربنا ليه؟ ما أنا طلبت ربنا كتير وربنا مش بيستجيب لصلاتي، طلبت ربنا كتير في أمور كتيرة وأنا مش شايف عمل الله في حياتي. فالشيطان بينزع الثقة الموجودة ما بين الإنسان وما بين الله. أحيانا كتير بنعتمد على مشاعرنا وبالأخص في وقت التجربة. يمكن أحيانا كتير في وسط الأزمة مشاعرنا بتاخدنا وما نكونش معتمدين وما يكونش عندنا ثقة في كلمة الله. فخلي بالنا من أساليب اللي بيستخدمها الشيطان في حياتنا. فالإنسان المؤمن لما بيخسر ثقته في الله بيكون خسر أقوى سلاح ممكن يدافع بيه في حياته الروحية، وهي الثقة في الله. فالإنسان اللي ما يكونش عنده ثقة في ربنا فلازم يرجع ويكون عنده ثقة كاملة وثقة حقيقية، وكمان لازم يكون واثق ان الله بيحبه، وكمان يكون واثق ان الله بيرحم، يكون واثق. هي دي يعني سلاحنا القوي في حربنا مع إبليس، في حربنا مع إبليس هي الثقة. لو أنا واثق فما فيش حاجة تقدر تفصلني عن محبة الله، ما فيش حاجة تقدر تفصلني عن شخص الله في حياتنا. الأسلوب الثاني اللي بيستخدمه الشيطان في حياتنا هو بيشوه صورة الله في داخلنا، بيشوه صورة الله في داخلنا. فبنقول كده في سفر التكوين الحية، بتقول كده لحواء: لن تموتا، بل الله عالم أن يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كالله عارفين الخير والشر، عارفين الخير والشر. في الآية دي بنلاحظ أن الشيطان بيحاول يشوه صورة

حواء وقدام آدم إن الله مش عاوز لكم الخير، إن الله بيرفض لكم الخير، فعشان كده مش عاوزكم تاكلوا من الشجرة دي عشان ما تكونوش زيه، ما تكونش عارفين الخير والشر، ما يكونش عندكم القدرة والإمكانية، ما يكونش عندكم الحياة اللي فيها الله، حياة الله في حياتنا. سورة الله اللي بيشوهها كمان إنسان في الآية دي إن الله بيغار من إنسان. وهل في إله بيغار من مخلوق؟ لا، مفيش إله بيغار من مخلوق. فهنا بيوضح الشيطان لحواء إن الله بيغير منك، إن الله بيغير. فدي صور مشوهة بيعطيها الشيطان في حياتنا، بيعطيها الشيطان في حياتنا. كمان الصور اللي بيضعها لينا الشيطان في حياتنا إن الله بيحط القوانين والشرائع والوصايا عشان يقيد حرية الإنسان، مع أن بنعرف جيد إن الله معطي الحرية للإنسان، معطي الحرية للإنسان. ولما الله خلق كل المخلوقات في الآخر أدى السلطان لآدم، تسلط على كل هذه المخلوقات، فالإنسان عنده حرية. فالشيطان بيحاول يشوه هذه الصورة إن الله بيفقدك حريتك من خلال بحط لك وصايا، بحط لك شرائع، بحط لك قيود. وده اللي بنشوفه في مثل الابن الضال، شايف ان حريته في بيت ابوه هي عبودية، شايف ان حريته في بيت ابوه هي ايه؟ هي عبودية. اعطني نصيبي لافرح به مع مين؟ مع اصدقائي. عاوز حرية، انا مش عاوز اكون في بيتك، انا عاوز اتمتع بحياتي مع اصدقائي. إيه اللي حصل مع الابن الضال؟ فقد كل شيء. وفي الآخر لما رجع وقعد مع نفسه وفكر إن العبودية في بيت أبوه هي إيه؟ هي حرية. إن العبودية في بيت أبوه هي إيه؟ هي حرية. والحرية اللي خارج عن بيت أبوه هي إيه؟ هي منتهى العبودية، هي منتهى العبودية، هي العبودية الحقيقية. عشان كده الابن فقد كل سلطان وفقد كل امتياز اللي كان بيمتاز بيه في بيت أبوه. عشان كده رجع لنفسه وراح يقول لأبوه: أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. أبوه وقفه: هاتوا الحلة الأولى والبسوه، اجعلوا خاتما في أصبحي وحذاء في رجلي، ردوا لي المرتبة الأولى، أعطوه السلطان الأول اللي فقده. فأحيانا كتير الشيطان بيضحك علينا إن احنا طول موجودين مع الله، إن احنا طول ما موجودين في الكنيسة ففي وصايا وفي شرائع وفي قوانين الله بيحكمنا بيها، بيمنع حريتنا. دي الصور المشوهة اللي بيحطها الشيطان في حياتنا عشان نبعد عن الله، عشان نكون أشخاص بعيدين عن الله. فأول كذبة بيكذبها الشيطان في تاريخ البشرية وفي تاريخ الإنسان إن الله لا يريد لك الخير، إن الله لا يريد لك الخير، الله مش عاوزك تكون كويس، الله مش عاوزك تكون شبهه، الله مش عاوزك تكون في الصورة اللي هو فيها. مع أن الكتاب المقدس في سفر التكوين بيقول إيه؟ خلق الله الإنسان على صورته ومثاله، على صورته ومثاله. فلو ربنا مش عاوز يدينا الحرية، لو ربنا مش عاوز يخلينا ان احنا نكون شبهه، خلقنا ليه على صورته ومثاله؟ عشان ربنا بيريد لينا الخير، فنسمحش للشيطان ان هو يشوه صورة الله في داخلنا. احيان كتير بنشوف ان الله هو المعاقب، ان الله هو المراقب، الله كده قاعد في السماوات ومسك كده كشكول وقلم وبيكتب فلان ده النهاردة كذب، فلان ده النهاردة حلف، فلان ده النهاردة. الله مش كده، الله مش كده، الله رحيم. عشان كده ادى السلطان للتلاميذ وقول لهم كده: كل ما حللتموه على الأرض يكون محلول، وكل ما ربطتموه على الأرض يكون ايه؟ مربوط. فلو ربنا هو الشخص المراقب، ربنا هو الشخص اللي دايما مستني ان احنا نغلط، ما كانش ادى لينا ادانا التوبه وادانا الغفران وادانا سر المصالحه.

لو ربنا بهذا الصورة، لو ربنا بهذا الشكل، فالله رحيم، الله محب، وزي ما الأب بحب ابنه فالله بحبنا. لكن لما بنغلط بيعمل ايه؟ بيدينا سر مصالحة عشان نرجع ونتوب ونكون لينا السلطان من جديد، وكل لينا السلطان من جديد. الشيطان مدرك ان احنا لما بيحط لينا هذه الصورة

الابن الضال عمل ايه؟ لما بعد عن بيت ابوه اصدقاء السوء اصحابه خلاص صرف كل اللي عنده، وفي الاخر عملوا ايه؟ سابوه، تركوه وحده. فالانسان لما بيبعد عن ربنا بسبب الصوره المشوهه اللي بيديها لنا الشيطان فبيعمل ايه؟ بيكون تايه. اقوم وارجع الى ابي واقول له اخطأت الى السماء وقدامك. ده اللي احنا محتاجين نعمل النهارده. حتى مهما حاول الشيطان ان هو يضع صور مشوهه عن الله في حياتنا، لا، احنا لازم نكون عندنا هذا السلاح ان الله دايما هو شخص محب. فالصوره المشوهه اللي بيديها لنا الشيطان عن الله بتخلينا ان احنا نكون اشخاص بنخاف من الله مش نخاف الله. وفي فرق بين الخوف من الله وان احنا نكون نخاف الله. الخوف من الله شخص يكون مرتعب، شخص يكون يعني الله قاسي، الله مرعب، عشان كده انا بخاف منه. لكن مخافة الله ان هي ان انا بكون بمشي بحسب تعاليم ووصايا الله وكلمة الله، عشان اكون مستحق ان اكون ابن لله، ان اكون ابن الله. يسوع المسيح لما علم تلاميذه الصلاة علمهم قال لهم ايه؟ ما تصليتم فقولوا يا ابانا الذي في السماوات. فالابن مش بيخاف من ابوه، لكن مفترض الابن يكون ايه؟ بيخاف ابوه، بيحترم ابوه، بيقدر ابوه. في فرق بين الخوف من ابوه والمخافه لابوه والاحترام والتقدير لابوه. كمان الصور المشوهه اللي بيعطيها لنا الشيطان عن الله بتخلينا نحن يكون عندنا عدم الثقه في شخص الله، لان صورته مشوهه. فاحنا بنعمل ايه؟ بنفقد ثقتنا في الله. يكون عندنا شعور بالغضب وشعور بالرفض، ان احنا رافضين الله في حياتنا. الابن الضال رفض ابوه، رفض سلطة ابوه، رفض بيت ابوه. بسبب ايه؟ ان شاف الصورة المشوهة بتاعت ابوه ان هو شخص قاسي. ولكن لما عاش في الخطية وعاش في الشر رجع لجي ان ابوه ايه؟ هو اب له السلطان وله القوة، ولكن كمان ان الابن له لنفس السلطان وله نفس القوة. لما يكون عندنا صور مشوهة عن الله بنتمرد على وصايا الله وتعليم الله، بنتمرد على كلمة ربنا. احيانا كتير مش عاوزين نسمع كلمة ربنا، مش عاوزين نقرأ ونتأمل في كلمة الله بسبب الصور المشوهة عن الله. السؤال، ايه هي الصورة اللي أنا بحملها عن ربنا؟ هل هو الأب المحب الرحيم الغفور، الأب اللي بيديني السلطان، الأب اللي بيديني إن أنا أكون أفضل منه؟ حضراتكم يعني أباء وأمهات يعني بتعرفوا إزاي إن إحنا نكون أولادنا أفضل مننا، أولادنا أفضل مننا. هو ده اللي إحنا محتاجين نكون عارفين عن الله. الله محتاجنا ان احنا نكون الافضل ونكون الاحسن. وهو ده اللي قاله يسوع المسيح، جئت لتكون لهم حياة وتكون اوفر، تكون افضل. فالله دايما بيسعى ان يعطينا الحياة، ومش بس الحياة، الحياة الاوفر والحياة الافضل. هل احنا يكون عندنا هذا الصورة، ولا يكون عندنا صورة الله المعاقب، الله القاسي، الله الجالس في سماواته ومسك لينا الورقة والقلم وعملك يكتب علينا الخطايا اللي احنا بنعملها. انتصارنا في هذه الحرب ان احنا يكون عندنا ايه؟ ان احنا نكون عارفين الله، عارفين الله كويس. هل انا معرفتي عن ربنا معرفة حقيقية، ولا الصور المشوهة اللي بيديها لنا الشيطان؟ الاسلوب الثالث اللي بيستخدمه الشيطان في حربنا معه هو ان احنا نفقد الهوية الروحية، ان احنا نفقد الهوية الروحية. احيانا كتير بنسأل مين انا في نظر الناس، لكن مفترض انا بسأل مين انا في نظر الله. انا مين بالنسبة لربنا؟ انا مين بالنسبة لربنا؟ الاسلوب ده استخدمه الشيطان مع يسوع المسيح بعد معمودية يسوع المسيح، لما الله الآب نزل من السماء

بصورة الحمام الروح القدس، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فالشيطان بجرب يسوع المسيح، إن كنت أنت ابن الله فحول هذه الحجارة إلى خبز. الله أعلن إن يسوع المسيح هو ابنه الحبيب اللي به فرح. الشيطان بيقوله كده، إن كنت أنت فعلا ابن الله فحول هذه الحجارة إلى خبز. لو كنت أنت فعلا حقيقي ابن الله ما كانش الله تخلى عنك في ظروفك الصعبة. لو كنت أنت حقيقي ابن الله، الله ما كانش سمح لك بهذه التجربة، وده اللي استخدمه مع أيوب في سفر أيوب. أكيد أنت عملت حاجة غلط، أكيد أن الله غضب عليك، عشان كده ربنا ابتلاك بهذه البلايا زي ما أصدقاء أيوب كان بيقولوله. فهل إحنا فعلا بنفقد هويتنا الروحية، أم إن إحنا واثقين في هويتنا الروحية؟ إحنا واثقين فعلا إن إحنا أبناء الله وعندنا هذا السلطان وعندنا هذه الثقة. فالشيطان دايما بيستخدم هذا الأسلوب مع الإنسان إنه يفقد هويته. أنت مين بالنسبة لربنا؟ هل أنت فعلا الابن المحبوب، الابن المحب لله، ولا أنت الشخص اللي الله مش بريد لك الخير، الشخص اللي الله دايما مش عاوز لك الخير، الشخص اللي الله دايما بينزل عليك بالعقبات؟ الله دايما زي ما بيصور الشيطان للإنسان، الله دايما بيبعت لينا الصعوبات والتجارب ويدخلنا دايما في تجربة. فهي الصورة دي، هل فعلا الله هو الشخص اللي دايما بيرسل لينا التجارب؟ هل الله دايما بيخلينا نحن نكون أشخاص بنمر بأزمات؟ لكن الله مش بيتخلى عننا حتى في وقت الضيقة، حتى في وقت الأزمة. وده اللي كان مع الفتى التلاتة في النار، الله كان حاضر في الوسط. الملك بيسأل، مش كانوا ثلاثة في النار؟ أنا شايف واحد رابع، لأن الله موجود حتى في وسط التجربة. الله موجود في التجربة، الله مش بيتخلى عن أولاده. الله يعني استحالة أن الله يترك أولاده، استحالة أن الله يترك أولاده. أحيان كتير بالأخص الشباب والخدام يمكن بنسأل نفسنا، هل أنا فعلا أستحق أن أنا أكون خادم؟ هل فعلا أنا أستحق أن الله يسامحني رغم كثرة الخطايا اللي أنا بعملها؟ يمكن أحيان كتير بنبص على الخطايا اللي احنا بنعملها، لكن ما نبصش على رحمة الله لينا لما بنقدم التوبة الحقيقية. فهل احنا بنسأل عشان فعلا واثقين في رحمة الله، ولا بنسأل عشان احنا فقدنا هويتنا، هويتنا اللي الله بيدهلنا ان احنا مخلوقين على صورة الله ومثاله؟ يمكن احيان كتير انسان بيدخل في مرحلة اليأس بسبب الخطية. انا عمري ما هتغير، انا عمري ما هتغير، ولا عمري ما هكون احسن. ده حالة اليأس اللي بيدخلها الشيطان في حياة المؤمن، ان عمره ما هيتغير، عمره ما هيبطل خطية، عمره ما هيبطل ادمان معين ولا طريقة معينة بيمشي فيها. ده اللي بيستخدمه الشيطان في حياتنا، وده اللي بيستخدمه الشيطان مع الخدام ومع الشباب. يمكن بيستخدمه اكتر في النقطة دي، ان انا دايما فاشل، ان انا دايما لا استحق، انا مش بستحق محبة ربنا، انا مش بستحق رحمة ربنا. لا، كن على يقين وعلى ايمان ان الله منتظرك ترجع ليه زي ما كان منتظر الاب الرحيم في مثل ابن الضال ابنه، كان منتظره. فبيقول كده الكتاب المقدس، لما نظر اليه من بعيد لقيه ايه؟ بالاحضان، قبله، قبله فرحا. هو ده الله، هو ده ابونا، منتظر ان احنا بس نرجع ليه. زي ما يقول الكتاب المقدس، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار. ده اللي بيدينا رجاء، ده اللي بيدينا التعزية، ان احنا مهما بعدنا، مهما خطينا، مهما كان حياتنا الماضية، لكن الله منتظر منا ان احنا نعمل ايه؟ نرجع له بتوبة صادقة، والله هيقبلنا زي ما قبل الاب الرحيم.

في مثل الابن الضال. فالمفترض على الإنسان إن هو يبحث عن الله في داخل الكتاب المقدس، في داخل الكنيسة. يمكن أحيان كتير الشيطان بيعمي عينينا عن الخير اللي بيحطه الله في حياتنا. يمكن أحيان الشيطان بيعمي عينينا على كل رحمة الله بيرحمنا بيها. لو تخيلوا كده، تأملنا على حياتنا الماضية وكل واحد شاف إيد الله في حياته، هنلاقي إن الله بيعمل معانا معجزات كتير، إن الله بيتدخل في حياتنا كتير عشان يخلينا نكون إيه؟ نكون الأفضل، عشان ما نفقدش هويتنا، عشان فعلا نستحق إن احنا ندعى أبناء الله، ندعى أبناء الله. وده اللي عمله الله لما أرسل ابنه الوحيد ليخلص العالم. الله على مدار تاريخ البشرية بيرسل أنبياء وبيرسل أشخاص كتير عشان يعرفوا الإنسان هويته، عشان يعرفوا الإنسان إن هو محبوب، عشان يعرف الإنسان إن الله لن يتركك ولن يتخلى عنك. فما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك إن الله إيه؟ الله تركك. الله ما ترككش، الله مستنيك، الله منتظرك، ولكن مستني إنك أنت تاخد هذه الفرصة وتخبط على بابه. ها أنا ذا واقف على الباب أقرع، من يفتح لي أتعشى معه. الله منتظرنا عشان خاطر يعطينا الكرامة الأولى، يعطينا هويتنا الحقيقية إن احنا أبناء الله. السوء الرابع اللي بيستخدمه الشيطان في حياتنا هو تجميل الخطية، بيجمل لينا الخطية. بيقول كده في سفر التكوين: فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. جمل الشجرة وجمل الثمرة، وده اللي بيعمله الشيطان معانا، بيجمل لينا الخطية، بيجمل لينا الخطية، بيخليها في أبهى صورها. الشيطان ما غيرش الشجرة، لكن غير نظرة حواء للشجرة وللثمرة. الشيطان مش بيغير خطية، لكن بيغير نظرتنا احنا للخطية، بيخليها جميلة شهية للنظر، عشان الإنسان يعمل ايه؟ يدخل في الشر ويدخل في الخطية ويبعد عن الله. وده اللي عمله داود لما طلع فوق بيته ولقى ان المرأة ايه؟ جميلة، فارتكب الشر وارتكب الخطية. فالخطية جت مع داود مش من اول فكرة ولا مش من اول نظرة. الشيطان حط في قلب داود ان هذه المرأة ايه؟ جميلة، فجمل ليه الخطية، جمل ليه الشر. وده اللي بيعمله معانا، بيجمل لينا الخطية وبيجمل لينا الشر. الشيطان كمان بيخلي وبيقول لنا كده ان الخطية هي اللي تقودك للحرية، الخطية هي اللي تقودك للمتعة، الخطية هي اللي تديك السعادة. بس مش بناخد بالنا ان السعادة دي سعادة ايه؟ وقتية. الحرية دي وحرية ايه؟ وقتية. زي ما عمل مع الابن الضال، الابن الضال شاف ان الحرية مع مين؟ مع اصدقائه، بس كانت حرية ايه؟ وقتية. استمتع بوقته مع اصدقائه بس كان وقت ايه؟ وقتي، ساعات، ايام، شهور معدودة. وده اللي بيعمل الشيطان معنا في الخطية، بيجمل لينا صورة الخطية، بيجمل لينا الخطية عشان احنا نعمل ايه؟ نقع في الشر ونقع في الخطية. فهل انا فعلا اني بنقاد ورا الشر ورا الخطية عشان هي بتديني السعادة الوقتية، ولا ايه اللي بيقودني للشر والخطية؟ خلي بالنا ان كل شر وكل خطية الانسان بيعمله، الشيطان بيجمل لي هذا الشر وهذا الخطية. الشخص المدمن على إدمان معين هو مش بيكون في وعيه إن اللي بيحصل له بعد هذا الإدمان، لكن هو بالنسبة له إيه؟

عاوز أعيش وقت فرحان وسعيد ومبسوط، وده اللي بتدي إيه؟ بتدي الخطية، بتدي سعادة وقتية، فرح وقتي، متعة وقتية. ولكن بعد ما تنتهي السجارة وبعد ما تنتهي الخطية، إيه اللي بيحصل؟ ولا شيء، يرجع الإنسان من جديد. ده بالعكس، بيشوف الإنسان إن هو إيه؟ إن هو عبد، إن هو مذلول للشر المعين أو للخطية المعينة أو للإدمان المعين. زي ما شاف الابن الضال، إن هو لما رجع لنفسه عمل إيه؟ ندم، لأنه شاف إن الحرية بعيد عن بيت أبوه إيه؟ هي سعادة، هي سعادة. لكن اكتشف إن الحرية إيه؟ هي الحقيقية في بيت أبوه. فالشيطان بيقول ليك إنك أنت تستحق إنك أنت تكون سعيد في الخطية، تستحق إنك أنت تكون شخص تتلذذ بالشر. يمكن أحيان كتير كمان الشيطان بيقولنا أنت مش أول واحد تعمل هذا الشر، مش أول واحد تعمل هذه الخطية، ما كله بتعمل كده، ما كله بيقع في الخطية. يمكن أحيان كتير بنقول الجملة دي، الآية دي بنقتطفها من كتاب مقدس، أن لما يسوع المسيح بيقول إيه؟ البار يخطئ 7 مرات في اليوم. فحين كتير الإنسان ببرر خطيته، ببرر عمله بهذه الآية، لكن ما يعرفش هي يسوع المسيح قال الآية دي ليه، قال الآية دي ليه. فحين كتير بنقتطف آيات من الكتاب المقدس نبرر بيها موقفنا، نبرر بيها الخطية بتاعتنا، نبرر بيها الخطية بتاعتنا. وأحيان كتير كمان الشيطان بيضحك علينا، اغلط وتوب، الله هيسامحك، الله هيغفر ليك، الله هيكون يعني هيستناك وهيحبك، فاغلط مش مشكلة، اغلط وروح اعمل ايه؟ وروح اعترف. وده الأسلوب اللي بيستخدمه عن الشيطان، بيسهل لنا الخطية، بيجمل لنا الخطية. اغلط وروح اعترف، اسرق وروح اعترف، اعمل مش عارف اروح اعترف، والامر ايه؟ وكأن الامر بسيط، وكأن الامر بسيط، وخدنا وتعودنا على رحمة الله، لكن نسينا مع رحمة الله عدل الله. الله رحيم ولكنه عادل، الله رحيم ولكنه ايه؟ لكنه عادل. ده الحقيقة اللي لازم نكون عارفينها. احنا يمكن احيانا كتير بنستغل رحمة ربنا لينا في سر التوبة وفي سر الاعتراف. الحرية الحقيقية اللي بيعطيها لنا الله ان احنا نكون ابناء الله، الحرية الحقيقية اللي بيديها لنا الله ان احنا نكون ماشيين بحسب تعاليم ووصاياه، هي دي الحرية الحقيقية، مش الخطية المجملة المزينة اللي بيقدمها لينا الشيطان. احيانا كتير كمان الشيطان بيجمل لينا الخطية، بيشوف الإنسان الكبرياء ده مش كبرياء، ده ثقة بالنفس، بيدي أسماء جديدة للخطية. أنا مش متكبر، أنا عندي ثقة بنفسي، أنا عندي ثقة بنفسي، ده اللي بيعمل الشيطان. أنا مش مغرور، لكن أنا عندي إيه؟ عندي ثقة في نفسي. لكن لما يراجع الإنسان، يراجع نفسه، يلاقي إن هو إيه؟ هو شخص متكبر، هو شخص مغرور. دي مش ثقة، الثقة اللي بيها بعتمد على ربنا وبعتمد على نفسي. لكن إنسان بيتخلى عن الله وبيقول بس أنا واثق في نفسي، ده مش ثقة، ده كبرياء، ده غرور. كمان أحيان كتير بنشوف إن الأنانية هي حب للذات، أنا بحب نفسي وبهتم بنفسي، دي مش أنانية، دي مش أنانية. هو عيب ولا غلط إن الإنسان بيهتم بنفسه؟ لا، لكن أحيان كتير اهتمامنا بنفسنا بيؤدي إلى إيه؟ الأنانية. فالشيطان بيغير وبيزين أسلوب الخطية، كمان بيعطينا نظرة جديدة للخطية، بيعطينا نظرة جديدة للخطية. أحيان كتير بنقول إن أنا مش بدين حد، ولكن أنا بقول الصراحة. لما بتكلم مع حد بقول أنا بقول الصراحة، أنا مش غلطان، أنا مش بدينه، بس بقول الصراحة. لا مش صراحة،

مش الصراحة اللي بتجرح كرامة أخويا ولا أختي، مش الصراحة اللي هي بتخليني أن أنا بهين الآخرين. في فرق بين الصراحة وفي فرق بين الإدانة. يسوع المسيح في موقف المرأة الخاطئة اللي كانوا عاوزين الكتبة والفريسيين يرجموها، إيه اللي حصل؟ ولا أنا ودينك، ولا أنا ودينك. بلاش إن احنا ناخد ونعطي أسماء مختلفة وأسماء جديدة ونزين بيها الشر والخطية، ونزين بيها الشر والخطية. الشيطان بيخلي الإنسان بيشوف إن الخطية دي من حقه إن أنا أعمل الشر، من حقي إن أنا أكون حر، من حقي إن أنا أعمل هذا الموقف أو غيره. فالإنسان اللي بيمشي بهذا النمط هو بيزين الخطية في نظر نفسه، بيزين الخطية في نظر نفسه. الشيطان مع الخطية مش بيوريك القيود، لكن بيوريك إيه؟ بيوريك الحرية، بيظهر لك الحرية. أنا حر، أنا حر أغلط زي ما أنا عاوز، أنا حر إن أنا أعمل هذا الموقف أو غيره. وممكن يكون بشكل قانوني، ممكن يكون بشكل مستباح. ما كله بيعمل كده، ما كله بيغش، هي جات عليا أنا. ما كله بيكذب، ما كله بيحلف. لكن ما نخش بالنا إن هذه الخطية هي بتقودنا إيه؟ للقيود، وبتقودنا كمان إن احنا نكون أشخاص مقيدين في الشر وفي الخطية. أحيان كتير إن الشيطان بيخلينا نشوف العبودية على إنها حرية، ولكن بتكون حرية إيه؟ حرية مزيفة. زي ما شفنا مع الابن الضال، شاف إن حريته بره بيت أبوه هي دي الحرية الحقيقية، لكن في الآخر اكتشف إن الحرية دي هي إيه؟ حرية مزيفة، حرية وقتية. الشيطان كمان بيستخدم معانا أسلوب التأجيل، تأجيل إن احنا نأجل في حياتنا. أنا مش هصلي النهاردة، أنا تعبان، أنا مرهق، هصلي بكرة، وبكرة يجيب بكرة، وبكرة يجيب بكرة، والأيام بتعمل إيه؟ بتمر. في قصة ظريفة كده عن الشيطان، يقول إن الشيطان اجتمع مع جنوده، مع كل الجنود بتاعته، بيقولهم كده، إيه الطريقة اللي ببعد بيها الإنسان عن الله؟ فكل واحد من الجنود قال فكرة، اللي قالوا إن احنا بكره في الكنيسة، واللي قال إن احنا نكره في كلمة ربنا، اللي قال إن احنا، كل واحد قال فكرة. طلع الشيطان كده قال فكرة هي جميلة واتبسط بيها رئيس الشياطين، إن احنا نخلي الإنسان يعمل إيه؟ يأجل. لما تبش النهاردة توب بكرة، ما تروحش تعترف النهاردة روح اعترف بكرة، ما تصليش النهاردة، النهاردة ما تروحش تحضر قداس مش عارف روح اعمل ايه ولا ايه ولا، عشان يعمل ايه؟ يأجل. فرئيس الشياطين اتبسط منه واتبسط في فكرته ان الانسان يأجل في حياته الروحية، في الاخر يشوف نفسه ان هو ايه؟ حياته انتهت. فالتأجيل أخطر أسلوب بيستخدمه الشيطان معانا، إن احنا نأجل. ما تأجلش، خد قرارك النهاردة. لو انت فعلا ناوي تتوب، توب النهاردة مش بكرة. بلاش ان احنا نقول بكرة، بلاش ان احنا نقول وقت تاني، خد القرار النهاردة. لو مش بتصلي، صلي النهاردة، ابدأ النهاردة وصلي. لأن التأجيل بيقودنا للتأجيل، والتأجيل في الآخر بنبص إن حياتنا إيه؟ انتهت. كتاب المقدس بيقول لنا كده، أذكر خالقك أيام شبابك. الإنسان اللي بيأجل إنسان هو إيه؟ وخلاص حياته انتهت، لأنه كل حاجة في حياته بيعمل إيه؟ بيأجلها. الأساليب اللي بيستخدمها معنا الشيطان إن احنا نكون أشخاص بعيدين عن الله، مش بس إن احنا نكون بنعصى الله ولا بنعصي وصاياه، ولكن نحن الشيطان بيحاول نحن يبعدنا عن الله، نحن نبعد عن الله. فخلي بالنا ان كل اسلوب بيستخدم الشيطان معانا، لكن عندي

0: عندنا يقين وعندنا إيمان واثقين إن الله معانا، الله بيحارب عنا، الله بيدافع عنا. ولكن إحنا لازم نعمل إيه؟ لازم نطلب نعمة الله في حياتنا. بدون نعمة ربنا لا نستطيع أن نفعل شيء، لا نستطيع أن نفعل شيء. نعمة الله هي اللي بتدينا المعونة، هي اللي بتدينا النعمة اللي بيها نقدر نتغلب على الشيطان وكل جنوده. فخلينا النهاردة نرفع صلاتنا أن ربنا يعطينا هذه النعمة، أن احنا نكون أشخاص مستعدين واثقين في نعمة الله لينا، في محبة الله لينا، في رحمة الله لينا. الله هو أب حنون، الله هو دايما اللي منتظر الإنسان أن هو يعمل إيه؟ يتقدم ليه. فخلينا نطلب هذه النعمة أن الله يكون حاضر في حياتنا. وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: آمين. أوقات كتير بنشوه الصورة الحلوة اللي الرب جملنا وخلقنا بيها، زي ما كان بيقول أتسابونا كده، خلقني على صورته على مثاله، شبهه في القداسة. دعوته لينا ان احنا نكون قديسين، دي دعوته لينا، الدعوة اللي هي على حياة كل حد فينا. اشكرك وانك سترني وقابلني بكل عيوبي مهما تكون حالتي اللي الناس بترفضها، لكن انت قابلني بكل عيوبي، انت حبيتني بكل عيوب فيا، سترت العيوب، سترت كل عيب. ولانك بتحبني بتشجعني وتديني قوة اني اجي لك مهما تكون حالتي، واقول لك انا جاي لك بالحالة اللي محدش يقبلها، وحتى رفضوني اقرب الناس، لكن انت بتقول لي ايه؟ تعالى لاني محبة ابدية احببتك. مبارك اسمك. اصلي معاك وصلوا معايا، ارفع قلبك كده وشاور على حالتك اللي انت بس تعرفها. انا معرفش حالتك ايه، لكن انت تعرف احتياجك، وانت تعرف حالتك، وانت تعرف ظروفك اللي هو برضو كشفها وعرفها. انا محتاج، اعلن احتياجك قدامه وقوله انا محتاج لمساتك. مبارك اسمك.

قول معايا الكلمات اللي جاية دي، ده مش مجرد كلام يا رب، ولا هي مجرد ترانيم محفوظة، لكن ده إيماني فيك وإلى التمام تخلص يا رب. مش بقوي إيماني بشوية كلمات ولا شوية حضور للاجتماعات، لكن دي قاعدة معاك أنت يا رب. شهوة قلبي وطلبتي أني أكون ليك أنت لوحدك، لكن ده إيماني باللي عشاني. اعلنها وانت بتقول له واثق فيك، مستنيك، عايش لي طول العمر. اصلا قلبي تعلق بيك، راضي معاك بحلو ومر. مبارك اسمك.

أصلي في اسم يسوع نكون أواني خزفية صالحة يعود ويصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. جبتيني هنا لهدف ورسالة، ما جبتنيش كده وخلاص، لكن أنا لي دور هنا أعلن اسمك ومجدك وأقول لك أنا وكل إخواتي شكرا ليك على تعبك فينا، تشكيلك فخاري، على صبرك، على صبرك على كل فشلنا، زي ما كان بيقول أبونا كده بيفضل صابر ومستني لأنه بيحبني، مش بالورقة والقلم، مش بالكرباج، لأنه طويل الروح وكثير الرحمة. كل إناء مكسور متشقق ربي جمالك فيه هيبان.

تشكيلك هو المطلوب. أوقات بشاور على نفسي وأقول أنا مين؟ أنا مين علشان هو هيغفر لي؟ أنا مين علشان هو هيرجع ويشكلني؟ أنا صعب وحالتي صعبة، لكن هما بيتعامل مع الحالة الصعبة، مش كده ولا إيه؟ بقول لك في هزيع رابع، في الوقت اللي تحس فيه إنها اتقفلت وإنك مرفوض وإنك وإنك وإنك، يشاور عليك ويقول لك أنت بتاعي أنا، بس ينقصك إنك تقوله وتصلي وتقوله طلبة قلبي إنك تزيد إيماني إنك صانع الحلول لوحدك وإنك صانع العجائب وحدك وإنك قادر. انت حي، انت قادر، مش بس كده، انت حاضر فيا ومعايا. زيد ايماني انك تقدر على كل الاشياء، بس بشرط وانت بتصلي الصلوة دي قول له حول عيني، قول له حول فكري، اوعى تقول له ايماني بيك انت ومعك حد تاني وفي واسطة جنبك، لكن كل التسليم ليك انت يا رب، ثقتي فيك انت يا رب، زيد ايماني انك تقدر، حول عيني وحول فكري من على كله سواك. تعال اقول معايا الكلمات الحلوة اللي جاية دي.

أشكرك لأنك ضامن المستقبل، أشكرك لأنك ميزتني، شرف وامتياز لي أني أكون ابنك، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، تكسلني وأعطيك الأمم ميراثا لك. لما سألوه علمنا نصلي، حررنا من العبودية وخلاني أتشرف أنه يكون لي أب، فخورة نبي حبيبي ومستحيل أبدا أفرط فيه، دبر نجاه في دوامتي، طريق وحياة وبيئ يمتي، وبفتخر أني منتملي. تعال أقول معايا الكلمات الحلوة اللي جاية دي.

0: فليباركنا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس فلنمضي بالسلام والسلام الرب يكون مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

إن كل شيء قد انتهى. وخلينا نتذكر سفينة يسوع وتلاميذه وكد كانوا في البحر في عز العاصفة ووسط الأمواج الحائجة. كانوا خائفين ولكنهم ما فقدوا الأمل، تمسكوا بيسوع. لما صرخوا إليه وقال له يا يسوع أنقذنا، ما تأخر يسوع من مساعدتهم، زي ما قال كاتب المزمور: أدعوني في يوم الضيق فأنقذك وتمجدني. بأيده بس يسوع سكت العاصفة ولفت لتلاميذه وقال لهم: يا قليل الإيمان، محتاجين في ظل العاصفة الحائجة في بلدنا وما تقلبات الأحداث والأحوال لا يكن إيماننا قليل، بل أن نتمسك بسفينة يسوع، فمهما كانت الأحوال لكنها حتما ستحدى وتعود بلدنا من جديد. سودان رافي رأيه ودائما إبليس فيه مغلوب.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

صوت الحمد لاسمك بالغنى والتسبيح، نعلن انه ليس مثلك الحمل الذبيح، نعلن انت الله وحدك يسوع.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

في طريق الجلجسة الرهيب مضيت يا رب تدفع القصاص عنا، عشان كده هيظل نشيد حبنا إلى أبد الآبدين. فشخصك يحلو لفؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه أحسه يحيط بكياني يا رب، فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. يا يسوع هناك في الصليب.

عشان كده موضوع حياتنا هو حب المسيح، من غيره لا نستطيع أن نعيش. عشان كده نرنم له ترنيمة كمان بتقول له: بحبه فداني ربي، بحبه عفى عن ذنبي، بحبه قضى بالصلب، فلاسمه حمد من القلب يا رب. بحبه على صليب الجلجسة قاس لأجل نفسي الملوثة، ليك كل الحمد وليك كل الشكر، تستاهل يا رب حياتي أمام عملك على الصليب اللي يظل مرفوع طول العمر وأنا ناظر عليه. هو موضوع تكريسي ليك، ممتن ليك يا رب، مديون ليك يا رب بهذا الحب.

تعال نقولها رقم عدد 3 واحنا واقفين بنقول له مخاوفي تبددت يا رب في عمل صليبك، وهو امامي فاتح باب النعيم كي املك معه بمجد مستديم.

لاسمك يا رب حمد من كل القلب. بنشكرك لأنك حملت العار، حملت الإثم، صرت يا رب ذبيحة اسم لأجلنا. شكرا لأنه مكتوب عنك وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. شكرا لأنه لنا الشفاء يا رب في عمل صليبك. شكرا أنك حملت اللعنة لأجلنا. شكرا لأنك من أجل السرور الموضوع أمامك احتملت الصليب مستهينا بالخزي. كان إيه السرور يا رب غير أنك بتحبنا؟ أعظم حب كتب وعمل على وجه الأرض كان في الصليب. شكرا لك من كل القلب. عشان كده بنقول لك يا رب النهاردة بنكرس الحياة ليك، بنعيشها ليك، لأنك أنت اللي دفعت الثمن وأنت اللي رفعت الدينونة والاسم من علينا. أصبحنا شركاء الطبيعة الإلهية بعمل صليبك. ليك كل المجد يا رب. يا رب بنحط نفوسنا بين إيديك وإحنا في طريق البرية ليوم مجيئك. بنقول لك علمنا، منتظرينك يا رب تشكل فينا وتغير فينا عشان الحب ده نظهره للآخرين ونتكلم عنك ليوم مجيئك يا رب. تكلم في عبدك من يكلمنا، اعطله معونة، اعطله قوة، كلمات بالروح القدس يا رب تخرج من لدنك إلينا يا رب من خلاله. بنصلي يا رب لأجل كلام حي، كلام فعال يخترق القلب ويغيره. يا رب منتظرين شخصك ولي كل المجد. أمين.

مساء الخير. نشكر رب جدا لأجل أروع وقت بنقضيه قدام الرب عندما صنعنا الذكرى وقلوبنا فاضت فينا ونحن نقف عند الصليب لإكرام من أكرمنا، لإكرام حبيبنا معبود قلوبنا ربنا يسوع المسيح. من الذي يكرم المسيح؟ الكنيسة التي أحبها المسيح. العالم لا يستطيع الآن أن يكرم المسيح. العالم الآن يعيش في زمن يسمى زمن صبر المسيح. المسيح صابر على كل إهانة وتجريح ورفض، لكن الكنيسة تكرم المسيح. في صورة جميلة البيت عنيا، وقتما كانت الأمة بأسرها ترفض ابن الله، لكن صنعوا له هناك عشاء كان لقي راحته في بيت عنيا. هيجي الوقت اللي فيها يكرم من الكل، لازم يكرم من الكل، وتعترف كل الألسنة أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إلى أن يأتي هذا اليوم

فإن الروح القدس يجمعنا كقديسين لإكرام ربنا يسوع المسيح. لكن كلنا عارفين إن الإكرام ليس فقط إكرام الشفاء، قد تكون هناك ترنيمات وتسبيحات، وقد يكون هناك ممارسات في ظاهرها هي إكرام، لكن ما يريده الرب هو حالة القلب، تكريس القلب، سجود القلب، امتنان القلب، التقدير القلبي لشخص الرب يسوع المسيح. أمين. أنا مبسوط أكون بتكلم مع حضراتكم في موضوع أشعر أنه هو موضوع الساعة للكنيسة المتغربة قبيل مجيء الرب، الشركة في الكنيسة المحلية. إحنا هيجي الوقت اللي فيه هنبقى معا إلى أبد الأبدين. الرب قرب يجي، مظبوط؟ ولما هيجي الرب والروح عند الرب هنبقى جماعة واحدة بلا أي فوارق، لا في فوارق بين جنس وجنس، ولا في فوارق بين طبقة وطبقة، ولا مجموعة ومجموعة، ولا حتى طيفة وطيفة وجماعة وجماعة. فكل هذه الفوارق من صنع البشر هنا، وكل هذا يعيق الشريك. طالما قريب جدا هنبقى في بوتقة واحدة، في سلة واحدة، في حالة واحدة، كجماعة واحدة، فإن الروح القدس عايز يدربنا على جو الأبدية وإحنا هنا على الأرض. نرجع للنموذج الأصلي اللي الله عمله. النموذج الأصلي هي كنيسة واحدة انصهرت من أعضاء كثيرين لتكون كيان واحد يسمى كنيسة الله. فالنهاردة بنعمة الرب هتكلم معاكم عن الشركة في الكنيسة، بس من زوايا مختلفة. يعني أحاول أركز على ثلاث زوايا من زوايا الشركة في الكنيسة بحسب ما هو وضع الكنيسة وما هي صورة الكنيسة. عايز أقول في البداية، هاجي الوقت هقرأ فيه بعض القراءات الكتابية، مع كل زاوية هتكلم فيها هنقرأ قراءات كتابية، بس عايز أقول في البداية إن الله الذي ننتمي إليه يعلمنا الكتاب أنه إله واحد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب، ليس كما يفهم العالم نوع الوحدانية، لكن الوحدانية الكتابية التي يعلمها الكتاب المقدس أن الله واحد مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. كلنا عارفين، ومن أطفال مدارس الأحد عارفين، مش ثلاث آلهة، لكن الله الواحد مثلث الأقانيم، إحاد. إحاد يعني وحدانية جامعة مانعة. طب ليه بقول الكلام ده؟ لأن الله الواحد مثلث الأقانيم، في شركة بين الأقانيم، في علاقة بين الأقانيم. عايز تعرف شكل الشركة والعلاقة؟ الكتاب أزاح الستار وقال لنا ما هي العلاقة بين الآب والابن، والرب ليه كل المجد؟ قال لنا لأن الآب يحب الابن وقد دفع ليديه كل شيء. عايز تعرف قد إيه محبة الآب للابن؟ يقول لنا في يوحنا واحد، لأن الله لم يره أحد قط، لابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. في شركة بين الآب والابن والروح القدس. خلينا أقول نوعية وحدانية الله هي وحدانية قائمة كمان على إيه؟ على الشركة. في شركة بين الآب والابن والروح القدس. طيب، عندما أراد الله أن يعمل لي صورة على الأرض، يوم ما جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، حد فاكر؟ ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. حد فاكر قاليه؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الله عايز يعمل إنسان ويكون فيه نفس التركيبة، بلاش التركيبة، نفس الصفة، نفس الأدبيات. مش بس كده، ربنا لما عمل الإنسان عمله ذكر وأنثى، ولما عمل الإنسان ذكر وأنثى علق لنا الكتاب في تكوين 2، من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا. هي كلمة جسدا واحدا دي تفهمنا حاجة، مع أنهم اتنين لكن إيه؟ جسد واحد. هم اتنين ولا واحد؟ هم اتنين لكن بقيوا واحد. وكلمة واحد اللي اتقالت عن جسد واحد هي الكلمة العبرية إحاد اللي بتتقال اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب. يعني زي ما الله الواحد مثلث الأقانيم اللي فيه شركة بين الأقانيم،
عمل نموذج على الأرض اسمه العائلة.

اسم البيت، اسم الأسرة، الإنسان، الذكر والأنثى، وبينهم شركة مع بعض، وبينهم علاقة مع بعض. هم واحد ولا أكتر؟ هم اتنين، لكن بقيوا واحد. أنا كده وصلت لتكوين اتنين. تكوين اتنين اللي هو تكوين الإيه بقى؟ تكوين العائلة. العائلة تكونت، الأسرة تكونت. ويوم ما ربنا حب يسمي الأسرة ديت اللي هو آدم وحواء، يعني سماهم إيه؟ جسد. افتكروا معايا كلمة جسد. يوم ما سماهم جسد واحد. هنحتاج كلمة جسد دي بعد شوية. فاللي بص على آدم وحواء يقول ده حاجة اسمها إيه؟ جسد واحد. ليه عايز يسميها جسد؟ هنعرفها دلوقتي. لكن شوية شوية الأسرة دي كمان بقى اسمها عائلة. اسمها إيه؟ عائلة. شوية شوية بقى كمان اسمها إيه؟ بيت. فبقى عندي ثلاث مسميات للمشروع اللي ربنا عمله على الأرض. الله عمل مشروع على الأرض اسمه الأسرة. إحنا مؤتمر عائلات، يعني مؤتمر أسر. الأسرة اللي ربنا كونها دي ليها ثلاث مسميات. المسمى الأول جسد واحد، المسمى الثاني عائلة، المسمى الثالثة أو الثالث بيت. أو كلمة بيت دي بقى مشهورة، يعني لما نيجي نسمي بيت فلان، بيت فلان مش معناه الأربع حوائط، لكن الأسرة، يعني أسرة فلان، بيت إبراهيم يعني أسرة إبراهيم. طب ليه المسميات ديت؟ لأن الحياة في الجسد وفي العائلة وفي البيت هتقوم نوع من الشركة. هذه الشركة اللي هنتكلم عنها بعد شوية هي من نفس الشركة بين الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس. واخدين بالكم إن الله لما عمل الأسرة عملها كأنه بيعمل نموذج زيه، بيعمل نموذج يعكس فيه صفاته، يعكس فيه أدبياته. استمر المشروع اللي ربنا عمله ده الأسرة على مدار 4000 سنة من آدم إلى مجيء المسيح. طبعا بدأت على مسرح الأحداث هرطقات وبدع وزرع شيطاني يخلي الأخ يقوم على أخوه ويقتله. سؤال، هو ده الطبيعي ولا ده الاستثناء؟ ده الاستثناء. طب ليه في قتل؟ ليه في سرقة؟ ليه في خيانة؟ ليه في تعدد زوجات؟ كل ده مش هو النموذج اللي ربنا عمله. النموذج اللي ربنا عمله رجل واحد وامرأة واحدة ووحدانية، والأسرة اسمها الجسد واسمها العائلة واسمها البيت. لكن أول ما نتقابل مع المطب الأولاني قائين يقوم على هابيل ويقتله، لا لا لا لا، ده واضح إن في حاجة غلط حصل. طبعا في حاجة غلط حصل اللي هي الخطيئة. امشي بعد شوية هتلاقي لامك الذي أدخل تعدد الزوجات، واضح دلوقتي إن في حاجة تاني حصلت غلط. وامشي بعد كده لغاية ما توصل إلى سفر التكوين صح 6 ويقول لنا وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض أن الأرض امتلأت ظلما. أيام نوح كان مر على الخليقة 1656 سنة من آدم لنوح. الأرض عمال تخرب والعائلات تتفكك، والشكل اللي كان ربنا عايز يشوف فيه نوع وصورة من الوضع اللي الأقانيم قايمة عليه، الشكل ده بدأ إيه؟ يتشوه على الأرض. لغاية ما الله قال أنا هأسس كيان في ملء الزمان. هذا الكيان هربطه بالمسيح. الكيان ده اسمه إيه؟ الكنيسة. فتكونت الكنيسة في يوم 50. ولما تكونت الكنيسة في يوم 50 الله قصد إنها تكون في وحدانية وفي وحدة، لكن كمان تمارس فيها الإيه؟ الشركة معا. طب روحوا معايا اليوم 50. هو إيه اللي حصل يوم 50؟ يوم 50 دخل 120 واحد للعلية. فاكرين؟ 120 واحد، بس طلعوا مش 120، طلعوا إيه؟ واحد. هم داخلين 120 كل واحد على راس، كل واحد لوحده. مؤمنين؟ مؤمنين. كنيسة؟ لا مش كنيسة، ما كانش لسه في كنيسة في الوقت ده. مؤمنين؟ مؤمنين. جسد؟ لا لسه ما تكونش الجسد. متى تكون الجسد؟ تكون الجسد لما نزل الروح القدس ورأى عمد 120 واحد اللي في العلية، لأننا جميعا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد. فتكونت الكنيسة اللي من 120، بس 120 انصهروا وبقيوا إيه؟

سبيكة واحد، انصهر وبقيوا سبيكة واحد. هو سؤال، هما واحد ولا أكتر؟ هما الحقيقة أكتر، بس بقيوا إيه؟ وهو ده اللي أنا عايز أتكلم عنه، لأن الكنيسة اللي هنتكلم عنها والشركة الكنسية اللي هنتكلم عنها شركة قائمة على إنه كل واحد غير التاني، بس الحقيقة الكل بقيوا إيه؟ بقيوا واحد. المشروع اللي الله عايزه تم في الكنيسة. الله عايز

فترة وفشلت، والأخ قام على أخوه وقتل، وواحد أدخل تعدد الزوجات، وفي خيانات وفي قتل وفي سفك دماء. نجيب منين كيان على الأرض يعكس طبيعة الله والروابط بين الأقانيم؟ تكونت الكنيسة، والكنيسة لما تكونت يوم 50 أول صورة للكنيسة أنها صارت جسد للمسيح. لو رحنا لأفسس واحد يقول لنا وإياه جعل رأسا فوق كل شيء ليه؟ للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. فالكنيسة مجموعة لكن بقيت واحد، أفراد مختلفين بس بقي واحد. انصهروا معا وصاروا كيان واحد يسمى الكنيسة. قبل ما أروح للقراءات الكتابية ضوي يحطني قدام الثلاث مسميات اللي أنا أطلقتهم على الأسرة وأقدر أطلقهم على الكنيسة. حد فاكر أطلقنا على الأسرة إيه؟ أول حاجة جسد، تاني حاجة نقول بيت، تالت حاجة عائلة. هل ينفع نقول عن الكنيسة جسد؟ طبعا جسد واحد. هل ينفع نقول عن الكنيسة بيت؟ طبعا هي بيت الله. هل ينفع نقول عن الكنيسة هي عائلة؟ نعم هي عائلة الله. فالتلت صور دول تموا في الكنيسة: الكنيسة جسد المسيح، الكنيسة بيت الله، الكنيسة عائلة الله. في تلت رسل كلنا عارفينهم تكلموا عن الكنيسة. بولس أكثر من تكلم عن الكنيسة، بس بولس أكثر من تكلم عن الكنيسة باعتبارها جسد المسيح، ده متخصص في الكلام عن الكنيسة كجسد المسيح. بطرس تكلم عن الكنيسة باعتبارها بيت الله. يوحنا تكلم عن الكنيسة باعتبارها عائلة الله اللي فيها إخوة بيمارسوا المحبة الأخوية مع بعض. يبقى في ثلاث رسل بيتكلموا عن الكنيسة. بولس بيتكلم عن الكنيسة كجسد المسيح، بطرس يتكلم عن الكنيسة كبيت الله، يوحنا يتكلم عن الكنيسة باعتبارها عائلة الله. وبولس بيتكلم عن الكنيسة كجسد المسيح بيفترض إن في حاجة اسمها قبول أحدنا الآخر. إحنا بنعمل إيه؟ بنقبل، كل عضو يقبل العضو الآخر، ونحن شركاء في الجسد. يعني في حاجة اسمها شركة الجسد، فبولس بيتكلم عن الكنيسة كالجسد، وفي حاجة اسمها شركة الإيه؟ شركة الجسد. نقول مع بعض شركة الإيه؟ شركة الجسد. لكن بطرس وهو بيتكلم عن الكنيسة كبيت الله تكلم في بطرس الأول عن حاجة اسمها الكهنوت، فنحن شركاء في الكهنوت المقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. انتوا معايا طبعا؟ يبقى بولس بيتكلم عن الكنيسة كايه؟ كجسد، والجسد احنا شركاء في الجسد. تمام؟ ايه اللي مطلوب من شركاء الجسد؟ قبول احدنا الاخر. طيب بطرس يتكلم عن الكنيسة باعتبارها بيت الله، وبيت الله لما يجتمعوا معا باعتبارهم كهنوت لتقديم ذبائح روحية. طب يا ترى بيت الله ده المفروض تتوفر في ايه؟ حد فاكر مزمور 93 ببيتك طليق القداسة؟ بيت الله طليق به القداسة، بدون قداسة ما ينفعش بيت الله يعبر عن طبيعة الله. لو رحت ليوحنا اللي بيتكلم عن الكنيسة باعتبارها عائلة الله، أولاد الله شركاء في حاجة اسمها الحياة، شركاء في الحياة الأبدية، لأن كل أولاد الله نالوا حياة الله اللي اسمها الحياة الايه؟ الأبدية. واللي نالوا الحياة الأبدية المفروض يعبروا عن وضعهم كأولاد الله من خلال المحبة الأخوية. نقول تاني مع بعض: بولس تكلم عن الكنيسة كجسد المسيح، وإحنا شركاء في الايه؟ في الجسد. مطلوب مننا نقبل أحدنا الآخر. نمرة اتنين: بطرس تكلم عن الكنيسة باعتبارها بيت الله، عندنا شركة اسمها شركة الكهنوت المقدس لتقديم ذبائح روحية، مطلوب مننا القداسة. نمرة تلاتة: يوحنا تكلم عن الكنيسة باعتبارها عائلة الله، عائلة الله فيها حياة اسمها حياة الله، وأولاد الله لازم يعملوا ايه؟ يحبوا بعضهم بعض. فالمحبة عنوان عائلة الله،
والقداسة عنوان بيت الله

والشركة شركة الجسد، وقبول الواحد الآخر عنوان الكنيسة باعتبارها جسد المسيح. تعالوا هقرأ معاكم أول جزء الخاص بجسد المسيح كما جاء في رومية 12. في رومية 12 بيقول من عدد 4، رومية 12 من 4 لـ21، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين. اقروا معايا كده، جسد واحد في المسيح. حلو قوي، جسد واحد في المسيح. بس قبل ما يقول جسد واحد قال نحن الايه؟ الكثيرين. على قد ما نكتر احنا ايه؟ جسد واحد. 200 300 400 1000 2000 3000 مليون 2 مليون مليار 2 مليار، مهما كان عدد المؤمنين كم جسد؟ جسد واحد، جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض. أقول تاني، وأعضاء بعضا لبعض. طب هقراه وصلحوا لي، وأعضاء بعضا مع بعض. تمشي؟ هي ممكن تمشي، تمشي لو عايز يقول إحنا إيه؟ إحنا إيه؟ إحنا أعضاء بعضا مع بعض في جسد واحد. بس هو عايز يقول حاجة تاني، أعضاء بعضا لبعض. حرف الجر اللام ده مهم قوي، لبعض. يعني أنا لأجل أخي وأخي لأجلي. يعني الله لما اختارني وخلصني وضمني للكنيسة وبقيت عضو في جسد المسيح، مش عشان أعيش على راسي، لكن هبقى عضو في جسد وأنا عندي مسؤولية تجاه الجسد كله وتجاه الإيه؟ الأعضاء بعضا لبعض. أنا لي دور تجاه الآخر، أنا في شركة بينه وبين الآخر، بينه وبين العضو الآخر، بعضا لبعض، كل واحد للآخر. انتوا بتقروا معايا طبعا. بيقول في عدد 6، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. وبعدين يقول لنا كلام مهم في عدد 14، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فاطعمه، إن عطش فاسقه، لأنه إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. كل اللي أنا بقراه ده مرتبط بحاجة اسمها إيه؟ الجسد، الجسد الواحد. بولس اتكلم عن الجسد الواحد في رومية 12، واتكلم في كورنثوس الأولى أصحاح 12. بولس متخصص في الكلام عن الكنيسة باعتبارها جسد المسيح. لما أقول الكنيسة جسد المسيح، ده مركزها ارتبطت بالمسيح الرأس. بس أنا عايز أخذ الناحية العملية، إن الجسد ده مكون من أعضاء، وعلى قد ما تكتر الأعضاء بولس قال جسد واحد، وعلى قد ما الأعضاء تزيد بولس قال جسد واحد. بس خلوا بالكم، مهما كثرت الأعضاء نحن أعضاء بعضنا لبعض. ودي حتة مهمة قوي يا أحبائي، حتة مهمة قوي. الشركة التي يتطلبها وضعنا كأعضاء في جسد المسيح
ان احنا يكون شريك

كبيننا وبين بعضنا كأعضاء في جسد واحد. في ثلاث علاقات أو في علاقة ثلاثية للعضو في جسد المسيح: في علاقة بي مع المسيح الرأس، في علاقة لي مع الجسد كله، في علاقة لي مع أخيه، مع أخي العضو. يعني هو مرتبط بالمسيح الرأس، لعلاقة بالمسيح الرأس، وهو مرتبط بالكنيسة كلها باعتبارها جسد المسيح، لكن كمان مرتبط بأخوه باعتباره عضو معاه في جسد المسيح. وكل ما هتلاقي كلمة بعضكم بعضا في الكتاب بتتكلم عن دوري تجاه أخويا، نعمل إيه مع أخويا، أعمل إيه مع احتياجاته، أعمل إيه مع آلامه، أعمل إيه مع همومه، أعمل إيه مع بكائه، أعمل إيه مع أفراحه. دي اسمها كلها إيه؟ اسمها كلها شركة. يعني إحنا كده مطلوب مننا نمارس شركة مع بعضنا. إحنا عندنا شركة اسمها شركة الحياة، دي مش إن إحنا اللي عملناها، لا أنا اللي عملت نفسي ابن لله، ولا أنا اللي عملت نفسي حجر في بيت الله، ولا أنا اللي عملت نفسي عضو في جسد المسيح، مش أنا اللي عملتها. مين اللي عملها؟ ده مركز اتحطينا فيه، بس الدور العملي اللي عليا إن أفعل هذه الشركة. باعتبارنا عضو، إحنا ليه متقطعين؟ أنا عضو وإنت عضو وإنت عضو وكل واحد فينا عضو، إحنا ليه متقطعين؟ ليه منعزلين؟ هل في نوع من الشركة تربطنا معا؟ ده اللي بيقول هنا في روميا إيه؟ في روميا 12. أنا قريت حوالي 19 عدد، لو هنقف عند كل عدد إحنا محتاجين ساعات. أنا هنتقي بعض العبارات اللي تورينا باعتبارنا أعضاء في جسد المسيح إيه نوع الشركة اللي تكون بيننا مع بعضينا. خلينا لو رحت لعدد 4 و5 مثلا، لما يقول فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. إذا حبيت أسمي العددين دول عدد 4 و5 لا للروح الأحادية. يعني لا للروح الأحادية؟ يعني حضرتك مش لوحدك، حضرتك مش لوحدك في الجسد، حضرتك عضو مرتبط بعضو آخر ومرتبط بأعضاء كثيرة، أنت مش لوحدك. الروح الأحادية، طبعا الروح الأحادية فيروس بيضرب أولاد الله وبيؤثر على الشركة بين أعضاء الجسد الواحد، اللي هو حضرتك حاسس أن أنت لوحدك. أنا لوحدي، أو خلينا أقول أنا الأهم، أو خلينا أقول أنا اللي فيهم. عارف كلمة أنا اللي فيهم؟ أنا لوحدي، أنا الأهم، أنا اللي فيهم. إذا قلت أنا لوحدي أنا مش شايف الباقيين، إذا قلت أنا اللي فيهم أنا بدوس على الباقيين. أنا، ولما أقول أنا يبقى الكل اختفى من قدام عيني. لما أقول أنا وشايف نفسي أنا بس ولا أرى الآخرين، لا كرامة الآخرين ولا احتياجات لا شايف كرامة الآخرين ولا شايف احتياجات الآخرين ولا حاسس بالآخرين، أنا بس، أنا بس اللي في المكان، أنا بس في المكان، دي ضد وحدانية الإيه؟ وحدانية الجسد. عشان كده بيقول حتى لو كترنا، إحنا بنكتر لكننا أعضاء بعضنا لإيه؟ بعضنا لبعض. أنتوا لو مشيتوا في الكتاب وتقابلتوا مع أشخاص ظن أنه لوحده بمفرده، اللي هو إيه؟ قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيتوا أنا وحدي. ودايما في أيام الخراب ممكن تلاقي واحد شعر بالأفضلية شوية، إنه ما زال هو المتمسك بالحق شوية، ما زال هو المتمسك بالأمانة شوية، فظن أنه هو الوحيد الباقي، هو الوحيد اللي على الساحة. يقول له لا يا حبيبي، أنت مش لوحدك، في أعضاء كثيرين وفي أعضاء ربما في الخفاء. أنت مطلوب منك تروح للعاثر علشان تشدده، ولو في واحد قليل في عين نفسه أنا عايزك تعرف أن كرامته من كرامة الرأس، فكل عضو يأخذ كرامته من كرامة الرأس. أنتوا معايا؟ يبقى أول موقف في الشركة في ضوء أن احنا أعضاء في جسد واحد لا للروح الإيه؟ الأحادية. ما تقولش عن نفسك أنا لا شريك لي. الذي لا شريك له واحد بس، هو مين؟ هو الله. لكن حضرتك ليك شركة وليك شركاء، الشركاء أعضاء جسد المسيح، إحنا في شركة بعضنا مع بعض وفي احتياج أن نمارس الشركة بعضنا لبعض. لكن كمان عدد 6 يحطيني قدام موقف تاني، اقروا معايا كده: ولكن لنا مواهب مختلفة
بحسب النعمة المعطاة لنا. طبعا القصة

القسم ده كله بيتكلم عن المواهب في روميا 12، وفي مواهب في كورنثوس الأولى 12، وفي مواهب في أفسس 4. مش هتكلم عن المواهب، بس أنا إذا سألت الرب أقول له أنت ليه اديتني الموهبة؟ يقول لي مش عشان نفسك، الموهبة مش ليك، الموهبة عشان إيه؟ عشان الآخرين. عمركوا شفتوا شجرة بتطلع ثمر لنفسها؟ الشجرة لما تثمر تثمر للآخرين. يعني المواهب اللي الرب وزعها يا حبايب، الرب وزعها عشان كل واحد يقوم بالموهبة لخدمة الآخرين. قال عنها اللي عمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. يعني عايز أقول مفيش حاجة اسمها أنانية. يعني يلا أخدت الموهبة، الرب اداك الموهبة وأنت عضو في جسد المسيح عشان يكون عندك مسؤولية تجاه باقي الأعضاء. وقال لنا بقى شوية مواهب، قال لنا مثلا الخادم ففي الخدمة، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم خدمة ففي الخدمة. وما اداناش نوع الخدمة إيه، أي نوع خدمة. تشجيع ده خدمة، زيارة ده خدمة، أنت تطبطب على واحد ده اسمه خدمة. أهم حاجة تطلع برا نفسك، اطلع برا نفسك وشوف الآخر إيه. هذا هو شكل الشركة المطلوبة بين أعضاء الجسد الواحد. خليك خدوم، يعني أنت خدت الموهبة واخدم بهذه الموهبة، لا تخدم بها نفسك. هو وارد أنه عضو ياخد الموهبة ويخدم بها نفسه، لو عنده الروح الايه، او النقطه اللي قلت عنها ايه، الروح الاحاديه. وانا بس بقى، لان انا بس، فانا ممكن اخد الموهبه وابتدي المع نفسي وابتدي اسلط الاضواء على نفسي وتفنن ان انا اجذب الانظار وتفنن ان انا افضل اعلي وانا بتكلم عشان ابرز الموهبه. فكل ما ابرز الموهبه انا بخدم مين؟ بخدم نفسي. بحصل مجد لمين؟ وانا بحصل مجد لنفسي، لا بخدم اخواتي ولا بخدم الرب. لكن الغرض من الموهبة، أي موهبة، موهبة منطوقة، موهبة خدمية، موهبة تدبيرية، موهبة تعليمية، موهبة عامة، أي موهبة غرضها لتكميل الخدمة لبنيان جسد المسيح. أعرف أفاضل خدمين عند رجلين إخواتهم وهم قامات تعليمية، وخدمين عند رجلين إخواتهم وهم قامات تدبيرية. دول فهموا الخدمة صح وفهموا الموهبة صح. الموهبة مش عشان ناخدها ندفنها، ولا علشان نتمنظر بيها على بعضينا، ولا عشان نخدم بيها نفسنا. سؤال، بتوع كورنثوس كان عندهم مواهب؟ كان عندهم؟ قليل ولا كتير؟ كانوا أغنياء في المواهب ولا فقراء؟ خدموا بعضهم؟ لا خالص، عارفين عملوا زي شوية عيال. وهو قال لهم لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. كإيه؟ كأطفال. ليه؟ بدأوا يغيظوا بعض. أنا عندي موهبة أعلى من موهبتك، أنا عندي ألسنة أنت عندك مش عارف إيه، أنا عندي إيه. وبدأوا يتبارزوا ويتباروا ويسابقوا بعضهم ويتنافسوا، ومش بيخدموا بعض لكن بيخدموا إيه؟ أنفسهم. يعني إذا عايز أقول، كل واحد فينا يسأل نفسه هي إيه الموهبة اللي الرب الدهاني، وعلى طول تعرف إنه الدهالك عشان تخدم بيها إخواتك، عشان تروح بيها عند رجلين إخواتك، نخدم بعضنا بعضا كوكلاء صالحين. يبقى اول حاجه لا للروح الايه الاحاديه، نمره 2 لا للانانيه. وبعدين كمان يكلمني عن العطاء لما بيتكلم على ان احنا نعمل ايه مع بعضينا ونسدد اعواز بعض ازاي. عدد 13 و15 يقول لنا حاجه تاني، مشتركين، يلا نقراها كده مع بعض، في احتياجات القديسين. كلمه مشتركين ما هي شركه برضه؟ مشتركين في يعني نشترك في احتياجات القديسين. الكنيسة في أيامها الأولى كان كل شيء بينهم مشتركين في احتياجات القديسين، ويوضح يقول عاكفين على إضافة الغرباء. يقول عدد 15، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. الشركة في احتياجات القديسين هي صورة من صور الشركة بين أعضاء الجسد الواحد. إذا تألم عضو تتألم له جميع الأعضاء. كيف يكون أخيك، كيف يكون أخوك العضو في جسد المسيح يمر باحتياج ويمر بضيق ويمر بظروف صعبة جدا ومضغوط، وانت ولا عندك خبر، وانت ولا عندك أي مشاعر، وانت ولا عندك أي مد اليد للعون، ويوم ما تعرف كأنك ما سمعتش. هنشوف يوحنا بيقول عن الكلام ده ايه.

الشركة معناها نشترك في احتياجات القديسين، يعني أدي من فضالاتي ولا ممكن أدي من أعوازي؟ ده في جماعة مش أدوا بس، ده أدوا أنفسهم، ده في ناس ممكن تدي أعناقها، وضعوا أعناقهم علشان خدام، عشان بولس وعشان الإنجيل، خدمة الإنجيل. يا أحبائي، الحياة المسيحية هي حياة عملية، وفي محك هنا قالهن وإحنا بنشترك مع احتياجات القديسين ونسددها. يقولنا كمان، بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. مرة وقعدت أفكر في الآية ديت، هو الأسهل إن أنا أبكي مع الباكي ولا أفرح مع الفرحان؟ إيه الأسهل؟ الأسهل إن أبكي مع الباكي. الأسهل إن أول ما ألاقي واحد بيبكي، حتى لو مش عارف ظروفه، مجرد ما ألاقيه بيبكي أعمل إيه؟ بس الأصعب إن أنا أفرح مع الفرحان. يعني خلينا نقول أوقات ممكن يعلن في الاجتماع في الكنيسة المحلية إن أخ بيمر بظروف صعبة، فتلاقي كل الأخ بيعملوا إيه؟ على الأقل اللي مش هيساعد هيبكي أو تحركت مشاعره. بس إيه موقفك يوم ما تعرف إن أخوك ربنا كرمه ووسع عليه، وأخوك ربنا نجحه، وأخوك ربنا اداله حاجة مميزة، بتفرح لفرحه؟ ولا النار بتقيد فيك؟ ولا بتاكل في نفسك؟ وأنا لأ ليه؟ وشمعنا هو؟ ده اختبار صعب قوي. الأسهل ربما إنك تبكي مع الباكي، الأصعب إنك تفرح مع الفرحان. الرب قال لنا في لوقا 15 إن الراعي اللي لقى الخروف راح قال لأصدقائه إيه؟ افرحوا معي، افرحوا معي لأن وجدت خروف الضال. يا أحبائي، خلينا نقول إنه الشركة بين أعضاء الجسد الواحد تتطلب إن زي ما ببكي لأحزان إخواتي أفرح. يوم ما تسمع أن ربنا كرم أخوك، روح اركع قول له أشكرك لأنك كريم، أشكرك لأنك أكرمت وإنت حكيم، أشكرك لأنك كريم وبتدي، أشكرك لأنك مش بتغلط وأنا قانع باللي أنت بتعمله معايا. لكن يوم ما نتبارى ونقارن بعضنا ببعض ونشوف اللي عند فلان واللي مش عندي أنا، يوم ما بيحصل كده إحنا بره خط الشركة اللي عايزه الكتاب في أعضاء الجسد الإيه؟ الواحد. أنتوا معايا؟ حاجة أخيرة عشان أسيب الحتة بتاع الجسد الواحد ديت، في عدد 16 بيقول، في عدد 16 مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى لا للكبرياء. أنت تتكبر على إيه؟ كان في ترنيمة قديمة أنا كنت أحب أسمعها زمان من الكبار، أنا التراب افتكري. تتكبر على إيه؟ هتتكبر على ايه؟ شوية تراب. حتى يوم ما تاخد موهبة فزة يعني هتتكبر على ايه؟ ما قال بولس اي شيء لك لم تأخذه، وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك؟ يوم ما ربنا يا عم في نعمته الغنية يرضى يشاور على عضو في وسط مجموعة اعضاء ويدي له موهبة متميزة شوية عشان يطعم بها اخواته وعلشان يسدد بها عواز اخواته، هتتكبر على ايه؟ أنا ما جبتهاش من عندي ولا ورستها، لكن من يدك وإيه؟ من يدك أي شيء لك لم تأخذه. لا تنقادوا للأمور العالية، لكن قادوا إلى المتضعين. آخر حاجة في الحتة ديت في عدد 18 بيقول، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحبة. طبعا الكلام ده ممكن يسري على العلاقات الخارجية ويأثر كمان على العلاقات الايه؟ بصوا يا جماعة، وارد ان يحصل فيه شجار بره ولا جوه؟ جوه. وارد ان يحصل فيه خصام بره ولا جوه؟ جوه. وارد ان يحصل فيه خصام، اوعى لما يحصل فيه خصام تنتقم، اوعى تعمل مؤامرات انتقام. بحسب طاقتكم سالموا. مرة واحد قال اهو الكتاب حلهنا، حلهنا ازاي؟ قال بحسب طاقتكم. وانا الحقيقة طاقتي ايه؟ كده هو قال مش قادر، مش قابل كل ما ادخل اشوف الاجتماع مش قابل اشوفه، اعمل ايه؟ امشي على طول. هي طاقتي كده، الكتاب قال بحسب. لو مش قصد كده خالص، هو عايز يقول لك كل اللي انت خدته فوق ده، روميا 1 و2 و3 و4 و5 و6، احنا في روميا كام هنا؟ روميا كام؟
12 من رومية 1 لرومية 11 أو خلينا لرومية 8 عمال يقول أنت بقيت إيه.

انت تبردت وخدت حياة الله وبقيت خليقة جديدة في المسيح وبقيت مصالح، يعني الطاقة بتاعتك كبرت قوي، بقت نفس طاقة المسيح. بحسب طاقتكم العظيمة ديت، بحسب إمكانيات اللي فيكم، سلموا جميع الناس. وإلا ما كانش يقدر بعد كده يقول لي إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. مرة كنت بدرس قصة يعقوب، وقفت قدام صرخة وصلوة، أصعب صلوات الكتاب المقدس، صلاة يعقوب وراجع من فدان أرام في تكوين 32، لما جاله خبر أخوك عيسو جاي لك، مش عشان يعمل لك زفة ويستقبلك، ها؟ ده يعملك مذبحة، ده جايب معاه كم واحد؟ 400 واحد. فاكرين الصلوة اللي صلاها؟ قال له إيه؟ والآن يا رب انقذني من إيه؟ نجني من أخي، نجني من يد أخي. أصعب صلاة، لو أنت بتقرأ كتابك علم، أصعب صلاة نجني من يد أخي، عندما يكون الأخ سبب تهديد لأخي، وعندما يكون الأخ عدو لأخي، وعندما يكون الأخ بيعمل مؤامرات. نجي، تخيل لما واحد يصلي يقول له رب نجيني من أخوه، يا رب بيعمل مؤامرات، يا رب نجيني من أخوه، يا رب أنا لا أأمن شره، يا رب نجيني من أخوه، يا رب نجيني من أخوي، نجيني من أخي، من يد عيسو، لألا يأتي ويضربني الأم مع البنين. طب إحنا بالنسبة لنا إيه؟ لا، بحسب طاقتكم سالموا جميع، إن جاء عدوك أطعمه، إن عطش فاسقيه. ده مع عدوك، أمال مع أخواتك تعمل إيه؟ ده مع عدوك، أمال مع أخوك العضو في جسد المسيح تعمل إيه؟ كل اللي أنا بقوله ده بيتكلم عن شركتنا معا كأعضاء في إيه؟ في جسد. وانتم معايا؟ انا لسه في الصوره الاولى اللي هي ايه؟ الكنيسه جسد المسيح. عشان وقتكم اروح للصوره الثانيه اللي هي الكنيسه باعتبارها بيت الله. اقروا معايا افسس 2 من عدد 11، وهقرا 2 من بطرس الاولى اصحاح 2. بيقول في افسس 2: لذلك اذكروا، من عدد 11، اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لرجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع. ممكن نقرأ مع بعض؟ بيقول إيه بقى؟ أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قاربين بدم المسيح. قاربين لغاية فين يعني؟ وبيكلم أمم، بتوع أفسس كانوا إيه؟ أمم، كانوا بعيد قوي قوي. طب صاروا قاربين لغاية فين؟ لغاية ما دخلوا الهيكل. لا، ده حتى لو دخلوا الهيكل لسه بعيد قوي، لأن جوه الهيكل كان فيه حائط السياج الإيه؟ المتوسط، ليفصل الأمم عن اليهودي. طب يتشال الحائط برضو الأمم مع اليهودي؟ لسه بعيد، لأن بينهم وبين الله في إيه؟ حجاب. لا، أقول لك بقى اللي حصل إيه؟ القرب الشديد حصل. اقرأ معايا، بيقول عدد 14، يلا: لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدة. مين الاثنين؟ السماء والأرض، صح؟ لا، الاثنين يهود وأمم، كان في عداوة بينهم. لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط اللي كان يفصل اليهودي عن الأمم، أي العداوة، مبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين. مين الاثنين؟ اليهودي والأممي، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً. واخد بالك من كلمة إيه؟ إنساناً إيه؟ إنساناً إيه؟ واحداً جديداً صانعاً سلاماً، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام. أنتم البعدين أي الأمم، والقربين أي اليهود، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلا. هما الإيه؟ برعية مع القديسين وإيه؟ وأهل بيت الله. عارف أهل البيت؟ دول أهل البيت. أهل بيت الله يعني مش عبيد في البيت، أهل بيت الله يعني مش نزلاء في البيت، أهل بيت الله يعني

يعني مش غرباء هيقضي ليلة ويمشي، لكن أهل بيت الله اللي هم أهل بيت الله، أصحاب البيت، أهل بيت الله، أعضاء في هذا البيت، أهل بيت الله، لسنا بعد غرباء ونزل. اتعملت إزاي؟ طب مين، اليهودي ولا الأممي؟ الاثنين، لأن بقيوا إيه؟ بقيوا جسد واحد. طب عملها لما نقض حائط السياج المتوسط، لما تشق الحجاب وصالح الاثنين معا وعملهم كيان واحد. اللي أنا عايز أوصل له بقوا كيان إيه؟ كيان واحد، لا يهودي ولا أممي. مفيش طبقات في كنيسة الله، مفيش جماعات في كنيسة الله، مفيش مجموعات في كنيسة الله. الشركة معا كيهود وأمم باعتبارهم أهل بيت الله. طب شكل البيت إيه؟ يلا تاني نقراها، بيقول في عدد 18 أو عدد 20، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، أي الأساس الذي وضعه الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا. كلمة مركبا معا فأصلها اللغة يعني متشابكا معا، في نوع من البناء البنا الحكيم يشبك الطوب في ايه؟ في بعضه كده، بحيث ان تلاقي ايه؟ حجر شابك في حجر شابك في حجر متشبك. او احنا باعتبارنا حجارة حية اتبنينا في البناء المركب، بس هذا البناء المركب ينمو. قولوا معايا ينمو ايه؟ كلمة معا دي ينمو ايه؟ معا. كلمة معا هي المفتاح، كلمة معا، لان من يوم الخمسين والكنيسة المفروض معا، وكانوا يواظبون معا. معا يعني في انسجام، يعني في التصاق، يعني ما فيش فوارق. خلاص حائط السياج المتوسط اللي يفصل بين اتنين اتشال، والحجاب اتشال، ما ينفعش يكون في حوائط تفصل شعب الله. ارجع لبتوع كورنثوس اللي كانوا خايبين قوي في الموضوع ده، عملوا اربع غرف في الكنيسة، اربع غرف، وقالوا الغرفة دي بتاع بولس، والغرفة دي بتوع أبولوس، والغرفة دي بتاع صفا، اما بقى الغرفة دي بتاع، وكل غرفة يفصل بينها عن التانية حيطة. فعملوا حوائط، فريق بولس، فريق بطرس، فريق أبولوس، فريق المسيح، فرق اليهود، الأمم. يا أحبائي الكنيسة عبارة عن بيت الله، وبيت الله كله حجارة متراكبة معا تنمو معا. لو رحت بعد كده بقى البطرس الأولى صح 2 بيقول إيه؟ الذي استأتون إليه. وهنا لازم يركز لنا على الغرض، مين الغرض اللي بنجيله؟ الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا. لإيه؟ يلا قولوا معايا، لإيه؟ لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. حد فاكر لما قلنا إن الكنيسة باعتبارها جسد فيها شركة اسمها شركة الإيه؟ شركة الجسد. طب مطلوب من الأعضاء إيه؟ قبول أحدنا الآخر. طب الكنيسة باعتبارها بيت فيها شركة إيه؟ شركة الكهنوت. يعني شركة الكهنوت؟ يعني الكنيسة باعتبارها بيت الله، الله عايز يشوف المؤمنين عندما يجمعوا معا جايين وهم في شركة معا لتقديم العبادة باعتبارهم كهنوت مقدس. احنا كلنا كهنة، بس بنبقى كهنوت لما نجمع معا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بإيه؟ بيسوع. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن ما فيش حاجة اسمها الإنعزالية، فيش حاجة اسمها هقعد في البيت ومليش علاقة بقى بالجماعة دول، تعبوني الجماعة دول، تعب. بص الواحد تعب تعب وسط الجماعة ديت، يعني الواحد بيدخل يتكدر ويطلع مش عارف إيه. طالما الواحد يدخل متكدر يعبد فين؟ يعبد فين؟ يعبد في البيت يا عم. والحمد لله دلوقتي القنوات الفضائية يعني على تقفل ده وتفتح ده وتشوف ده وتخلص ده. هل ده ينفع يا أحبائي؟ الكهنوت المقدس عندما نجمع معا في شركة، في شركة، الشركة تقتضي ان احنا كلنا رايحين لغرض واحد الذي استأتون اليه، واحنا جايين كمان في العبادة احنا جايين عشان غرض واحد باعتبارنا كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية. عبرانيين 13:15، فلنقدم به لله في

كل حين ذبيحة. انت عايز تقعد في البيت تاخد راحتك بينك وبين الرب، امين، دي حاجة تاني، بس ما تكونش عادتك في البيت رفض للجماعة واقصاء ما فيش حاجة اسمها تقعد في البيت وتسيب الجماعة. ما فيش حاجة اسمها طالما الواحد تعبان اسهل طريق تهرب بيه من المشاكل انك تاخد لك جنب في البيت، او تاخد لك اتنين تلاتة وتفصل نفسك وتقول خلينا احنا مع بعض كده. يا احبائي، الكنيسة بيت الله، والكنيسة نجمع فيها نمارس فيها الشركة في الكهنوت المقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع. ليه؟ انتم معايا طبعا. لكن كمان الكنيسة باعتبارها بيت الله عايز يقول لنا الله لا للفوضى، لان ده بيت مين ده؟ حد فينا يقبل الفوضى في بيته؟ حد فينا يقبل التشويش في بيته؟ ده انت لما بترجع تلاقي الدنيا متبهدلة في البيت بتبقى قاعد مش طايق نفسك. الله يريد أن يرى النظام والترتيب واللياقة في بيته، وإحنا علينا دور في الشركة لنحافظ على اللياقة والترتيب في بيت الله. ببيتك طليق الإيه؟ يعني إيه الموضوع ده؟ يعني ما ينفعش كل واحد فينا يبقى عنده رأي، ما ينفعش كل واحد فينا يبقى واخد السفينة في ناحية والتاني واخدها في ناحية. إحنا جايين عندنا انسجام في الفكر وعندنا غرض واحد، ولما الكتاب يقول كلمة الكل يقول على العين وعلى الإيه؟ ترتيب بيت الله بهذا الشكل، العبادة بهذا الشكل، القبول بهذا الشكل، العزل بهذا الشكل، الكل يقول على العين وعلى الإيه؟ الآراء المختلفة والمتنافرة في كنيسة الله لا تعبر عن قداسة بيت الله ولا تعبر عن الشركة. ما فيش حاجة اسمها فوضى في بيت الله، ببيتك طليق القداسة. كمان عايز أقول حاجة في الحتة دي، اللي رايحين عشان يقدموا كهنوت أو يقوموا بالكهنوت رايحين يقدموا الذبائح لمين؟ لمين؟ طبعا هقرأ الآية تاني ورتبوا لي كده الأفعال. يلا كونوا أنتم أيضا، قولوا معايا كده، مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا. ليه؟ مش باين قدامكم شكله، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. يعني احنا كهنوت لتقديم ولا كهنوت لأخذ؟ لتقديم. هناخد، ما تستعجلوش، هناخد. حد يقول يعني ما نروحش الكنيسة عشان ناخد؟ هناخد، هتتعزى وهتفرح وهتتعلم وكل حاجة، بس احنا رايحين الأول عشان ايه؟ تقديم. طب قدام الله احنا عاملين ايه في هذه الأيام؟ احنا رتبنا الأولويات، مين أولا، الله ولا الإنسان؟ احنا بنروح بناء على أنا هاخد ايه. مين النهاردة في الاجتماع؟ فلان. لا نروح. علان؟ لا ما نروحش. مين الخادم اللي جاي؟ فلان. اه نروح. علان؟ لا ما نروحش. فبدأت أقيم هروح ولا مش هروح بناء على أنا هاخد ايه، أنا هستفاد ايه. مين الأول هنا، أنا ولا الرب؟ لتقديم، لتقديم الله أولا، الله أولا. أروح للجزء الأخير عشان وقتكم. إحنا شفنا الكنيسة إيه أول حاجة؟ جسد المسيح. والكنيسة إيه كمان؟ بيت الله. تعالوا شوفوا بقى الكنيسة عائلة الله. مين اللي اتكلم عن العائلة؟ يوحنا. بصوا بيقول كلام جميل يوحنا، هروح معاكم في الشركة بين أولاد الله في يوحنا الأولى الأصحاح الأول، نقرأ من العدد الأول. الذي كان من البدء، الذي سمعنا، خدوا لكم، ما قالش الذي كان في البدء، لكن الذي كان من البدء. الذي كان في البدء ده بيتكلم عن أزلية المسيح. الذي كان من البدء بيتكلم عن بدء مجيء المسيح بالجسد، والرسل اللي شافوه بقى بعينيهم ولمسوه بأيديهم. الذي كان من البدء، الذي سمعنا، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت، كيف أظهرت الحياة؟ الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت. من هو الحياة الأبدية؟ شخص المسيح. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شريك معنا. وأما شريكتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
الرسل يتكلم

قاموا عن شركتهم وبيشوفوا الشركة مع الآب ومع الابن، وعايزين المؤمنين يمارسوا الشركة أيضا معهم. بصوا، مهما تكلمنا ومهما عملنا مؤتمرات عشان نتأمل في العبارة دي، هذه العبارة أعمق بكثير من أن نصل إلى أي حدود لها. مين فينا يقدر يتخيل جو الشركة مع الآب ومع الابن؟ واحد شبه وقال طيارات، شلالات تتجه من قلب الله إلى الابن، تقدير ومحبة، وطيارات وشلالات تتجه من قلب الابن لله، تقدير ومحبة. الآب بيحب الابن والابن بيحب الآب، وإحنا واقفين في النص، ناخد نصيبنا من الطيار اللي جاي من الآب للابن، وناخد نصيبنا من الطيار اللي جاي من الابن للآب. شركتنا نحن مع الآب ومع ابنه، مع تقدير الآب للابن ومع طاعة الابن للآب، في نوع من الشركة. طب مين مدعو لهذه الشركة؟ مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كل المؤمنين مدعوين لهذه الشركة. شوف معايا عدد 6 بيقول ايه بعد كده، أو عدد 4 بيقول: ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا، وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. طبيعة الله نور، الله اللي احنا في شركة معاه طبيعته نور، وما ينفعش نمارس الشركة واحنا في الضلمة. إذا ظهر مننا أعمال ضلمة، ده برهان على أننا لسنا أصلا في النور. بص، يوحنا مش بيتكلم على الأجزاء الرمادية اللي هو إيه بين البنين، يوحنا ما عندوش بين البنين، يا أبيض يا أسود، يا مولود من الله وفي النور، يا إما مدعي ونسلك في الظلمة. فبيكمل كلامه يقول في عدد 6، اقروا معايا بقى: إن قلنا أن لنا شريك معه وسلكنا في الظلمة، نعمل إيه؟ نكذبه ولسنا نعمل الحق. أنا ليا شريك معاه بس عايش في الظلمة. كذاب، قول اللي تقوله، أعمالك تبرهن إن كنت في شركة معاه ولا لا. تسلك في الظلمة، برهنت أنك لم تكن أصلا في النور. فيوحنا مش بيجامل في الحتة دي خالص. وعلشان أوفر علينا وقت، هقرأ 3 مواقف يوحنا بيحطهم قدامنا باعتبارنا عائلة الله. نعمل إيه وإحنا عائلة الله في شركة بينا؟ نعمل إيه؟ طلعوا معايا يوحنا الأولى 3 عدد 15 و16، بيقول في عدد 15: كل من يبغض أخاه فهو إيه؟ فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. عدد 16: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. بصوا يا أحبائي، جسد المسيح، بيت الله، عائلة الله، كل ده الكنيسة. جسد المسيح في شركة الجسد، بيت الله في شركة في الكهنوت، وينبغي أن تكون هناك قداسة، لكن عائلة الله في شركة في الحياة. نفس الحياة اللي فيكي هي اللي في أختك، ونفس الحياة اللي في أخوك هي اللي فيك، اللي اسمها الحياة، اللي احنا شركاء الحياة. بس خلي بالكم، العلامة التي تميز أننا من أب واحد، مولودين من أب واحد، هي المحبة الأخوية. لو عديتوا كلمة المحبة الأخوية في الكتاب، الفيلادلفيا جاي حوالي 8 مرات، ورقم 8 في الكتاب ده رقم البداية الجديد، الخليقة الجديد. وكانوا عايزوا ليه؟ المحبة الأخوية لا تجدها في الشارع، لا تجدها في العالم، لكن تجدها في كل من ولد ولادة جديدة، اللي اتولدوا من نفس الأب، اللي اتولدوا من الله، بتربطهم محبة اسمها المحبة ليه؟ الأخوية. طب نعمل ايه بالمحبة الأخوية؟ ما تبغضش أخوك، لأن من يبغض أخاه فهو. المحبة مش حيادية على فكرة، المحبة هي محبة نشيطة، مش بس ما تعملش شر بأخوك، لكن المحبة تدفعك أن تضع نفسك لأجل أخيك. عدد 16: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل، يعني المفروض، المفروض أن احنا نضع نفوسنا لأجل الإخوة. أقل شيء يا أخي، أقل شيء، لو مش هتحط رقبتك مكان أخوك، أقل شيء ما تأذيش أخوك، أقل شيء

أقل شيء لو مش هتموت لأجل أخوك على الأقل ما تأذيش أخوك، لأن من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. طب روحوا العدد 17 و18 من نفس الأصحاح، أصحاح 3 بيقول إيه؟ يلا اقروا معايا كده. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. ده امتحان لنا كلنا، امتحان المشاعر المغلقة، امتحان العواطف الناشفة الجافة عندما نرى احتياجات إخواتنا. آخر حاجة عشان الوقت، في يوحنا الأولى 5:16 وأختم بيها. بيقول في يوحنا الأولى 5:16، اقروا معايا الآية كده، هي آية واحدة. إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلبه. يعني يطلبه يصلي وبعدين فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. إيه موضوع خطية للموت وخطية ليست للموت؟ معروف أن في بعض المؤمنين اللي هم صاروا عبيدا لخطايا معينة واستمروا في هذه الخطايا، وبعد إجراءات تأديبية من الرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ما زالوا مستمرئين ومستمرين في الخطية، فحطوا نفسهم تحت القضاء الإلهي. من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون إيه؟ مرضى. في مؤمنين وصلوا نفسهم للقضاء الإلهي إن بعد مرضى كثيرون يرقدون وهم على مشارف الموت تحت التأديب. بعض المؤمنين المميزين يقولوا بس ده فلان ده استنفذ من الله كل وسائل العلاج، واضح ان المرض بتاعه ده ايه؟ مرض للموت تحت التأديب، اسمه خطية للايه؟ للموت. لكن بيقول ما تصلوش عشان دي. تعال اقول لك تصلي عشان مين. بيقول ان رأى احد اخاه يخطئ خطية، يعني ليست الموت، يعني زلة، يعني هفوة. تعمل ايه؟ انا اقولك تعمل ايه؟ اول ما الاقي خطيه ليست، اول ما الاقي اخويا بيعمل غلطه اصور وانشر او اكتب واذيع. مش ده اللي حصل؟ وده اللي بيحصل؟ مش ده اللي عمله ابن نوح لما راى ابوه عريانا وايه وراح شهر بيه؟ بص يا احبائي، بيقول اذا راى احد اخاه يخطي خطيه ليست للموت زل. عرفت عن اخوك زل، عرفت عن اخوك سقطه، تعمل ايه؟ يقول يطلبه، يعني يصلي، صلي لأجله. اوعى تاخد دور العدو في الشكاية على أخوك، لكن اقف قدام الرب وصلي وتذلل لأجل أخيك، لأجل سقطة أخيك، فيعطي حياة للذين يخطئون ليس للموت. هو ده كمان دور علينا تجاه بعضنا البعض. طبعا طبعا. واعلموا أن من رد خاطئ عن ضلال طريقي، لما ترد أخوك عن ضلاله، لما تصلي لأجله، أنت بتنقذ نفسا من الموت. يا أحباء، إحنا محتاجين نقف كتير قوي قدام الأمور دي. أرجع معاكم ونصلي مع بعض. الكنيسة جسد المسيح، والكنيسة بيت الله، والكنيسة عائلة الله. وإحنا جسد المسيح مطلوب يكون عندنا قبول كل أعضاء جسد المسيح أحدنا للآخر، واحنا بيت الله مطلوب مننا يكون عندنا قداسة، ببيتك طليق القداسة. واحنا أولاد الله في عائلة الله مطلوب مننا يكون عندنا المحبة الأخوية. خلونا احنا قاعدين نغمض عينينا لحظات، وإذا كان الرب تكلم لقلب حد فينا قل له أشكرك لأجل صوتك، أشكرك لأجل كلمتك الفاحصة. كلنا في الموازين إلى فوق يا رب، نحتاجك ونحتاج شغل عمل روحك فينا يجمل فينا. عايزين نعيش الصورة الكتابية المرسومة في الكتاب التي تلذ قلبك إلى أن نصل إليها كاملة عندما تأتي وتأخذنا. يا رب يسوع المسيح نشكرك لأجل الكلمة الفاحصة الكاشفة، فهي نافعة للتوبيخ وهي نافعة للتقويم والتأديب. ونحن نعترف أمامك

أننا نحتاج إلى التقويم والتأديب، نحتاج كجماعات وكعائلات أن نرجع إلى السبل القديمة، إلى منابع الكلمة، أن الكلمة تكون حكم وسيد على حياتنا ومسالكنا يا رب. وكل نفسي حافظا إني ضعيف يا معين، لاسمك كل المجد. آمين.

سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع، قدني فتكلاني عليك كي أخدم الجموع. كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قدس والفعال حتى أرى يسوع. ساعدني يا رب أكون خدام إخواتي، ساعدني أكون باللي اديتهوني أكون لإخواتي يا رب.

تعالوا نختم واحنا واقفين بعددين في ترنيمة بتقول كده: وحبه يملأ قلبي لذاك أحب الجميع وأعكس نور خلاصي وبشرى الفداء أزيع. وأعمل اللي أنت عايزه يا رب، مشروعك يتم من خلالي، أحب الآخر، أقدم للآخر. سلام يسوع.

قل له شكرا لأجل مشروعك، عايزنا جسد واحد، عملتنا بيت وعيلة عشان نحب بعض، نقدم لبعض، نكرم بعض، نقدر بعض، نصلي لأجل بعض. اديني أحب يا رب إخواتي بمقدار الطاقة الكبيرة اللي كل يوم بتزداد حبي ليك، وأشوف حبك لأجلي وأحب إخواتي بهذا المقدار. قول يا رب ساعدني، ساعدني أقدم إخواتي، مش أقف على كل غلطة لكن أرفعهم في صلوات، أسندهم، أكون داعم ليهم. قل له ساعدني وسامحني على كل وقت أنا ما كنتش فيه بقدم محبتك ليهم. فرصة

لينا كلنا نرفع صلاة، وأي حد في وسطينا يقدم طلبات لأجل الرب، وإحنا بنقول له يا رب نفسنا نحب إخواتنا أكتر.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. سعداء جدا نكون معا ونحن ندرس كلام الله الكتاب المقدس. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج أصحاح 25، وسنبدأ من حلقة اليوم في دراسة خيمة الاجتماع. ربما أول مرة تسمع هذا المصطلح خيمة الاجتماع، مش عارف هو إيه، يمكن سمعت المصطلح ده ومش عارف إيه هي خيمة الاجتماع اللي جت في العهد القديم، غرضها إيه، بتتكون

0: من ايه، موادها ايه، الخامات ايه، كل ده هنتكلم فيه في الحلقة ديت والحلقات اللي جاية إن شاء الرب. هندرس مع بعض خيمة الاجتماع ما هي وما هي مدلولاتها في ضوء العهد الجديد. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 25 يبدأ لنا قسما جديدا في أقسام سفر الخروج، ادينا عنوان ليه.
1: هذا قسم جديد بيكلمنا عن مسكن الله على الأرض اللي هو خيمة الاجتماع. هنقرأ عن خيمة الاجتماع بدءا من هذا الأصحاح لغاية أصحاح 31، وبعدين هنلاقي ما يمكن أن نعتبره بين قوسين أصحاح 32 33 34 خطية الشعب وعبادتهم للعجل الذهبي، وبعدين هيكمل لنا كلام عن خيمة الاجتماع من أصحاح 35 وطالع.
0: تمام. بداية حضرتك قلت مسكن الله على الأرض، خيمة الاجتماع، ربنا ناوي يسكن في وسط الشعب.
1: تمام.
0: فكرة أن ربنا يأتي ويسكن في وسط الشعب بتكلمنا عن إيه في قلب الله؟
1: هو عبر عن ذلك في سفر الأمثال، لذات مع بني آدم. ولما نرى الكتاب المقدس من أول صفحة هنكتشف أن الله فعلا بيحب الإنسان، فخلق الإنسان بس بعد ما جهز له كل حاجة. يعني لم يخلقه في الأول، لكن آخر حاجة خلقها. ونعرف كمان أنه كان يزور آدم باستمرار، بدليل أن آدم بعد الخطية والسقوط تحاشى، وأول ما سمع صوت الرب الإله اختبأ خلف شجر الجنة. لكن مع ذلك استمر الله على تواصل مع الشعب، مع المؤمنين، فكان يظهر لإبراهيم، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم، ظهر ليعقوب، ولكن ما نقراش على الإطلاق إنه سكن مع أحد. هنا حنلاقي أول بيت لله، إنجاز أن نقول أول مكان الله يسكن فيه مع البشر، لأن الله بيحب الإنسان.
0: ليه ربنا ما قالش لموسى فكرة بناء هذه الخيمة قبل قصة الخروف الفصح وعبور البحر الأحمر؟ ليه أجلها لغاية ما الشعب خرج؟
1: الله عنده ترتيب، وما فيش سكن لله إلا بعد أن يتم الفداء أولا. يعني لماذا لم يسكن الله مع القديسين الأفاضل بتوع سفر التكوين؟ لأن الفداء لم يكن قد أعلن بعد في سفر التكوين. في كلام عن الخطية، في كلام عن حاجات كتيرة، لكن لم فكرة الفداء لم ترد في سفر التكوين، ولم يحدث الفداء إلا في خروج 14، وبعدين في خروج 15 جاءت الترنيمة اللي فيها أعلن موسى مقدما مسبقا باعتباره رجل الله اللي عنده فكرة الله، هذا إلهي فأعد له مسكنا، زي ما جيت في الترجمة السبعينية.
0: طبعا وسفر التكوين هو سفر العلاقة مع الله الفردية.
1: أيوة،
0: ربنا بيتعامل مع أفراد، لكن صحيح. سفر الخروج ولادة أمة. طيب. ربنا هيسكن في وسط الأمة.
1: تمام
0: تمام. اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. سؤالي عن هذه الأجزاء، السؤال الأول: ليه ربنا عايزهم يقدوا يقدموا؟ ليه لازم الشعب يقدم علشان يصنع مسكن لله؟
1: يعني احنا عارفين ان الشعب قعد عقود كثيرة عبد مسخر، يعني يشتغل من غير أجرة، لكن ربنا عوض هذا الشعب الذليل تعويضا كاملا مجزيا، زي ما قال لإبراهيم: يخرجون بأملاك جزيلة. ودايما السباق والبادئ هو الله. يعني ما ينفعش أنا أسبق ربنا وأديله، لأن منه وبه وله، من سبق فأعطاه فيكافأ.

0: كده الله أداهم الحرية والخلاص، أداهم الأملاك الجزيلة اللي خرجوا بيها من أرض مصر، والرب يريد إن نرد عليه الصدى. فعشان كده بيقول تقدمون. نفس الفكرة لما جه داود يبني الهيكل في المستقبل اللي بناه سليمان، قال التعبير ده: لأن منك الجميع ومن يدك وأعطيناك. إذن الله أولا يعطي ثم بعد ذلك تبقى لينا فرصة أن احنا نأخذ. لما تشوف التعليم روحيا في رسالة روميا من أصح 1 لغاية 11، الله بيدي تبرير وحرية. يجي في أصح 12 يقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفات الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية.
1: تمام. عدد 8 يتكلم عن الغرض: فيصنعون لي مقدسا لأسكون في وسطهم. لكن عدد 9 يتعرض كثيرا لهجوم من المشككين، يقول: موسى أخذ تصميم خيمة الاجتماع من المعابد المصرية التي رآها أثناء تربيته في قصر فرعون، دار خارجية وقدس وقدس أقداس. نرد عليهم نقول لهم إيه؟
0: يعني لما يقول لنا أنا في عدد 9 بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن، ولما نرى في الرسالة إلى العبرانيين عدة مرات أنه عمل خيمة الاجتماع على مثال ما هو موجود في السماوات، فإحنا عارفين أن الشيطان كان له وما زال له حتى اليوم قدوم دخول إلى حضرة الله، كما نفهم من سفر أيوب وكما نفهم من رؤية أصح 12. فإيه المشكلة أن يكون الشيطان اللي شايف الصورة هناك في السماء أراد أو أوحى بها إلى الجنود بتوعه عشان يعملوا حاجة مشابهة؟ والشيطان كما تعلمنا من العرافين والسحرة أبو التقليد، يحب أن يقلد. لقد قاوم ينيس وينبريس موسى، مش إنهم يلاشوا ويبطلوا عمل موسى لكن يقلدوا.
1: تمام. أخ يوسف، فكرنا بالأسماء التي أطلقت على هذه الخيمة على صفحات الكتاب، أسماء هي؟
0: يعني من ضمن الأسماء خيمة الاجتماع أشهرها، خيمة الشهادة، المسكن، وأيضا بيت الله.
1: تمام.
0: يعني دي أهم الأسماء.
1: تمام. أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: حيات كنا محتاجين ناخد فكرة عامة عن شكل الخيمة وأقسامها إيه وإيه القطع اللي موجودة جواها.
1: تمام، تفضل يا خيوس.
2: يعني بداية أنا أحب أعيد وأفكر المشاهد إن إحنا قلنا إنها خيمة، وليه ربنا ما عندوش يعني فلوس يعمل بيت عظيم طالما الشعب في الغربة؟ الله يحب أن يكون أيضا مع شعبه متغرب.
1: تمام،
2: هم بيتنقلوا من مكان لمكان والرب برضو بيتنقل من مكان لمكان، لكن هنا في عدد 8 تصنعون لي مقدسا، وكأن الرب أراد أنه يحسسهم أن البيت بتاعي مش زي أي بيت، ينبغي ببيتك تليق القداسة، مش كده سماه مقدس. خيمة الاجتماع بمعنى أنا عاوز ألم ولادي، أب عاوز يلم ولاده، عشان كده فين نتقابل مع بعضنا؟ في خيمة الاجتماع اللي اسمها خيمة الشهادة للآخرين نشهد عن هذا الإله. خيمة الاجتماع أيضا كانت مقسمة تقسيما إلى 3 أجزاء: الدار الخارجية، ثم القدس، ثم قدس الأقداس. في داخل هذه الخيمة 7 قطع: في الدار الخارجية قطعتين اللي هي مذبح النحاس والمرحضة النحاسية. ندخل إلى قدس هنلاقي 3 قطع: المائدة، المنارة، ومذبح البخور. ندخل إلى قدس الأقداس نجد قطعتين اللي هي التابوت وغطاء التابوت. يبقى في الدار الخارجية قطعتين، في قدس الأقداس قطعتين، وفي القدس 3 قطع. والجميل إنك وانت باصص من فوق ترى مشهد الصليب أو علامة الصليب.
1: صحيح.
2: فكأنك ترى الصليب، وده أساس كل البركات اللي الرب قصدها لشعبه.
1: تمام، ممكن تاخدنا في رحلة نبتدي ندخل كده الخيمة من أول

0: للدار الخارجية لغاية ما نشوف مع بعض شكلها إيه وأقسامها إيه.
1: يعني يلفت النظر الستائر البوص المبروم الأبيض ده اللي حوالين داير كانت خيام الإسرائيليين في ذلك الوقت جلود يعني شكلها وحش، بينما خيمة الاجتماع كان يميزها البياض، الطهارة، النقاء، القداسة.
0: تمام.
1: هنا مذبح النحاس واضح أنه كبير وواضح أنه النار طالعة منه وما كانتش تطفئ النار ليلا ونهارا. بعد مذبح النحاس في المرحضة النحاسية اللي هيدخل إلى القدس لازم يعدي على المرحضة.
0: مذبح النحاس اسمه كمان مذبح المحرقة.
1: بالضبط. لأن أهم ذبيحة كانت تقدم في المحرقة فسمي مذبح المحرقة. اللي بعديه ده المرحضة النحاسية للاغتسال منها. بعد كده هنلاقي ستارة نمرة 2 تدخلنا إلى داخل القدس.
0: القدس ده المسكن الأول.
1: القدس ده يسمى المسكن الأول، وفي ثلاث قطع اللي احنا قلنا عليهم، المائدة عن اليمين والمنارة عن اليسار، وفي الأمام مذبح البخور. وأفتكر واضحين في الصورة اللي قدامنا على المائدة في 12 رغيف، بالنسبة للمنارة في 7 شعب.
0: كلمنا يا أخي يوسف عن الألواح، ألواح المسكن اللي احنا شايفينها.
1: مهمة أوي الألواح دي، لأن كل لوح منها مؤسس على قاعدتين من فضة، يعني هما خشب صمت مغشى بالنحاس مؤسس أو موضوع على قاعدتين من فضة. لماذا قاعدتين من فضة؟ لأن احنا لا نؤسس إلا على موت المسيح وقيامته الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فكل واحد من الأعمدة مؤسس على عمودين من الفضة.
0: أدي كده المنارة،
1: دي المنارة اللي هي من 7 شعب، واللي في الوش ده هناك مذبح البخور أو المذبح الذهبي، ده كان كله ذهب، بينما المذبح الخارجي اللي هو مذبح المحرقة كان نحاس، يسمى المذبح النحاسي أو مذبح المحرقة.
0: ده مذبح البخور أو مذبح الذهبي.
1: تمام.
0: ده قبل الحجاب مباشرة.
1: اللي احنا شايفينه دلوقتي ده الحجاب، لما ندخل من وراء الحجاب احنا ندخل يعني في الصورة، لكن
0: تمام.
1: كانش حد يقدر يدخل في العهد القديم
0: تمام.
1: تحت طائلة
0: وعليه كروبيم، عليه رسم كروبيم،
1: رسم كروبيم. تتذكر يا أخ عيات ان عزية وهو ملك دخل الى القدس فضرب بالبرص وحدثت
0: تمام.
1: زلزلة.
0: ده قدس الأقداس،
1: ده دخلنا الى جوه قدس الأقداس، ده التابوت وواضح عمود الشكينة او سحابة المجد. وكان جوه التابوت في 3 حاجات: عصا هارون التي أفرخت أهي موجودة على الأرض، لوحاء الشريعة موجودين هنا، ثم قسط من المن يحفظ في أثناء طوال فترة تغرب الشعب في البرية.
0: ده الحجاب مرة تاني،
1: مفروض يعني الصور دي كروبين.
0: الألواح حضرتك فكرتين أن هي تمثل المؤمنين.
1: أيوة.
0: خشب صنط لكن مغشى بالذهب.
1: بالذهب. بالصنط.
0: وعلى قواعد من فضة الفداء.
1: تمام. تمام.
0: مائدة خبز الوجوه عليها 12 رغيف.
1: أيوة.
0: كانت توضع كل يوم سبت لإشباع قلب الله، وبعد كده ياخدوها الكهنة علشان
1: تمام.
0: يأكلوا طعام الله.
1: تمام.
0: دي كاساتها.
1: يعني ما يشبع الله يشبع الكهنة.
0: تمام. خروج بعد كده طبعا ده الستار رقم 2 او الباب رقم 2 اللي دخل على القدس اللي قدامنا ده.
1: يعني هو في 3 ابواب، باب يدخل الدار الخارجيه، والباب الثاني يدخل القدس، والباب الثالث اسمه الحجاب ويدخل الى قدس الاقداس.
0: كده احنا طالعين الدار الخارجيه مره تانية.
1: تمام. وصلنا المذبح النحاس الذي لا تطفئ النار عليه ليلا ونهارا، لكن كل ده يصور لنا بصورة باهتة جدا قيمة المسيح وعمله على الصليب دائمة الأثر.
0: تمام. أخ يوسف، محتاج حضرتك تديني فكرة عن الأدوات المستخدمة في الخيمة. يعني واضح أنه قال له هيجيبوا خشب صنط وهيجيبوا ذهب وهيجيبوا فضة وهيجيبوا بوص مبروم، يعني في أدوات هتستخدم في الخيمة.
1: قصدك مواد يعني.
0: مواد بالضبط كده. فإحنا عايزين حضرتك تدينا فكرة برضو، ممكن تكون باينة على الشاشة أكتر.
1: طيب.
0: وتدينا فكرة عن تمام. الأدوات والمواد التي تتكون منها الخيمة.
1: تمام. يعني هم في 15 حاجة الرب قال

0: لموسى قول للشعب اللي عنده الحاجات دي. وأنا بشوف إن مش كل الناس يمكن عندها ذهب، عندك فضة، يمكن ما عندكش لا ذهب ولا فضة، عندك نحاس، عندك زيت، عندك اسمنجوني. ففي هنا قائمة كبيرة بحيث إن ما حدش يقدر يقول أنا ما عنديش.
1: تمام.
0: كل واحد عنده. وقيل عن مريم أخت لعازر عملت ما عنده.
1: تمام.
0: حلو إن الواحد يعمل اللي عنده. فهنا قائمة. الذهب في خيمة الاجتماع يمثل البر الإلهي. لما يبقى الذهب نقي، لأنه مرات يقول ذهب مرات يقول ذهب نقي، لما يبقى الذهب النقي يشير إلى اللاهوت أو مجد الله. يبقى الذهب لوحده بر الله، الذهب النقي مجد الله أو اللاهوت. الفضة الفداء، النحاس دينونة الله غضبه على الخطية، الإسمنجوني لون السماء، لون السماء فيمثل لنا الرب من السماء، الأرجوان لبس الملوك عشان كده يمثل لنا المسيح كملك الملوك، القرمز لون الدم صورة لسفك الدم أو صورة لملوك إسرائيل الذين كانوا يلبسون القرمز، البوص المبروم الكتان المحترم قوي اللي كانت مصر القديمة مشهورة بيه. وأعتقد هم طبعا ما كانش عندهم مصانع في البرية، جابوه معاهم من مصر بوص مبروم، يعني حاجة محترمة للغاية. لغاية النهاردة على فكرة ما فيش مصنع في العالم يقدر يعمل إنتاج مصر القديمة في البوص المبروم.
1: صحيح.
0: بعد كده شعر الماعز بيكلمنا عن المسيح باعتباره النبي، فالأنبياء كانوا يلبسون ثياب الشعر زي إيليا وغيره. جلود الكباش المحمرة بتكلمنا عن تكريس المسيح وطاعته حتى الموت. جلود التخس، التخس ده حيوان بحري، الجلد بتاعه مش ظريف، مش حلو، يعني منظره مش حلو، لكنه يتحمل بشدة. صورة للمسيح الذي كان محتقر من الناس لكن الذي صمد أمام تجارب البشر. خشب الصمت هو خشب لا يفسد، هكذا ترجم في الترجمة السبعينية، يمثل لنا ناسوت المسيح القدوس الذي لم يفسد، حتى في القبر لم يفسد. بعد كده نقرأ عن خبز الوجوه، مسيح شبع شعبه. الأطياب بتكلمنا عن رائحة المسيح الذكية. الأعطار كمالات المسيح المتنوعة. الزيت الروح القدس. الحجارة حجارة الجزع والترصيد، جمال المؤمنين.
1: تمام، شكرا لأجل هذا الإيضاح اللي هيساعدنا وإحنا داخلين ندرس قطع الخيمة، نبقى عارفين كل خامة وكل مادة ترمز إلى إيه.
0: تمام،
1: شكرا. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: من أول عدد 10 ابتدى الكلام عن التابوت. ليه ابتدى الكلام عن التابوت مع أنه مش أول قطعة بنلاقيها في خيمة الاجتماع؟
1: لهذا السؤال كويس فعلا، لأن التابوت هو آخر قطعة نتقابل معاه وإحنا داخلين، لكنه أول قطعة تذكر. وأعتقد ده بيفكرنا بشخص يقال عنه أنه الأول والآخر. فالتابوت رمز جميل جدا للمسيح، والمسيح هو الأول وهو الآخر. يعني لو إحنا داخلين آخر حاجة نقابلها وهو بيوصفها لنا أول حاجة بيقولها لنا، دي حاجة. الحاجة التانية إن القطعة الوحيدة اللي فيها تيجي كلمة عدد في عدد 10 يصنعون تابوتا، ما تقالتش أبدا. يعني بعد كده وتصنع غطاء التابوت، لما يتكلم عن المائدة وتصنع مائدة، المنارة وتصنع منارة، إلا التابوت تصنعون. لماذا؟ لأنه بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، عشان كده تصنعون. التابوت كان مصنوع من مادتين مختلفتين، من معدن نقي جدا اللي هو الذهب النقي،
2: تمام،
1: وأيضا من خشب الصنط اللي احنا عرفنا من شوية. خشب الصنط ناسوت المسيح غير قابل للفساد، والذهب النقي لاهوت المسيح. طب هو المسيح لاهوت ولا ناسوت؟ المسيح لاهوت وناسوت بالإجماع عظيم.

0: هو سر التقوى.
1: الله ظهر.
0: ظهر في الجسد.
1: ممكن نشوف مع بعض منظر التابوت حضرتك وتقول لنا الخامات بتاعته ايه، مقاساته ايه، وايه الدروس اللي ممكن نتعلمها من التابوت؟
0: يعني التابوت كان اسمه تابوت العهد، تابوت الشهادة، تابوت الرب، تابوت الله، دي أشهر الأسماء اللي اتقالت عن التابوت. كان مصنوع زي ما فهمنا من خشب صمت مغشى بالذهب النقي. هنا المادتين المختلفتين الخشب والذهب بيكلمون عن طبيعتي المسيح اللاهوتية والناسوتية. مقاساته تلفت النظر، الطول ذراعان ونصف، العرض ذراع ونصف، الارتفاع ذراع ونصف. واخد بالنا ان في كل طول في حكاية النص. لماذا؟ كأنه عاوز يقول زي ما قالت ملكة التيمن،
1: هو
0: ذا النصف لم أخبر به. مدلوله المسيح ذو الطبيعتين، شكله كان زي الصورة اللي قدامنا توضح لنا، كان مجوف من الداخل، كان يوضع في داخله لوحاء الشريعة إتماما لقول مزمور 40 وشريعتك في وسط أحشائي، وكان في عصا هارون التي أفرخت، وكان في كمان قصة البن. دي المحتويات اللي جوه. والتابوت كان ليه قيمة مهمة قوي، انه من سنة الى سنة يدخل رئيس الكهنة الى قدس الاقداس، وعلى غطاء التابوت كان يضع الدم في يوم الكفارة العظيم.
1: اذا التابوت في حد ذاته يتكلم عن شخص المسيح.
0: صحيح.
1: وهو خشب صنط مغشى بالذهب النقي، طبيعتي المسيح، الناسوت الخالي من الخطية واللاهوت.
0: تمام.
1: في حاجة اسمها غطاء التابوت برضو هنشوفها مع بعض. أيوة. دلوقتي وحضرتك تعلق لنا عليها، ودي تاني قطعة جت في أصحاح 25
0: بالضبط. تاني قطعة اللي هي غطاء التابوت بيفكرنا ربطة التابوت بغطاء التابوت، لأن التابوت احنا عرفنا شخص المسيح، طب غطاء التابوت عمل المسيح.
1: تمام.
0: بلغة بولس الرسول لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا
1: يسوع المسيح،
0: يسوع المسيح اللي رمز التابوت. للتابوت وإياه مصلوبا
1: غطاء التابوت.
0: غطاء التابوت، عشان كده غطاء التابوت بقى كان كله ما فيهوش حاجة اسمها خشب صنط على الإطلاق، لكن كله مصنوع من الذهب النقي. طبعا مقاساته تتمشى مع التابوت، ففي الطول كان ذراعان ونصف، والعرض ذراع ونصف. مدلوله إيه؟ عمل المسيح وكفارته، لأنه كان على غطاء التابوت يضع رئيس الكهنة الدم. في كروبين زي ما احنا شايفين، بس الكروبين غير بتوع الجنة. بتوع الجنة مسكين سيف لهيب متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، ممنوع حد يقرب. دول مش عاملين كده ليه؟ لأن رئيس الكهنة كل سنة بيدخلوا معاه الدم، عشان كده هم بدل ما يبصوا لبرة للي يقرب، بيبصوا جوه لمكان وضع الدم اللي كان رئيس الكهنة بيعمله، بس كان يعمله لمدة سنة. بس جه بقى رئيس الكهنة الأعظم الرب يسوع المسيح، ودخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد
1: فداء
0: أبديا. عشان كده دي بنشكر ربنا على النعمة الكبيرة اللي احنا فيها.
1: يبقى احنا اللي فهمناه من حلقة النهاردة انه التابوت يتكلم عن شخص المسيح.
0: أيوة.
1: خشب صنط ناسوت بلا عيب.
0: أيوة.
1: وذهب نقي لاهوت. والحقيقة المسيح على الأرض هو الله الظاهر في الجسد.
0: صحيح.
1: وغطاء التابوت هو عمل المسيح.
0: تمام.
1: مفيش انفصال أبدا بين شخص المسيح.
0: تمام.
1: وعمل المسيح.
0: تمام.
1: غطاء التابوت هو نفسه كفر الذي قدمه الله كفارة.
0: صحيح.
1: تمام كده.
0: صحيح.
1: احنا نكتفي في حلقة اليوم بالكلام عن التابوت وغطاء التابوت، والحلقة الجاية إن شاء الله نبتدي الكلام عن باقي القطع التي تبدأ بالمائدة خبز الوجوه.
0: تلاحظ ان داخل التابوت كان فيه لوحي الشريعة التي تقضي على كل من لا يتممها بالموت.
1: تمام.
0: طب إيه اللي خلى الله يستحمل الشعب آلاف السنين يوم الكفارة ورش الدم على غطاء التابوت والكروبين في حالة سكون واستسلام؟ لأن الدم يكفر عن النفس.
1: تمام. حضرتك قلت أنه داخل التابوت لو حي الشريعة.
0: أيوة.
1: لكن كمان عصا هارون التي أفرخت وقص المن. في كلمة أخيرة، عصا هارون بتكلمنا عن إيه وقص المن بيكلمنا عن إيه جوه التابوت؟
0: عصا هارون بيكلمنا عن كهنوت المسيح، وقد ايه احنا محتاجين للمسيح في كهنوته لنا طوال سياحتنا في البرية. قصة المن بيكلمنا عن المسيح طعام شعبه، لا سيما المجتازين في البرية، هنوصل السماء وهنفتكر قد ايه ربنا علنا واحتملنا.

0: لنا وكان معانا بصورة رائعة، ودي حيبقى نصيبنا في السماء عندما نصل عن قريب.
1: شكرا يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، ربي يباركك. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: من بداية الحلقة عرفنا أنه كان على بني إسرائيل أن هم يقدموا التقدمات أو الخامات اللازمة لعمل خيمة الاجتماع، وإحنا علينا أن نتكرس للرب وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.
3: عرفنا أن التابوت يربز للمسيح، وكان مصنوع من خشب الصنط ومغشى بالذهب النقي. خشب الصنط ده خشب غير قابل للفساد وصورة لناسوت المسيح. الذهب النقي صورة للاهوت المسيح.
4: عرفنا كمان أن الله لذاته مع بني آدم، يعني هو من زمان كان بيحب يظهر لآدم وكان بيتواصل معاه وكان بيظهر لإبراهيم، لكن هنا أول مرة نلاقي أن الله ابتدى يسكن وسط شعبه، وده ما حصلش غير بعد الفداء، وطول ما الشعب كان متغرب الله كان بيحب يتغرب معاهم.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا خلوس، ربي يباركك. عزيز المشاهد، عرفنا في حلقة اليوم أنه كان هناك اشتياق ولذ عند الله أن يأتي ويسكن في وسط شعبه، وكانت الخيمة هي مكان سكن الله في وسط شعبه. لكن جاء العهد الجديد وقال لنا إنجيل يوحنا عن الكلمة. من هو الكلمة؟ الكلمة هو الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. المسيح جاء، الله وصل إلينا، المسيح ذهب إلى الصليب ومات. موت المسيح وعمل المسيح أشير إليه بغطاء التابوت. لم يأتي المسيح ليفعل معجزات ويصنع معجزات ويترك الأرض، لكن جاء المسيح لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل شيء. مات المسيح، وإن لم تؤمن أنه هو الله الظاهر في الجسد، وإن لم تؤمن أنه مات على الصليب لأجل خطيتك وخطيتي، فلن تنال حياة أبدية. نوال الحياة الأبدية بالإيمان القلبي بشخص المسيح باعتباره الله الظاهر في الجسد، وهو الكفارة العظيمة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيث نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، ولدينا اليوم موضوع جديد.
1: نعم يا كيث، سنبدأ اليوم سلسلة جديدة حول موضوع الوصايا العشر.
0: دعونا نشاهد الحقيقة مهمة الجزء الأول.
1: مشاهدي الكرام، إليكم سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة الحقيقة مهمة. اليوم سنبدأ سلسلة جديدة عن الوصايا العشر، لذا أريدكم أن تفتحوا كتبكم المقدسة على سفر الخروج الإصحاح 20 والعددين الأول والثاني، حيث نقرأ: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. عندما قاد موسى شعب إسرائيل للخروج من عبودية مصر نحو أرض الموعد، أقاموا لعدة أشهر عند سفح جبل سيناء، وصعد موسى إلى قمة الجبل حيث التقى بالله، والله بنفسه نقش على الحجر 10 كلمات نعرف

نعرفها بالوصايا العشر. أيها الأخوة الأحباء، هذا ما سنتأمل به في هذه السلسلة التي وضعت لها عنوان سلسلة الوصايا العشر، وسنتأمل بها بالتفصيل كل وصية على حدة. اسمعوا ما يقوله أشعياء في الإصحاح 40 والعدد 8: يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. الآن الوصايا العشر ربما هي أشهر آيات الكتاب المقدس. في وقت ما كانوا يعلقون لوحي الوصايا العشر في كل فصل دراسي في الحكومة في أمريكا، ولا تزال محفورة في الحجر في العديد من محاكمنا. هي مألوفة جدا لنا، لكننا نميل إلى التفكير فيها دائما بشكل سلبي، لأن معظمها يقال بسلبية: لا تفعل، لا تفعل. لكن الحقيقة هي أن هناك مبدأ إيجابي وراء كل واحدة من الوصايا العشر. في الأسابيع القادمة سننظر في هذه المبادئ الإيجابية. على سبيل المثال، الوصية الأولى يقول الله: لا يكن. هذا هو مبدأ الأولويات، ويجب أن يكون الله رقم واحد في حياتنا. عندما يقول في الوصية الثانية: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، هذا يعني أننا يجب أن نتفق ونعبد الله، لا الأشياء ولا الممتلكات المادية. لا يجب أن ننطق باسم الرب باطلا، وهذا هو ضبط النفس. اذكر يوم السبت لتقدسه، وهذا هو مبدأ تعلم الموازنة بين العمل والعبادة، بين المقدس والدنيوي. أكرم أباك وأمك، هذا هو مبدأ الاحترام. لا تقتل، هذا هو مبدأ قدسية الحياة. لا تزني، إنه مبدأ النقاء الأخلاقي. لا تسرق، هذا هو مبدأ الاستقامة. لا تكذب، هذا هو مبدأ الصدق. لا تشتهي، هذا هو مبدأ الاكتفاء، أن نكون مكتفين بما يعطينا إياه الله، وأن لا نشتهي ولا نطمع بما يملكه الآخرين. بعبارة أخرى، لا تحتاج أي تفسير. في بعض المحاكمات تكون الأدلة ساحقة جدا لدرجة أنها لا تحتاج إلى الجدل، الشيء يتحدث عن نفسه. وهكذا هي الوصايا العشر. لا يوجد أحد يستمع اليوم لا يفهم ببساطة الوصايا العشر، إنها تتحدث عن نفسها. لذلك رسالة اليوم ليست عن إحدى الوصايا بشكل منفصل، سنفعل ذلك في الأسابيع العشر القادمة، لكن رسالة اليوم هي رسالة تمهيدية. سأتكلم عن مفهوم الحقيقة وراء الوصايا. هذه الرسالة نادرة بالنسبة لي، لأنها ليست شرحا، إنها رسالة موضوعية بالكامل. وأعتقد أنها مهمة، لأنني مقتنع أن هناك شيء يحدث في ثقافتنا أسميه تسوس الحقيقة. ليس تسوس الأسنان، فهو سيء بحد ذاته، لكن الأمر أسوأ، إنه تسوس الحقيقة. وهناك الكثير من الناس في ثقافتنا اليوم يقولون إنه لا يهم ما تؤمن به، طالما أنك صادق في معتقدك، طالما أنك صادق مع نفسك، طالما أنك ثابت في قيمك ومبادئك فلا يهم ما تؤمن به. لكن الحقيقة هي أن ما نؤمن به يهم. معتقداتنا تحدد سلوكنا، وسلوكنا يحدد من نصبح وماذا نصبح. قناعاتنا تحدد سلوكنا، وسلوكنا يحدد شخصيتنا. هناك شيء واحد يتفق عليه الأمريكيون اليوم، سواء كنت ليبراليا أو محافظا، سواء كنت ديمقراطيا أو جمهوريا، سواء كنت متدينا أو غير متدين، أو مسيحي أو ملحد،

تقريبا الجميع في الثقافة الأمريكية يتفق على أن ثقافتنا في مرحلة التدهور الأخلاقي. القيم هي جوهر المعتقد، وهي ما نقبله كحقيقة. تقريبا كل مصدر إخباري يمكنك التفكير فيه قد كتب عن قضية انحطاط القيم. أصبح من المعتاد الآن رؤية مقالات عن فضائح سياسية، فضائح في عالم الترفيه، فضائح في عالم الرياضة، وفضائح في عالم الأعمال، وحتى فضائح في العالم الديني. إذا كان 80% من الناس يتفقون على أننا نعيش في زمن تراجع القيم الأخلاقية، فالسؤال لماذا؟ أعتقد أن السبب قد يكون أن مجتمعنا اختار أن يبني قيمه على أمرين: الراحة والبراغماتية. الراحة التي تقول هل هي سهلة؟ الناس يريدون في حياتهم الطريق السهل في الحياة. أما البراغماتية التي تقول هل تنجح؟ هل ينجح هذا في حياتك؟ هل يجعلك سعيدا؟ إذن هذا السؤال المهم في أيامنا. هذا هو التحول الكبير، ليس فقط دينيا في أمريكا بل اجتماعيا. لو رجعنا إلى الوراء 40 أو 50 سنة، تقريبا الجميع في أمريكا اتفقوا على أن الوصايا العشر هي أساس الحقيقة، وأن الكتاب المقدس صحيح. هذا لا يعني أن الجميع في أمريكا كانوا يحفظون الوصايا العشر أو يحاولون الالتزام بها، لكن هذا يعني أنهم اتفقوا على أن عدم حفظهم لها يعتبر انتهاك لحقيقة الله. لكننا الآن نعيش في ثقافة لا يبدو أنها قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ. نحن نعيش في ثقافة تقول لا شيء اسمه الصواب والخطأ. ما هو صحيح لي قد يكون خطأ لك، وما هو صحيح لك قد يكون خطأ بالنسبة لي. هذه النظرة للعالم نسميها ما بعد الحداثة، التي تقول إنه لا يوجد مقياس لتقييم الحياة. بمعنى آخر، لا يوجد حقيقة مطلقة. الحقيقة نفسها رفضت كمفهوم. لذلك إليكم المبدأ الأول: الحقيقة ثابتة ومطلقة وعالمية. قبل ما بعد الحداثة كانت هناك الحداثة في الحداثة. في الحداثة أجمع الجميع على المبدأ الذي أعطيته لكم، وهو أن الحقيقة ثابتة ومطلقة وعالمية. اسمع ماذا يقول يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 والعدد 17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. لكن كثيرون في ثقافتنا اليوم أيها الإخوة يقولون إنهم يؤمنون بصدق أنه لا يوجد شيء اسمه الحقيقة المطلقة، لذا لا توجد طريقة لاكتشافها لأنها غير موجودة. بدلا من ذلك، نحن من نخلق الحقيقة. يقول اللاهوتي الليبرالي إن الحقيقة تخلق بواسطة جماعة المؤمنين. إذا كنت مسيحيا، هندوسيا أو بوذيا، فلديك مجتمع إيمان معين، وهذا المجتمع من المؤمنين يبني حقيقتهم، وهم يبنون عاداتهم وقيمهم. وإذا كنت تنتمي إلى تلك الجماعة، فعليك أن تتوافق حياتك مع أعراف وقيم تلك الجماعة الدينية. لكن هناك في ثقافتنا من يقولون لا، الحقيقة لا تخلق من قبل المجتمع، سواء كان مجتمعا إيمانيا أو علمانيا، لكنها تخلق بواسطة الفرد. كل شخص يقرر ما هو صواب وما هو خطأ بنفسه، لذلك ما هو صواب بالنسبة لي قد يكون خاطئا بالنسبة لك، وما هو صواب لك قد يكون خاطئا بالنسبة لي. هناك 3 فلسفات منتشرة جدا في ثقافتنا تقوض الحقيقة. الفلسفة الأولى: الحقيقة تقوضها فلسفة الإنسانية. تقول الإنسانية أنه لا يوجد إله،
وأن الفرد هو مركز

نركز كل شيء، وربما لا ينبغي أن نسميها إنسانية، بل يمكن أن نسميها الفردية، حيث يقرر الأفراد ما هو الصواب وما هو الخطأ لأنفسهم. لهذا يقول الناس: لا تفرض علي الوصايا العشر، أنا أحدد الحقيقة، يجب أن أفعل ما يناسبني وما هو الأفضل لي. قبل عدة سنوات كان هناك استطلاع في وول ستريت جورنال، سألوا عددا من الرؤساء التنفيذيين: إذا واجهتك مشكلة أخلاقية من ستستشير؟ 3% قالوا إنهم يرجعون إلى كلمة الله، و44% قالوا إنهم يستشيرون أنفسهم، أي هم الحكم النهائي، أي هم من يحدد ما هو صحيح وما هو خطأ، لا يوجد معيار مطلق في نظرهم. الآن فكرة رفض وصايا الله والقول أنا المقاس لنفسي نسميه ما بعد الحداثة، لكنها ليست جديدة على الإطلاق. ملخص كل ما سبق هو أنه لا تفرض علي الوصايا العشر، لأن الصواب بالنسبة لي هو خطأ بالنسبة لك. تقول كلمة الله في سفر القضاء الإصحاح 21 والعدد 25: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. كان ذلك ما بعد الحداثة في العالم القديم، الجميع كان يفعل ما هو صحيح في عينيه، لم يكن هناك ملك أو سلطة تضع الأحكام أو المعايير، لذلك فعل الجميع ما حسن في أعينهم. الآن أيها الإخوة، القيم الأسمى أو العليا لثقافتنا اليوم هي أن نكون سعداء. يقول الناس: لا يهم إذا كان صحيحا، لكن ما يهم هل يجعلني أشعر بالرضا؟ ويقولون: أعلم أن الله لا يريدنا أن نعيش معا قبل الزواج، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. ويقولون: أعلم أن الله لا يريدنا أن نطلق، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. لقد أصبحت السعادة الشخصية الهدف النهائي للثقافة الأمريكية. لم يعد هدف الكثير من الوعاظ اليوم إعلان كلمة الله. أيها الإخوة، أنا أستمع إلى الكثير من الوعظ وأقرأ العديد من العظات، وأريد أن أكون صريحا معكم، هدف الوعظ الحديث ليس إعلان كلمة الله، بل العلاج النفسي والمساعدة الذاتية وتحسين الذات، مما يجعلنا نشعر بالتحسن تجاه أنفسنا. نحن نعيش اليوم في ثقافة لديها عقلية حقوقية وثقافة الفردية، والحق النهائي في أمريكا هو أن تكون سعيدا، لذلك يسعى الناس وراء ما يناسبهم، وهذه هي البراغماتية. لذا أول فلسفة تقوض الحقيقة هي الإنسانية أو الفردية، أما الثانية فهي العلمانية التي تقول إن الله غير ضروري. ليس الجميع في ثقافتنا ملحدين، بالتأكيد ليسوا كذلك. قرأت دراسة أجريت لأشخاص حول اختبار كشف الكذب، والأشخاص الذين قالوا إنهم ملحدون سئلوا: هل تؤمنون بالله؟ أجابوا بالنفي، لكن أظهر الاختبار أن 93% منهم كانوا يكذبون. هم يؤمنون بالله ويؤمنون بوجوده، وعندما يقولون نحن ملحدون فهم في الواقع يكذبون. قضية ثقافتنا ليست الإلحاد، لأن الغالبية العظمى من الناس يؤمنون بالله، لكنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم، ولا يريدون القيود التي يضعها الله على السلوك البشري. هذه هي العلمانية. لذا تم إزالة الله بشكل منهجي من ثقافتنا، وتم إزالة الله من مدارسنا. لقد أزيل الله من حكومتنا بطرق عديدة.

ويتم إزالة الله بشكل متزايد من نظامنا القضائي ومن الإعلام. لكن هذا لا يكفي البعض، نحن نعيش في مجتمع علماني واسع التفشي، وهناك من لا يكتفي بإزالة الله من مدارسنا أو حكومتنا أو محاكمنا، لكنهم يريدون إزالته من تاريخنا. لقد تأسست بلادنا على مبادئ الكتاب المقدس. لم يكن آباؤنا المؤسسين جميعهم نماذج للفضيلة، فهم لم يكونوا كذلك، ولم يعيشوا دائما وفقا للكتاب المقدس، لكن على الأقل كانوا يؤمنون بحقيقة الكتاب المقدس، أو كثيرين منهم صدقوا كما ترون بدون الحقيقة المطلقة. نريد أن نزيل الله ليس فقط من المستقبل بل حتى من الماضي. وبالنسبة للكثيرين لا يهم مدى انحراف أسلوب حياتهم طالما ذلك يجعلني سعيدا. إليكم المبدأ التالي: الحقيقة تقوضها فلسفة النسبية. تقول النسبية لا يوجد حقيقة مطلقة، كل شيء نسبي، لذا ما هو صحيح بالنسبة لي قد لا يكون صحيحا بالنسبة لك، وما هو صحيح بالنسبة لك قد لا يكون صحيحا لي. لا يوجد صواب أو خطأ واضح، كل شيء نسبي. كان ذلك وقت حيث كان الجميع تقريبا في أمريكا يتفقون على صحة الوصايا العشر، ولنكن صريحين، إذا انتهكوها كان هناك شعور بالذنب، لكننا خفضنا المعايير الأخلاقية لدرجة أن الناس يمكنهم العيش مع الخطية دون الشعور بالذنب. تكلم بولس عن ذلك في رسالة روميا، قال: إن ضمائرنا موسومة كما لو كانت محروقة بالحديد الساخن، أصبحت كالبشرة التي تكوى بالنار، أي بلا إحساس، لأننا خفضنا المستوى لدرجة أنه لم يعد مهما. الآن لنفترض أنك تقود سيارتك وقررت الذهاب إلى الطريق السريع، وبدلا من الصعود إلى الطريق الصحيح تأخذ المخرج الخطأ، وهناك حركة مرور سريعة تقترب منك ويبدأون بإطلاق البوق عليك ويصرخون: أنت تسير في الاتجاه الخطأ، وأنت تفتح النافذة وتقول: لا تصرخ علي. قد يكون هذا مخرج بالنسبة لك لكنه مدخل بالنسبة لي. أيها الإخوة، الأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون معا يقولون: لا تحكم علي، أنت غير متسامح، أنت ضيق الأفق. يقول البعض: أنا سأتعاطى المخدرات، أعلم أن هذا مخالف للقانون، لكن هذا ما يجعلني أشعر بالرضا. قد لا تستطيع التعامل مع ذلك في حياتك، لكنني أستطيع موازنة ذلك في حياتي. لا يوجد حقيقة مطلقة، لكن أي شيء يناسب أو ما هو مريح أو سهل لي. من غير المعقول القول أنه لا توجد حقيقة مطلقة، لأن عالمنا تحكمه قوانين مطلقة، قوانين فيزيائية مطلقة. يمكنك التسلق على سطح مبنى وتقول: أنا سأقفز من هنا وأخالف قانون الجاذبية. أنت تعلم ماذا سيحدث لك، إنه قانون لا يمكنك انتهاكه. نحن نصنع كراسي بناء على قانون الجاذبية. هناك حقائق مطلقة ليس فقط في وصايا الله، لكن في كثير من قوانيننا الخاصة. ماذا لو قلنا لا نريد أن يكون هناك قوانين مرورية، وأن لا يكون هناك خطوط على الطرق السريعة؟ ماذا لو لم يعد هناك إشارات ضوئية، ولم يعد هناك حدود للسرعة؟ يقول أحدهم: أنا أعلم أنك لا تريدني أن أقود سيارتي على سرعة 95 ميل في الساعة، لكني أشعر بالرضا عندما أقودها على سرعة 95 في منطقة مدرسية. ماذا إذا لم يكن هناك قوانين؟ ماذا لو قام جارك ببناء ورشة كبيرة
في حديقة

0: قدمته الخلفية وأخذ حوالي 20 قدم داخل حديقتك. ستقول يجب أن يكون هناك قانون، حياتنا تحكمها القوانين، الله يحكم الكون بالقوانين، هناك حقائق عالمية، لكننا نعيش الآن في ثقافة لم تعد فيها القيمة العليا هي الحقيقة بل التسامح. وأسوأ خطية في ثقافتنا هي أن نكون حكميين، وهذه خطية فظيعة. إذا فهمناها بشكل صحيح لقد أعدنا تعريف التسامح. في وقت ما كان هناك احترام وكرامة في تعاملك مع الآخرين حتى لو كانوا يختلفون معك، لكن الآن التسامح يعني أن كل فكرة هي صحيحة، وإذا لم تقبلها كحقيقة لديهم فأنت غير متسامح، مما أدى إلى التطرف وأدى إلى ثقافة الإلغاء. وهل تعلم كيف يؤثر على الدين؟ إنه يؤثر على التعددية ويؤدي إلى قول أن كل الأمور بخير. هناك قسيس يظهر على التلفزيون كما أفعل أنا ويعظ بأنه لا يوجد سوى طريق واحد إلى الله، ويقتبس كلام يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والناس يغضبون من ذلك. أنا شخصيا تصلني رسائل يقولون فيها: هل تقصد أن كل إنسان يمكن أن يذهب إلى السماء من أي ديانة كانت، كونه يعني بوذي أو أي ديانة أخرى لا يستطيع الوصول إلى السماء كونه بوذي؟ هذا ليس تسامح. من أنت لتحكم على الآخرين بناء على طريقتهم بالوصول إلى الله؟ فهذه حقيقة بالنسبة لهم. هذا يخلق التعددية التي تقول أنت ستذهب من هذا الطريق وأنا سأذهب من هذا الطريق ونحن جميعا سنصل معا. هذا النوع من التفكير غزا حياة الكنيسة.
1: كان هذا الجزء الأول من سلسلتنا الجديدة عن الوصايا العشر، حيث تكلمت عن ما بعد الحداثة.
0: نعم، ما بعد الحداثة هي رؤية للعالم حول كيفية تصفية المعرفة وكيف ترى العالم بشكل عام. قبل وجود ما بعد الحداثة كانت هناك الحداثة، وكان الجدل حول الحداثة هو كيف تكتشف الحقيقة. قال الفلاسفة: تكتشفها من خلال العقل، والعلماء قالوا: من خلال التجارب، المسيحيون قالوا: إنك يمكن أن تكتشفها من خلال كلمة الله. لكن الجدل الحالي حول ما بعد الحداثة ليس كيف تكتشف الحقيقة، لأنهم يقولون إن الحقيقة غير موجودة وأنت تخلق حقيقتك الخاصة. لذا ما هو صحيح بالنسبة لي قد لا يكون صحيحا لك أو لشخص آخر، لكن الحقيقة هي أن الحقيقة ثابتة وتظهر في كلمة الله. الحقيقة ثابتة بطرق كثيرة: 2 + 2 = 4، بغض النظر عن شعورك حيال ذلك لا تزال تساوي 4، والله لديه بعض القوانين الروحية الثابتة.
1: لقد تكلمت عن فكرة الحقيقة وما هو صحيح لك وما هو صحيح لي. أشعر أن الناس يختارون حقائقهم بناء على مشاعرهم وليس بناء على الحقائق.
0: نعم، ليس على الحقائق وليس بالضرورة على المشاعر، لكن على ما هو ملائم. وأنا أختار طريقة حياتي وأختار الطريقة التي تتناسب معي. نعم، بدلاً من محاولة أن تتوافق حياتنا مع الحقيقة المطلقة كاملة.
1: وما يحدث عندما تصبح الحقيقة أننا نعيش بدافع الراحة غير ملائمة، عندئذ نغير حقائقنا.
0: ما يحدث أن الناس يغيرون حقيقتهم لأن كل شيء نسبي، والأمر ليس فقط بين شخص وآخر بل هو نسبي.
1: صحيح، لابد أن هذا مزعج جداً، والنقطة التي أحاول إيصالها هي أن الأمر محبط للغاية. والشيء الذي يؤلمني التفكير الذي يقول أن الحقيقة نسبية، خاصةً

0: أننا واثقين أن المسيح مات من أجلنا وقام من أجلنا وغفر لنا.
1: صحيح، وهذا ما نراه في ثقافتنا، ونرى هذا التغيير في الثقافة، لكن ليس بشكل إيجابي، لأن الحقيقة تتغير على الأقل في أذهان الناس. والكتاب المقدس يقول الله هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد.
0: يا لها من نعمة. إذا كنت تشاهدنا اليوم وتجد صعوبة في بعض الأمور التي تحدثنا عنها، الحقيقة

0: وما هي بعد الحداثة؟ من هو الله؟ أستطيع أن أقول لك أن الله يحبك ولديه خطة مدهشة لحياتك، لذلك أرسل ابنه يسوع ليموت على الصليب ودفن وقام في اليوم الثالث لكي يغفر لك خطاياك ويمنحك حياة أبدية إذا قبلته مخلصاً لحياتك. أيضاً هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون بالتحدث إليك والإجابة على أسئلتك واستفساراتك. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة التي تحمل الكثير من الحكمة والمعرفة، وهذا يشجعني أنا شخصياً. أيضاً بإمكانكم أن تجدونا على todayswalk.org للحصول على أي مصادر لدينا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.
1: يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
4: مشاهدينا سلام المسيح إليكم، النعمة والسلام والرحمة من رب السلام. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. بيباركنا في البرنامج أخونا أيمن، أهلا بك أيمن. بيباركنا أخونا صمويل، ويسعدنا دائما ويباركنا دكتور صمويل ماهر في حلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. استمتعنا بالحلقات قبل كده ومباركنا دكتور بكلمات النعمة.
5: أشكرك وأشكرك لأجل وجودك كمان في البرنامج.
4: شكراً يا دكتور.
5: بتثري الحلقات بعمل الروح القدس فيك مع الأحباء.
4: دي محبتك صدقني. دكتور صمويل، البرنامج علشان تكون صورته واضحة ربما يكون في حد أول مرة بيشاهدنا، إحنا بنتكلم في صلوات القديسين وبندخل زي ما بيقولوا دايرة الخفاء، أو بنكشف الغطاء عن الحتة المستورة اللي ممكن ما يكونش حد شافها واللي اتكتبت على صفحات الكتاب المقدس، وبالنسبة لنا بتبان إنها عادية مع إن الموقف ممكن يكون صعب أو قدامه تحديات كتيرة جدا. وزي ما تعلمنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت كانت التحديات بالنسبة لبعض الناس فرص. النهاردة معانا ملك مهم جدا وكانت قدامه تحديات كبيرة جدا، هو يهوشافاط الملك. بس اسمه ممكن يكون غريب على مسامع بعض الناس اللي بيشوفونا وممكن يقولوا مين يهوشافاط ده، فنحب نعرف معنى اسمه ومين يهوشافاط فعلا علشان نبدأ ندخل في تفاصيل صلاته وحياته اللي تقدمت على صفحات الكتاب المقدس.
5: ده اتكرر اسمه 76 مرة في الكتاب المقدس. وكلمة يهوشافاط يعني الرب يقضي.

0: او يعني بالعاميه كده ربنا يتصرف، ربنا يتدخل، ربنا يشوف شغله. انا مستني ومسنود عليك ومتكل عليك. اسمه يهوشافاط، يعني الله يقضي وهو اللي يحل لي مشكلتي. وهو ملك عجيب الشكل، يعني قصته في اخبار الايام الثاني اصحاح 20 اذا بنقرا عنها، يقول اتى بنو مؤاب وبنو عمون على يهوشافاط للمحاربة. هو ما كانش هو اللي بيبادر بالغزو، هم اللي جم عليه. فجاءوا ناس وأخبروا يهوشافاط، يا جلالة الملك اسمع، قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من أرام، وها هم في حصون ثمار. خاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب، ونادى بصوم في كل يهوذا، واجتمع يهوذا ليسألوا الرب. طيب قال له معاملتك جميلة معانا، بس المرة دي أنا مستعجب قوي، لا عمل جيش يحارب ولا ناس بأسلحة، لكن جمع الناس عشان خاطر يصلوا ويسبحوا، عمل مسبحين ومرنمين. احنا رايحين اجتماع الشباب ولا تنعيم نهضة ولا رايحين خدمة، احنا رايحين حرب وجيشين جايين عليك. يقول يا إلهنا أما تقضي عليهم، ما أجمل هذه الصلاة، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا،
1: ونحن لا نعلم
0: ماذا نعمل، لكن نحوك أعيننا.
1: أنا هنا عايز أقف شوية وحكي في جزئية قبل دي والجزئية دي. لما سمع أن في ناس جاية، الكتاب قال خاف. هو طبيعي ان الواحد لما يبقى بالمنظر ده يخاف؟
0: طبعا في الخوف الطبيعي. في فرق بين الخوف الطبيعي الفسيولوجي بتاع الناس، وفي فرق ما بين البانيك، الهلع. الهلع ان الانسان يفقد السيطرة على المواقف. في ناس لما يقول لهم ابنك سخن مثلا يتكعبل ويقع ويغمى عليه ويا عم بالراحة. يعني حتى يعني الشخص اللي سهل يصاب بالهلع ده يبقى صعب ان هو يسوق عربية، لانه يعني ممكن حد يجي عليه يتلخبط، يسيب دريكسيون، يبص الناحية التانية. يعني تصرفاته او ردود فعله للامور وللمواقف بتكون غير سوية، فتكون النتيجة انه ممكن تحصل بيه بلاوي. فالخوف الطبيعي لما واحد بيحصل صوت فرقعة، يشوف اي حشرة، ده طبيعي. لكن ان يتحول هذا الخوف الى هلع وعدم القدرة على اتخاذ القرار ومواجهة المشاكل بذاتي وبنفسي دون الاتكال على الله ودون الاعتماد عليه، هو دي المصيبة.
1: عايز أقول صورة هنا دكتور صمو المختلفة شويتين. بلادنا مرت من سنين كتيرة جدا بظروف كانت صعبة، زي ما كان في أماكن كتيرة، ومبقاش الأمان كان في الوقت دو. لو حضرتك تفتكر الأحداث دي ما كانتش بالشكل الكافي. في ناس كتيرة، أو خلينا أقول الكل، خاف وارتعب وكان قلقان على مستقبله ومستقبل عياله. في ناس كان عندها القدرة أنها تحول المكان ده لمكان تاني تشعر فيه بالأمان، وده ما كانش عيب، نوع من التدبير وعندي الإمكانية، فإيه اللي يخليني أستمر في الوضع ده؟ بس في ناس خافت وكملت. أنت لفت انتباهنا هنا الجزء مهم جدا في حياة يهوشافاط، أنه أخاف بس لما جي كمل باتجاه مختلف. يقول الكتاب فخاف يهوشافاط، بس مش بس خاف، وجعل وجهه
0: صحيح
1: يطلب الرب. بيتهيألي الوقت ده كانت مصر كلها، إنجاز التعبير، مختلف ثقافتها وديانتها وكل اللي فيها، كانت بتطلب وتصرخ.
0: أنا مريت بالتجربة دي. مراتي وبناتي كانوا في الكنيسة بيتين في الدير، وأنا كنت لوحدي. وفي الليلة اللي فتحت فيها السجون والناس خرجت وإلى آخره، وببص من الشباك بتاعي، لقيت الجيران بتاعنا طبعا كلهم ناس محترمين، يعني اللي خارج بشومة واللي خارج بتاع كده، أنا ما عنديش حاجة خالص يعني. وهيدافع عن نفسه، وابتدت بقى الحراسات اللي كل واحد يحرس بيته، ما هيعمل إيه يعني. قلت له أنا عندي، رحت دخلت المطبخ، فتحت طلعت السكينة بتاعت القوطة والخيار، وما عنديش غيرها يعني. وبعدين قلت أنا هتكل على دي. طب لو دخل عليا واحد بمسدس ولا برشاش،

0: انا كنت عايز اقول كنت هتعرف تضرب
1: ما اعرفش، ما انا كان زي بطرس كده بالكتير اقطع ودنه يعني. ف رحت دخلت المطبخ، رحت مرجعها تاني في الدرج، قلت له اتكالي عليك
0: اشكرك يا دكتور،
1: اللي يحميني هو انت واللي يسندني هو انت. في الوقت ده ما كانش اتقطع لسه النت، ناس اصدقائنا في احد البلاد الاوروبيه قالوا لي اخباركم ايه، سامعين اخباركم بشع. قلت له اعمل معروف، صلي معايا لاني انا وقعت وانت تلقيتني، انا لوحدي والاعداء حواليا وانا ساكن في الدور الارضي وسهلي اول شقه يخشوا فيها احنا، فاعمل معروف صلي معايا. خباسم بعد ما صلى معايا شجعتني قوه في داخلي، ايه ده، لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت. خلي السكينة في مكانها في الدر في ال في ال في الدرج في المطبخ. ونمت يومها 8 ساعات وصحيت كنت متوقع أشوف نفسي في الأبدية، بس يعني لسه في رسالة.
0: أشكرك من أجل الموقف ده، لأنه إحنا بنحكي على يهوشافاط بنقول دي قصة في الكتاب، لكن أنت حكيت نفس الإحساس بس طبعا في شكل مختلف وفي أحداث كانت حقيقية وكانت باين فيها الخوف عند الكل. لكن يهوشافاط كمل صلاته وواجه أعدائه إزاي يا دكتور؟
1: عمل شوية حاجات الحقيقة يعني في منتهى الروعة، كانت مفتاح ربنا هي النجاح في حياته. جمع الشعب وعلمهم سفر الشريعة وعلم الشعب قبل كده، فالشعب كان ثابت في كلمة الله. وبعدين طلب القضاء أن يعيشوا بالعدل. إلهنا إله عدل، قال لهم يا جماعة يا حضرات القضاء اوعوا تقضوا بحسب مرآكم واستحسنكم، تقضوا بحسب الشريعة. وبعدين جمع جيوش، عمل إيه بقى؟ جمع جيش من كل يهوذا وجمع وكلاء وعمل أمور عجيبة، بس لما جت الحرب ما اتكلش على كل ده، لكن جمع مسبحين ومرنمين ومغنيين لتسبيح الرب إله داود. إيه ده؟ بقول لك إحنا مش داخلين اجتماع، لكن بالتسبيح. ولما بدأوا في التسبيح عارف إيه اللي حصل؟ ساعد بعضهم على إفناء بعض، وكل الجيش بتاعهم انتهى، جيش الأعداء انتهى، وكان التسبيح للرب. عشان كده يهوشافاط كان رائع في الحتة دي، قال إحنا عاوزين نسبح. وإحنا اليومين دول حاجات كتير قوي بتفرحنا غير فرح ربنا، فرح العالم ما يقويش، فرح العالم يضعف. يهوشافاط قال له يا رب احنا ما نعرفش نعمل حاجة، ما عندناش قوة، مش قادرين على على على الأعداء، جاء علينا شر. وانت قلت يا رب انه لما سليمان أسس البيت قال لو الأعداء قاموا علينا وجعلنا وجهنا إلى هذا البيت عشان طلب مجدك، ماذا أيوة، وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتخلص. يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل، لكن
0: نحوك أعيننا.
1: عندك مرض مستعصي مش لاقي له حل، عندك ابن مدوخك بنت سقياك المرار مش عارف تعمل فيها ايه، عندك تجربة مريرة، عندك ضيقة شديدة، تعال قول معايا كده، ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل، لكن نحوك أعيننا. قول معايا أنفسنا انتظرت الرب، في انتظار الله لا يضيع وقت. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.
0: هقف مع حضرتك يا دكتور صامويل عند التسبيح، وبالأخص أنه في ناس بتحب تقول كلمات التعظيم لله بصفة مستمرة، يا رب أنت عظيم، أنت قدير، أنت عالي، أنت مرتفع. لكن كلمة الله وداود النبي في المزامير بيعلمنا أنه بالمستقيمين يليق التسبيح. وبنقول في التسبيح الكلام الجميل ده، سبحوا الرب كما يليق به وليس كالمخالفين، يا ابناء البشر سبحوه وزدوه علوا. ايه رأيك في واحد بيتكلم عن الله بكلمات تعظيم وتمجيد لكن حياته لا توافق ده؟ يعني يهوشافاط عمل حاجة جميلة جدا، سبح الله ومجده، بس قلبه منكسر، قلب حاسس بالإذلال، قلب مش عارف يعمل ايه، وخضع يهوذا يطلع ويسبح وتشوف النتيجة. كانت النتيجة انتصار حقيقي في أرض الواقع. تشوف إزاي دور التسبيح في حياتنا؟
1: الجزئية اللي بتكلم فيها حضرتك مهمة، لأنه التسبيح ده لله، ولو كل الناس اتخدعت الله ما يتخدعش، الله لا يشبخ عليه. وهو اللي قال لست أطيق
0: الاسم والاعتقاد.

0: والاعتكاف. فلو كان يهوشافاط مش عايش الاستقامة والشعب مش عايش في القداسة وجوم عليه كده التسبيح ده مش تعويذة نقولها فالناس تخاف وتجري مننا, مش تعويذة لا, لا لا لا.
1: بعض
0: لا لا.
1: بينظر إلى التسبيحات على أنها هي دي التعويذة اللي نقولها علشان عدو الخير يرجع لورا, وممكن يكتشف أنه اللي فيك هو اللي بيجذب عدو الخير ناحيتك.
0: ده فلس. والصلوات التسبيح التعبان ده اللي بيغش الآخرين بيه ده يفرح بإبليس ده يعتذر عن الكلمة. قال له قول قول قول بدل ما أنت فاكر روحك أنك أنت من ضمن جماعة المؤمنين وأنت أبعد ما يكون عن كده, يلا قول وأنا
1: أساعدك,
0: أنا أساعدك كمان في اللي أنت
1: التعبير.
0: لأنه ده فقد للقوة. لكن الشخص اللي بيسبح ده بيعلن مجد الله. ولما أسبح في فرق بين الترانيم والتسبيح. الترانيم بقول ترنيمات بتحكي قصة بتطلب معونة, لكن التسبيح ده خالي من الطلب. التسبيح ده بس بمجده. الشاروبيم والسرافيم وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية بس بيسبحوا قدوس قدوس قدوس. وتعودنا باستمرار في الكنيسة لما نقول قدوس نعمل حاجتين. ننحني ننحني ونرشم الصليب. ايه الفكره؟ لما بشوف قداسه الله بعرف خطيتي وضعفي وعدم استحقائي, واللي بيديني النصره والاستحقاق هو الصليب. اقول له يا رب انا بتمسك بالصليب. يقولوا الغرقان يتعلق بقشايه, وانا لما بكون غرقان في وسط ظروفي مش بتعلق بقشايه, ده انا بتعلق بصليب المسيح قارب نجاتي اللي فيه كل الأمان والضمان لحياتي.
1: أشكرك يا دكتور للإشارة الجميلة جدا على الشاروبيم والسرافيم في تسبيحاتهم وهم بيقولوا قدوس. أشعياء النبي لما حس أنه نجس الشفتين والتسبيحة دي شغالة, قوة التسبيح بانت في أنه طار ملاك أخذ جمرة من على المسبح. هو بيعلن نجاسته وهو بيطهر شفتين.
0: صحيح.
1: ودي القوة الحقيقية للتسبيح اللي بيتقدم قدام ربنا. إحنا بنشوف دلوقتي حاجات فلسفة كتيرة جدا, نبقى جوه بنقول لربنا كلام جميل وفي العبادة كأننا بنسمع له هو عشان يرضى علينا أو يرتضي, ويبقى كده ونطلع بره في العلن بيبقى سلوكنا مغاير لكده. في كلمات ترنيمة جميلة جدا, روحها روح انتصار وروح فرح, بتقول بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين. والغريب فيها أنها زي هوشافاط ما دخلش بالسيف ولا دخل بالأقوياء الأول ولا دخل بالحراب ولا بالنبال عنده, لكن دخل بالهتافات والتسبيحات.

0: هقول تعبير الآية اللي صلاها يهوشافاط بس بالبساطة بتاعتنا وبالطريقة اللي احنا ممكن نقولها. يا رب أنا مش عارف أعمل إيه بس عيني عليك، يمكن عيني لو نزلت على الواقع هخاف، هم كتار مش قليلين، وأنا ما معيش حاجة أعملها، واللي هتقول لي عليه هبدأ بيه، ولو قلت لي إن أعلن مجدك بس يا رب حتى في حياتي أنا أثق إن النصرة تيجي منك. لسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا. دكتور صمويل، حابين نكمل في يهوشافاط ونشوف باقي أعماله وصلواته زي ما كلمتنا في الوقت اللي فات عنه.
1: في ميزة جميلة في يهوشافاط أنه تعلم من أخطاء الماضي ولم يكرر السقوط. يقول الكتاب أنه ملك أخازية كان ارتبط به أخاب وعمل مشاكل وابتدى يرجع عن الرب وربنا أنقذه، فجي أخي ابن أخاب أخو مرات يهوشافاط على إسرائيل في السنة 17 ليهوشافاط وعمل الشر وصار في طريق أبيه. وبعدين قال له تعالى معايا عشان نحارب مع بعض، قال له لا مش هعملها. تعبير جميل قوي. حينئذ قال أخزية ابن أخاب ليهوشافاط ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن، يلا احنا والاثنين مع بعض. يقول لك الكتاب ايه؟ فلم يشأ يهوشافاط. لا لا لا، انا ما حاربش مع الاشرار. انا ما اخشش في شركه مع شخص لا يمجد الله، اصله اي شركه للظلمه مع النور واولاد الله مع اولاد الشيطان ما ينفعش. ما ينفع. فلم يشأ يهوشافاط. تعجبني قوي الكلمه دي، قالوا لا انا ما اشتركش معاك، انا اتعلمت من الخبرات المؤلمه بتاعه الماضي لما اشتركت مع الاشرار وضيعوني، لا انا دخلت حربي المره الثانيه بالتسبيح، المره دي انا مش هشترك معك، انت بتقول سفني مع سفنك وجيشي مع جيشك، لا يا عم انا مش عاوز امشي في الخطيه تاني، انت في حته وانا في حته، زي ما ابراهيم قال للوط كده لا تكن مخاصمه بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، انت من طريق وانا من طريق، انت عاوز تخضر سدوم وعموره خليها لك، انا اختار الهي وعيش في الصحراء في خيمة أحسن منك، أنت في حالك وأنا في حالي. وخسر لوط كل شيء.
0: إزاي أتعلم من الماضي وأنا بالنسبة لي ممكن أكون بدار عليه؟ يعني في ناس عندها أخطاء في الماضي وكلنا، والكلمة الصعبة اللي دايما نقولها لو العمر يرجع بس لغاية السنين دي غالبا القرار ده ما كنتش أعمله تاني، أو الموقف ده ما كنتش أكرره. إزاي أبص للماضي على أنه دروس أستفاد منها في الحاضر بتاعي مش على أنه حاجة أداريها؟
1: داود قال له خطياتي أمامي في كل حين، مش عشان تعثرني من تاني ولا تيأسني وتفشلني، لا عشان أتعلم منها خبرة. لما بيطلبوا في الأعمال الحساسة الكبيرة يقول لك عاوزين خبرة 10 سنين، ويعيني الشباب حديث التخرج مرات بيجدوا صعوبة في التعيين. ليه؟
0: في بعض المناصب دي بتبقى
1: مش
0: صعب،
1: مش لاقي خبرة،
0: مش فيش خبرة فعلا.
1: الخبرة دي مهمة قوي. فلان ده عنده خبرة 10 سنين في المجال ده، في التعامل مع الآلة دي.
0: ده من ثقافة العصر دلوقتي يا دكتور في الجامعات الخاصة، لما حضرتك تعرف بالكلام ده، ان في بعض كليات الهندسة الطلبة بتيجي في الأجازة تنزل الشركات الكبيرة بدون مقابل.
1: طبعا،
0: يعني ميكانيكا مثلا، هندسة ميكانيكا ينزل شركات كبيرة جدا، مش عايز اقول طبعا. بس اسماء. وبعدين بسأل واحد منهم مرة من اولادي في الخدمة، يعني طب انت بضيع وقتك ليه في الصيف معاهم يبدوكش مقابل؟ قال لا ده مش تضيع وقت، قال لي عقبال ما اخلص هندسة بتاعتي يبقى عندي في السي في بتاعي

0: لما يسألوني خبرتك
1: صحيح.
0: أنا اشتغلت هنا واشتغلت هنا
1: والمحامين
0: واشتغلت
1: كمان لما
0: هنا.
1: بيتخرج من كليات الحقوق بيشتغل في مكاتب المحاماه الكبيره، كفايه ان يكون معاه الشهاده دي انه انا خدت خبره. هنا يهوشافاط خد خبره بقى، لا لا بسميها في الطب painful experience، خبرات مؤلمه. بابا زمان كان عنده نوته كاتب فيها كده، نوته كاتب فيها اسمها painful experiences، خبرات مؤلمه. من 30 سنة جالي مريض وعالجته غلط وحصل كذا وكذا وكذا، وكل شهر كان متعود كده الله ينايح نفسه يعني. كان كل شهر يراجع يشوف الخبرة دي، أنا وقعت في الحتة دي. مش بس بيتعلم الحاجات الصح اللي عملها، لكن كمان بيتعلم الأخطاءه فما يكررهاش تاني.
0: بس ده متصالح مع نفسه جدا يا دكتور. يعني
1: طبعاً.
0: ان اكتب واقول بخط ايدي ان انا تعاملت مع حالة معينة بطريقة علاج ما كانتش اصابت الهدف وممكن يكون ضر الشخص ده وانا تعلمت كده، ده فيها تصالح كبير جدا
1: مع
0: نفسه.
1: ما هو عشان اقدر انطلق لقدام في نجاحات قدام. النجاح ده ما بيجيش بسهولة، ده في كد وتعب. ومن اكتر الحاجات اللي اتعلم منها اخطائي واخطاء الاخرين. اخطائي وأخطاء الآخرين. بيقول الواحد أديب اتعلمت الأدب فين؟ قال لهم من واحد قليل الأدب، كل ما يعمل حاجة غلط أمشي عكسه.
0: جميلة يا دكتور. بس أنا عايز أرجع تاني وأتكلم في قصة الخبرات المؤلمة في الماضي اللي بتعلم منها. وقبل ما نختم جزء مهم في حياة الملك يهوشافاط، نشوف أيمن كتب آية النهاردة في الحلقة. إيه
2: آية النهاردة؟ موجودة في الكتاب المقدس العهد القديم، سفر أخبار الأيام الثانية إصحاح 20 وآية 12. حبيت أعمل امتزاج ما بين الخطوط وبعضها، فكتبت بخط النسخ: ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا. جيت عند نحوك أعيننا وخليت الخط رقعة وكبرتها، وكمان رسمت عين على أساسنا توصف الحالة بتاعتها.
0: دكتور صامويل، أشرت حضرتك لنقطة مهمة جدا وهو الخبرات المؤلمة.
1: أيوة.
0: في خبرات بسيطة يعني حتى خسائرها يعني مش أزمة كبيرة، الوقت تتلحق، لكن في خبرات مؤلمة. لكن أنا عايز أشاور لنقطة مهمة جدا، ختام حياة يهوشافاط الملك. خلاصتها يا دكتور تقولها لنا في جملة وتوضح لنا الفكرة بتاعتها.
1: يهوشافاط صار في استقامة مع الرب، والتعبير الجميل اللي يقول عليه الكتاب عن هذا الشخص تجده في سفر أخبار الأيام الثاني، أنه أيها الرب ليس فرق عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، زي ما قال آسى الملك. بس هنا بقى يقول إيه؟ أنه نهاية حياته أنه قعد ياخد نهب لمدة 3 أيام من الأعداء دولت. ومش هما بيسرقوا، لا بالعكس، ده هما اللي كانوا جايين يبادروا. فلما الرب قضى عليهم بالتسبيح والانتصار كانت النتيجة انه قعدوا 3 أيام ينهبوا. ايوة. ايه كمان؟ كانت مفتاح المفتاح وكلمة الله هي المفتاح النجاح في حياته. ورفض الارتباط بالأشرار. وبرغم انه سقط في سقطات مع أخاب زي ما كنت بشرح حاليا، لكن جه في وقت من الأوقات قال لا أنا مش هكرر الكلمة دي. وحاجة الدرس الحلو اللي عاوز أختم بيه، أنه سمع التوبيخ وقرر، قال لا أنا ما حطش إيدي في إيد الأشرار، لأنه ما فيش شركة بيني وبين الأشرار. عزيزي سليمان الحكيم قال كده: السكنة في زاوية من السطوح خير من السكنة مع امرأة مخاصمة وبيت مشترك. والشركة مع الأشرار شيء بشع جدا جدا جدا.
0: أشكرك يا دكتور صامويل، وأشكر كلمات النعمة اللي عمل روح الله القدوس في إنجيله وفي كتابه المقدس اللي بيوضح لنا الكلام الجميل جدا عن صلاة يهوشافاط. بشكرك يا صامويل جدا، وأشكرك يا أيمن، شكرا ليكم. يمكن صلوات صغيرة جدا من ملك كبير وشكل مختلف للانتصار، إن يهوذا يتقدم أولا. وزي ما كل واحد فينا عنده مناطق فيها انتصار، عنده مناطق فيها ضعف، ولكن قبل التوبيخ وقالوا ربنا أنت إزاي بتساعد الأشرار حتى في الشركة، ليس شركة للظلمة أبدا أبدا مع النور. الله يعطينا مع صلوة زي صلاة يهوشافاط الملك، واحنا بنقول يا رب لسنا نعلم

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. وصلنا سؤال للبرنامج، تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 16 وعدد 23 بيكلم التلميذ وبيقول لهم: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. يا ترى إيه المقصود بذلك اليوم؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الآية موضوع السؤال واردة في يوحنا 16 وهي آية 23 اللي بيقول فيها المسيح: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. وعلشان نفهم محتوى الآية ومعنى الآية وما هو ذلك اليوم اللي قال عنه المسيح له كل المجد، في ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً،

محتاجين نرجع شوية لورا كم آية علشان نعرف القرينة إيه. وأقصد بالقرينة يعني إيه المناسبة اللي المسيح بيتكلم فيها وبيتكلم عنها. والمسيح وهو من أول الأصحاح ماسك الخيط بيتكلم عن إيه بالتحديد؟ أصحاح 16 ده جزء من حديث المجد اللي المسيح بيتكلم فيه أحبائه قبيل إذهابه للصليب. وأصحاح 16 بيتكلم فيه عن الرحلة اللي هيمشي فيها إلى أن يذهب إلى الصليب وبعدين يختفي عنهم بالدفن ويقوم وبعدين يظهر لهم ويصعد للسماء ويرسل الروح القدس. ده محتوى الأصحاح. عشان كده بيقول في عدد 12 إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمعه يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. يبقى عدد 12 و13 و14 المسيح يتكلم لهم عن وعده بإرسال الروح القدس اللي هيجي لكي ما يمجد المسيح ويخبرهم عن المسيح. عدد 15 كل ما للآبي هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بيتكلم عن معادلة الإبن للآب وإن الروح القدس هينقل هذه المعادلة لهم وما يخص المسيح من ميراث ويطمن بالتلاميذ. بعد كده عدد غريب شوية لما يقول بعد قليل تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهب إلى الآب، وده خلى التلاميذ يسألوا يقولوا له يعني إيه بعد قليل لا نبصرك وبعد قليل نراك؟ الحقيقة بعد قليل لا تبصرونني لأن المسيح هيختفي عنهم عندما يموت على الصليب ويدفن لمدة 3 أيام، لكن بعد قليل أيضا ترونني لما هيقوم من الأموات هيروح لهم العلية ويشوفوه. وطبعا هذا أيضا فيه إشارة نبوية إلى غياب المسيح عنهم وهم في الضيقة العظيمة وسيحزنون جدا ويدخلون في ضيقة عظيمة، أقصد البقية التقية اليهودية، لكن الرب بعد كده يظهر لهم من السماوات المفتوحة وهيتبدل الحال معاهم. لكن نروح للآية موضوع السؤال، وهو في سياق الكلام على أنه هيغيب عنهم بالعين، يعني بعد قليل لا ترونني يبقى ده هيروح للصليب، وبعد قليل ترونني يعني هيقوم وهيشوفوه، وده اللي حصل فعلا لما قام المسيح ظهر لتلميذي عمواس وراح للتلاميذ في العلية وراح للمجتمعين على بحيرة طبرية فشافوه. بس بعد القيامة المسيح صعد للسماء، وبعد صعوده للسماء أرسل الروح القدس. فالكلام اللي جاي هنا بقى عن حاجة تخص الروح القدس، فبيقول إيه في عدد 23 وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إيه موضوع ذلك اليوم؟ ما هو ذلك اليوم؟ هو يوم نزول الروح القدس وحلول الروح القدس واليوم الذي نعيش فيه الآن ونحن في عصر الروح القدس. يعني إيه الكلام ده؟ قبل الروح القدس ما ينزل كان المسيح بالجسد على الأرض، وكانوا لما بيقف قدامهم معلومة بيسألوه، كلمة تسألونني مش بس يعني تطلبوا مني طلبات لكن بتستفسروا عن ألغاز، فكانوا دايما عايزين يعرفوا يتعلموا، كان المسيح فيما بينهم المعلم، فلما بيسألوه بيرد عليهم. لكن لما هيغيب عنهم المسيح مش هيشوفوه بعينيهم، سيكون اتصالهم بالله الآب في علاقة جديدة. لما ينزل الروح القدس ويسكن فيهم هيبقوا أبناء ويقولوا للآب يا أبا الآب، والروح القدس هو المسؤول على نقل التعليم ليهم ويخبرهم بأمور آتية ويرشدهم إلى جميع الحق. وأيضا عندما يقدمون طلباتهم وصلواتهم إلى الله الآب في اسم المسيح، الروح القدس يكون حاطط على قلوبهم هذه الكلمات. فكلمة في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا يعني في يوم الروح القدس. لو فهمنا كلمة لا تسألونني يعني لن تعودوا تسألونني في استفسارات، لأن الروح القدس هو اللي هيعلمكم زي ما قال يوحنا بعد كده، المسحة التي أخذتموها منكم هي التي تعلمكم، والآب هيكون متاح أن ينقل لكم كل ما يخص أمجاد الإبن عن طريق الروح القدس. وإن كانت معنى كلمة تسألونني يعني تطلبوا طلبات، فهتكونوا في وضع جديد، الوضع الجديد هتبقوا أبناء، والأبناء يتوجهون بالصلاة إلى الآب في اسم المسيح بقوة الروح القدس وإنشاء الروح القدس. مع الأخذ في الاعتبار أن الرب استخدم كلمتين مختلفتين، الكلمة الأولى تسألونني والكلمة الثانية تطلبوا، لما بيقول
في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا.

0: الكلمة تسألونني تقال على اتنين على قدم المساواة واقفين مع بعض بيتكلموا بعض، وده اللي كانوا بيعملوه التلاميذ مع المسيح كفريندس، هو بيقول عنهم انتم أصدقائي، يعني بيسألوه بيرد عليهم قبل ما يروح للصليب. ففي ذلك اليوم بعد ما يبعث الروح القدس مش هيكون الوضع كده، لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي فيعطيكم. كلمة طلبتم غير سألتم أو غير تسألوا، طلبتم يعني واحد بيمد اليد إلى شخص أعلى منه ويترجاه لإرسال المعونة أو الطلب، وده اللي الحقيقة إحنا بنمارسه دلوقتي في ضوء العهد الجديد، روح التبني فينا وننظر إلى الله الآب كلي الإجلال والبهاء، واخدين بالكم، ونضع أمامه طلباتنا وأسئلتنا في اسم المسيح، والروح القدس ينشئ فينا هذا. يبقى معنى كلمة ذلك اليوم يعني يوم الروح القدس في الوضع الجديد اللي هتكونوا فيه أبناء، واللي هتكونوا فيه علاقة مع الآب، وتتقدمون إلى الآب باسمي، ومهما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كلمة طلبتم باسمي يعني في كرامة اسمي، فالآب سيستجيب الطلبات في كرامة اسم المسيح، ونحن سنطلب الطلبات كأننا نقف مكان المسيح أو بما يليق باسم المسيح. طبعا بصلي من كل قلبي أنك تكون قبلت المسيح ربا ومخلصا، عشان لما تخاطب الله تخاطبه باعتباره أبيك وتقول له يا أبانا، وعشان لما توجه طلبات تكون مقدسة في اسم المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

في يوم من أيام الصيف الحارة جداً جداً، ولد صغير قرر إن هو ينزل يعوم في بحيرة صغيرة ورا البيت بتاعه. وفعلاً بمنتهى السرعة قلع هدومه ونزل في البحيرة وابتدى يعوم في اتجاه معين، وهو مش واخد باله إنه في الاتجاه المعاكس ليه في تمساح قاعد مستنيه وقاعد مراقبه. وفعلاً الولد ابتدى يعوم واخد راحته على الآخر، لكن مامته من شباك البيت شافت التمساح، وبكل قوتها وبكل عزمها ابتدت تصرخ على ابنها وجريت برا البيت وابتدت تتجه ناحيه الولد وتصرخ وتقول له في تمساح في البحيره، انا عايزاك تطلع دلوقتي حالا. وابتدت هي بجسمها ابتدت تنزل في الميه علشان تلحق تشد ابنها برا الميه. والتمساح طبعا ملاحظ الموقف كله وابتدى بسرعه شديده يتجه حوالين الولد، والولد اول ما ادرك الموقف ابتدى يعوم في الاتجاه المعاكس. وعلى اخر لحظه والام بتشد في ايدين ابنها، التمساح فتح بقه ومسك رجلين الولد، والأم تشد بكل قوتها والتمساح يشد بكل قوته ومش عايز يسيب الولد ومش عايز يسيب رجلين الولد. الأم ما تنزلتش عن ابنها وما سابتهوش للتمساح، لكن فضلت فعلا ماسكاه بإيديها وبكل قوتها وبكل عزمها لدرجة إن هي عورت ابنها في إيده. عايز أسيب معاك حاجة النهاردة، الولد الصغير ده بيمثلك وبيمثلني. الولد الصغير بإرادته هو اللي نزل في البحيرة من غير ما يبص حواليه إن كان في خطر ولا ما فيش خطر. أوقات كتيرة في حياتنا إحنا بنختار بنفسينا إنه إحنا نتحط في مواقف خطيرة وممكن تسبب جرح عميق ويفضل معانا العمر كله، لكن زي ما الولد دوت كان ليه أمه اللي فضلت ماسكة فيه

0: بكل قوتها وبكل عزمها وبكل قوة كانت فيها، لدرجة أنها تسببت في جرح إيدين الولد، لكن ما كانتش عندها الاستعداد أنها تتنازل عن ابنها أنه يموت ويغرق للتمساح. إحنا كمان عندنا إله، إحنا كمان عندنا ربنا، هو اللي خلقنا، إحنا أولاده، إحنا خلقته، مش ممكن يتنازل عننا. مهما كان في قوة شر مسيطرة عليك، مهما كان في قوة شر ماسكة فيك بكل قوتها وحاسس أنه أنت ملكش مخرج وأنه هي دي نهايتك، لكن في إله وفي ربنا هو الأقوى من قوة الشر، وهو أقوى من الخطر اللي أنت حطيت حياتك فيه. أوقات في ناس كتيرة بتبقى مجروحة حوالينا، ويمكن ردود أفعالها بتبقى غريبة، ويمكن الناس دي بتفضل تشتكي كتير على مشاكلها. أنت ما تعرفش الناس دي عدت بإيه، وما تعرفش الجرح اللي جواها ده إيه كان السبب اللي فيه. بلاش تحكم على حد، وبلاش تدين على حد، تدين حد بسبب الجرح اللي هو فيه. لكن النهاردة رسالتي ليك إنه لو أنت الشخص المجروح، بص على ربنا، وزي ما هو ماسك فيك بكل قوته، أنت كمان اتمسك فيه وما تستسلمش لقوة الشر اللي بتشدك لورا. اوعى تستسلم، لأن ربنا مش هيستسلم.
1: رح خبركم يا إخوان عن رجل اسمه نعمان، جاه ومال وسلطة والناس يقدموا له كل احترام، خدم وحشم وحرس يلحقوه من مكان لمكان، كان رئيس جيش ومقامه عالي لكنه من الداخل حزنان. استخدموا الرب بقوة لخلاص شعب أرام، عظمة قوة ورفعة ومحبوب حتى من ملك أرام، أبرص وبمرضه مستحي وخجلان، البرص ماكل لحمه ومن وجعه كان تعبان، محتار شو يعمل، كيف بده يخلص من هالآلام. صبية صغيرة مسبية خدامة عند زوجة نعمان، شافت ستة تعبانة ومشغولة بالأفكار والأحزان. ستي نبي السامرة يشفي سيدي من برصه بالإيمان، فرحت ستة وركضت لعند زوجها تخبره على اللي صار، فرح نعمان وصار عنده أمال، خبر سيده الملك عن نبي الله فرحان، فرح ملك أرام وقال له لا تخاف روح بأمان، خد هدايا كتيرة ذهب وفضة وتياب كمان، وبعت لملك إسرائيل مرسال طالب بشفاء نعمان بصرامة وإصرار. ملك إسرائيل فكر هالحركة كلها إدلال، سوء تفاهم بين مملكتين الله يستر من القتال. نبي الله أليشع سمع عاللي صار وبعت مرسال، خبر ملك إسرائيل ونعمان إنه الله موجود بهالمكان، أسرع نعمان وكل حاشيته لبيت النبي ورجعت له الآمال. النبي بعت لنعمان مرسال قال له روح تغسل 7 مرات بنهر الأردن فتشفى بالحال. زعل نعمان واستهزأ بوصية النبي المختار، ليش ما إجا لعندي هالنبي وحط إيده على جسمي وشفاني بالحال، أحسن أنهار ببلادي موجودة كنت بتحمم فيها، ورجع غضبان. عبيده قالوا له يا سيد خلي عندك حكمة وإيمان، لو قال لك النبي تعمل شيء أصعب ما كنت عملته في الحال. سمع نعمان للغلمان وفكر بهالكلام، وغطس بالنهر 7 مرات وبعد لحمه صار كالأطفال، رقص وزغرد وضحك وبالفرح طيران، أسرع لنبي الله هو وكل جيشه وعلي عمله كان ندمان، واعترف إنه الرب وحده الإله الحي في كل الأرض والبلدان، له الصلاة والعبادة والسجود في كل مكان وزمان.
2: النهاردة نتكلم عن موضوع اسمه التبول اللا إرادي الليلي، أو البيد ويتينج زي ما احنا بنقول. موضوع التبول اللا إرادي الليلي دوت منتشر جدا. في أم بتحكي بتقول إنه ابني عنده 7 سنين، من سن 3 سنين وهو مش بيتبول على نفسه أثناء النهار، لكن بيحصل أثناء الليل بس. لغاية دلوقتي بيلبس دايبر أو بامبرز زي ما احنا بنقول، منعت عنه أكل معين مفيش فايدة، ابتديت أصحيه بالليل مرة برضو مفيش فايدة، رحت للدكاترة قالوا لي إنه هيكبر وهيروح he will grow out of it، وبرضو ما حصلش كده. في أم تانية بعتت إيميل وبتقول هل أنا بعمل الحاجة الصح؟ هل اللي احنا بنعمله صح مع ابننا؟ هل فعلا لما يكبر هيروح؟ طب ده عنده 7 سنين دلوقتي هنعمل ايه؟ خليته يساعد معايا في غسيل الملايات ولم الأكياس المخدات وانه ينظف معايا، لكن ما فيش برضو فايدة. ابتديت اقلل اكل معين واكلات معينة لكن ما جابش نتيجة. هل في علاج او في حل؟ ويا ترى ايه اسباب المرض دوت وايه اللي بيحصل بالظبط؟ عشان نفهم المرض دوت بنحتاج نفهم في الطبيعة الفيزيولوجية لموضوع التبول دوت ازاي. لما الطفل بيتولد بيتبول مثلا

كل ساعتين مرة بطريقة ريفليكس زي ما احنا بنقول ان هي طريقة لا إرادية، انه المثانة بتتملي وبتفرغ نفسها لما بتتملي. لكن لما بيكبر الطفل شوية شوية بيبتدي المثانة يبقى فيه اتصال ما بينها وبين المخ. لما المثانة تتملي تدي إشارة للمخ تقول انها مليانة، والمخ يبعت إشارة يزود تقلص المثانة ويقلل تقلص قناة مجرى البول بحيث ان البول يحصل ان هو ينزل. العملية دي في الأطفال اللي عندهم تبول اللا إرادي بتبقى شوية نمو خلايا المخ ما حصلهاش maturity enough انها تعمل كده، وده بيقودنا لأسباب المرض دوت. يا ترى ايه أسباب الموضوع دوت؟ أسباب الموضوع دوت لإما انه المثانة حجمها صغير، أو انه الطفل نومه عميق جدا جدا. في أم بتحكي بتقول احنا ساكنين في بيت ورانا مزلقان للقطر، ولما طفل بينام بالليل القطر بيعدي بصوت جامد جدا لكن الطفل ما بيصحاش، وده بسبب ان الطفل نومه عميق جدا جدا. النوم العميق من ضمن الاسباب المهمه اللي بتسبب مرض التبول اللا ارادي الليلي للاطفال بالشكل ده. ان الطفل بيبقى في نوم عميق جدا جدا ما بيحسش ان المثانه اتملت وما يقدرش يقوم علشان يروح التواليت او الحمام. الحاجه الثانيه انه في اكلات معينه بتدر البول، زي المنتجات الألبان، زي العصاير اللي فيها كافيين، زي المشروبات الملونة كلها، زي الجبن، زي التشيز والآيس كريم والمشروبات الغازية اللي بتحتوي على كافيين، دي كلها بتسبب كده. حاجة تانية مهمة للتبول اللا إرادي إن الإمساك النتيجة بتاعته إنه لما بتتجمع البراز في الأمعاء بيضغط على المثانة وبيقلل حجم المثانة بيخلي الطفل يتبول لا إراديا بسبب الموضوع ده. العلاج هو علاج السبب، يعني إذا الطفل عنده إمساك احنا نحاول نخليه يتعود ان هو يروح الحمام الصبح اول ما يصحى، او يتعود يروح في وقت معين من اليوم بحيث ان هو يتعود يروح على وقت معين وبطريقة منتظمة، او ان احنا نمنع الأكلات المعينة اللي هي بتدر البول عن الطفل، نستخدم حاجات تانية، يعني مثلا العصاير والحاجات اللي ملونة نديله مثلا مية، الحاجات اللي فيها جبن كتير نقلل الجبن، الحاجات اللي فيها كافيين كتير نمنعها. الأطفال اللي عندهم نوم عميق نحاول نساعدهم ان هم يقوموا بالليل يروحوا الحمام، نساعدهم ان احنا نصحيهم. او في دلوقتي حاجة اسمها ألارم بيتباع، الألارم دوت عبارة عن زي حاجة بترن بتعمل صوت او بتفايبريت ان هي بتهتز لما الجزء معين من الالارم سلك صغير بيتوصل، لما بيتبل بيحصل ان هو بيجو اوف بيبتدي يرن، او ان هو بيبتدي يفايبريت يهتز بحيث يصح الطفل ويقدر يروح الحمام. الحاجات دي موجودة ونقدر نشتريها وبتبقى عليها الارشادات ان احنا ازاي نستخدمها. الاسباب التانية النوم العميق صغر حجم المثانة، ممكن بنعالجه بأدوية إنها بتقلل تقلص المثانة وبتخليها تشتغل بطريقة طبيعية وإنها تحافظ على كم أكبر من البول بحيث إن هو ما يحصلش إن هو ينزل. الحاجة المهمة اللي إحنا نفسنا نركز عليها النهاردة إن إحنا نقول بلاش نعاقب أطفالنا على الموضوع ده، بلاش نضربهم إنه إذا كانوا هم عندهم الموضوع ده، لأن ده اتجاه غلط جداً وبيساعد الموضوع يزيد وان هو يزداد اكثر تعقيدا ان احنا نضرب اولادنا او نعاقبهم، او الطرف الجزء الثاني ان احنا نكافئهم على ان هم عملوا كده اثناء الليل او تبولوا على انفسهم. مش بنشجع ان احنا نعمل كده، مش بنشجع العنف مع الاطفال في الموضوع دوت او الضرب، مش بنشجع انه نعامل اطفالنا بطريقه هارش او طريقه عنيفة بسبب الموضوع دوت. اللي أنا عايز أقوله أن الأطفال طبيعيين ونفسيا، وأنه أهليهم كمان طبيعيين، ما تحسش بجلد، أو مثلا أنه في حد قال لازم يروح يشوف دكتور نفساني، أو أنه في حاجة غلط في العيلة، أو في حاجة غلط في الأب أو في الأم أو في السلوك أو في العواطف بتاعتهم أو في المشاعر بتاعتهم. اللي احنا عايزين نقوله النهاردة أن الأطفال وأهلهم طبيعيين جدا، سلوكهم طبيعي، عواطفهم طبيعية. ما تسمعش الكلام دوت مش صح، اللي بيقول كده غلطان. في أم حكت وقالت أنا غلطت أعمل إيه،
أمي قالت لي أكيد عيلة

0: الطلبة كان عندهم هذا الموضوع أو كان عندهم المشكلة ديت وكان بيحصل معهم نفس الشيء. طبعاً كل الكلام السلبي دوت بيأثر على الطفل وعلى نفسيته وعلى على العيلة كلها، لأنه الموضوع بيبقى صعب، بيبقى ستريس جامد على العيلة، على الإخوات الموجودين، على الأب وعلى الأم. بس اللي احنا عايزين نقوله أنه الموضوع ده فعلاً صعب، الموضوع دوت محتاج صبر ومحتاج أن احنا نتفهم للأمور ديت. طبعاً أنه الدكتور بيعمل تحاليل للبول، تحاليل للدم، بيفحص الطفل وبياخد هيستوري كويس منه، يعرف طبيعة التبول بتاعته ازاي، حجم البول قد ايه، عشان يقدر يفسر هل المثانة صغيرة، هل هو نوم عميق، ايه هو السبب الحقيقي اللي وراء المشكلة ديت، بحيث ان احنا نقدر نعالجها. المشكلة ديت صعبة ومحتاجة مساعدة ومحتاجة صبر، واحنا بنشجع كل اب وكل ام بيمروا بالمشكلة ديت ان هم يبقى عندهم صبر ونفس طويل، وان هم يبعدوا عن العنف، وان هم يقرروا انه يتكلموا عن الموضوع ده مع ابنهم ويحاولوا يفهموا اللي بيحسوا وامتى، بحيث يقدروا يساعدوه انه في الوقت المعين اللي بيحصل فيه كده ممكن يصحوه بالليل، او ان هم يقللوا اكل معين او مشروبات معينة بحيث انها تساعد الطفل. يا رب كل اطفالنا ما يكونوش بيعانوا من الموضوع دوت خالص، وتكون عندنا شجاعة وعندنا صبر ان احنا نقدر نواجه الموضوع دوت بإيمان انه ربنا قادر على كل شيء وقادر انه يخلصنا من حاجة زي كده. وربنا معكم.
1: لما المسيح ساب الأرض كان عدد تلاميذه وأتباعه صغير جدا، وابتدى العدد يكبر ويزيد لغاية ما وصلت رسالة المسيح للأرض كلها لأقصى المسكونة. ولما نفكر في الناس اللي أخدوا الرسالة دي للعالم اللي حواليهم، تلاقيهم كانوا بساط، بساط في تعليمهم وعلمهم حتى في مواهبهم وإمكانياتهم. لكن المجموعة دي عاشت مع المسيح وشافت معجزاته بنفسها وتأكدت إنه هو الله الظاهر في الجسد. ما كانوش يقدروا يسكتوا وما يقولوش لكل اللي حواليهم عن المسيح وموته وحبه وقلبه ليهم، لدرجة إن في مرة من المرات مسكوا التلاميذ ضربوهم وهددوهم وقالوا لهم مش عاوزين نسمع انكم بتتكلموا عن الشخص ده. وكان رد فعل التلاميذ انهم قالوا ما نقدرش ما نقولش للناس عن كل اللي شفناه وسمعناه. وهو ده بالظبط اللي حصل مع كل واحد اتعامل المسيح معاه، ما قدرش يسكت او يخبي الاخبار الحلوه والحاجات اللي حصلت معاه. واحد مثلا كان اعمى من اول ما اتولد، راح المسيح شفاه، خرج الراجل وابتدى يقول لكل الناس اللي حصل معاه. راحوا له رجال الدين وقالوا له ايه الدوشه اللي انت عاملها دي، ومين الراجل اللي انت بتتكلم عليه؟ قال لهم انا معرفش غير حاجه واحده بس، ان انا كنت اعمى وفتحت. حتى الست السامريه اللي هي كانت سمعتها مش كويسه وقابلها المسيح وكشف اعماقها وقال لها كل الحاجات اللي عملتها، اكيد المسيح في القعده دي حررها وغفر لها خطاياها. بقت الست فرحانة، راحت تقول للبلد كلها عن الشخص اللي قابلته. خرجت البلد كلها وراها تشوف المسيح بنفسها. أي حد فينا كمان ربنا تعامل معاه، سواء كان أول مرة يقابله أو بقاله سنين كتير عايش معاه، يلاقي إن حياته اختلفت وتغيرت، ما يقدرش يسكت، لازم يخرج ويقول لكل الناس اللي حواليه عن اللي حصل معاه، ويدعيهم يجوا هم كمان يشوفوا بنفسهم ويدوقوا بنفسهم حلاوة الشخص الرائع ده. في ناس بتفتكر ان لازم تكون دارس حاجات معينة او تكون في مركز ديني معين عشان تقدر تحكي للناس عن علاقتك بربنا. لكن النهاردة انا بدعوك تفكر في الناس دول، سواء التلاميذ، الصيادين، او الراجل المولود الاعمى، او الست اللي كان ماضيها مش مشرف. كل اللي عملوه انهم راحوا ببساطة وحكوا عن اللي حصل معاهم. وانت كمان لو كنت أعمى وفتحت، أو تايه وربنا لقاك وجابك ليه، أو مريض وشفاك، وفي كل الأحوال خاطئ اتغفرت كل ذنوبه، اتغفر كل اللي حصل له في حياته أو كل اللي عمله في حياته، مش لازم تسكت. دورك إنك تشاور عليه، تقول هو ده السبب إني اتغيرت، المسيح هو اللي شفاني، هو اللي حررني، هو اللي هداني ونورني. لو أنت ما قلتش للي حواليك مش هتديهم فرصة انهم يسمعوا زيك وياخدوا من ربنا الحاجات اللي انت اخدتها. هل ممكن أكون الوحيد اللي ما

مية وسط الصحراء وما شاركش اخواتي العطشانين بيها، خصوصا لو مصدر المية اللي معايا ما بيخلصش وما بينقصش لكن بيزيد ويفيد ويكفي الكل. النهاردة نفسي تبص على القريبين منك وحواليك وتشوف العطش اللي عندهم وتشوف قد ايه حياتهم هتتغير لو عرفوا المسيح اللي انت عرفته. النهاردة اتحداك انك تقدر ترتاح وانت شايف التعب جوه اخواتك.

صليله صليله باستمرار، وبعدين تكلم الشخص عن ربنا وتحكي له اللي حصل معاك، وتسيب بعد كده الإله الحي وروحه الحي يفتح القلوب ويروي العطش ويسدد الاحتياج. كلمة أخيرة، بينا أو من غيرنا ربنا هيلاقي الخروف البعيد، لكن ليه تقف تتفرج من بعيد بدل ما تبقى شريك أساسي في الفرحة وفي البركة؟ وافتكر دايماً إن المسيح وصانا اذهبوا.

0: صلوا هكذا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. رب يسوع علمنا الغفران وبيطالبنا بالغفران، مش عشان بس هو اللي غفر لنا، لكن إحنا كمان لازم نغفر بعضنا لبعض. أخ أندرو، شفنا في الحلقة اللي فاتت ليه نغفر، لماذا ينبغي علينا أن نغفر، لأن رب يسوع وصانا أنه لازم نغفر، لكن رب أدنا تكلمنا عن كذا سبب لماذا نغفر. عايزين نرجعهم مع أحبائنا المشاهدين ونكمل النهاردة كمان ليه وأهمية ضرورة أن احنا نغفر للآخرين.
1: قبل ما نتكلم عن الأسباب يعني زي ما اتفقنا وبنذكر نفسينا وإخواتنا المشاهدين أن الغفران هو مطلب إلهي، وصية. عدم الغفران معناه كسر وتعدي على الوصية.
0: بالظبط.
1: فبالتالي عشان كده الرب لأنه شايف أن الغفران مطلب إلهي وأمر ضروري جدا للمؤمن، ويجب على المؤمن أن يغفر، وهنا بنتكلم عن الغفران الأخوي لكي يتمتع بالغفران الأبوي، لأنه تمتع أصلا
0: بالغفران الأبدي
1: وإحنا في عائلة الله. عشان كده جزء من الصلاة، وكان الرب يقول كل يوم راجع نفسك، راجع مواقفك، زعلان من مين، مين واخد منك موقف، وهكذا. ليه؟ لأن الرب عايز دايما علاقتنا الرأسية، علاقتنا مع الآب تكون ما فيش فيها أي حاجة بتأثر على الشركة دي. عشان كده قلنا إن في أسباب بتدفعنا إن إحنا ناخد الخطوة دي ونغفر. السبب الأول لأنه الرب غفر لنا، فإحنا بنغفر لأننا تمتعنا بالغفران.
0: يعني كما غفر لنا نغفر. ينبغي أن نغفر نحن أيضا للآخرين.
1: السبب الثاني لأن المسيح قدوتنا، والمسيح سلك نفس السلوك، وإحنا مدعوين.
0: يعني من قال كمثلك ذاك ان احنا نسلك نحن أيضا.
1: من قال انه ثابت فيه، علامه الثبات ايه؟
0: السلوك.
1: والسلوك اي نوع من السلوك؟
0: نفس السلوك المسيح.
1: رقم 3

0: لأن الغفران فخر للمؤمن. الله الآب بيفتخر بأولاده، هذا وابن الحبيب، زي ما قالها الآب عن الابن المسيح، الله يريد أن يقول علينا نحن كأبناء هذا وابن الحبيب اللي أنا مسرور به. ماله؟ أنا فخور أن بيغفر، فخر للمؤمن زي أمثال 19. رقم 4، لأن الغفران صفة من صفات الله، ونحن مدعوين أن نتمثل بالله كأولاد للنور وكأولاد أحباء.
1: بالضبط، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء.
0: بالضبط، عشان كده لأن الغفران صفة إلهية يجب أن نغفر، ولأن الرحمة صفة إلهية يجب أن نرحم، لكي نكون أبناء
1: أبينا
0: الذي في السماوات. رقم 5، لأن الغفران بيحررنا من
1: المرارة.
0: ومشاكل المرارة وأضرار المرارة،
1: وتكلمنا عنها في الحلقة
0: وأقنعتها المختلفة، وزي الإنسان بيستخبى وراء مسميات معينة
1: ويدي نفسه الحق إنه ما يخسرش.
0: بالضبط. النهاردة بنعمة الرب نتكلم في نقطة تانية، سبب آخر بيتحط قدامنا من كلمة الله بتدفعنا ان احنا ناخد القرار ده. لما قلنا من البداية ان الخطية بتعمل مشكلة للنفس البشرية، وحضرتك متذكرة وقلت الكلام ده، انه الطلبات الثلاثة التانية في القسم الثاني من الصلاة بتختص بالامور
1: الزمنية.
0: الحاجة الجسدية.
1: بالزبط.
0: الطلبة الثانية واغفر لنا بتختص
1: بالامور النفسية.
0: بالامور النفسية ليه؟ لان المشكلة، لان الخطية مشكلة، ومشكلة على النفس البشرية. يشعر الإنسان باستمرار أنه مذنب، يشعر، والشعور ده بيولد مع الوقت عقدة ذنب، فبيخليني ماشي دايما باستمرار حساس بزيادة، وده زعل مني ليه، وده اتقمص ليه، وده خد موقف ليه، هو ده مش عارف قال كده ليه،
1: أو ممكن أقرأ الناس غلط كمان
0: على طول، عند انطباع غلط.
1: بالظبط.
0: الانطباع الغلط ده والتقديرات الغلط والإحساس الغلط ده، فينا بعض الناس بتفتخر للأسف إن هم حساسين بزيادة. الحساسية المفرطة دي غلط أصلاً روحياً وغلط نفسياً، لأن بيخليني دايماً بتكعبلني في حياتي الروحية، وتخليني معقد متسلسل، وبتخليني ما عنديش نوع من المرونة في تعاملي مع الآخرين، لأن دايماً واخد رد فعل ودايماً بعيد. ليه؟ لأنه إبليس ملا ذهني بسبب عقدة الذنب، إن أنا لو تعاملت مع الشخص ده هيقول لي، لو اتنين قاعدين مع بعض وضحكوا هما ضحكوا عليا ليه؟ لو واحد ميل على واحد وقال كلمة يا ترى بيقول عليا إيه؟ كلها تقديرات وتفسيرات فيها ظنون هادمين،
1: ظنونا وكل علو يرتفع.
0: بالضبط. جاي منين ده؟ من عقدة الذنب اللي مسيطرة علينا. عشان كده رقم 6، الغفران بيحررنا من عقدة الذنب
1: أو الشعور بالذنب
0: ليه؟ لأن الخطية بتعمل ده، لأن عدم الغفران هو خطية، ولأنه خطية بيشتغل على دائرة النفس
1: وبيدمر نفسيتنا.
0: بالضبط. عشان كده أيوب في مزمور 32 وعدد 3 قبل ما يتمتع بالغفران
1: قال لما إيه؟ سكتت بليت عظامي من زفيري اليوم كله.
0: حضرتك بقى دكتورة، ممكن توصفي لي الآية دي كوصف طبي؟ يعني ايه بليت عظامي من زفيري؟
1: من كتر ما عمال يتنهد، ساعات العضلات بتاعت القفص الصدري لما يكون حتى يعني بيتنفس بطريقة مش طبيعية أو بطريقة سريعة، ممكن يعني
0: بقى عنده تأثير على جهازه العصبي.
1: جهازه العصبي ممكن كمان يأثر على حتى القلب والجهاز التنفسي.
0: والبعض بيقول كده بليت عظامي من زفيري، كأنه اللعاب بتاعه نشف، يقول لك ريقه ناشف، وده بيعمل له اضطراب في كل جسمه، فبيتسبب في مشاكل صحية، عشان كده لازم نتخلص منه. فعقدة الذنب أو الشعور بالذنب مش بس ليه تأثير
1: بيأثر
0: نفسي
1: جسديا، يعني لكن تعرف أخي أندرو في أمراض اسمها السايكوسوماتيك أوردرز، يعني الأمور النفسية بتعمل أمراض جسدية.
0: بالزبط.
1: الجسد ملوش يعني مش هو اللي بادي بالمرض.
0: بالزبط.
1: ده الأمور النفسية بتأثر على الجسد، فبتبقى الديسوردرز دي بتعمل حاجة اسمها السايكوسوماتيك، يعني حاجات نفسية بتأثر تأثير حقيقي وتعمل أمراض حقيقية في الجسد.
0: يعني على ما بسمع وحرك يعني تصححي لي، لبعض الناس بيقولوا ان

0: من ضمن أسباب السكر للي ما عندوش مرض وراثي للسكر، من ضمن أسبابه هو ضغط نفسي، هو ضغط عصبي، هي صدمة معينة تواجه ليها، حصل معين، حزن شديد جدا فنتج عنه المشكلة دي، وهكذا يعني ضغط الدم وحاجات زي كده.
1: هذا يقال، أنا مش عارفة إذا كان صح ولا غلط، بس يعني فعلا الأمراض النفسية بتأثر على الجسد، ده أكيد 100%.
0: عشان كده مزمور 32 عدد 4 بقى العدد اللي بعديه على طول، لأن يدك
1: لم تقصر عن
0: ثقلت علي نهارا وليلا وتحولت رطوبتي
1: إلى يبوسة القيد.
0: رطوبتي يعني نشفت ليه؟ لأن يعني عنده إحساس أنه مذنب. إيه اللي خلى داود يقول الكلمات دي؟ عنده إحساس أنه مذنب. وخلي بالك المزمور ده كتبه داود مع مزمور 51، والمزمور ده لما كتبه داود كان عنده إحساس أنه مذنب في حق مين؟
1: الرب،
0: صح؟ بس هو فعليا ارتكب مشاكل مع مين؟
1: مع أوريا الحثي
0: ومع بتشبع،
1: بتشبع
0: يعني ذنى وقتل. فداود هنا كأنه بيقول أخطاء تجاه إخواتي
1: خلتني أبقى مذنب قدام ربنا،
0: هي أخطاء موجهة في الأساس قدام ربنا. فإحنا لما بنزعل من واحد أو نرتكب خطأ ضد واحد،
1: إحنا فعلا بنجرح قلب الرب،
0: بنجرح قلب الرب. عشان كده مثلا يوسف مع أن العلاقة بينه، بس اعتبر إيه؟ أن فعل الخطأ
1: شر عظيم،
0: هو شر قدام الرب. فأي فعل باخده تجاه واحد هو شر قدام الرب، هي خطية قدام الرب. عشان كده داود بيقول إيه؟ إن الإحساس بالذنب والخطية مع إنها صدرت ضد بتشبع وصدرت ضد أوريا الحثي، لكنه في نفس الوقت أنا عارف إن أنا مذنب في حق الله.
1: في الأساس والأهم هي حق
0: الله. عشان كده قال إيه؟ تحولت رطوبتي إلى يبوسة
1: القيظ.
0: دي كلها مشاكل بتسببها عدم الغفران. عشان كده لماذا يجب علينا أن نغفر؟ عشان الغفران بيحررنا من عقدة الذنب وشعور بالذنب، بيحرر ضمائرنا، يبقى عند ضمير مش مثقل مش مستعبد للشعور بالذنب. رقم 7، لماذا يجب علينا أن نغفر؟ ودي نقطة مهمة جدا، لأن الغفران يحمينا من تسلط إبليس علينا. عدم الغفران الأخوي كأننا بنفتح شباك لإبليس،
1: بنديل إبليس مكان
0: وبنديله مكان، بنقول له اتفضل. في كورنثوس الثانية إصحاح 2 عدد 10 وعدد 11، لو الآية قدام حضرتك.
1: كان بولس بيتكلم على الشخص اللي أخطأ في كنيسة كورنثوس
0: وتاب، وقع تحت التأديب وتجاوب مع التأديب وتاب.
1: والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سمحت به، إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم في حضرة المسيح.
0: عدد 11، المسامحة بتعمل إيه؟ أو عدم المسامحة بتعمل إيه؟
1: لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره.
0: يعني عدم المسامحة
1: بنساعد الشيطان،
0: يطمع.
1: بنيجي في صف الشيطان ونديله فرصة أكتر يطمع فينا ويدمرنا أكتر،
0: لأننا لا نجهل أفكاره. إبليس متربص مستني غلطة عشان يشتكي بيها، مستني كلمة، مستني فكرة، مستني موقف. عشان كده الغفران الأخوي وكأننا بنسد باب وبنسد شباك وبنسد أي فرصة، وبنحصن نفسنا عشان ما نديش لفرصة الإبليس يطلنا من خلاله. طب يطمع فينا الشيطان إزاي بقى؟ في تيتوس 2 عدد 8
1: بيقول وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم.
0: يعني إبليس بيقول عننا،
1: يجي يقول حاجة عننا ما يلاقيش حاجة يقولها.
0: هيقول إيه؟ بس ممكن يلاقي لما بنعيش الغفران الأخوي. فيعمل إيه؟ يشتكي علينا. هو مش يشتكي على أيوب
1: بالظبط،
0: هل مجانا
1: يتقي قلوب الله؟
0: ممكن يقول هو يعني مش أندرو ابنك؟ طب ليه زعلان من فلان؟ ليه مقموص؟ ليه؟ طب فينه ما طبقش الوصية؟ مش انت بتقول انه ابنك؟ ما مش مصدقك اهو،
1: صح؟
0: ما احترمش الوصية، ما تجاوبش مع المصير. هو ده يجد شيء رديء
1: يقوله عنا.
0: في سفر الرؤيا الصحة 12 وعدد 10
1: يقول وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيح.

0: صحيحه لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا.
1: بيعمل إيه؟
0: يشتكي الذي كان يشتكي عليهم نهارا وليلا أمام إلهنا، يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. وده من ضمن صفات، يعني الصفات الأساسية لإبليس الكتاب يقول عنها المشتكي.
1: في قصة بتاع مرسل راح في حتة صعبة في أفريقيا، وقبل ما يروح للحتة دي الكنيسة حذرته وقالت له حياتك في المجتمع اللي انت عايش فيه مختلفة تماما عن حياتك للمجتمع اللي انت هتعيش فيه. فبالتالي، والحاجة التانية انك لازم الاخوة اللي هناك لانه عايشين في ظروف ضيقة وصعبة لازم تعرف تتعامل معهم بروح المحبة والتواضع. لو هم مثلا قالوا انت مش حاسس بين عشان انت جاي من كذا اتحمل. المهم الخادم ده راح متحصن بالافكار دي وبدا يعني خدمته تمشي، وفجاه طلع له واحد في الطريق وقال له يا فلان. قال له نعم. قال له انا عارف ان انت خادم جاي هنا. قال له اه. قال له يعني الكنيسه ما لقيتش الا المكان الصعب ده ترسلك فيه. قال له ما انا بحب اخدم ربنا. قال له بس في فلان راح استراليا وفي فلان راح اوروبا وفي فلان راح اوروبا، معقوله لجنه القرازه في الكنيسه
0: ولجنه بعتك
1: الحته الصعبه دي وشوف الناس يا اخي. وبدا الاول كان متحفظ لكن مع الوقت الزن على اللودان.
0: ايوه.
1: وفضل يزن يزن يزن وبدا يتجاوب معاه. انا لاحظت ان هما كان بيعاملوني فيك. وبدا يسترجع مواقف ويقلب مواقف وياخد ويدي مع الزائر. وفي الآخر قال له يعني أنا مش عارف إزاي أنت فتحت عيني على حاجات كتيرة جدا.
0: معنى ده المشتكي يعني.
1: قال له بس أنا ممكن تقول لي اسمك عشان يعني أنا بكتب مذكراتي اليومية عشان أكتب إن في واحد قابلني وده صوت من شوفي صوت من ربنا. واو. عشان ينبهني لحاجات أنا ما كنتش واخد بالي. راح بصص له كده قال له أنا هو المشتكي. وكان إبليس. وإبليس فعليا
0: فعلا
1: فعليا أنا هو واو. المشتكي.
0: دي قصة حقيقية؟
1: قصة حقيقية عن مبشر. أنا هو المشتكي لأنه يظهر في شكل ملك نور.
0: ملك نور. أيوة.
1: لما بند ودننا لإبليس يقلب لنا.
0: عشان كده كتاب لا تغرب الشمس على غيظكم.
1: يعني ما تديك فرصة
0: الواحد يخلص أول بأول. مهم جدا.
1: والحاجة التانية في خادم قال إن إبليس بياخد الحاجة الصغيرة يكبرها. فأنا بينه وبين مثلا فلان نقطة صغيرة فخلاص ما تعاملتش مع الموقف قبل ما تغرب الشمس، خليت الموقف يبات وأنا نايم أو صاحي تاني يوم إبليس بيوسعه.
0: صح.
1: ويبدأ يقول لك إيه فاكر عمل فيك قبل كده وانت ما كنتش واخد بالك.
0: صح.
1: فاكر لما قال عليك على انت فلان. فاكر لما بص لك البص. ويبدأ يعمل إيه بدأت بمشكلة
0: يطلع يضخمها يتنجس بها كثير
1: ويهولها ويكبرها. وبعد ما يوقعني يبدأ يلعب على التأنيب الضمير. معقول انت إيه؟ معقول. عشان كده لا نعطي لإبليس مكان. ليه؟ لأنه عايز يمسك فرصة يشتكي بيها علينا بعمل رديء أو بشيء رديء يقوله عنكم. الذي يشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم إيه؟ أمام إلهنا
0: وليلا.
1: نهارا وليلا عمال يزن. لكن في رمية 8 في آية جميلة من
0: سيشتكي
1: على مختاري الله.
0: الله هو الذي يبرر.
1: وهو هو بيشتكي ومش موقف. بس الأب بيرد عليه يقول له إيه ده ابني ده مغسول بالدم ده معلوش دينونة ده هيتوب دلوقتي ده هيسامح. فالله مش عايز أدخل أقول إن فيك وكأن فيه ندية. لكن جواب الله على المشتكي هو خطواتنا العملية. لما ناخد قرار ونقفل كل باب إبليس ممكن يطلنا منه ويدخل لنا منه ونعمل ونعيش الغفران الأخوي كما أوصانا الرب وكما علمنا أن نصلي.
0: هللويا.
1: رقم 8 ليه لازم نغفر؟ لأن الغفران يحفظنا من الوقوع تحت التأديب الإلهي. بمعنى بصراحة كده دكتورة لو ما

0: أفرتش لأخويا،
1: انا اللي هتقدم.
0: الشركة وقفت، الشركة وقفت، ربنا
1: والروح
0: عايز،
1: القدس حزن
0: والروح القدس حزن
1: وانطفى
0: بالظبط، والرب عايز يردني وانا مش بتجاوب، ينصحني ويكلمني وينذرني، ان لم اتجاوب
1: خلاص
0: اقع تحت
1: تأديب،
0: عصا التأديب.
1: لأنه
0: ليه يا رب؟
1: لأنه أبويا لازم يربيني، يعني
0: بالزبط.
1: إن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لا بنون.
0: ربنا يبارك.
1: أي أب لا يؤدبه أبوه، فمن يحب الرب يؤدبه. يعني في آيات كتير قوي بتتكلم على التأديب، ومش التأديب لازم ضرب أو عقاب، لكن التأديب هو تهذيب، هو تربية، هو إنه بينشأنا عشان نكون نصلح، نحن نكون من عيلته.
0: بس كل البشر بيكرهوا التأديب.
1: بالظبط.
0: وفي حد بيقبل التأديب؟ طب عشان ما روحش للتأديب أعمل إيه؟
1: ما خافش.
0: ما سببش المشكلة اللي ممكن توديني للتأديب. فأبص على المشكلة، إيه المشكلة؟ التأديب يأتي للابن بسبب أمرين.
1: عصيان.
0: عصيان اللي هو عصية الوصية وعدم غفران.
1: بالظبط.
0: دول المسببين الاثنين اللي بيجي بسببهم التأديب، عصيان وعدم غفران. عصيان يعني خطية، عصيان بقى على مشيئة الله، عصيان على وصية، عصيان على حاجة، يعني خطية بكل أشكالها. ورقم اثنين الغفران للأخوات.
1: عارف يا أخي أندرو، افتكرت حاجة لما كتاب يقول عن التأديب: لذلك فيكم كثيرون ضعفاء.
0: نعم.
1: ومرضى وكثيرون يرقدون. كان على التأديب. افتكرت حادثة، يعني ما كنا بنتكلم من شوية عن بلية عظامي من زفيري اليوم كله. قلت لحضرتك ان في امراض نفسية بتأثر على الجسد فعليا. كنت حكيت لحضرتك اختبار واحدة كنت يعني طلبت انها تصلي معايا. انا عمري ما شفت الانسانة دي لغاية النهارده، يعني ما قابلتهاش خالص ولا اعرفها، مش حتى honestly يعني انا مش فاكرة حتى اسمها، بس الكلام ده كان من حوالي 10 سنين. وكلمتني عشان أصلي معاها لأنها عندها انفصال في الشبكية، والدكاترة قالوا لها هتتعمي وما عندناش أي حل ولا أي شفاء للمرض اللي أنت عندك. وكلمتني الحقيقة وكانت يعني بتقولي ما عنديش أي حل، والراجل الدكتور قال لي ما فيش، أنا نظري هيفضل يروح لغاية ما هتعمي لا محالة. فابتديت أصلي معاها ومش عارفة، ساعتها الرب أرشدني أن أنا أقول لها أنت عندك عدم غفران من حد. فالحقيقة ابتدت تبكي، قالت لي أنا ناس كتير قوي ظلموني، ناس كتير قوي، عيلتي أصحابي افتروا عليا بكلام جامد وأنا فعلا مش غفرة لهم. فابتديت أصلي معاها وقلها لازم تغفري وتطلقي وكده، وفعلا البنت يعني صلت وبكت وغفرت. قلت لها بليز طمنيني، قالت لي أنا هكون الأسبوع الجاي أو كمان أسبوعين رايحة للدكتور. ساعتها أنا كنت مسافرة خارج أمريكا يعني، فقلت لها مش هقدر أكلمك لأنها بقى في الطيارة، بس أول ما تعرفي كلميني. وحصل إن الطيارة تعطلت في الكونكتينج فلايت، لقيتها بتكلمني بعد أسبوع بتقولي أنا روحت للدكتور وقال لي عينك سليمة 100%، لا تحتاجي لشيء إلا إنك تتابعي كل 6 شهور. فقد إيه، أنا عمري ما هنسى الاختبار ده، لأنه فعلا عدم الغفران بيؤدي إلى أمراض جسدية. كتر المرارة بتأثر على نفسيتنا وعلى أجسادنا. فأنا فعلا بصلي إن الحلقات دي ما تبقاش مجرد معلومات، إن أنا أعرف أسباب الغفران وأضرار عدم الغفران، وإن إحنا نعرف معلومات عن الصلاة، لكن إذا ما كانش البرنامج ده فعلا يأثر في حياتنا عمليا،
0: وده اللي عايزه الرب
1: بالظبط، إن إحنا لما نصلي نبقى حقيقيين زي ما حضرتك قلت قبل كده في حلقة، إن إحنا نبقى حقيقيين مع ربنا، وإن أنا ما يجراش حاجة إن أنا أروح لأخويا واعتذر له، أو إذا كنت عملت حاجة غصب عني ممكن تتفهم غلط إن أنا أروح وأصلح. يعني كتابي أصلحوا أنتم الروحانيين مثل بالضبط. ذلك إن الواحد ينزل تحت
0: بالضبط.
1: ويحط نفسه في موقف الضعيف اللي محتاج يرفع أخوه، اللي محتاج يشجع أخوه، اللي محتاج يغفر زي ما غفر ربنا. ربنا لما غفر لنا مش ان احنا نستاهل ولا عشان احنا نساوي حاجة، لكن عشان هو من محبته لنا انه غفر. وده المقياس اللي رب بيحطه لنا النهاردة، انه كما غفر لنا المسيح ان احنا نغفر بعضنا لبعض.

0: عبرانيين 12 ربنا يباركك، يعني هي دي الحقيقة. لكن في عبرانيين 12 من عدد 9 ثم قد كان لنا أباء جسد أجسادنا مؤدبين وكنا
1: نهابهم،
0: أفلا نخضع
1: بالأولى جدا لأبي الأرواح.
0: طب الغرض من التأديب إيه؟ فنحيا. رقم 2، إيه الغرض تاني من التأديب؟ عدد 10، لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. ممكن يكون ظلمني أبويا بس بيضربني مش فاهم الصوت،
1: وأما هذا عايز على الله فلأجل المنفعة.
0: 2، فلأجل واحد لنحية، 2 لأجل المنفعة، 3
1: لنشترك في قدساته،
0: 4 عدد 11،
1: ولكن كل
0: تأديب في الحاضر
1: لا يرى إنه للفرح
0: بل للحزن، لأن بواقع تحت التأديب.
1: وأما أخيرا فيعطي الذي يتدربون به ثمر بر للسلام.
0: يبقى التأديب بيعمل 4 حاجات:
1: يحيينا،
0: أيوة،
1: يخلينا منفعة،
0: نبقى نافعين،
1: نشترك في قداسته، يكون للفرح،
0: أيوة،
1: ويكون ثمر بر للسلام،
0: يدربنا أن نكون مثمرين ببر السلام. بر السلام. عشان كده التأديب حلو لأنه بيقومنا، لكن في نفس الوقت أنا ممكن أحصل نفسي وما روحش للتأديب واختبر الخمس حاجات دول،
1: لأنه لو حكمنا على أنفسنا
0: أيوة
1: لما حكم كورنثوس علينا
0: الأولى 11 31 32، لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما
1: حكم علينا،
0: ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب
1: لكي لا ندان.
0: بس لو حكمنا على أنفسنا، يعني لو حكمنا على أنفسنا رجعت خطواتي
1: بالضبط،
0: رجعت تصرفاتي. رقم 9، إيه تاني آخر نقطة؟ لماذا يجب علينا أن نغفر؟ لأن الغفران يمتعنا بالغفران الأبوي. الغفران الأخوي يجعلنا نتمتع بالغفران الأبوي. آية جميلة جدا في يعقوب 2:13، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. واغفر لنا ذنوبنا كما نحن
1: أيضا.
0: فالغفران الأخوي هو الطريق للتمتع بالغفران الأبوي.
1: هللويا. ويقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا.
0: هللويا.
1: إن كان لأحد على أحد شكوى.
0: أمين.
1: كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وده اللي الرب عايز يسيبه معانا النهاردة، إنه بنفس مقدار الغفران اللي عايزين إحنا نتمتع به من الآب وتمتعنا به من المسيح، بنفس المقدار ونفس الكمية ونفس النوعية نغفر بعضنا لبعض، نسامح بعضنا البعض، بغض النظر عن كم مرة يخطئ إلي أخي، 70 مرة 7 مرات. بصلي إن الحلقة دي فعلا تكون لمست قلوبنا كلنا، أنا أولا وأخواتي في كل مكان في العالم، إن إحنا نحب بعض فعلا من قلب طاهر بشدة، ونغفر كما غفر لنا المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. وصلوا هكذا.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس

0: تتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص، اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. حلقتنا النهارده حلقه رائعه جدا هتفرق في حياتك، عشان كده ركز من بدايه الحلقه لانه المفاهيم الروحيه اللي فيها تقيله ومهمه جدا، وكمان في وصيه كتابيه مهمه قوي لازم تعرفها. لو قررت ما تعملهاش دي ارادتك، لكن لو انت عايز تكون حد افضل وتقدر تواجه حرب ابليس قدامك، مهم قوي انك تطقطق ودانك وانك تفتح عينيك وانك تجهز معانا. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن ملابس اللعيبه. وممكن لعيبه ينزلوا من غير ملابس، وممكن يلبسوا

0: يلبسوا اللي هم عايزينه. النهاردة حلقتنا ملابس لعيبة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ملعبنا ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن ملابس اللاعبين. لكل فريق زي موحد بلون مختلف عن الفريق المنافس. يتم وضع أرقام على ظهر قمصان اللعيبة في المباريات الدولية والرسمية. الأرقام تبدأ من 1 لـ23، لكن في مباراة الأندية جوه بلادهم والمباريات الودية ممكن يبقى فيه أرقام من 1 لـ99. من حق الحارس، مش من حقه بس، ده إلزاما عليه، أنه يلبس لون مختلف عن الفريق بتاعه، وأنه يلبس قفاز أو ما يلبس قفاز بحسب رغبته. المعدات الأساسية للعيبة اتحددت من الاتحاد الدولي، أنه يلبس قميص بكم أو نصكم أو من غير كم خالص، لأنه فاجئنا فريق الكاميرون مرة أنه نازل بتيشيرتات كت، وده برضو قانوني. كمان من ضمن الملابس أنه يلبس شورت، ولو لبس تحت الشورت شورت داخلي اللي بيسموه الشورت الضاغط، لازم يكون من نفس اللون الرئيسي للشورت. كمان لازم يلبس جوارب، ولازم يلبس شنكار أو واقي للرجل، وكمان لازم يكون في رجله الحذاء. الهدف من تحديد ملابس اللاعبين هو توفير درجة معقولة من الحماية. كمان القانون بيقول إن اللاعب اللي بيقوم بخلع القميص أثناء اللعب، سواء في احتفال بالكرة اللي أحرزها هدف أو بأي طريقة تانية، يتم معاقبته بإنذار بكارت أصفر. زي ما شفنا أصدقاء الشباب وإحنا في الملعب وسمعنا المعلومات الخاصة بملابس اللعيبة، الموضوع ما طلعش كده وخلاص. الموضوع مش إنك تختار تلبس ولا ما تلبس. مرة سألت نفسي، هو لو لعيب قرر إنه يلعب حافي، أنا مش عايز ألبس جزمة، أنا عايز ألعب حافي، أصل أنا بجري كده بسرعة. في أصدقائنا من الأرياف متعودين إن هم يلعبوا من غير جزمة، من غير أي حاجة موجودة في رجليهم. الحقيقة الحكم هيمنعه. ليه هيمنعه؟ لأن الملابس مش بس مجرد زي بيتلبس، لكن زي ما سمعنا الملابس ليها هدفين. الهدف الأولاني هو التمييز. دول أصحاب التيشيرت الأحمر، دول أصحاب الفانلة البيضة، دول أصحاب الزي البرتقاني، أيا كان لون اللبس اللي بيلبسوه. يا ترى أنت عندك حاجة بتحميك وأنت شايف حمايتك في إيه؟ تعالوا نسأل أصحابنا حمايتهم في إيه، ونرجع مرة تاني يمكن يكون عندهم رأي ينفعنا ويفيدنا ونحطه في الاعتبار وإحنا بنكمل البرنامج بتاعنا. تعالوا نشوف رأي أصحابنا إيه.
1: إيه الحاجة اللي لو امتلكتها هيكون عندك شعور وإحساس بالأمان والحماية؟
2: هو يكون ربنا حواليا مديني نعمته عليا،
3: اللي انا اخلي الناس تحبني وابقى محبوب من الناس ومحدش يكرهني.
4: احساسي بالامان بيبقى موجود لما مثلا بيبقى موجود معايا بابايا ومامتي في الملعب وهما بيشجعوني وانا بلعب الماتش.
5: اكتر حاجه بتحسسني بالامان في حياتي علاقتي بربنا تبقى عامله ازاي. طول ما علاقتي بربنا كويسه وماشيه تمام اكيد طبعا مفيش حاجه تخوفني.
6: هو في حاجات كتير، بس انا بشوف ان اكتر حاجة ممكن الواحد يبقى راضي بالحاجات اللي ربنا مدهاله وما يبصش على حاجات تانية، حتى لو عايز يكبر او يطور من نفسه بس يبقى راضي بالحاجات اللي ربنا مدهاله.
0: الملابس حاجة مهمة جدا، وإلا ما كانش بولس الرسول في أفسس 6 بداية من عدد 10 يقول الكلام ده. البسوا سلاح الله الكامل حتى تقدروا أن تقاوموا إبليس ومكايد إبليس. إيه ده؟ ألبس؟ ألبس إيه؟ في حاجة اسمها سلاح الله الكامل، والسلاح ده مش لبس زي اللبس بتاعنا، لكنه أمور روحية قصد بها الوحي أنه يعلمنا أنه الحاجات دي لو أنت لابسها، الحاجات دي لو أنت متمسك بيها هتقدر بيها تواجه مكايد إبليس. خليني أقول لك قطع الملابس، بس أنا مش هقولهم بترتيب الكتاب المقدس، لكن أقولهم بترتيب مختلف عشان يبقى سهل.

بالنسبة لك إنك تحفظهم. أول قطعة هي خوذة الخلاص. خد بالك أنا بادئ منين؟ أول قطعة تلبسها هي خوذة الخلاص. أنا بقول مش بحسب الترتيب اللي في الكتاب، لكن نفس القطع اللي الكتاب المقدس اتكلم عنها. بعد خوذة الخلاص درع البر. شايف أنا نازل إزاي؟ خوذة الخلاص، بعدين درع البر، بعد كده انزل معايا شوية منطقة الحق. وكلمة منطقة يعني حزام، مش زي الأحزمة اللي بيلبسها الشباب دلوقتي. دي كانت منطقة بتتحط على الوسط عشان تشد الوسط، مش عشان خاطر المنطلون ما يقعش مننا. كمان مش بس خوذة الخلاص وبس درع البر وبس منطقة الحق، لكن كمان استعداد إنجيل السلام. أنا أحكي في كل الحاجات دي وأشرحها ببساطة بعد شوية. خوذة الخلاص، درع البر، منطقة الحق، استعداد إنجيل السلام. ناقص إيديك الاثنين. أول حاجة ترس الإيمان وكمان سيف الروح. أرجعهم بسرعة. خوذة الخلاص، درع البر، منطقة الحق، استعداد إنجيل السلام، ترس الإيمان، سيف الروح، وآخر نقطة هي مصليين بكل صلوة. زي ما في ملابس بيشترط الاتحاد الدولي انك تلبسها عشان تحافظ عليك، زي الشنكار اللي قلنا انه لازم يكون بيغطي قصبة رجلك لانه خايف عليك، في كمان سلاح الله الكامل اللي تقدر تكون بتواجه بيه حرب ابليس. لو انت ما لبستش السلاح الروحي صعب ان تواجه ابليس. بس يمكن حد يقول لي ايه يا عم خوذة الخلاص ومنطقة الحق وسيف وترس. هقولك بكل بساطة، الخلاص هو تغيير في فكرك، انه انت بتفكر انك عايش حياتك بالطول والعرض، شايف الخطية متعة وعندك افكار غلط، لغاية لما يجي الرب يسوع ويعدلك تفكيرك وتعرف انك خاطي بعيد عن ربنا ومحتاج خلاص المسيح لحياتك. درع البر بيأكد لك انك مقبول وليك بر المسيح، مش محتاج تتحب من بره. شباب كتير قوي بيضيعوا حياتهم لانهم عايزين يعيشوا حالات حب. بنات كتير قوي بيضحوا ويقدموا تنازلات عشان يبقوا محبوبين. درع البر يقول لك خلي مشاعرك ثابتة لانك محبوب ومحطوط عليك بر المسيح. منطقة الحق تشد وسطك. الحق ده هو كلمة الله. روح القدس واحدة من أسماءه روح الحق. الرب يسوع لما كان بيتكلم قال أنا هو الطريق والحق والحياة. استعداد إنجيل السلام، رجليك تبقى مستعدة بسلوك يمجد ربنا، فكر جديد، مشاعر نقية، حق قدام زيف وكذب إبليس، سلوك يمجد ربنا. طب لما إبليس يهاجم لي يبقى عندي ترس الإيمان، مصدق. الإيمان هو التصديق، مصدق إنه إلهي واقف جنبي وإلهي بيحميني. قال كده الرب لإبرام، لا تخف يا إبرام، أنا ترس لك. سيف الروح اللي هو كلمة الله، كلمة الله اللي تقدر تواجه بيها إبليس. لما جاء إبليس للمسيح، المسيح رد عليه وقال له مكتوب، وأخيرا مصلين بكل صلوة. ده لبسك، ده اللبس اللي تواجه بيه إبليس. أنا مش بقصد بقى أنك تلبس شيك، تلبس الأخضر على الكحلي، أو أنه خلي شعرك لونه كده، لكن روحيا أنت محتاج تبقى لابس ملابس الحرب الروحية. خد بالك من حاجتين، أن السلاح ده سلاح كامل، وأن السلاح ده سلاح الله مش بتاعك. لو أنت متخلي عن القطع دي أنت بتدي فرصة لإبليس أنه يغلبك. ودلوقتي جاي أقولك كارت أصفر، خلي بالك لانك مش هتعرف تواجه ابليس وانت بتتخلى عن جزء من ملابس الحرب. كل ما هتتمسك بلبسك كجندي صالح في الايمان، كل ما هتكون متشدد ومسنود بالهك. بشكركم اعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، بصدق ان الكلمه تفرق في حياتكم وتكون سبب تغيير. وخد بالك كارت أصفر يعني خلي بالك، أنا بصدق إنه حياتنا تتغير للأفضل والأفضل، لأن المسيح قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه.

منتظرين أسئلتكم واقتراحاتكم، أي حاجة عندكم ابعتولنا، إحنا منتظرينها على العناوين اللي موجودة قدامنا على الشاشة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

مشاهدينا الأعزاء، يسرنا أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم نحو أسرة أفضل. اعتدنا في الحلقات السابقة وفي هذه الحلقة أيضا للإجابة على سؤال أحد المشاهدين، سؤال من المملكة المغربية، والحقيقة هذا السؤال أسعدني جدا، أحب جدا أن أجيب عليه باستفاضة. لخصنا السؤال في كلمات لأن الرسالة مطولة، واسمحوا لي أقرأ ليكم ملخص هذا السؤال. أحببت زميلي بالعمل بالرغم من أني متزوجة. واحدة اللي بعت الجواب: أنا أعلم بأنني أفعل خطأ، ولكن لم تتطور علاقتي به إلا إلى حد الإعجاب، تعويضا عن حرماني من حب زوجي واهتمامه بي. هل يحق لي أن أمارس حقي كأنثى في الحصول على حب زميلي؟ أولا وقبل كل شيء عاوز أشكرك على صراحتك وثقتك في البرنامج، وكونك كتبتي هذا في حد ذاته دليل على رغبتك الصادقة في حياة أمينة نقية، وفي أيضا عدم الراحة للموقف الحالي اللي أنا بسميه موقف الاستلطاف، مجرد إعجاب واستلطاف مع زميل في العمل. وفي بعض النقاط أحب أشاركك بيها وأشارك كل زوجة لم يشعر زوجها بيها، تشعر بالحرمان وتشعر بأنها مهمشة، ملهاش مركزها، ملهاش مكانتها الأولى في حياة الزوج. إنما يحدث معك هو حال كثيرين وكثيرات للأسباب أذكر منها. أولا انشغال شريك الحياة أو ربما شريكة الحياة عن الشريك الآخر بسبب كثرة الانشغال في العمل. بعض الأزواج يضعون

أوقاتهم وكيانهم وعقلهم وذهنهم، حتى إن البعض منهم بعد العودة للمنزل يقعد قدام شبكة الإنترنت أو الكمبيوتر بحجة العمل بيتطلب منه ذلك، محاولة لإسعادها، ظناً إن إسعاد الزوجة هو بكثرة الإمكانيات المادية، وهو لا يدري أن هذا يبني فجوة تتسع مع الوقت تتحول إلى حالة كالتي أمامنا الآن. السبب الأول الانشغال الزائد للزوج في العمل. سبب آخر الفوارق الثقافية أو الاجتماعية، كأنه زوجة متحضرة جدا مع زوج لا يهمه مطلقا أنه يطلع على قراءة كتاب أو أنه يشغل ذهنه بفكر جديد، أو فرق اجتماعي كأنه الاثنين نشأوا في بيئتين مختلفتين تماما. هي نشأت في بيئة متفتحة متطورة تحب العلاقات باستمرار، وهو نشأ في بيئة ضيقة كل تفكيره كيف يحصل على احتياجات الحياة اليومية. سبب ثالث وجود علة فسيولوجية في أحدهم ولتكن عند الزوج بتعيق إمكانية إتمام العلاقة البيولوجية، العلاقة الخاصة اللي بين الزوجين، الأمر اللي بيجعل الطرف الآخر ينفر ويبحث عن تسديد احتياجاته العاطفية خارج دائرة المنزل وخارج الدائرة الزوجية. أمر رابع الإصابة بحالة من التسيب الأخلاقي، سواء في الشخص نفسه أو في المغريات المحيطة حواليه، ودي حالة سؤالنا النهاردة بتظهر في زميل العمل. زميل العمل الذي لم يقدر أن زميلته متزوجة وسمحت له مغرياته ونزوته أن ينظر إليها حتى أنها أصبحت معجبة جدا به. أمر خامس المعاشرات الردية، وده أمر اتكلم عنه الكتاب المقدس بوضوح. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أمر سادس الأنانية والتقطير المادي، الزوج الأناني أو المقطر البخيل جدا اللي بيعطل زوجته بالحساب. بالمناسبة في الكتاب المقدس في سفر الأمثال يكتب سليمان الملك في الأصحاح السابع عبارة أرجو أن أشاركك وأشاركك بها قبل أن أتكلم عن حل هذه المشكلة. فأصحاح 7 آيتين 19 و20، زوجة بتذكر عن زوجها لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ صرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيته. زوج ذهب في طريق بعيدة، أخذ معاه الإمكانيات المادية، ترك الزوجة بلا مأوى. بعض الزوجات يفكروا إزاي يسددوا احتياجاتهم المادية، يبنوا علاقات غريبة خارج الإطار الزوجي اللي الله حلله وسمح به. دولن ست أسباب، لكن السابع هو مربط الفرس، موضوع حديثي معاكي النهاردة لحل هذه المشكلة، والسبب ده هو عدم وجود الله في حياتك. لأن الله مش موجود في الحياة، ليس لمخافة الله وجود في القلب. لذلك المشكلة أو إهمال الزوج أو عدم وعيه الثقافي أو عدم إدراكه بحاجتك العاطفية، بدل ما تواجهي الزوج وتتكلمي معاه فكرت على طول في شغل هذا الفراغ بشخص آخر. وعندي بعض الأفكار الإيجابية لك. فكر الأول، ما دمت قد تزوجت بهذا الرجل اجتهدي كيف تسعدين قلبه، حينئذ سيشعر بك ولتكوني له الموجهة في هذا الأمر العاطفي. ربما اتربى في بيت أمه لم يكن لديها مشاعر أو عواطف ناحية أبوه، طلع في بيئة معينة، الأب مات مبكرا وهو كان يعول الأسرة ويجتهد ويعمل باجتهاد لتسديد الاحتياجات، لم يعيش فترة طفولة سعيدة، ما كانش عنده فترة شباب فيه يتعرف يكون عنده اتصالاته وعلاقاته مع أصدقائه، عاش حياة قاسية جدا. الله أراد أن يباركه بيكي علشان تكوني بالنسبة له الزوجة والصديقة اللي ممكن توجهه وتعوضه عن كل احتياج عاطفي.

أمر آخر، بناء علاقة محرمة على أنقاض أسرة لا يمكن أن يباركها الله ولا يمكن أن تكون تعويض عن حرمان. أنت بتسألي عن تعويض عن حرمان، مش ممكن يتعوض الحرمان بحرمان شخص آخر أو بعلاقة الله غير موافق وغير راضي عليها. بس في أمر ثالث عايز أشاركك به، أنه زميلك لن تنالي منه حبا كما تعتقدين، هو يشبع رغبته وهي رغبة شهوانية وقتية، بعدها يحدث ما لا يحمد عقباه من كراهية وعقدة ذنب وشعور بضيق وضغوط نفسية على أن الله لابد أنه يأخذ حق شريك الحياة اللي أهمل وأهدر. وما تنسيش ما يقول الكتاب المقدس وهو أصدق القائلين، أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. دلوقتي عايز أتكلم معاكي في حل المشكلة تتحل إزاي. الحقيقة أنت بتعاني من حالة عطش عاطفي وزوجك مش عارف يملى هذا الاحتياج. خليني أقرأ من كلمة الله الصالحة، كتاب الكتب اللي فيه حل لكل سؤال وعلاج لكل مرض وتسديد لكل احتياج، في سفر أشعياء النبي الأصحاح 55، الفصل 55، من بداية هذا الفصل: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا، لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا إلي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. إن الله يعلم حاجتك، كيف يملأ هذا العطش العاطفي والنفسي. أنت محتاجة أن تتوجهي إلى الله بقلبك بصدق بإخلاص. أولا اطلبي توبة عن طريق الشر، توبة عن هذا الطريق الذي لا يرضى الله عنه نهائيا. ثانيا كوني منفتحة إلى شريك حياتك وتحدثي معه بكل صراحة، عبري عن احتياجاتك. إن لقيت الشريك ليس عنده أي خلفيات أو مدارك لتسديد احتياجاتك، فيش مانع أبدا كتاب من الكتب العظيمة اللي موجودة وملأت المكتبات الراقية، مكتبات مسيحية، كتاب تقريه مع زوجك يساعده على تنمية فكره وعلى تنشيط ذهنه لتسديد احتياجاتك. أمر ثالث في منتهى الأهمية، شجعي زوجك على قضاء وقت معا في تتحدثوا عن احتياجاتكم اليومية واحتياجاتك العاطفية. أريد أن أركز بشدة على أنه إن الفراغ اللي بتعيشي فيه مش ممكن هيتملي بفراغ آخر، لأن صديقك في العمل هو شخص مجرد صديق تربطه بيكي علاقة عمل، وإن دخل في علاقة العمل علاقة شهوانية قد تخسري عملك وتخسري كرامتك وتخسري بأكثر الكل حياتك الأبدية. أنصحك أن تعودي إلى الله، تطلب منه المشورة، تقترب من زوجك وتصنعي مع زوجك عمل خير بأن ترد نفسه من حالة الحيرة ومن حالة البعد والجفاف. اسمح لي أن أقول لك ما كتبتيه في السؤال هو كلام من قلبك بالفعل، لكن عندي عتاب. أنت تقولين هنا: هل من حقي أن أمارس، أو هل لي أن أمارس حقي كأنثى؟ إن حقك كأنثى الله وضعه في الشريك الذي ارتبطت به وتعهدتما أمام الله على أن تعيش معا في الفقر والغنى، في الصحة والمرض، في الضيق والوسع، تعيشوا معا في كل ظروف الحياة. هذا هو الشخص الذي يمكن أن تمارسي حقوقك معه. ماذا لو كان الزوج يعاني من مرض من الأمراض التي تعطله عن إمكانية إشباع احتياجاتك؟ الحمد لله الطب تقدم، هناك فرص عظيمة. قد يكون السبب نفسي يحتاج إلى مشورة أو طبيب نفساني، وقد يكون السبب عضوي والعلاج موجود ومتوفر في عيادات كثيرة. الأمر مفتوح والباب مفتوح، لكن يجب أن يكون ليكي القناعة.

قلب المفتوح إلى الله لكي يستطيع أن يشبع احتياجك. ذاك الذي نادى قائلا: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. أنت محتاجة إلى ماء الحياة الأبدية، إلى كلمة الله المسجلة في الكتاب المقدس لتساعدك وتعينك. ارفضي الشر بكل أشكاله، صممي على أن تعيشي حياة كريمة، حياة مقدسة،

بتمنى ليكي حياة مباركة، بتمنى ليكي جرأة كما كتبت إلينا أن تتصلي مع زوجك، تتحدثي معه، ضعي أمامه احتياجاتك واطلبي من الله أن يساعدكم لتلبية احتياجاتك، ليس فقط العاطفية بل أيضا الروحية التي هي من وراء كل نجاح وبركة. إلى أن أسمع منك مرة تانية، اكتبي إلينا اسمك وعنوانك، موضوع حفظ وسرية وكتمان البرنامج، ونحن نحرص جدا على سلامة كل معلوماتك. ربنا معاكي، هنصلي من أجلك. مع السلامة. تعلقت ابنتي بشاب من ديانة أخرى وأعلم أنها تحبه وهو يحبها عن صدق، هي مش طفلة وفي نفس الوقت هي فاهمة كويس جدا هي بتعمل إيه. لذلك لهذه الأم الفاضلة حب أحط بعض التوجيهات اللي ممكن تقدميها، إزاي هيتربى الأولاد في هذه الأسرة؟

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

الكتاب المقدس بقى في قصة عن خروف ضاع من القطيع، والراعي راح يدور عليه، والراعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

الكتاب المقدس ذكر بعض القصص بداية ونهاية، نهاية القصة. بعض منها كان حلو، بعض منها كان مأساوي جدا، لكن في تعليم. القصة اللي هنعرف نهايتها هنسمعها بعد ما نسمع مع بعض ترنيمة من فريق الحياة الأفضل.

قبل ما أقرأ النص الكتابي لنهاية القصة الخاصة بلوط، أنا عاوز أقول بالذات للشباب اللي بيشاهدونا الآن أن الاختيار مهم جدا. لوط في وقت ما اختار اختيار، ساعتها كان ليه معطيات، كان اختار مكان حلو ساعتها، لكن نهاية القصة اللي ذكر في تكوين 19 يفهمنا أن الاختيار كان غلط. فالإصحاح 19 من سفر التكوين، لأن المنطقة اللي اختارها لوط للسكنة كان بلد اسمها سدوم،

0: منطقة سدوم وعمورة، وكان اختياره ان الارض دي خير، مكتوب كده في تكوين 13، وان الارض دي سقية. في نقطة كده يحطها الكتاب بعد ما اختار، يقول الكتاب وكان كان شعب سدوم اشرار في عيني الرب جدا، لكنه ما خدش باله من الحتة دي. نهاية القصة في اصحاح 19، الرب خلاص هينزل الغضب والنار والكبريت على سدوم وعمورة، لكنه قلبه رق من أجل ابنه اللي هناك اللي مزنوق في الاختيار لوط. بعت ملكين في صورة رجلين، وبنشوف في العدد 12 بيقولوا ايه للوط. وقال الرجلان للوط: من لك ايضا ها هنا في البلد دي؟ اصهارك وبنيك وبناتك وكل ما من لك في المدينة اخرج من المكان. اختيار خاطئ، لكن عشان تنقذ حياتك اطلع، لأننا مهلكان هذا المكان، إذ قد عظم صراخهم أمام الرب، فأرسلنا الرب لنهلكه، يهلك المكان. فخرج لوط وكلم أصهاره اللي واخدين بناته، يعني اللي نسبهم من الأرض الجديدة اللي هو اختارها، أرض سدوم وعمورة. وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال: قوموا اخرجوا من المكان، من هذا المكان، لان الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في اعين اصهاره، يعني ضحكوا عليه، يعني استهزأوا به. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باثم المدينة. ولما توانى، مش عارف توانى ليه، مش عارف ايه اللي كان مكبر رجليه، ولما يعني تأخر كده، امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. نهاية القصة، نهاية مؤلمة ايها الاحباء. اختيار في لحظة، عينيه صورت لكل شيء جميل، حب مدينة، ما حبش التجوال مع عمه إبراهيم، الراجل إبراهيم عمه عمال ماشي في خيام، هو حابب يبقى في مدينة، حابب يستقر. دور بعينيه على حتة حلوة، لقي بعينيه كده حتة جميلة، وما خدش باله من الناس، مع ان الناس هم اللي بيصنعوا إذا كانت المدينة كويسة ولا وحش. كان أهل سدوم أشرار في عيني الرب جدا، لكنه تغاضى عن هذا الأمر. بالمناسبة هذه المنطقة تميزت بشر جنسي فظيع، المدينة دي كان فيه تسيب جنسي، هي المدينة دي اللي كان فيها، اللي بدت فيها أمور شذوذ خطيرة. ما هموش، همه أنه مدينة وليها باب، وبلاش حكاية الخيام. تعبت بقى من اللف مع والدوران مع عمي الراجل اللي عمال ربنا يقول له روح كده يروح معاه، يروح كده يروح معاه، وبعدين عاوز استقر، عاوز أكون، عاوز اخطاء، عاوز ارتفع، عاوز اكل عيش كويس، عاوز ابقى محترم، عاوز اقعد في ابقى من وجهاء المدينه. اختار لوط بعينيه المنطقه اللي فيها ناس اشرار جدا. دي بدايه القصه.
1: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وامنوا بالانجيل.
0: نهاية القصة يا الأحباء تقول لنا شوية حاجات مؤلمة جدا. في ناس عددوا أن لوط في هذا الاختيار خسر 10 أشياء، لكن أنا مش هقول 10، أنا هقول بس 4 بساط. أولا، فقد هيبة اسم الله معه. راح لهم الرب مزمع أنه يهلك المدينة، ضحكوا عليه، في حاجة اسمها ربنا؟ مرات كتيرة لما الواحد بيستهتر بمقاييس الله في حياته، الناس بتستهتر بالإله بتاعه. مرات كتيرة الواحد لما يختار بعينيه ويتدنى في المستوى وما يهموش قضايا الروحية، أيضا الناس لا تحترم إلهه. 2، هو نفسه فقد الهيبة، يعني جواز جيزان بناته بيضحكوا عليه. الراجل حتى بقى وهم بيكلموه في الجزء الاولاني من اصحاح 19 يقولوا له: انت جيت تتغرب هنا وجاي تملي علينا اراك. كان انسان بلا هبه.
1: السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا

0: فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل.
1: الشيء الثالث اللي فقدوا ده فقدوا بدري قوي وهم طالعين في رحلة الجري، فقد مراته. ومراته رمز للإنسان اللي بيتحرك في اتجاه وقلبه في حتة تاني، لأن مراته الملاك بيزقهم يلا يلا هنحرق البلد، مراته بتجري مع قلبها هناك مشتريه يسر شوية حاجات جديدة، مشتريه حاجة كده من السوق الحرة ولا بتاع، جاب شوية حاجات قلبها هناك قلبها ورا، والملاكين يقولوا لهم المنطقة دي احنا هنحرقها، منطقة صارت مكان لعنة وغضب الله هيصر على المنطقة دي، بس قلبها هناك قلبها هناك. فهو ملوش سلطان أيضا على مراته، هو خلاص اتبهدل في الاختيار. فمراته بصت وراء، كتاب يقول صارت عمود ملح. ليه؟ قلبها هناك وهي ندمانة على الخروج، مش عايزة تطلع من سدوم، بتحب سدوم، قلبها في سدوم فصارت عمود ملح. فجأة الراجل لقي روحه، زوجته ضاعت، مراته ضاعت، فقد زوجته. الشيء الرابع اللي فقده بيبان بعد بعد ما بيطلع ويستخبى في الجبل، بنكتشف انه بناته فكرهم كان ملوث، ومن الحكاية دي بدت اللواط، العلاقات الغير مظبوطة بين البنتين وابوهم، والزنا اللي حصل بينهم وبين ابوهم. ايه اللخبطة دي؟ ايه اللخبطة؟ بس البنتين لما كانوا في المناخ الملوث، البنتين لما كانوا في الحتة الوحشة في وسط شعب ملوث وافكاره دنسة، البنتين مخهم باص، فلما طلعوا برا برضو مخهم فزدان، فكانت النتيجة انه ايضا فقد بناته.
0: وهذه هي الدينونة، إن النور الحقيقي قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
1: قصة مأساوية، يعني تضايق، يعني قصة تخوف، نقول فيها حتتين بساط. حتى الأولانية أن أيضا شفقة الرب على الإنسان ما زالت تبحث عنه، شفقة الرب على الإنسان، عشان كده عاوز يخلص لوط وعاوز يطلعه من المنطقة اختياره بالعافية. وأنا بقول إن مرات كتيرة، ساعات كتيرة الرب معانا بيعمل هذا الأسلوب بالعافية، بيبعت لنا ناس بيقولون لك كفاية كفاية اللي انتوا عايشين فيه، كفاية الأساليب الخاطئة اللي انتوا اخترتوها، كفاية اطلع اهرب اهرب بكل اللي ليك. مرات كثيرة الرب يتعامل من أجل شفقته علينا. بس لوط يعني بالعافية، أنا بتصوره مسرحيا كده وهم بيشدوه كان بيجرجر رجليه، يقول الكتاب لما توانى، يعني يا أخوانا يعني فرحان بالحتة اللي اختارها، فرحان بالشر اللي كان عايش فيه. شيء مؤلم، نهاية القصة أيها الأحباء كان مؤلم. الجزء الأولاني إن ما زال أيضا النعمة موجودة لأي إنسان، ما زالت النعمة موجودة لأي إنسان حتى لو كان في وقت من الأوقات اختار بعينيه. النعمة موجودة عايزة تنقذ، ربنا عايز ينقذ. ممكن للإنسان في أي مرحلة أنه يلتجئ إلى الله ويقول له حتى اختياري الخاطئ تستطيع أن تصلحه أنت، أنا أثق فيك. يقرب منه تاني يقول له أنا أثق فيك، لأن النعمة موجودة، النعمة كانت موجودة. أنا بتصور أن التلفزيون والبرامج دي والوعظ ده للناس اللي ما بتحبش تروح لأماكن العبادة وتحبش تروح الكنيسة وتحبش تبقى ليه علاقة مع ربنا، أنا بتصور أن البرامج التلفزيونية دي من شفقة الرب عليكم، أن وانت قاعد في مكانك وانت مش بتفكر أنك تبقى علاقة مع الله، من شفقة الرب عليك بيحاول يجيبك بأسلوب وانت في بيتك وانت نايم، وانت قاعد دلوقتي تفتح التلفزيون بتلاقي حد يقولك الرب مشفق عليك لانه مزمع في وقت من الاوقات انه يحقق غضبه. ايه رأيك؟ اجري اهرب. دي الجزئية الاولى. لكن الجزئية التانية ودي جزئية مهمة جدا، انه ساعة الاختيار كان في واحد تاني معاه، كان في عمه ابراهيم اللي كان ساعتها اسمه إبرام. ونقرأ عن موقف الافتراق ده حصل عند تكوين 13، لكن عند موقف الافتراق

إبراهيم العم اللي ماشي معاه لوط، لوط أبوه مات فإبراهيم خده معاه، فلوط ماشي مع عمه، وعمه اتعرف على متعرف على الرب. عشان كده منين ما نقرأ عن إبراهيم نلاقي بيدور على حاجة، أول ما يروح حتة قبل ما يبني الخيمة يبني المذبح، يبني علاقة مع الله ويبني البيت الخيمة. ودايما إبراهيم يتحرك ما بين الخيمة والمذبح، المذبح والخيمة، لا ليه دعوة بأرض سقي ولا ليه دعوة بعينيه عمالة تنقي حاجات حلوة، ولا ليه دعوة بالأشرار. هو منين ما بيتحرك بيدور على الاقتراب من الله، بيدور على المذبح، يبني المذبح والخيمة، وما بين الاثنين يقعد يتحرك. لوط ساعتها ما خدش الباله من هذا الاختيار الجميل اللي بيختاره عمه، واختار هو لروحه. طب أنا بقول إيه كده الموضوع هنا؟ بنقول إنه بينما في اختيارات خاطئة ممكن يبقى فيه منها شفقة، والله ممكن يقدم شفقة وحل، لكن أيضا خلي بالك أنه عند الاختيار اختار زي الراجل التاني، اختار زي الراجل اللي قال أنا عاوز أعيش بقرب قلبك، بقرب قلبك يا رب. وما فيش أحسن من كده، اللي بيقرب من ربنا كل الأمور ملهاش قيمة لساعتها، يعني تاخد حجمها الطبيعي، الإبهارات الدنيوية تاخد حجمها الطبيعي، وده اللي كان عايش في إبراهيم. عشان كده أنا بتصور أن ترنيمة قالها اسمها خذني بقرب قلبك فأغني من مثلك، ترنيمة دي بتوصف حياة إنسان صح لحظة الاختيار، أنا مش ببص بعناية، أنا عاوز أكون قريب منك، عايز أكون قريب منك، ساعتها من مثلك. دي الترنيمة اللي رنمها دلوقتي مع

كلمات الترنيمة متناسب جدا جدا في تخيلي على فم أبونا إبراهيم، أن العبادة بالنسبة له لا تنفصل عن الحياة، والحياة لا تنفصل عن العبادة. خطية كبيرة جدا لما يكون الإنسان فاكر أنه ممكن يعيش ما هو عايز ويتعبد للرب. هي قصة واحدة بتعيشها وتتعبدها، الخيمة والمذبح. عشان كده في الترنيمة بنلاقي فأعبدك، خذني بقرب فأعبدك، ويخلص الترنيمة العدد الأخير بيقول أنت ملجأي، أنت رافع رأسي. يعني مين هيحميني غيرك؟ لما أدخل في علاقة صحيحة مع الله، لما اختياري يكون عاوز أقرب من ربنا مش عاوز أختار زي معناية بتقول لي، لما يكون اختياري ده في النهاية أنت ملجأي

صلاة مهمة للي اختار في وقت من الأوقات بطريقة خاطئة، الله من شفقته عليك النهاردة ممكن يتحنن عليك ويخليك ويصلح لك الأمور، دي نقطة. لكن أيضا صلاة أهم للي بيختار دلوقتي، اللي بيختار دلوقتي ومحطوط قدامه اختيارات يقول يا رب اديني اختار الشيء اللي قربني منك مش اللي يبعدني عنك. خلينا نصليها دلوقتي مع بعض، اي واحد قدام التلفزيون دلوقتي يصلي معايا صلاة بسيطة باسلوب هادي وبسيط، نقول له رب انا بشكرك لانك بتشفع علينا حتى حينما نختار خطأ، انت عندك طريقة للانقاذ، انقذنا من اختياراتنا الخاطئة، لكن ايضا مكنني يا رب ان اختار صحيح، انت تقدر ترسل روحك يرشدني ويعلمني لاختيار الطريق الصحيح بقربك، حيث تكون أنت ويكون العبادة ليك ومع عبادتي لشخصك ومع حضورك معايا لا أفقد لا الهيبة ولا الاحترام، لكني أكون في المكان الصحيح. ساعدني أني أتخذ الاختيار الصحيح في اسم ربنا يسوع المسيح.

0: دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.
1: للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك.

اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكرمة، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة.

هي الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكرمة، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة الطيبة الروحية من إنجيل يوحنا أصحاح 15 وآخر العدد التاسع. ده موضوع الخدمة: أثبتوا في محبتي. أحبائي، أثبتوا في محبتي كلمة لا يمكن أن يقولها شخص إلا المسيح، ولا رئيس جمهورية، ولا أي حد في العالم يستطيع أن يقول أثبتوا في محبتي. لماذا؟ لأن الله محبة، وهو الله الذي أحب خاصته إلى المنتهى. يسوع بيحبك، تحبه تبقى أنت حصلت على أغنى ما في الحياة. أغنى ما في الحياة هو الحب، وده اللي يفسر لك السماء. أثبتوا في محبتي، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. مفيش هلاك إطلاقا على أي مؤمن بالمسيح، بل تكون له الحياة الأبدية. الحياة الأبدية دي الحياة مع المحب وفي المحب وفي الحب إلى أبد الأبدين. يعني أثبتوا في محبتي، يعني مش تحبني وأنها كانت تحمل هذا المعنى، لكن هي أعمق من كده بكثير. يعني المحبة اللي أنا حبيتك، محبتي، ما قالش تحبني، تحبني صح، لكن أثبته في محبتي، يعني المحبة اللي حبنا بيها المسيح عايزنا نثبت فيها، نثبت فيها، ندخل فيها. يبقى لتصل كل أموركم في محبة، محبة المسيح الذي أحب بها العالم كله، حتى الأشرار، ومات لأجل الأشرار أيضا، لأجل كل العالم، دفع ثمن خطايا كل العالم. أثبت في محبة المسيح، ليست محبة بشرية، ليست محبة إنسانية، ليست محبة محدودة، ليست محبة معقولة، لا لا لا لا لا، خالص خالص. أثبتوا في محبتي، ده عنوان عظاتنا النهاردة. شوفني أنا بحب الناس إزاي، شوفني أنا دي بالأكتر حبيتك أنت إزاي، خصوصا لما واحد يكون زي يعني مش سفاح كرموز حبه. شوف أنا حبيتك إزاي، رسالتك تحمل محبة المسيح في كلامك للبشر، مش تحمل صفات أخرى ليست موجودة في المسيح. أثبتوا في محبتي، يعني

لازقة بغيرة بين المؤمن الحقيقي ومحبة الرب كما قدمها الرب، التي هي محبة الرب أثبته في محبتي. طيب يا رب ده أنت الحب الكامل، أنا أثبت إزاي في محبتك؟ ما أنا عندي العالم وعندي الضيقات وعندي المشاكل وعندي التجارب وأنت بتمتحني كتير، عندي حاجات كتير قوي، إزاي أثبت في محبتك؟ دي متفصلة هنا بقى، متفصلة بمزاج قوي يعني. هناخد بعض التفصيل. مثلا بيقول الرب هنا أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. حتى حتى كان أنا عرفت أنا كم حاجة أثبت في محبتي. هل بتتنقى كل يوم؟ أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام، هل تأكل كلام الله كل يوم؟ هل تشعر باغتسال روحي واغتسال نفسي واغتسال أخلاقي واغتسال في الباطن؟ الذي قد اغتسل يعني خالص، ليس له إلا حاجة إلا غسل رجليه. هل رجليك دايما بتتغسل من المسيح؟ الاغتسال الأول خلاص طبعا، لكن بعد كده هل الكلام بينضف؟ هل العينين بتنضف؟ هل الإيدين بتنضف؟ في نقاء بيزيد فينا، يبقى احنا ثابتين في محبة الرب. لكن ما فيش نقاء يبقى احنا مخرفين، اكتفينا بالخلاص. حلو جدا، خلاص ده لا شيء من الدنون الآن على الإنسان المخلص الحقيقي، لكن ممكن ما يبقى مركزه في السماء مركز صغير قوي. وقتها هنعرف ان المركز السماوي ده أهم ما في الحياة. اللي قضى حياته هنا في الهزل وال واللعب والحياة التي لا قيمة لها هيخسر كتير قوي لما يعرف ان كان ممكن لو اطاع الرب ولو تنقى بالكلمة. انتم الان انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، انه هيكون ممكن عن يمين المسيح، المكان ما تحددش دلوقتي، او يسار المسيح ماشي، لكن يبقى كده في الديل خالص. أثبتوا في محبتي. أول حاجة عشان تؤكد للإنسان أنه ثابت في محبة المسيح، أصله المحبة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مشاعر ما حدش يقدر يحكم على الثاني فيها، بس كل واحد يحكم على نفسه. أنا بحب الرب خلاص، أنا ثابت في محبة الرب خلاص، بس ممكن الواحد يبقى كذاب، هو اللي هيخسر ما حدش تاني. اللي ثابت هيكسب، اللي مش ثابت هيخسر. ده مش حاجة يعني متبادلة بين الكل، ومش حاجة وراثية، لا. صمويل كسب كتير، ولاده خسروا كل حاجة. ده أمر عبارة عن جهاد بين الإنسان وبين الله. أثبته في محبتي. أول خطوة النقاء. النقاء اللي قال عنه كتاب متغيرين من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الروح القدس شغال فينا بينقينا. لكن الإنسان هو من خمس سنين زي النهاردة، يعني ما ينفعش. يبقى النقاء، أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. الحاجة الثانية المهمة بعد كده في العدد اللي بعديه، أثبتوا فيا وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. صح، معك حق يا رب، صدق طبعا. هنقوله غلط إزاي؟ ده الكامل صنيعه. الكرمة تبقى الأغصان مع الكرمة بتبقى حتة واحدة، مش الغصن منفرد كده، ولا من حتة واحدة. والتشبيه بتاع الكرمة الحقيقية هو إن إحنا المسيح حتة واحدة، المسيح هو الغصن الكبير واحنا الاغصان فيه.

بس الغصن مش ممكن يأتي بثمر إلا إن كان ثابت في الكرمة. في حتة تانية أصل الزيتونة وده سمع، هنا أصل الكرمة. لما يكون ثابت يلاقي فيه عنب جه. إيه العنب ده؟ مش لازم بس العنب هو يعني النفوس اللي بتيجي، لأن ده سامحني يعني ممكن يكون عنب مش حقيقي، يعني نفوس طلعت وقالوا وبعدين رجعوا. لكن أهم حاجة في هذا الثمر هو التقوى المتقدمة، مخافة الرب اللي كل يوم بتزيد، حب الإنسان لإلهه، القداسة الداخلية، كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماء هو قدوس. طبعا هذا تلقائي يلحق به الثمر الكثير، صحيح تلقائي، لكن الثمر المزيف ممكن يكون برضو إيه سمعة، بس مش دليل قوي. الدليل الحقيقي على أنه ثباتنا في المسيح وثبات المسيح فينا يدينا ثمر هو ده، ثباتنا في المسيح وثبات المسيح فينا. يعني إيه؟ يعني أنا والمسيح حتة واحدة. ينبغي أن يكون هذا هو هدفنا، أتحد بالمسيح، مش كل شوية تجيلي فكرة غريبة وأمشي وراها. أثبتوا فيا وأنا فيكم، وده اللي قاله رب في يوحنا 17، إن أنا فيكم وأنتم فيا، أنا في الآب والآب فيه، ده ثبوت. فالله لابد أن يأتي بثمر، لابد، مش لازم تشوفه هنا، هتشوفه فوق، لابد أن يأتي بثمر. لن يثمر إلا الأتقياء، دي حقيقة. عشان كده يقول الكتاب اعلموا أن الرب قد ميز تقيه بالثمر، بالأكاليل، بالمركز السماوي الممتاز. دي نمرة اثنين، الأول النقاء الداخلي وبعدين الثبات في المسيح. اثبتوا فيا وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. كملها وقال إيه؟ أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا في لحظة. إنها مش بس يثبت فيا، بس يثبت فيا ممكن تتفسر جسديا برضو، أنا عندي غيرة بقى عن المسيح ده، حد يجيب اسم المسيح ده أنا أتخانق معاه، كل ده غلط. يثبت فيا المسيح كده وأنا فيكم، خطيب وخطيبة قربوا البعض، في النهاية عريس وعروس يدخلوا بعض. من هنا أنا لي حبيبي وحبيبي لي. يلا ننزل الكروم يا رب. هو قال تعالي مرة وهي قالت له بعد كده تعالى تعال ننزل، هل نور الرمان، هل أزهر التين، يلا نشوف الكروم، نفتقد إخواتنا. ده ايه ده؟ ده لان في عمل الرب عايش في وسط الناس، عمل الرب عايش في وسط الناس. الاتقياء، ان الكرم وانتم الاغصان الذي يثبت فيا وانا فيه، هذا ياتي بثمر كثير لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. شفتوا بقى الدوكمنت الواضحه دي؟ بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. طب في حد بيشتغل بدون المسيح؟ يعني ايه المانع يعني يشتغل بدون المسيح؟ والمسيح مثلا هيقول له اطلع بره، مش هيقول له اطلع بره، هيقول له انت كذاب، مش هيقول له انت كذاب. بولس الرسول مره سمع عن ناس بينادوا بالمسيح عشان يغزوا بولس، ولا همه، ايه ما تضربهم، اضرب ليه؟ واحد بينادي بالمسيح خليه ينادي، لكن في الآخر يطلع أنه ولا كسب حاجة خالص، لأن المنادى ليست لأنه ثابت في المسيح والمسيح ثابت فيه. ونفس الرب قال كده حتى على الزواج،

زرع هو زرعا جيدا في عقله جاء العدو وهو الشيطان، زرع زرعا غريب، زرع زوان في وسط الحنط، او لا ما تقلعش سيبهم ينمان مع، في الاخر هنعرف ننظف الموضوع، نجمع الزوان حزما ليحرق والتاني يذهب الى ملكوت ابيه. فالثبات ما هوش ثبات احنا فيه، الثبات ثبات احنا فيه وهو فينا، لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. اسمها ايه؟ اسمها نحاسا يطن وسنجن يرن، اي دوشه بس احنا بنخدم الرب ما فيش ثمر. مش عايز حد يقول انا ماليش ثمر، لانه الحقيقه ممكن الثمر يقعد سنين على ما يجي، والثمر اساسا هو التقوى الداخليه. لكن ان لم يكن الحال بيتغير مع الانسان من مجد لمجد لازم يفحص نفسه اللي كان مخدوع. لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، ان كان احد ليثبت فيا، ده في النهايه بقى، او سامحني هنا برضه بس ايه كلام اكثر على النهايه، يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. بالنسبه للجماعه المؤمنين اللي هم غلابه دول شدوا حيلهم شويه في الخدمه وبعدين ناموا في الخط، يطرح خارجا من الخدمه لكن مفيش احتراق، هيدخل ملكوت السماوات لكن يخلص كما بنار. مهم جدا انك تتاكد انك ماشي يعني على الكلام الكتابي بكل تدقيق اثر خطوات المسيح لكي تثبت في محبة المسيح. الثبات في محبة المسيح يا احبائي هي جاية يعني، بس ناخدها كده على قبلها بشوية قبل ما نختم، ان نحب بعضنا بعض جاية بعدين هنجيلها دلوقتي اكيد. لا انا بحب المسيح بس فلان لا، فلان برضو لا، فلان ليه؟ مختلف معاه في الطائفة، طبعا ده كلام فارغ، مختلف معاه وانا حتى في الكنيسة واحدة مختلف معاه في فكر رأي معي، طب وايه المشكلة في كده يعني؟ ده المسيح اختلف مع بطرس اختلاف جذري في الصليب ودعاه يا شيطان اذهب عني يا شيطان، المسيح ما كانش بيحبه جدا. المحبة يا احبائي محبة المسيح الفائقة المعرفة العمق ولا طول ولا حاجة توصفها خالص، يقول لك اثبتوا في محبتي يا حبيبي يا رب، جايز ما نخلصهاش، هتاخد فرح كامل وهتاخد ثمر كامل وهتاخد تقوى متزايدة كل يوم وهتاخد ثمر متزايد كل يوم وهتعيش في السماء وانت على الارض. والمسيح على الارض كان عايش فين؟ في السماء. مش كده ولا ايه؟ يقتل الليل كله في الصلاة وبيتكلم، هو في أي لحظة بيتحرك في الأرض هو متصل مع السماء، هتعيش زيه إن ثبت في محبتي. ناخد لنا نتقدم شوية كده، إن ثبتتم فيا، وصلنا العدد 7، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، إيه ده؟ ده دي حلوة دي بقى يا رب، إحنا كلنا هنثبت في محبتك. مش بالشهامة ولا بالجدعنة ولا بالعضلات، دي حقيقة حادثة، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا يتساوي، بدل قلت دي تساوي تبقى ما تستاهلش، سامحني أنا بدل قلت دي تساوي ما استاهلش، يعني إيه؟ يعني أنا هثبت فيه عشان آخد اللي أنا عايزه. تبقى أنت مجرم. أمال إيه؟ ما بيقول هو كده، ده وعد، إن ثبتتم فيا تطلبون، لا قبل حاجه، ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. النقطه اللي استدركتها هي فيها السر، لما اثبت انا في المسيح هو يثبت فيا، يبقى اللي انا بطلبه هو المسيح عايزني اطلبه. يقول احنا لا نطلب طالما منه ليه؟ لأننا نطلب بحسب مشيئته، مش نطلب عكس مشيئته، مش هناخدها، لا نطلب طالما

لأن نطلب حسب مشيئتي. ليه؟ لأن أنا ثابت فيه، هو ثابت فيه، بيمليني الكلام، بيقول لي اسأل عن كذا، أطلب كذا. بيمليني الروح القدس من جوه، ومليني المسيح من جوه ومن بره، والروح القدس من جوه ومن بره برضه. لأن هو ثابت فينا. ده عز كبير قوي. عز كبير قوي. أراها تاني. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم، لأن ما تريدون هو ما أريده وهو ما قلته لكم. بالظبط كده. ما أنا ثابت فيكم، يعني المسيح ثابت فيا، يعني بيسود عليا، بيسيطر عليا. ما أنا سيطر عليه. أنا ابن المحبوب الغالي. يقول لي اعمل كده يا ابن، اعمل كده، لك المجد يا رب. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. يعني إيه تلاميذك؟ يعني زي ما أنا ثبت في أبي وثابت فيه إلى الأبد، أنتوا تكونوا ثابتين فيا، لأن المسيح في الآب والآب فيه، إحنا نكون في المسيح والمسيح فينا والمسيح في الآب والآب فيه، نكون إحنا عبارة عن عجينة ملتوتة بزيت الله الآب والابن والروح القدس والكنيس. ده إيه ده؟ ده بالضبط أثبته في محبتي. عجينة ملتوتة بزيت، كل المؤمنين فيها، كل المؤمنين فيها، أثبته في محبتي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. شايفين الحب يا حبايبي؟ شايفين الحب؟ شايفين الحب؟ كما أحبني الآب، الحب ده كله أحببتكم أنا. ويطلب المسيح من الآب في يوحنا 17 ليكن فيهم الحب الذي أحببتني به. يعني إيه؟ يعني الآب كما أحب المسيح. طبعا الحب ده كامل بدرجة ما فيش حاجة اسمها بدرجة اتنين، ما عرفش، 2 بليون على ما لا نهاية. خليها ما لا نهاية حاجة، 2 بليون على صفر، يبقى ما لا نهاية. كما أحبني الآب ما لا نهائي، أحببتهم أنا الحب ما لا نهائي، وديهم هما يحبوا بعض ما لا نهائي، ويحبوا الآب والابن ما لا نهائي. تبقى هي دي العجينة الإلهية، الله الآب والابن والروح القدس والكنيسة. ده المطلوب، ده بالضبط اللي بيقوله هنا. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. بكملتها بحنا 17 بعد أصح ونص كده، حنا 17 ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. حنا 17:26 ليكون الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. ده الهدف اللي عايزه المسيح، والهدف اللي دفع المسيح كل قطرة من دمه لأجل خلاصنا ولأجل أبديتنا السعيدة. هذا هو الغرض، أسعى نحو الغرض وتمم مشيئة الله في حياتي. مش مشيئتي، مش شهواتي، رغبات إيه وشهوات إيه؟ ده الجسد ده مات بسبب الخطية، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. دي الحياة المسيحية كبيرة، عظيمة، رهيبة، مجيدة، حياة إلهية. لك المجد يا رب. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. هنا تشبيهين هنختم بهم، اللي هو العدد ده، عدد 10 وعدد 11. عدد 10 أنتوا يا كنيسة زي أنا، مركزكم معايا زي مركزي مع الآب، لأن الكنيسة رأسها المسيح ورأس المسيح الآب، كله كيان واحد، الله الآب والابن والروح القدس والكنيسة كل

كل وجود واحد، ودي الأبدية السعيدة اللي سنقضيها في عز عجيب. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا أثبت في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. حفظتها إزاي يا رب؟ أولا هو الكلمة، لكن هو كالإنسان يسوع حفظها. يعني لما قاله الشيطان مثلا في البرية، قال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبز، قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. جاهز جاهز. طب إذا كان هو جاهز أولا لأن الله، ثم لأنه كإنسان أرى الكتاب كله طبعا، كانش فيه الإنجيل، الإنجيل كذا بعدين، أرى العهد القديم كله طبعا. طب إحنا بقى اللي إحنا محتاجين نقرأ، بنقرأ إيه بقى؟ أول ما نصحى الصبح أول حاجة نعملها إيه؟ أكيد الجهاز ده اللي بيخبطه الناس عليه ده، ما أعرفش عايزين إيه. تبقى فين فين القراءة المثلى؟ فين القراءة اللذيذة؟ فين التلذذ بالرب؟ فين تقضي صبحيتك كده بالتلذذ؟ إحنا محتاجين أكتر من المسيح نقرأ، إن هو الكلمة عايشة بيه، هو الكلمة، لكن إحنا محتاجين نقرأ نقرأ. بيقول إيه هنا؟ بيقول كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي. طب فين الوصايا بالنسبة لنا؟ وأثبت في محبتي. لازم نقراها، لازم نقراها حبايبي، لازم. الآية الأخيرة، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. ده بقى واضحة أوي. أفتكر أيها الإنسان المؤمن، إن كنت في يوم ما مش فرحان تبقى مش ثابت في المسيح. ليه؟ لأنه أولا هذه الآية واضحة جدا، كلمتكم بهذا اللي هو ثبات في المحبة، واحد ثابت في محبة الرب إزاي يكلم؟ ممكن يكون مكتئب لأجل ظروف، مؤمن غايب، مؤمن تعبان، مؤمن ملخبط، يعني ده بنتفاعل احنا مع نحزن مع الحزانة يعني، لكن في نفس الوقت لا ضيق في الداخل اطلاقا، لان نعلم ان الرب عنده علاج لكل حاجه. فمكتئبين لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. الخارج ايوه صح، لكن جوه سلام كامل. الثابت في محبه المسيح، الثابت في وصايا الرب، الوصية تقول لك لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب خالص. مالك مضطرب وخايف وجزعان؟ غلط أحبائي. أرجو أن يكون هذا الشعار وهذه الخدمة أمام أعيننا وفي قلوبنا. أثبتوا، المسيح بيقول كده، أثبتوا في محبتي. إيه محبة المسيح دي؟ فائقة المعرفة، نثبت فيها. لا الشيطان ابعد عني، ابعد عني يا شيطان، اي فكر ضد الاسره، ضد الكنيسه، ضد اي، او ابعد عني. انا ثابت في محبه المسيح، ثابت قلبي يا الله ولالهنا كل المجد الابد.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

لأنه في محضرك بنجد الراحة. كتاب قال إنه في أمامه بيهرب كل حزن وتنهد، أمامه شبع سرور، وفي يمينه نعم إلى الأبد. هنقول لرب

0: جينا عشان نستريح عند رجليك. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس، نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي نجد رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. بشكرك يا رب لأنك رتبت لينا فرصة جديدة ما نستاهلش إن احنا نكون في محضرك. احنا عارفين نفسينا كويس وانت عارفنا كويس يا رب، وعارف إن ناس نظيرنا ما نستحقش أبدا إن احنا نكون في محضر ملك الملوك ورب الأرباب، لكن نشكرك لأننا على حساب الدم اللي بيغطينا واللي بيبررنا، دم المسيح اللي سفك لأجلنا على الصليب، احنا بنتقدم بثقة أمامك يا سيد، جايين ربما أيدينا فاضية لكن قلوبنا وشفاهنا ممتلئة بكلمات حمد وشكر وتسبيح لجلالك. اقبل من عبيدك يا سيد، دينا رب نلمس حضورك في وسطينا، افتح عينينا عشان نشوفك، افتح أذاننا حتى ما نسمع صوتك ولو بهمس في وسط ترنيمة، في وسط خدمة، في وسط عظة، في وسط تعليق. يا رب ادينا روح الإصغاء والحكمة لتمييز صوتك، وساعدنا نكون مطيعين يا رب لكل إشارة وكل إرشاد النهاردة هتديه لنا. اذكر رب إخواتنا اللي لسه مجوش، اذكر إخواتنا المرضى يا سيد اللي ربما موجودين في وسطينا أو إحنا بنستحضرهم قدامك يا سيد. بنصلي لأجل كل مريض وكل متعب، نصلي رب لأجل كل نفس النهاردة بتشاهدنا من خلال قناة الكارما، نصلي أن صوتك يوصل يا رب لناس كتير محتاجة سماع صوتك النهاردة. اذكر ابنك أخونا زياد، حط إيدك عليه بالبركة، كل العازفين، كل المرنمين، ادينا رب أن احنا نشترك جميعا في أننا نمجدك في وسطنا اليوم، ولك يا رب كل المجد. آمين آمين. اشكر رب لأجل وجود أخونا زياد، اشكر رب أنه الرب رتب أنه هو يجي رغم من امبارح وفي احداث بتحصل زي ما حكينا امبارح، لكن نشكر رب انه وصل في وسطينا. نصلي ان رب يباركه ويستخدمه ويباركنا كلنا واحنا بنشترك معه في اننا نعطي المجد للرب. تفضل أسي زياد.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. من الواضح أنه هذه الكنيسة تود أن تعكس مجد الله ويكون هو الكل في الكل وسط الجماعة. شرف وامتياز عظيم أحضاني يا الرب حتى أكون في وسطكم. حروب كثيرة، الشنطة ما وصلتش، الهدوم اللي عليا مش ليا، دي سلف. نشكر الرب، لكن بوجود زياد أو غير زياد، الموضوع it's all about the Lord. الموضوع هو يزيد في وسطنا، يأخذ المجد اللائق باسمه. ليلة للتسبيح وعبادة فيها نتقابل مع الرب ونكرم الرب، عارفين أنه إحنا في وقت وزمن أخير. أحبائي شكرا للرب على شرف وامتياز الوجود في محضره وخدمتكم في هذه العشية، وشكرا للرب على الفريق. الرب يستخدمكم أيضا هذه الليلة، ويستخدم رجل الله لسيس جرجس في كلمة من فوق يكلمنا الرب ويغيرنا. أنا أول شخص نحتاج إلى صوته في هذا الوقت. نعبد الرب، ودائما بخصص هالكلمات، نتعلم أنا وأنتم كيف نقدم كمجمع كهنة الذبيحة للسيد. الموضوع مش أنا، الموضوع مش شعب الرب، الجمهور هو الرب. أودينس هو الرب. من فضلك عينيك عليه، اكرمه، اعطي المجد اللائق بشخصه. لك المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

الرب أنعم علينا في المحبوب يسوع. الله يرسل ابنه وحيده ويصالحنا مع نفسه. دخل مرة واحدة بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا أبديا، وفرصة لا تعوض، فرصة وحيدة واحدة قصيرة مدة الحياة أن ترجع إليه من كل القلب وأن تعيش له، بدل أن تعيش لنفسك وتختار لنفسك وتتربع على عرش حياتك وتقود دفة هذه الحياة. ونهاية هذا القرار أكيد كما تخبرنا كلمة الله

حياة أبدية معدة للشرير في بحيرة النار، مش للملائكة لك ولا للشرير إن لم يسقط، ولا للشعب الرب، لكن إبليس سقط وملائكة كثيرون معه سقطوا، وكل من لم يقبل ابن وليس اسمه مسجل في سفر الحياة للأسف، لكن هذه كلمة الرب، لن يرى النور، لن يرى الرب يسوع. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة الأبدية، أن نعيش معه من هنا، تبتدئ من هنا الحياة التي كانت عند الآب والتي أظهرت لنا في المسيح يسوع، وقد دبت في عروق كل مؤمن حقيقي، مش مسيحي بالاسم أبدا، مش شخص يعني ملتزم يوم ويومين أبدا، تابع وتلميذ للرب، تلميذ وتابع. كل من ليس اسمه مكتوب في سفر الحياة سيلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت المعدة لإبليس وملائكته. الموضوع كلف الرب كتير، أن يخلي نفسه، أن يأخذ جسم بشريتنا لكن من دون خطية. ليش؟ حتى يكون هو الذبيحة الكاملة ويرضي مطالب عدل الثالوث بموته وبقيامته. الآب يقيمه، الابن يقيم نفسه، لي سلطان أن أضعها، لي سلطان أن أخذها وقيمها، والروح القدس أقام الرب يسوع. هكذا اشترك الثالوث في إقامته. والروح الذي يسكن كل مؤمن مولود من الله، مؤمن حقيقي، ذهب 24 نال التبني، روح الله ساكن فيه. فالروح الذي أقام ربنا يسوع المسيح ساكن فينا ويخبرنا أننا أولاد لله. افحص نفسك خلال ثواني معدودة، من فضلك احني راسك، قل له يا رب هل أنا فعلا، افحص نفسك، افحص دافعك لمجيئك هذه الليلة. هي ليلة الرب يتكلم فيها لقلوبنا ونحن نقدم التسبيح له. هل أنا مؤمن حقيقي؟ هل أنا مولود من الله؟ أم توبتي موسمية، أتوب بعض المرات وأرجع إلى الخطية؟ افحص نفسك، موضوع خطير جدا. خلال الأيام الماضية إلى اليوم الرب يخبرني أن الحياة قصيرة جدا. رح تقلي مش شي يعني مخفي عن عيوننا، لكن أنا شايفها لحظات قصيرة. أعطيني يا رب أن أكرمك، أعطيني حياتك. الرب بذل نفسه لأجلنا وإحنا منهتم بالصغائر. أنت هدف أهداف العمر، أنت الحياة. قالها بولس قبلي، لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. يا رب مش كلام يقال عن منبرك، مع أنه هذا المنبر مقدس، لكن يا رب هذا كلامك، وهذه اختباراتنا المبنية على كلمتك، أن الحياة قصيرة، الوقت منذ الآن مقصر، والحياة لمرة واحدة، لماذا نخسرها ونحن نسعى وراء الهباء والبخار؟ أعطينا نعمة أن نعيش لك بالكامل. أجسادنا وأرواحنا نفوسنا محفوظة لك، بيوتنا تكرمك، عينينا تبصرك، نتأصل في كرمتك ونثمر ثمر أبدي، ونعيش بامتنان ومديونية لشخصك، تابعيك كل الطريق بعزم القلب.

آخر مرة أوقفكم أحبائي، من فضلكم توقفوا معي وتقول هذه الكلمات وبقوة، تقول كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار، دسنا كل قواته. شكرا لك يا بار على حساب الدم وقوة الصليب. والشخص الحقيقي مع الرب والشخص اللي له شركة يومية وعلاقة، شخص المولود من الله، بيقدر يقول بسلطان الله، سلطان اسم الرب يسوع، قوة قيامته، قوة صليبه، قوة موته، بيقدر يقول كسرت سهام العدو، أعظم المنتصرين. هاليلويا. في شخص

هختم بترنيمي قبل ما نسمع صوت الله أيضا خلال الكلمة. صعد التلاميذ، 3 تلاميذ مع الرب يسوع، بطرس ويعقوب يوحنا، إلى الجبل. رأينا مجده، عينا عظمته، لكن عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. نفعل حسنا إن كنا ننتبه إليها كما لسراج منير في موضع مظلم. يا رب رجعنا للكلمة، ننهل منها تبصر عيوننا فتكون سراج لرجلي ونور لسبيلي. عندما سمعوا نخس في قلوبهم، انخس القلب ورجعني إليك جميعا. آمين.

اسمع صوتك يا رب. احنا مش بنضارب الهواء، مش بنقدم مسرحية ولا وقت غنائي، نحن لا نلاطم الهواء، لكن نحن نؤمن أنه كل ما نجتمع باسمك، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمك هناك تكون في وسطهم، ليس فقط للعدل والمحاكمة والقضاء، لكن أيضا يا رب تكون للبركة، وأيضا يا سيد الرب لتحكم على ضمائرنا. نقيها الآن في محضرك، ونحن نسمع إلى صوتك، نستمع إلى أنات قلبك نحو كل شخص. اربطنا بشخصك وبكلامك فنعيش لك. يا أرض اسمعي كلمة الرب.

أمين أمين. حبايب عايز أشكر رب من كل القلب لأجل الوقت الجميل ده. مين متشجع بوجودنا قدام الرب؟ أمين هللويا. كنا بنقول ولازلنا بنقول يا سي زياد إنه دي بداية.

البركة اللي الرب عايز يصنعها في بنسلفانيا، لكن عندنا إيمان باسم الرب يسوع الآتي أعظم. ربنا يورينا أيام مجيدة عظيمة جاية في كل اجتماعات بنسلفانيا. والحقيقة أنا بشكر رب جدا الليلة يعني لأجل إخواتي قناة الكرمة اللي أزاعوا الحدث الجميل ده وباركونا، لكن كمان من قلبي عايز أشكر رب لأجل الأسس الرعاة الموجودين وسطينا ووحدتهم مع بعض علشان ربنا يدينا حاجة جميلة. عايز أشكر رب لأجل الأسيس موسى صديق والحبيب والأخ وجوده معانا بركة كبيرة. عايز أشكر رب لأجل الأسيس نبيل وصفي وجوده معانا. عايز أشكر رب لأجل أخويا ريمون يعني اللي جاي، هو أخويا باتريك من نيوجيرسي مخصوص. حبايب كنيسة الرب حلوة، مين يقول إن كنيسة الله عظيمة وقوية وفيها كم من أقدر أقول الزهور المبدعة اللي مليانة عطور متنوعة. سلم على جنبك كده أقول له ليلة بركة وليلة نعمة، والرب يشجعنا كده بحضور جميل وبركة عظيمة. تقولوا أمين. أنا متأكد الليلة أنها ليلة بركة. قولوا معايا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح به. أمين. يدينا الرب النهاردة نتشجع جدا جدا مع بعضنا. يعني أنا عارف إخواتي اللي يلا جايين من الماتش، مش عارف المصريين متشافين شوية في يعني ولا بتشجع اللعبة الحلوة. طيب نشكر ربنا، يعني في ناس متشفية في الأرجنتين، بس احنا في كل حال يعني مبسوطين انه يعني ان ربنا مجمعنا كده مع بعض النهاردة، حتى الإخوة اللي جم على طول. فعندي يقين انه النهاردة ربنا يشجعنا بقوة. عايز أقرأ معاكم قصة مبدعة في كلمة الله انا شخصيا بحبها، وانا بتوقع ان لما هقول هقرأ من إنجيل لوقا معظم حضراتكم يفتكر القصة الجميلة دي فيقول في قلبه هايل قوي، من أحلى أجزاء كلمة الله المبدع لوقا القصاص، لوقا الطبيب الحبيب اللي أبدع في تسجيل بعض القصص اللي أعتقد وإنت بتدور عليها في أجزاء تانية في الأناجيل ما تلقاهاش. لأن إحنا عندنا كم إنجيل أحبائي؟ عندنا كم إنجيل؟ واحد بس. واحد ليه كم وجه؟ 4 أوجه. فإحنا بنقول الإنجيل بحسب متى، الإنجيل بحسب مرقس، الإنجيل بحسب لوقا، الإنجيل بحسب يوحنا، وكأن عندنا صورة واحدة جميلة بتقدر تشوفها من 4 زوايا متنوعة. لوقا الطبيب الحبيب اتخصص إنه يسجل لينا بعض القصص العظيمة. فمثلا تقرأ في لوقا عن قصة الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود، تقرأ في لوقا عن القصص الجميلة زي القصة اللي هقراها مع حضراتكم أبدع فيها، قصة المرأة المنحنية، زي ما أبدع جدا جدا هذا الكاتب الرائع وهو بيتكلم على الولد اللي محمول في نعش والرب أقامه من الموت. لوقا أبدع في بعض القصص العظيمة. عايز أقرأ منها قصة جميلة، جيل لوقا صح 13 من عدد 10 لعدد 17، قصة المرأة المنحنية وشفاء الرب ليها. تعالوا مع بعض احتراما لكلمة الله وإحنا واقفين نقرأ مع بعض الكلمة دي. عايز أشكر أخويا منذر جدا للترجمة الجميلة. أنا عارف امبارح زنقته في مثل صعب، فيعني عايز أقول هجتهد النهاردة ما أقولش أمثال يعني يعني يعني صعبة. فخليني أقرأ معاكم الجزء الجميل ده والرب يدينا وقت جميل. إنجيل لوقا صح 13 الأعداد من 10 إلى 17. يعني أصل إن إخواتي كمان اللي بيحضرونا في الكرمة يتابعوا معنا الكلمات الجميلة دي. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت. تعالوا نقرأ مع بعض بصوت عالي. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذ امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. فلما رآها يسوع، يلا قولوا معايا، دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت، وقال للجمع هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. فأجاب الرب وقال، يلا قولوا معايا، يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟

0: وهذه وهي، قولوا معايا، ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة. أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. سأزنكم احنا واقفين كده قدام الرب، غمض عينك نص دقيقة واطلب من الرب كلمة خاصة. يلا سأزنك كده وانت واقف، ست عانت 18 سنة والرب أنهى معاناتها بكلمة. ست عانت 18 سنة والرب أنهى كل معاناتها بكلمة. يلا تعالى كده وقف نفسك وقلبك وقول قدام الرب الكلمة دي. تقدر تنهي المعاناة بكلمة الليلة يا رب، تقدر توقف سلسلة معاناة وحرب روحية وقيود وربط بكلمة الليلة، تخرج من الاجتماع النهاردة مختلف. افتكر كده المرنم لما قال تكلم بنور فلاشة الظلام، يقدر النهاردة الرب يقول كلمة. من فضلك غمض عينك بجد في الدقيقة دي وقول للرب بكل قلبك الجملة دي. يمكن الوقت ده عندك مرض، يقدر الرب بكلمة ينهي. يمكن الليلة جاي مكسور أو بقيد، ينفع الرب النهاردة يفكه بكلمة. يمكن جاي النهاردة بمرض نفسي، ينفع الرب النهاردة يقول كلمة. يمكن جاي النهاردة وعندك احتياج شديد، ينفع الرب يتكلم بكلمة. لو سمحت قول للرب معايا بصوت عالي الجملة دي، قل كلمة فيبرأ غلامي. وإحنا واقفين بنصلي أطلب من رجل الله الحلو الأسيس موسى موسى أنه يجعل منبر ويصلي من أجلنا، ويطلب أن الرب يدينا رسالة خاصة في هذا اليوم من السيد الرب. أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. قل للرب اتكلم لقلب الليلة يا سيدنا الرب.
1: لك المجد يا سيد، لك المجد يا رب. ربنا ومخلصنا وحبيبنا وفادينا يسوع، نعطيك كل الشكر كل الحمد كل الإكرام وكل المجد، وحدك مستحق يا سيد. شكرا يا رب لأنك شرفتنا بوجودك وحضورك معنا في هذا المكان يا رب، شاعرين فيك يا سيد الرب، تعزينا بالترنيم بالتسبيح يا رب، بالكلمة يا رب. نصلي من أجل خادمك من يفيدنا في هذا المساء، نصلي مسحة من روحك القدوس على خادمك الأسيس جورجس باسم المسيح يا رب. عند أعطيه كلام عند افتتاح الفم يا رب، أعطي لعبيدك يا ربنا آذان لكي تسمع ما يقوله لنا الرب في هذا المساء. ليس لنا يا رب، ليس لنا، ولكن لإسمك القدوس أعطي مجدا يا صاحب السلطان، مد يدك علينا يا رب، تمشى وسط الصفوف يا رب. انت يا رب المسنا يا رب، انت اشفينا يا رب، انت غيرنا، انت شكلنا يا رب. لا تسمح لنا ان نخرج من هذا المكان كما دخلنا، ولكن نصلي انك انت تعمل في الوسط بقوة روحك يا سيد. ارسل كلمتك يا رب، تعال قل كلمة يا رب، حرر اعتق خلص اشفي اسند، تمجد وحدك يا رب، اخفينا واظهر وحدك فينا. والآن نستودع خادمك يا رب، أرجوك يا رب نعمة خاصة، بركة خاصة، مسحة خاصة على خادمك من يكلمنا في هذا المساء. ولك وحدك يا ملك الملوك ورب الأرباب وسيد الأسياد كل المجد إلى أبد الدهور. أمين أمين.
0: شكرا يا سيس. أمين حبايب، شكرا للرب من كل القلب. عايز أدي خلفية جميلة للقصة اللي بين إيدينا، لأن أخويا وحبيبي الأخ فادي مبارح قال لي يا أسيس وإنت بتشرح القصة بتاعت يعني رحاب الزانية، مش تدينا خلفية كده جميلة عن القصة علشان نمشي معاك؟ وأنا هسمع الكلام يا أخويا فادي وهأتبارك أني أعمل كده. شكر رب من أجلك. عايز أقول أنه القصة الجميلة اللي قدامنا اللي ذكرها الكتاب المقدس عن المرأة المنحنية، بيقولوا إنه الرب صنع آيات لو كتبت في هذا الكتاب لم يسع العالم الكتب المكتوبة، لم يذكر الكتاب المقدس كل الآيات اللي الكتاب أو اللي المسيح صنعها. لكن الشراح قالوا لنا إنه تقريبا الرب صنع آيات عظيمة بس سجل لينا الوحي منها 35 معجزة، وبيقول انه 35 لان 7 عدد الكمال و5 هو

عدد النعمة. لكن واحد من المعجزات المبدعة القصة اللي قدامنا هي قصة المرأة المنحنية، واحدة من سبع معجزات صنعها الرب في يوم السبت. صنع الرب سبع معجزات في يوم السبت، واحدة من السبعة الجمال دول المعجزة دي. إيه اللي حصل؟ دخل السيد الرب المجمع، وهو موجود في المجمع عينيه جابت امرأة مختلفة عن كل البشر. كل البشر ربنا لما خلقهم باستقامة طبيعيين مرفوعين الرأس، وبيقولوا ان معنى كلمة انسان معناه انثيبوروس، انثيبوروس معناه مستقيم رافع عينيه لفوق موجود في العلا، او بحسب ما قال الكتاب وبحسب ما بتقول لنا الطبيعة ان كل الخليقة الباقية بتمشي على اربع ارجل علشان يبقى وجهها لتحت، وده الطبيعي. لكن الوحيد اللي الله أكرمه بحسب مزمور 8 صلّطوا على أعمال إيديه وصنعوا مميز هو الإنسان، عشان كده ربنا خلقه مرفوع الوجه. بس الحقيقة لما الرب دخل المجمع لاحظ إنه كل الناس واقفة طبيعية، بس في ست موجودة مالها؟ قولوا معايا، منحنية. والحقيقة الرب لما رآها منحنية شاف حاجة أعمق من الإنحناء شوية، إنه مش الأزمة في تقوس في العمود الفقري، لا لا لا، في حاجة أعمق من كده. الكتاب المقدس يقول هذه وهي ابنة إبراهيم، قولوا معايا، قد ربطها الشيطان 18 سنة. فالست دي ما كانش الانحناء بتاعها بس لأن ظهرها مقوس، واضح إنه إبليس أحناها وأحنى ظهرها، قوس العمود الفقري فبقيت طول الوقت منحنية. والحقيقة الجميل في القصة إن الكتاب المقدس بيقول الست دي من كثرة يأسها وإحباطها في نفسها ما كانش عندها أمل إنها تشفى. عارفين حضراتكم اللي بيمرض كده وسطينا سنة يبقى محبط شوية، بس اللي سنتين هو محبط قوي، اللي 5 سنين في الغالب يبقى جاب أخره. طب اللي ليه 18 سنة عنده مرض يبقى إيه؟ ده مش جاب أخره، ده جاب أوله وجاب أخره وأحبط وانكسر. الست جابت آخر ما عندها، مش كده؟ ما كانتش حتى قادرة تبص للرب وتشوف الرجاء إنه ممكن يصنع فيها معجزة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الرب بص عليها وقال لها الجملة دي: لو أنت مش قادرة تدعيني أنا بدعيكي. يقول الكتاب المقدس الرب دعاها وعمل معها حاجة في منتهى الروعة، بإيديه الاتنين وضع يديه على عليها، وضع ايديه على ظهرها، واجمل كلمه قالها الكتاب المقدس استقامت في الحال، الظهر انفرد والست استقامت وبقيت الامور في منتهى الجمال. بس سامحوني دايما لما بقول القصص دي بحب اقول الجملتين دول اللي استاذنك اكتبهم دايما في اجندتك. النكديين اللي مالين الكنائس واللي مالين المجتمعات واللي مالين الدنيا موجودين طول الوقت، اللي هم ايه دول؟ بعيد عنك، اللي هم لا داخلين ولا عايزين اللي يدخل يخرج، ولا اللي يدخل يدخل عليه. بدل ما يقولوا شكرا للرب، معجزة عظيمة، بركة عظيمة ربنا عملها انه فرض ظهر هذه المرأة المنحنية، وقفوا للرب وبصوا قالوا له ايه؟ قالوا له في ايه؟ انت بتشفيها يوم السبت، ما في 6 أيام في الأسبوع، ففي هذه أأتوا واستشفوا. ليه السبت علشان تشفيها؟ الحقيقة الرب كان ليه إجابة عظيمة، لأنه قبل كده قال نفس الكلمات دي. قولوا معايا: جعل الإنسان لأجل السبت، لا السبت لأجل الإنسان. يعني إيه؟ لما الرب أعطى يوم السبت ده راحة للإنسان، مش علشان يبقى ثقل على حياته. والكتاب بيقول، قال لهم الجملة الجميلة دي، قال له ورئيس المجمع بالذات: يا مرائي، لو عندك في بيتك ثور أو حمار، وفي يوم السبت شايف الثور والحمار ده ايه؟ عطشان جعان، مش بتحله وتروح تزقيه وترجعه اشفاقا عليه؟ الراجل بص عليه وقال له اه، بص عليه الرب وقال له الجملة العظيمة دي، قول معايا أسأدنك: هذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة. قولوا معايا الجملة العظيمة دي: أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط؟ صدقوني أحبائي، عايز أسلم على ناس موجودين في القاعة النهاردة، أقول له ينبغي في هذا اليوم 19
19:7-26 لو إبليس قيدك بأي نوع من القيد إن الرب يحلك ويلمسك.

بصورة عظيمة. نفسي بنعمة الرب في القصة الجميلة دي أخذ نقاط واضحة قوي، وأتمنى بنعمة الرب لو تحب كده تسجل في ذهنك معايا يبقى جميل قوي. عايز أخذ في الفكرة الجميلة دي أربع أفكار أقولهم بسرعة وارجع مرة تانية ناخد حقنا كده من أخونا زياد ونرنم معاه يعني وقت طويل، لأنه يعني افتقدناه امبارح، فالنهاردة ناخد منه الحق دبل. مين عايز ناخد من الراجل الجميل ده الحق دبل الليلة؟ بص يا اخي زياد يعني في الغالب معانا لغايه 10 بالليل، سقفه كمان. طب اللي يسقف بذمه، امين باسم الرب يسوع للرب الحاضر. فاخويا للرب بيدينا نعمه. عايز اخد اول فكره بنعمه الرب، اقول قيود وانحناء. يعني ايه قيود وانحناء حبايب؟ عايزك تعد معايا اربع حاجات في منتهى الصعوبه قالهم الكتاب المقدس عن المراه دي، يمكن فيا وفيك. رقم واحد قيود وانحناء. اتنين، عايز اخد دعوه ورجاء. هل لو حد منحن الليلة ينفع ربنا يقدم له دعوة فيها رجاء؟ استأذنك كده وانت قاعد معايا، لان الليلة لازم الرب يصنع معنا امر عظيم. قول معايا فيكون للذليل رجاء. قول معايا فيكون للذليل رجاء. لا قول معايا كده بصوت عالي، فيكون للذليل رجاء. فاكر كاتب سفر ايوب كده بيقول لان للشجرة رجاء وان قطعت تخلف، بمعنى انه في رجاء ينفع ربنا يصنعه. فرقم واحد قيود وانحناء، اتنين دعوة رجاء. عايز اخد تالتة استقامة وشفاء. يعني استقامة وشفاء حبايب؟ عايز اقف قوي قوي قوي على الجملة الجميلة اللي قالها الكتاب المقدس لما يقول ففي الحال استقامت ومجدت الله. بس عايز اختم على فكرة جميلة، افرح في الارض والسماء. اخويا اسمعني بليز الليلة، الكتاب المقدس يقول فرح كل الجمع ومجدوا الله. يعني ايه فرح كل الجمع ومجدوا الله؟ عايز اصلي بنعمه الرب من قلب النهارده ان الافراح تملى بيوت مليانه كآبه، ويخلع الرب توب الحزن النهارده ويلبسنا توب فرح جديد. قولوا معايا جعل في فمي ترنيمه جديده تسبيحه لإلهنا. طب ما تقول معايا الاعظم، اسمع الكتاب المقدس يقول ايه؟ يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة. رقم واحد، الكتاب المقدس أول كلمة يقول عن الست دي إنها امرأة. حضراتكم عارفين إنه في الخليقة عندنا الضعيف وعندنا الأضعف وعندنا القوي وعندنا الأقوى، صح كده؟ تعالوا نقول كده ببساطة، الأضعف والضعيف والقوي والأقوى. مين الأقوى؟ الرب لي كل المجد، برافو عليكم. قال متى جاء الأقوى فإنه يربط القوي. مين القوي؟ إبليس. يبقى عندي الأقوى اللي هو الرب، وعندي القوي اللي هو إبليس، لكن عندي الضعيف. مين الضعيف؟ كل الرجالة. يعني كل الرجالة؟ الحمد لله أنا أقف في صف طويل كده وأقول أنا ضعيف. بس الكتاب بيقول حاجة وأنا أتوقع حقيقية، النساء الإناء كالأضعف. مين النساء الإناء؟ النساء كالأضعف، كل الأخوات. يعني كالأضعف، أنا عارف إنهم يعني لما نقول الكلمة دي يقول لا ده احنا أبطال، انتوا أبطال ومية في المية. بس الأضعف معناها الست دايما لما تتزنق تعمل ايه؟ تعيط. فعشان كده الكتاب المقدس بيقول عن الإناء النساء إنه كالأضعف. طبعا بتبصوا لحضراتكم وتضحكوا وأنا مبسوط بده. فالكتاب المقدس بيقول ايه؟ تخيل معايا الإناء النساء اللي كالأضعف، ويقول الكتاب المقدس عندها مشكلة تاني. عندها ايه؟ مش ضعف، لا قول معايا أعمق من كده، يقولك ايه؟ عندها روح ضعف. ايه الفرق بين الضعف وروح ضعف؟ بصوا حبايب، ليه عايز أبدأ البداية المهمة دي؟ أرجوك سجل في ذهنك الكلام العميق ده اللي عايز يقوله الكتاب المقدس. العالم الروحي اللي احنا موجودين فيه، أو العالم اللي احنا موجودين فيه، في عالم منظور وفي عالم غير منظور، وده مالي كل الكتاب المقدس. العالم المنظور كل اللي حضرتك بتشوفه قدام عينك، الجبال والصخور، الحيوانات، الطيور، السمك، المياه، كل ما هو منظور بيسمى العالم المنظور. بس عندي عالم تاني روح، الكتاب المقدس بيقول عننا مش شايفينه، اسمه العالم غير المنظور. ايه العالم غير المنظور؟ اللي فيه الرب ليه كل المجد، الله اللي لم يره احد قط. وفي نوعين تاني من المخلوقات، المخلوقات الملائكة اللي بنسميها الملائكة أقدر أقول عليها المستقيمة، الملائكة اللي الله خلقها ولم تسقط، لكن في أو الأبرار، وفي نوع من الملائكة التانية اللي بنسميها

تميل أشرار اللي هي الملائكة اللي إيه؟ اللي سقطت. والاثنين بيأثروا في العالم الروحي اللي موجودين معانا. فأقدر أقول إن عندنا ملائكة مساعدة قال عنها الكتاب المقدس: أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ يعني إيه؟ يعني عايز أقولك أمام الله في مواقف كتير في حياته وحياتك ربنا يرسل ملاك مساعد ينقذك في موقف معين، وده حقيقي. بس العكس بقى، عندنا ملائكة تاني الله يحفظك منهم، قول أمين، ويحميك من طرقهم، قول أمين، وينجيك من أعمالهم الشريرة، قول أمين. دول اسمهم الإيه؟ الشياطين، صح كده؟ والأزمة الكبيرة في الشياطين إنهم غير إيه؟ غير منظورين. سؤال: هل بيأثروا في الواقع بتاع البشر؟ 100%. ايه الدليل؟ الست دي دخل المجمع وطلع المجمع 18 سنة، سامحوني حبايب، ودوها لكل الدكاترة في الوقت ده ولفوا بيها على كل الحكمة في الوقت ده، وطلعوا من دكتور لدكتور، ومن وفي الاخر كله يقول له ايه؟ صدقني انا اديتها كل الادويه اللي عندي وانا جبت اخري، الست دي مش لاقي ليها حل. الرب بص للست دي وقال ايه؟ اسمع معايا، قد، لا لا قول معايا بصوت عالي، قد ربطها الشيطان. يعني المرض اللي عندها ده مرض ايه؟ شيطاني. ارجوك سجل في ذهنك الجمله دي اللي هي مهمه. مش كل مرض عند البشر شيطاني، 100%، في امراض طبيعيه، لكن في نفس الوقت ما اقدرش الغي ان في امراض واتعاب في حياه البشر اسميها اتعاب وامراض شيطانيه، صح كده؟ خليني اقول لك حاجه اعمق من كده، وانت بتفكر حبايب، لو حد نفسه مريضه المرض النفسي اثر على المرض الجسدي؟ 100%. لو وصينا يعني اطباء نفسيين يقولوا كده. طب اذا مرض النفس بيأثر على الجسد، الا بالاولى امراض الروح تأثر على أجساد البشر؟ حقيقي 100%. طب أسأل حضرتك سؤال وانتبه لي قوي، الأرواح الشريرة اللي موجودة في الكون اللي حوالينا عامة ولا متخصصة؟ لا من فضلك، موضوع النهاردة مهم، رد علي، عامة ولا متخصصة؟ لا لا عايز أسمع، عامة ولا متخصصة؟ يعني يعني ما فيش في الأرواح الشريرة اسمه دكتور ممارس عام، ما يعني في الغالب ده ما فيش خالص. وما اللي عنده إيه؟ أرواح قال عنها الكتاب المقدس بأسمائها. فمثلا في الكتاب المقدس يقول لك إيه؟ يقول لك روح زنا. يعني روح زنا؟ يعني بعيد عنك وهو ماشي كده، يعني يعني يعني يعني يعني كل حياته كده تلاقيه عينيه مش نظيفه، عينيه وعينيها مليانه زنا، ده اسمه روح زنا. الكتاب قال عن ارواح في الكتاب المقدس اسمها ارواح كذب. يعني ايه ارواح كذب؟ يعني لو فعلا امتلكت على واحد بين كل كذبه وكذبه يقول كذبه. في ارواح في الكتاب المقدس يقول عنها ارواح زنا، ارواح نجاسه. من ضمن الارواح، علشان مش عايز ادخل في القصه دي، الروح اللي كان موجود عنه بيقول عنه، يقول ايه؟ هذه ربطها الشيطان، ربطها بروح اسمه روح ايه؟ قولوا معايا، ضعف. يعني ضعف، يعني ببساطه كل ما تقول له اي حاجه يرد عليك بجمله واحده يقول لك ايه؟ نفسي، بس الحقيقه ما اقدرش. فلما تيجي تلومه في وقت معين تقول له حبيبي انت مش بتقرا على علبه السجاير ان التدخين ضار جدا بالصحه؟ يقول لك اه ومتاكد، وصدقني تعبان منها، وبصحى 3 الفجر افضل اكح لغايه لما اطلع كل معدتي، بس الحقيقه انا نفسي ابطل، بس انا ايه؟ مش قادر. ليه مش قادر؟ لان الكتاب بيقول ان الست دي مش قادره تنتصب لانها عندها مشكله عضويه، لا، لان الكتاب بيقول ان ابليس ربطها. حبايب يا شعب بنسلفانيا، هو اللي حصل اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول في النهضه ده طبيعي؟ الراجل المسكين ده يعني طياره تتلغي وشنطه تضيع ودنيا تتقلب. قولوا لي مش ده اقدر اقول عليه بصوره واضحه ان دي حرب ما اقدرش اقول عليها واحط 1000 خط تحت الجمله دي؟ حرب شيطانيه. حبايب العالم الروح المرعب اللي قال عنه الكتاب المقدس، قول معايا الجمله دي: مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولات العالم على ظلمه هذا الدهر. رد عليا لان نفسي اجري في القصه. مين اللي ليه مصلحه ان البيوت تبقى مقسومه؟ مين اللي ليه مصلحه ان اولادنا يضيعوا بعيد عن ربنا؟
مين اللي ليه مصلحة ان العالم يبقى بعيد عن الله وفي ظلمة رهيبة؟

إبليس. مش كده أول الكتاب المقدس يقول عن المرأة دي إنها بها روح ضعف. لكن الحاجة التانية يقول جملة مرعبة مالها؟ قوله ما يحب أي منحنية. يعني إيه منحنية؟ يعني الظهر دايما بيقول الكتاب المقدس مقوس. بص الجسد لو انحنى يمكن يبقى له علاج، لكن إيه رأيكم في بيوت وأشخاص النفس منحنية بالدرجة اللي فيها إنه الحياة صدقني يا أخويا زياد استحالت، فلما تقرب منه ما بيرددش إلا كلمات مزمور 42، قولها معايا: لماذا أنت منحنية فيا يا نفسي ولماذا تأنينا فيا؟ في كلمة الله في آية كبيرة قوي قوي قوي. أنا الحقيقة لما بقرأ الآية دي بقول لناس معقولة؟ اسمع اسمع، هي آية من كلمتين يقول لك نسيت الخير. يعني نسيت الخير؟ يعني أنا مش فاكر إمتى فرحت، أنا مش فاكر إمتى بقيت مبسوط، أنا مش فاكر إمتى الحياة خلتني سعيد من جوايا. أزماتي مالية قلبي. الكتاب بيقول لماذا أنت منحنية فيا يا نفسي. صديقي بص في كلمة الله، وأنا عايز أقولك مين اللي جه من السماء علشان ينحني لأجل البشر ويقيم البشر. هاجل الفكرة دي، بس يكفينا أقول إنه رقم واحد ست دي عندها روح ضعف، لكن رقم اتنين منحنية، رقم ثلاثة يقول الكتاب المقدس ربطها الشيطان. أرجوك بص في كلمة الله، وأحب أقرأ معاك آيتين علشان تستغرب أوي أوي أوي وتعرف قد إيه إبليس بيربط. ممكن تقرأ معايا لوقا 8:2 لو سمحت، سجل معايا الآيتين دول ولاحظ الفرق اللي بينهم. بص معايا في إنجيل لوقا صح 8 وعدد 2، في الآيتين دول يا أسيس موسى يربط الكتاب المقدس بين القيود الشيطانية والشفاء. يلا قولوا معايا بصوت عالي، أستاذين كل الكنيسة تقرأ معايا: وبعض النساء كنا قد شفينا. لو بيتكلم بس عن مرض كان ذكر المرض الأول، لكن يقول لك كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها 7 شياطين. إيه اللي عايز يقول الكتاب المقدس في الجزء ده حبايب؟ هو فعلا إبليس لما بيربط شخص ممكن يخلي حياته في مرض متوالي، هو ده اللي قاله الكتاب المقدس عن ربطها الشيطان. لكن بص معايا في واحد من أعظم الآيات اللي قالها الكتاب في أعمال 10:38، دي من أكتر الآيات الجميلة اللي بتربط بين إبليس وقيود والأمراض اللي بيمرض بيها الناس. لوقا 10:38 يقول لنا الكلمات الجميلة دي: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة. كمل معايا: الذي جال، قول بصوت عالي، يصنع خيرا، لا لا كملها معايا، ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أنا ما أكذبش عليك، أنا أول مرة قريت الآية دي صدقني يا أخويا زياد حطيت إيدي كده على شعري وقعدت قلت أكيد الراجل اللي اسمه لوقا الطبيب الحبيب وهو بيكتب الآية دي ما كانش عارف لغة عربية، لأنه الآية فيها حاجة غلط. أقولها لك تاني: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا، قولوا معايا، ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. هو المفروض لو بيقول آية بطريقة اللي احنا عايزين نسمعها كان يقول ايه؟ هقولها لك: اما يشفي جميع المرضى او يحرر جميع المتسلط عليهم إبليس، صح؟ لكن هنا بيقول ايه؟ هو ما قالش يشفي جميع المرضى ولا قال يحرر جميع المتسلط عليهم إبليس، لكن قولوا معايا قال ايه؟ يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا إخوة، إبليس لما بيتسلط على حد، إبليس لما بيتسلط على بيت ما بيسيبش الحد شخص أو البيت إلا بيت مريض. ودي رسالة المسيح، جاء ليشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ده اللي بيقوله الكتاب المقدس. يا سلام لما أقدر أبص في كل الكتاب المقدس وأقدر أقول حبايبي إبليس ربط الذهن، ربط العين، ربط المشاعر، ربط الإرادة، ربط الكيان الإنساني. بس الجملة الجاية أقف بيها مع كم كبير من إخواتي وأقول له: إيد في إيدك بصرخة النهاردة، لأن الكتاب قال عن الست دي جملة رهيبة: لم تقدر
لم تقطع.

تقدر، لم تقدر أن تنتصب البتة. حبايب افتح قوسين، الله يخليك لنفسي نصلي النهاردة. احنا مش جايين نبيع كلام ولا نقول كلمتين. في حاجات خارجة عن إرادتي وإرادتك وقدرتي وقدرتك، وما ينفعش فيها إلا السيد الرب. يا سيسي احنا عملنا كل حاجة علشان البيت